0: إمدادات الطاقة واحتمالات اتساع نطاق المواجهة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. في البداية أستاذ محمد، كيف تقرؤون استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، وما دلالات هذا التصعيد؟
1: طبعا هذا يأتي في إطار الاستراتيجية الإيرانية التي تقوم على القرصنة ومحاولة السيطرة على هذا المضيق الحيوي بالقوة العسكرية. هذه العملية تؤكد أن النظام الإيراني ما زال يستهدف السفن وفي بعض الأحيان طبعا، لأن قدراته تراجعت كثيرا بفعل الضربات التي تلقاها. لا يستطيع أن يسيطر على المضيق بالكامل، لكن بالنظر إلى وجود مسيرات بحوزته وربما بعض القدرات البحرية، ما زال النظام الإيراني قادرا على استهداف السفن. عملية استهداف السفن لا تحتاج إلى قدرات كبيرة. القدرات العسكرية للنظام الإيراني تراجعت كثيرا، خصوصا بعد الضربات الأخيرة التي استمرت نحو 13 يوما، وجميع القطع البحرية تقريبا الموجودة في مضيق هرمز تم تدميرها. لكن النظام يستطيع أن يستهدف هذه السفن حتى في هجمات تنطلق من البحر، لا من البر عفوا، وليس من البحر. يمكن أن تطلق هذه المسيرات أو حتى الصواريخ تطلق من السواحل ومن المحيط.
0: نعم،
1: طبعا هذا يؤكد مرة جديدة إيران تريد من خلال هذه الهجمات أن ترسم إطارا بأنه لا يمكن مرور السفن إلا إذا قامت بالتنسيق معها، وكما بات معروف هي تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز. لكن الواقع هو أنها لا تسيطر على المضيق، لكنها تستهدف المضيق وتعرقل حلقة الملاحة كونها دولة مشاطئة. وهذا يؤكد أن القرار السياسي في طهران لم يرتقي إلى المستوى الذي يمكن من خلاله فتح صفحة جديدة مع دول المنطقة. النظام الإيراني ما زال في حالة تشظي. الأمريكيون يتحدثون عن 3 أجنحة. واضح جدا أن المتشددين الذين يقبضون على السلطة وفي الحرس الثوري تحديدا هم الذين يسيطرون على المفاصل، هم الذين يمتلكون القرار على الأرض. هذه الهجمات تصعب التفاهم مع النظام الإيراني وربما تعيد خيار التدخل العسكري، لأن ما يجري في هذا المضيق يؤثر ليس فقط على السفن المستهدفة، الآن هي سفن إماراتية، لكن هم يستهدفون أي سفينة. هذا يؤثر على حركة التجارة في العالم وعلى حركة المرور سواء ذهابا أو إيابا عبر المضيق، أي الخروج منه أو الدخول إليه.
0: نعم أستاذ محمد، لما نتحدث عن استهداف سفن وتأثيرها، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر استهداف هذه الناقلات على أمن الملاحة وحركة التجارة والطاقة عبر المضيق؟
1: نعم بالتأكيد هو يؤثر على ذلك، يؤثر على أسعار النفط، يؤثر على الدول المنتجة للنفط التي تستخدم هذا المضيق الحيوي كمعبر أساسي، وبعض الدول لا يوجد لديها منفذ غيره. وهذا نوع من الابتزاز كما ورد في بيان الخارجية الإماراتية، هذا ابتزاز اقتصادي من قبل الحرس الثوري. محاولة الهيمنة على مضيق هرمز ما زالت قائمة. الإيرانيون يرفضون الحلول، حتى الاتفاق الذي تم الحديث عنه لأيام كثيرة ومنذ أكثر من أسبوعين تقريبا بين إيران وعمان لم يتم الإعلان عنه، لم يتم التوصل إليه. إيران ما زالت في نفس الدائرة، دائرة التحايل والمناورة. وأكثر من ذلك، النظام الإيراني ذهب إلى حد القول إن مسألة التوصل إلى تفاهم أو اتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، وإنما فتح المضيق له علاقة بالحصار الأمريكي. طبعا هذا الأمر يؤثر على المناسبة أسعار، على سبيل المثال أسعار الشحن والتأمين بعضها ارتفع إلى 3 أضعاف. أسعار النفط ما زالت إلى حد ما غير مرتفعة كثيرا، لكن السبب في ذلك هو إجراءات تقوم بها الولايات المتحدة مع دول المنطقة ومع دول العالم. إذا إيران تأخذ هذا المضيق رهينة، هذه الهجمات التي تقوم بها باعتقادي ستنعكس ليس فقط على المنطقة، هي ستنعكس أيضا عليها، لأن يعني هذا المعبر أيضا هو معبر أساسي بالنسبة إليها. لكن هي تقول إن ذلك يأتي ردا على الحصار الأمريكي، لكن عمليا هي لا تستهدف سفن أمريكية ولم تستهدف سفن أمريكية، وإنما ما تستهدفه هي سفن تابعة لدول المنطقة.
0: نعم، هل يمكن أن يؤدي استمرار استهداف السفن التجارية إلى توسيع نطاق المواجهة في المنطقة؟
1: طبعا بالتأكيد هناك تواريخ وهناك مؤشرات مقلقة. البيت الأبيض قبل قليل يقول إن

0: اتفاق وقف إطلاق النار ينتهي يوم الاثنين ولا يوجد نية لتمديده، وهذا مثار جدال، لأن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين قبل نحو 60 يوما بعد اليوم الرابع أو الخامس، طبعا كان هناك ضربات عسكرية متبادلة لمدة 14 يوما، وهناك من يقول أن هذه المذكرة سقطت، لكن يبدو أن البلدين يتمسكان بها، بمعنى أنها سقطت، أي أنها لم تكن فقط وقفا لإطلاق النار، كانت المذكرة تنص في أحد بنودها بوضوح على إعادة فتح مضيق هرمز في البند الخامس، وكانت تنص في مجملها على أنها فترة لوقف لإطلاق النار، لكنها تترافق مع مفاوضات، هذه المفاوضات لم تجرى. بالتالي القول أن هذا البند لن يتم تمديده، وأن هذه الهدنة لن يتم تمديده، هذا مؤشر على أن الضربات العسكرية بشكل آخر يمكن أن تعود، وهذا الأمر سيكون نتيجة لأفعال النظام الإيراني، لأن استمرار محاولة السيطرة على المضيق أو استهداف السفن سيستتبع ردود. لدينا الآن أوضاع في المنطقة تتغير، وهناك من يقول أيضا أن النظام الإيراني ربما ينتقل من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم، إذا يبدو كل شيء وارد طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو طالما لم يتم فتح المضيق كما كان الوضع عليه قبل 28 من فبراير 2026.
1: نعم، حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران، إلى أي مدى يمكن أن تزيد هذه الإجراءات من حدة التصعيد، خصوصا من بعد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية؟ والحديث المحللين الاقتصاديين أن حاليا الاقتصاد الإيراني انهار بشكل شبه كامل.
0: صحيح، إيران من الناحية الاقتصادية الآن هي في أسوأ أحوالها، كانت عليها عقوبات في السابق، ولطالما كانت تواجه عقوبات منذ عقدين تقريبا، وكانت تتكيف مع هذه العقوبات أو تتملص أو تهرب منها، وفي بعض الأحيان بغض نظر من قبل الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان باستخدام طرق تحايل متنوعة، استخدام دول منها العراق على سبيل المثال وغيرها من الدول لمحاولة التهرب من العقوبات. الآن الوضع مختلف، النظام الذي طبعا واضح أن الاستراتيجية الأمريكية انتقلت من الضغط العسكري إلى الضغط الاقتصادي إلى المرحلة القصوى، هناك نظام يتم تركيبه الآن، الولايات المتحدة لم تعد تستهدف فقط الاقتصاد الإيراني، وإنما باتت تستهدف العديد من الوسائل التي تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات، على سبيل المثال مسألة أسطول الظل، ما يعرف بأسطول الظل هي سفن ترفع أعلام دول متنوعة، لكن إيران تهرب عبرها النفط لتبيعه في الأسواق الدولية على أنه النفط من غير إنتاجها، وبالتالي تلتف على العقوبات. طبعا هناك بعض الدول التي تتغاضى، ولكن بعض الدول هي لا تعرف أصلا أن هذا النفط إيراني. ماذا حدث الآن؟ أولا أسطول الظل هذا يتم السيطرة عليه، محاصرته، وزارة الخزانة الأمريكية قامت منذ فترة بإطلاق نظام مكافأة استقطبت بسببه أكثر من ربما الآلاف من أسماء السفن والشخصيات ومكاتب الصرافة والشركات المالية التي تساعد النظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات. ثانيا الحصار البحري المفروض من قبل الولايات المتحدة يجعل خروج أي سفينة أمرا مستحيلا، والتي طبعا سفينة إيرانية أو تنقل نفطا إيرانيا. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الحصار الاقتصادي صحيح أنه كان هناك عقوبات على إيران، لكن لم يصل إلى هذا المستوى من الحصار، وشهدنا كيف أنه في كل مفاوضات كانت إيران تضع مسألة رفع العقوبات ورفع الحصار البحري بندا أول. هذا يعني أن هذه الإجراءات تؤلم كثيرا النظام الإيراني وتنعكس على الاقتصاد الإيراني المنهار، التضخم ربما أكثر من 300%، العملة منهارة، لا يوجد رواتب لديهم حتى لدفع الرواتب. للقوات العسكرية، وهناك حالة من السخط الشعبي في الداخل الإيراني، هذا ما تعول عليه الولايات المتحدة. إما أن الضغط الاقتصادي يدفع النظام والمتشددين تحديدا في النظام إلى إعادة حساباتهم، وإما أن هذا الضغط الاقتصادي على مدى أسابيع وأشهر ربما يدفع الداخل الإيراني إلى التحرك من خلال بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام، لأنه من الواضح أن التفاهم مع هذا النظام بات صعبا والضغط

0: التحرك الاقتصادي يرمي إلى تغيير سلوك النظام أو حتى الوصول إلى تغيير هذا النظام.
1: نعم أستاذ محمد، هل يمكننا أن نقول أن عودة سياسة الضغط الأقصى على إيران ولكن جعله أكثر صرامة عن المرة الماضية؟
0: نعم بالتأكيد، الضغط الاقتصادي لطالما كان مترافقا مع الحملة العسكرية، وتحديدا إذا تحدثنا منذ انسحاب ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي في مايو من العام 2017، أعاد فرض كل العقوبات على إيران، وثم خرج من البيت الأبيض ودخل بايدن، وبايدن بالمناسبة استمر بنفس النظام ولم
1: نعم
0: يرفع العقوبات عن إيران. كانت هناك بعض الاتفاقات الجزئية لكنها لم ترتقي إلى مستوى رفع العقوبات الشامل أو حتى الجزئي. ثم عاد ترامب إلى البيت الأبيض واستمر تطبيق النظام العقوبات وإضافة عقوبات عليه، والآن هناك تطبيق أكثر صرامة وتعاون دولي وأقليمي للتطبيق إلى الحد الأقصى. إذا الحصار الاقتصادي الآن المفروض على إيران يمكن أن نقول إنه غير مسبوق، لأنه في كثير من الأحيان كانت هناك إعفاءات تسمح للنظام الإيراني ولإيران بالتقاط الأنفاس. على سبيل المثال، الخمسة أيام أو الستة أيام التي نفذت فيها مذكرة التفاهم كان فيها إعفاءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، سمحت لإيران ببيع النفط في الأسواق
1: نعم
0: وسمحت للسفن بالخروج، لكن هذا كله الآن سقط، حتى هو سقط منذ اليوم السادس. مذكرة التفاهم أو الرفع لم يستمر إلى أيام قليلة. إضافة لذلك يجب أن نشير إلى نقطة، أن العقوبات المطبقة الآن على إيران ليست أمريكية فقط، لدينا عقوبات مجلس الأمن، خمس مجموعات أو ست مجموعات من العقوبات كانت مرفوعة بالمناسبة عن إيران منذ مايو 2015 أو منذ منتصف 2015 وحتى نهاية العام الماضي، أي لمدة 10 سنوات. هذه العقوبات مختلفة عن العقوبات الأمريكية، كانت مرفوعة لأن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق كانت تعتقد أن الاتفاق أو تعتبر أن الاتفاق ما زال قائما. ماذا حصل في نهاية العام؟ في ذلك الوقت أعتقد في سبتمبر، أي قبل نحو عام من الآن أو أكتوبر، أخذت هذه الدول
1: نعم
0: قرارا بتفعيل الآلية المعروفة باسم سناب باك، وتم
1: نعم
0: إعادة فرض العقوبات بشكل كامل على إيران. هذا يعني أن إيران لديها عقوبات دولية ولديها عقوبات أمريكية، وفي كلتا الحالتين هي لا تستطيع أن تبيع النفط ولا تستطيع أن تصدر أو تستورد السلع لأنها واقعة تحت نظام العقوبات، ولا
1: نعم
0: تستطيع أصلا أن تدخل مع نظام السويفت، بالتالي هي تعاني اقتصاديا وسيزداد أكثر في الفترة المقبلة، ستزداد
1: نعم
0: أكثر هذه المعاناة.
1: متابعات إخبارية. يتواصل التصعيد الميداني في الجبهات الغربية باليمن مع إحباط الجيش اليمني هجوما شنته ميليشيا الحوثي في جبهة البرح غربية تعز، بالتزامن مع تكثيف الميليشيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة على المناطق الساحلية. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية دكتور محمد، كيف تقرؤون التصعيد الأخير الذي نفذته ميليشيا الحوثي في جبهة البرح، وما الذي دفع الحوثيين إلى شن هذا الهجوم في هذا التوقيت؟
2: بعد التحية، يعني الحوثيين طبعا يصروا على مواصلة عملياتهم العسكرية خلال هذه الفترة، وأعتقد أن هذه العمليات تأتي ردا على بعض العمليات التي طبعا تقوم بها القوات الحكومية، إضافة طبعا إلى المملكة العربية السعودية دفاعا عن أمنها الوطني. وبالتالي فأعتقد أن الحوثيين حاليا في موقف حرج، لأنهم يريدوا إما أن يبقوا في كما يقال في الأماكن التي استولوا عليها، أو يتم طبعا إزاحتهم من هذه الأماكن، وبالتالي يستخدموا كل أنواع الأسلحة التي لديهم، سواء طائرات مسيرة سواء بعض الصواريخ وما إلى ذلك، من أجل أن يكون هناك نوع من البقاء. معنى أن الحوثيين حاليا يستخدموا الأسلحة من أجل أن يعلنوا أولا أنهم موجودين يمثلوا شريحة في الدولة اليمنية، إضافة إلى قدرتهم على مواصلة عملياتهم العسكرية، وإن كانت خفتت خلال الفترة الماضية لكن أظن أنها أتت مرة أخرى، يمكن مع التصعيد الإيراني الأمريكي، إضافة طبعا إلى التصعيد خلال الفترة الماضية ما بين المملكة العربية السعودية وكذلك الحكومة اليمنية المعترف بها، إضافة طبعا إلى كل هذه التداعيات. وأعتقد أن الحوثيين حاليا كما أشرنا عليهم أن

0: يضطروا إما في الذهاب إلى عملية تفاوضية أو البقاء في العمليات العسكرية. وأظن أن طبعا هم خاسرين في العملية العسكرية، لأن هناك بالفعل يمكن العديد من الهزائم أو العديد من النقاط التي تم بالفعل استهدافهم من خلالها، سواء من خلال كما أشرت القوات اليمنية أو الجيش اليمني، أو من خلال طبعا القوات التحالف بقية المملكة العربية السعودية.
1: دكتور محمد، ما دلالة إعلان الجيش اليمني إحباط هجوم ميليشيا الحوثي وإلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك على في تحركات الميليشيا المقبلة؟
0: بالتأكيد يؤثر، ويؤثر أولا إيجابا فيما يرتبط بالجيش اليمني، فيما يرتبط أيضا بإعطاء دفع معنوية كبيرة للغاية وكثيرة للجيش اليمني لمواصلة هذه العمليات، وأيضا لمواصلة إزاحة الحوثي عن الأماكن التي يسيطروا عليها، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بالفترة المستقبلية. نعلم جدا أن الحوثيين يريدوا السيطرة على مداخل البحر الأحمر، سواء باب المندب، سواء أيضا الأماكن الخاصة التي تسمى جيوستراتيجية ولها أهمية كبيرة جدا في البحر الأحمر. لكن المشكلة هنا بأن هناك تحالفات بدأت تظهر في العلن، سواء من التحالف الخاص بحماية أمن البحر الأحمر أو التحالفات التي تهدف إلى مناهضة الحوثيين. كل هذه الأمور أعتقد أنها لو تمت بشكل سريع ربما تؤدي في النهاية إلى القضاء على القوة الضاربة للحوثيين، وبالتالي هناك إشكالية تواجه الحوثيين سواء من خلال الجيش اليمني أو من خلال التحالفات التي أشرنا إليها.
1: نعم دكتور محمد، هل يمكن أن تستطيع، أو هل إلى أي مدى تستطيع القوات الحكومية والدفاعات الجوية والبحرية اليمنية في الحد من هجمات الحوثيين؟
0: بالتأكيد تستطيع، لأن أولا الجيش اليمني طبعا مدرب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى القوة أو المدد الخارجي الذي يصله سواء من خلال طبعا التحالفات التي أشرنا إليها بقيادة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن هناك رفض حاليا دولي من خلال ما تقوم به الحوثيين. هناك استهدافات للحوثيين حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، وبالتالي كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك سمة تحالف دولي حتى بدأ يتشكل لمجابهة ومواجهة الحوثيين. ولا ننسى أن مسألة أن الحوثيين تابعين بدرجة من الدرجات لإيران، أعتقد أنهم بذلك طبعا يخسروا أيضا مزيد من الدعم الذي كان يقدم إليهم من بعض الدول الغربية. بالعكس أصبح حاليا أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنفهم كجماعة إرهابية، وبالتالي يتم استهدافهم باستمرار، إضافة طبعا إلى استهدافهم من قبل بعض التحالفات البحرية التابعة للبحر الأحمر والمملكة العربية السعودية. كل هذه الأمور تشير إلى أن الجيش اليمني في وضع جيد بالنسبة لهجمات الحوثيين، وقدرته أيضا على مجابهة كل هذه
1: نعم.
0: الهجمات التي طبعا توجه إليه من قبل الحوثيين.
1: دكتور محمد، يعني هل يمكننا القول أن الحرب على إيران والحصار المفروض عليها ما جعلها تخفف دعمها لأذرعها الخارجية بما فيها ميليشيا الحوثي، مما سيجعل أن
0: بالتأكيد
1: ميليشيا
0: إنها
1: الحوثي حاليا لا يستطيع، يعني لديه أسلحة محددة إن استنزفها فلا يوجد لديه أي أسلحة أخرى أو أي دعم آخر، مما سيعزز ما سينعكس إيجابا على القوات اليمنية؟
0: بالتأكيد حضرتك أحسنت السؤال فيما يرتبط بالإمدادات اللوجستية الخارجية للحوثيين. نعلم جيدا أن إيران كانت تمثل طبعا اليد الطولة وأيضا الإمداد اللوجستي الأكبر للحوثيين، لكن هناك حاليا خناق تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية سواء من خلال مضيق هرمز أو من خلال السواحل الأخرى لإيران، وبالتالي الخروج الأسلحة من إيران إلى اليمن أعتقد أنه لن يتم بأريحية وسهولة كما كان يتم في الماضي. هذا جانب. الجانب الآخر أن الحوثيين حاليا لا يوجد لديهم إمدادات لوجستية تتعلق بالعتاد، تتعلق بالمال والأسلحة وما إلى ذلك، وبالتالي هم في موقف حرج. إذا افترضنا جدلا بأن الكمية الموجودة لدى الحوثيين ربما تنفد وما إلى ذلك، أو حتى يتم تقليصها، أعتقد أنه لن يتم تعويضها بسهولة من خلال الجانب الإيراني الذي كان يقوم بدعم مستمر للحوثيين، إضافة إلى أن إيران نفسها في مأزق حقيقي حاليا نتيجة طبعا الاستهدافات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إحكام الحصار البحري وأيضا الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران. كل هذه
1: نعم.
0: الأمور تؤدي في النهاية إلى خناق للحوثيين أنفسهم، وعدم قدرتهم أيضا على مسألة تعويض ما يتم لإنفاقه سواء إنفاق عسكري أو إنفاق مالي وما إلى ذلك. كل هذه الأمور كما أشرت، إضافة إلى التحالفات سواء التحالف العربي أو التحالف الدولي ضد الحوثيين، سيؤدي في النهاية إلى الخناق الحوثيين تماما مثلما يفعل حاليا بالدولة الإيرانية.
1: نعم دكتور محمد، ما انعكاسات استمرار التصعيد على أمن

0: الملاحة في البحر الأحمر وعلى الوضع الإنساني والاقتصادي في المناطق الساحلية؟
1: يعني لو بدأنا طبعا بالبحر الأحمر، أعتقد أن البحر الأحمر ممر دولي طبعا ينطبق عليه أحكام القانون الدولي للبحار، اتفاقية جامايكا 1982، وبالتالي كل هذه الأمور تمنع الحوثيين من استهداف البحر الأحمر أو حتى منع الملاحة وأيضا منع مرور السفن. هذا جانب. الجانب الآخر، ينظر حاليا إلى الحوثيين من قبل القانون الدولي للبحار باعتبارهم قراصنة يستوجبوا العقوبة وأيضا يستوجبوا نوع من الرد العسكري الحاسم لحماية أمن الملاحة البحرية. ما يرتبط بالمسار الإنساني طبعا هو مسار مأزوم نتيجة طبعا قيام الحوثيين بإعاقة بعض السفن وما إلى ذلك في أماكن داخل البحر الأحمر، أعتقد أن طبعا سيؤدي إلى مسار إنساني مأزوم، سواء بالنسبة للأطفال، سواء بالنسبة طبعا للنساء الموجودين في بعض هذه المناطق. وأعتقد أن حتى اليمن لو نظرنا إليها نجد أن هناك إشكالية إنسانية تواجه اليمن منذ عشرات السنوات، منذ طبعا ما بعد أحداث 2011 وما إلى ذلك في اليمن. نتحدث أيضا عن دولة ما زالت مأزومة حتى تاريخه، ونتيجة طبعا استمرار حتى الحوثيين في أعمالهم العسكرية وفي إعاقة دخول أي مساعدات إنسانية إلى اليمن، مما يهدد طبعا بالوضع الإنساني الكارثي في اليمن، سواء من ناحية الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة طبعا إلى الانهيار الاقتصادي الموجود حاليا في اليمن نتيجة وجود الحوثيين واستمرار عملياتهم العسكرية داخل الدولة اليمنية.
0: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات الميدانية في المسار السياسي والجهود الرامية للتوصل إلى التسوية في اليمن؟
1: يعني لا يمكن أن نقول بأن العمليات العسكرية ستؤدي إلى جهود سياسية أو إلى انفراجة سياسية في الداخل اليمني. طبعا كان هناك في خلال الفترات الماضية حتى منذ يمكن 2015 ما بعد عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن، كان هناك جهود دبلوماسية تبذل سواء من خلال المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد أو مارتن جريفيس وآخرين لإحلال السلام محل الصراع العسكري في اليمن. كنا دوما نصطدم بالحوثيين ومواقفهم المتشددة والرافضة، وكأنهم يقولوا إما أن تعطينا كل اليمن أو تنزع منا كل اليمن. وبالتالي فأعتقد إن كان لهم نظرة خاطئة فيما يرتبط حتى بحالة التفاوض، حتى إن أتذكر إن اتفاق أو مبادرة جنيف كانت فرصة بالنسبة لهم للجلوس على مائدة التفاوض وكانت برعاية أمريكية، لكن رفضوا في ذلك الوقت. وطبعا كان هناك
0: نعم.
1: أيضا مبادرات الرياض يمكن في 2022 و2023، كلها كانت أمور من الممكن أن تمهد لاتفاق سياسي ينهي هذه الجدلية العسكرية في اليمن، لكن أظن أن الحوثيين طبعا أضاعوا فرص ربما كانوا حتى لا يستحقوها. كل هذه الأمور أدت في النهاية إلى وجود مسار مأزوم سياسيا، مسار معطل اقتصاديا داخل الدولة اليمنية، وأعتقد طبعا أن هناك إشكاليات مجتمعية بالجملة داخل اليمن كلها لن تنتهي إلا إذا رحل الحوثيين أو جلسوا على مائدة التفاوض ليتباحثوا حول مستقبل الدولة اليمنية وليس مستقبل من الذي يحكم في الدولة اليمنية.
0: قضايا استراتيجية. دان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. في البداية أستاذ عادل، كيف تقرؤون قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة؟
2: طبعا هو في البدء نهي عن الجيش الإسرائيلي. أنت لاحظت اليوم فرنسا طالبت إسرائيل ب يعني اعتقال المستوطنين ومحاكمتهم، لأنما جرى مثلا في منطقة قصرة بجنوب نابلس اليوم هذه الاقتحامات امام العالم، وايضا موضوع ترمس حية برام الله، يدلل ان هذه الصلاحيات اذا ذهبت الى الشان الداخلي اي الشرطه سيكون هناك امور اكثر تمادي. انا في اعتقادي قرار بصالح يعني بنهايته بصالح موضوع القضم والضم، وحتى لا يكون هناك محاسبه دوليه للجيش الاسرائيلي. لننسى كان في عهد بايدن كان هناك عقوبات على بعض الفرق او نقول الوحدات العسكريه الاسرائيليه التي شاركت في الضفة الغربية في الاعتداءات. إذا الجيش الرديف الآن سيكون مسلح أيضا في القانون الإسرائيلي الجديد. إذا هو تكملة لمشروع كاتس الذي كان يقول أن هناك تفريغات مخيمات

0: جدة ليس كما في جنين وغيرها. إذا النزوح الداخلي هو هدف استراتيجي اليوم. قطعان المستوطنين في تماديم في موضوع نقول الاعتداءات والسرقات البيوت ووضع حواجز أمنية على مداخل بعض القرى في رام الله ونابلس، يدلل أن هنالك نقول سيطرة أمنية مباشرة للمستوطنين دون نقول تدخل الجيش الإسرائيلي. أنا أعتقد القرار هو تكملة للمخطط الإسرائيلي للسيطرة على ما يسمى مشروع سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية.
1: نعم، ما التداعيات القانونية والسياسية لهذه الخطوة في ظل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؟
0: طبعا هنا المفارقة، لأن حين نتحدث مع الدولة، يعني وإن كانت إسرائيل دولة مارقة جربنا في غزة، لكن الآن سياسة النهي عن الجيش الإسرائيلي لعدم نقول مطاردة قادة الجيش الإسرائيلي، لأن واضح أن الضفة مقبلة على مشروع أكبر مما يجري الآن. يعني هذه مقدمة تمهيدية لأرض خصبة لنقول لا يصبح صدام سياسي، وإن كانت الإدارة الأمريكية الآن يعتبر الصمت رضا ولا تعتمد موضوع المعاقبات نقول أو المؤسسات الأممية لموضوع إسرائيل تحديدا. يعني سياسة ترامب واضحة في هذا الاتجاه. إذا أنا أعتقد إسرائيل تستثمر هذا الاسترخاء أو نقول التغاضي لتفرد في نقول سكان الضفة الغربية لموضوع خطير جدا يتم داخليا الآن، هو النزوح الداخلي. الناس تفر لأنه لا يوجد غطاء، لا غطاء نقول قوة حماية من السلطة الفلسطينية، وأيضا خجولة نقول المواقف الدولية. لذلك أنا أعتقد إذا كان في الأفق شيئا ربما يستنفر نقول المجتمع الدولي، سيكون الاتهامات ليس للجيش الإسرائيلي. أنا أعتقد هذه التكتيكات العسكرية طبعا في نقول في إيجاد مظلة لحماية الجيش الإسرائيلي والنهي عن ما يجري في قادم الأيام. أنا أعتقد هذه الخطوة ليست بريئة، وأن إسرائيل الآن تتجلى في موضوع الانتخابات الداخلية. والأهم من هذا وذاك أن نتنياهو حين تهدأ الجبهات لا يستطيع العيش دون تصعيد، وجبهة الضفة الغربية هي أكبر نموذج، والقرارات الإسرائيلية التي هي الآن أصبحت واضحة ومكشوفة أنها تريد التفرد نقول لا أقول مجازر، هي نقول طريقة جديدة لنفور السكان والذهاب من قرية إلى قرية وتفريغ مخيم إلى مخيم. والأهم والأخطر هو أنها مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وكأن الحال يقول بالتزامن مع القراءة الأولية للكنيسة الإسرائيلية في الجلسات السابقة موضوع النظر في إعادة نقول إلغاء أوسلو، الآن يتم تفريغها ميدانيا وليس نظريا بالتزامن مع نقول مع القرارات الإسرائيلية. إذا المجتمع الدولي سيواجه الآن انتقاداته ومطالبات للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي للتدخل، وإن كان هذا التكتيك هو كان في المقدمة نقول جيش الرديف، الآن الجيش الإسرائيلي يتسلل أو ينسحب بطريقة غير مباشرة من الناحية القانونية أمام المجتمع الدولي. هي رسائل للخارج بما هو قادم.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام برنامجنا جولة إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل عبد القدوس إسماعيل. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع.

الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الضابط الثالث في هذا الكتاب الاحتفاظ بلوحة نتائج مشوقة. الناس لا تبذل أقصى طاقتها إلا عندما تعرف النتيجة بوضوح وتشعر بالمنافسة. لذلك من المهم أن تكون هناك لوحة نتائج مرئية وبسيطة تظهر تقدم الفريق نحو الهدف، بحيث يستطيع أي عضو أن يعرف في لحظة واحدة هل نحن نتقدم أم نتراجع، كم تبقى لتحقيق الهدف وما الخطوة التالية. وجود لوحة النتائج يخلق الحماس والمسؤولية والانتماء داخل الفريق. الضابط الرابع خلق إيقاع للمساءلة. نعم، النجاح في التنفيذ يحتاج إلى اجتماعات منتظمة قصيرة محددة الهدف، عادة أسبوعية، لمراجعة التقدم نحو الأهداف، محاسبة الأعضاء على التزاماتهم. كل اجتماع يتضمن ثلاثة عناصر فقط: مراجعة الالتزامات السابقة، عرض النتائج الحديثة من لوحة المتابعة، تحديد التزامات الأسبوع القادم. بهذا يتحول الفريق إلى كيان حي منضبط، يعرف ما أنجزه وما سيفعله، ويتحمل كل عضو مسؤوليته. التحدي الأكبر هو دوامة الانشغال اليومي. مؤلفو الكتاب يطلقون على الأعمال اليومية مصطلح الدوامة، وهي الأنشطة الروتينية العاجلة التي تستهلك الوقت والطاقة وتعيق تحقيق الأهداف بعيدة المدى. التميز الحقيقي في القيادة ليس بإلغاء هذه الدوامة، فهذا مستحيل، بل بإدارة التوازن بين العمل اليومي والتنفيذ الاستراتيجي.

يأخذنا هذا الأمر في شرح هذا الكتاب إلى أثر تطبيق الضوابط الأربعة. عند تطبيق هذه الضوابط تتحقق نتائج ملموسة، منها زيادة الإنتاجية والانضباط، رفع مستوى الالتزام الجماعي داخل الفريق، وضوح في الأهداف والنتائج، تحول اجتماعات من نقاشات عامة إلى محاسبة واضحة ومحفزة. وقد طبقت العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم

فرق العمل في مجالات التسويق، المبيعات والتعليم، أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى الأفراد الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الشخصية بفعالية. من ضمن الرسائل الموجهة أن العظمة في التنفيذ لا تتحقق من كثرة الأهداف أو ضخامة الخطط، بل من الانضباط في التركيز والعمل على المقاييس الصحيحة والمساءلة المستمرة. الكتاب ربما يقدم فلسفة عملية تجمع بين البساطة والانضباط ويحول الرؤية إلى إنجاز. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ملخص لكتاب قوانين النجاح المستدام لريوهو أوكاوا. أهلا بكم. كتاب قوانين النجاح المستدام، كيف تستمر في النجاح، للمؤلف ريوهو أوكاوا. يعد هذا الكتاب من أبرز كتب التطوير، قد حقق شهرة واسعة وبيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة حول العالم. أوكاوا ياباني كرس حياته لاكتشاف أسرار السعادة والنجاح. يقدم في هذا الكتاب فلسفة متكاملة لتحقيق النجاح المستدام في الحياة والعمل، أي النجاح الذي يدوم ولا يكون مجرد ومضة عابرة. يؤكد المؤلف منذ البداية أن حالة تفكيرنا هي التي تحدد مصيرنا. يرجو بصدق أن يحقق جميع الناس السعادة الحقيقية التي تدوم من خلال تطبيق مبادئ النجاح التي يطرحها في هذا الكتاب. 7 قوانين أساسية للنجاح المستمر، لنتناولها معا مع شرح مبسط لكل منها وكيفية تطبيقها عمليا في حياتنا اليومية. المبدأ الأول، الطموح. كن فاضلا في طموحك. يحدد أوكاوا الطموح كأول قانون للنجاح المستدام، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون طموحا نبيلا وفاضلا. ليس المطلوب أي طموح فحسب، بل طموح يسمو بصاحبه ويرتبط بهدف أسمى يتجاوز المصلحة الذاتية الضيقة. يقول المؤلف إن علينا التطلع إلى نوع النجاح الذي لا يحقق لك الأفضل في حياتك فحسب، وإنما يساعد الآخرين أيضا ويقدم مساهمة جيدة في العالم. أي أن النجاح الحقيقي في نظره هو ذلك الذي يفيد الآخرين والمجتمع إلى جانب إفادة المرء نفسه. فإذا تمسكت بهذا الطموح النبيل فستأتي المساعدة من المحيطين ومن السماء أيضا. اجعل لطموحاتك بعدا أخلاقيا وإنسانيا. على سبيل المثال، إذا كنت صاحب مشروع ناشئ فلا يكن هدفك الربح فقط، الربح المادي، إنما تقديم خدمة تحسن حياة الناس من حولك. وإذا كنت تطمح لمنصب وظيفي عال فليكن بدافع تحقيق تغيير إيجابي في مؤسستك ومجتمعك. عندما يشعر الآخرون بأن طموحك يصب في مصلحتهم أيضا، سيقفون إلى جانبك ويدعمون مسيرتك. تذكر نصيحة أوكاوا لا تركز على مصلحتك الخاصة فقط عندما تواجه تحديات. فكر في الآخرين، انتظر التوقيت المناسب، استعن بفريقك وأحبائك لتحقيق النجاح بدل الاعتماد على قدراتك الفردية. هكذا يصبح طموحك قوة مستدامة تزودك بالدعم المعنوي والاجتماعي المستمر نحو أهدافك. المبدأ الثاني، الاستراتيجية والتكتيك. هو وضع الاستراتيجية واضحة ووضع مجموعة من التكتيكات لتحقيق طموحاتك. فبعد تحديد الطموح السامي تحتاج إلى خطة مدروسة ترسم طريق الوصول إليه. يؤكد ريوهو أوكاوا أن النجاح المستدام يتطلب رؤية بعيدة المدى، أي استراتيجية، إلى جانب التحرك العملي السريع، تكتيكات لتجاوز العقبات واستثمار الفرص. الاستراتيجية هي خريطتك الشاملة نحو الهدف، والتكتيكات هي الخطوات والأساليب العملية التي تتبعها يوما بيوم لتحقيق تلك الاستراتيجية. من خلال التخطيط السليم يمكنك توقع التحديات والاستعداد لها بدلا أن تفاجئك وتثني عزيمتك. خذ وقتا لرسم خطة واضحة لكل هدف رئيسي في حياتك أو عملك. مثلا إذا كان هدفك تأسيس مشروع ناجح، ضع استراتيجية تتضمن دراسة السوق، تحديد ميزة مشروعك التنافسية، ثم اعمل على تكتيكات تنفيذية كجدول زمني لتطوير والتسويق خطوة بخطوة. راجع استراتيجيتك باستمرار، عدل تكتيكاتك بحسب المستجدات. كن مرنا في الأسلوب وثابتا في الهدف. التخطيط قد يشمل أيضا تطوير مهاراتك الشخصية والمهنية كجزء من استراتيجيتك للنجاح. وتذكر أن وجود خطة لا يكفي، بل يجب التنفيذ بإصرار وانتهاز الفرص المناسبة كما سيأتي في المبادئ التي سنذكرها. هكذا تمزج بين النظرة

الكلية والتحرك الآن لتحقيق نجاح يستمر ويتجدد. المبدأ الثالث التوجيه. يرى أوكاوا أن التوجيه الروحي عنصر لا غنى عنه لضمان نجاح مستدام متواصل. والمقصود بالتوجيه هو الاستعانة بالقيم والمبادئ الروحية والأخلاقية وبالبوصلة الداخلية للإنسان في مسيرة النجاح. يذكرنا المؤلف بأن السعي وراء النجاح المادي وحده قد يتركنا فارغين أو مضطربين من الداخل، في حين أن الاسترشاد عميق يعطي للنجاح معنى وقيمة أبعد من المكاسب الظاهرية.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. المبدأ السادس، العقل السديد والثبات الانفعالي. هو بناء عقل سديد وثابت قادر على الصمود أمام تحديات الحياة. يشرح كاتبنا أننا بحاجة إلى أكثر من مجرد الذكاء والمهارة لنحقق النجاح. نحتاج إلى ذهنية متماسكة لا تتزعزع بالشدائد. هذا العقل الثابت كما يسميه المؤلف يتطلب القدرة على المثابرة والصبر، يتطلب جهدا مستمرا لتطويره، أي أن التحلي بالحكمة ورباطة الجأش عند مواجهة المشاكل أمر جوهري لضمان استمرار النجاح. قد نمر جميعا بفترات صعبة أو إخفاقات مؤقتة، الفارق يصنعه مدى ثبات عقولنا. هل نهتز ونستسلم للإحباط أم نتعلم من التجربة ونواصل الطريق بإصرار أكبر؟ أيضا يشير أوكاوا إلى أهمية انتظار الوقت المناسب، بمعنى ألا نتعجل النتائج بصورة تفقدنا الاتزان. فالعقل السديد الواثق هو الذي يعرف متى يصبر ومتى ينطلق بناء على قراءة هادئة للواقع. المبدأ السابع، الشراكة المثالية. اختر شريك الحياة المناسب. يختتم أوكاوا قوانينه بقانون يهتم بالحياة الشخصية للفرد، هو اختيار الشريك المثالي في الحياة. يبين المؤلف أن الزواج أو شراكة الحياة عنصر مؤثر جدا على استمرارية النجاح وسعادة الإنسان، فهو يرى أن الحب الرومانسي يختلف عن الحب الزوجي طويل الأمد. فنجاح الحياة الزوجية يعتمد على التوافق العميق بين الشريكين وعلى المشاركة في القيم والأهداف. ينصح قائلا، اختر الزوجة المناسبة لك، اختر من تماثلك في الذكاء والمزايا البدنية والشخصية لتكن معتقداتكم متماثلة، اختر شريكا قريبا منك في طريقة التفكير ومستوى الذكاء والطباع تتقاسم معه منظومة القيم والإيمان نفسها. فالتشابه والتناغم في هذه الأساسيات يخلق أرضية صلبة لبناء حياة مشتركة داعمة للنجاح. كما يشير إلى أن سعادة المرأة وكذلك الرجل الحقيقية تأتي من علاقة طويلة المدى مستقرة، حيث يدعم كل طرف الآخر في السراء والضراء. ختاما، النجاح المستدام والسعادة الحقيقية. بعد استعراض هذه القوانين السبع، يتضح أن ريوهو أوكاوا يقدم رؤية شاملة للنجاح في الحياة والعمل. يقول البعض أن هذه الرؤية ترتبط بين التطوير الذاتي، البعد الأخلاقي والعلاقات الاجتماعية. لم يكن كتابه كما يقول البعض مجرد نظريات فلسفية، بل طرح عملي ينبع من خبرة وتأمل. فهو يناقش المبادئ الأساسية للنجاح في الحياة وكيفية الاستمرار في الفوز وتحقيق الإنجازات واستراتيجيات القادة الناجحين وأساليب إدارة الأعمال في أوقات الرخاء والركود، كما ركز على كيفية التغلب على فترات الجمود وقبول التحديات الجديدة في المراحل الانتقالية من حياة المهنية، مما يجعل نجاحك متجددا دائما وليس وليد ظروف مؤقتة. الأهم من ذلك، يؤكد أوكاوا باستمرار الترابط الوثيق بين النجاح والسعادة، فهو يرى أن أحد مصادر السعادة الحقيقية هو شعورنا بالإنجاز وتحقيق أهداف ذات قيمة، شعورنا بأهمية دورنا في هذه الحياة. النجاح المستدام في نظره ليس جمع المال والمناصب فقط، بل هو تحقيق غاية نبيلة تمنح حياتنا معنى وسعادة دائمة. وكل قانون من القوانين السبعة يساهم في بلوغ هذا النوع من النجاح المتوازن والمستمر، يدعوك إلى التطلع إلى مستقبل مشرق بتحقيق النجاح لأنفسنا ولمن حولنا. يقول في مقدمة كتابه، أشجع الجميع على التطلع إلى أن يكونوا رابحين دائما، أي ناجحين باستمرار، ولكن بمعنى أعمق للربح، ربح يشارك فيه الجميع وتنعكس ثماره خيرا على الفرد والمجتمع. إذا خطط بحكمة وابحث عن الإلهام، كن قائد وقادة متعاونين، اقتنصوا الفرص بسرعة، ثابروا بعقل ثابت، واختاروا شركاء حياة يشاركونكم القيم والأمل. هكذا بإذن الله تتحقق ويتحقق النجاح المستدام الذي لا يزول، وتصنعون لأنفسكم ولغيركم سعادة حقيقية تبقى وتكبر مع الزمن. ودمتم ناجحين وسعداء. إلى الملتقى، دمتم بود.
1: ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء، رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.
2: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
3: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
1: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنأخذكم أعزائنا المستمعين إلى تونس العاصمة، وبين أزقتها العتيقة التي تحفظ عبق التاريخ، ولد عام 1903 طفل سيشق طريقه بين عالمين مختلفين، عالم القضاء بما فيه من هيبة ومسؤولية،

بدأ رحلته العلمية في جامع الزيتونة، الصرح الذي ظل لقرون منارة للعلم والمعرفة في تونس. هناك نهل من علوم اللغة والدين، وتفتح وعيه على تراث عربي وإسلامي عريق، فصاغت تلك السنوات الأولى ملامح شخصيته الفكرية والأدبية. لكن طموحه لم يتوقف عند حدود الدراسة الزيتونية، فاتجه إلى دراسة الحقوق ليضيف إلى تكوينه العلمي بعدا جديدا. وهكذا اجتمعت في شخصيته ثقافة التراث وأدوات القانون، فكان قادرا على التحرك بثقة بين الفكر والأدب والقضاء. ومع مرور السنوات دخل سلك القضاء وبدأ يتدرج في مسؤولياته درجة بعد أخرى، حتى بلغ أعلى المراتب القضائية. وفي كل محطة من محطات عمله عرف بالنزاهة والحكمة وحسن التقدير، فجمع بين قوة القانون وروح العدالة.

0: غير أن القضاء لم يبعدها عن عالم الكلمة، فبين ملفات المحاكم وأروقة العدالة ظل الشعر رفيقا دائما له. كان يكتب ويبدع ويمنح قصائده جزءا من روحه، حتى أثمرت هذه المسيرة الأدبية صدور ديوان المدني في جزئين، صدر أولهما عام 1968 ثم تبعه الجزء الثاني عام 1975، ليضم بين صفحاته خلاصة تجربة شعرية امتدت لعقود طويلة. ومن صفحات هذا الديوان نستمع إلى بعض من أبيات قصيدة إيه كم في الإمام من ذكريات، يستحضر فيها الشاعر ذكريات عزيزة على قلبه.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانئها. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. السلطة الفلسطينية تدين نقل صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة للشرطة، وتقول إنه يكرس الضم غير الشرعي. الجيش السوداني يتصدى لهجمات جديدة شنتها قوة الدعم السريع جنوب ولاية شمال كردفان. موسكو ترفض منح كييف هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إن فعلا أنت أخطأت، وكذلك الجانب الأسري، فبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد ذو السرعة اللي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد وهذا هو الشجاع اللي يملك نفسه، يعني مو على أي أمر ينفعل. وكذلك الكلام لأخواتي الفاضلات، مو على أي شيء مثلا الإنسان يوصل مرحلة، حتى طبيا الغضب يبلك الضغط، يبلك السكري، بعض الأحيان الجلطات، يعني أغلب الجلطات الواحد ينام وهو زعلان، أو مثلا زوجة زعلانة، الجلطات هذه اللي قاعدة، يعني حتى طبيا الغضب طبيا ما هو طيب.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: وكذلك يعني في بعض الأمور يعني تهدي الغضب، تهدي تكون سبب يعني في تخفيف هذا الغضب. وطبعا الله سبحانه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح أحد الصحابة اللي هو لشج بن عبد القيس، اللي لما قال إن فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأناة. بلا شك أخلاق الحلم والأناة هذه أخلاق يحبها الله سبحانه وتعالى. ومرة من المرات النبي كان جالس ورجلان يستبان يتسببون بالعامية يعني، والنبي جالس، فقال النبي إني لا أعلم كلمة إذا قالها ذهب عنا ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فذهب أحد الصحابة يعني حتى يصفون هذا الصحابي يعني حمر وجهه وانتفخت أوداجه يعني من الغضب. والإنسان ينتبه يعني في بعض الأمور اللي تكون سبب أن تعالج هذا الغضب. النبي يقول إذا غضب أحدكم فليسكت، لا تتكلم يعني وقت الغضب، تقول بعض الأحيان كلام يعني غالبا تندم على هذا الكلام. كذلك الكلام لأخواتي، إذا أنت حسيت نفسك أن وصلت مرحلة الغضب سكتي، لا تتكلمين لا مع زوجك ولا مع قريباتك ولا حتى زميلاتك في العمل. إذا حسيتي غضب سكتي لا تتكلمين. وكذلك الزوج، حسيت أنه وصلت مرحلة أنك غضبت اطلع من البيت، لا تتكلم حتى يعني لا تقول كلام أنت في يعني فيما بعد راح تندم على هذا الكلام اللي أنت قلته بحالة الغضب وأنت ما تدري يعني شنو قاعد تقول من الكلام. كذلك إذا كان واقف يجلس أو إذا كان جالس يضطجع أو مثلا يغادر هذا المكان، أو مثلا الموضوع اللي دائما يسبب لك الغضب سكر الموضوع هذا. أو كذلك أختي أنت الفاضلة، المواضيع اللي دائما تسوي لك مشاكل وتسبب لك الغضب سكري هذا الموضوع. بلاها يعني أن تفتحين المواضيع هذه اللي دائما تسبب لك مشاكل وتدخلين يعني في حالة الغضب. أحد الأخوة يعني من المستشفى، يعني هذا دائما أذكر القصة بحالة الغضب بين الزوج وزوجة، طبعا أصلحوا بينهم، ما خلى شيء في البيت ما ما ما ما كسر على رأسه يعني كسر على رأسه. لما سبحان الله هدت الأمور ودخلوا المصلحين وأهل العقل، قام يبكي هذا الزوج يقول أنا أنتم عيالي وأنا إن شاء الله تنكسر إيدي إذا أنا مديت إيدي، الحين تنكسر إيدك، وينك أنت قبل ما مسكت هالإيد هذه. بلا شك الغضب هذا يدخل الإنسان يعني بأمور غالبا راح يندم على هذه التصرفات. نسأل الله أن يعني يجملنا وإياكم بالحلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

لأكثر من 60 سنة، والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم. واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه. ومن خلال مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

فنانة من طراز آخر. تحول المكان إلى قصة، خلف كل جدار ولوحة وقطع أثاث صورة للانعكاس الداخلي للشخص وفرصة للتعبير عن الذوق.

0: من أسرار التعامل مع العميل لإخراج الجمال المكنون بداخله وإسقاطها في الزاوية الصحيحة، وأهمها الألوان لتحسين الصحة النفسية، والكثير من معلومات التصميم الداخلي مع ضيفتنا عبير المزيني.
1: منورتني منورتني منورتني المصممة عبير المزيني.
2: حبيبتي أريد، سعيدة بوجودي معكم.
1: أنا اللي سعيدة بحضورك. شلونك؟
2: بخير الحمد لله.
1: شلونك شلونك؟
2: زينة الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: دامي معاك زينة.
1: في أيدي أمينة إن شاء الله. مستعدة؟
2: مستعدة.
1: بإذن الله. كلمينا عن رحلتك مع التصميم الداخلي.
2: رحلتي بالتصميم الداخلي قصيرة، يعني مبلشة من فترة قصيرة، بس هي فعليا موجودة فيني من يوم كنت صغيرة. يعني اكتسبت هالشيء من الوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها. هي وايد يعني تحب كل شيء بمكانه، تحب الديكور، تحب التصميم، تحب كل شيء مرتب. فكنت يعني دائما أروح معها لما تشتري أثاث البيت، لما تشتري الإكسسوار المنزلي، فحببتني في هالشيء. بس لأني كنت متفوقة دراسيا، وبذاك الوقت تدرين يعني المتفوق عنده 3 options، يعني طب، هندسة أو حقوق.
1: بس
2: فدخلت حقوق جامعة الكويت، والحمد لله تخرجت ومارست مهنة المحاماة.
1: مارستيها
2: مارست مهنة المحاماة
1: تقريبا
2: من 2009 وما زلت أمارسها يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: وبعدين خذيت ماجستير من بريطانيا بالقانون التجاري.
1: صح.
2: بس حسيت أن هذا مو كافي يعني، فطورت من نفسي ورحت إيطاليا، خذيت دورة بالتصميم الداخلي وأسست شركتي. بس بلش المشوار.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أنا توني أسولف لهم قبل ما نبلش الحلقة، قاعد أقول لهم بسم الله عليها تبارك الله عبير، من أيام قبل أي شيء تلبسه، أي يعني أي شيء مثلا من العزايم، كله في تاتشز مالت عبير. ندري هذا لبس عبير، هذا تصميم عبير، هي اللي حاطة هذه مثلا المخدة على هذه السوفة كذي. أنت في تبرزين بسم الله عليك.
2: أحب التفاصيل الصغيرة،
1: ديتيلز فعلا. ديتيلز باي عبير 100%. أنا كشخص أبي أصمم مثلا، أول شيء شرايك في صالة بيتي؟
2: خيال، تهبل شرحة.
1: يعني لجأت حق مصمم صح؟ الحمد لله. أنا مثلا كإنسانة قاعدة أبي مثلا شاليه ولا بيت، شلون أقدر أختار المصمم الصح؟
2: اختيار المصمم يكون طبعا عن طريق أن أشوف شغلة، يعني هل ذوقه يشبه ذوقي، يقدر ينفذ لي شيء اللي أنا أبيه. وهم الميزانية شيء مهم، يعني في مصممين ما يشتغلون إلا ببجت معين.
1: صح.
2: فأنا لازم أشوف ميزانيتي وأعرف إن أقدر أروح حق هالمصمم ولا لأ. ممكن أنا أروح له ويشتغل لي بالمينيموم، فتكون النتيجة مو اللي أنا متوقعتها يعني.
1: صح.
2: وهم شخصية المصمم، يعني إذا هو فلكسبل، ياخذ ويعطي، طويل بال، أهم شيء الالتزام بوقت التنفيذ يعني.
1: صح. والتسليم.
2: إيه
1: 100%. في صلة ما بين اختيار الألوان الصحيحة أو تأثير الألوان واختيارها اللي تتوافق مع الصحة النفسية، أو لها علاقة بالصحة النفسية، اختيار الألوان، اختيار الزوايا.
2: طبعاً الألوان مو بس ديكور، يعني الألوان تلعب دور بالنفسية. يعني الألوان الهادية، يعني مثل الألوان الفاتحة، النود، تعطي شعور بالراحة. يعني لو تلاحظين لما ندش سبا ولا شيء، نادر ما تلقين مثلاً سبا لونه أحمر ولا أزرق ولا أخضر يعني.
1: صح صح.
2: يعني واللون القوي يعطي شعور بالنشاط، بالقوة. يعني يلعب دور بالنفسية يعني.
1: أوكي أوكي أوكي. هل تشوفين التصميم الداخلي له علاقة بالسن؟
2: طبعا، يعني أنا لما أي أصمم أنا أعرف حق منو قاعد أصمم. يعني إذا أنا قاعد أصمم حق شخص كبير بالعمر، يعني لازم أنتبه أني ما أحط له مثلا عتبة تعرجبة، لازم مثلا تكون الدرابزين ثابتة. يعني أراعي سن الشخص اللي بيستخدم هالغرفة. يعني
1: إذا مثلا مراهقين أو أطفال، سوري ما قاطعت،
2: لا نفس الشيء حق الأطفال مثلا، ما نحط أشياء مثلا سنين نفس كذي مثلا مبوزة، تكون أشياء يعني تكون كيرف، يعني نحط مثلا درابزين

0: الدرج او البلكونه انه يكون عالي بحيث انه هم ما يقدرون انهم يوصلونه او يعني لا سمح الله انه يطيحون. فطبعا السن مهم، يعني اعرف حق منو قاعده اصمم يعني عشان اقدر يعني اصمم شيء يعني انه يخدمهم
1: وبعيد عن الإصابات.
0: وبعيد عن الاصابات طبعا.
1: فأنت لما يولج الكلاينت عادة تسألينه، تقعدين معاه وتسألينه كم العمر اللي بخدمه، شنو طبيعة حياتهم؟
0: طبعا احنا نسولف ترى قبل، يعني احنا اللقاء الاول دائما يكون سوالف، شنو تحبين شنو ما تحبين شنو تفضلي. انا دائما اقول لهم دزوا لي اي صوره تعجبكم، ان شاء الله 100 صوره، بس ابي اعرف ذوقهم، بعرف شنو يعني شنو هم يحبون شنو
1: اوكي
0: من خلال هذه الصور اللي هم يدزوا لي اياها على اساسها اعرف انا شنو اسوي لهم.
1: اذا مثلا عرفتي شخصياتهم، او هم مثلا في ازواج مع ابنائهم بعمر معين ودزولك مثلا الصور وتحسين ابدا ابدا مو مناسبهم، شنو الطريقه؟
0: هذه وايد تمر علي.
1: صدق؟
0: إيه أنا يعني أحاول أقنعهم، بس الحين شنو المشكلة؟ الترندات اللي قاعد تصير يعني عرفتي؟ يعني يبون شيء ما يلوق على بيئتهم ولا بيتهم ولا مكانهم ولا يبونه، فأحاول بطريقتي إني أقنعهم يعني نوصل حق حل بالنص، عرفتي؟ لا اللي هم يبونه 100% ولا رأيي، يعني شيء يكون
1: in
0: بالنص يعني
1: between.
0: in between.
1: اوكي ويرضون؟
0: بعضهم يرضون وبعضهم
1: نو no.
0: إيه
1: اوكي
0: يعني يصرون على رأيهم.
1: دائما لما نبي نضرب مثل بغرفة عجيبة نقول واي كأنها غرفة فندق، ليش غرف الفندق دائما ناجحة؟
0: غرف الفنادق ناجحة تجاريا لأنها يعني مبنية على العملية والبساطة، يعني نادر ما تلاقين غرفة فندق تكون فيها زحمة تفاصيل، فيعني دائما يسوونها هادية مريحة لأن الناس يعني مسافرين فرايحين مكان يبون يعني يستمتعون ينسجمون يرتاحون،
1: صح.
0: فأنا برأيي هذا الشيء، وفيكون يعني كوستها أقل وعائدها أعلى، يعني لأنها تكون يعني ما تكلفهم بالصيانة، تكون مريحة سهلة الصيانة يعني.
1: صح. بيقولك كلاينت والله نبي نحس كأنها غرفتنا.
0: الأغلب
1: صدق؟
0: أبي بيتي كنا فندق، أبي غرفتي كنا فندق، يعني الأغلب.
1: انترستينج والله. الإضاءة، أنا أموت أموت أموت على الإضاءة، وتغريني الإضاءة العسلية. أنا ما ماني خبيرة ولا شيء بهذا المجال، بس العسلية كذي إذا بس كنا بالصالة تلعب بنفسيتي بشكل أحس واي أمان، يعطيني شعور أمان. ما أدري شلون، إيش كثر الإضاءة ضرورية مع التصميم؟
0: الإضاءة لازم تكون بمحلها الصح، يعني مثلا أنا بالمكتب ما أقدر أحط إضاءة خافتة، أصلا مو زين حق العيون حتى،
1: صح،
0: وحتى ما أقدر أركز بشغلي.
1: صح.
0: فلازم أعرف أوظف نوع الإضاءة بالغرفة عشان هذه الغرفة تؤدي وظيفتها صحيحة. يعني غرفة النوم أنا أفضل أن تكون الإضاءة هادية تساعدك أن أنت تسترخين وتنامين. بالصالة تكون الإضاءة مثلا مريحة لأنك أنت تقضين يعني أغلب وقتك بالصالة إذا كنتي بالبيت مثلا،
1: صح،
0: فالإضاءة هذه يعني أنها
1: لها.
0: تكون كل غرفة لها إضاءتها.
1: اوكي. في ناس يستخدمون غرف نومهم حق الشغل، هل هذا شيء مناسب؟
0: أنا برأيي إنه مو مناسب لأن النوم راحة والعمل تركيز، فما يتوافقون مع بعض يعني. بس إذا الواحد مضطر يعني مثلا في بيوت تكون مثلا صغيرة
1: ما
0: أو
1: في مكان.
0: ما في مكان يعني ما في مجال إنهم يسوون مكتب أو شيء، ممكن إن إحنا نخصص لها كورنر بغرفة النوم، بس إن نحاول إن نسوي بديكور شوي مختلف، فتحسين كنا أنت بمكان ثاني بس أنت يستل غرفة النوم، بس لما تروحين حق المكتب تحسين لا كني أنا طلعت من
1: شعور
0: الغرفة.
1: شغل. أوكي واو. قبل تنفيذ أي مشروع، قبل التنفيذ عبير تحرص على شنو؟
0: أنا أحاول إني أركز على 3 شغلات، يعني أول شيء وأهم شيء احتياج العميل، لازم أعرف شنو احتياج العميل. ثاني شيء الميزانية، وطبعاً استغلال المساحات،
1: أوكي
0: أحاول إني أستغل كل مساحة يعني
1: بالديتيلز.
0: بالديتيلز.
1: حلو حلو حلو. في ناس مثلاً يقولون لك لا، مو هذا الشيء اللي احنا كنا نبيه. بعد التنفيذ يعني خلاص انت بتسلمينهم المشروع، يقولون لك والله احنا كان عبالنا بيطلع بصورة وشفناه بصورة ثانية، شلون طريقة علاجك حق هالموقف؟
0: هذه وايد تصير، يعني خليني أقول لك الحين مع

0: بنترست يننا ترى يعني وايد ناس يجون نبي هالصوره. انزين هالصوره يعني مبين انه دبل هايت ولا هاي سيلينج،
1: هاي سيلينج
0: بيتك السقف نازل، مبين بالصوره ان المساحه كبيره، انت مساحتك صغيره، فمو كل شيء احنا نشوفه يتنفذ 100%، مو كل شيء. يعني وايد اشياء بالاي اي الحين ان احنا سهل ان احنا نصممها، بس هل هي تتنفذ؟
1: تتنفذ.
0: مو كل شيء نقدر ننفذه يعني.
1: اوكي فهمت، وصلنا حق نقطة النص شوية
0: نقطة النص.
1: ترضينهم وشوية
0: أنا دائما أقول لهم من البداية يعني يقولوا لي نبي كذي كذي كذي، أقول لهم هذا يطلع مقارب ب70%، مو 100% مثلا.
1: اوكي
0: يطلع ما راح يكون كوبي بيست يعني. وفي أشياء لا كوبي بيست. كنا شيء طالع من
1: من
0: الصورة
1: الصورة.
0: هذا أي.
1: اوكي عبير، تدرسين الجوانب النفسية للعميل؟
0: طبعا، لأن لازم أعرف نفسية العميل علشان يعني على أساسها أعرف شنو أصمم له، يعني شلون طريقة التصميم اللي ترضيه، يعني اللي تناسب احتياجاته.
1: الشخص نتائج بيئته، إذا كان الشخص مرهق أو تعبان نفسيا شلون أنا كمصمم أقدر أغير هالشيء؟
0: أغير تعبه براحة المكان. شلون يعني راحة المكان؟ يعني أخلي المكان مريح، ألوان هادية، يعني ألوان ترابية، نود، رمادي فاتح، ممكن أبيض، يكون يعني المكان بسيط ناعم، فيحس هو لما يكون هو ستريس ويكون قاعد بهالمكان، المكان يعطي
1: الفوضى اللي داخله
0: داخله
1: تهدى
0: تهدى.
1: 100% 100%. انا كذي مره واحده من اهلي صبغت غرفه نومها احمر، تخيلي كلها احمر، فامها قالت لها ما يصير هذا، يعني يسوي فيك غضب، يسوي فيك لويا، هذا مو مال نوم، هذا ممكن شيء تقعدين فيه فتره بسيطه بيومك
0: بالضبط.
1: وبعدين خلاص تاخرين عنه.
0: في بعض الدول، ما اقطع كلامك، ما اذكر اي دوله، اذا بيعذبون احد بالسجن يحطونه بزنزانه ومصبوغه كلها احمر، من كثر ما ان اللون الاحمر يعني يتعب الاعصاب.
1: أكيد
0: اي
1: أكيد
0: اي يعني
1: أكيد
0: اي حق غرفه صح تروحين تردين عليها، بس مو غرفه يعني نومك.
1: نامين
0: اي
1: فيها
0: صعبه.
1: 100%.
0: اي
1: ما خلصنا أسئلة معاك، راجعين لك بعد الفاصل إن شاء الله.
0: حبيبتي.

0: الشعر وزن وقافية ومعنى، بما أن المعنى بكل مكان إذن الشعر بكل مكان، تشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

0: حياك الله عبير.
1: الله يحييك.
0: عندي سؤال الحين،
1: تفضلي.
0: دام فضلك. ساعات نشوف أصحاب البيت وايد يهتمون بصالة الضيوف أكثر من صالة المعيشة اللي يقعدون فيها يوميا.
1: فعلا أغلب الناس يهتمون بصالة الضيوف، وأنا برأيي هذا شيء غلط. شوفي، أهمية الغرفة تختلف من شخص لثاني. يعني مثلا إذا أنا أوفر اجتماعية وبيتي ما توقف مسايرة، يعني ناس داشة طالعة كل يوم عندي عزيمة، أكيد بهتم صالة الضيوف. بس إذا أنا كنت شخص يعني مو اجتماعي، يجيني الضيف مرة بالشهر ولا مرتين بالشهر، يعني ليش ان انا اهتم بصاله الضيوف؟ اهتم بالليفينج روم، صاله المعيشه اللي انا كل يوم اقعد فيها. ولاحظت يعني وايد ناس مثلا ياخذون مثلا يعني يشترون ست يكون براند او غالي ويخزنون.

0: وست عملي يستخدمونه كل يوم. وإذا ياهم الضيف طلعوا هذا الست.
1: صح.
0: ليش؟ أوكي أفهم إذا عندكم يهال صغار تخافون إنه يكسرونه يطيح منهم هذا أوكي، بس إذا ما في يهال مثلاً ليش أنا ما أستمتع بهذا الست الغالي، باليفشة الغالية، بالكوب الغالي؟ ليش؟ وفي ناس يغطون أثاثهم ولا ياهم الضيف. أنا أستغرب من هاللقطة، يعني ليش؟ أنا بيتي حقي أنا،
1: صح.
0: أنا أستمتع فيه قبل ما أن الضيف يستمتع فيه يعني. فأنا دائما أشوف أنه لا، يعني وايد ناس صح لما يجون يبون يخططون أو يصممون بيتهم يركزون أن نبي أكبر صالة، صالة للضيوف.
1: وانتوا لا انتوا وين قاعد تستغلون مكانكم؟ او
0: بالضبط
1: وين اكثر مكان تقعدون فيه؟ هذا اللي يهتموا فيه اكثر.
0: بالضبط
1: 100% 100%. شلون توازنين بين ذوق العميل ولمسه عبير؟
0: شوفي، هو الأساس عندي ذوق العميل، بس أنا يعني بلمستي أو بصمتي أكمل فكرته، يعني أنا أكمل الفكرة اللي هو يبيها، يعني أنا أترجم ذوقه على الواقع يعني.
1: اوكي، فهذا يعني يبيل احساس عالي جدا منك انك تستشعرين العملاء كلهم وتعرفين بالضبط شنو بلمسات عبير هو راح يكون ذوقهم.
0: طبعا اصلا
1: واو
0: انا استانس لما
1: واو
0: اشوف انه لما يعني اخلص البروجكت واشوف ان العميل يعني مستانس بالنتيجه، انا استانس يعني.
1: اكيد انجزت.
0: انجزت. اي والله.
1: اي اليوم احنا عايشين بعالم الترندات بشكل مو طبيعي، كل يومين طالع لنا ترند جديد. شلون أنا بهالعالم المتغير أقدر أصمم تصميم يظل معاي فترة وما يروح ترنده؟
0: شوفي، الترندات يعني تروح وتيجي يعني تدري، فالبساطة هي تظل دائما ثابتة يعني. فأنا شنو أقول؟ أقول خلوا الأساس يكون بسيط، والأشياء الترند أو اللي يعني إن الحين إن صايرة خلوها مثلا بإكسسوار، بشيء بسيط. ليش؟ عشان إذا تغير الترند وجيت أبي أغير أواكب الترند الثاني،
1: إيه.
0: ما أضطر إني أنا أغير المكان كله من عرجة يعني.
1: تصير شيلته وتغييره أسهل.
0: أسهل
1: 100%.
0: وكوست أقل بعد يعني، تكلفة يعني التكلفة على العميل تكون أقل يعني.
1: less is more.
0: less is more.
1: سوق المصمم الداخلي، شنو التحديات اللي تواجهك أنت كمصممة داخلية في هذا السوق؟
0: هي التحديات كثيرة الصراحة يعني، بس واحدة من هالتحديات
1: أي
0: مثلا إقناع العميل
1: أي
0: إن التصميم مو بس شكل، إنه يكون استثمار يعني مدى العمر على قولتهم يعني، أو طويل المدى يعني. فهذا أكثر شيء، إنه شلون تقنعين العميل يعني. العميل يصير يعني شفتي نفس مرات يعني يصير نفس الياهل، إذا يبي لعبة أبيها أبيها أبيها أبيها شيء أبيها شيء يعني. أنصحهم إنه مثلا هالشيء شكل بس، مو عملي، مو مريح مثلا، راح تملون منه بسرعة يعني. هذا شيء مو حق يعني، شيء يعني تجابلونه مدة طويلة مثلا. فهذا أصعب تحدي يعني.
1: أصعب تحدي. وتمر عليك شخصيات مثلا صعب تقنعينها؟ يعني في مرة مثلا زباين أو كلاينت ما قدرتي تكملين معاهم؟
0: إيه في
1: إيه
0: في
1: ها؟
0: في في أنا عن نفسي أعرف من البداية يعني،
1: صدق
0: من البداية
1: تحسين؟
0: إيه هو سبحان الله، هي يعني على قولتهم أرواح تتلاقى يعني من الصوبين يعني. وترى هم العكس يعني، مرات في عملاء تحسين يمكن ما ارتاحوا لي، فهو من الطرفين يعني.
1: اوكي
0: فهي سبحان الله تشوفين يصير كليك بينك وبين العميل، أساسا تحسين كأنك تعرفينهم من زمان
1: صح.
0: وتستمتعين أصلا وتعطينهم من قلب ومرات يصير سبحان الله يعني
1: ما في
0: ما
1: توافق،
0: في توافق.
1: سبحان
0: إيه
1: الله. صدق
0: إيه
1: صدق. أكثر الأشياء المطلوبة الحين بالتصميم الداخلي؟
0: أنا حسيت يعني استشفيت من أغلب الناس إن الحين أكثر شيء مطلوب هو البساطة صراحة يعني. الحين الكل نفس ما سبق وقلنا، أبي غرفتي نفس غرفة الفنادق، أبي صالتي نفس صالة الفنادق، اللي هو شنو يعني. الحين أكثر الأشياء صارت أو اللي الناس تبيها إن الأشياء تكون بلت إن، إنها تكون مات، إنها تكون مخفية، إنها تكون يعني بسيطة جدا يعني. ما صار هذا الذهبي والديكو والعرفتي، هذا ما صار موجود يعني.
1: القصور
0: الخبط.
1: صدق صدق صدق. الذوق يتغير والترند فعلا يعني يتغير، وأغلب البيوت الحين أو

0: هات كلهم البيسك المودرن اللي حتى على العين مريح.
1: صح سبحان الله.
0: أيوة. تصميم ثلاثي الأبعاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. اللي صاير ممكن يغير جوهر التصميم الداخلي.
1: شوفي انا ما انكر دور الـ AI والـ 3D والتصميم،
0: تستعينين فيهم ويأثرون؟
1: طبعا طبعا يعني
0: أوكي.
1: احنا كل يوم نستخدم
0: شغلكم.
1: مو بس
0: أوكي.
1: بالتصميم، بحياتنا كلها
0: صح.
1: يعني، بس مهما كان ما يوصلون حق يعني احساس الانسان، يعني ما يعبي احساس الانسان، يعني ما راح يقدر يعرف احتياجات العميل 100%. يعني فيعني هي اداة مهمة، بس لا يعني ما
0: مو كل شيء.
1: مو كل شيء، لا طبعا.
0: أوكي. متى عبير تحس إنها وصلت القمة أو نجحت بهذا البروجكت أو هذا المشروع؟ لما تشوف ردة فعل العميل بعد استلام المشروع، ولا لما تنفذ بأسلوبها ولمساتها؟
1: صراحة الاثنين مع بعض مجتمعين يعني.
0: والله العظيم توقعت إن هذا بيكون
1: إيه
0: جوابك.
1: إيه الاثنين مجتمعين يعني، لما تكون بصمتي موجودة بالمكان ورضا العميل طبعا.
0: الحمد لله
1: إيه.
0: الحمد لله. عبير، كونك ما شاء الله تبارك الله أم محامية ومصممة داخلية، شلون قدرتي توازنين بين هالثلاث شغلات؟
1: الحمد لله هذا بفضل ربي، بس
0: شكرا.
1: بالبداية يعني واجهت صعوبات،
0: إيه.
1: بس يعني أنا عندي بالدرجة الأولى بيتي وعيالي، ومن بعدها طبعا
0: ربيتي.
1: وظيفتي وهوايتي.
0: إيه.
1: مثل ما قلت لك بالبداية واجهتني صعوبات، إن يعني شلون المدارس والامتحانات وكذي، وهني شلون القضايا وكذي، وهني شلون هذا، بعدين I get used to it على قولتهم، والحمد لله يعني.
0: لامستي ان في يعني، هل شفتي احد من عيالك ممكن ياخذ نفس اللاين مالك؟
1: والله بناتي ثنتين هم، بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: عليهم.
0: عليك. يا بعد قلبي.
1: إيه يعني ماما
0: اوكي.
1: هذا حلو، شوفي هذا يلوق مع هذا كذي يعني. إيه
0: وعندهم ذوق بروحهم ولا
1: شوفي، مع انهم توينز، ها سبحان الله، كل
0: انت
1: واحدة لها ذوق
0: تعرفهم؟
1: وكل واحدة لها شخصية، سبحان الله. إيه
0: يا بعد قلبي، بسم الله عليهم.
1: الله يسلمك.
0: وانتي يعني خذيتي حب او هواية هذا الشيء من الوالدة، تحسين هذا
1: الله
0: شيء
1: يرحمها،
0: متوارث بعد؟
1: والله ما ادري، بس انا قلت لك يعني انا امي وايد، حتى يمكن ديتيلز باي عبير
0: ايه.
1: استلهمتها منها، لان هي يعني حتى مثلا لما يصير عندها عزيمه ولا عندها ضيوف ولا شيء، اقول لها ماما خلي عندك يعني انا اساعدك اعاونك، تقول لي لا انا اهتم بالتفاصيل، عبير في تفاصيل صغيره يعني،
0: يا سلام.
1: وايد تهتم بالتفاصيل.
0: وصدق يعني تأثر وايد التفاصيل الصغيرة.
1: طبعا وايد وايد يعني، فهي ايه ما شاء الله عليها يعني، فعلى قولتك يمكن الله
0: متوارث
1: ما ادري
0: بالجينات. بالجينات.
1: بالجينات.
0: عبير المزيني، قبل ما تشتغل على أي مشروع شلون تهيئين نفسك؟
1: القهوة طبعا لازم.
0: 24 ساعة
1: القهوة
0: موجودة.
1: قبل أي شيء يعني.
0: لحظة، عربية ولا سوداء ولا؟
1: اي المهم كافيين، اي شيء
0: اوكي.
1: قهوه، اي شيء قهوه يصحصح
0: صح
1: يخليك
0: صح
1: تركزين
0: اي
1: يعني. اي قلت لك يعني انا لما يكون عندي بروجكت، تكون مثلا العميله مكلمتني قبلها وماخذين موعد يعني، فقبل الموعد اقول لها دزي لي صور الاشياء اللي انت تحبينها، الوان، اي شيء، اي صوره، حتى لو تروحين محل، تروحين اي مكان يعني، دزي لي. فقبل ما اقابلها اقعد احط الصور اشوفهم، عشان لما اروح لها اكون يعني مذهبه المود بورد براسي يعني، عارفه انا شنو بقول لها يعني، اختصر عليها الوقت يعني، علي وعليها يعني.
0: 100% 100%. يعطيك ألف عافية،
1: الله يعافيك
0: نرجع لك بالأسئلة بعد الفاصل إن شاء الله.
1: حبيبتي.

0: حياك الله عبير.
1: الله يحييك.
0: بعطيك مثال وأبيك تقولي لي يعني شو المواقف اللي صارت لك. تخيلي يجون لك أزواج جايين يبون ينفذون بيت أو شاليه أو أي شيء يبون يصممونه عندك، وتشوفينهم بعد ما تعطينهم الآراء، هو اختار شيء وهي اختارت شيء وهبوا بيه بعض.
1: وهذه صارت يعني.
0: إيه؟
1: اي بس يعني تدري بالنهايه راي المرأة هو اللي يمشي يعني. يعني الريايل دائما عندهم ان يعني يشوفون ان المرأة تبي مثلا تفاصيل اكثر، لان المرأة بطبيعتها تهتم بالتفاصيل اكثر
0: الدقة
1: من الريال خاصه يعني بالديكور. يعني الريايل عندهم ان يعني كل ما هان تبارك، هذا حلو هذا حلو. يعني حتى مره أزواج كانوا موجودين فتقول له ايش رأيك هذا ولا هذا ولا هذا، قال لها كلهم حلوين زين هذا. كانت تقول له يعني وجودك حتى ما واحد يعني
0: لا وعلي قاعد يشجعها
1: يعني هو جاي
0: سبورتر معاها
1: بس انه يعني ما يخلونك يعني انت محتارة فتبين
0: تبينه
1: فهي بتسألني وتسأله تبي ان
0: الجواب
1: يعني رأيي ورأيي وكذي. يعني دائما المرأة هي اللي تفوز يعني خاصة بالديكور والتصميم، إن رأيها هو اللي يعني بالنهاية
0: حيلي المرأة هي اللي تفوز ورأيها هو اللي يدفع. مو
1: شفتي؟
0: حرام؟ حلوة حلوة حلوة.
1: أنا عندي يعني ما
0: إيه؟
1: أقطع كلامك، هو البيت دائما بيت المرأة. يعني حتى إحنا لما نقول رايحين بيت أمي يعني بيت فلانة فأنا أحس بالعكس أفضل من الرجل المتسلط اللي يبي يفرض يعني ذوقه. يعني أنا أشوف أن المرأة هي اللي تقعد بالبيت أكثر من الرجل يعني. فحلو أن تكون يعني يكون ذوقها لمساتها موجودة. يعني ما نمحي طبعا ذوق الريال بس
0: أكيد
1: أنه
0: أكيد.
1: يعني أنا بالنسبة لي أن البيت بيت المرأة يعني.
0: هم ما يهتمون بهذه التفاصيل يعني كثر المرأة. أتوقع الريايل أهم شيء إنه هم موفرين لك الأمن الأمان،
1: صح
0: هذا مكانك قاعدة وأنت كيفش تاخذين راحتك.
1: صح
0: أغلبهم كذي
1: صح
0: فعلا صدق.
1: صح
0: الحمد لله الحمد لله، الله يكثر من أمثالهم.
1: آمين.
0: شلون أو شنو أهم شيء عبير تشوفه لازم يكون موجود بكل بيت أو كل شاليه أو أي مكان هي تصممه؟
1: الزرع
0: الله
1: صراحة يعني
0: الله
1: الزرع يحلي أي مكان وين ما تحطينه، يعني الصالة غرفة النوم أي مكان، وخاصة إذا كان زرع طبيعي. يعني أنا ما كلش ما أحب الزرع الصناعي، طاقته سلبية.
0: تصدقين؟
1: وإيه
0: إيه
1: يعني
0: أنا سمعت، سوري ما قاطعت، بس سمعت هذه المعلومة يقولون ترى وايد تفرق طاقة وجود الزرع الصناعي عن
1: طبعا
0: الزرع الطبيعي في البيت.
1: طبعا،
0: سبحان
1: وكثر
0: الله
1: ما يعني
0: سبحان الله.
1: اهتميتي فيه وسقيتيه وكذي تشوفينه يعني يظل معاك، انه يعني يعمر معاك
0: مهتم
1: يعني. اي انا
0: مهتم.
1: عن تجربه يعني انا بيتي دشين تقولين كنا غابه
0: لا
1: يعني. انا
0: إله إلا الله.
1: انا احب الزرع يعني، فهو الزرع يحلي المكان وطاقته حلوه
0: صدق صدق حتى شكله بالعين يعطي راحة سبحان الله. هذا طبعا غير الأكسجين وثاني أكسيد
1: صح.
0: الكربون اللي يصير
1: وفي
0: فيه.
1: انواع من الزرع هي تعطيك الاكسجين. يعني هو ليش يقول لك لا تحطين زرع بغرف النوم؟ لان بالليل يعني هو ياخذ الاكسجين
0: ثاني
1: ويعطيك
0: أكسيد
1: ثاني
0: الكربون
1: اكسيد بس
0: ياخذ
1: في ياخذ
0: ثاني
1: ثاني
0: أكسيد
1: اكسيد
0: الكربون
1: الكربون ويعطيك
0: ويعطيك الأكسجين.
1: الاكسجين.
0: صح.
1: بس في نوع من الزرع اللي يحطونه بغرف النوم هذا العكس، يعني هذا عادي ما منه مضره يعني تحطينه بغرفه النوم.
0: اوه اوكي انا عبالي كلهم واحد يعني كله ياخذ ثاني اكسيد الكربون
1: لا
0: ويعطينا
1: في
0: الاكسجين.
1: نوع لو تلاحظين دائما يحطونه بغرف النوم، ما يحضرني اسمه حاليا بس انه هو العكس يعني، يعني ما يضرك وانتي نايمه.
0: اوكي. لما يجيلك مشروع اكثر شيء تتمنينه يكون بيت ولا شاليه؟
1: الصراحة شاليه، لأن أنا أقول لك ليش؟ لأن الشاليه بطبيعته يكون شرح. ليش؟ لأنه على بحر وأغلب الشاليهات يكون فيها بول، فأحس إني أقدر أبدع أكثر لأن المكان يساعد أكثر، عرفتي؟ يعني هم بالبيت طبعا يعني أقدر أصمم البيت أو الشاليه، بس قصدي الشاليه مثل ما قلت لك إنه يساعد يعني البحر على البول على الزار على يساعد يعني.
0: سبحان الله تحسين طاقته غير.
1: صح حسين طاقته
0: بس
1: غير يعني.
0: شاليه غير تفرح.
1: اي والله اي والله.
0: أول مشروع عبير استلمته كمشروع رسمي كان بيت ولا شاليه؟
1: بيت
0: صدق؟
1: بيت بالسرة.
0: أوكي ما تنسينا.
1: لا ما أنسى، هذا كان
0: أوكي
1: أول مشروع
0: أوكي
1: أول مشروع يعني لما بلشت شركتي والبزنس.

0: بس انا قلت لك يعني شلون بلشتها، ان انا كنت يعني انا مسويه بيتي شاليهي، فكانوا القراب مني من ربعي يعني كانوا هم هما بوقت كانوا قاعد يبنون، فكنت اسوي معاهم بيوتهم، بس كانت يعني ما كنت مبلشه
1: البزنس
0: البزنس اي.
1: واو.
0: بس فعليا اول بيت سويته بالسرة.
1: انا ما شاء الله ما شاء الله اذكر شاليهك تبارك الرحمن
0: حبيبتي من دوقك.
1: شلون يعني لو انا رايحه مثلا محل وقاعده اشوف كل الامور اللي مركبه اقول مستحيل يلبق استحاله. تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تركبينه كانه مكان هو انوجد حق هذه التفاصيل الموجوده هي
0: حبيبتي.
1: حق بعض. الواحد ما يدري يعني بسم الله عليك لك نظره وذوقي انت التاتشز مالتك لمساتك
0: يا بختي والله يا بختي
1: والله العظيم ذوقي ذوقي ما شاء الله تبارك الله
0: حبيبتي اريج
1: يا بعد قلبي هذه حقيقه مو مدح يا
0: شهاده ولا تسهيله
1: يا بعد قلبي انت. جت حق عبير عميله قالت لها عبير ابي بيتي نفس بيت فلانه شو تسوين؟
0: شوفي نفس بيتها كوبي بيست؟ لا طبعا ما راح اسوي لها نفس بيت فلانه كوبي بيست، بس ممكن اسوي لها نفس الروح نفس الطابع نفس الستايل، بس انه يعني يشبهها لدرجه 100% لا يعني ما اسويها، لان قلت لك يعني ناس ما سبق قلت لك ان انا لازم اخلي بصمتي يعني، فلازم هم شيء يصير في يعني من روحي يعني شيء احس ان انا فعلا سويته، بس بنفس الوقت انه يرضيها يعني.
1: شلون نعرف هذه بصمة عبير؟
0: واضحة أنت
1: أنا بالنسبة لي واضحة بالمشاهد
0: سبحان الله. أنا حتى رفيجاتي مرات لما يروحون مكان ولا شيء عبير هذا كنا أنت مسويته هذا، لأن يعني
1: صدق إيش رأيك بدمج التصميم الحين مع يعني تصميم المودرن مع التصميم التراثي؟
0: المودرن
1: قام يدش في المودرن وكذي
0: قاعده اشوف صح الحين في وايد دواوين قاعد تسوي نفس ما قلتي السدو بس بطريقه مودرن يعني خاصه هذا الجيل الجديد يعني يعني يمكن جيل ابهاتنا واللي قبل ما يعجبهم المودرن بس شباب الحين لا متجهين حق المودرن بس بنفس الوقت يبون
1: الهويه الكويتيه موجوده
0: اي اي
1: صح صح عجيب عجيب. شنو الأمور اللي تحسينها فعلاً تغيرت فيك من أول ما فتحتي البزنس كمصممة داخلية؟
0: شوفي لاحظت نفسي بالسفر يعني قبل كنت يعني دايماً أروح يعني إذا سافرت شوبينج مطاعم قهاوي، الحين صرت لا صرت أحرص أني أروح ميوزيومز أروح متاحف أروح شورومز صرت أحجز لهم من الكويت يعني قبل ما أسافر يعني صرت أحب أروح الفنادق اللي تكون يعني بوتيك هوتلز الفنادق اللي يعني اللي أحسها تشبهني أشوفها على الطبيعة فصار إيه يعني صارت سفراتي شوية يعني تغيرت
1: مختلفة استوحين أفكار
0: طبعاً لازم
1: واو انترستينج وايد حلو وايد حلو يعطيك ألف عافية فعلاً يعطيك ألف عافية ما قصرتي على حضورك اليوم صراحة ما توقعت صدق بتحضرين وخلاص إكسبوجر بالتلفزيون عرفتي
0: حبيبتي أريد
1: أنا فعلاً أقدر هالشيء وجداً ممتنة Thank you so much. إن شاء الله نشوفك فاتحة أكبر شركة للتصميم الداخلي.
0: مشكورة حبيبتي أريج استمتعت بحواري معك وأشكر الطاقم والقائمين على البرنامج مشكورة أريج
1: يا بعد عمري نشوفك على خير إن شاء الله مع السلامة
0: مع السلامة.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. تعرفنا في الحلقتين اللي فاتوا على نشأة الفارابي ورحلته في طلب العلم وأبرز مؤلفاته وأفكاره، لكن تبقى شخصية الفارابي محاطة بعدد من المواقف والرحلات اللي ساهمت في تكوينه، واللي تبين لنا شلون عاش هذا العالم بعيدا عن حياة الترف والمناصب رغم المكانة العلمية الكبيرة اللي وصل لها. بعد ما أمضى سنوات طويلة في بغداد أصبح اسم الفارابي معروفا في الأوساط العلمية، وصار يقصده طلاب العلم للاستفادة من معرفته. لكن بغداد في تلك الفترة كانت تمر بتغيرات سياسية متكررة، ومع مرور الوقت بدأ ينتقل بين أكثر من مدينة بحثا عن بيئة تساعده على مواصلة البحث والتأليف. ومن المدن اللي أقام فيها مدينة حلب، وكانت تحت حكم الأمير سيف الدولة الحمداني المعروف باهتمامه بالعلم والأدب وبدعمه للشعراء والعلماء، وتحولت حلب في عهده إلى مركز ثقافي مهم يجتمع فيه الأدباء والمفكرون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولما وصل الفارابي إلى بلاط سيف الدولة استقبل الأمير بكل احترام بعدما عرف مكانته العلمية، لكن اللافت في شخصية الفارابي أن ما تغير بسبب قربه من الحاكم، ما طلب منصبا ولا سعى إلى ثروة، بل استمر يعيش بنفس البساطة اللي عرف بها طوال حياته. وتذكر كتب التراجم أن سيف الدولة عرض عليه راتب كبير وضخم جدا في وقته، لكن الفارابي اكتفى بمبلغ بسيط يكفي حاجته اليومية، لأن كان يرى أن العالم إذا انشغل بجمع المال قل تفرغه للعلم، سواء صحت جميع تفاصيل هذه الروايات أو اختلف المؤرخون حول بعضها، فهي تعكس الصورة اللي رسمها معاصرو عنه، وكانت صورة العالم الزاهد اللي كان يفضل المعرفة على المكاسب الدنيوية الشخصية. وكان يقضي أغلب وقته بين القراءة والكتابة، وإذا حضر مجلسا علميا كان يشارك بهدوء ويعرض رأيه بالحجة أو الدليل بعيدا عن الجدل أو التعصب، ولهذا احترمه العلماء وكل من عاصره حتى اللي كانوا يختلفون معه في بعض المسائل الفلسفية. وفي تلك المرحلة كان الفارابي قد وصل إلى قمة نضجه العلمي، ما عاد يكتب ليشرح أفكار غيره فقط، بل صار يطرح رؤيته الخاصة ويعالج قضايا تتعلق بالمجتمع والإنسان والعلوم، مستفيدا من كل التجارب اللي مر عليه في حياته. ومن المواقف اللي ارتبطت باسمه أن كثيرا من طلاب العلم كانوا يستغربون من قدرته على الانتقال بين علوم مختلفة، في يوم يناقش المنطق وفي يوم آخر يتحدث عن الموسيقى أو السياسة أو اللغة، لكن كان يجيهم بأن العلوم كلها تخدم هدف واحد وهو فهم الإنسان للعالم بطريقة صحيحة، وأن الفصل بينها يضعف الاستفادة منها. وأيضا من الأمور اللي ميزت الفارابي عن كثير من علماء عصره أنه ما كان يكتب لإثبات أن الأعلم، ولا كان يدخل في المناظرات بهدف الانتصار على غيره، كان يعتبر أن الغاية من الحوار هي الوصول إلى الحقيقة، فإذا وجد رأيا أقوى من رأيه ما كان يتردد في مراجعته، ولهذا عرف عنه الهدوء وقلة الكلام والتركيز على قوة الدليل أكثر من قوة الأسلوب. ورغم أن اسمه ارتبط بالفلسفة فإن اهتمامه كان أوسع من ذلك بكثير، فقد كان يرى أن الفيلسوف الحقيقي لازم يكون مطلعا على اللغة، لأن فهم النصوص يحتاج إلى دقة في الألفاظ، ولازم يعرف الرياضيات لأنها تعلم العقل النظام والدقة، وأيضا لازم يفهم الطبيعة حتى يدرك القوانين اللي يسير عليها الكون. لذلك كانت شخصيته العلمية أقرب إلى العالم الموسوعي اللي يجمع بين أكثر من تخصص ويستفيد من كل واحد منها في خدمة الآخر. ولهذا السبب أصبحت مؤلفاته متنوعة، بعضها يشرح المنطق وبعضها يناقش السياسة وبعضها يتناول الموسيقى،
وأخرى تبحث في تصنيف العلوم. لكن إذا تأملنا كل هالمؤلفات نلقى أنها تدور حول فكرة واحدة، وهي أن المعرفة لازم تكون منظمة، وأن العقل هو الوسيلة اللي تساعد الإنسان على فهمها والاستفادة منها. وأيضا من الصفات اللي ذكرها المؤرخون عنا حبه للعزلة، ما كانت العزلة عنده هروبا من الناس، لكنها كانت فرصة للتأمل والتفكير والكتابة، وكان يقضي ساعات طويلة وربما أيام يراجع ما كتب ويعيد صياغته، لأنه كان يؤمن أن الكتاب يبقى بعد صاحبه، ولذلك لازم يخرج بأفضل صورة ممكنة. وفي نفس الوقت ما كان منغلقا على نفسه، فإذا حضر مجلسا علميا استمع إلى آراء الآخرين وناقشهم بكل هدوء واحترام، وكان يحترم الاختلاف إذا كان قائم على العلم. وهذه الأخلاق ساعدت على انتشار اسمه بين العلماء لما بعد، لأنهم عرفوا فيه شخصا يجمع بين سعة المعرفة وحسن التعامل. ومع انتقاله بين بغداد وحلب ودمشق اكتسب خبرات متنوعة، وشاهد اختلاف البيئات والثقافات داخل الدولة الإسلامية، وهذا انعكس على أفكاره خصوصا لما كتب عن المجتمع وإدارة الدولة. فما كانت آراءه ناتجة عن قراءة الكتب فقط، بل أيضا عن ملاحظته للواقع ومقارنته بين أحوال المدن اللي عاش فيها والشعوب اللي عاشرها. وخلال هذه الفترة اكتملت مكانته العلمية، وصارت مؤلفاته تنسخ وتنتقل إلى مراكز العلم، وأصبح اسمه معروفا عند طلاب الفلسفة والمنطق في أكثر من مدينة حتى قبل وفاته بسنوات. ومع اقتراب نهاية حياة الفارابي كان قد أصبح واحدا من أكثر علماء عصر احتراما، ليس بسبب منصب تقلده ولا بسبب ثروة جمعها، وإنما بسبب ما تركه من مؤلفات وأفكار. فقد أمضى عمره متنقلا بين المدن، يقرأ ويكتب ويعلم، حتى أصبح اسمه معروفا في المراكز العلمية داخل الدولة الإسلامية. وفي سنواته الأخيرة استقر فترة في مدينة دمشق، وكانت المدينة آنذاك من الحواضر المهمة في بلاد الشام، وهناك واصل التأليف والبحث مبتعدا عن الصخب السياسي ومتفرغا لما أحبه طوال حياته وهو العلم. وتشير المصادر إلى أنه توفي سنة 950 ميلادية تقريبا، وقد تجاوز 80 من عمره بعد رحلة علمية امتدت عشرات السنين. لكن وفاة الفارابي ما كانت نهاية تأثيره، بل كانت بداية مرحلة جديدة انتشرت فيها مؤلفاته بصورة أوسع، فقد حرص طلابه والعلماء من بعده على نسخ كتبه، وانتقلت المخطوطات من بغداد إلى دمشق ثم إلى القاهرة وقرطبة وغيرها من مراكز العلم. وكل جيل كان يضيف شروحا وتعليقات على مكتبه، وهذا يدل على القيمة العلمية العظيمة اللي حملتها مؤلفاته. ومع مرور الوقت أصبح الفارابي مرجعا رئيسيا لكل من أراد دراسة المنطق أو الفلسفة، وما كان تأثيره مقتصرا على الفلاسفة فقط، بل امتد إلى علماء الطب والرياضيات واللغة، لأن طريقته في تنظيم المعرفة ساعدت الباحثين على فهم العلاقة بين العلوم المختلفة. وفي القرون اللاحقة ترجمت مجموعة من مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية، ووصلت إلى أوروبا حيث اطلع عليها عدد من الباحثين في الجامعات الأوروبية خلال العصور الوسطى، وأسهمت هذه الترجمات في نقل جزء كبير من الفكر الفلسفي الإسلامي إلى الغرب، ليصبح الفارابي واحدا من العلماء المسلمين اللي عرفهم الباحثون خارج العالم الإسلامي أيضا. واليوم وبعد أكثر من 1000 عام على وفاته ما زال اسمه حاضرا في كتب تاريخ الفلسفة والحضارة الإسلامية، وعندما يذكر لقب المعلم الثاني يعرف المهتمون بالتاريخ إنه يشير إلى رجل كرس حياته لتنظيم العلوم وشرح المنطق والبحث عن أفضل السبل لبناء مجتمع متكامل يقوم على العلم والأخلاق.
وقصة حياة الفارابي تعلمنا أن العالم الحقيقي قد لا يترك وراء قصوراً أو ثروات، لكن يترك أفكاراً تعيش بعد بقرون. فالمعرفة اللي كتبها في مؤلفاته استمرت تنتقل من جيل إلى جيل، وأثرت في علماء كبار مثل ابن سينا وابن رشد، وبقيت جزءاً من التراث العلمي للحضارة الإسلامية. وأيضاً ذكرنا سيرته بأهمية الفضول العلمي وعدم الاكتفاء بما يعرفه الإنسان، لأن الفارابي لم يتوقف عند علم معين، بل وسع معارفه في أكثر من مجال، وكان دائماً يرى أن اتساع المعرفة يساعد الإنسان على فهم الحياة بصورة أشمل وأوضح. ولهذا بقي مثالاً للعالم الموسوعي الذي جمع بين التفكير العميق والتنظيم والتواضع. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد انتهينا من رحلتنا مع أبي نصر الفارابي، أحد أبرز أعلام الحضارة الإسلامية، والرجل الذي جمع وترك إرثاً علمياً وفلسفياً استمر تأثيره حتى يومنا هذا، ليبقى اسمه شاهداً على مرحلة ازدهر فيها العلم وأصبحت فيها المعرفة جسراً يصل بين الحضارات. إلى ذلك الحين نلقاكم إن شاء الله على خير في حلقة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالمياً. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكاً معنا في كشف الفساد وقدم بلاغك.

0: أحلى قصة تبتدي من هني بين الورد والفرحة، نحتفل بعمر جديد.
1: أكيد في فرق كبير بين تنسيق الملكة والعرس. أول شيء حجم المعازيم أو عدد المعازيم، العمليات اللي راح نشتغل عليها سواء كان عرس أو ملكة. الملكة أكثر محفوفة، ترتيباتها وايد أبسط مقارنة بالعرس. الملكة أقدر أنفذها بنفس اليوم، العرس يحتاج لترتيبات يمكن أشهر. الورد عادة بالملكة أو بالعرس يعطي روح وحياة حق المكان، فدايماً البنات ما شاء الله عندنا بالكويت up to date بالترند، والورد هو عالم كبير. فمثلاً عندنا هبة اللون الواحد الون تون، يعني على سبيل المثال يكون كل لون واحد، كل درجات الأخضر. هذا نوع من أنواع الترند اللي دارجة عندنا بالكويت. أو مثلاً إنه يكون في باترن اللي هي النقوش أو الطبعات، إن كانت على الباك دروب اللي هي خلف العروس، الأرضية، الكاتووك، في تفاصيل وايد غير الورد تشمل في تجهيز الحفل، إن كان ملكة أو إن كان عرس. إذا جاتني عميلة وتبي تسوي حفلة، ضروري إني أنا أقعد معاها، أعرف شنو ميولها، شنو اللي تحبها، شنو الألوان اللي تحبها. أكيد هي مطلعة على الإنستغرام، ممكن توريني بعض الصور علشان أبدي أسوي برينستورم معاها وأخلق الصورة أو المود بورد اللي هي تبي. عقب الخطوة الثانية، عقب ما أجمع المعلومات كلها، عادة أخذ المود بورد وأشرح لها إياه بالتفصيل، شلون راح يكون المدخل، شنو الألوان المقترحة، شنو أنواع الورد اللي راح نستخدمها، شنو الخلفية، الأرضيات، كل التفاصيل الخاصة بالملكة أو المناسبة راح أشرحها لها بحيث إن هي تكون على اطلاع. وبعدين تبدأ الخطوة الثالثة، إذا كان عندها هي ملاحظات نقدر إحنا نعدل عليها. بهذه المرحلة هي تكون أصلاً مرتاحة، فأوردي يكون كل شيء واضح عندها. إذا العروس ميزانيتها محدودة، أنا دائماً أنصحها بالورد الصناعي. الورد الصناعي اليوم صار جودته جداً عالية، ويعتبر سعره معقول مقارنة بالورد الطبيعي. فإحنا لما يكون عندنا المرونة هذه إن إحنا نقدر نشتغل بالورد الصناعي، راح يصير عندنا حفل فخم جداً والبجت اللي يقدر يناسبها. أنا لما أقعد مع العميلة دائماً أحب أخذ وأعطي معها، أعرف بعض التفاصيل، مثلاً أشوف النفنوف، أشوف أفكارها حق المسكة، أقترح عليها إذا في شيء أشوفه أنه هو راح يبهت زهوتها كعروس، أكيد راح أقترح عليها أنه هي مثلاً تغير إن كان المسكة أو لون الخلفية مالتها. يعني دائماً إحنا نحاول أن نكون جداً مرنين مع العروس. العروس عادةً تكون هاليوم جداً سترس، فهذا اليوم هي ناطرته وهو يوم فرحتها. أكيد لازم نكون مرنين معاها، نعطيها النصيحة. فبالعكس يعني عرايسي للأمانة جداً متعاونين ويحبون أن يسمعوا النصيحة. صار عندنا شح في شحنات الورد، قامت توصل لنا بفترات مختلفة. يعني الورد قبل لما كان يجينا بالجو كان يقعد عندنا فترات أطول، اليوم لما يجي الورد يكون أصلاً مار ببروسس أو شحنات مختلفة، أحياناً توصل بالجو وبعدين من البر وتينا، فعمره يكون أقل وسعره زاد أضعاف. فإحنا عشان نحافظ على الورد الطبيعي في طريقة خاصة غير الفيتامينز، كل نوع وردة يبيلها عناية خاصة. فإحنا أوردي يعني عندنا فريق كامل متأهل وجاهز إنه هو يحافظ على الوردة علشان تكون بزهوتها بيوم الحفل. قبل كنا نقدر يعني نشوف الورد عقب الحفل، يمكن في روح ممكن إن إحنا مثلاً نرد نسنعة وندز حق أهل العروس، لكن اليوم صار الورد يعني يغطي المناسبة، وهذا بالنسبة لنا أهم شيء. طبعاً وردة الهايدرنجا هي من الورود الجداً جميلة، هي تمتاز بحجمها الكبير، ألوانها متعددة، وهي حلوة لأن إذا حطيتيها كجروب تطلع حلوة، وإذا وزعتيها بين الورد تطلع حلوة، تأخذ مساحات كبيرة فتغطي لك مساحة كبيرة. وطريقة عنايتها صج إنها دلكت، بس تقدرين يعني في لها طرق معينة علشان تشربينها أكثر ماي، هي لها طريقة حتى شوية عنيفة، تطقين على الساق حيل وتقصينه على 4 أقسام علشان بس تضمنين إن هي تشرب الماي صح. فهذه الوردة الهايدرنجا هي مو الأكثر طلباً، أكثر ريكومنديشن إحنا نقترحها، لأنها تغطي مساحات كبيرة مثل ما قلت لك، ألوانها متوفرة، فوردة الهايدرنجا. الوردة الثانية اللي تعتبر وردة قوية، وهذه الوردة صراحة تروح وترد كترند يعني، اللي هي وردة الكارنيشن أو القرنفل. وردة قوية جداً، سعرها يعتبر ريزنبل معقول. نقدر الحين نسوي لها تويست، يعني في طريقة نشيل اللب من نص البتلز، البتلات نشيلها من النص وتصير كأنها وردة جديدة، تختلف تماما. فهذه بعد عندنا تو اوبشن، تعطينا شكل وردتين، وهم تتحمل وهم سعرها معقول ما شاء الله. بالنسبة حق بنات الكويت اليوم ثقافتهم زادت وصار في وعي أكثر، صاروا يفهمون بالورد، يعرفون بالورد. أكيد التكنولوجيا لها دور، الإنستغرام له دور، فصاروا يعرفون مثلاً شنو الترند، شنو الناعم، شنو اللي الحين مثلاً مو بالسوشيال ميديا بعض المشاهير يشاركون أفراحهم، فيشوفون أنواع الورد حتى لو ما يعرفون الاسم، يصورون ويقولون لنا إحنا نبي مثلاً هالنوع، هذه الوردة، كل ما كان أبسط، كل ما كان ونتون أو جروبينج يعني. فصار في بالعكس، أنا لما يكون في وعي مع البنات ويكونون عارفين، أنا أفهم وأدري إنهم عارفين قيمة الورد اللي قاعدين نحطه. في ورد يعطيك الأوتيل ستايل اللي هو الفندقي، يكون وايد إليجنت، وايد ناعم، وايد خطوط ستريت، تكون مثلا ممكن تكون وردة أو وردتين والباقي شغل كله بالجرينز، فهذا يكون وايد مودرن. فأكيد دفنتلي في الكلاسيك، في تصاميم الكلاسيك، في تصاميم المودرن، عالم الورد في أكثر من تصاميم الملابس. أهم رسالة أنا ودي أوجهها حق أي عروس بيوم ملشتها أو عرسها، إنها لما تختار المصمم تعطيه الحرية والمساحة، عقب ما تدرسه عدل تعطيه الحرية والمساحة عشان يقدر يبدع لها، لأن أحياناً التدخل في تفاصيل دقيقة وصغيرة ممكن تأثر على الحفل بشكل عام، وزائد إن هي تكون هي صاحبة القرار، يعني ما تدخل أكثر من رأي، إذا دخلت أكثر من رأي ممكن تعفس الحفلة. فعلشان كذي مهم إن العروس تثق في الشخص اللي توكله المهمة، وما تسمع من برا، وتخلي الحفلة مفاجأة للجميع. صراحة أنا أحب أكون يعني جزء من أفراح الناس، هذا شيء يسعدني، أكون في يوم فرحتهم موجودة حاطة بصمتي، ودايماً عندي وايد عرايس يرجعوا لي حق استقبال ولاداتهم، حق حفلاتهم، عيد ميلادهم، فتصير علاقة بيني وبينهم. فهذا الشيء لما أنا أكون جزء من أفراحهم، والله يديم أفراح الجميع، يسعدني صراحة.

0: الضيافة هي مو بس استقبال، هي فن يعكس طبع أهل الكويت، والضيف له قدره ومكانته عندنا.
1: ضيافة الملكة معروف عن الكويتيات، يحبون الفناتق ويحبون الكشخة ويحبون الشيء اللي وايه. لما نتكلم الشيء اللي وايه إنه كشخة فنتق مو مكرر، وإنه يكون كمية تراهية. هذا اللي إحنا نسعى له في ضيافة الملكة. طبعاً إحنا نعرف إن الملكة تختلف من زبونة لزبونة، كل واحدة تبي شغلات معينة، كل واحدة تبي أشياء معينة. ليش؟ لأن في بعضهم يعتبرون الملكة هو العرس وهذه الحفلة وانتهى الموضوع. في بنات لا، تقول والله أنا أبي الملكة تكون حفلة صغيرة وبعدين أحط أنا الأشياء والفناتق أبيهم يكونون في العرس. وفي زبونات أو بنات يقولوا لا والله إحنا مو بس نبي ملكة، نبي ملكة ويلوى. فهو يعتمد على طلب الزبونة وإيه تبي وشنو مخططت له. عشان كذي إحنا دائماً دائماً دائماً نقول حق الزباين إن لازم نقعد معاكم قبلها. ليش؟ عشان نعرف شنو هي الخطة اللي في بالها، متى موعد الملكة، متى الوقت، هل المعازيم قليل والمتوسط ولا كبير، المكان هل يسمح حق هالمعازيم العدد الكبير ولا لا، المناسبة حفلة صغيرة ولمة أهل ولا هيلوة. هذه الأمور تفرق معانا. ليش؟ لأن نبي نكون الثيم مالنا مناسب المناسبة. يعني اللي بتحط يلوى شيء طبيعي إنه بنيب مثلا الذهبيات، نحط مثلا النعناع على المشموم، على هذه الشغلات اللي تستخدم في اليلوى. لما تكون والله حفلة صغيرة فأنا ممكن أنصحها أقول لها ليش مثلا ما أخذ الباكج الكبير، إحنا عندنا باكج أقل حق العدد اللي أنت قلتي لنا إياه وهذا راح يكون أوفر لك، ولا تحاتين إنه راح نكون مثلا نساعدك إحنا من ناحية نزيد أعداد المشاريب، نزيد أعداد الموالح. فهذا اللي احنا نسعى له دائما في حقة الملكة. بالنسبة حق تعتبر ناقصة، فانا دائما انصح انه اذا بتسوي مضنة تشتغلين على شيء خصوصا انت شيء

اضاءه وايد قويه، فاللوك يكون اخف اضاءات. الاضاءات يعني اللمعه اللي نحطها باعلى الوجنات، الشفايف تكون مثلا مرسومه بشكل انعم، اللوك ما يكون صارخ وايد، حتى العروس ما راح يكون صارخ وايد. عروس الملكه لها الاريحيه بانها تختار ان مثلا الميك اب ما يكون كلاسيكي، لانها مثلا ممكن بتطلع بعد حفله عقد القران، فممكن ان هي تختار لوك معين هي يعجبها يكون بخاطرها، ممكن تبي سموكي، ممكن تبي كات كريس انه هو الجفن يكون واضح، بس نخفف اللمعات شوي علشان تقدر تطلع مع زوجها بعد الملكه او بعد حفله الملكه، وبنفس الوقت تقدر تحتفل فيه مع اهلها. اللي يميز مكياج دانا الجدي انه يكون وايد نظيف ويبرز ملامح العروس او اللي رايحه سهره، بلس انه ما يخفي الملامح تماما وتطلع الزبونه من عندي بملامح اخرى تماما. يعني ابرز ملامحك بطريقه احترافيه وطبيعيه جدا، ما ندفن البشره ونخربها بكثره الميك اب، بالعكس تطلعين بكل اريحيه وانت مستانسه. طبعا اكيد لازم اكون دقيقه في اختيار المنتجات، ولكل بشره معاملتها الخاصة، سواء البشرة الدهنية المختلطة أو الجافة، لكل بشرة المنتجات من العناية لين المكياج. يعني منتجات العناية بالبشرة اللي نبلش فيها قبل جلسة الميك اب تختلف من بشرة إلى أخرى، وأنا جدا دقيقة بهذه المنتجات، لازم تكون بمعايير معينة من الجودة، لازم تكون جودتها عالية، منتجات طبية، وحتى تكون صالحة للبشرات حتى الحساسة. نصيحتي حق كل عروس أن قبل عرسك أو ملجتك ريحي بشرتك قبلها بيومين ثلاثة أيام، لا تحلكين بشرتك بكثرة المنتجات، ماسكات، روب وخيار، لا تحطين ولا شيء من هذا كله، ردي حق روتينك الطبيعي، حالة بشرتك الطبيعية، مرطباتك، روتينك الصباحي والمسائي مع مراعاة الحماية، تكثرين قبلها مي وبس. ولكن تحضيرات البشرة لازم تكون قبلها تقريباً في شهر، سواء إذا كنتي حابة تروحين جلسات النظارة في العيادات، إذا كنتي حابة تحقنين الفيتامينات، هذه كلها سويها قبل العرس أو الملكة أقل شيء بشهر، لأن لا سمح الله إذا مثلاً كان في كدمات، إذا كان في مثلاً أعراض جانبية تصير نتفاداها قبل العرس والملكة أقل شيء بأسبوع، فتقدرين أنتي يعني تتفادين أي مشكلة تصير. ريحي بشرتك، شربي ماي، أخذي فيتاميناتك، هذا كله بآخر أسبوع قبل الملكة أو العرس. مثل ما اتفقنا أن في عرايس يطلعون بعد الملكة مع ريايلهم بعد حفل عقد القران حق العشاء، وتكون مثلا حاطة الميك اب قبلها يمكن 4-5 ساعات ويمكن أكثر. في بنات عندي يود والله يحطون من الساعة 12 وملكتها تكون بعد المغرب. أوكي، شلون نحافظ على الثبات هذا؟ أول شيء كل المستحضرات اللي نستخدمها تكون ووتر بروف ضد الماء، ممكن أن من الفرحة مثلا الدمع، ممكن أن العروس تحتر، فنضمن ثبات الميك اب لأطول فترة ممكنة. فنستخدم مثل ما قلت لكم البودرات المثبتة، نستخدم المنتجات اللي تكون ضد الماء، نستخدم السبريهات خلال فترة جلسة الميك اب عشان نضمن ان الميك اب يكون ثابت لأطول فترة ممكنة. مثل ما احنا قلنا ان العروس ممكن تحط الميك اب قبلها بخمس ساعات 4 ساعات، في مثلا عرايس يجون يحطون من وقت مثلا تقريبا الساعة 11 او الساعة 12، وراها تصوير، وراها تلبس، وراها ان هي تسوي مثلا بروفا حق دخلة الزفة، فعلشان نضمن ان الميك اب يكون فريش وثابت لاطول فترة ممكنة، احنا نستخدم او انا شخصيا استخدم مستحضرات التجميل اللي تكون ضد الماء، احنا نسميها ووتر بروف، من الكحل، من الكونسيلر، من الفاونديشن اللي هو الكريم اساس، والبودرات والمثبتات خلال جلسة الميك اب وما بعد جلسة الميك اب، علشان تضمن العروسة يطلع ان لوكها كأنها توها حاطة الميك اب وتستانس فيه لين بعد العرس ان شاء الله. انا كميك اب ارتست ما اشوفها ولا اعيشها كوظيفة ميك اب ارتست فقط، انا يسعدني اني اشارك البنات فرحتهم، وبنفس الوقت لما تدخل علي العروس هي تكون متوترة، انا بدوري ان انا امتص توترها وهيئ لها الجو واشربها قهوة واخليها

فيها ان تكون ببيتها وبمكانها، ما كانها جايه بس صالون تادي الخدمه وتطلع. تيجي وهي مرتاحه، تيجي تنسى تفصل عن العالم الخارجي وبس تعيش انها تدلع انها عروس وتعيش يومها من اول ما نبدي جلسه الميك اب لين

عزيزي المواطن والمقيم، عند الاتصال على هاتف الطوارئ 112 يجب ضبط النفس والابتعاد عن الارتباك، اعطاء متلقي البياق العنوان بشكل صحيح وتحديد نوع الحادث ان امكن. احرص على القيام بعمليه الاخلاء بمكان امن باسرع وقت. انتظر وصول فرق الاطفاء ونتمنى السلامه للجميع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة مع حلقة من حلقات برنامجنا الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا مفيدا. أيها الأخوة وأيها الأحبة، بر الوالدين من أفضل وأعظم القربات كما ورد في القرآن وفي السنة. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قارن الله عز وجل حقه بحقهما، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أراد أن يجاهد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهذا من أعظم الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو حارثة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فقال: كذلك البر، كذلك البر، فهو من أعظم أسباب دخول الجنة. وحديثنا أيها الأخوة اليوم عن الأسباب المعينة على بر الوالدين. أولا أيها الأخوة، لابد أن نعرف أن الوالدان هما أعظم الناس حقا عليك، ومهما فعلت فلن توفيهما حقهما. لا يجزي مولود والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، كما ورد في السنة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما تجزي والدك أبدا إلا لو وجدته مملوك عبد فسعيت في إعتاقه، حررته من الرق والعبودية. هنا فعلت شيء واستطعت أن ترد شيء من الحق الذي لهم، لكنه ما كان سببا في وجودك. ولذلك الله عز وجل يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان سببا في تربيتك، وسببا في وجودك، وكان سببا في يعني بلوغك ما بلغت من ما أنت عليه، فهما حقهما عظيم جدا جدا. فلذلك لو استشعر الإنسان عظم حق الوالدين الذي قرن الله سبحانه

وتعالى حقه بحقهما، هذا سيدفعه للبر بهما. ثانيا أنه من أفضل الأعمال وأنه من أجل الأعمال. ثالثا لا بد أن يعرف الإنسان أن من الأمور المعينة على بر الوالدين أن يستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسؤال الله العون على عبادته من أعظم الأدعية كما ورد عن العلماء رضي الله عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستطاع أن يعبد، لا يستطاع

الله أعانك الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. كذلك أيها الإخوة، لابد أن نعرف أن بر الوالدين دين تؤديه أنت الآن، وتأخذ نصيبك في الدنيا وتأخذ نصيبك يوم القيامة. والعقوق دين مؤجل في الدنيا ومؤجل يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهم. كيف تستطيع أنك تعيش ووالداك قد غضب عليك، والله عز وجل قد غضب عليك؟ كيف تستطيع أن تكون مبارك سعيد ووالداك قد غضب عليك؟ هذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويريد الجهاد، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد أبكى والديه، قال: اذهب فاضحكهما كما أبكيتهما، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ارجع وأسعد والديك كما أنك أنت أحزنتهما. إذن لابد أن يكفر الإنسان عن، يعني إذا كان قد عق، بأن يفعل ما هو الأليق وأن يصحح مساره. إذن أردت أن تبر والديك فعليك بهذا الأمر، وعليك أن تعرف أن العقوق يعجل له صاحبه العقوبة، كما أن البر يعجل له الجزاء في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وعقوق الوالدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الظلم يعجل الله عز وجل له العقوبات في الدنيا، وكذلك عقوق الوالدين والعياذ بالله. فالإنسان قد يبتلى في الدنيا ببلاءات عظيمة وعقوبات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منها دعوة الوالد على ولده، وفي رواية لولده، يعني دعوته لك مستجابة ودعوته عليك مستجاب، فأحذر أن والداك يدعوان عليك. هذا الرجل الذي ذكر أنه ضرب والديه، فذهب الابن ودعا على هذا، ذهب هذا الأب ودعا على هذا الابن، فأصيب هذا الإنسان بالشلل والعياذ بالله بسبب دعوة والديه عليه، لأنه ضرب والديه فتيبس هذا الجسم وأصيب بمرض والعياذ بالله، لأن والده ذهب ودعا عليه في الكعبة، صلى الله السلامة والعافية، كما ورد في يعني القصة المشهورة التي ذكرها بعض المؤلفين. إذن دعاء خطير أن يدعو عليك والداك وأن يسخط عليك والدك. كذلك أن نعرف إخواني أن الوالدان لهما طبائع، وأن الوالد قد يكون في فترة مريضا أو كبر سنه. بعض الوالدان قد يكون يعني حساس نوعا ما، سريع الغضب، أو يعني نقول يعني يحب أن يكون أولاده بجانبه، أو يريدان منه دائما الحضور. فلا بد أنك أنت تقدر هذا الشيء في الوالدين، وأن تستشعر كل صفة في الوالدين. الله عز وجل يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. الوالد عندما يكبر في السن يتعب، يمرض، يريد رعاية، يريد تطبيب، يريد أن تكون قريبا منه. فلا بد أنك أنت تقدر حاجة الوالدين عندما يكون مريضان، عندما يكبران، طبائعهما، فتصبر وتلازم ذلك، لأن فيه خير كثير وأجر. لا تقل لهم أف، لا تنهرهما، لا تقل لهما قولا يزعجهما. كذلك أن تقرأ في سير الصالحين، انظر كيف كانوا يبرون من لدن الأنبياء، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم بعد ذلك الصالحون، كيف كانوا مع والديهم. فإن هذه الأمور تعرف أن بر الوالدين سوف يكون لك فيه خير وبركة، تستشعر هذا في حياتك، الله عز وجل يجيب دعوتك، من حب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هذه من أسباب البركة في المال والولد
والثلاثة الذين أطبقت عليهم

صخرة في غار، أحدهما كان بارب يديه، فرج الله عز وجل عنه. وهذا التابعي الذي كان مجاب الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه له والدة هو بها بر، أمر الصحابة أن يعني يستغفر لهم. لماذا؟ لأنه بار بوالديه ودعوته مجابة. فإذا أيها الأخوة أيها الأحبة، يعني بر الوالدين لو استشعرنا شيء عظيم، أنت الذي سوف تستفيد وأنت الذي سوف تنال الخير والأجر. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما فيه خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: شروط الجر على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلو مترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوما وفقا للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.
1: وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين وحياكم الله. الزمن الجميل لا حضور الخاص، وأنا أعطيكم وعد راح نشوف مشاهد تثبت لنا هذا الحضور الخاص للماضي الجميل.

0: تذكر يوم زفوها عروس بحلى لبوس يباب يا رات على جنهم يقولون يا هلا ألف يا هلا. أمي تذكر ورنعت طيران فرح والدنيا متروسة غرام، الدنيا متروسة محبة شوق متروسة سلام. أمي حجت، أمي بجت.
1: ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد.
2: وتعتبر الدزة بمثابة المهر المقدم من الزوج إلى زوجته، وتحتوي عادة على ملابس قطنية وصوفية ومفارش للسرير مع بعض الاحتياجات الأخرى للزوجة والدراهم. في يوم الزفاف تؤدي النساء مراسيم اليلوة للعروس، حيث تقوم بإحياء الحفل فرقة شعبية خاصة من النساء.

وتتوالى مظاهر الابتهاج بهذه المناسبة، ويقضي النساء في السمر وقتا طويلا في انتظار قدوم العريس مرددات الأهازيج والأغاني الشعبية.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الأخبارية، ونبدأها من أهم العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانئها. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لبنان يطالب بإنهاء الحرب وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. روسيا ترفض منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. زلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار الدرجة يضرب أندونيسيا. ننتقل معكم مستمعينا الكرام من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأها من أبو ظبي، حيث أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، مؤكدة أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات وأنه تمت السيطرة على الوضع. وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الشركة تأكيدها أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وننتقل الآن إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، مؤكدا أنها تتعرض لهزيمة قاسية. كما أكد ترامب استمرار الحصار البحري، مشيرا إلى أن أي سفينة لن تتمكن من عبور المضيق إلا بعد الحصول على إذن من الولايات المتحدة. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، مضيفا مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. في غضون ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران. ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف شهر يوليو الماضي. وفي لبنان واصل الجيش الإسرائيلي

الإسرائيلي أمس اعتداءاته بالتفجير والتدمير في جنوبي لبنان بالتزامن مع تحركات لآلياته وقصف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية رغم توقيع صيغة إطار تنص على انسحابه. في غضون ذلك أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مفتاح الاستقرار إلزام الكيان الإسرائيلي وقف الحرب والانسحاب من لبنان، فيما دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي الشأن الفلسطيني، دان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرا أن الخطوة تكرس الضم غير الشرعي للضفة وسط تواصل عنف المستوطنين. من جانبها، دانت وزارة الصحة الفلسطينية تصاعد اعتداءات المستوطنين على المراكز الصحية والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يدعو لحماية الطواقم الطبية، وهو ما يعد تجاوزا خطيرا لكل القواعد والأعراف الإنسانية. وإلى اليمن، حيث أكد الجيش اليمني إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير وإحراق عدد من آلياتها ومواقعها العسكرية. وفي السودان، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني تصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي جبل الشابة وأم عردة جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وسط السودان. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش تصدي لهجوم من قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، رفضت روسيا فكرة منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود ردا على عرض من كييف لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في المنطقة في ظل تصاعد الضربات المتبادلة على السفن والموانئ وتأثيرها على حركة التجارة وصادرات الحبوب. وقالت موسكو إنه لا توجد مبررات لمنح كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار في البحر الأسود بعدما كشف مصدر مطلع أن أوكرانيا نقلت إلى الجانب الروسي عبر طرف ثالث مقترحا لوقف استهداف الأهداف المدنية في البحر. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود. وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيرة في الأجواء فوق المناطق الشرقية. وأوضح الحلف الأطلسي أن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته أسقطت الطائرة المسيرة من دون أن يحدد مصدرها. وفي بوخارست، أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأنها رصدت طائرة مسيرة ثانية في قرية بلاورو جنوب شرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، وذلك بعد تحطم طائرة مسيرة أخرى في المنطقة. وأضافت أن الطائرة الثانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض ولم ترصدها أنظمة الرادار. وفي لندن، حذرت الحكومة البريطانية من ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات في أنحاء بريطانيا، حيث أرسلت تنبيها طارئا إلى هواتف السكان في إنجلترا وويلز تحثهم على عدم إشعال أي مصدر يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق. وأشارت إلى أن بريطانيا تواجه ظروف جفاف مفاجئ نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وفي أندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار الدرجة صباح اليوم قبالة جزيرة فلوريس في شرق أندونيسيا. وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة أندي وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات فقط. وأعقب الزلزال هزتين ارتداديتين في نفس المنطقة بقوة تقارب 6 درجات. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا لنهاية نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانئها. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لبنان

أن يطالب بإنهاء الحرب وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. روسيا ترفض منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. زلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار الدرجة يضرب أندونيسيا. وإلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة البرنامج العام، القلب النابض والصوت الأصيل، رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت،
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شغال.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، البرنامج الذي نقتبس من خلاله القيم الإسلامية والآداب الرفيعة التي ترتقي بأخلاق المسلم وتعزز حسن تعامله مع من حوله. وفي هذه الحلقة نقف مع موضوع مهم من موضوعات الأخلاق الإسلامية، وهو آداب المجلس. فالمجلس عنوان الأخلاق ومرآة ما يحمله المسلم من آداب واحترام ووعي، وقد أرشد الإسلام إلى جملة من الآداب التي تحفظ الحقوق وتقوي أواصر المحبة وتنشر الألفة بين الناس. ونستمع في هذا الموضوع إلى توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري، يبين فيها جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها في مجلسه حتى تكون مجالسه مجالس خير وذكر ونفع.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا لي ولكم. الكلمة كما سمعتم أيها الإخوة بعنوان آداب المجالس. وقبل الشروع في المقصود أيها الإخوة، ينبغي أن ندرك جيدا أن شريعة الله عز وجل قد عظمت الأدب وعظمت حسن الخلق، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء أنه كان يكثر من الدعاء أن الله عز وجل يجمله بأحسن الأخلاق، فكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واللهم اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولا شك أنه من الأخلاق الآداب المجالس. والأدب أيها الإخوة أو الآداب متنوعة كما قال العلماء، منها آداب المتعلم، ومنها آداب العالم، ومنها آداب القاضي، ومنها آداب المجالس، وهو الذي سنتكلم عنه في هذا اللقاء. إخواني الكرام، كثير من العلاقات حصل بينها تجانس وحصل بينها وئام، وغذيت هذه العلاقات بعد توفيق الله عز وجل بسبب آداب المجالس. والكثير من العلاقات قطعت وحصل هجر بين الإخوان والمتقاربين بسبب عدم التحلي بهذه الآداب، آداب المجالس. من هذا ندرك جيدا أن هذه الآداب مهمة جدا، خاصة في هذا الوقت وهذا الزمان الذي نعيش فيه. فالكثير من الناس الآن يجلسون في اليوم الواحد ربما مجالس كثيرة، فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نحرص على هذه الآداب العظيمة. وأما من حيث التنظير ومن حيث الكلام، فجميع هذه الآداب التي ستذكر مجمع عليها، لكن الإشكال في التطبيق. فلذلك نجاهد أيها الإخوة أنفسنا في العمل بهذه الآداب، لعل الله عز وجل ينفعنا بها وأيضا ينفع من حولنا. فينبغي أن تدرك أيها الإخوة أنك إذا تحليت بالآداب أن هذا سينعكس على الجلساء، شئت أم أبيت. فالكثير من الإخوة الذين تجلس معهم سيأخذون بعض العبارات التي تكثر من ذكرها، وكذلك بل حتى بعض الأفعال. والآداب كثيرة، لكن في هذا المقام نتكلم على بعضها لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. الأدب الأول من آداب المجالس تقديم الكبير. الشريعة عظمت حق الكبير، ولذلك جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث أصغرهم سنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. قال له: كبر كبر. وهذا على سبيل الأمر. إذن الشريعة عظمت أمر الكبير، ففي المجالس ينبغي للناس أن يقدموا الكبير وأن يعظموه، لأن الشريعة عظمت ولأن الله عز وجل عظمه. أيضا من النماذج والأمثلة ما يدل على ذلك كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أو المؤمن. يقول ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم وجه السؤال للصحابة رضي الله عنهم، ويقول ابن عمر رضي الله عنه:
2: فوقع الناس في شجر البوادي، أي أنهم لم يجاوبوا الإجابة الصحيحة على هذا السؤال الذي وجه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، والجواب هو النخلة. لكن ما الذي منع ابن عمر من الكلام؟ قال: فاستحييت. وجاءت رواية أخرى قال: وفي القوم أبو بكر وعمر. لذلك في المجالس ينبغي أن نقدم الكبار، وإذا لم نقدم الكبار نقدم من؟ أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، تأمل قوله ليس منا، يعني تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إذن هذا الأدب الأول أيها الإخوة، تعظيم الكبير في المجالس، وينبغي حتى الصغار أن يعرفوا قدرهم وأن لا يتقدموا بين يدي الأكابر، وهذه علامة قلة عقل وقلة ديانة كون الصغير يتقدم بين يدي الكبار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
0: وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات مباركة لفضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري حول آداب المجلس وما ينبغي أن يتحلى به المسلم من حسن الخلق واحترام الآخرين وحفظ اللسان والالتزام بالآداب التي دعا إليها ديننا الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب وجميل الخلق، وأن يجعل مجالسنا عامرة بذكره مليئة بالخير والنفع، وأن يؤلف بين القلوب ويبارك في اجتماعات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة، البرنامج الذي نصحبكم من خلاله في رحلة بين العلوم والثقافة والتاريخ والتقنية وكل ما يفتح آفاق الفكر ويضيف إلى رصيد المعرفة.
2: في كل لقاء نقترب من موضوع جديد ونستعرض أبرز المعلومات والحقائق بأسلوب مبسط وموثوق، لأن المعرفة لا تقتصر على التعلم بل هي نافذة لفهم العالم من حولنا. يسرنا مرافقتكم في هذه الحلقة وكونوا معنا.
1: البداية مع استشاري سكري يحذر رقائق الذرة من أعنف وجبات الفطور رفعاً للسكر. أبدأ استشاري التخصص الدقيق في أمراض السكري الدكتور عبد الرحمن بخاري استغرابه من اعتماد رقائق الذرة حبوب الإفطار وجبة فطور لمرضى السكري في بعض أقسام التنويم بالمستشفيات، مؤكداً أنها من أكثر الوجبات التي ترفع مستوى السكر في الدم بصورة حادة، ومحذراً من الاعتقاد بأنها خيار صحي لمجرد تصنيفها ضمن حبوب الإفطار.
2: وتطرق الدكتور إلى ظاهرة الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة، مبيناً أنها غالباً ما تشمل أطعمة غير صحية كرقائق البطاطس والحلويات، وأن أفضل وسيلة للتخفيف منها تتمثل في عدم اقتناء هذه الأطعمة من الأساس مع استبدالها بخيارات صحية سهلة الوصول، في مقدمتها الفواكه التي تمنح شعوراً بالانتعاش وتحسن الحالة النفسية.
1: الصيف مستمعينا هو تحدي لمرضى السكري، وأشار إلى أن موسم الصيف يمثل تحدياً كبيراً لمرضى السكري في ظل وفرة الفواكه الموسمية والعصائر والمثلجات وكثرة المناسبات الاجتماعية، مشدداً على أن التعامل الصحيح لا يكون بالحرمان التام بل بالاعتدال في الكمية وعدد مرات التناول بما يحافظ على استقرار مستويات السكر.
3: لكل معلومة عالمها ولكل خبر فضاء معرفة، لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
2: عزيزي المستمع، السمنة تبدأ من نمط حياة الأسرة، وأكد أن السمنة في كثير من الحالات لا ترتبط بالوراثة وحدها بل تتأثر بصورة كبيرة بنمط الحياة.

0: تشعره عادة بحالة اليقظة والانتباه، ومع ذلك يحدث هنا أثناء فقدان الوعي.
1: وتشير النتائج إلى أن بعض العمليات المعرفية كتحليل الصوت أو الأصوات لا تعتمد بالكامل على الوعي، مما يعيد تعريف الفهم العلمي لهذا المفهوم، وتفتح دراسة آفاق لتطراف صناعية عصبية للنطق واستعادة وظائف الدماغ بعد السكتات الدماغية. وخلصت الدراسة إلى أن التخدير لا يعني توقف عمليات الدماغ، بل استمرار بعض آليات التعلم والإدراك.
0: وإلى دراسة أخرى تقول أن جودة عضلات الصدر والظهر تخفض خطر النوبات القلبية. كشفت دراسة علمية أجرتها جامعة أدنبرا في اسكتلندا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أن الأشخاص الذين يتمتعون بعضلات صدر وظهر عالية الجودة أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة المبكرة خلال السنوات العشر التالية للفحص، في نتائج تسلط الضوء على الدور المحوري لجودة العضلات في تعزيز صحة القلب.
1: ونقل صحيفة الغارديان البريطانية أن نتائج الدراسة نشرت في دورية راديولوجي العلمية، حيث اعتمد الباحثون على تحليل صور الأشعة بالذكاء الصناعي لتقييم جودة العضلات الهيكلية في الجزء العلوي من الجسم بدلاً من الاكتفاء بقياس حجمها.
0: جودة العضلات وصحة القلب. استخدم فريق البحث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كثافة عضلات الصدر والظهر إلى جانب فحص العظام والدهون والأعضاء، وأوضح الباحثون أن العضلات الأعلى كثافة تظهر بلون أكثر سطوعاً في صور الأشعة، ما يعكس انخفاض نسبة الدهون داخلها وارتفاع جودتها الوظيفية.
1: وأظهرت النتائج أن كل زيادة بمقدار 10 نقاط في سطوع العضلة هو مؤشر على تحسن جودتها، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 31% وتراجع خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 39% خلال العقد التالي للفحص.
0: جودة العضلات أهم من حجمها. أكدت الدراسة أن حجم العضلات لم يكن مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة، بينما كان تركيب العضلة وجودتها العامل الأكثر تأثيراً، مما يشير إلى أن اللياقة البدنية وجودة الأنسجة العضلية أهم من الكتلة العضلية وحدها.
1: ويرجح الباحثون أن الأشخاص الذين يمتلكون عضلات عالية الجودة هم في الغالب من يمارسون النشاط البدني بانتظام ويتمتعون بقوة أفضل في عضلات الجذع، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية.
0: وقالت الباحثة الرئيسية البروفيسورة ميشيل ويليامز أن نتائج الدراسة كانت مقنعة للغاية، مشيرة إلى أنها باتت تذهب شخصياً إلى صالة الألعاب الرياضية مرتين أسبوعياً مع الحرص على المشي ساعة

0: وتم تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، بما يتيح توجيههم نحو برامج رياضية مناسبة ومتابعتهم طبيا بصورة أدق، أو إعطائهم الأولوية في العلاجات الوقائية.
1: وتخلص الدراسة إلى أن تحسين جودة عضلات الصدر والظهر قد يصبح مؤشرا جديدا وفاعلا لتقييم مخاطر أمراض القلب على المدى البعيد.
0: 335 ألف شخص يكشفون السر، عاملان خفيان يرفعان خطر أمراض القلب 26%. كشفت دراسة علمية أن اجتماع مقاومة الأنسولين ونقص فيتامين د يشكل عاملا خفيا رئيسيا وراء ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
1: واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات 335 ألف شخص من بنك البيانات الحيوية البريطاني UK Biobank. لم يكن أي منهم يعاني من أمراض قلبية وعائية عند انطلاق الدراسة، وعلى مدى نحو 14 عاماً من المتابعة رصدت أكثر من 33 ألف حالة شملت نوبات قلبية وسكتات دماغية ووفيات قلبية مفاجئة ومضاعفات خطيرة أخرى.
0: وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية والجلوكوز بوصفه مؤشراً على مقاومة الأنسولين وانخفاض مستوى فيتامين د يزيد كل منهما منفرداً من خطر الإصابة بأمراض القلب، غير أن الخطر يتضاعف حين يجتمع العاملان معاً، إذ ترتفع احتمالية الإصابة بالمضاعفات بنسبة 26% مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بمستويات طبيعية من كلا المؤشرين.
1: ويؤكد الباحثون أن هذا التفاعل بين الاضطرابات الأيضية ونقص فيتامين د قد يكون عاملاً مهملاً في تقييم المخاطر القلبية، مشيرين إلى أن نتائجهم قد تسهم في تطوير استراتيجيات أكثر دقة للوقاية والكشف المبكر عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
0: وفيتامين د من الفيتامينات الأساسية التي تؤثر في وظائف أعضاء متعددة، إذ يعد ضروريا لصحة العظام والعضلات والجهاز العصبي والقلب والشرايين، كما تشير دراسات إلى أن نقصه قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بدوال الأوردة.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: عزيزي المستمع، هل منزلك يرفع ضغط دمك؟ دراسة تكشف تأثيراً غير متوقع لبرودة المنازل. تواصل الدراسات العلمية الكشف عن عوامل جديدة تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية، إلى جانب العوامل التقليدية المعروفة كالنظام الغذائي والنشاط البدني والتدخين. وفي هذا السياق سلطت دراسة حديثة نشرتها مجلة ارتفاع ضغط الدم، سلطت الضوء على عامل يومي لا يحظى باهتمام كاف، وهي درجة الحرارة داخل المنازل ودورها المحتمل في التأثير على مستويات ضغط الدم.
0: وأجرى دراسة باحثون من جامعة كوليدج لندن وتوصلوا إلى وجود علاقة مباشرة بين برودة المنازل وارتفاع قراءات ضغط الدم، إذ أظهرت نتائج أن انخفاض درجة الحرارة الداخلية بمقدار درجة مئوية واحدة يرتبط بارتفاع الضغط الانقباضي بمعدل 0.48 ملمتر زئبق، والضغط الانبساطي بمعدل 0.45 ملمتر زئبق.
1: وقال الدكتور ستيفن جيفراج كبير معدي الدراسة أن النتائج تساعد في تفسير ارتفاع معدلات الإصابة بضغط الدم وزيادة المحتملة في الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية وأمراض القلب خلال فصل الشتاء.
0: وأضاف أن درجات الحرارة داخل المنازل ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تشخيص ارتفاع ضغط الدم ووضع الخطط العلاجية، مشيرا إلى أن تدفئة المنزل بصورة بسيطة قد تمثل وسيلة إضافية لخفض ضغط الدم، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وإجراء تغييرات في نمط الحياة.
1: ومن جانبه أوضح الباحث المشارك هونغ دي تشاو من معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية بجامعة كوليدج لندن أن درجة الحرارة الداخلية قد تؤثر في تشخيص الحالات التي تعاني من ارتفاع طفيف في ضغط الدم، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في منازل باردة قد يحتاجون إلى جرعات أعلى من أدوية ضغط الدم.
0: وأكد الباحثون أن الحفاظ على دفء المنازل خلال أشهر الشتاء قد يساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأوصت الدراسة بال

0: ابقائي على درجة حرارة أماكن المعيشة عند 21 درجة مئوية على الأقل، وفقا لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
2: أعزائي المستمعين، 5 مؤشرات رقمية لحماية قلب مريض سكري. حدد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر 5 مؤشرات صحية رقمية ينبغي لمرضى السكري المصابين بتضيق في شرايين القلب أو الذين تعرضوا لجلطة قلبية أو لديهم دعامات أو أجروا عملية قلب مفتوح الحرص على تحقيقها للحد من خطر المضاعفات القلبية والوعائية. وأوضح أن المؤشرات المستهدفة تشمل أن يكون ضغط الدم أقل من 130 على 80 مليمتر زئبقي، وأن يكون السكر التراكمي HbA1c أقل من 7%.
0: وأضاف أن المستويات المثالية للدهون تتمثل في أن يكون الكوليسترول الضار أقل من 55 ملغرام ديسيلتر، والكوليسترول غير الضار أقل من 85 ملغرام ديسيلتر، إلى جانب أن يكون مؤشر البروتين الدهني أقل من 0.55 جرام لتر.
2: وشدد على أن تحقيق هذه المستهدفات يجب أن يترافق مع الالتزام بالأدوية الموصوفة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام والمحافظة على الوزن المثالي والإقلاع عن التدخين، فضلاً عن المتابعة الدورية مع الطبيب للحد من خطر المضاعفات القلبية والوعائية.
1: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: مستمعينا، دراسة 10% من مرضى السكري في عيادات العيون يواجهون أزمة ضغط دم طارئة. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فيرجينيا الأمريكية أن قياس ضغط الدم الروتيني في عيادات العيون قد ينقذ مرضى السكري من مضاعفات خطيرة، إذ قد يكشفوا عن ارتفاع حاد غير مسيطر عليه لديهم. وأظهرت النتائج أن نحو نصف المرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية، بينما وصل أكثر من 10% إلى مستويات تمثل حالة طبية طارئة.
2: ووفقاً لتقرير نشره موقع ميديكال إكسبرس، شملت الدراسة 172 بالغاً مصابين بالسكري من النوع الأول أو الثاني، حيث قاس الباحثون ضغط الدم للمرضى خلال زيارتهم الدورية لعيادات العيون، إلى جانب استطلاع آرائهم حول إدراج هذا الفحص ضمن الرعاية الروتينية.
0: فجوة كبيرة بين الواقع وما يعتقده المرضى. أظهرت الدراسة أن 8% فقط من المشاركين كانت قراءات ضغط الدم لديهم ضمن المعدلات الطبيعية، في حين كان نحو نصفهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية. كما تبين أن 10% وصلوا إلى مستوى أزمة ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة قد تؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية إذا لم تعالج سريعاً.
2: وكشفت الدراسة أيضاً أن 85.7% من المرضى الذين لم يسبق تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم كانت قراءاتهم أعلى من الطبيعي، بينما بلغ 35.7% منهم المرحلة الثانية من المرض دون علمهم. أما بين المرضى الذين اعتقدوا أن ضغطهم تحت السيطرة، فقد أظهرت القياسات أن 52% منهم ما زالوا يعانون من ارتفاع في المرحلة الثانية، فيما كان 8% في نطاق الأزمة الطبية.
0: العيون نافذة لاكتشاف أمراض القلب والأوعية. أوضح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يعد من أبرز العوامل المؤدية إلى اعتلال الشبكية السكري ووذمة البقع الصفراء، وهي مضاعفات قد تهدد البصر لدى مرضى السكري. وأكدوا أن عيادات العيون تمثل فرصة مثالية للاكتشاف المبكر، كون معظم مراجعيها من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الأوعية الدموية.
2: قبول واسع لتوسيع الفحوصات. أبدى 93% من المشاركين قبولهم لفكرة قياس ضغط الدم أثناء فحص العين، كما أشار نحو 74% إلى معرفتهم بأن ارتفاع ضغط الدم قد يؤثر في صحة البصر. وخلص الباحثون إلى أن الدراسة كشفت فجوة واضحة

0: بين ما يعتقده المرضى بشأن السيطرة على ضغط الدم وما تعكسه القياسات الفعلية، مؤكدين أن هذه النتائج تدعم بقوة اعتماد قياس ضغط الدم جزءاً أساسياً من كل زيارة لعيادة طب العيون، بما يسهم في الاكتشاف المبكر وتقليل مخاطر المضاعفات القلبية والوعائية وفقدان البصر لدى مرضى السكري.
1: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا بفضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
2: بعد سن 65، دراسة تحدد أفضل تمرين لحرق الدهون والحفاظ على العضلات. كشفت دراسة أسترالية حديثة أجرها باحثون من جامعة سنشاين كوست أن تمارين التدريب المتقطع عالي الكثافة تمثل الخيار الأمثل لكبار السن الذين تجاوزوا 65 عاماً، لكونها تجمع بين حرق الدهون والحفاظ على الكتلة العضلية في آن واحد.
0: وقارن الباحثون تأثير 3 مستويات من شدة التمارين، عالية ومتوسطة ومنخفضة، على تكوين الجسم لدى أكثر من 120 شخصاً من كبار السن الأصحاء في منطقة بريزبين، وبلغ متوسط أعمار المشاركين 72 عاماً، وخضعوا لثلاث جلسات تدريبية أسبوعياً في الصالات الرياضية على مدى 6 أشهر متواصلة.
2: وقالت الدكتورة غريس روز، أخصائية فيسيولوجيا التمرين والمؤلفة الرئيسية للدراسة، وجدنا أن التمارين عالية ومتوسطة ومنخفضة الشدة أدى جميعها إلى فقدان معتدل للدهون، لكن تمارين التدريب المتقطع على الكثافة هي التي حافظت على الكتلة العضلية.
0: وأوضحت روز أن التمارين متوسطة الشدة رغم إسهامها في تقليل الدهون تسببت في انخفاض طفيف بالكتلة العضلية، وهو ما لا يحدث مع تمارين التدريب المتقطع عالي الكثافة، كما أن كل من التمارين عالية ومتوسطة الشدة حسنت توزيع الدهون حول منطقة البطن، فيما تحتاج نتائج التمارين منخفضة الشدة إلى مزيد من التحليل.
2: وتعتمد تمارين التدريب المتقطع عالي الكثافة على التنوع بين فترات قصيرة من الأداء البدني بأقصى شدة ممكنة وفترة راحة تامة أو نشاط خفيف للتعافي، وللقيام بها يختار أي نشاط حركي كالجري أو القفز، ثم يبذل أقصى جهد لمدة 30 ثانية لرفع معدل ضربات القلب، تعقبها راحة أو مشي بطيء لمدة 60 ثانية، وتكرر هذه الدورة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.
0: وشرحت الدكتورة ميا شومبرغ، الأستاذة المشاركة في علم وظائف الأعضاء والمؤلفة المشاركة في الدراسة، سبب تفوق هذا النوع من التمارين، قائلة أن هذه التمارين تضع ضغطاً أكبر على العضلات، مما يعطي الجسم إشارة أقوى للحفاظ على الأنسجة العضلية بدلاً من فقدانها.
2: وتكتسب هذه النتائج أهمية بالغة، إذ ترتبط التغيرات في تكوين الجسم، نسبة الدهون إلى العضلات، بتطور كثير من الأمراض المزمنة مع التقدم في العمر. وتوصي الدراسة كبار السن الراغبين في تحسين صحتهم بالتركيز على تمارين التدريب المتقطع على الكثافة بوصفها خياراً فعالاً، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء بأي برنامج تدريبي جديد، وفقاً لما نقله موقع ساينس ديلي.
0: وإلى موضوع آخر، التدخين يهاجم الشرايين بطريقتين. حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من المخاطر المزدوجة التي يلحقها التدخين بالشرايين التاجية، مشيراً إلى أن تمدد هذه الشرايين جراء التدخين يعد جزءاً من عملية تصلب الشرايين الأشمل.
2: وأوضح الدكتور أن تمدد الشرايين التاجية أقل خطورة من انكماشها، غير أن كليهما يمثل مظهراً من مظاهر تصلب الشرايين، إذ يلحق التمدد الضرر عبر إبطاء جريان الدم، في حين يفضي التضييق إلى تكون الجلطات نتيجة تمزق اللويحة الدهنية في جدار الشرايين.
0: وأشار إلى أن اجتماع الحالتين معاً في المريض نفسه هو الأكثر شيوعاً، إذ يسجل في نحو 80% من الحالات، مما يضاعف درجة الخطورة ويستوجب متابعة طبية دقيقة ومستمرة.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
2: دراسات تربط منتجات الألبان بحب الشباب، والخبراء يحذرون من الإقلاع العشوائي، يثير ارتباط منتجات الألبان

0: بظهور حب الشباب جدلا متواصلا في الأوساط الطبية، تشير أبحاث حديثة نشرها موقع هيلث الصحي إلى وجود علاقة محتملة بين تناول بعض أنواع الألبان وزيادة احتمالات الإصابة بالبثور، مع تأكيد الباحثين أن هذا التأثير يعتمد على نوع المنتج والكمية المستهلكة والاستجابة الفردية لكل شخص.
1: كيف تؤثر الألبان في البشرة؟ ترتكز الفرضية العلمية الرئيسية على تأثير الحليب في الهرمونات المنظمة لإفراز الدهون الجلدية، إذ يحتوي على بروتينات ومركبات تحفز نشاط عامل النمو الشبيه بالأنسولين IGF-1 المرتبط بزيادة إنتاج الزيوت داخل الجلد، مما يرفع احتمالات انسداد المسام وتكون البثور والالتهابات. وتشير بعض الدراسات إلى أن تأثير هذه البروتينات يشبه تأثير الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع التي تسبب تقلبات في مستويات الأنسولين تنعكس سلباً على صحة البشرة.
0: مستمعينا، الالتهاب والحساسية عوامل مفاقمة. يلفت التقرير إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من تصاعد الالتهابات نتيجة حساسية الحليب أو صعوبة هضم اللاكتوز، مما يؤثر في التوازن الالتهابي للجسم ويزيد قابلية البشرة للإصابة بحب الشباب. غير أن الباحثين يؤكدون أن هذا التأثير لا ينطبق على الجميع، بل يرتبط بطبيعة الاستجابة الفردية.
1: عزيزي المستمع، ليست كل منتجات الألبان متساوية. تشير الأدلة إلى أن الحليب ولا سيما قليل الدسم يبدو أكثر ارتباطاً بزيادة خطر حب الشباب مقارنة بمنتجات أخرى كالجبن. في المقابل، قد تتمتع المنتجات المخمرة كالكافير وبعض أنواع الزبادي بتأثير مغاير بفضل دورها المحتمل في دعم صحة الأمعاء وتحسين توازن البكتيريا النافعة.
0: إذن السؤال هنا، هل يجب التوقف عن تناول الألبان؟ يشدد الخبراء على أن الإقلاع الكامل عن منتجات الألبان لا ينبغي أن يكون قراراً عشوائياً، كونها مصدراً أساسياً للكالسيوم والعناصر الضرورية لصحة العظام والأسنان. وينصح التقرير بمراجعة طبيب الجلدية أو اختصاص التغذية عند ملاحظة ارتباط واضح بين استهلاك الألبان وتفاقم البثور لتقييم الحالة قبل تعديل النظام الغذائي.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: حب الشباب مشكلة متعددة الأسباب. يؤكد التقرير أن الغذاء ليس العامل الوحيد وراء حب الشباب، إذ تؤدي الوراثة والتغيرات الهرمونية والتوتر النفسي وبعض الأدوية ومستحضرات العناية غير الملائمة والتلوث البيئي واضطراب توازن البكتيريا النافعة في الجلد والأمعاء تؤدي أدواراً محورية في ظهور المشكلة.
0: الوقاية خط الدفاع الأول. يختتم الخبراء بالتأكيد على أن العناية اليومية بالبشرة باستخدام منظفات لطيفة ومنتجات غير مسببة لانسداد المسام وتجنب العبث بالبثور، إلى جانب اللجوء إلى العلاج الطبي عند الحاجة، تظل الركائز الأساسية للسيطرة على حب الشباب. وتبقى العلاقة بين الألبان والبثور بحاجة إلى مزيد من الدراسات لحسمها بصورة قاطعة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فضاء المعرفة. المعرفة رحلة لا تنتهي، وكل معلومة نكتسبها اليوم قد تكون بداية لاكتشاف جديد في الغد.
0: شكرا لحسن المتابعة، وإلى لقاء يتجدد مع موضوع جديد وأفاق أوسع للمعرفة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال.

0: والحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. كويتنا كويتنا.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانئها. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لبنان يطالب بإنهاء الحرب وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال التصدي لهجوم غربي تعز. روسيا ترفض منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. زلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار درجة يضرب أندونيسيا. نهاية الموجز في أمان الله.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: تخزين النوم، هل سمعت به من قبل؟ وما هي فوائده؟

يتفق الخبراء على أن مقدار النوم الموصي به للبالغين يتراوح بين 7 و9 ساعات كل ليلة. إن الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في الوقت ذاته كل يوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع يعد الطريق الأمثل لنوم مريح. لكن ماذا لو تداخلت ظروف الحياة الحقيقية ببعضها البعض؟ هنا يأتي دور تخزين النوم. تعرف هذه الممارسة في الأدبيات العلمية باسم تمديد النوم، وهي ممارسة اتباع جدول نوم صحي للغاية وتخصيص وقت لمدة نوم كافية، بحيث يمكن للشخص بناء قدرته على التحمل أثناء دخوله فترات من نقص النوم. بحسب ما ذكرته الدكتور

ريبيكا روبنز اختصاصية النوم في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن وأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد. وأوضحت روبنز أن تخزين النوم عبارة عن ممارسة توصي بها فقط الأشخاص الذين لديهم جداول عمل أو قيود أخرى تحد من قدرتهم على النوم. تشمل هذه الفئة الأطباء وأفراد الجيش المكلفين بمهام حرجة لا تترك لهم وقتا كافيا للنوم، حيث أن تخزين النوم يستخدم للمحافظة على صحتهم قدر الإمكان خلال الأوقات الصعبة. وقد تعود هذه الممارسة بالنفع أيضا على الأشخاص الآخرين ممن يعانون من أنماط نوم مضطربة، مثل الطلاب قبل الامتحانات الدراسية والمهنيين المقبلين على فترات نوم مزدحمة.

ما الذي يمكن أن يقدمه تخزين النوم؟ إذا كنت تحتاج إلى منبه أو وسيلة أخرى للاستيقاظ، فربما تحصل على قدر كاف من النوم وفقاً لما ذكرته الدكتورة يو إل جو، وهي طبيبة وباحثة في النوم وأستاذة علم الأعصاب في كلية الطب جامعة واشنطن في مدينة سانت لويس الأمريكية. ربما اعتاد العديد من الأشخاص المحرومين من النوم على ذلك، إذ قالت جو: غالبيتنا يستخدم المنبهات للاستيقاظ وأنا كذلك. هذا ليس تقصيراً أخلاقياً، لكن مصطلح تخزين النوم يعد مضللاً بعض الشيء. موضحة: لا يمكن حقاً تخزين النوم، ولكن يمكنك سداد الدين. الأمر يشبه استخدام بطاقة ائتمان، حيث تسدد جزءاً من رصيد دين النوم أو تبقى مستيقظاً لفترة أطول. وأوضحت جو أنه عندما يعرف الناس أنهم لن يحصلوا على نوم كاف لاحقاً، يمكنهم بذل جهد للنوم أكثر في الليالي السابقة لتلك الفترة، ويبدأ ذلك في سداد الدين القادم قبل يوم أو يومين. ولكن من الأفضل المحاولة قبل أسبوع على الأقل للحصول على نتائج أفضل. وأشارت إلى أن الاستيقاظ في الوقت ذاته يوميا مفيد جدا لإيقاعتنا اليومية، مع السماح لنفسك بالنوم مبكرا للحصول على وقت نوم أطول. ذكرت روبنز أنه إذا كنت تريد تجربة تخزين النوم لفترة ما، يجب البدء بروتين نومك بشكل أبكر، بمقدار 15 دقيقة أبكر من موعد النوم المعتاد كل ليلة قبل فترة الحرمان من النوم، إذ يسمح ذلك بإضافة نحو ساعة ونصف أسبوعيا من الوقت الإضافي الذي يمكنك قضاءه في النوم تدريجياً.

ما الذي لا يستطيع تخزين النوم فعلاً؟ أشار جو إلى أنه رغم أن الدراسة تظهر بأن تخزين النوم يمكن أن يحسن الإدراك، إلا أن هذه الممارسة لم تثبت فائدتها في مهام الوظائف التنفيذية المطلوبة لإدارة المهام اليومية، كما ينبغي تجنب تخزين النوم لدى من يعانون من الأرق، خاصة أن بقاء الشخص مستيقظا لفترات طويلة لا يعالج عدم القدرة على النوم، وقد يؤدي إلى المزيد من الإحباط. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أنماط نوم صحية نسبيا، يمكن أن يساعد تخزين النوم في اجتياز جدول زمني قادم ينطوي على نقص في النوم وفقا لما ذكرته روبنز، ولكن بعد تجاوز هذه الفترة من المهم العودة إلى جدول نوم طبيعي في أسرع وقت ممكن.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا، أنا وزميلي معكم.
1: لماذا يؤثر نفس الفيروس على بعض الأشخاص بشكل أكثر شدة من غيرهم؟ السر في دور الأنف.

تذكر الدكتورة إلين فوكسمان اللحظة التي عانى فيها ابنها الصغير لالتقاط أنفاسه أثناء نوبة ربو ضيقت مجاريه الهوائية الصغيرة. كانت لحظة مخيفة لأي شخص وما برحت محفورة بذاكرتها، لكن بالنسبة إلى عالمة فقد أثارت هذه التجربة سؤالا أعمق. كانت فوكسمون تعرف بأن ابنها مصاب بالربو، وكانت تدرك أيضا بأن العدوى بفيروس الأنف الذي يعد السبب الأكثر شيوعا لنزلات البرد يمكن أن تؤدي إلى صفير في الصدر عند التنفس لدى المصابين بالربو. وقالت فوكسمان وهي أيضا أستاذة مساعدة في طب المختبرات وعلم المناعة الحيوية بكلية الطب في جامعة ييل، في الواقع تعد العدوى بفيروس الأنف المحفز الأكثر شيوعا لنوبات الربو، لكن ما أثار اهتمامها أن العدوى ذاتها بفيروس الأنف تطلق نوبات ربو شديدة وأعراضا أخرى مهددة للحياة لدى بعض الأشخاص، فيما تكون عبارة عن رشح خفيف لدى الآخرين. توصلت فوكسمان وزملائها في جامعة ييل إلى أن أحد العوامل الأساسية التي تفسر اختلاف استجابة الأشخاص للفيروس عينه يتمثل بسرعة تفاعل خلايا الأنف المعروفة بالخلايا الأنفية مع الفيروس وقدرتها على احتوائه. بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة كاليبريس بلو في يناير، فإن الاستجابة السريعة للجسم المعروفة باستجابة الانترفيرون تختلف من شخص لآخر، وعندما تتثبط هذه الاستجابة قد تطلق تفاعلا مختلفا يؤدي إلى إفراز مفرط للمخاط وحدوث التهاب، وتساعد الانترفيرونات على وقف انتشار الفيروس. شرحت فوكسمان وهي الباحثة الرئيسية في الدراسة أن استجابة الجسم هي التي تحدد فعليا المرض الذي يسببه الفيروس. توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة بعدما قام العلماء بتنمية خلايا أنفية مأخوذة من بالغين أصحاء في المختبر، حتى تطورت هذه الخلايا لتشكل مجتمعا من خلايا متخصصة ومتفاعلة يشبه ما يوجد في أنف الشخص العادي. وأضافت فوكسمان بأنها خلايا حقيقية، وعندما تنمو مع تعريض سطحها للهواء لمدة 4 أسابيع فإنها تتمايز لتصبح نسيجا يشبه تماما بطانة الأنف أو بطانة الممرات الهوائية في الرئة. بعد ذلك أصاب الباحثون هذه الخلايا بفيروس الأنف وراقبوا تفاعلاتها مستخدمين تقنية أتاحت لهم متابعة آلاف الخلايا في الوقت ذاته، مع التركيز على الدفاعات التي نشطت في الخلايا المصابة والخلايا المجاورة غير المصابة. ووجدوا بأنه إذا نشطت استجابة الانترفيرون بسرعة فإنها تحصر عدوى فيروس الأنف في أقل من 2% من الخلايا الأنفية. اعتبرت فوكسمان بأن هذه الاستجابة السريعة قد تؤدي إلى عدم ظهور أي أعراض للعدوى أو الاكتفاء بزكام خفيفة. لكن عندما قام الباحثون بتعديل الخلايا لمحاكاة بيئية تحجب فيها الاستجابة الأولية للانترفيرون، فقد أوضحت فوكسمان بأنه عوض إصابة 1% فقط من الخلايا، وأصيب حوالي 30% منها. في هذا السيناريو لاحظ الباحثون أيضا بأن الخلايا أنتجت الكثير من المخاط والالتهاب، وأضافت بهذه الطريقة تمكننا أساسا من تصوير 2 من السيناريوهات حيث يحتوى الفيروس ولا يسبب أضرارا كبيرة.

وسيناريو آخر حيث يسبب الفيروس إفرازا مفرطا للمخاط والتهابا، وهو ما يحدث أثناء نزلة برد شديدة.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله
1: لذاكرة نشطة وحادة أغذية تحافظ على قوة دماغك.

لا شك في أن الحفاظ على قوة الدماغ ونشاط الذاكرة لا يقتصر على حل الألغاز أو التمارين الذهنية، بل يبدأ في تناول الطعام، إذ توفر بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مركبات أساسية.

أولاً الجوز. يحافظ الجوز الغني بأحماض الأوميغا 3 النباتية وفيتامين إي والبوليفينول على مرونة أغشية الخلايا، ويساعد على تفاعل الخلايا العصبية بسلاسة. كما أن تناول حفنة صغيرة منه يومياً يقوي التذكر ويحافظ على الاستقرار الإدراكي. ثانياً الأسماك الدهنية. يعتبر سمك السلمون والسردين والماكريل غنياً بحمض DHA وهو أحد أنواع الأوميغا 3 والتي تشكل جزءاً من بنية الدماغ، وتشكل الدهون ما يقرب من 60% من الدماغ، ويساعد حمض DHA الخلايا العصبية على نقل الإشارات بفعالية. كما أن تناولها بانتظام يقلل الالتهاب ويدعم الذاكرة والقدرة على التفكير المنطقي. ثالثاً التوت الأزرق. تحسن فلافونودات التوت الأزرق تدفق الدم وتقوي الروابط العصبية وتصلح التلف الناتج عن التوتر. كما تشير الأبحاث إلى أن كبار السن الذين يتناولونه بانتظام يتمتعون بذاكرة أفضل وتعلم أسرع. رابعاً الكركم. يعتبر الكركمين الصبغة المسؤولة عن اللون الذهبي للكركم، حاجز الدم الدماغي، مما يعزز عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF، مما يساعد على نمو خلايا عصبية جديدة ويحسن الحالة المزاجية من خلال رفع مستويات السيروتونين والدوبامين. خامساً الخضروات الورقية. تعد الخضروات الورقية وعلى رأسها السبانخ غنية بحمض الفوليك وفيتامين كي واللوتين، مما يثري خلايا الدماغ ويساعد على سرعة الاستجابات. كما يبطئ تناول الخضروات الورقية على المدى الطويل التدهور المعرفي ويحافظ على حدة الذهن. سادساً البيض. يوفر صفار البيض مادة الكولين الضرورية لإنتاج الأستين كولين، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة والتعلم. كما يوفر البيض فيتامينات B6 و12 وحمض الفوليك، مما يقلل من مستويات الهيموسيستين المرتبطة بالتدهور المعرفي. سابعاً القهوة. إلى جانب دورها في تنشيط الجسم، فإن الكافيين الموجود في القهوة يمنع الإيدينوزين، مادة كيميائية تسبب النعاس، ويعزز الدوبامين مما يحسن الدافعية والتركيز. كما تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة الخلايا العصبية، وقد يقلل تناولها باعتدال من خطر الإصابة بمرضي الزهايمر والباركنسون. ثامناً بذور اليقطين. تساعد بذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم والزنك والحديد والنحاس على التعلم ونقل الإشارات العصبية وتحسين التفاعل. كذلك فإن ملعقة واحدة يومياً كفيلة بمنع ضبابية الدماغ وتحفيز التفكير بوضوح. تاسعاً الشوكولاتة الداكنة. تعزز الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة 70% فأكثر من الكاكاو تدفق الدم إلى الدماغ وتطلق الأندروفين، وتحسن مركبات الفلافونويد الموجودة فيه مسارات الذاكرة، بما يحسن الكافيين الخفيف التركيز دون شعور بالإرهاق، لأنه يجمع بين المتعة والحماية الإدراكية. عاشراً الحبوب الكاملة. توفر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والدخن جلوكوزا بطيء الإطلاق، مما يحافظ على استقرار مستويات الطاقة. كما تغذي فيتامينات بي الموجودة في الحبوب الكاملة الجهاز العصبي، وتساعد على التركيز وتحسين الحالة المزاجية والمرونة العقلية طوال اليوم. يمكن الاستفادة من النصائح التالية للمساعدة على إدراج العناصر الغنية المفيدة لصحة الدماغ في النظام الغذائي اليومي، بأن يضاف الجوز وبذور اليقطين أو الشوفان أو الزبادي في وجبة الفطور. كما يمكن تناول الأسماك الدهنية مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا. يمكن تناول التوت الأزرق والشوكولاتة الداكنة باعتدال. كذلك تضاف رشة من الكركم إلى المأكولات أو المشروبات، مع إضافة الخضروات الورقية إلى السلطات. ويمكن تناول البيض مع خبز التوست المصنوع من الحبوب الكاملة لتعزيز نشاط الدماغ، مع الانتباه لتناول القهوة بوعي لتحسين اليقظة دون إفراط.

القائد نابليون بونابرت هو قائد عسكري وأمبراطور فرنسي، ولد في جزيرة كورسيكا التي كانت فرنسا قد استولت عليها قبل ولادته ب15 شهر. ولد نابليون بونابرت في جزيرة كورسيكا عام 1769 بعد عام من انضمامها لفرنسا في أسرة كانت في الأصل من نبلاء إيطاليا، وكان هذا سبب تكلم نابليون للفرنسية بلكنة إيطالية. التحق نابليون وهو في 9 من عمره بمدرسة عسكرية فرنسية، تخرج منها عام 1784 ليدخل الكلية الحربية الملكية في باريس، حيث أنهى دراسته في عام واحد بدلاً من عامين كما كان مقرراً نظراً لنبوغه وذكائه الحاد، ليبدأ حياته العملية وهو في 16. كان نابليون وطنياً متطرفاً. عندما قامت الثورة في فرنسا جاءت فرصة نابليون في عام 1793 عندما حاصر الفرنسيون مدينة طولون واستردوها من البريطانيين. كان نابليون قائداً بارعاً للمدفعية وقد عدل عن نزعاته الوطنية وأصبح مخلصاً. بعد قيام الثورة تمت ترقية نابليون وطلب منهم الحصول على إقطاعية في جنوب إيطاليا، ولم يجدوا مشكلة في طلبه. ثم بدأ نابليون في الاستفادة من هؤلاء الجنود الإيطاليين بتحميسهم ورفع الروح المعنوية لهم، وكانوا هم الشرارة التي انطلقت بها معارك نابليون في جبال إيطاليا ومنها إلى مصر التي كان يراها بوابة الشرق والبريطانيون لقطع الطريق عليهم. وقد ذاع صيته بعدما حققه في إيطاليا وأصبح من أشهر الساسة في البلاط الملكي الفرنسي. الغريب في الأمر أن نابليون عندما سافر إلى إيطاليا ليبدأ غزواته لم يكن يمضي على زواجه 3 أيام. أرسل نابليون إلى مصر بهدف القضاء على تجارة إنجلترا مع الهند، لكن حملتها انتهت بالفشل أمام الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون في معركة أبيجير البحرية، فعاد إلى فرنسا ثم أعلن بعدها نفسه قنصلاً أولاً لمدة 10 سنوات، ثم لقب بالإمبراطور عام 1804. دخل الحرب في عام 1805 للميلاد ثانية ضد أعظم 3 قوى هي بريطانيا والنمسا وروسيا، فنجح في دحر النمسا وروسيا في أولسترليتز، ثم هزم بروسيا في جينا في عام 1806. تحدت روسيا حلف نابليون فهاجمها عام 1812 متغلباً على الجيش الروسي، لكنه عندما دخل موسكو كان أهلها قد دمروها وكان جيشه جائعاً تعباً يعاني من برد الشتاء في روسيا. وتبين بتحليل أسنان جنوده الذين قتلوا هناك وعددهم 25,000 أنهم أصيبوا بمرض التيفوس وحمى الخنادق، وهي أمراض تنتقل عن طريق القمل. وأخيراً هزم نابليون عام 1815.

نوع من الشعر مشهور في الشعر الفارسي وانعرف فيه عمر الخيام، وهو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام، مولود في عام 1048 وتوفي في 1131، وهو شاعر فارسي وعالم في الفلك والرياضيات. وأغلب الظن أن الرباعيات انكتبت في أوائل القرن الثاني عشر

ميلادي في عام 865 هجري، ويأتي العنوان من صيغة الجمع للكلمة العربية رباعية، والتي تشير إلى قالب من قوالب الشعر الفارسي. والرباعية مقطوعة شعرية من أربعة أبيات تدور حول موضوع معين وتكون فكرة تامة، وفيها إما أن تتفق قافية الشطرين الأول والثاني مع الرابع، أو تتفق جميع الشطور الأربعة في القافية.

الجنون والوجود والإنسان والقدر والمصير والجبر والاختيار والتمييز بين الزهد الحقيقي والزهد المزيف والحث على الصدق والعدل وخدمة الناس التي تعتبر ويعتبرها الخيام هي أساس الدين. تتميز رباعيات الخيام بلغة سلسة سهلة البيان بلا تكلف أو تعقيد، تمس صميم حياة البشر دون تمايز بين طبقات المجتمع من عالمها إلى عميها ومن ثريها إلى فقيرها، فالجميع يشتاق إلى معرفة مصيره ومثواه وخالقه وجدوى حياته.

درب الزلج هو مسلسل كويتي كوميدي يعتبر من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية على الإطلاق، والذي انعرض في أغلب محطات التلفزيون العربية، وهو من إنتاج سنة 1977 من بطولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا، خالد النفيسي، سعد الفرج، عبد العزيز النمش، وعلي المفيدي، والمسلسل من إخراج حمدي فريد ومن تأليف عبد الأمير التركي. يصبح الأخوين حسين وعبد الحسين عبد الرضا وشقيق سعد الفرج من الأثرياء بين ليلة وضحاها نتيجة شراء الحكومة لمنزلهم، وهو ما يعرف بالتثمين في الكويت. فتبدأ بعد ذلك مغامراتهم في المشاريع التجارية مشروعا تلو الآخر. يبدأ الأخوان حسين وسعد باستيراد أحذية، يكتشفون بعد وصولها أن جميعها فردة واحدة. ثم بعد ذلك يقوم حسين باستيراد لحم للكلاب منطلقا من فكرة أن الكويت الحديثة يقتلها الكثير من الأجانب، والأجانب يحبون تربية الكلاب وتبور البضاعة. وللخروج من المشكلة يضطر حسين الخائف من سخرية خاله قحطة علي المفيد بتسويق طعام الكلاب عن طريق الحيلة، فيتم اكتشاف تلك الحيلة ويتعرض للضرب والجلد من قبل الشرطة، ويدخل في عراك مع جاره بصالح وقحطة، فيتم استدعائه للمثال أمام المحكمة. ومن هنا تنطلق في رأس حسين بن عقول فكرة التوجه للمحاماة، ومن المحاماة لشيء آخر وآخر وآخر. كل هذا عزيز المستمع ضمن قالب كوميدي ساخر ومضحك جدا لا يخلو منه أي مشهد من مشاهد المسلسل. يقول الممثلون ونجوم العمل إن التلقائية كانت من أهم ميزات هذا العمل، فهناك الكثير ما تم كتابته في السيناريو، لكنه كان وليد الموقف ووليد اللحظة، وكان التصوير يتم مرة واحدة فقط ولا يتم إعادته مرة أخرى، رغم أن هناك العديد من المشاهد التي لم يستطيعون فيها الممثلين من حجب ابتسامتهم أو حتى ضحكتهم، فإن المخرج ما عاد التصوير وتقبل هذه المشاهد كما هي بسبب شعوره بالحميمية بين أفراد العمل، وبأن ما يحصل أمامه هو أقرب للواقع منه إلى التمثيل.

0: إن موكلتي صاحبة حق وما جت المحكمة إلا لأن الحق معها. حضرة القاضي حضرة القاضي المطلوب منك إنك ما تسيء الظن فيها، تحكم ضميرك قبل ما تحكم عليها. سيد القاضي موكلتي أولا مرة تخاف الله، عرفت أبوي؟ علما بأنها ترعرعت في هالبيت، عرفت أبوي؟ وما دام سريرها موجود في هالبيت معناها البيت بيتها، ما دام كل أغراضها موجودة في هالبيت معناها البيت بيتها. حضرة القاضي حضرة القاضي القانون في أمريكا يعطيها البيت لها، القانون في نيو دلهي يعطيها البيت لها، القانون في نيروبي البيت لها. إذن كيف لا يكون القانون هنا في ديرتها ما يعطيها البيت لها؟ هذا يصير على هذا حجي، هذا حضر القاضي بوك مو حجي، هذا ما سوينا شيء يا حسين، ما راح صعبة حجي والبيت بيتها.
1: يا حسين احنا في الكويت وما لنا شغل بالدار الثانية.
0: ما عليه ما عليه ما عليه سيد القاضي، أنا أولا أناشد الحق وأناشد الإنسان.

0: الإنسانية والعدالة أناشدهم، والإنسانية لازم أنكم تحكموا بالعدل. سيد القاضي، أولا أنا قريت في كتاب الأغاني للإصفهاني يقول إن حالات مثل هذه البيت لها، البيت لها، مع أن القانون هذا محطوط من 700 سنة، 700 سنة ويقول البيت لها. إذا القانون ليش يقول البيت لها؟ ما يصير، ما يجوز هذا. فأرجو أنكم تعيدوا النظر وتحكمون بالعدل للإنسان المسكينة. أنا أناشد العدالة والحق، والأمر لك
1: سيد القاضي.
2: تفضل.
1: ترى أنا بطل شبدي هذا اللي يقول علمناهم على طرارة اسمه قول على البيبان.
2: أخي
1: ها؟
2: أخذ
3: يا حسين.
2: نعم.
3: خلنا نسمع المحامي شو يقول.
1: إن موكلي عنده شهود.
3: نعم.
1: وإن موكلة زميلي ليس عندها شهود.
3: نعم.
1: فكيف يكون البيت بيتها ولا عيسى عندها ورقة فيه؟
2: نعم. سيد القاضي هذا جنبازي. ما
1: تحكم. نفسك.
2: سيد القاضي هذا قبل القهاوي. بقهاوي يجمع مثاليك الحصار.
1: أرد عليك.
3: سكوت سكوت.
2: مدام سيد القاضي اسمح لي أنا أتكلم، أرجوك إدمان حق تتكلم.
3: سكوت.
2: قاضي اسمح لي بالكلام.
1: سكوت. رابع رابع هني أنا وياك هني.
3: سكوت سكوت سكوت.
2: عمري القاضي.
3: تفضل.
2: حبيب القاضي.
3: تفضل.
2: المسألة واضحة. ما فيها روح وتعال أبدا. صاحبة حق. ويها. انظر. انظر البراءة. انظر الابتسامة. انظر.
3: تفضل.
2: نظرت ولا انظر؟
3: كمل.
2: انت انظر.
3: كمل كمل.
2: انظر اذا قلت انا الحق ان هاي صاحبة حق معناها صاحبة حق.
3: كمل.
2: طالع. شيخ الدبان قاعد.

تنظيم الوقت الذي يحقق أهدافاً عديدة. فالإنسان في تنظيمه لأوقات فراغه يسعى عادة إلى 3 أهداف أساسية. أولاً، التخفيف من وطأة الضيق والتوتر النفسي الذي يعتري الإنسان إذا ابتعد عن العمل. ثانياً، تحرير الفرد من نزعاته الأنانية وتهيئته للنزعات الاجتماعية كاحترام قوانين المجتمع وأعرافها وإنماء روح التعاون والخلق الكريم. ثالثاً، التخفيف من الضغوط النفسية الملحة على الشباب وتعديل الفواتير بتوجيهها وجهة نافعة لتتفق ومصلحة الأسرة وتنفع المجتمع.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: الدف آلة موسيقية إيقاعية عربية قديمة

هي آلة الإيقاع المشهورة التي تصاحب إيقاعاتها الألحان والأنغام، والدف مكون من إطار يسمى بإطار يشد عليه جلد رقيق على واحد من وجوهه. والدف والرق آلتين من آلات الإيقاع الشرقي الرئيسية، تعزف بطريقة مختلفة ابتداء من الهز والشخشخة إلى الضرب بأصابع اليد بإيقاعات منتظمة. والدف مستدير الشكل غالبا، يصنع على هيئة إطار من خشب خفيف مشدود عليه جلد

رقيق ويسمى بالرق. إذا زين جوانبه صنوج نحاسية صغيرة لتحلية نقرات الإيقاع. عند النقر على وسط الدف نقرة تامة ينتج صوت يسمى دم أو تم، أما الصوت الخفيف فينتج من النقر على طرف الدف ويسمى هذا الصوت تك. الدف آلة قديمة جدا، واستنادا إلى المكتشفات الأثرية فالدف معروف في حضارتنا منذ 1000 قبل الميلاد، وأقدم الآثار عنه جاءت من بلاد ما بين النهرين ويعود تاريخها إلى عام 2650 قبل الميلاد.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مال الله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن، يحرسون سماء

الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص، فكانوا للوطن عزا وللشعب أمانا وللتاريخ مجدا لا يزول.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: في جولتنا هذا الصباح. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانئها. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لبنان يطالب بإنهاء الحرب وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. روسيا ترفض منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. وزلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار درجة يضرب إندونيسيا. نبدأ جولتنا هذا الصباح من أبوظبي، حيث أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، مؤكدة أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات وأنه تمت السيطرة على الوضع. وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الشركة تأكيدها أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. نتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، مؤكدا أنها تتعرض لهزيمة قاسية. كما أكد ترامب استمرار الحصار البحري، مشيرا إلى أن أي سفن لن تتمكن من عبور المضيق إلا بعد الحصول على إذن من الولايات المتحدة. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأمريكيين، مضيفا مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية. في غضون ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران. التفاصيل في سياق تقرير عباس متولي.
1: جاء هذا التصريح الذي ألقاه ترامب في أكاديمية الشرطة في لونغ آيلاند بنيويورك في ظل استمرار طريخ مسدود في محادثات السلام مع إيران عقب فشل المفاوضات ورفض طهران إعادة فتح المضيق الذي ظل مغلقا فعليا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في فبراير الماضي. ومع مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب لا توجد مؤشرات تذكر على أن المفاوضات ستفضي قريبا إلى سلام، إذ يواصل المسؤولون الإيرانيون تحدي مطالب ترامب. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصارا على حركة الشحن والمواني الإيرانية في الأشهر الأخيرة في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال ترامب يوم الجمعة بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتجبد هزيمة ساحقة، سأعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أرض تابعة للولايات المتحدة. في الجوهر هذا هو واقعه، فنحن

0: وافرضوا الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا نحن ذلك. ولم تطرح على الفور مدى جدية تصريح ترامب، أو ما إذا كان يشير إلى موقف سياسي جديد لإدارته. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ادعى الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على المضيق، وكتب على منصته تروث سوشيال يقول: أعتقد أننا سنحتفظ به، وذلك رغم أن الممر المائي يعد مضيقا للملاحة الدولية وتطل عليه كل من إيران وعمان. ويسعى الرئيس الأمريكي إلى فرض سيطرته على المضيق، غير أن الأمر المهم الذي تجدر الإشارة إليه هو تأكيده على عدم دخول أي سفن إلى المضيق أو خروجها منه إلا بموافقة الولايات المتحدة. بل إن وزير الدفاع بيت هيكسيس صرح بأنه سيتم تبديل السفن لضمان استمرار ذلك الحصار البحري وإطالة أمده. هذا وقد ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد منذ بدء الحرب، مما أجبر الأمريكيين العاملين على دفع مبالغ أكبر بكثير عند محطات الوقود. ومع ذلك قال ترامب يوم الجمعة إن على الأمريكيين الذين اضطروا إلى دفع مبلغ أكبر قليلا مقابل البنزين أن يتذكروا أنهم يفعلون ذلك حتى لا تمتلك دولة شريرة للغاية سلاحا نوويا. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف شهر يوليو الماضي. في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي أمس اعتداءاته بالتفجير والتدمير في جنوب لبنان بالتزامن مع تحركات لآلياته وقصف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية رغم توقيع صيغة إطار تنص على انسحابه. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مفتاح الاستقرار إلزام الكيان الإسرائيلي وقف الحرب والانسحاب من لبنان، فيما دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام إلى جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل من الجنوب. في الشأن الفلسطيني، أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبراً أن الخطوة تكرس الضم غير الشرعي للضفة وسط تواصل عنف المستوطنين. من جانبها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية تصاعد اعتداءات المستوطنين على المراكز الصحية والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يدعو لحماية الطواقم الطبية، وهو ما يعد تجاوزاً خطيراً لكل القواعد والأعراف الإنسانية. معاً إلى التقرير التالي ومراسلنا حسن جعفر.
2: لقى القرار الإسرائيلي بنقل المسؤولية عن المستوطنات إلى شرطة الاحتلال برئاسة الوزير المتطرف بن غفير التنديد والاستنكار الفلسطيني الواسع، والذي اعتبرته السلطة الفلسطينية بأنه يندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية لفرض تكريس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وهو انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وكان وزير جيش الاحتلال قد أعلن عن نقل مسؤولية التعامل مع المستوطنين إلى الشرطة لفرض القانون الإسرائيلي. هذا يأتي في الوقت الذي وصل فيه المستوطنون المتطرفون شن اعتداءات على القرويين الفلسطينيين في كافة المحافظات الفلسطينية، في حين أصيب فلسطينيا برصاص المستوطنين المتطرفين أثناء اعتداءات المستوطنين على مدينة سعير في جنوب الضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقال

0: وعشرين فلسطينيا من أماكن فلسطينية مختلفة، ومنها القدس، والتي شدد جيش الاحتلال الحصار على المدينة والمدن الفلسطينية الأخرى بالضفة الغربية، والتي تشهد حربا صامتة كما وصفت بالصحافة الإسرائيلية، وذلك في الوقت الذي قال فيه الأوساط الإعلامية الفلسطينية بأن ما يجري بالضفة الغربية هو حرب غير معلنة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: إلى اليمن، حيث أكد الجيش اليمني إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير وإحراق عدد من آلياتها ومواقعها العسكرية. وحول هذا الموضوع يقول مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:
2: الحوثيين طبعا يصروا على مواصلة عملياتهم العسكرية خلال هذه الفترة، وأعتقد أن هذه العمليات تأتي ردا على بعض العمليات التي طبعا تقوم بها القوات الحكومية، إضافة طبعا إلى المملكة العربية السعودية دفاعا عن أمنها الوطني. وبالتالي فأعتقد أن الحوثيين حاليا في موقف حرج، لأنهم يريدوا إما أن يبقوا في كما يقال في الأماكن التي استولوا عليها، أو يتم طبعا إزاحتهم من هذه الأماكن، وبالتالي يستخدموا كل أنواع الأسلحة التي لديهم، سواء طائرات مسيرة، سواء بعض الصواريخ وما إلى ذلك، من أجل أن يكون هناك نوع من البقاء. معنى أن الحوثيين حاليا يستخدموا الأسلحة من أجل أن يعلنوا أولا أنهم موجودين يمثلوا شريحة في الدولة اليمنية، إضافة إلى قدرتهم على مواصلة عملياتهم العسكرية، وإن كانت خفتت خلال الفترة الماضية، لكن أظن أنها أتت مرة أخرى يمكن مع التصعيد الإيراني الأمريكي، إضافة طبعا إلى التصعيد خلال الفترة الماضية ما بين المملكة العربية السعودية وكذلك الحكومة اليمنية المعترف بها، إضافة طبعا إلى كل هذه التداعيات. وأعتقد أن الحوثيين حاليا كما أشرنا عليهم أن يختاروا إما في الذهاب إلى عملية تفاوضية أو البقاء في العمليات العسكرية، وأظن أن طبعا هم خاسرين في العملية العسكرية، لأن هناك بالفعل يمكن العديد من الهزائم أو العديد من النقاط التي تم بالفعل استهدافهم من خلالها، سواء من خلال كما أشرت القوات اليمنية أو الجيش اليمني، أو من خلال طبعا القوات التحالف بقية المملكة العربية السعودية.
1: في السودان، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني تصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي جبل هشابة وأم عردة جنوب غربي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وسط السودان. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الجيش تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، رفضت روسيا فكرة منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود ردا على عرض من كييف لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في المنطقة، في ظل تصاعد الضربات المتبادلة على السفن والموانئ وتأثيرها على حركة التجارة وصادرات الحبوب. وقالت موسكو إنه لا توجد مبررات لمنح كييف وقفا مؤقتا لإطلاق النار في البحر الأسود، بعدما كشف مصدر مطلع أن أوكرانيا نقلت إلى الجانب الروسي عبر طرف ثالث مقترحا لوقف استهداف الأهداف المدنية في البحر. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة قطارات وقاطرتين بحريتين لأوكرانيا في البحر الأسود. من موسكو وفانا مراسلنا أشرف الصباغ بهذا التقرير.
3: صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا ستحقق جميع أهداف عملياتها العسكرية في أوكرانيا وستشدد ضرباتها لكل الطرق والمسارات لدعم كييف، وتوعد لافروف بتجديد الضربات ضد البنية التحتية للإمدادات الأوكرانية ورفع وتيرة العمليات لتدمير كل وسائل ومسارات الدعم الغربي لأوكرانيا. وأضاف أن الجيش الروسي بدأ اتباع نهجا أكثر صرامة.

0: أوباما حسب تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضربات الروسية على البنية التحتية اللوجستية الأوكرانية وموانئ البحر الأسود ومحطات السكك الحديدية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية في ميناء يوجني إلى جانب خزان للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا. وفي الوضع الميداني العام أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدتين في دانيتسك بشرق أوكرانيا ليصل عدد البلدات التي سيطرت عليها القوات الروسية خلال الأسبوع الأخير إلى 8 بلدات. ووصلت استهداف قوات وبلدات أخرى في أوديسا ودنيبروبتروفسك وسومي وخاركوف وزاباروجيا. وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن قواتها شنت ضربات جماعية مكثفة على مرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على حوالي 10,000 جندي أوكراني واستهدفت 8 زوارق مسيرة و15 سفينة وأسقطت 7,000 مسيرة و64 قنبلة موجهة و30 صاروخا من مختلف الطرازات خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في لاتفيا أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية أن طائرات تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيرة في الأجواء فوق المناطق الشرقية. وأوضح الحلف الأطلسي أن طائرة حربية إيطالية تعمل تحت قيادته أسقطت الطائرة المسيرة من دون أن يحدد مصدرها. في بوخارست أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأنها رصدت طائرة مسيرة ثانية في قرية بيلاورو جنوب شرق رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا، وذلك بعد تحطم طائرة مسيرة أخرى في المنطقة. وأضافت أن الطائرة الثانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض ولم ترصدها أنظمة الرادار. في لندن حذرت الحكومة البريطانية من ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات في أنحاء بريطانيا، حيث أرسلت تنبيها طارئا إلى هواتف السكان في إنجلترا وويلز تحثهم على عدم إشعال أي مصدر يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق. وأشارت إلى أن بريطانيا تواجه ظروف جفاف مفاجئ نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. في شبه الجزيرة الكورية هددت كوريا الشمالية بالرد بمستوى جديد من الردع على المناورات العسكرية السنوية المشتركة المرتقبة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معتبرة أنها تمثل استعدادا لمواجهة عسكرية واسعة ضدها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إن المناورات القادمة تختلف عن تدريبات السنوات الخمس الماضية وتهدف إلى استكمال الاستعدادات لحرب حديثة. وأكد البيان أن بيونغ يانغ تتمسك بما وصفه بحقها المشروع في الدفاع عن النفس والتصدي لأي أعمال عدائية خارجية. في إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7 درجات و7.4 درجة صباح اليوم قبالة جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا. وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة أندي، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات فقط. وأعقب الزلزال هزتين ارتداديتين في نفس المنطقة بقوة تقارب 6 درجات. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، دعت الولايات المتحدة أمس الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قوانينه التي تحمل الشركات الأمريكية الكبرى مسؤولية الآثار

البيئية والاجتماعية الناجمة عن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التكتل كان قد تعهد بألا تعرقل مثل هذه الإجراءات التجارة بينه وبين واشنطن. وقال أندرو بوزدر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على التكتل الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو 2025 لمعالجة ما يسمى بالحواجز غير الجمركية. وأضاف أن الأحكام العابرة للحدود تلقي بظلالها على الشركات والعمال الأمريكيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست وحدها التي ستتضرر.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. طقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله، طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة إلى حار، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 47، مدينة الجهرة 49، شمالا في العبلي 48، غرب البلاد ومنطقتي شقاي والسالمي 47، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية فيلج وورب وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 40 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 31 دقيقة مساء أدنى جزر في تمام الساعة 8 مساء موعد أذان المغرب الساعة 6:29 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصادياً بقوة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستعلن قريباً عن إجراءات جديدة ضد إيران تشمل استمرار الحصار المفروض على موانيها. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لبنان يطالب بإنهاء الحرب وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال تصديه لهجوم غربي تعز. روسيا ترفض منح أوكرانيا هدنة مؤقتة في البحر الأسود وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين على الموانئ ومحطات التصدير. وزلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار الدرجة يضرب إندونيسيا. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج محمد الحريص. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.

0: الأخبار جهينة
1: نافذة على التاريخ
2: هنا الكويت
3: مرحب
4: برنامج على المكشوف
3: برنامج الثاني على الخط
5: مسايم
6: إضاءات ثقافية
7: استراحة طهيرة
8: أبي منه الخبر
9: صباح الخير
10: مساء الخير يا كويت
11: إذاعة دولة الكويت
1: هنا الكويت إذاعة دولة الكويت
12: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية
12: هنا الكويت
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع
12: هنا الكويت
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار
13: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار
14: صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي وإذا عزم أحقق حيل
13: نبني وطن جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد
15: ترى الإنسان بنى وأنا كويتي
13: نبني وطن إعداد يوسف كاظم تقديم يوسف كاظم
16: وفاطمة أبو حمد
13: تنفيذ أبرار المطوع نبني وطن إخراج مشاري الرباح
17: كويتي أنا كويتي أنا كويتي بدل إنجاز بشي
18: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا محبين في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن هذا البرنامج اللي من خلاله نسعى نسلط الضوء على كل ما يسهم في بناء مستقبل الكويت من خلال استعراض المبادرات الوطنية التقنيات الحديثة عملية التحول الرقمي والابتكار والطاقات الوطنية اللي قاعدة تقود مسيرة التنمية
19: وفي عالم تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة أصبحت الحوسبة طبعا والبيانات والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي من أهم الركائز اللي تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات لبناء خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة كما أصبحت هذه التقنيات تشكل أساس لاقتصاد رقمي مميز وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الإنتاجية ودعم اتخاذ القرار
18: ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن أحد المختصين في مجال تقنية المعلومات له خبرة في الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة وهو المهندس حسين النكاس مستشار في تقنية المعلومات واللي راح ياخذنا معاه في رحلة معرفية نتعرف من خلالها على عالم الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي ومستقبل البنية الرقمية في الكويت وشلون نقدر كبلد ان نعزز مكانتنا في هذا المجال في ضمن رؤيتنا التنموية
19: حياك الله معنا مهندس في برنامج نبني وطن
20: يا أهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة لأكون ضيف على برنامج نبني وطن وإن شاء الله نكون يعني إضافة للبرنامج وإن شاء الله يعني نكون من الناس اللي نساهم في بناء الوطن
19: في بداية سوالفنا اليوم ودنا نعرف منك أهم وأبرز التغييرات اللي شهدتها قطاعات تقنيات المعلومات خلال السنوات الأخيرة
20: مثل ما نلاحظ احنا هالسنوات الاخيره يعني يمكن نقول احنا خلال سنتين بعد مو اكثر صارت عندنا تكنولوجيا جديده مفردات جديده قمنا نسمع عنها يعني من اخر شيء اللي هو الذكاء الاصطناعي وشون طغى على حياتنا وصار اسلوب حياه لنا اليوم لو تسال

0: اي احد تقول له شنو الذكاء الاصطناعي راح يعطيك الاساسيات ويقول لك يمكن اول شيء على باله يقول لك مثلا برنامج تشات جي بي تي. بعدين احنا عصرنا الحين حاليا مرحله يعني بدينا فيها بالكويت وقمنا نسمع عنها بالاذاعه والصحف اليوميه والتلفزيون الكويت والاذاعه دائما يغطون عنها اللي هي رحله التحول الرقمي اللي تبنتها طبعا الحكومه ودوله الكويت في هذا المسار اللي غير حتى من طبيعه تعاملنا مع الاجهزه الحكوميه وإنجاز معاملاتنا الحكومية. وهذا طبعا سبقتها مرحلة اللي قبلها اللي هي عملية الرقمنة وعملية استخدام هذه التكنولوجيا اللي صارت متاحة عندنا وحتى للجهات الحكومية أن يبدون تكون كل العمليات من العمليات الورقية والكتب والدفاتر صح. إلى صيغة رقمية اللي هذه سهلت رحلة التحول الرقمي اللي تبنتها الحكومة وصارت هي واحد من محاورها في رحلة أو رؤية الكويت 2035. وهذا اليوم احنا كمواطنين كويتيين بدينا نتلمس ونشوف شلون حياتنا صارت اسهل باستخدام تطبيق الحكومة مثل تطبيق سهل.
1: مهندس حسين، يمكن اليوم لما نتكلم عن التغير اللي صار على مستوى الكويت في ظل هذه المفاهيم الجديدة وعلى مستوى خطة التنمية، اليوم نرى ان الحكومة فعلا ماشية في خطة ان تكون حكومة ممكنة تكنولوجيا.
0: صحيح.
1: اليوم الكويت نشوف هناك في أجزاء أساسية تغيرت في حياتنا على مستوى الخدمات الحكومية، عندنا سهل، عندنا هويت، وعندنا تطبيقات الجهات الحكومية. على مستوى القطاع المصرفي قطاعاتنا وبنوكنا كلها ما شاء الله بدأت بتحول رقمي كبير. اليوم نتكلم حتى على مستوى مثلا الطيران، اليوم خلاص مكاتب السياحة والسفر خلاص اليوم كل شيء صار
0: أونلاين كلها رقمية.
1: انزين، اليوم نتكلم عن التعليم، يمكن كانت المرحلة الأخيرة والأزمة الأخيرة شاهد على إمكانية تحولنا لتعليم رقمي وإلكتروني عن بعد بشكل أسهل من مرحلة كورونا. شنو اللي جاي؟ وين الشغلات اللي ممكن نراها فيها تحول رقمي على مستوى نواحي الحياة بالكويت؟
0: أنا اللي أشوفه اليوم إنه يعني واحد من أهداف وزارة التربية والتعليم العالي تبني الإفاد في تخصصات التكنولوجيا، وهذا اللي شفناه اليوم وشفناه بهالمرحلة في نتائج المخرجات القبول وتركيزهم على موضوع التكنولوجيا، إن الإفاد راح يكون بالتخصصات العلمية. فنشوف إحنا اليوم صار في عندنا إفاد لدراسة الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني طبعا يعني احتل رقم كبير بالإفاد، وهذا طبعا هي خطة ورؤية إن هذا في جاب عندنا أو في من نقاط الضعف اللي هي الخبرات، وإحنا ندري هذه الخبرات المتخصصة بالأمن السبراني أو حتى الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات، هذه يعني تخصصات ما هي سهلة تكون بالسوق المحلي. فتخيل اليوم أنت الكويت بدأت بهالرحلة إن يكون عندنا إيفاد لأعداد كبيرة من الطلبة الكويتيين المتميزين في الثانوية العامة لإيفادهم إلى برا الكويت، زائد في بعثات الداخلية اللي هي الجامعات الخاصة وجامعة الكويت اللي بدأت تركز على هذه التخصصات اللي ذكرناها اللي هي تحليل بيانات، تخصص نظم معلومات، زائد الذكاء الصناعي والأمن السبراني، لأن في جاب مثل ما ذكرنا راح يكون سد هذه الفراغات اللي محتاجين بهالأربع سنين إن شاء الله. يعني بعد أربع سنين إحنا، وطبعا اليوم في ترى خريجين يعني كثير صح. لو يشوفون اليوم يعني على مواقع التواصل الاجتماعي زائد عندنا الصحف تلاقي إن في خريجين بدأوا يلتحقون بسوق العمل، واليوم حتى الجهات العسكرية لما تشوف تلاحظ إعلاناتهم قاعد يطلبون تخصص الأمن السبراني، تخصص هندسة نظم معلومات، هندسة الذكاء الاصطناعي، هذه كلها مطلوبة اليوم. هذه رسالة تكون لأولياء الأمور، وحتى إن شاء الله إحنا نقول متو الناس اليوم إحنا يعني المدارس على الأبواب، يمكن إحنا بشهر أغسطس شهر ثمانية أولياء الأمور راح يبدون يجهزون حق العيالهم في الصف الثاني عشر، وكلها فترة قصيرة وراح يتخرجون، فعلى الأقل تكون عندهم خارطة الطريق اليوم شنو التخصصات اللي ممكن عيالهم يلتحقون فيها بالمستقبل.
2: نعم طبعا في كثير من الأمور اللي فعلا سوق العمل يحتاجها، التقنيات كلها موجودة لكن الكوادر والأفراد لازم يكونوا متخصصين في هذه المجالات. ودنا نتكلم عن المهارات، هل في مهارات معينة لازم يمتلكها أي شخص حاب يدخل هذا المجال؟
0: اليوم يمكن أنتوا لو تسألون أي أحد تقولوا له أنت شنو علاقتك مع الذكاء الصناعي، يمكن أول جواب راح يكون أن الذكاء الصناعي راح يأخذ مكاني وهذا راح يأخذ وظيفتي. وهو فعلا ترى في وظائف يعني اليوم الذكاء الصناعي يقدر يؤدي مهامها، اليوم في تاسك معينة ينفذها الذكاء الصناعي بكل سهولة وبكل دقة، وهذا الهدف من الذكاء الاصطناعي، انه يوصل مرحله

0: من هذا يوصل مرحلة من تنفيذ الأعمال أنها تكون بدون أي أخطاء وبدرجة دقة عالية والسرعة واتخاذ القرار. هذا الهدف العام من الذكاء الاصطناعي. فاليوم إحنا كموظفين بالقطاع الحكومي أو حتى بالقطاع الخاص, شلون أنا أحافظ على نفسي وحافظ على مستواي؟ اليوم الدورات التأهيلية, الدورات التدريبية, اليوم الجهات الحكومية تقدم الدورات التدريبية لإعادة تأهيل الموظفين مجانا وعلى برامج ثابتة. واليوم إحنا يمكن شفنا مثل ما نقول الخطة التدريبية للعام القادم بدأت تنزل. فاليوم يمكن أغلب الموظفين اطلعوا على الخطة التدريبية,
1: الخدمة, الجهاز المركزي, وايد حتى دورات مجانية,
0: الدورات مجانية. وهذه الدورات ترى جزء منها من الاتفاقيات اللي تمت بين دولة الكويت وشركات التكنولوجيا. اليوم لما الكويت تتوقع ويا شركات التكنولوجيا, هي مو عملية بس أنا مجرد بيجيب الشركة وأقول لهم تفضلوا هاكم الإمكانيات, هاكم مباني. لا, اليوم الدولة تفرض على الجهات مثل شركة مايكروسوفت وجوجل أن يبدون إعادة تأهيل للموظف الكويت المتخصص في مجال تقنية المعلومات من خلال دورات مجانية, من خلال استقطاب المهندسين أو المدربين مستواهم عالي لنقل خبراتهم. وهذا وجود جزء من الشركات لما تكون عندنا بالكويت, معناته اليوم المستفيد الأول هو الموظف الكويتي, هو الخريج الملتحق بجهة العمل أو حديث التخرج. اليوم راح يكون هو مطلع على تكنولوجيا حديثة. وهذا الهدف يعني بالنهاية من الشراكات, لما احنا نسمع نقول إن والله الكويت وقعت شراكة ويا هواوي ولا ويا مايكروسوفت أو جوجل, تأكد إن في خطة, هي خطة استراتيجية, خطة تكمل رحلة التحول الرقمي. وإن شاء الله إحنا مقبلين على مرحلة الذكاء الاصطناعي
2: إن شاء الله أكيد. وهذه التحضيرات والتجهيزات والتقنيات والخطط الموضوعة في هذا الجانب راح نجني ثمارها في المستقبل. راح نكمل معاً أكيد مهندس حسين هذا الحوار, لكن خلونا مستمعينا نطلع هذا الفاصل ونواصل.
3: الحكومة المنتجة, الحكومة الممكنة رقميا, حلم يتحول إلى واقع. معكم نبني وطن ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
1: رجعنا معكم من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن, وفي ضيافتنا مستشار تقنية المعلومات المهندس حسين النكاس. مهندس حسين, يمكن واحد من المفاهيم الجديدة اللي قاعد تنطرح وتطرح يعني من قبل الدورات والمتحدثين ومنهم انت مهندس حسين, الحوسبة السحابية. نسمع بكلمة الكلاود او السحابة ونحس ان سحابة سحاب هالمطر وكذي, لا هو مفهوم تقني اكبر من كذي. ودنا عشان اللي يسمعنا اليوم من خلال برنامج نبني وطن, الهدف عندنا تنمية معرفة الناس ووعي الناس شنو نقصد بالحوسبة السحابية ببساطة, وليش سموها سحابة, اللي صدق هي سحابة ولا وين صايرة؟
0: الحوسبة السحابية اللي هو Cloud Computing, هو بكل بساطة يمكن أغلبنا إحنا كمستمعين اليوم قاعد يعني نستخدم الكلاود بطريقة غير مباشرة. اليوم موبايلاتنا فيها هذه الخدمة موجودة. اليوم أنا لما أصور الصورة تنحفظ, بس وين قاعد تنحفظ؟
1: بالتليفون,
0: مو بالتليفون, هي قاعد تنحفظ بالسحابة اللي تابعة للشركة المنتجة للتليفون. وهم يعطوني مساحة مجانية, طبعا لها ميزات. اليوم انا مثل لو اشتري انا جهاز تلفون لا سعه معينه ولا تكلفه ماليه, لكن لما يكون التخزين على السحابه اللي توفرها للشركه, واليوم مثل اللي قاعد يستخدمون الجيميل عندهم سحابه, اليوم اللي يستخدم مثلا برامج الابل والاندرويد هذه كلها سحابات. اليوم الشركات هي تمنح, معناتها شنو؟ معناته يقولون لنا ان ترى احنا راح نشيل عوار الراس, احنا راح نعطيكم المساحه اللي تبونها, احنا نحافظ على
1: لو غير جهازك, ترى
0: لو غير جهازك وتنتقل من جهاز لجهاز, لو انت مسافر ومباك تلفونك بس رد الباسورد راح تلاقي كل محتواك موجود, احنا نقدر نقفل التلفون
1: اللي وين كان موجود في السحابة.
0: بالسحابة, هذه السحابة معناته السحابة انه في مكان موجود تابع للشركة. وطبعا انا لما اتكلم عن السحابة اتكلم عن الشركات العملاقة اللي تحافظ على سمعتها, تحافظ على بياناتها والموثوقة. مو كل شركة تقدم السحابة انا اروح اشترك فيها مثلا. هذا مفهوم العام, معناته ان التخزين راح يصير في مكان معين سواء داخل الكويت او برا الكويت, هذا تابع سياسة الشركة واللي توفر لنا الخدمة. اليوم احنا لما نقول كلاود كومبيوتينج على مستوى الحكومات, اليوم الكويت متجهة أن أو تبنت الخدمات السحابية, هذه راح تعطي قوة.

0: واقتصادية للكويت. اليوم احنا مثل ما نعرف ان عشان ندير البيانات والمعلومات معناته انا كجهة حكومية لازم ابني مبنى كامل لإدارة المعلومات، وهذا المبنى فيه دور دورين سرداب
1: ومعلومات إلكترونية تكون
0: لا لازم أول شيء أجيب أجهزة أحطها داخل، مثل اليوم أنا عندكم وزارة الإعلام عندكم مبنى أو إدارة كاملة وعندهم سيرفرات وخوادم

0: تتخزن هناك.
1: لحظة لحظة نعم. لحظة قبل كان في شيء اسمه الأرشيف،
0: لليوم
1: مبنى موجود. كله متروس شيء كبتات وأدراج وما شنو ملفات فوق بعض، وساعات حتى عربانة جمعية حاطين فيها ملفات.
0: صح.
1: هذا اليوم صار من الماضي، معنى موجود.
0: لا موجود هو اليوم،
1: لكن انتقلنا بعدين تالي إلى غرف وأدوار فيها أجهزة وسيرفرات.
0: نعم.
1: أنت اللي تقول الحين إن راح نوصل مرحلة إن ما نبي لا غرفة أرشيف ولا نبي غرفة كمبيوترات.
0: لا، هو الهدف إن نخفض التكاليف. يعني كرؤية الدولة اليوم، كمثلا كمن برامج عمل الحكومة ورؤية الكويت 2035 اللي جزء منها الاستدامة وتخفيض التكاليف.
1: صحيح.
0: وتخفيض
1: المصدر الكربونية والورق وعلى ذلك،
0: هاي المواضيع كلها، وزائد أن التخفيض على ميزانية الدولة. صح. اليوم لما الكويت تبنت الخدمات السحابية، معناتها شنو؟ معناتها أن الحكومة راح تبني مراكز بيانات خاصة بدولة الكويت في كذا مكان دولة الكويت، وتقول للجهات الحكومية أنتوا شنو تبون خدمات إحنا نوفرها لكم، شنو تبون أجهزة إحنا راح نوفرها عندك لكم في مركز البيانات الحكومي المركزي. فمعناته اليوم أنا بالوزارة ما أحتاج أروح أشتري أجهزة جديدة، ما أحتاج أشتري أنظمة تخزين بيانات. اليوم مثل ما تفضلت إن قلت عندنا أرشيف، هذا الأرشيف، وعلى فكرة يعني مثلا من أرشيف على سبيل المثال أرشيف وزارة الإعلام، الأرشيف الفيديو والصوت، هذا اليوم يحتاج من الموظفين، يحتاج من العقود، يحتاج من الأجهزة اللي نقدر نخزن كل هالبيانات.
1: مثل نموذج منصة 51 كذي،
0: لا
1: حولنا بعض المواد الى منصه
0: 51 هي فكره تحول رقمي. اليوم شلون حولنا البث قبل تحط اريل فوق البيت وتوجه الاريل الى هذا صار اليوم
1: ودرطوبه قنوات وايد يصير واضح.
0: فهي الفكره ان شلون احنا نستغل التكنولوجيا وخدمه الانترنت والبنيه التحتيه اللي عندنا ان نوصل البث يكون بث رقمي عن طريق الانترنت، ومو عن طريق مثلا مثل ما نقول احنا عن طريق الرسيفر، وان يكون تلفزيونك في رسيفر وفي ساتلايت فوق البيت. اليوم صار عندك طالما عندك خدمه انترنت وتقدر توصل للانترنت، معناته
2: نعم.
0: تقدر توصل لقنوات الكويت الرقميه، وهذا طبعا فتح مجال ان البث الكويتي وقناه 51 كويت وصلت الى كل بقاع العالم. صح. اليوم سفاراتنا بالخارج، اليوم طلبتنا اللي موجودين في كل بقاع العالم، نيوزيلندا، استراليا، امريكا، يعني سم أي دولة تلاقي فيها وجود كويتي هناك، اليوم صار الوصول إلى هذه الشريحة. وحتى زائد أن الانتشار اللي تكسبته وزارة الإعلام أن تكون لها بصمة إلكترونية وبصمة على هذا العالم الرقمي، هذا طبعا يعتمد على الخدمات السحابية مرة ثانية.
2: يعني شنو راح تقدم من خدمات حق يعني هذه الشريحة أو أي شريحة حابة أن تخزن معلوماتها الرقمية في هذه السحابة؟ أنا اللي فهمتها منك مهندس حسين أن السحابة هي المعلومات اللي تكون برا جهازي ما يكتفي أو ما يكفي هذه المعلومات، فأنا صحيح. أضطر أخذ سحابة تكون إضافية خارج الجهاز علشان أقدر أستغلها كمساحة أسيف فيها وأخزن فيها المعلومات.
0: هي بالنهاية الشركة قاعد تخدم خدمة حقنا إن تشيل العوار راس والهدك منه، إن بدل ما أنا أروح مثلا واحد من جمعة أسواق واشتري هارد ديسك، والهارد ديسك هذا ممكن يخترب، ممكن يحترق، ممكن يضيع، ممكن يعني حتى تتلف بياناته. صح. أو حتى يوصل لاختراق وتصير عملية اختراق على هذا. اليوم هذا كل الهدك، كل العوار راس تستلم الشركة.
2: نعم.
0: هي توفر أنظمة مطافي، لأن أنت تدري بمركز المعلومات لازم يكون في أنظمة إطفاء حريق.
2: طبعا.
0: وزارة الكهرباء لازم توفر إذا أنت مركز البيانات عندك في مؤسستك أو في جهة الحكومة، اليوم لازم وزارة الكهرباء يتوفر. فتخيل أنت شنو الطاقة، شنو مثلا استهلاك يحتاج، زائد أنت تحتاج خبرات أن تكون متواجدة بمركز المعلومات.
2: نعم.
0: فاليوم متى ما توفرت الخدمة، الحكومة وفرت لي خدمة الخدمات السحابية، معناتها اليوم هي قاعد تشيل كل هالإكسبنسز وهالمصاريف. نعم. وتشيل كل هال
2: هذه المعلومات معرضة أنها تفقد، يعني شيء إلكتروني، في ناس ما عندهم شوي ثقة بالأمور التكنولوجية والرقمية، فنبي نوضح لهم
0: اليوم على مستوى الأفراد. إذا نتكلم على الأفراد، نقول اليوم أنا إذا خزنت ملفاتي على فلاش ميموري أو هارد ديسك أو سي دي، ممكن هذا الفلاش يضيع، ممكن سي دي ينزلق وتخترب صوري. اليوم الهارد ديسك يمكن المحول، احنا اغلبنا عندنا هارد ديسكات بالبيت كنا نشتريهم، لو تسأل اليوم تقول له وين المحول ما يدري عنه. فاليوم هذه افضل طريقه، واللي شايف

0: كم المتراكم من الصور ومن المعلومات ومن الأشياء اللي قاعد نخزنها اليوم، صارت حتى وثائقنا صورنا
1: صح
0: الشخصية صارت
1: صح
0: اليوم مخزنة
1: صح
0: بالتلفون، لأن أغلب مثلا الجهات تطلب صورة شخصية، فما قمنا نروح المصور نصور مثل قبل. فهذه اليوم أنت متى ما صار عندنا خدمة أنا اشتركت فيها مقابل مع شركة موثوقة بالكويت مقابل مبلغ رمزي، وعلى فكرة يعني الخدمة هي بعضها مو مجاني فحتى مبالغها رمزية، فتخيل أنت شنو الخدمات اللي أنا أقدر أخذها من الشركة السحابية، إن معناته أعطتني مساحة أقدر أخزن فيها صور، أقدر أشارك الصور هذه أو المواد اللي قاعد أخزنها مع الأسرة، لأن حساب أسرة يكون اليوم أنا مأمن إن هذه بياناتي ما تضيع، ما تكون غير قابلة للاطلاع من أشخاص مو مصرح لهم، زائد إنه يكون هو مثل ما تفضلت أرشيف ما يمسح ما يضيع، يظل طالما قاعد أدفع الاشتراكات وقاعد حافظ. فهو هذا مفهوم الخدمات السحابية.
1: حبيت صندوق الودائع الرقمي الموجود، أي شيء صور عندك فيديوهات حطه فيه، تبي تاخذه وقتها تاخذه.
2: اكتشفت اني انا وايد مستفيده من السحابه الالكترونيه اللي موجوده بتليفوني، لان عندي كميه صور يعني
1: ارشيفنا ذكرياتنا
2: طبعا كلها بالتليفون.
1: وانا اكيد يمكن في حوارنا وبعد الجزء الاخير من حلقه اليوم في برنامج ابني وطن بنسولف اكثر عن الحلول السحابيه وتطبيقاتها على مستوى الكويت. خلكم معنا فاصل ونرجع لكم من جديد في برنامج ابني وطن.
3: من الاستثمار في التكنولوجيا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، الكويت تكتب قصة نجاح جديدة نرويها لكم عبر برنامج نبني وطن.
2: متواصلين معاكم مستمعينا مع ضيفنا في الاستديو المهندس حسين النكاس، حياك الله معنا استاذ مره ثانيه في برنامج نبني وطن. يعني بصراحه معلومات كثيره ومفيده، ومواكبه هذا التطور التكنولوجي راح اكيد يكون له عائد كبير في تسهيل كثير من الامور الحياتيه واليوميه اللي قاعد نعيشها. بالنسبه للحوسبه السحابيه، شلون ممكن يستفيد منها اي فرد بشكل يومي؟ هل يعني راح تدخل في تعاملاتنا اليومية في التطبيقات اللي نستخدمها؟
0: اليوم احنا لما نراجع مثلا اي جهة حكومية يطلبون منا اوراق معينة،
1: ايه؟
0: اليوم ما قام يطلبون صور اوراق تطبعهم او تصورهم عند المصور، اليوم يطلبون نكدز لهم بي دي اف.
2: صح.
0: فاليوم يعني مثلا على سبيل المثال خريطة البيت صارت بي دي اف، خاصة البيوت القديمة اليوم تطلبها، ترى لأن صارت في رحلة تحول رقمي عند بلدية الكويت، فصارت كل الخرائط موجودة رقميا. وإحنا على موضوع الإزالة، الإزالات والكويت بدون مخالفات، اليوم متطلب أنه يكون عندك ترخيص للحديقة، اليوم هذا الترخيص صار إلكتروني، وين تخلي؟ أخلي بملف وخزنه بالبيت وأدوره بوقت الساعة، ولا أخلي بتلفوني مخزن بالخدمات السحابية. وأنا أدري اليوم متى ما صنفت ملفاتي بالسحابة أو مثلا في عملية الملفات أصنفهم، الملف ما يضيع، وأي وقت أقدر أسوي بحث عليه، فصارت عندي سهولة استرجاع البيانات بفضل الخدمات السحابية. اليوم الأوراق، صور البطاقات المدنية، عندك صور الميلادية، اليوم كلها اليوم كلها صارت مخزنة بهالموبايل عن طريق الخدمات السحابية. وهذا اللي احنا نقول ونركز عليه، نقول لحق المستمع الكريم، نقول له لما تبي تشترك اشترك مع شركة موثوقة، الشركة لها سمعتها، تحافظ على سمعتها، وان شاء الله احنا يوم الايام لما هذه الخدمات تبدي توفرها لنا الحكومة اللي هي تكون سحابتنا كويتية، فهني راح تعطيني ثقة اكثر. مثل ما احنا بدينا الثقة مع تطبيق سهل، اليوم كلنا قاعد نستخدم تطبيق سهل واحنا واثقين ان معلوماتنا مأمنة، معلوماتنا غير قابلة للاختراق. وحتى لو سمعنا اشاعة ولا بوست صار في سوشيال ميديا انه والله تطبيق سهل يعني مثل ما نقول احنا تعرض للاختراق، تأكدوا ان تطبيق سهل يخضع لمنظومة امنية جدا عالية. اليوم من الكفاءات الكويتية اللي تدير التطبيق هذا، تديره بتطبيق بطريقة جدا احترافية، معلوماتنا مأمنة، وإن شاء الله إحنا يوم من الأيام راح تكون عندنا، وهذا اللي متوقعينه إحنا يعني بالخطوات اللي قاعد تتبعها اليوم الدولة في إنشاء مراكز بيانات، راح يكون عندنا خدمات سحابية تابعة للدولة.
1: نعم، مهندس حسين نكاس مستشار تقنية المعلومات. اليوم لما نتكلم على الجانب الحكومي ممكن نشوف أن هناك فعلا في فائدة كبيرة في عملية تطبيق صور التحول الرقمي.

0: من حيث عدم الاعتماد على الورق، التوجه أكثر ناحية الخدمات الإلكترونية، فهني السحابة لها دور كبير في الاحتفاظ في المعلومات وكذلك أرشفتها داخل هذه السحابة. على مستوى الأعمال وقطاع الأعمال والاقتصاد، شنو راح يكون دور السحابة في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في الكويت، خاصة بالنسبة حق رواد الأعمال وأصحاب المشاريع؟
1: اليوم لما يكون عندنا إحنا خطة لبناء مراكز معلومات، معناته أنا قاعد أفتح وظائف جديدة، معناته اليوم التكنولوجيا قاعد أستقطبها بالكويت، معناته الخبرات راح تزيد عندي، معناته هذه مراكز بيانات تحتاج لها شركات متخصصة في إنشائها، في إدارتها، في عملية توفير التكنولوجيا اللي خاصة فيها. هذه اليوم كلها فرص للقطاع الخاص أن يساهمون في عملية التحول الرقمي، في عملية الذكاء الاصطناعي، في عملية إنشاء مراكز البيانات. وهذا اللي شفناه اليوم لما الكويت اطرحت، وحتى من المشاريع الأخيرة يعني اللي بهاليومين تم تداولها، هي عملية طرح المناقصة الخاصة بتوفير الطاقة وتغذية هذه المراكز البيانات عن طريق عقود خاصة من قبل الحكومة طبعا، وزارة الكهرباء متمثلة، لكن عشان يتم تنفيذها تحتاج طبعا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محتاجة من الشركات اللي تقدر يساهمون في تنفيذ هذه المشاريع. فهي عملية دورة مستندية كاملة، هي عملية اقتصادية كاملة في عملية إنشاء هذه المراكز البيانات، في لتطبيق خطة الخدمات السحابية، ومنها عملية اللي هي بالنهاية راح تعود بالفائدة على القطاعات الحكومية، إن من ناحية تخفيض المصاريف، تخفيض التكلفة المالية، الإدارة. أنا اليوم ما أحتاج من الجهة الحكومية أن تدير مركز البيانات، لأن راح تكون عندنا الخدمة تدار من قبل القطاع الحكومي، عندنا المركزي من قطاع مثلا، وراح يكون مساهمين فيها مركز الأمن السبراني، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، هيئة الاتصالات، هذه كلها راح تكون هي أطراف في هذه المشاريع. فهو شيء واعد راح يكون عندنا الخدمات السحابية، مثل ما ذكرنا الخدمات السحابية هي عملية تخفيض للتكاليف وإدارتها بدقة أعلى.
2: نعم أستاذ حسين، شلون تشوف مستقبل الخدمات السحابية عندنا في الكويت مستقبلا؟
1: للقطاع الخاص بكل أمانة اليوم شركات الاتصالات، لأن إحنا بالكويت هنا نتميز في بنية تحتية من ناحية الاتصالات، من توفر التكنولوجيا، من توفر حتى الأراضي عندنا، هذا طبعا كله يساهم ويدعم القطاع الخاص للابتكار. اليوم لا ننسى دور الحكومة في تشجيع الشباب الكويتي في تبني المشاريع الصغيرة وتبني الابتكار والأفكار، فهذه هي اللي راح تفتح اليوم البزنس الجديد، مثل ما نقول
0: الستارت اب، غير التطبيقات اليوم عنده ستارت اب،
1: الستارت اب بزنس اليوم راح هذا كله يعتمد على التكنولوجيا، وهذه ترى يعني احدى روافد او احدى محاور رؤية الكويت 2035 اللي هو الاقتصاد الرقمي اللي مبني على التكنولوجيا.
0: نعم. مهندس حسين نكاس، احنا أمانة سعداء للغاية بحديثنا وياك في هذه الحلقة من برنامج مبني وطن، لكن في عندنا وايد ملفات ما قدرنا نفتحها في هذه الحلقة. فاطمة، ما سالفنا عن الأمن السبراني، ما سالفنا عن حماية الخصوصية
2: والتحول الرقمي،
0: التحول الرقمي والبيانات، فنبي توعدنا نكون عندنا حلقة ثانية وياك مهندس حسين نكاس في برنامج مبني وطن
1: إن شاء الله. راح أكون متواجد، وبالعكس شيء يسعدني ويشرفني أكون متواجد على إذاعة الكويت.
2: شكرا لك المهندس حسين نكاس، نورتنا في برنامج نبني وطن. يوسف، بكذي نكون وصلنا مع مستمعينا لختام حلقة اليوم، نقول حق المستمعين مع السلامة.
0: أمان الله.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم،
4: فاطمة أبو حمد،
3: أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشار الرباح. أنا

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوماً عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضاً عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علماً ورمزاً لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفاً للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزاً في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطت التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعياً دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج، وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموماً، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

0: موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة تجارية بهدف ضمان امتثالها للحصار المفروض على إيران. كندا تعلن فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين بسبب إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جنوبي لبنان، والدفاع المدني يعلن مقتل 6 أشخاص في إحصائية غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 5 عمليات نسف في مناطق سيطرته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. الجيش اليمني يستهدف تجمعات للحوثيين غربي تعز، ومصادر صحية يمنية تعلن مقتل مدني وجرح 8 بقصف صاروخي حوثي على المخا. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم واشتباكات عنيفة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية. زلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار الدرجة قبالة سواحل إندونيسيا، وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
2: أحبتنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم بعيون عربية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في حلقتنا اليوم نصحبكم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية في دولة الكويت، منطقة ارتبط اسمها بالبحر والخيران الطبيعية والمياه الهادئة، حتى أصبحت وجهة مميزة تجمع بين جمال الطبيعة وروعة التخطيط العمراني. إنها مدينة الخيران.
3: سنقترب معا من قصة هذه المدينة ونتعرف على موقعها وأصل تسميتها، ونستعرض ملامحها في الماضي وكيف تحولت إلى واحدة من أبرز المناطق الساحلية الحديثة في الكويت، كما سنتجول بين طبيعتها البحرية ومعالمها ومشروعاتها العمرانية، ونتعرف على مكانتها السياحية وما تتميز به من بيئة تجمع بين الهدوء والجمال والتطور. تابعوا معنا هذه الرحلة الإذاعية لنكتشف معا مدينة الخيران، ونتعرف على تاريخها وطبيعتها وما تختزنه من مقومات جعلتها إحدى أبرز الوجهات الساحلية في دولة الكويت.
2: الخيران، الموقع وأصل التسمية.
3: تقع مدينة الخيران في الجزء الجنوبي من دولة الكويت ضمن محافظة الأحمدي، وتمتد على ساحل الخليج العربي في منطقة عرفت منذ القدم بجمالها الطبيعي وهدوئها، حيث تتداخل اليابسة مع البحر في مشهد فريد يميزها عن كثير من المناطق الساحلية الأخرى في الكويت.
2: وترجع تسمية الخيران إلى كلمة خور، وهو الممر المائي الذي يتغلغل من البحر داخل اليابسة، وتجمع الكلمة على خيران، وتعد هذه الظاهرة الطبيعية من أبرز السمات الجغرافية للمنطقة، إذ تتكون فيها ممرات مائية تتخلل اليابسة، فتمنح المكان طابعاً بحرياً مميزاً جعل اسمه مرتبطاً بطبيعته منذ زمن بعيد.
3: وقد عرفت منطقة الخيران قديماً بين البحارة والصيادين الكويتيين لما كانت توفره من مياه هادئة نسبياً تساعد على رسو القوارب والاحتماء بها عند تغير الأحوال الجوية، كما شكلت محطة معروفة لمرتادي البحر. الذين كانوا يقصدون

0: خلال رحلات الصيد والغوص والتنقل على امتداد الساحل الجنوبي للكويت.
1: وتتميز الخيران بموقعها الاستراتيجي الغريب من عدد من المناطق الساحلية المهمة، الأمر الذي منحها مكانة خاصة على امتداد الساحل الكويتي، وساعد مع مرور الزمن على ازدياد الاهتمام بها سواء من الناحية العمرانية أو السياحية.
0: كما تمتاز المنطقة بتنوع بيئتها الطبيعية، فهي تجمع بين الشواطئ الرملية والمسطحات المائية والخيران الطبيعية، مما وفر بيئة مناسبة لعدد من الكائنات البحرية والطيور، وجعلها من المناطق التي يقصدها محبو الطبيعة والرحلات البحرية.
1: ولم يكن ارتباط الكويتيين بالخيران وليد السنوات الحديثة، بل يعود إلى عقود طويلة، حيث كانت الرحلات البحرية جزءاً من الحياة اليومية، وكان البحر مصدراً للرزق والتنقل، فارتبطت أسماء كثير من المناطق الساحلية بذكريات أهل البحر، وكانت الخيران واحدة من أبرز تلك المناطق التي بغيت حاضرة في الذاكرة الشعبية.
0: ومع مرور السنوات شهدت المنطقة مراحل متتالية من التطور، لكنها حافظت على هويتها البحرية التي تميزها عن غيرها من المدن، فأصبحت مثالاً يجمع بين الطبيعة الساحلية الأصيلة والتخطيط العمراني الحديث، دون أن تفقد علاقتها الوثيقة بالبحر الذي كان ولا يزال جزءاً من شخصيتها.
1: وهكذا كانت البداية مع مدينة الخيران، منطقة صنع البحر ملامحها ومنحتها الطبيعة اسمها، لتصبح اليوم واحدة من أبرز المناطق الساحلية في الكويت، ومقصداً للباحثين عن الهدوء وجمال البيئة البحرية، في صورة تعكس جانباً مهماً من تنوع البيئة الكويتية.
0: الخيران في الماضي والبدايات الأولى.
1: قبل أن تشهد الخيران ما نراه اليوم من نهضة عمرانية ومرافق حديثة، كانت منطقة ساحلية هادئة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بحياة البحر، وشكلت جزءاً من البيئة البحرية التي عرفها أهل الكويت عبر الأجيال. فلم تكن آنذاك مدينة سكنية بالمعنى المعروف اليوم، وإنما منطقة يقصدها البحارة والصيادون ومرتادو البحر لما تتمتع به من طبيعة مميزة ومياه هادئة.
0: وكان البحر يمثل شريان الحياة بالنسبة للكويتيين، فمنه يحصلون على الرزق، وعبره يتنقلون إلى مختلف السواحل والموانئ. لذلك اكتسبت المناطق الساحلية أهمية كبيرة في حياتهم اليومية، وكانت الخيران من المواقع التي يجد فيها البحارة مكاناً مناسباً لرسو قواربهم خلال بعض الرحلات البحرية، خاصة عندما تستدعي الظروف التوقف للاستراحة أو الاحتماء من تقلبات البحر.
1: كما عرفت المنطقة بنشاط الصيد، حيث كانت مياهها تزخر بأنواع متعددة من الأسماك، الأمر الذي جعلها مقصداً للصيادين الذين اعتادوا التوجه إليها في مواسم الصيد المختلفة. وكانت القوارب التقليدية بمختلف أنواعها تشكل جزءاً من المشهد اليومي، وهي تتحرك بين الخيران والمياه المفتوحة في صورة تعكس ارتباط الإنسان الكويتي بالبحر منذ القدم.
0: ولم يقتصر حضور الخيران على النشاط البحري فحسب، بل كانت أيضاً مقصداً للرحلات العائلية خلال مواسم اعتدال الطقس، حيث اعتاد كثير من الأهالي قضاء أوقاتهم بالقرب من البحر والاستمتاع بهدوء المكان وصفاء مياهه في أجواء يغلب عليها الطابع البسيط الذي يميز الحياة الكويتية في ذلك الزمن.
1: وكانت الحياة في تلك الفترة تقوم على البساطة والاعتماد على الموارد الطبيعية، فكانت الرحلات البحرية تخطط بعناية، يحمل البحارة معهم ما يحتاجون إليه من مؤن ومياه، بينما كانت مهارات الملاحة ومعرفة اتجاهات الرياح والمد والجزر تنتقل من جيل إلى آخر لتصبح جزءاً من الخبرة المتوارثة لدى أهل البحر.
0: ومع مرور السنوات بقيت الخيران محافظة على طابعها الطبيعي، فلم تشهد توسعاً عمرانياً كبيراً لفترة طويلة، وهو ما أسهم في بقاء بيئتها الساحلية على طبيعتها وجعلها تحتفظ بجمالها الذي عرفه الكويتيون منذ عقود.
1: وقد ساعد هذا الهدوء الطبيعي على ترسيخ مكانة

0: الخيران في ذاكرة الكثير من الأسر الكويتية، إذ ارتبطت عندهم بذكريات الرحلات البحرية وصيد الأسماك واللقاءات العائلية على الشاطئ، فأصبحت اسماً يحمل في طياته مشاهد من الحياة الكويتية القديمة التي امتزج فيها الإنسان بالبحر في علاقة قامت على العمل والاستمتاع والتغدير لجمال الطبيعة.
1: ومع بداية النهضة الحديثة في الكويت، بدأت الأنظار تتجه نحو هذه المنطقة لما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة لتدخل الخيران مرحلة جديدة من تاريخها. انتقلت خلالها من منطقة بحرية هادئة يقصدها البحارة والصيادون إلى أحدى أبرز المناطق الساحلية التي تجمع بين التراث البحري والتنمية الحديثة، مع احتفاظها بروح المكان التي عرفت بها عبر السنين.
0: البيئة البحرية كنز طبيعي يميز الخيران.
1: تعد البيئة البحرية في الخيران من أبرز المقومات التي منحت هذه المنطقة مكانتها المميزة بين المناطق الساحلية في دولة الكويت، إذ تمتزج فيها الخيران الطبيعية بالمياه الصافية والشواطئ الرملية لتشكل لوحة طبيعية تجمع بين الهدوء والجمال والتنوع البيئي.
0: وتتميز الخيران بوجود ممرات مائية طبيعية تتداخل مع اليابسة، وهي ظاهرة جغرافية نادرة نسبياً على الساحل الكويتي، وقد أسهمت هذه الممرات في تكوين بيئة بحرية غنية أصبحت موطناً لأنواع متعددة من الكائنات البحرية، كما وفرت أماكن هادئة تساعد على رسو الغوارب وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.
1: وتحتضن مياه الخيران عدداً من الأسماك والقشريات والكائنات البحرية التي تعيش في البيئة الساحلية، كما تشكل المنطقة محطة للعديد من الطيور البحرية والطيور المهاجرة التي تمر بالكويت خلال مواسم الهجرة، مستفيدة من طبيعة المكان وما يوفره من غذاء وبيئة مناسبة للاستراحة.
0: وتؤدي النباتات الساحلية دوراً مهماً في المحافظة على التوازن البيئي، إذ تسهم في تثبيت التربة والحد من تأثير الأمواج على الشواطئ، كما توفر موائل طبيعية للكثير من الكائنات الحية، وهو ما يعكس أهمية المحافظة على هذه البيئة بوصفها جزءاً من الثروة الطبيعية في دولة الكويت.
1: ومع ازدياد الاهتمام بالبيئة خلال العقود الأخيرة، برزت جهود تهدف إلى حماية المناطق الساحلية والحفاظ على الحياة البحرية من خلال تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات التي تسهم في المحافظة على نظافة الشواطئ والمياه والحد من الملوثات التي قد تؤثر في الكائنات البحرية أو في جمال المنطقة.
0: ولا يقتصر جمال الخيران على مياهها فقط، بل يمتد إلى المشاهد الطبيعية التي تتشكل عند التقاء البحر باليابسة، حيث تبدو الغنوات البحرية وهي تتفرع بين السواحل في منظر يمنح المكان خصوصية لا تتكرر في كثير من المواقع الأخرى داخل الكويت، وهو ما جعل الخيران مقصداً لعشاق التصوير والطبيعة والرحلات البحرية.
1: كما يحرص كثير من زوار المنطقة على الاستمتاع بمشهد شروق الشمس وغروبها على امتداد الساحل، حيث تنعكس ألوان السماء على صفحة الماء في لوحة طبيعية آسرة تطفي على المكان أجواء من السكينة والهدوء، وتجعل زيارة الخيران تجربة تجمع بين الاسترخاء والاستمتاع بجمال البيئة.
0: لقد كانت الطبيعة هي العنصر الأول الذي منح الخيران شهرتها، ولا تزال حتى اليوم تمثل سر تميزها، فكل مشروع تنموي أقيم في المنطقة استند إلى هذه البيئة الساحلية الفريدة التي جمعت بين البحر والرمال والخيران الطبيعية في تناغم يعكس جمال البيئة الكويتية.
1: ولهذا أصبحت المحافظة على البيئة البحرية في الخيران مسؤولية مشتركة، ليس من أجل حاضر المنطقة فحسب، بل لضمان استمرار هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة، حتى تبقى الخيران نموذجاً يجمع بين التنمية الحديثة واحترام الطبيعة، ويظل البحر فيها عنواناً للجمال والحياة.

الخيران الحديثة نهضة عمرانية على ضفاف البحر. شهدت منطقة الخيران خلال العقود الأخيرة تحولاً كبيراً جعلها واحدة من أبرز مناطق التطوير العمراني والسياحي في دولة الكويت. فبعد أن عرفت قديماً بطبيعتها الساحلية الهادئة وارتباطها بالبحر، أصبحت اليوم نموذجاً للتخطيط الحديث الذي يجمع بين البيئة الطبيعية والخدمات المتطورة مع المحافظة على الطابع البحري الذي يميز المنطقة. وقد جاء هذا التطور ضمن رؤية تهدف إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها الخيران وتحويلها إلى منطقة سكنية وسياحية متكاملة توفر بيئة مناسبة للسكن والترفيه والاستثمار مع مراعاة خصوصية الموقع وطبيعته الساحلية. ومن أبرز المشروعات التي أسهمت في هذا التحول مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعد من أكبر المشروعات البحرية في دولة الكويت. وقد صممت هذه المدينة وفق رؤية عمرانية حديثة تقوم على إنشاء قنوات مائية تتفرع داخل الأحياء السكنية، بما يمنح كثيراً من الوحدات السكنية إطلالات مباشرة على المياه في تصميم يجمع بين الحداثة والطابع البحري. كما تضم المنطقة مراسي مخصصة للغوارب واليخوت، إلى جانب شبكة من الطرق والجسور التي تربط مختلف أجزاء المدينة، الأمر الذي أسهم في تسهيل الحركة وجعل المنطقة أكثر ملائمة للسكن والاستثمار والأنشطة السياحية. ولم يقتصر التطوير على الجانب العمراني فقط، بل شمل كذلك إنشاء المرافق والخدمات الأساسية مثل المدارس والمراكز التجارية والحدائق والمرافق العامة لتصبح المنطقة بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار وتعكس ما وصلت إليه الكويت من تقدم في مجال التخطيط الحضري. وقد رعي في تصميم المنطقة تحقيق التوازن بين العمران والطبيعة، حيث حافظت القنوات المائية والمساحات المفتوحة على الهوية الساحلية للخيران، فلم يطغ البناء الحديث على جمال المكان، بل جاء منسجماً مع طبيعة البحر، وهو ما منح المدينة طابعاً معمارياً مميزاً. ومع تزايد الإقبال على السكن والاستثمار في المنطقة، أصبحت الخيران من المناطق التي تشهد نمواً متواصلاً، سواء من خلال المشروعات السكنية الجديدة أو المرافق الترفيهية والخدمية التي تستقطب مختلف فئات المجتمع، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها كأحدى المدن الحديثة في دولة الكويت. واليوم تمثل الخيران صورة واضحة لقدرة الإنسان على تطوير المكان مع الحفاظ على عناصره الطبيعية، فهي مدينة تجمع بين هدوء البحر وجمال القنوات المائية وحداثة العمران لتقدم نموذجاً يجمع بين جودة الحياة وروعة البيئة الساحلية. وأصبحت هذه النهضة العمرانية علامة بارزة في مسيرة التنمية الكويتية ودليلاً على الاهتمام بتطوير المدن الساحلية وفق أسس حديثة تراعي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل، مع المحافظة على الهوية البحرية التي عرفت بها الخيران منذ زمن طويل. السياحة والترفيه وجهة بحرية تنبض بالحياة. أصبحت مدينة الخيران اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في دولة الكويت، لما تتمتع به من مقومات طبيعية ومرافق حديثة جعلتها مقصداً للعائلات ومحبي البحر والأنشطة الخارجية على مدار العام. فقد نجحت المنطقة في الجمع بين جمال الطبيعة البحرية وتوفير بيئة متكاملة للاستجمام والترفيه. وتتميز الخيران بشواطئها الممتدة ومياهها الهادئة التي وفرت أجواء مناسبة لممارسة العديد من الأنشطة البحرية مثل الإبحار بالغوارب وقيادة الزوارق والتجديف وصيد الأسماك، إلى جانب الرحلات البحرية التي تمنح الزائر فرصة للاستمتاع بجمال الساحل الكويتي من منظور مختلف. كما تنتشر في المنطقة الشاليهات والمنتجعات والاستراحات المطلة على البحر، والتي أصبحت من أكثر الوجهات إقبالاً خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات، حيث يقصدها الزوار لقضاء أوقات هادئة بعيداً عن صخب المدينة والاستمتاع.

0: بالأجواء البحرية وما توفره من راحة واسترخاء.
1: وتعد مراسي القوارب واليخوت من أبرز المرافق التي تتميز بها الخيران، إذ توفر خدمات متنوعة لهواة الملاحة البحرية، كما تضفي على المنطقة مشهداً حضارياً يعكس تطور البنية التحتية وازدياد الاهتمام بالسياحة البحرية في الكويت.
0: ولم تقتصر الأنشطة في الخيران على البحر فقط، بل أصبحت المنطقة تحتضن العديد من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار، مثل المطاعم والمقاهي والأسواق والخدمات المختلفة، الأمر الذي جعلها وجهة مناسبة للعائلات لقضاء يوم كامل يجمع بين الترفيه والاستجمام.
1: ومع اعتدال الطقس خلال فصلي الخريف والربيع، تزداد الحركة في المنطقة، حيث يحرص كثير من المواطنين والمقيمين على زيارة الخيران للاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية، وممارسة رياضة المشي على الواجهات البحرية، أو القيام برحلات بحرية قصيرة مع أفراد الأسرة والأصدقاء.
0: كما أصبحت الخيران مكاناً يفضله هواة التصوير، لما تتميز به من مناظر خلابة طبيعية، خاصة عند شروق الشمس وغروبها. كما أصبحت الخيران مكاناً يفضله هواة التصوير، لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة، خاصة عند شروق الشمس وغروبها، حيث تنعكس ألوان السماء على صفحة البحر في مشهد يلفت الأنظار، ويمنح المكان طابعاً هادئاً يميزه عن كثير من المناطق الأخرى.
1: وقد أسهمت هذه المقومات في تعزيز مكانة الخيران على خريطة السياحة الداخلية في دولة الكويت، فلم تعد مجرد منطقة ساحلية، بل أصبحت وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة والخدمات الحديثة، وتستقبل آلاف الزوار على مدار العام.
0: وهكذا استطاعت مدينة الخيران أن تحافظ على جمالها الطبيعي، وفي الوقت نفسه تواكب متطلبات الحياة الحديثة، لتصبح مثالاً على نجاح التنمية السياحية التي تقوم على الاستفادة من الموارد الطبيعية، مع توفير بيئة مريحة وآمنة تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار.
1: الخيران والتنمية المستدامة نحو مستقبل واحد.
0: لم تعد مدينة الخيران مجرد منطقة ساحلية يقصدها الزوار للاستمتاع بجمال البحر، بل أصبحت جزءاً من مسيرة التنمية الحديثة التي تشهدها دولة الكويت، حيث تواصل تطورها بخطوات متسارعة مع الاهتمام بتوفير بيئة متوازنة تجمع بين العمران والطبيعة، وتلبي احتياجات الحاضر مع المحافظة على مقومات المستقبل.
1: وقد أسهم الموقع المتميز للخيران في جعلها من المناطق الواحدة التي تحظى باهتمام كبير في مجالات التطوير العمراني والسياحي، فالمساحات الواسعة والساحل الممتد والطبيعة البحرية الفريدة، جميعها عوامل جعلت المنطقة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الحديثة التي تراعي جودة الحياة وتوفر مختلف الخدمات للسكان والزوار.
0: وتواصل الجهات المختصة العمل على تطوير البنية التحتية في المنطقة من خلال تحسين شبكة الطرق وتوسعة المرافق والخدمات العامة، وإنشاء المساحات المفتوحة والمناطق المخصصة للترفيه، بما يسهم في تعزيز مكانة الخيران كأحدى المدن الساحلية الحديثة في الكويت.
1: وفي الوقت نفسه تحظى البيئة البحرية باهتمام خاص، إذ تبذل جهود للمحافظة على نظافة الشواطئ والغنوات المائية، وتشجيع الممارسات التي تسهم في الحياة البحرية، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى تبقى الخيران محتفظة بجمالها الذي عرفت به عبر السنين.
0: كما تمثل الخيران نموذجاً للتوازن بين التنمية والاستدامة، حيث يسير التطور العمراني جنباً إلى جنب مع المحافظة على الطابع الطبيعي للمنطقة، وهو ما يمنحها هوية خاصة تميزها عن كثير من المدن الساحلية، ويجعلها مكاناً يجمع بين الحداثة والهدوء في آن واحد.
1: ولم يقتصر أثر هذا التطور على الجانب العمراني فقط، بل انعكس أيضا على الحركة الاقتصادية من خلال تنشيط قطاعات السياحة والخدمات والاستثمار، وهو ما أسهم في توفير فرص جديدة ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة، لتصبح الخيران

0: واحدة من الوجهات التي تستقطب السكان والزوار والمستثمرين على حد سواء. ومع استمرار خطط التطوير تبدو الخيران مقبلة على مرحلة جديدة من النمو، مستفيدة من موقعها المتميز وإمكانياتها الطبيعية لتواصل أداء دورها بوصفها مدينة ساحلية حديثة تجمع بين جمال البيئة البحرية وجودة التخطيط وتنوع الخدمات. وهكذا تبرهن مدينة الخيران أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على إنشاء المباني والمرافق، بل تقوم أيضاً على احترام البيئة والمحافظة على الهوية وتوفير حياة متكاملة للإنسان. ومن هذا المنطلق تواصل الخيران مسيرتها بثقة لتبقى واحدة من أجمل مدن الكويت الساحلية، وعنواناً يجمع بين أصالة المكان وروح المستقبل.
1: الخيران بين أصالة الماضي وروعة الحاضر.
0: رغم ما شهدته مدينة الخيران من تطور عمراني كبير خلال السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت تحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرة كثير من الكويتيين، إذ ارتبط اسمها بالبحر والهدوء وجمال الطبيعة، وأصبحت وجهة اعتاد الناس زيارتها منذ سنوات طويلة، سواء للاستجمام أو للاستمتاع بالأجواء البحرية التي تميزها.
1: وقد ارتبطت الخيران عند كثير من الأسر الكويتية بذكريات لا تنسى، حيث كانت الرحلات البحرية جزءاً من الحياة الاجتماعية، فتجتمع العائلات على الشواطئ وتقضي أوقاتاً مليئة بالمحبة والألفة في مشاهد جسدت العلاقة الوثيقة بين الإنسان الكويتي والبحر الذي كان ولا يزال حاضراً في تفاصيل حياته.
0: كما بقيت رحلات الصيد والنزهات البحرية من العادات التي يحرص عليها الكثيرون، فهي لا تمثل مجرد وسيلة للترفيه، بل تعكس جانباً من التراث البحري الذي توارثته الأجيال، وأسهم في تشكيل جزء مهم من الهوية الكويتية.
1: ومع تطور المنطقة وازدياد مرافقها الحديثة، لم تفقد الخيران روحها التي أحبها الناس، بل أصبحت تجمع بين عبق الماضي ومظاهر الحاضر، فصار بإمكان الزائر أن يستمتع بجمال الطبيعة، وفي الوقت نفسه يجد مختلف الخدمات التي تجعل من زيارته أكثر راحة ومتعة.
0: وأصبحت الخيران اليوم مقصداً لشرائح مختلفة من المجتمع، فمنهم من يقصدها للاستمتاع بالشواطئ، ومنهم من يفضل الإبحار في غنواتها المائية، وآخرون يجدون فيها مكاناً مناسباً لقضاء أوقات هادئة مع العائلة والأصدقاء بعيداً عن صخب الحياة اليومية.
1: وتعكس هذه المكانة ما تتمتع به الخيران من قدرة على الجمع بين البساطة والتطور، فهي منطقة استطاعت أن تحافظ على هويتها البحرية، وفي الوقت نفسه تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها دولة الكويت لتصبح مثالاً على التنمية التي تحترم طبيعة المكان وتاريخه.
0: ولعل أجمل ما يميز الخيران أنها ليست مجرد منطقة ساحلية، بل مساحة تحمل الكثير من الذكريات الجميلة وترتبط في وجدان الكويتيين بلحظات من الراحة والصفاء، ولذلك بقيت حاضرة في أحاديث الناس وفي صورهم وفي رحلاتهم التي تتجدد عاماً بعد عام.
1: وهكذا تواصل مدينة الخيران كتابة صفحات جديدة من تاريخها، محافظة على إرثها الطبيعي ومواكبة لمسيرة التنمية الحديثة، لتبقى واحدة من أجمل الوجهات الساحلية في الكويت، ورمزا يجمع بين جمال البحر وهدوء الطبيعة وأصالة المكان وروح المستقبل.
0: أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا الإذاعية نكون قد تجولنا بين شواطئ مدينة الخيران وتعرفنا على موقعها وأصل تسميتها وطبيعتها البحرية، واستعرضنا ملامحها في الماضي وما شهدته من تطور عمراني وسياحي جعلها واحدة من أبرز المدن الساحلية في دولة الكويت.
1: لقد أثبتت الخيران أن جمال المكان لا يكمن في طبيعته فحسب، بل في قدرة الإنسان على المحافظة عليه وتطويره بما ينسجم مع هويته وخصوصيته، لتصبح نموذجاً يجمع بين البيئة البحرية الخلابة والتخطيط الحديث وجودة الحياة.
0: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، أملي أنكم قد قدمنا لكم صورة عن هذه المدينة الجميلة التي

0: تمثل وجها مشرقا من وجوه الكويت، وتبقى شاهدا على ما يجمع بين أصالة الماضي وطموح المستقبل.
1: نشكركم على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بعيون عربية، تقبلوا أطيب التحيات.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية، تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم.

0: العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية. ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم، برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الطريق إلى العلم. نبدأ معكم مستمعين الكرام أولى فقراتنا تحت هذا العنوان: الطاقة الشمسية في الخليج العربي. تعد الشمس أقدم مصدر للطاقة عرفته البشرية، وهو النجم الذي يمد كوكبنا بالحرارة والنور الذي تقوم عليه هذه الحياة. وفي منطقتنا الخليجية تكتسب هذه الطاقة أهمية استثنائية تتجاوز كونها مجرد مصدر للإضاءة أو الدفء، لتصبح ركيزة أساسية من ركائز المستقبل. تتميز دول الخليج بموقع جغرافي فريد يجعلها تستقبل أشعة الشمس القوية والمستمرة طيلة أيام السنة، وبمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية الممتدة، مما يوفر بيئة مثالية ومثالية لجمع ضوء الشمس وتحويله إلى طاقة مفيدة. ومنذ اكتشاف النفط والغاز اعتمدت دول الخليج العربي بشكل شبه كامل على هذين الموردين لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات، إلا أن النظر إلى الطاقة الشمسية تغيرت بشكل جذري في العقود الأخيرة، ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد مشروع تجريبي أو بديل ثانوي، بل أصبحت توجها رئيسيا وحاسما يدخل في صلب الخطط الشاملة للدول الخليجية، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بحماية البيئة وتنويع مصادر الدخل وضمان استمرار الطاقة للأجيال القادمة بعد نفاد المورد المستخرج من باطن الأرض.

ويبرز هذا التحول من خلال المشاريع العملاقة التي نفذتها دول مجلس التعاون، والتي تعكس إرادة قوية للاستفادة من نعمة الشمس بأقصى كفاءة ممكنة، لتصبح منطقة الخليج العربي ليس فقط مركزاً للطاقة التقليدية، بل رائداً عالمياً في طاقة المستقبل النظيف.

وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى مفهوم الطاقة الشمسية وخصائصها في الخليج. تعرف الطاقة الشمسية في جوهرها بأنها تلك الطاقة الهائلة المتجددة الناتجة عن الإشعاع الحراري المنبعث باستمرار من الشمس، والتي تمكن الإنسان عبر العصور من التقاطها وتسخيرها وتحويلها إلى أشكال أخرى من الطاقة قابلة للاستخدام المباشر. يندرج ضمن هذه الاستخدامات تحويلها إلى طاقة حرارية لتسخين الماء وتدفئة المباني، وإلى الطاقة الكهربائية لتشغيل المصانع وإنارة المدن وتحلية المياه، وذلك بالاعتماد على أحدث الأدوات والتقنيات العلمية المتطورة.

0: إلى مستويات قياسية عالمية نادرة وما تحققه من مناطق أخرى. وتتميز الطاقة الشمسية في منطقة الخليج العربي بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تجعلها الخيار الأمثل لتأمين مستقبل الطاقة. وفي مقدمتها تأتي خاصية الوفرة المطلقة بمعدل سطوع الشمس وعدد ساعات النهار الصافي يتفوق بمراحل واسعة على العديد من مناطق العالم الأخرى، مما يعني توليد إنتاج كهرباء أعلى بكثير وأكثر استقراراً من نفس الوحدات والأنظمة المستخدمة في القارة الأوروبية مثلاً. وتتجلى هنا ميزة المساحة الشاسعة من الصحاري المفتوحة التي توفر أرضاً مثالية لبناء مزارع طاقة شمسية ضخمة، وتأتي بعدها خاصية المجانية الاقتصادية، فبعد الانتهاء من إنشاء المنشآت وتجهيز البنى التحتية اللازمة لها تصبح الطاقة الخام مستمدة من السماء مجاناً ولا تخضع مطلقاً لتقلبات أسعار الوقود في الأسواق العالمية أو للنزاعات السياسية التجارية الدولية، مما يوفر أمناً طاقياً مستقراً ويخفف الأعباء المالية على الموازنات. ومن أبرز خصائصها أيضاً النظافة البيئية الفائقة، فهي طاقة صديقة للبيئة، لا تصدر أي أدخنة أو روائح كريهة أو ملوثات غازية أثناء تشغيلها، مما يحافظ على نقاء الهواء في المدن الخليجية، وكذلك يقلل من الانبعاثات الحرارية التي تسبب الاحتباس الحراري. إن هذه الخصائص مجتمعة من وفرة ومجانية ونظافة تعد سبباً كافياً ودامغاً لاعتبار الطاقة الشمسية الثروة الحقيقية المستدامة والبديل الاستراتيجي الأمثل لدول الخليج العربي لضمان تنمية اقتصادية مستمرة لا تنضب مواردها ما دامت موجودة، وحماية أيضاً للأجيال القادمة. مستمعين الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.
1: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقاً واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضاً الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد

0: المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءاً مهماً في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج الطريق إلى العلم. تتنوع الطرق والأساليب العلمية المتطورة التي تستخدم بها دول الخليج العربي أشعة الشمس الساطعة لتحويلها إلى طاقة نافعة ومستدامة، وذلك في إطار سعيها الحثيث نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة التي قد تنضب يوما ما. ويمكن تقسيم هذه الأساليب التكنولوجية إلى مسارين رئيسيين كبيرين، كلاهما ينتشر بشكل واسع ويحظى باهتمام كبير في المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة لضمان استمرار تزويد القطاعات الحيوية بالطاقة اللازمة. المسار الأول يعرف بالتقنيات الحرارية، وهي أنظمة تعتمد بشكل أساسي على استخدام مرايا عاكسة مقعرة ضخمة الحجم تقوم بعكس وتجميع أشعة الشمس وتركيزها في نقطة مركزية واحدة، مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة إلى مستويات فائقة ومرتفعة جداً. تستخدم هذه الطاقة الحرارية الهائلة إما لتسخين المياه والسوائل مباشرة في المنشآت الصناعية الكبرى التي تتطلب حرارة عالية، أو لغلي الماء وتحويله إلى بخار مضغوط بقوة يدور بدوره توربينات ضخمة لتوليد الكهرباء اللازمة لشبكات الطاقة. تتميز هذه التقنية الحرارية بميزة استراتيجية فريدة تتمثل في قدرتها على تخزين الحرارة المتراكمة داخل مواد خاصة تحتفظ بحرارتها لفترات طويلة، مما يسمح باستمرار إنتاج الكهرباء وتوليدها بثبات حتى بعد غروب الشمس أو خلال ساعات الليل، بما يحل مشكلة انقطاع الإنتاج الليلي. أما المسار الثاني فيتمثل في الخلايا الشمسية الكهربائية، وهي الألواح المسطحة الداكنة المعروفة والشائعة التي نراها عادة على أسطح المنازل وأيضا على المباني أو في المزارع الشمسية الواسعة. تعتمد هذه الخلايا في عملها على مواد إلكترونية تتفاعل مباشرة مع ضوء الشمس الساطع دون الحاجة إلى حرارة عالية أو أجزاء ميكانيكية متحركة، فتولد تيارا كهربائيا مستمرا بشكل فوري بمجرد تعرضها للضوء. وتعد هذه التقنية هي الأكثر انتشارا وشيوعا في دول الخليج بما تتميز به من سهولة في التركيب وانخفاض تكاليف الصيانة وملائمتها الكبيرة لتوليد الكهرباء في المواقع والأحجام المختلفة، بدءا من تشغيل الأجهزة المنزلية في المنازل الصغيرة وصولا إلى تغذية المصانع الضخمة والمدن الكبرى بالطاقة النظيفة. وبفضل هذا التنوع التقني الرائع بين المسارين تمتلك دول المنطقة مرونة عالية في اختيار الأنسب لاحتياجاتها الجغرافية والاقتصادية، مما يعزز من استقلالها الطاقي ويقلل من البصمة الكربونية ويدعم الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أخضر ومستدام. يقوم التمييز بين النوعين الرئيسيين للطاقة في منطقة الخليج العربي، وهما الطاقة التقليدية والطاقة الشمسية، على أسس جوهرية متعددة وفاصلة. لا يقتصر هذا الاختلاف على مجرد آلية التشغيل، بل يتعداه ليرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة المصدر وأيضا أنماط الاستهلاك والتداعيات البيئية بعيدة المدى والآثار الاقتصادية الاستراتيجية التي تشكل ملامح المستقبل للمنطقة بأسرها. فمن حيث طبيعة المصدر تستخرج الطاقة التقليدية من باطن الأرض كالنفط والغاز الطبيعي، وهي موارد مادية محدودة الكمية استغرق تكونها في أحشاء الأرض ملايين السنين من الضغط والحرارة، ولا يمكن تعويضها أو تجديدها بمجرد استهلاكها واستخراجها. في المقابل تعد الطاقة الشمسية مصدرا غير مادي متجدد.

يتردد ولا ينضب، يصلنا يومياً بكميات هائلة وكثافة عالية، وسيظل متدفقاً إلى كوكبنا لملايين السنين، مما يجعله ضمانة حقيقية للأمن الطاقي المستقبلي. أما من الناحية ناحية التشغيل والأثر البيئي، فإن الطاقة التقليدية تتطلب عمليات حرق مستمر للوقود الأحفوري، ينتج عنها كميات ضخمة من الغازات الدفيئة وأيضاً الضارة التي تلوث الهواء وتساهم بشكل مباشر في رفع حرارة الأرض وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً في مناخ الخليج الحار أصلاً، حيث تزداد الحاجة إلى استهلاك المزيد من الطاقة لتبريد المباني، مما يخلق حلقة مفرغة من الاستهلاك والتلوث، بينما تعمل الطاقة الشمسية بصمت تام ونظافة مطلقة دون أي حاجة لعمليات احتراق أو إطلاق انبعاثات سامة، مما يحافظ على صحة البيئة ونقاء هواء المدن. وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتمدت دول الخليج تاريخياً وبشكل كلي على تصدير النفط والغاز كمصدر أساسي للدخل القومي، مع استخدام جزء كبير من هذه الثروة محلياً لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع، وهذا يعني ببساطة أن كل برميل نفط يحرق محلياً لتشغيل التوربينات هو برميل فقدت عوائده المالية الضخمة لو تم تصديره للأسواق العالمية. هنا تبرز القيمة الكبرى للطاقة الشمسية كبديل محلي شبه مجاني، يسمح بالاحتفاظ بالموارد السائلة الهامة لتصديرها وتحقيق عوائد مالية أعلى، مع تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة على الطاقة بكفاءة عالية. لذلك ينظر إلى الطاقة الشمسية في الخليج العربي اليوم بوصفها وسيلة استراتيجية فعالة لحماية الثروة الوطنية من النضوب السريع وتنويع مصادر الثروة وبناء اقتصاد متين ومستدام لا يعتمد على مصدر وحيد قابل للنفاد، بل يستثمر نعمة الشمس المشرقة طوال أيام السنة لضمان رفاهية الأجيال القادمة.

0: تتعدد الدوافع الاستراتيجية والعوامل المتشابكة التي جعلت دول مجلس التعاون الخليجي تتجه بقوة وعزيمة نحو تبني الطاقة الشمسية كخيار مصيري لا رجعة فيه، وتأتي في مقدمتها النمو السكاني المتسارع والنهضة العمرانية والصناعية الهائلة التي تشهد المنطقة على مدار الساعة. إن هذا التوسع العمراني المستمر المصحوب بتطور مستوى المعيشة أدى إلى ارتفاع مضطرد وغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء، خاصة في فصول الصيف القائضة، حيث يزداد الاعتماد على أجهزة التبريد والتكييف بشكل مكثف لمواجهة الحرارة الشديدة. هذا الوضع يشكل ضغطا هائلا على شبكات الكهرباء التقليدية، ويتطلب إنتاج طاقة إضافية باستمرار لتجنب انهيار الشبكات أو انقطاع التيار، وهو ما يجعل البحث عن مصادر بديلة وسريعة أمرا ملحا. أما السبب الثاني فيتمثل في السعي الحثيث والمخلص من قبل دول الخليج لتنويع مصادر دخلها القومي وتقليل الاعتماد الكلي على الموارد السائلة المتمثلة في النفط والغاز، إذ تدرك هذه الدول بثاقب بصيرتها أن أسواق النفط العالمية شديدة التقلب والتذبذب، وأن هذه الموارد قابلة للنفاد يوما ما. إن المستقبل الاقتصادي يتطلب بالضرورة بناء اقتصاد متنوع وقوي قائم على أسس متينة من الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة والخدمات والعلوم المتطورة، وهنا تأتي الطاقة الشمسية النظيفة لتشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية التي يبنى عليها هذا التحول الاستراتيجي المنشود، عبر توفير طاقة رخيصة تشغل هذه الصناعات وتقلل من تكاليفها التشغيلية. كما يبرز البعد البيئي بقوة كدافع أساسي وحيوي لا يمكن تجاوزه. المنطقة الخليجية تعتبر من أكثر مناطق العالم حساسية لأي زيادة في درجات الحرارة أو تلوث الهواء الناتج عن الانبعاثات الغازية. إن الاعتماد المستمر على حرق الوقود الأحفوري المحلي لتوليد الطاقة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسب التلوث في بعض المدن الخليجية الكبرى، مما دفع الحكومة الواعية إلى البحث الجاد عن بدائل نظيفة وآمنة تحمي صحة المواطنين من الأمراض التنفسية وتحد من الأثار السلبية والكارثية للتغير المناخي الذي يهدد البيئة. لذلك أصبح التحول الجاد نحو استغلال الطاقة الشمسية خياراً ضرورياً وحتمياً لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد خيار تكميلي أو ترفاً تقنياً، بل هو صمام الأمان لحماية الأجيال القادمة وضمان استمرارية الرفاهية والتطور في المنطقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود معكم وبرنامجكم الطريق إلى العلم.
1: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضاً الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
0: أهلا بكم من جديد في برنامج الطريق إلى العلم، ونستمر معكم في برنامج الطريق إلى العلم وموضوع الطاقة الشمسية. تلعب الطاقة الشمسية دورا حاسما وحيويا في التصدي للتحديات البيئية الجسيمة التي تواجه دول الخليج العربي في العصر الحديث، والتي تتصدرها بوضوح ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية غير المسبوقة. فمن المعروف علميا أن العمليات التقليدية القائمة على حرق الغاز والنفط لإنتاج الكهرباء تطلق كميات هائلة من الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي المحيط بكوكبنا. هذا الحبس الحراري يؤدي بدوره إلى رفع درجات حرارة الأرض بشكل تراكمي ومخيف، مما يجعل فصل الصيف في منطقة الخليج أكثر حدة ووطأة وقسوة، ويزيد من معاناة الكائنات الحية والتوازن البيئي. من هنا يبرز الدور الاستراتيجي للطاقة الشمسية كعلاج فعال لهذه المشكلة البيئية المستفحلة. فمن خلال استبدال محطات توليد الكهرباء التقليدية التي تعتمد على حرق الوقود المستخرج من باطن الأرض بمزارع الطاقة الشمسية النظيفة والضخمة، تتمكن دول الخليج من إزالة وإلغاء ملايين الأطنان من الغازات الضارة والسامة التي كانت تطلق سنوياً في الهواء. هذا الانخفاض الكبير في الانبعاثات يحد بشكل مباشر من وتيرة ارتفاع الحرارة مستقبلاً، ويقلل من احتمالات حدوث الظواهر الجوية المتطرفة والشديدة مثل العواصف الرملية الزاحفة أو الأمطار الغزيرة المدمرة التي بدأت تظهر في المنطقة بتكرار أكبر وبأنماط غير معتادة مسببة خسائر فادحة. فضلاً عن ذلك، تسهم الطاقة الشمسية في تحسين جودة الهواء بشكل مباشر وملموس، فالمدن الخليجية الكبرى المكتظة بالسكان والتي تعاني من بعض الأحيان من تكون ضباب دخاني كثيف ناتج عن الانبعاثات المتزايدة للمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة الحرارية، ستلاحظ فرقاً واضحاً وجذرياً في نقاء هوائها وصفائه عند التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة. هذا النقاء البيئي ينعكس بشكل إيجابي للغاية على الصحة العامة للسكان، حيث يقلل بشكل ملحوظ من انتشار الأمراض التنفسية المزمنة والحساسية الموسمية، مما يعزز جودة الحياة ويجعل المدن الخليجية بيئة صحية وآمنة أكثر ملائمة للعيش والاستقرار السكاني وجذب الاستثمارات الاقتصادية المستدامة التي تبحث عن بيئة نظيفة وخالية من التلوث.

0: رغم المزايا والفوائد الهائلة التي تحققها الطاقة الشمسية في دول الخليج العربي، إلا أن مسيرة التوسع في استخدامها لا تخلو من العقبات، فيتواجه مجموعة من التحديات الطبيعية والتقنية المتشابكة والتي تتطلب جهوداً استثنائية وبحثاً علمياً مستمراً للتغلب عليها وضمان استمرار كفاءة الإنتاج بأعلى معدلاته. اليوم تتباهى دول الخليج بإنجازات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية تجعلها في طليعة الدول المنافسة عالمياً في هذا القطاع الحيوي. ففي المملكة العربية السعودية أطلقت مشاريع عملاقة تعد من الأكبر عالمياً في تجميع ضوء الشمس. تنتشر هذه المشاريع في شمال المملكة وغربها ضمن خطط شاملة لاستبدال جزء كبير من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء بالطاقة النظيفة، بهدف توفير مليارات البراميل من الوقود السائل سنوياً لاستخدامها في الصناعات الأكثر قيمة. في الختام، نأمل أن نكون قد ألقينا الضوء على أهمية الطاقة الشمسية في منطقتنا الخليجية، وكيف أنها تمثل النعمة الإلهية العظيمة التي تضمن لنا مستقبلاً زاهراً ونظيفاً. إن الحفاظ على البيئة واستغلال ثرواتنا الطبيعية بشكل عقلاني ومدروس مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع أفراداً ومؤسسات، ويبدأ تحقيقها من خلال الوعي العميق ودعم التوجهات النظيفة في حياتنا اليومية. نسأل الله تعالى العلي القدير أن يحفظ دولنا الخليجية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم والرقي. شكرا لكم مستمعين الكرام على استماعكم ومتابعتكم لبرنامجكم الطريق إلى العلم. في هذه الحلقة قدمنا موضوعا مهما، نتمنى أن نكون قد أفدنا واستفدنا. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. في أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد الشلال، محمد العدواني، محمد مزيد، صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
2: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
3: هنا الكويت
2: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
2: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة تجارية ضمن الحصار المفروض على إيران. كندا تعلن فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين على خلفية حرية الملاحة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جنوبي لبنان، والدفاع المدني يعلن مقتل 6 أشخاص في إحصائية غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في مناطق سيطرته بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. الجيش اليمني يستهدف تجمعات للحوثيين غربي تعز، ومصادر صحية يمنية تعلن مقتل مدني وجرح 8 بقصف صاروخي حوثي على المخا. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية، واشتباكات عنيفة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز القيادة والسيطرة للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركيف، والسلطات الروسية تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. السلطات في إندونيسيا تعلن مقتل 20 شخصا على الأقل إثر زلزال بلغت قوته 7 درجات و17 درجة ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد 1:30 ظهرا. أدنى مستوى للجزر 8:04. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 48 درجة، مطار الكويت 50، الوفرة 49، لنويصيب 46، أم المرادم 40، جزيرة جارو 37 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 37 درجة، مطار الكويت 33، لنويصيب وأم المرادم وجزيرة جارو 33، الوفرة 32 درجة. موعد غروب الشمس 6:29. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة، وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها، وتسطر أمجادها بلمسات موهوبيها. وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام نتحدث عن الكويت قديما وحاضرا ومستقبلا، نتحدث في شتى المجالات الثقافية والأدبية والفنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، نتحدث عن رجال ونساء ومؤسسات أصبحت أنموذجا رائدا في المنطقة. كما تعلم مستمع الكريم، من لم يكن له حاضر لا يمكن أن يكون له مستقبل، ومن لم يتعلم من الماضي ويتعرف على الظروف التي مرت في السنوات السابقة لا يمكن أن يستشرف المستقبل. فلذلك مستمع الكرام، عندما نتحدث عن الثقافة في دولة الكويت يجب أن نتحدث عن بداياتها. إن حركة تطور الوعي ذات علاقة أكيدة بما يحدث في الحياة والمجتمع من مؤثرات تطرد معها بعض معوقات النهضة وتنشأ بواعثها. ويبدأ واضحا أن مرحلة الستينيات من تاريخ دولة الكويت شهدت تحولات كبيرة، ظهر معها نمط حضاري غير وجهة الصحراء وأدى إلى إبراز أدوار ونظم جديدة تختلف عما كانت عليه في المجتمع التقليدي، فقد فرض على تلك الوحدات القبلية والعرقية أن تنتظم في علاقات جديدة في النسق السياسي إثر اكتشاف النفط، حيث بدأ واضحا في الخمسينيات زيادة الإنفاق على المشروعات العامة. ونظرا لارتباط الصحافة بالأدب والفكر ارتباطا بعيد المدى عميق الأثر، في أوجه التطور الثقافي الذي شاهده العالم العربي خلال هذه المرحلة وفي الكويت خصوصا، كانت هي المصدر الوحيد للحياة الفكرية والأدبية. فقد نشأ ابن الكويت ولم يجد أمامه وسيلة لنشر نتاجه الفكري والأدبي سوى الصحافة التي قد تطول مدة صمتها، فهي لا تكاد تصدر حتى تتوقف وتختفي، ويؤذن توقفها باختفاء حركة الطباعة والنشر والتأليف. ولكي نتفهم ما حدث في حقبة الستينيات وما يليها، وحتى نستوعب ما حدث من تطورات في مجالات الطباعة والنشر في تلك الحقبة، لابد لنا من إطلالة سريعة على مرحلة الثلاثين سنة التي سبقت الطفرة، حيث كانت الكويت قبل عام 1947 تستورد من الخارج كل المطبوعات بما في ذلك الكتب المدرسية المقررة على التلاميذ، فضلا عن سجلات المؤسسات الحكومية وأوراقها ومظاريفها وكل ما يلزم من استمارات ونماذج مطبوعة. وفي عام 1947 مستمع الكريم، أسس السيدان أحمد البشر الرومي وحمود عبد العزيز مقهوي أسسا مطبعة المعارف، وهي أول مطبعة في الكويت، وكان الهدف من إنشائها هو طباعة السجلات التجارية والدفاتر والملفات، وكان لدائرة المعارف 55% من أسهمها وللمؤسسين الباقي. وفي عام 1950 اشترت دائرة المعارف نصيب السيد أحمد البشر الرومي، وبعد ذلك بسنة بيعت مطبعة المعارف للسيد أحمد الغربلي. وأغلب الظن مستمع الكريم أن أول كتاب أخرجته هذه المطبعة هو الأم صديق للقاص فرحان راشد الفرحان، كما صدر عنها مجلة كاظمة التي كان رئيس تحريرها أحمد السقاف، وهي أول مجلة كويتية تطبع داخل الكويت، وكان ذلك في تموز يوليو عام 1948، وكان إنشاء مطبعة المعارف سبباً في ظهور هذه المجلة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: والبطولة.
1: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
2: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية، ونكمل الحديث عن الثقافة في دولة الكويت. كنا قد تحدثنا عن أول مجلة كويتية تطبع داخل الكويت، وكان ذلك في تموز يوليو عام 1948، وهي مجلة كاظمة، وكان إنشاء مطبعة المعارف سبباً في ظهور هذه المجلة. في شهر ديسمبر مستمع الكريم عام 1954 أصدرت اللجنة التنفيذية العليا قراراً بإنشاء دائرة للمطبوعات والنشر تتولى طبع الجريدة الرسمية الكويت اليوم وجميع المطبوعات الحكومية على أن تزود بمطبعة حديثة، وتم افتتاح المطبعة في أكتوبر عام 1956 وعرفت باسم مطبعة حكومة الكويت. وفي عامها الأول قامت المطبعة بتلبية احتياجات الدوائر الحكومية من المطبوعات التي كان معظمها يستورد من الخارج، بالإضافة إلى طبع ونشر الكويت اليوم الجريدة الرسمية الحكومية، كما أسهمت إدارة المطبعة

هي إعداد الجهاز الفني الكويتي اللازم لتشغيل بعض مراحل عمل المطبعة، وأرسلت بعثة من 22 طالب إلى مصر للتدريب على مختلف فنون الطباعة، ونظمت دورة محلية ل 56 طالبا أكمل منهم 26 طالبا تحصيلهم في السنة الأولى، بحيث أصبحت القوى العاملة الوطنية في المطبعة تشكل 50% من إجمالي عدد العاملين، وذلك بعد عام واحد من تشغيلها. بعد ذلك مستمع الكريم، حققت حركة الطباعة والنشر نشاطا كبيرا وسريعا، فبدأت الكتب السياسية والأدبية الاقتصادية وغيرها في الظهور، كما ظهر عدد كبير من المجلات والدوريات والصحف اليومية، وأصبحت معظم دور النشر تملك مطابع خاصة بها وعلى كفاية عالية، لا تلبي فقط الاحتياجات المحلية وإنما تلبي مطالب بعض الدول العربية الشقيقة. وتقوم وزارة الإعلام بتجهيز مطبعة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات التي تواكب التطورات الحديثة وما وصل إليه فن الطباعة والنشر. وقد شكل وزير الإعلام لهذا الغرض لجنة برئاسة مدير المطبعة الحكومية وعضوية مديري الشؤون المالية والهندسية ونائب مدير المطبعة للشؤون الفنية لتحديد أفضل السبل الواجب اتباعها لشراء وتجهيز المطبعة الجديدة بأحسن صورة. وقبل إنشاء المطبعة الحديثة تقدمت الكويت بمشروعها الضخم، وأصدرت مجلة العربي في أواخر عام 1958 لشعورها بالواجب نحو الأمة العربية، واعتبرت الكويت هذا الأصدار هدية متواضعة إلى سائر أجزاء الوطن العربي وإسهاما منها في نشر الثقافة بين المواطنين العرب. أما المشروع الثاني فقد كان إحياء المخطوطات العربية، حيث قامت دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام في مطلع الستينيات بنشر عدد كبير من كتب التراث المحققة، كما أصدرت مجلة عالم الفكر وهي دورية أدبية علمية تصدر كل 3 شهور، ثم سلسلة من المسرح العالمي ومجلة الكويت الشهرية، وقد مر الحديث عنها مستمعينا الكرام في حلقات سابقة. مستمعينا الكرام، في عام 1966 أنشئت جامعة الكويت لتكتمل منظومة التعليم في الكويت، وأسهمت الجامعة في بناء الإنسان الكويتي، فأخذت مطابعها تعمل من أجل دعم حركة التعليم الجامعي ليتزود الطالب والباحث بكل ما يحتاج إليه من كتب ومراجع، وقد بلغ عدد الكتب التي صدرت عن جامعة الكويت خلال الفترة من عام 1970 حتى عام 1993 144 كتابا، منها 30 كتابا باللغة الإنجليزية. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة، في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام ونكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع في إشراقات كويتية عن الثقافة في دولة الكويت. تحدثنا عن الطباعة والنشر وعن جامعة الكويت، ونتحدث الآن مستمعين الكرام عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمساهمة بنشر الثقافة في الوطن العربي والعالمي أجمع. أنشئ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مستمعين الكرام في يوليو عام 1973، وألحق في بداية تأسيسه بمجلس الوزراء، ويعنى المجلس بشؤون الثقافة والأدب، ويعمل في هذه المجالات على تنمية وتطوير الإنتاج الفكري وإثرائه وتوفير المناخ المناسب للإنتاج الفني والأدبي. ويقوم المجلس الوطني باختيار الوسائل لنشر الثقافة وإصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس وتجميع الوثائق والإسهام في نشر الإنتاج الفكري الجيد المبتكر والمترجم. وتمثل منشورات المجلس الوطني في مجموعها رافداً من روافد العطاء الثقافي المتميز، مما زاد من إقبال القراء عليها نظراً لتنوع موضوعاتها وشموليتها في تناول القضايا العلمية والفكرية والأدبية والإنسانية التي تعالجها، وخاصة ما تقدمه سلسلة كتب عالم المعرفة من قضايا حية معاصرة، فضلا عن تدني سعرها مما يجعلها ميسرة لكل فئات القراء. وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير عام 1978، وما تزال تصدر حتى يومنا هذا. وأنشأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قسما خاصا للتراث العربي ليكون نواة مركز لجمع وتحقيق ودراسة التراث والاهتمام بالمعلومات والمخطوطات، وليكون مرجعا للباحثين ولجيل جديد من دارسي التراث. وقد بدأ القسم منذ تأسيسه عام 1979 بتكوين مكتبة تراثية، وصل عدد الكتب التي فيها إلى 25,000 عنوان، وقد أصدر القسم سلسلة كتب تراثية بلغ عددها حتى عام 1988 17 كتاباً. كما أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 7 كتب في موضوعات مختلفة. وفي عام 1981 قام المجلس الوطني بإصدار مجلة الثقافة العالمية، وهي مجلة دورية تعنى بتقديم الجديد من تيارات الفكر العالمي ممثلاً فيما يوضع من دراسات في مختلف ميادين المعرفة، وهي تصدر بشكل دوري كل شهرين. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أسهمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور كبير في حركة الطبع والنشر، وذلك من خلال المطبوعات التي يصدرها الصندوق الوقفي للكتاب الإسلامية. ومن أبرز ما صدر عن هذه الوزارة الموسوعة الفقهية. والجدير بالذكر مستمع الكريم أن الوزارة تدعم الكتاب بشكل كبير وتتحمل جزءا كبيرا من تكاليف الإنتاج، فالموسوعة الفقهية مثلا يباع الجزء الواحد منها بسعر دينار ونصف، وهذا المبلغ لا يغطي حتى تكاليف التجريد الفني للكتاب. وهذا الدعم ساعد على انتشار الموسوعة الفقهية خصوصا وكتب الوزارة عموما، فجعل مبيعاتها مرتفعة حتى في أكثر الدول العربية والإسلامية فقرا. كما طبعت الوزارة المصحف الشريف بثلاثة مقاسات مختلفة، الربع والنصف والجوامعي، وطبعت كتاب زبدة التفسير في فتح القدير، وكتاب البحر المحيط في أصول الفقه من 6 أجزاء للزكرشي، وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وكتاب مختصر صحيح مسلم. وهناك 7 كتب أخرى مستمعين الكرام قامت الوزارة بطبعها حتى ديسمبر عام 1992. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أنشئت إدارة التأليف والترجمة والنشر بالمؤسسة عام 1982 للإسهام في دعم المكتبة العربية بالمراجع المتخصصة والدراسات الجادة، وانطلاقا من أن نشر الكتاب هو خير طريق لمواكبة التقدم العلمي، فإن المؤسسة قامت بطبع ونشر 8 سلاسل من الكتب والموسوعات، هي سلسلة الموسوعات العلمية، وسلسلة الرسائل الجامعية، وسلسلة الكتب المتخصصة، وسلسلة الكتب المترجمة، وسلسلة الثقافة العلمية، وسلسلة التراث العلمي العربي، وسلسلة المؤلف الناشئ، وسلسلة ترجمة أمهات الكتب. وفي إطار هذه السلسلة قامت المؤسسة، مؤسسة الكويت التقدم العلمي، بإصدار 8 موسوعات و16 معجما و97 كتابا.
وهناك أيضا مؤسسات رسمية أو شبه رسمية قامت بطباعة ونشر كتب خاصة بالمناسبات متصلة بطبيعة نشاط هذه المؤسسات كوزارة التربية التي قامت بطبع آلاف الكتب المدرسية، ومعهد الأبحاث العلمية له أيضا مطبوعات متخصصة، وكذلك وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وغيرها. وهناك أيضا بعض جمعيات النفع العام التي قامت بطبع ونشر الكتب كرابطة الاجتماعيين التي قامت بطبع جميع مواسمها الثقافية من عام 1968 وحتى عام 1969، وقد صدر عنها حتى عام 1994 حوالي 11 كتابا. وكذلك جمعية حماية البيئة وجمعية الجغرافيا والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، وهذه الجمعيات دأبت على إصدار الكتب المتخصصة في مجال نشاط كل جمعية، وتعمل على تسويق مطبوعاتها وفقا للقنوات التجارية المتعارف عليها. الطبع والنشر التجارية. مستمعين الكرام، للطباعة اليوم في الكويت سوق رائجة، وإذا كانت عليه النفقات لارتفاع أجور العمالة بصفة عامة، فأكثر دور الصحف تملك مطابع خاصة بها مثل دار الرأي العام للصحافة والنشر التي صدر العدد الأول منها في أبريل عام 1961. أما دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر التي صدرت صحيفتها يوم الخامس من شهر يونيو لعام 1962 كجريدة أسبوعية سياسية، ثم تحولت إلى جريدة يومية بتاريخ 17 من شهر يناير عام 1974. أما شركة مؤسسة دار السياسة للصحافة والطباعة والنشر فهي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقد صدر العدد الأول منها بتاريخ الثالث من شهر يونيو لعام 1965، وكانت في بدايتها أسبوعية سياسية ثم تحولت إلى جريدة سياسية يومية بتاريخ الثامن من شهر أبريل لعام 1968. أما شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر التي بدأت بالصدور يوم 22 من شهر فبراير لعام 1972، وفي عام 1993 بلغ عدد المطابع التجارية في الكويت 48 مطبعة، ومن أقدم هذه المطابع شركة مطبعة المقهوي وشركة المطبعة العصرية ومكاتبها. وهذا العدد الكبير من المطابع أدى إلى رواج الكتاب في الكويت، كما أدى إلى كثرة المكتبات ودون النشر المحلية، وهذا يبرز لنا مدى ارتباط الكتاب بالمطبعة، حيث لا يمكن للصحافة أو الثقافة بصفة عامة أي رواج ما لم تكن الطباعة ميسرة ونفقاتها في مستوى تناول الإنسان للدخل المتوسط. ولكن برغم تعدد شركات الطبع في الكويت فإننا نلاحظ ارتفاع أسعار الطباعة المتزايد، مما جعل بعض دور النشر تطبع كتبها خارج الكويت، وهذا يعني أن الطباعة ليست اقتصادية في الكويت إلى يومنا هذا، على الرغم من القرار الذي اتخذته وزارة التربية بطبع كل ما يلزمها في مطابع الكويت غير ملتفتة إلى الأسعار المنافسة في الخارج. وكان من المنتظر أن تهبط نفقات الطباعة فتجعل النشر ميسورا ورائجا. مستمعين الكرام، ساعد ارتفاع عدد المكتبات التجارية في الكويت الذي بلغ حتى عام 1994 1060 مكتبة، فضلا عن تزايد عدد دور النشر الكويتية الذي بلغ 139 دار نشر حتى شهر مايو عام 1994، على دفع حركة التأليف والترجمة والطبع في الكويت إلى الأمام، وجعلها تتصدر العديد من الدول العربية فيما يصدر عنها من مطبوعات حكومية وأهلية. ومن أكثر وأنشط دور النشر الكويتية وكالة المطبوعات التي بلغ ما نشرته حتى عام 1990 252 كتابا، وشركة ذات السلاسل للطباعة والنشر التي بلغ عدد إنتاجها 115 كتابا حتى عام 1985، وشركة الربيعان للنشر والتوزيع التي بلغ عدد مطبوعاتها 99 كتابا حتى عام 1994، ومكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع التي أصدرت حتى عام 1989 34 كتابا، ودار سعاد الصباح للنشر والتوزيع التي بلغ عدد مطبوعاتها 175 كتابا حتى عام 1994. مستمعينا الكرام، يكفي أن نشير في مجال الحديث عن هذه القفزة الطباعية والثقافية التي ظهرت خلال السنوات الخمسين الماضية، إلى أن لدينا الآن حوالي 200 صحيفة ومجلة معظمها صدر بعد الاستقلال، وهذا الكم لا يكاد يصدق
إذا قارنا ذلك بعدد السكان، وإذا نظرنا فقط إلى ما يصدر في جمهورية مصر العربية من صحف وتعدادها السكاني يربو على 100 مليون، لا نجد فيها نصف ما يصدر في الكويت، هذه الدولة التي لم يصل عدد سكانها مستمعين الكرام بعد إلى 2 مليون نسمة. ومن المؤكد أن عدد الصحف التي تصدر في الكويت يفيض عن الحاجة، وقد خلق هذا الجو التنافس الذي بسببه اليسر المادي وبإمكان الجميع أن يشتري ويقتني هذه الكتب. ويكفي مستمعين الكرام أن نشير في مجال الحديث عن هذه القفزة الطباعية والثقافية التي ظهرت خلال السنوات 50 الماضية إلى أن لدينا الآن حوالي 200 صحيفة ومجلة معظمها صدر بعد الاستقلال. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: برؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين. نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل الحديث عن الثقافة في دولة الكويت، وبدأنا به بالحديث عن الطباعة والنشر وجامعة الكويت ووزارة الأوقاف ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. نتوقف الآن مستمعين الكرام للحديث عن المكتبات العامة في دولة الكويت. من يريد أن يتحدث عن المكتبات العامة في الكويت لابد له أن يبدأ حديثه بالمكتبة الأهلية، لما لها من تاريخ طويل ودور كبير في الحركة الأدبية والفكرية في الكويت، حيث تم في عام 1912 إنشاء المدرسة المباركية في عهد الشيخ مبارك الصباح، وتأسيس الجمعية الخيرية في عام 1913، وافتتاح المكتبة الأهلية في عام 1923، والنادي الأدبي في عام 1924. وقد أسهمت هذه التطورات بدورها في ظهور حركة فكرية يافعة دفعت إلى الساحة بالعديد من الأدباء والشعراء، وليس ثمت خلاف فيما أوردته المراجع التاريخية وأقوال المعاصرين حول إنشاء المكتبة الأهلية، على أن مجموعة من الكتب التي كانت بحوزة الجمعية الخيرية التي لم تعمر طويلا نقلت إلى أول مقر شغلته المكتبة الأهلية في ديوانية علي بن عامر، إلا أننا نفتقد أي معلومات تفصيلية عن تلك المجموعة من الكتب التي ظلت سنوات عدة في بيت آل البدر بعد أن أغلقت الجمعية الخيرية أبوابها. وأغلب الظن مستمع الكريم أن تلك الكتب كانت في معظمها كتبا دينية وردت إلى الجمعية الخيرية من أولئك الغيورين الفضلاء الذين تحمسوا لدعوة مؤسس هذه الجمعية، وهي الأولى من نوعها في الكويت. في ظل تلك الظروف تأسست المكتبة الأهلية في عهد المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، واتخذت مقرا لها ديوانية بيت بن عامر في محلة عنزة على مقربة من المسجد المقام حاليا في دروازة العبد الرزاق. وقد تبنى فكرة إنشاء المكتبة عدد من أدباء الكويت بعد أن لمسوا أهمية إيجاد محل لائق يكون مجالاً لتبادل الآراء الأدبية والاجتماعية. وأثناء مناقشة الفكرة طرح اقتراح بإطلاق اسم النادي الأهلي

على ذلك المحل حين تأخذ الفكرة طريقها إلى التنفيذ، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظى بالموافقة بسبب ما كان يحيط بكلمة النادي آنذاك من ضلال. ثم استقر الرأي في إحدى اللقاءات التي عقدت في منزل الشيخ حافظ وهبة، وحضره عبد الحميد الصانع وسلطان إبراهيم الكليب، على إطلاق اسم المكتبة الأهلية على المكان المقترح في ضوء حاجة الناس الماسة إلى إنشاء مكتبة يقضون فيها أوقات فراغهم على نحو يجمع بين الفائدة والمتعة. وقد بادر المجتمعون الثلاثة إلى اتخاذ خطوة أخرى حين دونوا في ذلك الاجتماع أسماء 9 شخصيات رأوا فيها الصلاحية لعضوية المؤسسة المأمولة، ووجهت الدعوة إلى تلك الشخصيات لحضور اجتماع يعقد لهذا الغرض في ديوان سلطان إبراهيم الكليب. وقد لبى الدعوة إلى حضور ذلك الاجتماع التأسيسي الموسع كل من السيد سليمان العدساني والسيد زيد محمد الرفاعي والسيد مرزوق الداود والسيد رجب بن سيد عبد الله الرفاعي والسيد عبد الرحمن النقيب والسيد مشاري الحسن والسيد علي الفهد الخالد والشيخ يوسف بن عيسى الجناعي، واعتذر عن تلبية الدعوة السيد عيسى القطامي. وتقرر في الاجتماع مستمع الكريم أن يكون السيد عبد الحميد الصانع مشرفا على تأسيس المكتبة، وأن يساعده في ذلك السيد رجب بن سيد عبد الله الرفاعي الذي تولى أيضا أمانة الصندوق. واتفق المجتمعون على الترتيبات الخاصة بتحمل الأعباء المالية للمكتبة ومقرها، وتم استئجار بيت علي بن عامر ليكون أول مقر للمكتبة الأهلية التي شاءت الظروف أن تتعرض فيما بعد لانتقالات عديدة. مستمعين الكرام، جرى افتتاح المكتبة في عام 1923 وعين عبد الله العمران النجدي ملاحظا على القراء، وتلقت المكتبة منذ بدء نشاطها مجموعة كبيرة من الكتب القيمة التي قدمها عدد من الأفاضل الذين تحمسوا لدعم هذا المشروع. ومن أهل الخير الذين تبرعوا بتزويد المكتبة بمجموعة متنوعة من المجلات والصحف، ما ترك أثرا في تشجيع القراء وزيادة ترددهم على المكتبة الناشئة. وقد اتخذ مجلس إدارة المكتبة قرارات عدة في جلسته المنعقدة في 4 من شهر جماد الآخرة عام 1342 للهجرة، تضمنت الاشتراك في جريدتي الأهرام والمقطم القاهريتين والمقتبس الدمشقية، والعمل بنظام الاستعارة الخارجية للمشتركين مقابل دفع تأمين نقدي، وإسناد الإشراف على جميع شؤون المكتبة إلى السيد عبد الحميد الصانع الذي يحل محله أثناء غيابه السيد رجب بن السيد عبد الله الرفاعي، وفي حال غياب الاثنين يعين المجلس من يختاره من الأعضاء. لكن السيد عبد الحميد الصانع ما لبث أن قدم استقالته، وعين الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رئيسا للمكتبة والسيد سلطان إبراهيم الكليب مديرا لها. وقد بقيت المكتبة الأهلية في مقرها الأول بديوانية بن عامر قرابة 5 سنوات، لكن ميزانيتها تضاءلت كما استقال بعض الأعضاء، ولم يمضي وقت طويل حتى انفرط عقد المجلس من تلقاء نفسه. مستمعين الكرام، تتسم السنوات ما بين عام 1928 و 1935 بفتور الحماسة تجاه نشاط المكتبة الأهلية، الأمر الذي انعكس في تناقص أعداد كتبها وقلة عدد الرواد وعدم استقرار المكتبة في مكان واحد. مستمعين الكرام، وقد تمثلت الرياح المواتية في تفجر ثروة النفط على أرض الكويت، غير أنه بالرغم من أن اكتشاف النفط بكميات تجارية تم في شهر فبراير عام 1938، فإن نشوب الحرب العالمية الثانية من عام 1939 وحتى عام 1945 حال دون استفادة البلاد من هذه الثروة النفطية حتى شهر يونيو عام 1946. ومنذ ذلك الوقت الذي بدأ فيه تصدير النفط أخذت الأوضاع الاقتصادية في التحسن المضطرد، وانعكس ذلك بصورة ملحوظة في تخصيص مبالغ متزايدة لتطوير التعليم ورعاية النشأ والعناية بالصحة العامة وتعمير البلاد. وفي حلول عام 1958 كانت هناك 3 مكتبات عامة مفتوحة للجمهور، وهي مكتبة الشارع الجديد ومكتبة شارع دسمان بمبنى المعهد الديني القديم، والمكتبة المركزية الرئيسة بشارع عمان سكة عنزة. ويمكننا القول مستمعينا الكرام أن افتتاح مكتبة الأحمدي العامة في عام 1960 كان مؤشرا هاما في اتجاه حرص الكويت على توصيل الخدمات المكتبية إلى جميع المناطق السكانية في دولة الكويت.
هذا كان جانب مستمعي الكرام من الثقافة في دولة الكويت وتحديدا الطباعة والنشر والإسهامات التي قدمتها جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الأوقاف وأيضا المكتبة الأهلية وانتشار المكاتب في جميع محافظات دولة الكويت.

0: إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد صالح غنيم لغنيم. ولد المرحوم بإذن الله تعالى خالد صالح غنيم لغنيم في فريج الغنيم بالحي القبلي بمدينة الكويت عام 1911 ميلادي، والتحق منذ طفولته المبكرة في المدارس الأهلية وتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم، ثم واصل تعليمه في المدرسة المباركية، وكان ممتازاً في مادتي الحساب والرياضيات. وفي 18 من عمره أصبح مشرفاً على السفن التي تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، وتولى مهمة إدخال هذه السفن إلى المراسي أو ما يسمى بالنقعة، بالإضافة إلى مسؤولية الإشراف على توزيع وبيع المياه في بداية الثلاثينيات من هذا القرن. ركب المرحوم خالد الغنيم البحر وأصبح أستاذاً على السفن التي تذهب إلى الهند وشرق أفريقيا للتجارة، ثم أصبح نوخذة وتولى قيادة سفن السفر التجارية، وكان على دراية تامة في شؤون البحر والخطوط الملاحية وقراءة الخرائط البحرية واستخدام الأدوات البحرية التي لا يستغني عنها كبار النواخذة، واستمر برحلاته التجارية البحرية حتى عام 1937 ميلادية حتى ترك البحر. عمل بعد ذلك لدى تاجر الكويت المشهور ثنيان الغانم، حيث أصبح مشرفاً ومسؤولاً عن سفنه التجارية، بالإضافة إلى إدارة أعماله التجارية والواسعة النطاق. في عام 1956 افتتح المرحوم خالد الغنيم مكتباً تجارياً، وتخصص بالإضافة إلى أعماله التجارية الأخرى بالإسمنت والحديد والخشب. وفي بداية عام 1957 تم تعيينه مدير عام لدائرة الأشغال العامة، ثم ترك العمل الحكومي في عام 1961. في سنة 1963 انتخب نائباً في أول مجلس نيابي في الكويت، وشارك في جميع المجالس النيابية حتى عام 1976. خلال عمله بالمجلس وتوليه الرئاسة شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، وترأس الوفود البرلمانية لمعظم الدول العربية والقارتين الأمريكيتين وبعض دول شرق آسيا مثل اليابان والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد على عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 62 سفينة تجارية ضمن الحصار المفروض على إيران. كندا تعلن فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين على خلفية حرية الملاحة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جنوبي لبنان، والدفاع المدني يعلن مقتل 6 أشخاص في إحصائية غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في مناطق سيطرته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. الجيش اليمني يستهدف تجمعات للحوثيين غربي تعز، ومصادر صحية يمنية تعلن مقتل مدني وجرح 8 بقصف صاروخي حوثي على المخا. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن

0: بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية واشتباكات عنيفة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز القيادة والسيطرة للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركييف، والسلطات الروسية تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. السلطات في إندونيسيا تعلن مقتل 20 شخصا على الأقل إثر زلزال بلغت قوته 7 درجات و17 درجة ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب ونسمع عبارات ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني أبعد وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة ويفهم المجتمع بروح إنسانية ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

0: برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.
1: في لحظة ما من تاريخ الإنسان لم يعد الليل كما كان، لم يعد ذلك الامتداد الهادئ الذي يطلب من الحياة أن تتوقف قليلا وتتنفس بصمت وتعود إلى سكونها الطبيعي، بل أصبح الليل مساحة مضاءة تتحرك فيها الحياة كما تتحرك في النهار تماما، بلا توقف واضح ولا حدود تفصل بين الزمنين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور، حيث نحاول أن نقترب من الأشياء التي تبدو عادية في حياتنا لكنها في العمق تغيرنا أكثر مما نتصور.
1: وفي هذه الحلقة نتأمل الضوء الاصطناعي، ذلك النور الذي لم يكتفي بإضاءة الطرقات والغرف بل أعاد تشكيل علاقتنا بالزمن نفسه، وجعل الليل أقرب إلى امتداد النهار بدلاً أن يكون مساحة مختلفة عنه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بهدوء، هل نحن من سيطر على الليل بالضوء؟ أم إن الضوء هو من أعاد تشكيلنا نحن؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة بين السطور نقرأ فيها النهار الذي لم يعد ينتهي. الضوء الاصطناعي.

0: الاصطناعي حين نعيش نهارا لا ينتهي.
1: الضوء الاصطناعي لم يغير شكل المكان فقط، بل غير شكل الزمن نفسه في وعينا. أصبحنا نعيش امتدادا مستمرا من الإضاءة، كأن النهار لم يعد ينتهي فعلا، بل يتغير فقط شكله من ضوء الشمس إلى ضوء المصابيح والشاشات. ومع هذا التغير بدأت تفاصيل كثيرة في حياتنا تتبدل دون أن ننتبه. لم يعد الليل يعني التوقف، بل أصبح عند كثيرين وقتا آخر للعمل، للتصفح، للبقاء مستيقظين أكثر مما نحتاجه الجسد فعليا. وهكذا اختلطت الحدود بين الراحة والنشاط، وبين الصمت والضجيج، وبين البداية والنهاية.
0: هذا الامتداد المستمر للضوء جعل الإنسان يعيش في حالة يقظة دائمة. حتى لو كان جسده بحاجة إلى الراحة، فالعين ترى النور والعقل يتفاعل معه، وكأن الإشارة إلى التوقف لم تعد واضحة كما كانت في الماضي. في الأزمنة القديمة كان غياب الشمس يعني غياب النشاط تقريبا، وكانت الطبيعة تفرض إيقاعها على الإنسان بشكل واضح. أما اليوم فقد أصبح الإنسان هو من يفرض الإيقاع، لكن ضمن بيئة مضاءة باستمرار لا تسمح له بالشعور الكامل بالفصل بين النهار والليل. ومع الوقت بدأ هذا التغير ينعكس على تفاصيل دقيقة في الحياة اليومية. لم يعد النوم مرتبطا مباشرة بظلام الليل، ولا الاستيقاظ مرتبطا فقط بطلوع الشمس، بل أصبحت الإضاءة المستمرة جزءا من نمط حياة لا يتوقف بسهولة. وهكذا لم يعد السؤال فقط عن كيفية استخدام الضوء، بل عن كيف غير هذا الضوء طريقة عيشنا للزمن نفسه، وكيف جعلنا نعيش نهارا طويلا لا ينتهي بسهولة. سلوك تحت الضوء حين يغير النور إيقاعنا الداخلي.
1: عندما يصبح الضوء حاضرا في كل لحظة من اليوم، يتغير سلوك الإنسان بشكل تدريجي دون أن يشعر بذلك مباشرة. فالإنسان لا يتفاعل مع الضوء بوصفه مجرد وسيلة للإضاءة، بل بوصفه بيئة كاملة يعيش بداخلها، فتؤثر في مزاجه وتركيزه وحتى في إحساسه بالوقت. في الماضي كان الليل يحمل معنى واضحا للهدوء والانفصال عن صخب النهار، أما اليوم فقد تداخلت هذه الحدود، وأصبح من الطبيعي أن تستمر الأنشطة حتى ساعات متأخرة من الليل في ضوء ثابت لا يتغير. هذا الاستمرار جعل الإيقاع الداخلي للإنسان أكثر تشابكا وأقل وضوحا في الفصل بين الراحة والنشاط. ومع هذا التغير لم يعد الإنسان يستجيب للضوء كإشارة طبيعية للنهاية أو حتى البداية، بل كجزء دائم من البيئة المحيطة. وهنا يبدأ التغيير السلوكي الهادئ الذي لا يلاحظ في يوم واحد، لكنه يتراكم مع الأيام ليعيد تشكيل العادات اليومية بشكل كامل.
0: ومن أكثر ما يلفت الانتباه أن الضوء الاصطناعي لم يغير فقط وقت النشاط، بل غير أيضا طبيعة الانتباه والتركيز. فالإضاءة المستمرة خاصة القادمة من الشاشات تجعل العقل في حالة يقظة دائمة حتى في اللحظات التي يفترض أن يكون فيها أقرب إلى الراحة. هذا الامتداد البصري المستمر للنور يجعل الانتقال إلى السكون أكثر صعوبة، لأن الإشارات التي كانت تساعد الإنسان على التهدئة لم تعد واضحة كما كانت. فالجسد قد يكون مستعداً للتوقف، لكن العقل يبقى متصلاً بمصادر الضوء والمعلومة والحركة. ومع مرور الوقت يتشكل سلوك جديد قائم على البقاء أطول في حالة النشاط حتى لو لم يكن هناك سبب حقيقي لذلك، وكأن الضوء لم يعد فقط وسيلة لرؤية الأشياء، بل أصبح سبباً في استمرارنا داخل الإيقاع نفسه دون توقف واضح. وهكذا يتضح أن الضوء الاصطناعي لا يضيء المكان فقط، بل يعيد تشكيل طريقة عيشنا للحظة نفسها، ويجعل الحدود بين النشاط والراحة أكثر ضبابية مما كانت عليه في السابق. قراءة بين السطور حين يفقد الليل صمته.
1: الليل في طبيعته الأولى لم يكن مجرد وقت مظلم، بل كان مساحة من السكون العميق الذي يسمح للإنسان أن يبتعد عن ضجيج النهار وأن يقترب أكثر من ذاته. كان الليل يحمل معنى الانقطاع الهادئ، وكأنه دعوة غير مباشرة للتأمل ولإعادة ترتيب الداخل قبل بداية يوم جديد. لكن مع انتشار الضوء الاصطناعي بدأ هذا المعنى يتغير تدريجيا. لم يعد الليل يحمل الصمت نفسه الذي كان يميزه، بل أصبح ممتدا بالحركة وبالإضاءة وحتى بالأصوات التي لا تتوقف، وكأن السكون فقد جزءا من سلطته الطبيعية على هذا الوقت من اليوم. هذا التغير لم يحدث فجأة، بل تسلل بهدوء مع كل مصباح يضاء ومع كل شاشة تبقى مشتعلة حتى ساعات متأخرة. ومع مرور الوقت أصبح الليل أقرب إلى نسخة أخرى من النهار تختلف في الشكل، لكنها تشترك معه في نفس الإيقاع.
0: هذا التحول جعل الإنسان يعيش حالة غريبة من الامتداد المستمر، حيث لم يعد هناك فصل واضح بين نهاية اليوم وبداية الراحة. فحتى في اللحظات التي يفترض أن يكون فيها الليل هادئاً، يبقى العقل متصلاً بالضوء وبالمعلومة وبالحركة المستمرة. ومع هذا التغير بدأ الصمت الليلي يفقد حضوره التدريجي. لم يعد الليل كما كان مساحة للتوقف الداخلي، بل أصبح عند كثيرين امتداداً لأنشطة النهار، لكن بظروف مختلفة. وهنا تتغير طبيعة العلاقة مع الذات، لأن اللحظات التي كانت مخصصة للهدوء أصبحت أقل وضوحاً. وهكذا يصبح السؤال الأهم ليس عن كمية الضوء التي نستخدمها، بل عن مقدار السكون الذي فقدناه دون أن ننتبه. فكلما ازداد النور في الخارج يتراجع الصمت في الداخل دون أن نشعر بذلك مباشرة.
1: مستمعين الكرام، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج بين السطور. فاصل ومن ثم نواصل.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: فكرة صنعت أثراً. الضوء كعادة يومية غير محسوسة.
1: الضوء الاصطناعي لم يعد مجرد اختراع يسهل الحياة أو كوسيلة لرؤية الأشياء في الظلام، بل تحول مع الوقت إلى جزء أساسي من نمط الحياة اليومية، إلى درجة أننا لم نعد ننتبه لوجوده إلا إذا انقطع. هذا النوع من التحول هو أخطر أنواع التغيرات، لأنه لا يحدث بشكل صادم، بل يتسلل بهدوء حتى يصبح عادة لا يمكن الاستغناء عنها. في السابق كان الإنسان يتعامل مع الضوء كأداة تستخدم عند الحاجة فقط، أما اليوم فقد أصبح الضوء حالة دائمة ترافق كل لحظة تقريبا، في البيوت، في الشوارع، في أماكن العمل، وحتى في لحظات الراحة يبقى النور حاضرا بشكل مستمر وكأنه جزءا لا ينفصل عن الحياة نفسها. هذا الحضور المستمر جعل الضوء يتحول من وسيلة إلى بيئة. لم نعد نستخدمه فقط لنرى، بل أصبحنا نعيش داخله ونبني تفاصيل يومنا على هذا وعلى هذا الوجود الدائم، دون أن نفكر في تأثيره العميق على الإيقاع الطبيعي للحياة.
0: ومع هذا التغير بدأت بعض العادات الإنسانية القديمة تتراجع بهدوء دون أن نلاحظ ذلك بشكل مباشر. فالإحساس بالانتقال الطبيعي بين النهار والليل أصبح أقل وضوحاً، والاعتماد على الإشارات الطبيعية للجسد بدأ يضعف أمام الإشارات الصناعية المستمرة. حتى مفهوم الراحة تغير مع هذا الامتداد الضوئي، فلم يعد مرتبطاً فقط بغياب الضوء، بل أصبح يعتمد على ظروف أخرى أكثر تعقيداً، وكأن الإنسان بدأ يعيد تعريف حاجته إلى السكون وفقاً للبيئة التي صنعها بنفسه. وهنا تظهر فكرة عميقة، أن أكثر ما نعتاد عليه لا نشعر به، فالضوء الذي نراه كل يوم والذي يبدو بسيطاً في حضوره قد يكون واحداً من أكثر العناصر تأثيراً في طريقة عيشنا دون أن ندرك ذلك بشكل مباشر. وهكذا يتحول الضوء الاصطناعي من مجرد اختراع تقني إلى فكرة تؤثر في السلوك وإلى الإحساس بالوقت وفي شكل الحياة اليومية بأكملها، دون أن يعلن عن هذا التأثير بشكل واضح.
1: عندما ننظر إلى المدن الحديثة اليوم نجد أنها لم تعد ترتبط بدورة النهار والليل كما كانت في السابق، فهناك مدن تبدو وكأنها لا تعرف التوقف ولا تدخل في حالة سكون كاملة، بل تستمر بالحركة في كل الأوقات، مدفوعة بضوء لا ينطفئ ونشاط لا يتوقف بسهولة. هذا الامتداد المستمر للحياة داخل المدن لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لانتشار الضوء الاصطناعي الذي سمح بتوسيع حدود النشاط البشري خارج الإطار الطبيعي للنهار. فالمحلات تبقى مفتوحة والعمل يستمر، والحركة في الشوارع لا تختفي تماما حتى في ساعات متأخرة من الليل. ومع هذا التغير بدأت صورة الليل في المجتمع تتبدل. لم يعد الليل يعني التوقف أو الهدوء الكامل، بل أصبح وقتا آخر من أوقات النشاط يختلف في طبيعته، لكنه لا ينفصل عن النهار بشكل واضح كما كان في الماضي.
0: هذا التحول لم يغير فقط شكل المدينة، بل غير أيضا إيقاع الحياة الاجتماعية داخلها. فالعلاقات والعمل وحتى العادات اليومية أصبحت تمتد إلى ساعات لم تكن مستخدمة بهذا الشكل من قبل، وكأن الزمن نفسه في المدن الحديثة أصبح أكثر امتداداً وأقل وضوحاً في حدوده. ومع ذلك هذا النشاط المستمر لا يعني بالضرورة أن الإنسان يعيش راحة أكبر، بل في كثير من الأحيان يعني أنه يعيش داخل إيقاع أسرع، أقل توقفاً وأقل فرصة للهدوء الداخلي. فالضوء الذي يسمح بالحركة المستمرة قد يكون في الوقت نفسه سبباً في تقليل لحظات السكون. وهكذا تتحول المدينة إلى مرآة تعكس هذا التغير العميق في العلاقة بين الإنسان والزمن. حيث يصبح الليل والنهار مجرد امتداد واحد لحياة لا تتوقف بسهولة، مدفوعة بضوء لا ينطفئ.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: من الحياة حين يطلب الجسد الظلام.
1: في خضم هذا الامتداد المستمر للضوء ووسط حياة لا تكاد تعرف الانطفاء الكامل، يبقى في الإنسان جانب هادئ لكنه عميق، يذكره دائما بأن الجسد لم يخلق ليبقى في حالة يقظة دائمة. هناك لحظة صامتة داخل كل إنسان، لحظة لا تتكلم كثيرا لكنها تطلب شيئا واحدا فقط، الظلام. ليس الظلام هنا بمعناه المخيف أو المقلق، بل بمعناه الطبيعي الذي يسمح للجسد أن يستعيد توازنه وأن ينسحب من ضجيج الضوء إلى سكونه الخاص. فكما يحتاج العقل إلى التفكير، يحتاج الجسد إلى التوقف، وكما يحتاج النهار إلى نشاط، يحتاج الليل إلى راحة حقيقية. لكن حينما يمتد الضوء أكثر من اللازم، يبدأ هذا التوازن في التراجع تدريجيا، لا ينهار فجأة بل يضعف بهدوء حتى يصبح الإنسان أقل قدرة على التمييز بين وقت النشاط ووقت الراحة، بين اللحظة التي يجب أن يستمر فيها واللحظة التي يجب أن يتوقف عندها.
0: ومع هذا التداخل يبدأ الجسد بإرسال إشاراته الخاصة، إشارات لا تحتاج إلى كلمات، تعب غير مبرر، ثقل في الإحساس بالوقت، أو رغبة مفاجئة في الانسحاب من كل شيء. كلها رسائل هادئة تقول أن الضوء مهما امتد لا يمكنه أن يلغي حاجة الإنسان الأساسية إلى الظلام الطبيعي. فالراحة الحقيقية ليست مجرد توقف عن العمل، بل هي عودة إلى إيقاع الحياة الأول، إلى ذلك التوازن الذي كان يفصل بين النهار والليل بوضوح ويمنح لكل منهما دوره الكامل دون اختلاط. وهكذا ندرك في نهاية هذه الرحلة أن الضوء الاصطناعي رغم كل ما قدمه من راحة وتوسع في الحياة يظل بحاجة إلى توازن، حتى لا يتحول الامتداد إلى إرهاق، وحتى لا يصبح النهار الطويل بديلا عن السكون الذي يحتاجه الإنسان في داخله.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، ندرك أن الضوء ليس مجرد وسيلة لرؤية العالم من حولنا، بل عنصر يعيد تشكيل علاقتنا بالزمن وبأنفسنا.
0: وأن النهار الذي لا ينتهي قد يبدو مريحا في ظاهره، لكنه يحتاج دائما إلى مساحة من الظلام حتى يكتمل معنى. إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور، دمتم بود.
1: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يصفوك، انا اصلا من ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: عماد. عماد.
1: ها خير يا ابو عماد.
0: مو كنا طولنا ترى ملينا. انا خاطري بابونك
1: يبا. بس انت اللي بخاطرك بالبابونك. انا بعد منزلين طاووس جديد مشوي الحين يبيعونه في القطار. ما نقعد راكله يا يبا.
2: ما انا بياكل. انا بخاطري.

0: الله ينعمك.
1: ثبر اقعد هني يا حابسين هني تبي تروح دايرين اقعدوا هني ثبر.
2: يدري ايش فيك الولد؟ خله يقوم يشوف لنا شيء يشربه. القعده طولت ترى.
1: قعده؟ اي قعده اللي تحكي عنها يا عيوبه؟ احنا في جلسه تحقيق، تحقيق في جريمه قتل يا منكر ولد عبيد.
0: تصدق يا عيوبه؟ انا مو مصدق نفسي، حاس اني عايش بفيلم رعب ولا كابوس. احنا وصلنا لمرحله ان يحققون معنا بجريمه قتل.
1: اي والله، اي والله هذا احساسي بالضبط يا العبد. وانا اللي قايل لكم خلونا نروح بالقطار علشان منيو الاكل فيه احلى من الطياره. اخر شيء دبسنا يا وليدي، رحنا ملح يا وليدي. ماني مصدق نفسي.
0: وانت يدي هم مصدق نفسك عدل؟
2: شنو مصدق نفسي؟ مصدق نفسي ولا مو مصدق نفسي؟
1: شنو
2: اشوف كم استخفيتوا وقعدتوا شوفوا لنا شيء نشربه
0: عطشان؟
2: تدري شلون ما منكم فايده؟
0: ها
2: مسيو
0: يدي
2: مسيو.
1: وش قاعد تسوي؟ الله يهداك.
3: وي مسيو
1: وش قاعد تسوي يا يبا؟ الله يهداك.
2: واحد بابونج لو سمحت مسيو.
0: يا يدي
2: وخاطركم بشنو يا شباب؟ قولوا
1: شوي شوي يا يبا الله يهداك.

0: وبعدين مسيو شو اللي صاغ مسيو هنري؟ كمل.
1: طلعت من الكابينة وكنت متنرفز صراحة، واحتجيت المسيو كلود وطلبت منه انه يتصرف بحزم على المزعجين.
0: بس ذي مسيو؟ هذا كل اللي طلبته؟
1: مو فاهم مسيو.
0: كمل كمل كلامك مسيو، بعدين راح نرجع لهذه النقطة. شو اللي صاغ بعدها؟
1: طلع المسيو آدم من كابينته وحل المشكلة.
0: شلون حل المشكلة؟
1: دخل كابينة الكونتيسة وهدت الموسيقى بعد فترة من دخوله، وبعدها دخل كابينة العرب الثلاثة وتوقفوا بدورهم عن الإزعاج بعد فترة من دخوله. بعدين كل واحد رجع على كابينته، وجاء وقت الغداء وشفته مرة ثانية في المطعم
0: لحظة محتى مسيو. لحظة قبل لا تستغسل، انت قلت لي ان المسيو آدم دخل كابينة الكونتيسة بالأول وبعدين دخل كابينة العرب الثلاثة؟
1: نعم مسيو.
0: يعني مو العكس، ما دخل كابينة الثلاثة بالأول وبعدين دخل كابينة الكونتيسة؟
1: لا لا لا لا، قصد الكونتيسة بالأول.
0: مفهوم.
1: عموما وين كنت؟ تذكرت، شفت المسيو آدم حزة الغدا في المطعم.
0: قبل لا تكمل مسيو، خلينا نرجع شوية ورا.
1: ورا وين؟
0: نرجع إلى لحظة وقوفك في الممر مع مضيف القطار المسيو كلود. حضرتك ما أصدر تهديد بالقتل؟
1: عفوا مسيو، ممكن تعيد سؤالك؟
0: سؤالي واضح مسيو، حضرتك ما هدت بارتكاب جريمة قتل؟ أظن سؤالي واضح مسيو، شنو إجابتك؟
2: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: هم عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم، لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض الغضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملالة.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج لأجلكم نعمل. موضوعنا في حلقة اليوم عن مرض السمنة. السمنة لم تعد مجرد زيادة في الوزن، بل أصبحت من أبرز التحديات الصحية التي تؤثر في حياة الإنسان وجودة حياته، وترتبط بالعديد من الأمراض والمضاعفات. ومع التطور الطبي والصحي الذي تشهده دولة الكويت، تطورت أساليب علاج السمنة وجراحتها، وأصبحت الخيارات أكثر تنوعاً ودقة. في حلقة اليوم نناقش مع ضيفنا المختص أسباب السمنة وطرق الوقاية والعلاج، ومتى تكون الجراحة خياراً مناسباً، إلى جانب أهم النصائح والإرشادات لحياة أكثر صحة.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نجدد لكم التحايا ولضيفنا الكريم استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملا. دكتور أحمد، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
5: الله يحييكم، يعطيكم العافية على هذه الاستضافة، وسعيد جدا بتواجدي معك.
4: حياك الله وسعلا مباركة، وسعادة أيضا بتلبيتك لهذه الدعوة. استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الروبورت، يعني انطلاقا من هذا المسمى الدكتور أحمد، شنو حاب تقول؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على هذا اللقاء. أنا حاب أني أجاوب على كل الاستفسارات اللي عندكم. أحب أعرفكم نفسي، أنا دكتور أحمد عصام الملا، استشاري جراحة عامة وسمنة وجراحة الروبوت. تخصصي دقيق جدا هو جراحة السمنة، وأيضا عندي تخصص عام وهو جراحة الجراحة العامة، وأيضا في تخصص زيادة عندي اللي هو جراحات الروبوت وهي الجراحات الحديثة في الوقت الحالي.
4: جميل جدا، وأيضا نفرح كثيرا عندما نجد أيضا يعني هذا الإبحار في عالم الطب، وأيضا هذا التشعب الجميل المواكب أيضا للتقنية والتطور الغير تقليدي عن المرحلة السابقة. يعني بداية ودنا نتكلم اليوم عن السمنة، كونها أيضا كثر الحديث عنها من ناحية الأمراض وأن لها علاقات أخرى في مساوئ تتعلق في جسد الإنسان.
5: نعم، لا شك أن مرض السمنة الحين يصنف أنه هو مرض، ليس فقط يعني مسمى أن واحد يكون سمين، ولكن هو مرض عن طريق اللي هو WHO اللي هي World Health Organization. للأسف دولة الكويت تعتبر من الرواد في عدد السكان اللي عندهم سمنة مفرطة. احنا تقريبا عندنا أكثر من 44% من سكان دولة الكويت عندهم سمنة مفرطة، يحتاجون علاج أو يحتاجون إلى تدخل عشان ينزلون وزنهم. طبعا ليش نقول احنا مرض السمنة؟ لأنه هو مرض أساسي ومرض مزمن ويتعلق، ويعني فيه الكثير من الأمراض تتعلق في السمنة نفسها، يعني مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض المفاصل، قلة النوم أو الاختناق في النوم، وأيضا السرطان. تقريبا السمنة يعني تتعلق ممكن أو لها صلة في 13 نوع من السرطان، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على حياة المواطن أو الشخص الموجود في دولة الكويت، وذلك لارتفاع السمنة عندهم. فاحنا لازم نشوف لها حل، فذاك عشان كذي الأطباء الموجودين هني موجودين لمساعدة المرضى اللي يحتاجون علاج أو يحتاجون نصيحة لإنقاص وزنهم.
4: في السابق كان ينظر للشخص اللي خلينا نقول مثلا مليان باللهجة المحلية

0: أن والله فلان متعافي، والله جسمه جبر، متى نبدأ نقول أن هذا مو يعني قوة جسدية إنما هي سمنة؟ هل في أرقام معينة؟ هل في شكل معين من خلال أتنبأ؟
1: هو الأرقام اللي عندنا بالنسبة لعالم جراحة السمنة، إحنا عندنا يمكن اللي هو اليونت الواحد أو وحدة القياس اللي نستخدمها هي البي ام اي اللي هي كتلة الجسم. البي ام اي ما أقول لك إن هي وايد دقيقة، ولكن هي الوحدة القياسية الوحيدة الموجودة عندنا اللي نقدر عن طريقها نقول والله هذا المريض يحتاج عملية جراحية أو يحتاج مثلا تدخل آخر غير عمليات الجراحية. كتلة الجسم هي نقسم الطول على الوزن ويطلع لنا رقم معين، هذا الرقم إذا كان أكثر من 35 هذه حسب معايير وزارة الصحة في دولة الكويت يعتبر عندنا سمنة مفرطة من الدرجة الأولى. وطبعا هذه الأرقام تزيد، يعني 35 36 إلى يعني ناس توصل إلى السبعينات في كتلة الجسم، وبالتالي هذول لهم تصنيف بروحه. أيضا مو شرط أنه يكون واحد يكون عنده كتلة جسمانية عالية يكون فقط يعني نعتبر أنه هو من مرض السمنة. في ناس عندهم كتلة جسمانية أقل من 35، يمكن 34، يمكن 32، ولكن عنده أمراض أيضية أخرى ما نقدر نسيطر عليها مثل ارتفاع السكر غير مسيطر عليه، ضغط الدم، صعوبة في النوم، كل هذه الآلام في المفاصل، هذه الأمراض الأيضية الأخرى قد تساهم أنه تعيق حياته أو يمكن تأثر على حياته في المستقبل، فيمكن يحتاج أن يأخذ نصيحة من أطباء السمنة.
0: نعم، في خطة التنمية لدولة الكويت 2035 كان أيضا من ضمن هذه الأمور الاهتمام في صحة الناس وصحة أيضا المواطن الكويتي من خلال وجود هيئة وقائية. اليوم لو بتكلم بشكل عام عن الوقاية من السمنة قبل علاجها، ما هي أهم المعايير اللي ممكن يتبعها الإنسان فيكون بعيد عن هذا الخط إذا كان إنسان سليم في البداية، ما كلمت إنسان يعمل رجيم؟
1: طبعا المعايير موجودة ومعروفة عالميا، يعني هي الأكل الصحي والرياضة أو الحركة بشكل مستمر، يعني 1+1=2. فأنت كل ما تأكل سعرات حرارية عالية، هذه السعرات الحرارية الزايدة أوتوماتيك للجسم يخزنها كدهون على الكبد، في داخل أحشاء البطن، على الأرداف، أي مكان في الجسم. فبالتالي هذه الدهون أو هذه الشحوم المخزنة في الجسم هذه هي قد تسوي لك مشاكل في المستقبل. الجسم الإنسان جسم وايد ذكي، دائما يتحسب حق لا سمح الله أنت راح تدش مجاعة في المستقبل أو راح تدش حرب أو يعني
0: حالة طوارئ
1: أو أي سبب من الأسباب، إنزين يخزن لك هذه الدهون. فإحنا الشخص اللي هو المليان أو الناصح أو السمين يمشي وهو معاه طاقة وهو ما يدري، يعني
0: أفضل من غيره
1: مو أفضل في حالة طارئة بس هو ما في حالة طارئة، هو قاعد يزيدها كل يوم، قاعد يزيد سعرات حرارية زيادة في جسمه، ولكن هو اللي ما يدري أنه هو عنده سعرات حرارية في جسمه تكفي يمكن لسنة قدام أنه ما راح يعيش المجاعة. بس للأسف إحنا مجتمع أو المجتمع العربي في شكل عام أو مجتمع الخليج، ما نبي نروح للعربي كبير
0: سلوكنا الغذائي على ملاحظة،
1: خلينا نتكلم عن الخليج بشكل عام. إحنا يعني ثقافة خليجية إحنا نتمحور كلنا على اللي هي المائدة، عرفت شلون؟ فإذا كان في عزاء لازم يكون في أكل، إذا كان في فرح في تخرج في فرح في
0: الوليمة الأساسية،
1: لازم الوليمة الأساسية. فثقافتنا تتمحور على المائدة، وبالتالي الشخص اللي يسوي رجيم أو يمكن يسوي عمليات السمنة يكون يعني نوعا ما
0: منعزل
1: أو منبوذ، فهذا يسمونها ستيغما أو سكار حق السوسايتي هذا. فبالتالي تحسس أنه هو غير يعني شخص مرغوب فيه في المكان هذا، يعني إذا واحد قاعد وقام مبكر، شفيك ليش قمت مبكر؟ تعال كمل أكل،
0: أو العشاء بيطيح
1: أو شيء كذي. فهذا يعني
0: ثقافة
1: المجتمع تختلف. الشيء الثاني إن إحنا المناخ مالنا ما يساعد، صح؟ في ناس تقول والله أنا ما أقدر أسوي
0: الرياضة الهوائية،
1: ما أقدر أسوي رياضة كل يوم، ما أقدر أطلع برا وأمشي في حديقة الشهيد، ولا أقدر أمشي بالشارع بشكل عام، الجو خانق، رطوبة، حر، عندنا مواسم معينة بس أقدر أسوي فيها الرياضة الخارجية ما أقدر أسوي. طبعا هذا ما هو عذر كبير، عرفت شلون؟
0: لكن سبب يعتبر سبب،
1: لأن إحنا كل التنقلات مالتنا غير عن الدول الأجنبية اللي تكون هي المعتمدة على المشي في المسافات البعيدة والحركة، إحنا تنقلاتنا تصير داخل أماكن مثقفة أو داخل سيارة، والمواصلات مالتنا على الطريق المركبات يعني. فهذا قد يعني يعطينا نوع من قلة الحركة في المجتمع الكويتي.
0: ما يؤكد هذه النقطة أيضا دكتور أحمد عندما

0: نذهب إلى بعض البلدان المعتدلة في الطقس تلاقينا مثلا ممكن يقل الوزن بسبب حركتهم
1: نعم نعم
0: واندماجنا مع ثقافتهم.
1: صحيح صحيح. يعني في ناس وايد مثلا تدرس في الخارج زين، تلقاها بعد فترة من الفترات ترجع
0: نزل وزن.
1: انسان انسان قد اخترط، يعني اختلط في المجتمعات الأجنبية وبالتالي خذت من ثقافته. بمعنى ان احنا عندنا قابلية ان نخسر وزن، ولكن بسبب الثقافة وبسبب الجو المناخي الموجود في دولة الكويت وحتى بشكل عام قد تسبب صعوبة. عشان كذي انت قاعد تشوف الناس في فصل الشتاء تلقاهم ما شاء الله يعني بالشوارع يروشون، يعني يمشون يتحركون يشون الأندية، ولكن في فصل الصيف تلقى الشوارع تكون أقل بسبب المناخ الحاد عندنا.
0: نجد في هذه الفترة يعني ارتفع الوعي والثقافة والحصول على المعلومة بشكل سريع، فنجد كثير من الناس أعاد النظر في حياته، وأيضا امتلأت النوادي الرياضية، وكذلك أيضا تم استغلال عدد من الأمور والمرافق العامة اللي ممكن تخدمنا في ناحية المشي وغيره من هذه الأمور. هل برأيك يعني للوعي أثر ممكن إذا تم تدعيمه أكاديميا ممكن يفيد أكثر؟
1: أكيد أكيد. طبعا إحنا يعني أنت قاعد تشوف وايد يعني إعلانات حق التوعية للأندية، وأنا من خلال دراستي يعني برا الكويت ترى أندية الكويت لها صيت كبير في العالم. يعني ما أنا سويت الزمالة مالتي في البرازيل، يمكن مو كان بعيد ما حد راح له في دولة الكويت، وأنا في الجيم في البرازيل في واحد يقول لي أنت من وين؟ قلت له من الكويت. يقول أنت عندك نادي أكسجين بالكويت؟ تخيل شنو الصدى للنوادي الكويتية الموجودة، يعتبرونها كنادي كبير. فيعني ما راح نقدر نقول إن قلة أو نقص الأندية في دولة الكويت، بالعكس إحنا عندنا من أحسن النوادي الموجودة فيها،
0: متوفرة
1: كل شيء فيها، وبعدين بأسعار يعني ما هي
0: في متناول الجميع،
1: ما أسعار عالية، وإذا ما تبي تسوي لك في البيت ماكو مشكلة. ولكن مثل ما قلت لك أنا، إحنا عندنا أتوقع الثقافة قاعد تبدي من الصغر. يعني عندنا الحين للأسف جيل قاعد ينمو على الألعاب اللي هي الجيمز مثل البلاي ستيشن هالسوالف هذه، الآيباد والآيفون، وأيضا الطلبات واللي هي سهل أن توصل البيت، وبالتالي هذا الجيل الحين اللي قاعد يصعد زين تعلم على القعدة والرضادة مثل ما نقول في اللهجة الكويتية. فنرد ونروح ونرد على الثقافة وتنمية الثقافة. فإحنا المفروض أن نركز أكثر على الجيل الصغير عشان يطلع منه جيل الحين واعي وعنده ثقافة بأمراض السمنة، وبالتالي نقدر نتفادى هذه الآفة في المستقبل. وعندنا إحصائية مو زينة يعني حق الأطفال، يعني عندنا 27% من أطفال الكويت يعانون من السمنة المفرطة، وفيهم السكر، وهذا أعلى على مستوى الخليج.
0: شو توجه رسالة لأولياء الأمور لمن لديهم أطفال بدأوا في الدخول في مرحلة السمنة؟
1: أنا ولي أمر، يعني ما قاعد أقول لك يعني قاعد أوجه رسالة حق أولياء الأمور، أنا أوجه رسالة حق أولياء الأمور وأوجه رسالة لنفسي أنا بعد. مشكلتنا إحنا نفس ما هو، يعني الولد أنت تقدر تسيطر عليه أو البنت تقدر تسيطر عليها في البيت، ولكن لما تروح زوارة أو لما تروح مكان معين صعبة يمكن أنك تقول له لا تأكل من برا، وشوف عيال عمك وشوف عيال خالتك يأكلون وأنت طالعهم من بعيد. فإحنا ما نمنعهم، ولكن نزرع فيهم أشياء، عارف شلون؟ يعني مثلا إذا بتاكل وجبة خلها بس بالأسبوع مرة أو بالشهر مرة. ليش ما نروح نادي؟ ليش ما ألعب أنا وياك؟ خليك من البلاي ستيشن اليوم، خلنا نروح نركض، خلنا نروح نركب قاري. شنو أنت تحب مثلا؟ تحب رياضات القتالية؟ تحب الرياضات كرة القدم؟ تبي رياضة فردية جماعية؟ شنو تحب؟ أنميها، يعني شوفها من هو صغير أنميها من عنده. وايضا اقول له ترى الاشياء هذه اللي قاعد تاكلها ترى مو زينه، يعني مو كل شيء يشتهي البنت او الولد يجيب لها، يعني والله يبي الحلاوه الفلاني اشوفها بيده مثلا عنده تشيز من الايس كريم او الحلاوه اللي فيه الوان او فيه مواد غير صالحه اخذه منه. يعني حتى لو يزعل ماكو مشكله، خليه يزعل مني اليوم ولكن يرضى بعدين. فإحنا لازم شوي أهم نتقوى، عرف شلون، نقوي قلبنا.
0: نعم.
1: لأن بعض الأهالي صح شوية سوفت أو شوية عندهم يعني يميلون أكثر للأولاد وللبنات. فنصيحتي لهم أن الأشياء البسيطة هذه تفرق.
0: استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الروبوت الدكتور أحمد عصام الملة، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولازال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور استشاري جراحة عامة والسمنة ومناظير المعدة وجراحة الروبوت الدكتور أحمد عصام الملا. دكتور أحمد، رحب فيك مجددا.
2: الله يحييكم، حياكم الله.
1: طبعا لا شك أن الحديث عن السمنة يعتبر حديث يعني مهم جدا، خصوصا أن هذه الأحاديث يتخللها بعض الإرشادات والتوجيهات والنصائح من إنسان أيضا يمتلك خبرة في هذا المجال. ودنا أيضا نتكلم على مجتمع قادم في تنمية وطنية قادمة لصحة إنسان. يمكن في السابق في أيام الدراسة كانوا دائما يقولون هذا المثل أن العقل السليم في الجسم السليم، وأيضا التربية البدنية في المدارس كان لها دور، الألعاب الفردية كان لها دور، النوادي الحكومية منتشرة في جغرافية الكويت كذلك، كما تفضلت أن هناك أيضا النوادي الخاصة تعمل، فهناك المجتمع لديه قابلية في استقطاب من ينوي أن يحسن جسمه. اليوم بدنا نتكلم عن السلوكيات العامة، كيف نضبطها، شو ممكن نبدأ كونك أيضا مختص في هذا المجال.
2: السلوكيات العامة مثل ما تكلمنا سابقا يعني هو المحافظة على يكون عندك نمط حياتي صحي، مو شرط أن تدش النادي وتقعد فيه 3-4-5 ساعات. هذا المبدأ كان من زمان واختلف، وأتوقع يعني ما له أي أساس. يعني تعتمد على الرياضات، الحين الدراسات الجديدة كلها تعتمد على الرياضات اللي هي الهيت، اللي هو هاي انتنسيتي انترفل ترينينج، اللي هي تكون حادة جدا لوقت قصير، ترفع فيها نبضات القلب، وبالتالي ما تستهلك وقت. يعني في ناس تقول والله أنا ما عندي وقت أقعد بالنادي 3 ساعات و4 ساعات. صح، كلامك صحيح، أن الحين في زمن السرعة، عرفت شلون؟ ما أقدر أقعد، ما عندي وقت. أنا كاستشاري جراحة أو حتى أي موظف في القطاع الحكومي ما له، عنده مواجيب، عنده عائلة، عنده عيال بيجاب لهم، ما يقعد بالنادي 3-4 ساعات إلا إذا كان النادي هي شغلتك، يعني مثلا أنت كمال أجسام أو هذه شغلتك يعني. فبالتالي الحين البرامج الموجودة والمتواجدة تعتمد على هي الرياضات السريعة، تخلص الكلاس مالك وتروح. فإذا خليتها هذه نمط حياتك أنت، أتوقع أنه راح تساعدك وايد في المستقبل. الشيء الثاني هو الأكل، النظام الغذائي. الله. يعني ماكو شيء اسمه أنك تتسوي رياضة وتأكل كثر ما تقدر، هذا مفهوم خاطئ جدا. يعني حتى في قول يعني قال أن السكس باك are made in the kitchen، يعني مو بالنادي. يعني مهما أنت قوي وتلعب معدة كل يوم، إذا أنت مو منظم أكلك اسمح لي ما راح يطلع لك سكس باك. ف الأساس هو تنظيم الأكل وأيضا الحركة أو الرياضة بشكل دوري. لو يعني تختصر أنت، يعني أنا أفكر فيها كذي، إذا أنا أقدر أشوف مسلسل لمدة 45 دقيقة أنا أقدر أروح النادي لمدة 45 دقيقة، لأن صحيح يعني قعدتي وطالع مسلسل ما قاعد أحرق زيرو سعرات حرارية، ولكن ليش ما أشوف المسلسل وأنا قاعد ألعب؟ شيء يفرق يعني،
1: رياضة ومتابعة
2: بالضبط. فهذه نوع من الثقافة، عرفت شلون،
1: اللي ضبط الوقت،
2: اللي ضبط الوقت يعني. أنت تقدر تسخر نفسك في أشياء كثيرة، يعني تقدر تخلط فيها وقتك وبنفس الوقت تستفيد منها. للأسف في بعض الناس الحين يجهلون من هذا الشيء، يعني يقول يعني ثقل الرياضة أو ما يبي يسوي رياضة، هذه تسبب أنه هو يصير في عنده نقص في العضلات، وبالتالي في المستقبل قد تؤدي إلى مشاكل. يعني في دراسة طلعت أن الشخص إذا أنت لا سمح الله دخلت العناية المركزة، الشيء الوحيد اللي راح ينقذك أنت عن الشخص الآخر هو الكتلة العضلية اللي عندك. الشخص اللي عنده كتلة عضلية يقدر أنه هو أنه يعيش بشكل أكثر من الشخص اللي ما عنده كتلة عضلية.
1: وده نشرح أكثر في هذا.
2: يعني إذا أنت دخلت العناية المركزة لأي سبب من الأسباب، حادث سيارة، مرض معين، عرفت شلون، واضطريت أن تقعد مدة طويلة في العناية المركزة، نسبة نجاتك أنت من العناية المركزة تعتمد فيها نسبة تعتمد على كتلتك العضلية. يعني الجسم راح يبدي يأخذ من كتلتك العضلية عشان يعيش، غير أن الشخص اللي يكون عنده بس دهون ما عنده كتلة عضلية.
1: وجدنا بعض الحالات يعني إذا استمر في الرقود في المستشفى لأشهر يعني يعاد تأهيله مجددا، حتى المشي راح تتغير معه أمور. فهذا ينطبق ايضا على اللي عنده عضلات واللي ما عنده عضلات، يعني بسبب توقف العضله.
2: اكيد يعني اذا انت عندك عضلات، اذا انت تباني عضلاتك من سن مبكر، إنزين لما يوصل عمرك، إذا الله أعطانا العمر إلى 60 أو 70، اللي يفرق ما بينك أنت وبين الشخص اللي ما يلعب هو كتلتك العضلية.
1: هذا دعوة للتأمل على فكرة.
2: أكيد يعني إذا أنت كتلتك العضلية في المستقبل تساعدك أنك أنت مثلا تقوم من مكانك أو تقدر تساعد نفسك اللي وأنت بكرامة الدخول الحمام والخروج منه، هذا كله يعتمد على كتلتك العضلية، ما يعتمد على الدهون اللي عندك، لأن الدهون ما راح تشيل العظم.
1: ودنا نوضح المشهد أكثر. لو فرضنا شخص عضلاته ضعيفة و يعني وكتلته العضلية قليلة ووزنه زائد ودخل في سن 60، وشخص آخر عضلاته قوية وزنه خفيف وأيضا يملك أيضا اللياقة البدنية العالية ودخل في مرحلة 60،
2: أنت قول ليش راح يصير؟
1: ودنا يعني نقارن من وجهة نظر.
2: أكيد هذا الشخص يقدر يمارس حياته بالستين، ولكن هو عمره 60، ولكن عمره الافتراضي يعني عمره الأساسي 60، ولكن عمر الجسم الافتراضي مو 60، أقل بكثير. في حتى في أجهزة تقيس هذا الشيء على حسب كتلتك العضلية وحسب الدهون في الجسم. أنت لا تروح عمر 60، خليك واحد عمره 30 أو عمره 25 وعنده سمنة مفرطة وما عنده عضل، هذا راح يكون أجهزته اللي داخل لأنها
1: ضعيفة،
2: لأنها صغيرة راح تتحمل، ولكن من يدش عمر 40 بسرعة راح تدهور حالته، خصوصا إذا دش العناية المركزة أو لا سمح الله صار في مرض. المناعة مالته ما راح تكون مثل مناعة الشخص اللي رياضي. الشخص اللي عنده دهون وايد في الجسم دائما يكون في عنده التهابات، الجسم قاعد يحاول انه يقاوم هذا الدهون الموجوده بالزياده، فيكون السمنه المفرطه تساعد على زياده الالتهابات داخل الجسم، فبالتالي تؤدي الى امراض مثل ما قلت لك عن السرطانات لا سمح الله، امراض المفاصل الى اخره، امراض الظهر، عرفت شلون، قله النوم، كل هذه الاسباب قد تؤدي الى يعني تقصر حياه الشخص، عرفت شلون.
1: بارك الله فيك دكتور يعني على هذا الشرح الوافي والدقيق حول سلوكيات الحياة المؤثرة على السمنة سلبا وإيجابا. لكن اليوم بدنا ندخل في جانب التنفيذي. اليوم كونك أيضا تجري جراحات عامة لهذه الأمور وهذه الأمراض، اليوم بدنا نتكلم على الحلول الجذرية في هذا الجانب. ما هي أكثر الحالات اللي قاعد تتعامل معها؟
2: الحالات اللي نتعامل معها هي إحنا الناس اللي يجونا في العيادة، طبعا هي إحنا نعتبر كجراحين إحنا المرحلة الأخيرة، يعني الشخص اللي لما يجيلك العيادة يكون قد تجاوز أو نفذ كل الحلول اللي عنده من دايت ورياضة أو يأخذ عقاقير حق انقاص الوزن، إنزين، أو حتى يسوي الطرق الغير الجراحية. إحنا نعتبر المرحلة الأخيرة اللي نحاول إن نساعد فيها المريض. كونك إنك تسوي جراحة مو معناته هو الحل الأخير، يعني أنت تسوي جراحة إحنا كجراحين نساعدك أنت على أساس توصل حق الهدف مالك، ولكن بعد ما تعبر هذا المرحلة في حياتك أنت لازم أنت مع نفسك، يعني مستحيل أن الجراح راح يكون معك 24 ساعة، قوم تحرك سو أكل العب رياضة روح شيل حديد، ما راح أقدر أسوي الأمور هذه كلها. واجبي كجراح أنا يعتمد اعتماد كلي على نجاح العملية والمتابعة والنصائح، طبعا من وقت لوقت يكون النصائح، ولكن بعد العملية العاتق يكون أكثر على المريض.
1: نعم.
2: لازم يباشر نفسه، لازم يتابع الدكتور، لازم يدش يسوي رياضات، عرفت شلون، يلعب حديد، تمارين المقاومة. فبالتالي لما نقول لك انت تسوي جراحة، لما تسوي حق مريض جراحة مو معناته ان هي العصات السحرية اللي راح اطقها على المريض راح يتحول من الى شخص اخر. هذا المفهوم اللي ودي اوصل للرسالة حق الناس.
1: نعم. هل هناك حالات يعني يتم حل جزء من مشكلته ويعود مجددا الى نفس المشكلة؟
2: نعم،
1: المربع الاول.
2: هناك كثير، يا عدم الالتزام هو
1: مع وجود متابعة منك،
2: مع وجود أو غير،
1: لكن ما التزم
2: حتى أي مع وجود أو غير وجود متابعة معي، يعني طبعا إذا كان ما في متابعة هذا راح يكون أكثر، لأن إذا كان في متابعة يمكن أقدر أصيد الخلل من المراحل الأولى، ولكن إذا المريض غاب عني سنتين ورد مرة ثانية في زيادة وزن بعد ما سويت العملية، أتوقع أن الخلل يكون عدم المتابعة. وهم الجانب أن المريض هو نفسه ما قاعد يلتزم بالعمليات بالتعليمات اللي أنا أقولها.
1: نعم.
2: ومن أشياء هذه طبعا اللي هو مثل ما قلت أنا من قبل هو النمط الحياة مالته ما غيرها، فهم قصدي. فأنت حتى أنت لما تسوي العملية مفروض أنت خلاص وصلت إلى مرحلة أن يقول أنا والله أبي تغيير. كونك أن أنا أسوي لك العملية وترد مرة ثانية نفس النمط اللي أنت كنت تسوي قبل الجراحة، هذا راح يساهم بشكل كبير على نقصان على زيادة الوزن مرة ثانية.
1: نعم. جميل جدا هذا الحديث، وأيضا يقودنا إلى عدد من التساؤلات مع ضيفنا الكريم استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملة. طبعا هناك حالات مرت عليك كثيرة أكيد، واليوم بدنا نتكلم عن أحد هذه الحالات ومن ضمنها أيضا الأصعب. ما هي أصعب حالات في السمنة في العمليات عموما؟
2: طبعا أصعب الحالات اللي واحد يكون عنده سمنة مفرطة بشكل كبير. طبعا احنا كجراحين نتعامل داخل جسم الانسان، يختلف اذا كان الشخص عنده سمنه مفرطه انزين، ولكن انه هو سوى مثلا دايت او سوى رياضه قبل العمليه ونقص من وزنه، هني يسهل علينا وايد العمليه، لان حسب تشريح الجسم او حد الاناتومي مال الجسم، الكبد المعده تقع تحت الكبد مباشره. فالناس اللي عندهم سمنة مفرطة وما يسووا الرياضة مثلا، يعني أقول خلاص أنا بسوي عملية وبلف بفلها باكل كل شيء قبل العملية، يمكن العملية تبعد شهر أو شهرين، يجي المريض وعنده كبد كبير، هذا يعيق علي العملية. وقت العملية بدل ما تصير تقريبا ساعة راح تزيد إلى ساعتين، فياخذ تخدير أكثر. شيء ثاني، تشافيه بعد العملية راح يكون أبطأ، راح يكون عنده النفس بطيء أو ثقيل، قومته من السرير راح تكون صعبة، هذه قد تؤدي إلى جلطات في الرجل، أعرف شو لا سمح الله، هذه الجلطات قد تكون قاتلة لأنها توصل حق الرئة. فمن الأشياء اللي أنا دائما أعاني منها إن الشخص ما يلتزم بالدايت أو ما يلتزم بالتعليمات قبل العملية، وبالتالي يعني هذا تنعكس سلبا على المريض نفسه.
1: نعم، لا شك في هذا، أن يعني حياة الإنسان غالية، وأيضا نجاح العملية يتوقف على بعض التوجيهات والإرشادات من المختصين في هذا المجال. اليوم بدنا نتكلم على بعض التقنيات اللي يتم استخدامها في هذه العمليات.
2: نعم، طبعا جراحات السمنة بشكل عام احنا كلنا نسويها عن طريق المنظار الجراحي. شنو معنات المنظار الجراحي؟ هي فتحات صغيرة نسويها في جسم الإنسان، ومن خلالها نقدر ندخل آلات القطع أو الخياطة أو الكاميرا يعني إلى آخره، عشان تساعدنا أن ننجز العملية بشكل سريع وبشكل يساعد المريض على الاستشفاء، أحسن من هي الجراحات التقليدية اللي تعتمد على فتح البطن وجرح يكون كبير، فهذا يساعد على وجود التهابات في الجروح، الاستشفاء يكون أبطأ، المريض ما يطلع من المستشفى بوقت قصير، بالعكس يأخذ وقت طويل عما يستشفى من الجرح اللي يكون عنده. فمعظم 90% من يعني أكثر من 99 من حال ما سويت عملية فتح حق أي عملية حق شخص يعني يعاني من سمنة مفرطة.
1: وهذه تقنيا هي سهلة، لكن مهنيا تعتبر صعبة، أنك تعمل من فتحة صغيرة
2: أكيد
1: يعني.
2: أكيد إحنا لما نتكلم عنها إحنا
1: تحتاج مهارة عالية.
2: مسوين يعني المئات أو يمكن ما أدري إذا وصلت 1000، بس المئات من العمليات يعني، ما راح أقدر أقول أني سويت في العمليات
1: ما شاء الله.
2: إنزين، بس إنه سوينا المئات من العمليات هذه، طبعا بدينا فيها تحت إشراف المختصين، وبعدين طلعنا بروحنا وسوينا وتعلمنا عن طريق الاستشاريين مدرسينا وأيضا الزمالة في خارج دولة الكويت. فإحنا بدولة الكويت للأمانة عندنا خبرة كبيرة، يعني كدولة صغيرة ولكن تحمل عدد كبير من الاستشاريين ومن الجراحين،
1: مواطنين كويتيين
2: كفاءات عالية جدا، تشيد فيها الدول الخليجية وتشيد فيها الدول الأجنبية، وبحوثنا موجودة في كل مكان يعني،
1: وهذه مفخرة ونتمنى زيادتها أيضا.
2: أي اللهم آمين. والبحوث ما نروح تلقانا يعني أي محفل من محافل العلمية الجراحية راح تلقى دولة الكويت موجودة، يتقدم مجلة أو فيديو أو حتى أشياء
1: ابتكار، أحيانا يكون
2: ابتكارات علمية أو حتى يعني إضافة. أوراق علمية أو أبحاث علمية شاركنا فيها، ما أتكلم عن نفسي أتكلم عن زملائي بعد في المحافل العالمية. الحين الجراحات المناظير هي الأساس في جراحة السمنة. ليش؟ لأن إحنا قاعد نتعامل مع أشخاص في عندهم سمنة مفرطة وعندهم كتلة دهنية عالية، فبالتالي إنك نوصل حق الأحشاء الداخلية قد تكون عائق بالنسبة لنا، أو قد تضر المريض في المستقبل، لأن الجرح راح يكون صعب التعامل معه بالناس اللي عندهم سمنة مفرطة. فعشان كذي إحنا نلجأ أكثر شيء كثر ما نقدر حق الجراحات بالمناظير الدقيقة.
1: نعم، لا شك أن يعني كثير من خطط الدول المستقبلية في عالم التنمية وخصوصا في دولة الكويت في 2035 كان يعني على عاتقها أيضا الاهتمام في صحة الإنسان، وأيضا لا شك أن السمنة كما تفضلت هي مرض ومرض العصر، وأيضا نسبة مرتفعة في دولة الكويت وأيضا بين الأطفال كما تفضلت، فتحتاج إلى إعادة نظر في سلوكياتنا، إعادة نظر أيضا في حياتنا وسلوكنا أيضا الغذائي، إضافة إلى الاهتمام أيضا ودعم أيضا الجراحين في هذا الجانب حتى يقللوا من هذه المعاناة اللي وصل إلى مرحلة صعبة من الكتلة الجسمية الكبيرة. ولكن أيضا هناك من يتعافى بفضل الله ومن ثم أيضا إطاعة المختصين في هذا الجانب. هل مر عليك حالاتنا بالفعل تغير واستمر؟ لأن قاعد أشوف أمانة بحكم المعارف العامة والعلاقات كثير من الناس عمل مثلا عملية تكميم أو عملية متعلقة في السمنة بعد فترة يرد وزنه مثل ما كان.
2: لا لا، في وايد عندي حالات، عندي كثير من الحالات اللي بعد عمليات السمنة
1: تغيروا كليا،
2: تغيروا كليا، صاروا ناس رياضيين، ناس مهنيين، ناس يركضون ماراثون.
1: الله.
2: في ناس كان عندها صعوبة في الإنجاب، في ناس، في نساء كان عندهم صعوبة في الحمل والولادة،
1: والسمنة تؤثر،
2: والسمنة هذه كانت تؤثر. والحمد لله من بعد العمليات اللي سوينا لهم اياها امرهم وايد تحسن خلال يعني بين عليهم خلال شهرين او ثلاثه او حتى 6 اشهر بين التغير كبير بالنسبه لهم، مو بس على الصعيد الصحي ولكن حتى النفسي والمظهري. اعرف شلون الناس اللي لما تخف وزنها وتبدا تلبس سايزات اصغر، الأمور تكون وياهم وايد.
1: وعلى فكرة يعني الشيء بشيء يذكر، هذا هو المقياس. كثير من الناس يقول هالملابس يعني ما كنت ألبسها بهالطريقة قبل السمنة، فيستشعر هذا الأمر بعد ما يقل وزنه.
2: أكيد يستشعر ويروح يطلع ويصير عنده قلة من الخوف إنه يقعد في مع الناس أو حتى يطلع حق المجمعات أو الناس تشوفه في برا البيت بالسفر أو أي مكان. فبالتالي نعم، هناك قصص كثيرة وقصص يعني ناجحة كثيرة. ما راح أقول عن القصص يعني اللي احتاجوا عمليات في المستقبل إعادة أو شيء كذي كثيرين، ولكن أنا أشوف إن القصص الناجحة عندي الحمد لله أكثر من القصص اللي هي فيها يعني إعادة وزن أو فيها لا سمح الله أي مشاكل.
1: دكتور أحمد، قبل لا ننهي في هذه النقطة الأخيرة، ودنا نتكلم على الأثر النفسي الذي ترك لبعض من يعني عالج مرض السمنة وأيضا ذهبت السمنة عنه وصار رشيق وصار وزنه ممتاز. ذكرت لي شغلات حساسة جدا أن بعض النساء بسبب السمنة ما كانت تنجب أو كان يأثر على هذا الأمر، النفسية، الرغبة الاجتماعية بالظهور أمام الناس بشكل وزي جديد. يعني أكيد استشعرت هذه الفرحة لدى بعض من عالجته في هذا الجانب، كلمنا عن هذه الجزئية.
2: أكيد يعني أننا كثير من النساء كانوا يعانون من عدم الإنجاب أو الحمل، بذلك بسبب الدهون في الأحشاء الداخلية اللي تتركز على الرحم أو حتى المبايض قد يساهم في عدم الإنجاب. ولكن بعد ما ينزل الوزن معهم، سواء كان عن طريق أي طرق من إنقاص الوزن، أنا قاعد أتكلم عن طريق الجراحة، بعد ما ينزل وزنهم الحمد لله يعني يصير عندهم الإنجاب، بعد مو بس بالنسبة للنساء حتى الرجال، بالنسبة للخصوبة عند الرجال مو بس حتى الإنجاب والحمل، عندك حتى أطفال الأنابيب أو الاي في اف. هناك دراسة كبيرة طلعت إن الشخص اللي عنده أو النساء اللي عندهم سمنة مفرطة هم عندهم 40% أكثر أن تفشل وياهم أطفال أنابيب من الـ النساء اللي يكون عندهم أوزان عادية أو أوزان قليلة. فبالتالي هي تؤثر تأثير كبير أو سلبي على الإنجاب. يعني عندي قصص كثيرة أقدر أقولها، في عندي واحدة ما حملت يعني 5 سنين، ولكن بعد العملية إنقاص الوزن خلال يعني 6 شهور أو حتى 8 شهور حملة. طبعا احنا ما ننصح ان المريضة تحمل بعد 8 شهور من عملية التكميم أو تحويل المسار أو أي عملية من عمليات السمنة، قد تؤثر على صحة المريضة والبيبي. احنا دائما ننصح ان إذا سوت العملية خلال 12 شهر أو 18 شهر يتم الحمل عشان نتأكد من التغذية السليمة للمرأة وللبيبي يعني، فبالتالي ما تصير أي مضاعفات مستقبلية.
1: نعم، استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملة. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
0: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحايا ولضيفنا الكريم استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملا. دكتور أحمد، نرحب فيك مجددا. لا شك أن السمنة تعتبر مرض العصر، وكما تفضلت في أحاديث سابقة حول هذا الموضوع تطرقنا إلى عدد كبير من النقاط، يعني تناولنا من خلالها الوقاية، الأسباب والعلاج. اليوم يعني بمحور العلاج كان نتكلم عن علاج غير تقليدي، علاج يستخدم التكنولوجيا، ياريت لو تكلمنا عنه.
2: بالنسبة للتكنولوجيا ما وصل وشنو اللي وصلنا فيه بعالم الجراحة، طبعا في الآونة الأخيرة احنا قفسنا قفسة كبيرة في دولة الكويت في الانتدكشن أو دخول جراحات الروبوت في ميدان الجراحي عندنا في مستشفيات دولة الكويت. وإحنا عندنا في مستشفى الفروانية أيضا سوينا تقريبا أكثر من 200 حالة جراحة روبوت كانت ناجحة بكل المجالات، جراحة العامة، جراحة السمنة، ترميم جدار البطن، جراحة المسالك البولية. كتيم في مستشفى الفروانية سوينا العديد من هذه الجراحات، وتم تدريبنا يعني بشكل في بعضنا تدربوا في دولة الكويت، في بعضنا راحوا سافروا برا. عن نفسي أنا رحت رديت مرة ثانية ديرتي الأولية البرازيل، وأخذت منها زمالة هناك في جراحة الروبوت ويتطبقت هنا في دولة الكويت. وطبعا من فترة لفترة عندنا الزوار من مختلف بلدان العالم، من أمريكا، من دبي، من البرازيل، من إنجلترا، من ألمانيا، كلهم يجون عشان يسوون عمليات معقدة، وأيضا نقدر فيها نفيد مرضى في دولة الكويت، وأيضا إحنا كطاقم طبي نستفيد من خبراتهم.
1: نعم.
2: فجراحة الروبوت بشكل في كثير من الناس لما تقول لهم والله أنا بسوي لك العملية عن طريق الروبوت الجراحي يحوشهم نوع من الرعب أو الرهبة. ليش؟ لأن
1: يعتقد أن آلة تعمل لوحدها.
2: بالضبط. فعندهم اعتقاد كبير أن الروبوت هو اللي يسوي العملية، ولكن هذا مفهوم جدا خاطئ. بالنسبة لجراحة الروبوت يعتبر

0: آلة أنا أستخدمها أو تول يسمونها، أنا أستخدمها داخل جسم الإنسان، أو مثل ما يقولون هو امتداد لذراع الجراح داخل بطن المريض.
1: وذراع دقيقة،
0: ذراع دقيقة، ذراع قوية جدا،
1: خلي الإنسان يطمئن أكثر.
0: بالضبط، ذراع قوية، ذراع دقيقة جدا، ما فيها أي

0: تشوف وهالفتحة سنتي أو أقل أو 2 سنتي؟
1: إيه الفتحات صغار حيل، أقل من سنتي، هي 8 ملي، قد 8 ملي عفوا 8 ملي، ف أقل من سنتي. فالفتحات اللي نسويها نفس فتحات المناظير يمكن أقل، ولكن الأشياء اللي نقدر نسويها داخل يمكن
0: أعظم،
1: نفس ما نسوي العملية عن طريق الفتح، عرفت شلون؟ فإيدك تتحرك في كل الاتجاهات أكثر من 360 درجة في كل الاتجاهات. ما عندنا أي ليميت بالمرة، يعني ما عندي أي حدود اللي أنا أقدر أسوي داخل جسم الإنسان. الرؤية عندي ثابتة، أنا أتحكم في الكاميرا، أنا أتحكم في كل الأذرع اللي داخل، يعني ما أحتاج أحد يساعدني بأشياء، يعني إلا أشياء بسيطة يمكن يدخل لي آلات أو شيء كذي، ولكن بشكل عام الجراح يعتمد 80 إلى 95% على نفسه عشان يؤدي العملية. طبعا الشيء الأحسن بعد بالنسبة لي أنا كجراح أني أنا الراحة، يعني إحنا مجرد ما نحط الأذرع داخل جسم المريض الجراح يطلع من العمليات ويقعد على اللي هو الكونسول أو أداة التحكم، قاعد ومرتاح، ما عندي أي يعني إذا بوقف أوقف أروح أطلع أتمشى ورد مرة ثانية، الأذرع ما تتحرك. ففي ناس تقول والله شلون الجراح يتحرك والروبوت موجود؟ الروبوت جدا آمن لدرجة أن أنت من تشيل عينك عن الآلات، الآلة أو الكونسول نفسه، الأذرع كلها توقف على مكان اللي أنت آخر مرة حطيته فيه. فبالتالي هذه النوع
0: طبعا من هذا يعتبر ابتكار رائع، وأيضا ما انصنع بيوم وليلة، وصار في تجارب عالمية، آلاف التجارب حتى وصل إلى هذا الشيء، فهو آمن.
1: أي الروبوت بدأوا فيه مو الحين، أصلا تدرج الروبوت من التسعينات، ولكن طبعا اختلف شكله، يعني من التسعين للحين كان شكله مختلف تماما، يعني على اللي قاعد نوصل الحين، وليهن قاعد تطلع روبوتات وايد مبتكرة أكثر من اللي احنا قاعد نستخدمه.
0: لكنك راضي على اللي قاعد تشوفه كطبيب؟
1: أكيد، يعني
0: مقتنع أن هذا الشيء بالفعل مطور جدا.
1: أكيد، وبعدين احنا للحين ما دخلنا الذكاء الاصطناعي في الروبوت، فالروبوت نفسه الموجود في عندنا في مستشفى الفروانية نفس هذا الجهاز يمتلك داتا على كل حركات الإيد اللي أنا أسويها، فعنده داتا بحركة بالعملية بالوقت بالحركة الإيد، هذه كلها داتا يجمعونها ويقدر يسوي منها سوفتوير، وبالتالي الروبوت يمكن بالمستقبل قد هو يساعدك على بناء الخطة العلاجية لك، يعني يمكن ما تحتاج أن أنت تشوف الأوردة أو الشرايين بالعين المجردة، الروبوت هو يرسم لك إياها كلها، يمكن يدخلون الأشياء داخل، ما ندري يعني. على قولتهم the sky is only the limit، يعني خلاص الحين لما فتح باب الذكاء الاصطناعي يمكن يحطوا لك تشات جي بي تي داخل الروبوت، ما ندري. ففي الوقت الحالي الروبوت الجراحي أحب، يعني الرسالة اللي بوصلها أن الروبوت الجراحي جدا آمن، قاعد نسوي عمليات كبيرة عن طريق الروبوت الجراحي الحين، يعني أنا قاعد أحاول أني أسوي أغلب كثير ما أقدر أسوي أغلب حالاتي عن طريق الروبوت، هذا يساعدني أنا وحتى المريض يستشفي بشكل أسرع. الحين إحنا انتقلنا، قبل كنا نبدأ بحالات صغيرة، الحين بدينا نسوي حالات جدا معقدة، حالات،
0: وهذا تطور مستمر يعني.
1: إيه الحمد لله، هذه كنا نسوي بس حالات بسيطة، الحين وصلنا إلى أن نسوي عملية وعمليتين أو ثلاث عمليات في نفس الوقت في نفس جسم الإنسان، نسوي لأكثر أو أربع عمليات في كونسول واحد،
0: في زيارة
1: واحد. واحد في زيارة واحدة، وبالتالي ماكو داعي إنه يقوم يرد مرة ثانية موعد ثاني وثالث ورابع، كل هذا نفس الفتحات نفس المكان نفس المريض. أيضا دخلنا الحين في شيء ثاني اللي هو الجراحات عن بعد، في بعض الروبوتات عندها القدرة أنها تقدر تحركها وأنت في مكانك، مثل
0: في دولة أخرى
1: سمعنا هذا الشيء، ما سوينا هني في دولة الكويت مستشفى جابر، زملائنا سووا العملية وهم موجودين هني، وكانت العملية في البرازيل وخذوا عليها جينيس وكذي، فكانت يعني إنجاز رائع في تحت باسم زملائنا وأيضا دولة الكويت، تعتبر من العمليات الأولى. أيضا هناك
0: يمكن هذا لو تتكلم عن هذه القصة في عهد قديم حتى وفي العهد الطبي ما حد راح يصدق راح نصل،
1: يعني لو ترجع يمكن 10 سنين وراء، مو بعيد يعني، تقدر تنزل ترجع 10 سنين وراء راح تكون شيء من أي شيء من الأفلام، يعني فأفلام هوليوود. فإحنا سويناها في المستشفى الفروعانية، سوينا إحنا بالتعاون مع

0: مركز صباح الأحمد المسالك البولية، كان في مريض عنده نوعين من المرض في جسم واحد، يعني كان عنده التهاب في المرارة وفي عنده أيضا ورم، الله يكافينا الشر ويكافيكم، في الكلى. فالشباب اللي موجودين في مركز صباح الأحمد خاطبونا قالوا لنا إيش رأيكم يا جماعة نسويها وان ست، يعني ماكو داعي إني أنا أسوي لها مثلا الكلى ودزها ودز المرارة ودز اللي، إيش رأيكم نسويها بنفس الوقت؟ أوكي، حطينا الجهاز عندنا في الفروان هي والجهاز نفسه في مستشفى صباح الأحمد. أنا
1: في نفس الدولة.
0: 20 كيلو بيننا. نعم. شو أنا أكثر من 20 كيلو. أنا I logged in، يعني دخلت داخل، دخلنا شبكنا عن طريق الواي فاي. أنا أنجزت عمليتي في مستشفى الفرعونية، شلت المرارة، خلاص سكرت. شباب كملوا في مركز صباح الأحمد عن طريق الروبوت. فهذا يعتبر يعني يتطور كبير، يعني ما يحتاج مثلا في عملية معقدة جراح واحد في العالم يقدر يسويها مثلا في
1: دولة أخرى،
0: دخل أخرى، أوروبا وأمريكا والصين أو أي مكان، اليابان. مجرد أنك أنت تحدد مع اليوم والساعة، يطق على الكونسول والريال يقدر يسوي لك العملية وهو موجود في ديرته. أيضا إذا أنت عندك القدرة تبي تعلم مثلا، تتكلم مثلا أحد من زملائك أو أحد من معلمينك برا الكويت وتقول له والله افتح لوج مثل افتح الكاميرا شوف أنا الخطوة هذه قاعد أسويها صح ولا غلط، يطالع يقول لك ها أحمد يلا جوهد أنت قاعد تسوي صح، كمل عمليتك، مشكور مشكور، مع السلامة. هذا كله
1: ممكن أيضا يشاركك أيضا،
0: إيه هذا هو، يعني أقول لك يعني مثلا أنت توهكت في خطوة من العمليات وتدري أن أنت البروفيسور مالك أو اللي علمك العملية موجود وقاعد وناطرك كلمة، والله أنا سويت كذي أقدر أكمل ما أقدر أكمل، تقدر تكمل يلا مع سلامتك، تشوف تشوف وخلاص سوي العملية وخلاص. فالتكنولوجيا دائما في صالح المريض ودائما في صالح التشافي المريض، وقلنا إحنا نقدر أن نعالج المرضى بشكل أحسن. فالرسالة الثانية اللي بوصلها للجمهور أن لا حد يخاف من التكنولوجيا، يعني مو شرط أنك أنت بس تصنع شيء يعني يفكس، يعني أو أنك تكون على فقط تركيز على مجال واحد من الجراحات، ولكن هناك بحر من الأبروتينوتيز والبحر من الأشياء اللي تقدر تسويها داخل جسم الإنسان بأقل بأكثر دقة وأقل نعم. يعني مضاعفات.
1: نعم دكتور أحمد، لا شك كثير من الناس يحتاج يعني هذه الكلمات النيرة اللي بالفعل تفتح آفاق وتطمئن الإنسان بهذا الشرح التجريبي الواقعي من منطلق هذه الخبرة، حتى الناس تطمئن أكثر. نتمنى أيضا لكم ظهور في حلقات أخرى إذاعية وتلفزيونية للحديث عن هذه التقنية وهذا الشرح التفصيلي اللي بالفعل يطمئن الناس. اليوم على صعيد التطور، هل هناك تعاونات مثلا على دول مجلس التعاون؟ هل هناك تعتقد أن هناك دول سبقت أخرى في هذا الجانب، ولا إقليميا يعني هذا التزايد متساوي بين دول المجلس التعاون كونك لك علاقات؟ يعني
0: لا أتوقع إحنا الجراحة اللي هي التلي سيرجري الكويت هي الرائدة في السوالف هذه، اللي هي الجراحة عن بعد، هي الكويت هي الرائدة،
1: سباقة في هذا،
0: سباقة في الأمور هذه. وعندنا شباب في مركز صباح الأحمد صراحة يعني ما، وهم جابر مستشفى جابر صراحة يعني هم سباقين في شغلهم وبرافو عليهم. بالنسبة لجراحة الروبوت احنا للأسف يعني بدينا شوي متأخر، يعني شوي متأخر. انا قاعد اتكلم عن مستشفى فروانية، بس مستشفى جابر بدوا صباح الأحمد كانوا بادين قبلنا يمكن من 2018 اتوقع 2017. احنا مستشفى فروانية بدينا شوي متأخر، احنا كان الروبوت دش المستشفى عندنا في 2024 او 2025 بالتحديد شهر 4، بس الحمد لله يعني التيم الموجود هناك شباب صراحة يعني بشهادة الشركة نفسها يعني ان احنا تطورنا بسرعة، سوينا عدد كم من العمليات الجراحية صراحة غير مسبوق لها كمستشفى صغير وك يعني كتيم صغير، فبسرعة بسرعة بسرعة حاولنا ان نواكب الجميع.
1: نعم،
0: وان شاء الله في المستقبل القريب ان راح تطلع منا دراسات وراح تطلع منا حالات وان شاء الله فيها.
1: لا شك أن في خطة التنمية لدولة الكويت هناك توسعات كبرى حصلت في مستشفيات حكومية كبيرة، وأيضا إضافة مرافق وأيضا مواقف سيارات وخدمات عامة تخدم أيضا المراجعين والمرضى وكذلك أيضا الكادر الطبي في هذا المجال. هل هناك شروط معينة لطلب مباني معينة تلائم هذا التطور، ولا أيضا هذه الأجهزة ممكن تنخرط في هذه المباني تلقائيا ما تحتاج أيضا تصميم معين؟
0: بهذا

0: تخصصي صراحة.
1: أمم
0: بس اللي أنا أقدر أقوله إن إحنا يعني نحتاج أساساً نوفر الخدمة، يعني الكفء حق المرضى، نحتاج الأدوات تكون متوفرة. وما شاء الله يعني دولة الكويت صراحة يعني ما تقصر ويانا في هالشيء هذا. إحنا من الدول اللي يعني إحنا زرنا مستشفيات كثيرة في كل مكان، يعني أنا زرت بأوروبا وأمريكا والبرازيل، هذا
1: قارنت.
0: قارنت يعني صراحة يعني دولة الكويت بصغر حجم الدول حجمها،
1: لا
0: ولكن إمكانياتها عالية جدا يعني. وإن شاء الله في المستقبل يعني نقدر إن إحنا نوصل أحسن من كذي. يعني إحنا
1: بإذن الله
0: دائما ما نقول والله إحنا الحين زينين، لا، إحنا نبي نكون الأفضل
1: متفوقين.
0: الأحسن. ليش؟ لأن عندنا الطاقم الطبي والشباب الموجودين عندنا دائما هم على قولة الأجانب إيجر، أو يعني متشفقين على أنهم يسوون شيء ويبنون شيء لدولة الكويت.
1: نعم، هذه الشهادة نعتز فيها من الدكتور أحمد عصام الملا حول المقارنة في بعض الزيارات التي أجراها أيضا خارج الوطن في مرافق.
0: هذا مو بس أنا، هذه شهادة حتى الزوار يونا، مو بس أنا يعني،
1: وهذه مفخرة، وهذه
0: أكيد
1: مفخرة
0: يعني الزوار لما يونا ينبهرون من غرفة العمليات اللي عندنا والتقنيات اللي عندنا. فبالتالي هذا صراحة يعني يخليك أنت يعني في حالة فخر في
1: واعتزاز في هذا الأمر.
0: واعتزاز بموجودين يعني.
1: نتمنى أيضا التفوق أكثر وأكثر، ودائما في الكويت نرقب الرقم واحد ولا رقم اثنين، ودائما حتى على مستوى الرياضة وأيضا الحياة الاجتماعية دائما نحب نكون متفوقين ورقم واحد ورائدين في هذه الجوانب المختلفة بسواعد وطنية كويتية تشكر على ما قدمت لأوطانها. استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملا، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.

0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، وهذه عودة جديدة لكم مع ضيفنا ضيف الحضور استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبورت الدكتور أحمد عصام الملة. دكتور أحمد، رحب فيك مجددا.
2: هلا ومرحبا.
1: طبعا يعني اعطيتنا شرح وافي في عدد من ايضا الاسئله المتعلقه في مرض السمنه، وايضا تكلمت عن

0: الوضع التنفيذي والوقاية وعدة أمور تناولناها من سلوكيات الإنسان وغيرها في الدقائق الأخيرة من وقت يعني في هذا البرنامج. دكتور أحمد، شنو حاب تقول كإرشاد عام، كتوجيه عام حول مكافحة هذا المرض؟
1: أول شيء حاب أشكركم على هذا البرنامج وعلى الاستضافة والأسئلة القيمة. أتمنى من مستمعينا أن يكونوا مستفادوا من هذه يعني الحوار، ما أسميها مقابلة، أنا أسميها دردشة. يعني بالنسبة لي شنو نقدر نسوي؟ اللي نقدر نسوي أنه إحنا نزيد التوعية، نبدأ فيها بالنواة المجتمع وهي الأسرة. إذا قدرنا نحط هذا الوازع التعليمي الصحي الرياضي ونشجع في الأسرة، أنا أتوقع أننا نقدر نبني مجتمع صحي، ونقدر نبني مجتمع يعني مقاوم لمرض السمنة. فالبركة طبعا في الشباب الموجودين عندنا، وإحنا مثل ما قلنا من أول طاقم الطبي الموجود في دولة الكويت على أهب يعني أعلى مستويات العلم والخبرة. حتى إذا الشخص ما يقدر إنه يساعد نفسه، يقدر يحصل استشارة من خبراء السمنة في دولة الكويت، يعطون الاستشارة اللازمة، وإن شاء الله الله يوفق الجميع.
0: نعم، استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير المعدة وجراحة الريبوت الدكتور أحمد عصام الملة، نشكرك على كل ما تفضلت فيه من نصح وإرشاد وتوجيهات ومعلومات عامة جميلة أفادت أيضا السادة المتابعين حول مرض السمنة. شكرا لك على كل ما تفضلت فيه.
1: جزاكم الله خير ومشكورين.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله.
2: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل. تقبلوا تحيات فريق العمل: حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالله.
3: تمام 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقيات تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية الهند الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في مناطق سيطرته بمدينة رفح جنوبي غزة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية واشتباكات عنيفة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. رئيس كوريا الجنوبية يدعو للحوار مع كوريا الشمالية ويتعهد باتخاذ خطوات لخفض التوترات العسكرية. السلطات في أندونيسيا تعلن مقتل 20 شخصا على الأقل إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب سواحلها الشرقية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جيم يونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جيم يونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جيم يونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو إنغوسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو إنجيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو إنجيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. إلى أبوظبي، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية إدنوك تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات. كما تمت السيطرة على الوضع، وشددت إدنوك في بيان على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. إلى واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، مؤكدا إنها تتعرض لهزيمة قاسية. كما أكد ترامب استمرار الحصار البحري، مشيرا إلى أن أي سفن لن تتمكن من عبور المضيق إلا بعد الحصول على إذن من الولايات المتحدة. إلى ذلك، كشفت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم حصيلة جديدة لعملياتها البحرية في إطار إعادة فرض الحصار الأمريكي على إيران، معلنة تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل وتفتيش سفن أخرى. وقالت سنت كوم إنه حتى 14 من أغسطس غيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية بهدف ضمان امتثالها للحصار المفروض على إيران. وكان وزير الحرب الأمريكي قد أعلن إن الولايات المتحدة ستواصل حصار إيران طالما اقتضت الحاجة. في أوتاوا، أعلنت كندا فرض عقوبات إضافية على 5 إيرانيين بينهم مسؤولون كبار بسبب مشاركتهم في أنشطة عسكرية وقانونية تسهم في عرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز وحوله، في خطوة تستهدف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقالت الحكومة الكندية أن إيران تواصل على الرغم من عقود من الجهود المنسقة التي بذلها المجتمع الدولي تقويض السلام والأمن الدوليين من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بما في ذلك شن هجمات مسلحة على دول مجاورة واتخاذ إجراءات ضارة لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وحوله. إلى لبنان، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون فجر اليوم جراء غارة شنها الاحتلال على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع تصعيد عسكري إسرائيلي استهدف عدة بلدات بالجنوب. من جهته، طالب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بوقف عمليات التدمير الإسرائيلية بجنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية وتوسيع نطاق المناطق التجريبية. في غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بجراحة في مختلف مناطق القطاع. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي غزة. إلى اليمن، صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسية اليمني إن استمرار الحوثيين في شن هجمات على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة للرد على مصادر التهديد. إلى السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم.
مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته. وقال البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش 72 إن المشاركين في الحوار الوطني سيحصلون على حصانة مؤقتة ولن يتعرضوا لأي ملاحقة قانونية. في السياق ذاته قال البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير السودان من الميليشيات، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الدعم السريع. ميدانيا اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان السودانية، وفي تطور يعكس تصاعد التوترات الميدانية حول واحدة من أهم المدن الاستراتيجية. وفي جديد الحرب الأوكرانية أعلنت الدفاع الروسية استمرار ضرب مواقع أوكرانية والبنية التحتية والطاقة وتوجيه ضربة ليلية للموانئ النهرية والبحرية الأوكرانية المستخدمة لاستلام الوقود والسلاح من دول الناتو. إلى بكين تصاعد التوتر بين الصين واليابان بعد زيارة وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو، وتقديم رئيسة الوزراء ساناي تاتاكشي تبرعا ماليا للضريح، حيث تأتي الزيارة في الذكرى 81 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، إذ ينظر إلى الضريح من جانب دول الجوار ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية باعتباره رمزا للنزعة العسكرية اليابانية خلال الحرب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدين بشدة التحركات السلبية التي تقوم بها اليابان بشأن ضريح ياسوكوني، وقدمت احتجاجات رسمية شديدة اللهجة إلى الجانب الياباني. وأضاف المتحدث إن اليابان شنت خلال الحرب العالمية الثانية حربا عدوانية وارتكبت جرائم مروعة، مضيفا أن ضريح ياسوكوني الحربي يمثل أداة ورمزا روحيا للعسكرة اليابانية. إلى سول دعا رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ إلى الحوار مع كوريا الشمالية، وتعهد باتخاذ خطوات لخفض التوترات العسكرية وإرساء تعايش سلمي في شبه الجزيرة الكورية. وحض لي الكوريتين على تجنب المواجهات غير الضرورية وإقامة آليات لإدارة القضايا العالقة ومنع وقوع الأزمات. وتعهد رئيس كوريا الجنوبية بالعمل على تحويل اتفاق الهدنة بين الجانبين إلى سلام دائم، ودعا إلى إجراء محادثات بين الأطراف المعنية مباشرة من أجل إنهاء الحرب. في أندونيسيا أعلنت السلطات أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر زلزال بلغت قوته 7.7 وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لأندونيسيا في وقت مبكر من اليوم. وحذرت السلطات الأندونيسية من حدوث تسونامي، غير أن التحذير رفع بعد وقت قصير. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى بدر محمد فهد الراشد عن عمر النهزة 68، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم إبراهيم عبد الرحمن الجليبي زوجة غانم أحمد المطر عن عمر النهزة 83، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة خلف الملة أرملة عبد العزيز عبد الله عبد الكريم البطي عن عمر النهزة 82، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها،
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية الهند الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة شنها طيران الاحتلال جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نصف في مناطق سيطرته بمدينة رفح جنوبي غزة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية واشتباكات عنيفة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. رئيس كوريا الجنوبية يدعو للحوار مع كوريا الشمالية ويتعهد باتخاذ خطوات لخفض التوترات العسكرية. والسلطات في أندونيسيا تعلن مقتل 20 شخصا على الأقل إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب سواحلها الشرقية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 17 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، ترامب يصعد الضغط على إيران والهدنة تقترب من نهايتها، تصعيد حوثي جديد في اليمن وتهديد للموانئ والملاحة الدولية، قضايا وراء في الصحافة العربية والعالمية، مساع أمريكية لإنقاذ خطة غزة. مرحبا بكم من جديد. تتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بضربة اقتصادية قوية وإعلان إدارته الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية ضد طهران، في وقت تتعثر فيه المفاوضات بينما يقترب موعد انتهاء الهدنة وسط غموض بشأن إمكانية تمديدها أو العودة إلى التصعيد.
1: صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران ملوحا بضربة اقتصادية قوية في وقت تتعثر فيه المفاوضات لإنهاء الحرب بين البلدين، ومؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي حتى وإن ترتب على المواجهة ارتفاع في أسعار الوقود. ترامب ذهب أبعد من ذلك، معلناً أنه سيكشف قريباً أن مضيق هرمز بات تابعاً للولايات المتحدة، ومشدداً على أن الحصار البحري المفروض على إيران يمثل على حد وصفه جداراً من فولاذ، في رسالة تعكس تمسك واشنطن بأداة الضغط الاقتصادي والبحري في مواجهة طهران. وتتزامن تصريحات الرئيس الأمريكي مع تلويح إدارته بإجراءات جديدة ضد إيران، إذ أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لاتخاذ خطوات إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة، وصفها بأنها إجراءات لم يشهدها أحد من قبل، ما يرفع مستوى الضغوط على طهران في توقيت بالغ الحساسية. هذا التصعيد الاقتصادي والسياسي يأتي بينما تراوح المفاوضات مكانها وسط خلافات لا تزال تحول دون التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة المستمرة منذ نحو 6 أشهر. وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول مصير الأصول المالية الإيرانية المجمدة وحركة السفن في مضيق هرمز، إضافة إلى الحصار الأمريكي المستمر، وهي ملفات ترتبط مباشرة بشروط أي اتفاق جديد أو تمديد للترتيبات المؤقتة بين الطرفين. وفي المقابل تبدو خيارات واشنطن وطهران محدودة، فاستمرار الوضع الراهن يمنح كل طرف مساحة لممارسة الضغط من دون العودة فورا إلى مواجهة عسكرية واسعة، لكن استمرار الجمود يرفع في الوقت نفسه مخاطر انهيار التهدئة. وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الهشة المستمرة منذ شهر والمقرر الاثنين، إذ نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤول بارز في البيت الأبيض وصفه المفاوضات بأنها في حالة جمود، مشيرا إلى عدم وجود ترتيبات واضحة حتى الآن لتمديد الهدنة. ووسط هذا المشهد تقترب الهدنة من موعد انتهائها الاثنين من دون مؤشرات واضحة على تمديدها، لتبقى الأيام والساعات المقبلة مفتوحة على احتمالات عدة في ظل غموض يحيط بمسار المفاوضات وما إذا كانت ستنجح في تجنيب الطرفين عودة التصعيد.
0: وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الدكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور غانم.
2: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياك الله دكتور. بداية، كيف يمكن قراءة تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلهجته تجاه إيران بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الجانبين؟
2: بكل تأكيد لا يزال الجمود الدبلوماسي يسيطر على المحادثات ولا أفق في هذه الأيام. المواجهة بعيدة عن التسوية، تبادل طهران وواشنطن رسائل متشددة يعمق الفجوة بين الطرفين، المسار الدبلوماسي مسدود، وهناك رسائل يتم تبادلها مع الجانب الباكستاني والقطري، ولكن الشروط معقدة، وكلا الطرفين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أمام اختبار صعب في مسألة يعني تسوية المضيق الذي يشكل عقدة كبيرة في هذه الاستراتيجية. اليوم اختارت الولايات المتحدة الأمريكية، وواضح هذه الاستراتيجية الجديدة، عدت ثلاث نقاط رئيسة للمواجهة الجديدة، هي العقوبات الاقتصادية والمالية، رقم اثنين تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وثالثا الضغط العسكري المحدود. وهذا سيبقي الجمود في المسار التفاوضي مع وجود بعض القنوات الدبلوماسية الغير مباشرة، قد يسمح يعني هذه الضغوط الدبلوماسية لفتح المجال أمام تسوية محتملة، ولكن على ما يبدو أن المسار العزلة المالية والملاحية آتت أكلها، وترى الولايات المتحدة الأمريكية أن النتائج ستكون صعبة على إيران التي تشهد اليوم عقوبات يعني غير تقليدية، وبالمناسبة في الأسبوع المقبل ستكون هناك عقوبات تفصيلية غير مسبوقة.
0: قبل الخوض في هذه العقوبات التفصيلية دكتور غانم، يعني نتفق أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل اختبار صعب، وتتصاعد الحقيقة الضغوط الأمريكية على إيران مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بضربة اقتصادية قوية. نبقى مع هذه الفقرة، الضربة الاقتصادية القوية، ما طبيعة الضربة الاقتصادية التي قد تلجأ إليها دكتور غانم واشنطن، وما مدى قدرة إيران على مواجهة ضغوط أمريكية إضافية؟
2: بلا شك أن العقوبات السابقة أثرت بشكل كبير حتى على الحياة اليومية في إيران التي تواجه ضغوط اقتصادية، حتى في السوق المحلي الإيراني والمستهلكين لا يستطيعون شراء الاحتياجات اليومية، لذلك انتشرت في طهران عروض اشتر الآن وادفع لاحقا بسبب عدم وجود سيولة. لذلك هذه الضغوط للجوانب الحياة اليومية تشكل خنق كبير اعترف بها الرئيس مسعود بزكيان الذي يشرف تقريبا على الحياة الداخلية في طهران، وهو يعرف مدى التكلفة الباهظة التي سيتكبدها الإيرانيون في ظل ما يقوم به الحرس الثوري بما يسمى اقتصاد المقاومة، وأنه مستعد للدخول إلى أشهر في هذه في هذا في هذا الصراع. اليوم بلا شك أن الحزمة الجديدة قد تتجاوز العقوبات التقليدية المفروضة، ستكون هناك شركات وكيانات إيرانية ستستهدف بشكل مباشر بما يتعلق شبكات تحويل الأموال والصرافة التي تعتمد عليها طهران في نقل العائدات المالية، يعني مؤسسات متوسطة وصغيرة. هذا بلا شك سيشكل أيضا آثار اقتصادية على الحياة اليومية، وكما نرى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير، ويحاول اليوم أن يتبادل الرسائل مع الجانب الباكستاني والقطري للخروج ل يعني مفاوضات مباشرة. ولذلك وجد الرئيس الأمريكي هذه التداعيات الاقتصادية يعني أن لديها أثر أهم من الأثر الضربات العسكرية.
0: نعم، نبقى في هذه الظروف الإيرانية التي تعيشها الآن بسبب طبعا التصعيد الأمريكي تجاهها، وطبيعة الضربة الاقتصادية التي قد تلجأ إليها واشنطن والتي ذكرتها آنفا دكتور، ومدى قدرة إيران على مواجهة ضغوط أمريكية إضافية. دعنا ننتقل إلى ملف مضيق هرمز والحصار البحري. إلى أي مدى أصبح هذا الملف الهام نقطة الخلاف الأكثر تعقيدا في مسار المفاوضات برأيك؟
2: بلا شك أن حتى طهران يعني في الآونة الأخيرة فقدت سيطرتها على المضيق، وهناك عدد من السفن استطاعت العبور لهذا المضيق لأن القوات البحرية الأمريكية أحكمت سيطرتها. ولا ننسى أن الضربات السابقة العسكرية التي استهدفت السواحل الإيرانية كان هدف رئيسي منها إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية لتهديد الملاحة، رغم أن وجود عدد من يعني الضربات واستهداف السفن، ولكن هذا مع الوقت سيتلاشى، لأن هناك ضغط كبير وعزلة للقوات قوات الحرس الثوري، والتكامل اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية ومع الحلفاء، وأقصد هنا الجانب الأوروبي، لترتيب آليات جديدة لعبور السفن، بلا شك سيفقد طهران هذه الورقة التي بقت هي الورقة الوحيدة التي تحاول طهران التمسك بها والدخول فيها بمسار.
0: وما الذي يمنع واشنطن وطهران حتى الآن دكتور من التوصل إلى صيغة يعني لتمديد الهدنة، رغم أن العودة إلى المواجهة العسكرية قد تكون مكلفة؟
2: بلا شك أن الحديث عن تمديد الهدنة يعني غير منطقي في حقيقة الأمر، لأن لا توجد موعد لإيقاف إطلاق النار، والهدنة أصبحت في مهب الريح لأنها تنتهي يوم الاثنين، ولا أعتقد أن الأطراف ستتحدث عن مسألة تمديد الهدنة. هناك تجميد في المسار الدبلوماسي، لا توجد أي توافقات في الشروط، كل طرف يتمسك بالخيارات الصعبة في مسألة تسوية مضيق هرمز، في مسألة تخفيف الأعباء العقوبات الاقتصادية على طهران. هناك فجوة كبيرة، ولا زالت يعني كما قلت قبل قليل أن الجمود يسيطر على هذه المحادثات، رغم أن هناك يعني نوايا من المفاوض الباكستاني والقطري للوصول إلى تسوية.
0: لدينا دقيقة واحدة دكتور غانم، مع اقتراب انتهاء الهدنة الاثنين، السيناريو الأكثر ترجيح تمديد مؤقت برأيك، أم اتفاق أوسع، أم يعني كما يراها بعض المحللين والمتابعين لهذا الملف عودة إلى التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: بلا شك أن الخيار العسكري تلاشى، ولا على ما يبدو أنه انتهى اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية ستبقي على الخيار العقوبات الاقتصادية وتشديد الحصار البحري لوقت أطول حتى يتم الاستجابة من قبل طهران.
0: نعم، إذن الدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. يتصاعد التوتر في اليمن مع تجدد الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية والاقتصادية بعد استهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية وسقوط ضحايا ومصابين، في وقت حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن استمرار استهداف الموانئ وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون رد، مما يثير مخاوف من انتقال التصعيد إلى مرحلة أكثر خطورة وانعكاساته على أمن اليمن وحركة الملاحة في المنطقة. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله. بداية، كيف تقرأ التصعيد الحوثي الأخير واستهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية؟ لنتحدث أستاذ محمد دلالات استهداف هذه المنشأة المدنية وهذه المنشأة الاقتصادية بهذا الحجم.
3: طبعا من الواضح أن ميليشيا الحوثي تنفذ الأوامر الإيرانية، تأخذ اليمن رهينة في اتجاه تحويل هذه المنطقة الحيوية، منطقة البحر الأحمر، إلى منطقة عسكرية. طبعا هذه المحاولة طبعا تستفيد من الموقع الجغرافي لليمن، وتهدف إلى تحويله إلى منصة لتهديد دول الجوار، أيضا لتهديد السفن والموانئ والممرات، وهذا ما يعكسه استهداف ميناء المخا. ميناء المخا هدفه تحويل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن إلى ساحات للضغط والابتزاز تماما، كما يفعل النظام الإيراني في مضيق هرمز. هذه هي أبرز دلالات لاستهداف هذا الميناء، يؤكد أن ميليشيا الحوثي رغم كل التصريحات الإعلامية التي تتحدث بها، لا يهمها أبدا مصلحة الشعب اليمني، بل على العكس تماما، بدليل أن هناك هدنة كانت سارية منذ سنوات ولها قواعد وترعاها الأمم المتحدة، وكان يفترض لهذه الهدنة أن تتحول إلى وقف إطلاق نار دائم بين ميليشيا الحوثي وبين القوات الحكومية، وأن يكون هناك مسار سياسي. ما الذي تغير الآن؟ الذي تغير أن النظام الإيراني يهيئ ساحات من أجل التصعيد مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي، ليس فقط مع الولايات المتحدة. ونتحدث هنا عن الساحة اليمنية، هناك كلام كثير وكثير عن الساحة العراقية، وهناك أيضا الساحة اللبنانية. مع الأسف هذه الميليشيا تحولت إلى أداة تأتمر بأوامر النظام الإيراني، وهذا خطر جدا، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بالإضافة إلى أن الحكومة اليمنية من الواضح أنها اتخذت قرارا بأن أي اعتداء من هذه الميليشيا بعد الآن لن يمر من دون رد، لن تسمح لها بإقامة وإرساء قواعد جديدة تسمح لها بالسيطرة على هذا المضيق الحيوي المهم الثاني، لأنها هي بالمناسبة لا تسيطر على المضيق، على مضيق باب المندب، هي تسيطر على الحديدة. ميناء الحديدة هو إلى الشمال من المضيق، استهداف المخا يندرج في هذا الإطار.
0: نعم، نبقى في هذا التصعيد الحوثي الأخير والاستهدافات الكثيرة بالصواريخ الباليستية لمنشآت مدنية واقتصادية بهذا الحجم أستاذ محمد، ولكن إلى أي مدى برأيك يشكل هذا الاستهداف، طبعا استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية، محاولة من الحوثيين للضغط على الحكومة الشرعية وبالتالي الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومقدراته؟
3: طبعا بالتأكيد الهدف من ذلك هو دفع الحكومة اليمنية إلى التراجع أمام هذه التهديدات، أمام التهديدات وأمام الممارسات الإجرامية، لأن القصف الآن يطال مناطق مدنية في كثير من الأحيان. الصواريخ التي تستخدمها ميليشيا الحوثي والمسيرات تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وهي ليس لها أي هدف عسكري، بمعنى أن استهداف مثل هذا الميناء يضر الشعب اليمني، يضر مقدرات الشعب اليمني، ويطال المدنيين والأعيان المدنية، ولا يحقق أي فائدة عسكرية. هم لن يستطيعوا السيطرة على هذا الميناء، لن يستطيعوا السيطرة على تعز رغم كل سنوات الحرب. حدودهم في الحديدة، الأمر إذا تطور كثيرا واستأنفت الحكومة اليمنية عمليات التحرير حتى الحديدة، يمكن أن يتم تحريرها. هذا التصعيد باعتقادي لا علاقة له بتاتا بمصالح الشعب اليمني، لا بل على العكس، ويحول اليمن إلى ساحة تعبث بها إيران، يعبث بها النظام الإيراني، يأخذها رهينة. إذا هذه الميليشيا تعمل ضد مصالح الشعب اليمني، والحكومة اليمنية تدرك ذلك.
0: ما دام نتحدث عن الشعب اليمني أستاذ محمد، في المقابل مجلس القيادة الرئاسي أكد أن هذه الهجمات لن تمر الحقيقة دون عقاب. ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة، أمام القوات اليمنية طبعا، لردع الحوثيين ومنع تكرارها؟
3: طبعا الحكومة اليمنية كانت حتى الآن وفي السابق متجاوزة جدا مع مساعي الأمم المتحدة ومع كل المساعي السلمية التي تلعب فيها دول عدة دور إيجابي، مثل سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية. هذه الدول الحريصة على أمن المنطقة وعلى حتى مصالح الشعب اليمني طبعا بطبيعة الحال، لكن الآن باتت في موقع مختلف تماما. هي لابد لها أن تقاتل مرة جديدة، وهناك خطاب مهم جدا كان قبل أسابيع للسيد العليمي رئيس المجلس الرئاسي في اليمن محمد رشاد العليمي، تحدث فيها عن استئناف تصدير النفط، وهذه هي الشرارة التي أدت أيضا إلى التصعيد الحالي من قبل الميليشيا، لأن الدولة اليمنية معنية ببسط سلطتها على كامل أراضيها، لم تعد بإمكانها السماح لميليشيا بتعطيل تصدير النفط. تحديدا نتحدث عن محافظتي مأرب وشبوة، هذه المحافظات هي المحافظتان محررتان، ولكنهما تختزنان الكثير من النفط الذي طبعا الحكومة اليمنية هي بحاجة لهذه العائدات لكي تحسن من الأوضاع الاقتصادية للشعب اليمني. طبعا المملكة العربية السعودية مشكورة دائما ما تدعم الميزانية اليمنية، والدول العديدة من دول مجلس التعاون تقوم بذلك، لكن الحكومة تريد أن يكون هناك دورة اقتصادية وتستطيع أن تصدر النفط.
0: نعم، من خلال هذا الحديث أستاذ محمد، دعني ننتقل إلى استمرار الهجمات الحوثية. كيف يؤثر تلك الهجمات الحوثية على فرص التسوية السياسية وبالتالي الجهود الإقليمية، الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية؟
3: طبعا نظريا هذه الهجمات تنسف كل هذه الجهود، لأن ما تحدث به الميليشيا الحوثي من هذه اللغة، لغة الصواريخ والمسيرات والدمار والاحتلال، لا يمكن أن يؤدي أبدا إلى أي تسوية. لكن عمليا الأمر أنا أعتقد له علاقة بالنظام الإيراني وليس له علاقة بهذه الجماعة الميليشيا المتمردة الإرهابية. طبعا له علاقة بقرار النظام الإيراني وبالتسوية مع الولايات المتحدة ووضع مضيق هرمز. إيران من خلال طبعا كما هو الحال في لبنان ميليشيا حزب الله، الآن ميليشيا الحوثي، وفي العراق لديهم ميليشيات، يأخذون هذه الساحة رهينة من أجل تحسين شروط التفاوض. يأتي الأمريكي إلى الطاولة فيضع الإيراني هذه الأوراق، لذلك نجد أن هناك محاولة الآن من المجتمع الدولي لسحب هذه الورقة من اليد الإيرانية. هذا التحالف الذي ينشأ الآن بقيادة المملكة العربية السعودية، التحالف البحري متعدد الجنسيات من أجل حماية باب المندب، هذا مهم جدا. أيضا المجتمع الدولي معني بتكثيف الضغوط على الميليشيا، لا يمكن السماح للنظام الإيراني أن يأتي إلى الطاولة ويضع أوراق ثلاث دول عربية على الطاولة ويتفاوض بها مع الولايات المتحدة. إذا المشكلة هنا أن الحوثي لا يمتلك قراره، وإنما يأتمر بأوراق.

0: أوامر إيران، وبالتالي الحل يجب أن يكون
1: نعم.
0: من قبل النظام الإيراني.
1: ما دام نتحدث عن الموقف الدولي، هل يتطلب هذا التصعيد يعني موقف دولي أكثر حزما هذه المرة لحماية الموانئ وخطوط التجارة؟
0: نعم بالتأكيد، الموقف الدولي الآن جيد. البيان الذي صدر من مجلس الأمن وكان موضع ترحيب من دول مجلس التعاون هو بيان جيد، لأنه يسمي الأشياء بأسمائها، ومعروف أن البيان لا يصدر في مجلس الأمن إلا بإجماع الدول 15 الأعضاء. طبعا هذا يعني أن الدول الخمس الكبرى صاحبة الفيتو موافقة على ما ورد فيه، هذا أمر إيجابي لكنه غير كافي. المجتمع الدولي معني بفرض عقوبات على هذه الميليشيا، ببحث كل الخيارات الممكنة لتحرير الأراضي الموجودة تحت سيطرتها، تحديدا في الحديدة وتحديدا في الساحل المطل على البحر الأحمر، وأيضا دعم التسوية السياسية وإجبار الميليشيا على الرضوخ للتسوية السياسية. المجتمع الدولي بيده أدوات كثيرة، مجلس الأمن لديه أدوات للتدخل عبر العقوبات، الضغط الاقتصادي وما إلى ذلك، لكن المشكلة التي يواجهها المجتمع الدولي وهي مشكلة طبعا واقعية، وأنه عندما يفرض عقوبات على هذه الميليشيا يتأثر بها السكان الواقعون في المحافظات المحتلة. لدينا مساحات واسعة من اليمن في صنعاء في الشمال محتلة من قبل هذه الميليشيا، هم يسرقون حتى المساعدات للمدنيين، لذلك يجب أن يكون هناك تكثيف للجهود للأمم المتحدة لكي تدخل هذه المناطق. بالمناسبة المساعدات حتى التي توزع في مناطقهم لا توزع إلا عن طريقهم، لا يسمحون لمنظمات والأشخاص الذين يعملون في منظمات الأمم المتحدة بالدخول. إذا المجتمع الدولي عليه أن يفهم هذه الميليشيا أنه بالقوة لن تأخذ مكاسب سياسية، عندها ستدفع هذه الميليشيا طبعا إلى مراجعة حساباتها حتى وإن كان عبر ممارسة أقصى الضغوط.
1: نعم. إذن الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: عرض رئيس كوريا الجنوبية لي جين بيونغ إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية، في وقت تعزز بيونغ يانغ علاقاتها مع روسيا وترسخ وضعها كقوة نووية.
3: بعد أكثر من 7 عقود على توقف المعارك في شبه الجزيرة الكورية من دون اتفاق سلام، تطرح سول مجددا خيار الحوار مع بيونغ يانغ، وهذه المرة بهدف وضع نهاية رسمية للحرب الكورية وفتح مسار قد يمتد إلى الملف النووي الشائك. الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عرض السبت إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء حالة الحرب المستمرة تقنيا بين البلدين، داعيا الطرفين إلى التخلي عن نوايا تهديد بعضهما والجلوس إلى طاولة الحوار باعتبارهما الطرفين المعنيين مباشرة. وجاءت الدعوة خلال خطاب ألقاه لي في الذكرى 81 لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، مؤكدا أن التوصل إلى تفاهم بشأن إنهاء الحرب يمكن أن يمهد أيضا لمناقشة إجراءات فعالة لوقف تطوير القدرات النووية لكوريا الشمالية. وتعود جذور هذا الوضع إلى الحرب الكورية التي اندلعت عام 1950 وانتهت بعد 3 سنوات باتفاق هدنة وليس بمعاهدة سلام، ما أبقى الكوريتين في حالة حرب من الناحية التقنية تفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين. لكن مبادرة سول تواجه عقبات كبيرة، إذ لم تستجب بيونغ يانغ حتى الآن لسياسة اليد الممدودة التي يتبعها الرئيس الكوري الجنوبي، فيما تواصل التأكيد أن وضعها كدولة تمتلك السلاح النووي أمر لا رجعة فيه. ويزداد المشهد تعقيدا مع تعزيز كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بالتوازي مع استمرار التوتر بشأن الوجود والتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وقبيل دعوة لي للحوار نددت بيونغ يانغ بالمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وحذرت من الرد بإجراءات ردع أقوى في مؤشر على استمرار انعدام الثقة بين الأطراف. وفي تحول لافت، كانت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية قد أعلنت التخلي عن إعطاء الأولوية لتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية والتركيز بدلا من ذلك على وقف تطويره. وبين دعوة سول إلى إنهاء رسمي للحرب عمرها أكثر من 70 عاما وتمسك بيونغ يانغ بترسانتها النووية، يبقى نجاح المبادرة مرهوناً بمدى استعداد كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار وقدرة الطرفين على تحويل الهدنة التاريخية إلى مسار سياسي يقود نحو سلام دائم.

السعودية وتركيا وباكستان عندما يجتمع الكبار. حمد الهزاع، الاتحاد الأوروبي، الاختلاف قوة. عبد الرحمن شلقم، أسئلة ضاغطة. الدكتور إبراهيم ملحم، وقفة مع صحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا مع صحيفة الجريدة الكويتية والتي كتب فيها حمد الهزاع. يتضمن الاتفاق بنداً بالغ الأهمية يتعلق بالدفاع المشترك، حيث يعتبر أي هجوم خارجي على إحدى الدول الثلاث اعتداءً على كل هذه الدول، ووجود المملكة العربية السعودية عضواً أساسياً فيه يعزز من قوة دول الخليج العربي، خصوصاً أن الرياض تؤدي دوراً محورياً في نصرة القضايا العربية والإسلامية عبر تحركات دبلوماسية وسياسية وإغاثية مكثفة، وتحت عنوان السعودية وتركيا وباكستان عندما يجتمع الكبار. قال:
1: بمجرد أن تم توقيع الاتفاق أصبحت بعض الدول تشعر بالقلق، مما دفعها لتكثيف الجهود الإعلامية للتشكيك في قوة واستمرارية هذا الاتفاق، حتى أن بعض الأصوات النشاز اتهمت الرياض بأنها تسعى لحماية مصالحها الخاصة. ومع ذلك يدرك هؤلاء المنتقدون أن التحالفات الدفاعية والاقتصادية وكثير من الشراكات هي حق مشروع لكل دولة.
0: وخلص الكاتب أن الرئيس التركي أردوغان سبق التكهنات وأعلن أن هذا التحالف ليس موجها ضد أي دولة معينة، ولا يتعارض مع ميثاق الناتو الذي تعتبر تركيا إحدى الدول المؤسسة له، وهذا يدل على أن الاتفاق هو قوة ردع دفاعية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. وقد شهدنا سابقا كيف أن الكيان الصهيوني اعترف بدولة ما يسمى أرض الصومال وأقام معها علاقات دبلوماسية، رغم أنها غير معترف بها من الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية، وتعتبر أرضا صومالية استولى عليها المتمردون. وأكد الكاتب:
1: الحالة الرمادية التي تعيشها المنطقة من عدم اليقين في ظل التقلبات التي تشهدها الساحة السياسية وغياب رؤية مستقبلية غير واضحة قد تدفع دولا في المنطقة للانضمام إلى تحالف مكة أو بناء تحالفات جديدة مما يشبه سباق التسلح.
0: وإلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية وتحت عنوان الاتحاد الأوروبي لاختلاف قوة، قال الكاتب عبد الرحمن شلقم: الاتحاد الأوروبي كيان سياسي ولد من رحم زمن لا يشبه ما سبقه. أوروبا قارة لها جغرافيا متفردة وتكوين بشري تحرك عبر التاريخ وفوق الجغرافيا برياح هادئة وأخرى عنيفة دامية، صراعات دينية وحروب توسعية وإمبراطوريات لا تكبحها حدود. وأضاف:
1: أوروبا دفعت ثمن النهوض والتقدم، ثار رجال الدين والفلاسفة والمفكرون على الكهنوت الكنيسي الكابح للعقل والتفكير والإبداع، ودفع كثير منهم حياتهم ثمنا للنهضة والتقدم، وعلى أجسادهم بنيت جسور الطريق إلى زمن إنساني جديد. اقتحمت شعوب أوروبا دنيا الصناعة، فبدأت حقبتها الاستعمارية التي استولت فيها على أراضي بلدان أخرى بها الثروات الزراعية والمعدنية الضرورية للتصنيع. صارت الصناعة قوة مضافة للقدرة البشرية.
0: وخلص الكاتب أن الحروب بين بلدان القارة نفسها كانت لا تغيب إلا لكي تشتعل مرات ومرات. الحربان العالميتان الأولى والثانية كانتا الناقوس الرهيب الذي أيقظ أوروبا وحرك خطاها نحو زمن جديد. صدحت أصوات فكرية وسياسية أوروبية بمقولة إما الوحدة أو الحرب. إن من يعتقد أن ملاسنة بين زعيمين أوروبيين أو أكثر تهدم ما بناه عقلاؤها على مدى عقود طويلة. وقال:
1: وباركت شعوب أوروبا في استفتاءات شفافة لا يدرك مدى صلابة ما تبنيه العقول السياسية ووعي الشعوب المتعلمة. الحريات الأربعة

0: التي حققها الاتحاد الأوروبي لمواطنيه، وهي حرية التنقل والإقامة والعمل وحركة تنقل البضائع بين دوله، جعلت من هذا الكيان العملاق فضاء رحبا غير قابل للوهن. الحقيقة التي لا تغيب هي أن المنظومة السياسية الأوروبية تضع ما تختلف عليه على مائدة النقاش، حيث تطرح كل الأفكار ليصار إلى تفاهم يؤسس إلى التفاهمات والتنازلات المتبادلة، ويكون الاختلاف قوة تحقق مصالح الشعوب.
1: وننتقل إلى صحيفة القدس الفلسطينية وتحت عنوان أسئلة ضاغطة، قال الدكتور عبد الرحمن ملحم: أمام تفاقم الأزمات وتزايد التحديات تنهض من تحت تلال الركام ومن بين الخيام أسئلة ضاغطة تبحث عن إجابات شافية بشأن المآلات والسيناريوهات المتوقع حدوثها في منطقة تتقلب على جمر الحروب العابرة للقارات والمضائق المكتظة بالأزمات. وأضاف:
0: الجميع في عهدة الانتظار لما ستؤول إليه الحرب بين واشنطن وطهران، وما سيترتب على رفض نتنياهو خطة مجلس السلام، فيما يسابق اليمين المتطرف في إسرائيل الزمن لاستكمال وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة، وتكثيف بناء المستوطنات بشراهة وشراسة، ما جعل من القرى والبلدات المطوقة بالحواجز وأغوال الاستيطان كباقي الوشم في ظاهر اليد.
1: وخلص الكاتب: إن سؤال الانتخابات الفلسطينية وتجديد الشرعيات يلح بقوة على الأعصاب العارية، فيما لا تلوح في الأفق أي إشارات على الأرض غير البيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات توحي بجدية الاستعدادات لإجرائها في الموعد المحدد لها في نوفمبر المقبل. وبينما يتصاعد السجال حول جدول الأولويات بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، تصبح المفاضلة بين الاستحقاقين بلا قيمة. وأكد الكاتب:
0: طالما صدقت النيات للذهاب إلى صناديق الاقتراع ولا ضير في من يكون أولا، المهم أن تنعقد في الآجال المحددة، حتى لو جرت في خيمة في غزة أو في شارع فرعي في القدس المحتلة، لما يمثله ذلك من دلالات سياسية وسيادية تعيد وحدة الجغرافيا وتنهي الانقسام بانتخاب مجلس تشريعي جديد يضع حدا للتنازع على السلطة التشريعية التي تشكل حائط صد أمام العواصف والهجمات المرتدة، وحزام أمان من المطبات والتقلبات السياسية المتعاقبة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية صادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم على إدانة وزارة الخارجية الأردنية استمرار وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخره الاعتداءات التي وقعت في بلدة قصرة بمحافظة نابلس، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. صحيفة الرأي نشرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيها إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران، مؤكدا في تجمع سياسي في أكاديمية الشرطة الأمريكية بولاية نيويورك أمس استمرار فرض الحصار البحري على المضيق. أما صحيفة الغد فاهتمت بمواصلة الاتصالات الأمريكية اللبنانية أمس في محاولة لدفع تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل من المستوى السياسي إلى خطوات ميدانية قابلة للتنفيذ، في وقت تسعى فيه بيروت إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووضع جدول زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانية. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: مرحبا بكم مجددا. تتجه الأنظار إلى زيارة المرتقبة لجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل في محاولة لتجاوز الخلافات التي تعترض تنفيذ الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة، بعد رفض رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة من 15 نقطة تتعلق بترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع، رغم موافقة حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة غزة. وتأتي التحركات الأمريكية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع خطة ترامب الأوسع للسلام قدما، وسط تساؤلات بشأن فرص تضييق فجوة الخلافات ومستقبل وقف إطلاق النار والترتيبات السياسية والأمنية المنتظرة في قطاع غزة. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من رام الله الأستاذ محمد الصانوري الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أنا
0: وحبيبك أستاذ المستمعين. حياك الله أستاذنا الفاضل. نبدأ مع أهمية زيارة جاريد كوشنر المرتقبة إلى المنطقة. هل تستطيع واشنطن تجاوز اعتراضات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الخطة المطروحة بشأن غزة؟
1: حقيقة حالة الغضب التي تعتري إدارة ترامب وترامب شخصيا من المماطلة والرفض المتكرر من قبل نتنياهو وأقطاب حكومته حتى آخر ذلك خطة السلام ذات النقاط 15 التي تم صياغتها عبر مجلس السلام ورفضها بشكل قاطع من قبل نتنياهو، زاد من الغضب بالنسبة للإدارة الأمريكية ورئيس ترامب. فلهذا السبب كان كوشنر يدخل على الخط مباشرة في إطار محاولات لترتيب الأمور ويعني تهديدها بشكل أن يدخل باتجاه البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، خاصة وأن كما تفضلت في المقدمة بأن حركة حماس وافقت على تسليم سلاحها ونزعه وتنازلت عن الحكم قبل حوالي أكثر من شهر ونصف. لهذا السبب الوسطاء أيضا يضغطون بهذا الاتجاه بأن المعارك الحقيقي بات الآن هو إسرائيل. فزيارة كوشنر وسيرافقه كذلك توني بلير وهو عضو المجلس التنفيذي لمجلس السلام، وكذلك سيرافقه نيكولاي ملينوف مدير مجلس السلام من أجل البحث في هذه القضايا التي تؤدي إلى ذلك. لكن نتنياهو حاول أن يلعب بشكل أو بآخر بهذا الموضوع عندما قال بأنه أمر وزير جيشه إسرائيل كاتس بأن يعطي الضوء الأخضر لبدء مدينة تجريبية في مدينة رفح وتهيئة الأرضية لها. كل ذلك يأتي في إطار معركة الانتخابات التي يحاول نتنياهو بكل ما أوتيه أن يتنصل من كل الالتزامات والاستحقاقات المطلوبة، لكن لا يحاول أن يجد أرضية لكي يبعد الغضب الشديد من إدارة ترامب عليه. فلهذا السبب وجود كوشنر سيبدأ أولا بالزيارة إلى إسرائيل ثم سينتقل إلى القاهرة، لأنه أيضا سيلتقي مسؤولين مصريين ومسؤولين الوسطاء للبحث في هذه الجزئية. فبتقديري أن وصوله لإسرائيل هو كان أهم أن يأتي إلى إسرائيل أولا قبل أن يذهب إلى القاهرة، لأنه سيكون لديه معلومات ومواقف تفكك بعض الأمور إلا إذا عادت إسرائيل ونتنياهو شخصيا وأقطاب اليمين المتطرف في حكومته للحديث عن بعض المعضلات والتركيز على سلاح الحركة حماس والفصائل قبل أن يتم البدء.
0: نعم أستاذ محمد، نبقى في هذه الزيارة، زيارة جاريد كوشنر المرتقبة إلى المنطقة وإلى مصر. ما الدور الذي يمكنه أن تلعبه مصر في تقريب وجهات النظر وبالتالي ضمان تنفيذ أي تفاهمات جديدة، خصوصا كما تعرف في ظل موقعها كوسيط رئيسي في الملف؟
1: دور مصر محوري جدا وهام جدا منذ البداية في هذا الموضوع، لأنها هي مسألة أمن قومي. خلينا نتحدث في هذا الموضوع بشكل واضح بأن موضوع الحلول بالنسبة لقطاع غزة هي مسألة مهمة وأمنية بالنسبة لمصر، وكانت لها دور كبير بأنها منعت التهجير وتنفيذ المخطط الإسرائيلي، وهي بالتأكيد ستستمر في ذلك. فسيكون لها كلمة واضحة وصريحة بأنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل حكومة نتنياهو وكل أقطاب حكومته بالالتزام بالاتفاق وبالخطة التي وضعتها أصلا الولايات المتحدة عبر مجلس السلام ووافق عليها الوسطاء ووافقت عليها الفصائل وحركة حماس بشكل واضح. المعضلة موجودة لدى

0: لهذا السبب بتقديري بأن مصر سيكون لها دور هام بعملية الاستماع إلى ما سيستمع إليه كوشنر وويتكوف وكذلك توني بلير الذين سيكونوا موجودين في هذا اللقاء من أجل أن تضع الأمور في نصابها وتعطي المواقف الحقيقية بناء على ما سيحصل عليه الفريق برئاسة كوشنر من مواقف إسرائيلية في هذا اللقاء.
1: نعم، لدينا دقيقة أستاذ محمد، ما السيناريو المطروح إذا استمر نتنياهو في رفض الخطة؟ هل تمتلك واشنطن أدوات ضغط كافية لدفع حكومة الاحتلال إلى القبول هذه المرة بتسوية طبعا تمهد لمرحلة سياسية جديدة في غزة؟
0: واشنطن هي التي تمتلك الركضات بكل صراحة إذا أرادت ذلك، لكن هناك جزئية في بعض التصريحات بأنه نتفهم البعد الاستراتيجي لإسرائيل لكن يجب عليها أن تلتزم بما وضع. كلمة البعد الاستراتيجي أنهم يعني يستطيعوا أن يضغطوا عليها بكل الاتجاهات، لكن الأمور ترتبط باستراتيجيات مرتبطة بإسرائيل نفسها. إذا كان هناك إرادة فعلية وحقيقية بأن تنتهي الحرب بشكل كامل على غزة، بتقدير أن الولايات المتحدة قادرة جدا على ذلك.
1: نعم، إذن من رام الله الأستاذ محمد الصانوري، شكرا جزيلا لك.

0: حدث وتعليق، الثانية تماما، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تعترض لهزيمة قاسية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 62 سفينة تجارية ضمن الحصار المفروض على إيران. كندا تعلن فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين على خلفية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في مناطق سيطرته بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. الجيش اليمني يستهدف تجمعات للحوثيين غرب تعز، ومصادر صحية يمنية تعلن مقتل مدني وجرح 8 بقصف صاروخي حوثي على المخ. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية، واشتباكات عنيفة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز القيادة والسيطرة للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركييف. والسلطات الروسية تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. السلطات في أندونيسيا تعلن مقتل 20 شخصا على الأقل إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب السواحل الشرقية لأندونيسيا. سيداتي وسادتي، سادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع. لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج، عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الرويل.
4: كرة بمحاولة تسليلات في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا. مستحيل مستحيل، امبوسيبل امبوسيبل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قصة رياضية. في عالم كرة القدم تنفق الأندية الملايين من أجل التعاقد مع النجوم، لكن ليست كل الصفقات تكتب لها النجاحات نفسها. فبين لاعب جاء وسط ضجة إعلامية كبيرة وغادر دون أثر، وآخر وصل بهدوء ليصنع تاريخا لا ينسى. تبقى بعض التعاقدات محفورة في ذاكرة الجماهير باعتبارها من أنجح الصفقات في تاريخ اللعبة. في هذه الحلقة من قصة رياضية نفتح صفحات من تاريخ كرة القدم، ونستعرض مجموعة من الصفقات التي لم تغير مصير الأندية فقط، بل ساهمت في صناعة أمجاد وحقب كاملة من الإنجازات لتصبح نماذج خالدة في عالم الانتقالات أو الميركاتو. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما في برنامج قصة رياضية مع الحكايات الكروية، ولننطلق سريعا في حلقة اليوم وحكايات أو حكاية
0: صحيح.
1: هذه الحلقة
2: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة أنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم. زميل مشاري، عندما نتحدث عن أنجح الصفقات التاريخية فإننا لا نتحدث بالضرورة عن الأغلى سعرا، بل عن اللاعبين الذين قدموا قيمة فنية استثنائية وقادوا أنديتهم نحو البطولات وتركوا بصمة استمرت لسنوات طويلة. وفي هذا المحور نستعرض أبرز الصفقات التي غيرت وجه أنديتها وأصبحت مرجعا في النجاح الرياضي. لعل الاسم الأبرز زميلي مشاري على مستوى الانتقالات، عندما تشاهد تاريخ الميركاتو والانتقالات الصيفية، الاسم الأبرز والاسم الأول هو دييغو أرماندو مارادونا، انتقاله من برشلونة إلى نابولي، صفقة مثيرة جدا.
1: في عام 84 انتقل لنادي نابولي، وبصراحة وضع هذا النادي على خريطة كرة القدم. نادي لا يحقق وليس لديه تاريخ كبير في الكرة الإيطالية، ولكنه في حقبة مارادونا حقق كأس الاتحاد الأوروبي، لقبين في الدوري، إنجازات كبيرة حقيقة في عام 87 طبعا، وعام 90 ألقاب الدوري. يعني هذا النادي لم يكن له تاريخ قبل مارادونا، ولكن بعد مارادونا هو لم يؤثر فقط على النادي، بل أثر أيضا على المدينة ككل، وأصبح معلما من معالم هذه المدينة، دييغو أرماندو مارادونا.
0: زميلي مشاري، لعل أحد التصاريح لفيكتور أوسيمين قبل أسابيع ماضية تحدث، يقول في نابولي لا تستطيع أن تنتقد دييغو أرماندو مارادونا حتى وإن جئت في بدوري الأبطال لنابولي، لأن مارادونا أمر مختلف لجمهور نابولي.
1: بكل تأكيد، أنا ذكرت لك أصبح معلم للمدينة مارادونا. يعني حتى في بداية حضوره حتى النادي نابولي قبل أن يحقق أي شيء، استقباله في مدينة نابولي كان استقبال أسطوري،
0: 70,000 متفائل.
1: وعند رحيله قبل سنوات، مدينة نابولي كلها رأينا كيفية وداع مارادونا. أنت شاهدت قبل سنوات،
0: صحيح،
1: عندما توفى مارادونا كيف كان وداع المدينة لمارادونا. يبقى هو يعني وكأن إرث كبير لهذه المدينة، رغم كونه ليس إيطاليا وليس ابن المدينة. هذا هو التأثير الكبير الذي تركه مارادونا على مدينة نابولي، وبكل تأكيد هو أفضل تعاقد في تاريخ هذه المدينة، ربما بعد مارادونا فرانسخيليا.
0: بوجهة نظرك الشخصية،
1: وجهة نظري الشخصية المتواضعة، بعد مارادونا
0: وليس
1: لا يقارن بمارادونا،
0: وليس جان فرانكو زولا ولا أوسيمين،
1: لا لا لا
0: كافاني،
1: لا لا فرانسخيليا،
0: إنسيني، ممكن
1: فرانسخيليا. يعني لا أريد أن أقول حتى عندما انتقل لباريس في نصف موسم أثر بشكل كبير. هذا اللاعب ليس عادي، ولكن لا أقارن بين يعني التعاقد معه أو التعاقد مع مارادونا بكل تأكيد. ولكن بالنسبة لنادي نابولي بعد التعاقد مع مارادونا بفارق كبير، فرت خير.

0: صحيح زميلي مشاري، دييغو أرماندو مارادونا لعلها من أبرز الصفقات في تاريخ نابولي، غير خارطة فريق نابولي على مستوى كرة القدم.
1: اسأل يوفنتس
0: بكل تأكيد،
1: ومشجع يوفنتس
0: في فترة الثمانينيات وبالأخص في آخر الثمانينيات المفارق
1: تحديدا موضوع. يوفنتس
0: صحيح لم يحقق اللقب بيوفنتس منذ عام من منتصف الثمانينيات حتى بداية التسعينيات، بالتحديد
1: حقبة مارادونا
0: صحيح. وبعد ذلك ميلان ساكي. أما فيما يخص لاعبنا الآخر يوهان كرويف إلى برشلونة،
1: صحيح
0: يوهان كرويف جاء في برشلونة في فترة السبعينيات، كانت بداية جيل لبرشلونة جديد.
1: جاء بعد أن كان هناك صيام عن لقب الليغا لمدة 14 عاما، وعاد بلقب الليغا مرة أخرى لبرشلونة. هذا هو التأثير الكبير ليوهان كرويف كلاعب، ولكن إرث كرويف في برشلونة ليس كلاعب بل منظومة كرويف، تأثيره على نادي برشلونة على مستوى فكر كرة القدم وحتى على مستوى تدريب كرة القدم. وأصبح يعني الإرث الكروي ليوهان كرويف في برشلونة لا يتوقف عن مشواره كلاعب لعدة سنوات في نادي برشلونة.
0: الشيء بشيء يذكر زميلي مشاري، عندما نتحدث عن مدرسة كرويف في برشلونة والأكاديمية في برشلونة،
1: لمسي
0: هل المدرسة الأسبانية هي نتاج أو اقتباس من المدرسة الهولندية، كون أن يوهان كرويف هو من وضع الأسس؟
1: في بعض التشابه لكن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة.
0: يعني عندما نشاهد المنتخب الأسباني معظم لاعبين من برشلونة خصوصا في فترة الإنجازات،
1: بيب غوارديولا تأثر بفكر يوهان كرويف بكل تأكيد، ولكن ما شاهدناه في برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا ليس بالضبط مثل ما قدم يوهان كرويف مع برشلونة. في اختلافات على فكرة، الفكرة العامة الرئيسية هو اللعب على استحواذ كرة القدم، نعم هو الأساس، ولكن الطريقة والكيفية اختلفت كثيرا. لذلك يعني هناك تشابه، هناك إلهام صحيح، هناك ربما بعض الاقتباسات ممكن، ولكن التطوير يعني ما شاهدناه يعني بالنسبة لنادي برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا قد يكون أجمل ما شاهدناه في عالم كرة القدم على مستوى الأندية، وهذا يمكن يتفق عليه الكثيرين على فكرة.
0: نعم، كرويف على مستوى كلاعب في السبعينيات قاد برشلونة اللقب بعد 14 عاما أو 14 موسم، وكذلك هو واضع الأسس لبرشلونة الجديد، البذور الجديدة التي خلقها في بداية التسعينيات. وبعد ذلك غوارديولا تأثر بهذا الفكر وانطلق إلى برشلونة الذي نعرفه. أنا على المستوى الشخصي أعتقد أن هناك تشابه كبير ما بين المدرسة الأسبانية والمدرسة الهولندية، المدرسة الأسبانية الأخيرة في مراحلها الأخيرة،
1: وحتى المدرسة الهولندية القديمة وليست الحالية، اختلفت كثيرا هولندا صحيح. حاليا عما كانت عليه في السابق.
0: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة عن الميركاتو وأبرز الصفقات أو أنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم. تحدثنا عن دييغو أرماندو مارادونا، تحدثنا عن يوهان كرويف، لابد أن نعرج على إريك كانتونا في اليونايتد موسم 92، تعتبر من أنجح الصفقات في تاريخ اليونايتد.
1: صحيح، إريك كانتونا هو لم يغير فقط يونايتد بل أيضا غير في كرة القدم الإنجليزية، ولكنه في البداية أصلا كان يلعب في نادي ليدز، لكن بعد انتقاله لنادي مانشستر يونايتد شهدنا أيضا تطور كبير في أداء مانشستر يونايتد. ولكن هو أيضا التأثير الحقيقي لإريك كانتونا كان على الدوري الإنجليزي بشكل عام، طريقة اللعب في الدوري الإنجليزي تغيرت كثيرا في سنوات إريك كانتونا.
0: زميلي مشاري، كانتونا كذلك رفقة السير أليكس فيرغسون عاد باليونايتد على خارطة الدوري الإنجليزي بعد فترة طويلة من الانقطاع وعدم الحصول على الدوري. قيمة فنية، لاعب صاحب خبرة، شخصية كبيرة، وهناك كذلك جيل من الشباب في تلك الفترة لفريق اليونايتد.
1: صحيح،
0: قادهم إريك كانتونا.
1: صحيح، يعني هي 5 سنوات تقريبا، 92 ل 97.
0: صحيح،
1: قدم فيها كل شيء مع مانشستر يونايتد، وإن كان فيها طبعا فترة توقف للحادثة الشهيرة مع المشجع، وتوقف تقريبا لعام كامل يعني. ولكن يبقى إريك كانتونا من اللاعبين الذين تركوا أثرا كبيرا في تاريخ مانشستر يونايتد، وأؤكد بأنه ترك أثرا كبيرا في تاريخ حتى الكرة الإنجليزية على مستوى بطولة الدوري،
0: على الرغم أنه لم يترك أي بصمة على مستوى المنتخب الفرنسي. إريك كانتونا يعني هذه من المفارقات في الموضوع، كان له أثر كبير في البريمير ليج وكذلك على مستوى مانشستر يونايتد، ولكن على مستوى المنتخب الفرنسي غير موجود إريك كانتونا، على الرغم أنه يوجد لديه شخصية كبيرة جدا، يعني قادر أن يدير غرفة الملابس لاعب مثل إريك كانتونا.
1: صحيح، طبعا هو شخصية قوية جدا، معروف عنه لدرجة بأنه حتى يعني كان لديه تأثير في هذه الشخصية حتى على مستوى تعامله مع إيمي شاكيه على سبيل المثال. صحيح، مع منتخب فرنسا، ولذلك حتى لم يشارك في مونديال 98 على سبيل المثال، بل واعتزل كرة القدم في سن مبكرة. ولكن أنا أعتقد السنوات التي قضاها بصحبة السير أليكس فيرغسون قد تكون الأكثر تميزا في مشواره كلاعب، وكذلك سنوات مهمة جدا في تاريخ مانشستر يونايتد.
0: هل هناك تساؤل؟ البعض يتحدث أن إريك كانتونا هو القطعة المفقودة التي أكملت مشروع أليكس فيرغسون في بداياته.
1: صحيح، لأنه عندما تعاقد مع إريك كانتونا بدأت النجاحات الفعلية لهذا الجيل الذي أنشأه فعليا السير أليكس فيرغسون، بدأت فعليا مع إريك كانتونا، طبعا مع ظهور جيل مميز من اللاعبين الذين قادهم السير أليكس فيرغسون لسنوات طويلة وهم يحققون الألقاب، بدأ معهم في سن صغير بوجود أيضا إريك كانتونا.
2: In the 6-yard area, 5 behind. James gets there just first. Cantona!
3: How to create space and then weave past a couple of defenders. McClare, here's Cantona! He's done it! That is magnificent by Cantona.
2: Elfin's header and it goes to Cantona!
4: Two minutes before half-time, and what can you do about that?

0: صحيح زميلي مشاري، من كانتونا، من اليونايتد إلى
1: هناك. هناك اسم على فكرة، إن أردت أن تتحدث على أنجح الصفقات، أنا أعتقد، أنا أعرف أنك لديك اليوم عدة أسماء،
0: عدة أسماء
1: ستأتي لكريستيانو رونالدو وستأتي للكثير من الأسامي.
0: اليونايتد إلى كريستيانو، من الاسم اللي عندك؟
1: لكريستيانو رونالدو لليونايتد، بل ولريال مدريد أيضا،
0: من اليونايتد
1: بل حتى يوفنتوس. صحيح؟
0: صحيح.
1: ولكن أنا أعتقد إن كان هناك اسما ينبغي أن لا نغفل عنه فهو ألفريدو دي ستيفانو، عندما انتقل من نادي ميوناريوس في كولومبيا إلى نادي ريال مدريد، لأن نادي ريال مدريد قبل أن يأتي له ألفريدو دي ستيفانو في عام 53،
0: نعم،
1: كان نادي كبير في إسبانيا ولكن ليس الأكبر. هو من الأندية الموجودة لديه ألقاب قليلة جدا، ليست كبيرة، يتفوق عليه برشلونة وبلباو بل أتلتيكو مدريد حتى. صحيح؟
0: صحيح.
1: ولكن عندما حضر ألفريدو دي ستيفانو وأمضى 11 عاما في ريال مدريد، خرج من ريال مدريد ليس وريال مدريد النادي الأكبر في إسبانيا، بل الأكبر في إسبانيا وأوروبا، 5 ألقاب أوروبية. ريال مدريد كان لديه لقبين فقط في الدوري بعد ألفريدو دي ستيفانو، 11 موسما 8 ألقاب، بالتالي عندما خرج كان هناك 10 ألقاب دوري، وبالتالي أصبح أكبر نادي في أوروبا. هذا هو التعاقد الحقيقي الذي تقول عنه أكبر ربما تعاقد في تاريخ كرة القدم، لأن أتى إلى فريق لم يكن فريقا صغيرا،
0: نعم،
1: ولكن فريق ليس الأكبر، فريق من بين الفرق المميزة في إسبانيا ولكن ليس الأكثر تميزا، ولكن في النهاية جعله الأكثر تميزا في العالم أو على الأقل على مستوى أوروبا.
0: 5 نهائي
1: على التوالي تشامبيونز ليج،
0: والسادس لعب النهائي وخسر أمام بنفيكا.
1: صحيح.
0: النهائي السادس.
1: صحيح.
0: ولعب حتى في الوصيف.
1: صحيح.
0: دي ستيفانو الأكثر تأثيرا أم بوشكاش؟
1: لا دي ستيفانو.
0: خينتو.
1: لا دي ستيفانو. دي ستيفانو. خنتو لديه طبعا أرقام قياسية، بأن لديه 12 لقب ليغا مثلا. صحيح؟
0: صحيح.
1: لكن أتكلم عن التأثير الحقيقي، من كان هداف هذا الفريق في تلك الحقبة؟ ألفريدو دي ستيفانو. تتكلم عن 308 أهداف، طبعا تكسرت لاحقا مع راؤول، ومن ثم لاحقا مع كريستيانو رونالدو وبنزيما أيضا، على سبيل المثال بنزيما 354، لكن طبعا كريستيانو أرقام صعبة المقارنة.
0: لعل ما جرى لدي ستيفانو وعيد تكراره في التسعينيات مع ريك كانتونا عدم التألق مع المنتخب أرقام كبيرة، وإن كان دي ستيفانو هو الأكبر على مستوى الأرقام،
1: صحيح،
0: لكن على مستوى المنتخبات اللاعبين لم يكونوا أصحاب التأثير الكبير.
1: صحيح. ولكن أنا أيضا لا يعني أرفض حقيقة المقارنة بين الاثنين حتى على مستوى الأندية. نتكلم عن لاعب جعل فريقه الأفضل في أوروبا، إريك كانتونا 5 مواسم فقط وحققوا ألقاب دوري، هو لم يحقق حتى لقب الشامبيونز ليج.
0: نعم.
1: لا يقارن بألفريدو دي ستيفانو بصراحة.
0: نأتي لكريستيانو رونالدو، صفقة انتقاله من يونايتد
1: إلى ريال مدريد.
0: إلى ريال مدريد.
1: طبعًا.
0: وكذلك من برشلونة، من سبورتنج لشبونة إلى يونايتد.
1: صحيح.
0: صفقة انتقال كبيرة.
1: بكل تأكيد.
0: وكما
1: يعني
0: تحدث قبل قليل، انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس
1: لأنه حط مقام قياسي. لم يحقق الشامبيونز مع يوفنتوس، لكن هذه مشكلة النادي ربما. ولكن نتكلم هو حط مقام قياسي مع يوفنتوس وحقق لقب الدوري في النهاية، ولكن مع ريال مدريد 438 مباراة، 450 هدف، معدل خيالي يعني. كم لقبا في الشامبيونز يعني، تخيل 4 ألقاب في الشامبيونز مع ريال مدريد، أضف لهم طبعا لقبا مع مانشستر يونايتد، 5 ألقاب في الشامبيونز. بكل تأكيد انتقاله من يونايتد لريال مدريد يعني السبب الوحيد، يمكن لذلك ذكرت ألفريدو دي ستيفانو. لماذا لا يزال هناك البعض في ريال مدريد يرى بأن دي ستيفانو هو يعني أسطورة النادي وليس أي اسم آخر؟ لأن التأثير كان بأن دي ستيفانو أتى إلى فريق كان فريقا من بين الأندية، أصبح أكبر نادي في أوروبا، إنما كريستيانو ساعد على بقاء هذا النادي كأكبر نادي في أوروبا.
0: نعم.
1: ولكن هو لم يضعه على خريطة التألق، النادي كان أفضل نادي في أوروبا قبل كريستيانو. صحيح؟
0: صحيح.
1: ولكن لذلك هناك من يرى، رغم أن أرقام كريستيانو تتفوق على دي ستيفانو، ولكن يرون بأن دي ستيفانو هو الأسطورة، لأنه هو من أنشأ أو ساعد في أن يكون هذا الكيان الكبير الكروي الذي نعرفه اليوم باسم ريال مدريد.

0: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معاً الإثارة والفرح.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة أنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم على مستوى الميركاتو. زميلي مشاري، لعل قبل هذه الحلقة تحدثت أنا معك عن أنجح الصفقات، وكانت هناك تبادل في وجهات النظر.
1: ليس تبادل، هو اختلاف حقيقة.
0: اختلاف في وجهات
1: اختلاف النظر. بصراحة
0: اختلاف.
1: يعني
0: عموما أنا أعتقد أن حتى المستمع الذي يستمع لهذه الحلقة يعرف مستوى الاختلاف الكروي
1: طبعاً
0: ما بيني وبينك.
1: أكيد صحيح.
0: أندريا بيرلو، قصة انتقاله من الميلان إلى يوفنتوس هي الأفضل أم انتقاله من إنتر ميلان إلى ميلان؟
1: طبعا هو في آخر مواسمه حتى كان يعني على سبيل الإعارة في بريشيا،
0: صحيح،
1: ولكن نتكلم عن لاعب مع ميلان حقق لقبين في الشامبيونز، وصل لنهائي وخسره أيضا في الشامبيونز، ألقاب في الدوري، يعني إنجازات كبيرة جدا. نعم، هو ذهب ليوفنتوس، ويوفنتوس كان يعاني وقتها بعدما حدث في عام 2006 والهبوط للدرجة الثانية ومن ثم الصعود مجددا، وبالتالي هو عندما انتقل إلى نادي يوفنتوس حقق ألقاب كثيرة على صعيد الدوري على سبيل المثال. ولكن أنا أعتقد صحيح وقدم الكثير مع يوفنتوس، ولكن انتقال الميلان أتى في حقبة ذهبية لميلان. لا أريد أن أقارن بين تلك الحقبة والحقبة التي كانت في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، ولكن هي حقبة ذهبية أيضا تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، لقبين في الشامبيونز ووصول لنهائي الشامبيونز، يعني على مستوى طبعا بين 2003 و2007 الوصول 3 مرات لنهائي الشامبيونز، لا إمكانيات كبيرة طبعا، ونجاح كبير في انتقاله أساسا لميلان قبل أن يكون هناك نجاح بالانتقال للسيدة العجوز.
0: لعل البعض يتحدث،
1: هذا هو الخلاف على فكرة أشياء أكثر
0: لعل البعض يتحدث، أو بوجهة نظري الشخصية انتقال بيرلو من ميلان إلى اليوفي كانت هناك على مستوى إدارة الميلان كانت تفضل فان بومل، لأن بيرلو غير جاهز بدنيا وكان يعاني من رباط الصليبي ولم يجدد العقد، كان الميلان يريد على مستوى موسم واحد، فاشتراه اليوفي بالمجان. وكان بيرلو عندما استقطب اليوفي بيرلو كان هو بطل كأس العالم ومحقق 2 أبطال ونهائي أبطال، فهو لاعب بطل. اليوفي في تلك الفترة كان في مرحلة بناء ولم يحقق لقب دوري منذ سنوات، منذ عام 2006 أو 2006 تحديدا، بعد ذلك نفس ما تحدثت السقوط في السيريا بي ثم العودة مرة أخرى بعد 4 مواسم أو 5 مواسم وتحقيق للقب الدوري. فوقع انتقال بيرلو إلى اليوفي كوقع أو كتأثير أكبر من الميلان، لأن عندما انتقل بيرلو من الإنتر إلى الميلان لم يكن أحد يعرف بيرلو.
1: سأقول لك، يعني إن أردت أن تأخذها من هذا الجانب بأن النجاح الذي حققه مع ميلان لوجود أسماء كثيرة ونجوم كثر في ذلك الوقت، وربما عندما هو ذهب إلى يوفنتوس لم يكن هناك هذا الزخم من النجومية في نادي يوفنتوس، خصوصا بعد أن صعد مجددا للدرجة الأولى في إيطاليا سيريا آ بعد سنوات أو السنة تحديدا التي هبط فيها للدرجة الثانية. أتفق إلى حد ما، لأن ربما هو لم يكن العامل الأساسي في كل نجاحات الميلان، هو اسم من ضمن الأسماء التي نجحت في ذلك، ولكن تأثيره قد يكون على يوفنتوس بشكل أكبر كون أن يوفنتوس لم يكن لديه ذلك الزخم من النجومية. يعني
0: صحيح،
1: في ميلان كان معه طبعا كاكا، كريسبو، يعني أسماء كبيرة طبعا في ذلك الوقت، البرازيليين المتواجدين من كافو وطبعا سيرجينيو وكل هؤلاء اللاعبين، ولكن ربما في يوفنتوس في تلك الفترة ربما كان هناك طبعا، خصوصا بعد خروج الكثير من اللاعبين من نادي يوفنتوس بعد هبوطه للدرجة الثانية، بكل تأكيد ربما يكون تأثيره على المستوى الشخصي له هو بشكل أكبر.
0: زميلي مشاري، لعل وصلنا للختام، هناك كذلك هناك صفقات،
1: هناك اسماء كبيرة طبعا،
0: ليفاندوفسكي صفقة انتقال مجان من
1: رونالدينيو لبرشلونة
0: كذلك، جولو

0: أنتي إلى تشيلسي من ليستر كان له تأثير كبير، وعودة تشيلسي في عام 2016 هناك العديد من الصفقات على مستوى الميركاتو.
1: زيدان إلى ريال مدريد،
0: زيدان إلى ريال مدريد، وبتلك الفترة كان أغلى لاعب في العالم،
1: 67 مليون دولار في ذلك الوقت
0: 2001.
1: صحيح.
0: في كرة القدم لا تقاس قيمة الصفقات بالأرقام التي تدفع فقط، بل بما تصنعه من تاريخ وما تتركه من أثر داخل المستطيل الأخضر. هناك لاعبون تحولوا إلى أيقونات لأنديتهم وغيروا مسار فرق بأكملها وأصبحوا جزءا من هوية المكان والجمهور. كانت هذه مجموعة من أنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم، صفقات أثبتت أن القرار الصحيح في سوق الانتقالات قد يكون بداية لحقبة كاملة من المجد والبطولات. مشاري، شكرا لك، وبكل تأكيد لدينا العديد من القصص لنرويها في قادم المواعيد.
1: بكل تأكيد زميلي عمر، يعني دائما نسعد بوجودنا معاكم مستمعينا الأعزاء، وتقديم هذه الحكايات عن كرة القدم. وفي كرة القدم الحكايات كثيرة ولا تنتهي أبدا، ونتمنى دائما وأبدا أن تكونوا بصحبتنا في كل أسبوع وبرنامج قصة رياضية.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليج، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الثقافي الأدبي والذي يحمل عنوان أقلام كويتية،
1: والذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
0: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى.
1: القراءة وصناعة الوعي في المجتمع. تعد القراءة من أهم الوسائل التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية وعيه، فهي مفتاح المعرفة وأساس التقدم الحضاري. فمن خلال القراءة يكتسب الفرد المعلومات ويطور مهارات التفكير والتحليل، ويصبح أكثر قدرة على فهم القضايا التي تحيط به واتخاذ القرارات السليمة. لذلك فإن المجتمعات التي تشجع القراءة هي مجتمعات أكثر وعي وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
0: مفهوم القراءة. القراءة هي عملية عقلية وفكرية تهدف إلى فهم النصوص المكتوبة وتحليلها والاستفادة مما تتضمنه من أفكار ومعارف، ولا تقتصر القراءة على فك الرموز اللغوية، بل تشمل التأمل والنقد والمقارنة واستخلاص النتائج، مما يجعلها وسيلة فعالة لبناء المعرفة وتوسيع آفاق التفكير.
1: دور القراءة في صناعة الوعي. تلعب القراءة دورا محوريا في تكوين الوعي الفردي والمجتمعي، ويتجلى ذلك في عدة جوانب، منها تنمية التفكير النقدي والقدرة على تحليل المعلومات، توسيع المعرفة في مختلف المجالات العلمية والثقافية، تعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام الرأي الآخر، تنمية الحس الوطني والانتماء للمجتمع، زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية الخيال. ومن خلال القراءة يصبح الفرد أكثر قدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات المضللة، وهو أمر تزداد أهميته في عصر الإعلام الرقمي وتدفق المعلومات.
0: القراءة والتنمية الثقافية. تسهم القراءة في بناء مجتمع مثقف قادر على مواكبة التطورات العلمية والفكرية، كما تساعد على الحفاظ على اللغة والهوية الثقافية، وتعزز التواصل بين الحضارات من خلال الاطلاع على تجارب الشعوب المختلفة. لذلك تعد القراءة من أهم مقومات النهضة الثقافية في أي مجتمع.
1: ورغم أهمية القراءة، فإنها تواجه عدداً من التحديات، من أبرزها الانشغال المفرط بوسائل التواصل الاجتماعي، تراجع عادة القراءة لدى بعض فئات المجتمع، ضعف الاهتمام بالمكتبات والأنشطة القرائية، انتشار المعلومات غير الموثوقة عبر الإنترنت، قلة الوقت المخصص للقراءة في الحياة اليومية. وتتطلب مواجهة هذه التحديات جهوداً مشتركة من الأسرة والمدرسة والمؤسسات الثقافية والإعلامية لنشر ثقافة القراءة وتشجيعها.
0: سبل تعزيز ثقافة القراءة. يمكن تنمية حب القراءة في المجتمع من خلال تشجيع الأطفال على القراءة منذ الصغر، دعم المكتبات العامة والمدرسية وتطويرها، تنظيم معارض الكتب والندوات الثقافية، إطلاق المبادرات والمسابقات التي تشجع على القراءة، استثمار التقنيات الحديثة في توفير الكتب الإلكترونية والمواد المعرفية، تخصيص وقت يومي للقراءة داخل الأسرة والمدرسة.
1: ولكن يبقى السؤال، لماذا نقرأ؟ نقرأ لأن القراءة تمنحنا القدرة على التعلم المستمر، وتفتح أمامنا أبواباً واسعة من المعرفة والخبرة، فهي تمكننا من التعرف إلى ثقافات الشعوب المختلفة وفهم التاريخ واكتساب العلوم والاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات. كما نقرأ لأن القراءة توسع آفاق التفكير وتساعد على تنمية مهارات التحليل والاستنتاج والنقد، فلا يكتفي القارئ باستقبال المعلومات، بل يتعلم كيف يناقشها ويقيمها ويستفيد منها في حياته.
0: فوائد القراءة. للقراءة فوائد كثيرة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، من أبرزها زيادة المعرفة والثقافة العامة، تنمية التفكير النقدي والإبداعي، إثراء الحصيلة اللغوية وتحسين مهارات التعبير والكتابة، تعزيز القدرة على التركيز والانتباه، ك كما تنمي الخيال والابتكار واكتساب الخبرات من تجارب الآخرين، بناء الثقة بالنفس واتساع الأفق الفكري، المساهمة في اتخاذ قرارات أكثر وعياً وحكمة.
1: القراءة وبناء الشخصية. تسهم القراءة في تكوين شخصية متوازنة، إذ تعلم الإنسان الصبر والانضباط، وتمنحه القدرة على فهم ذاته والآخرين، كما تساعده على اكتساب قيم إيجابية مثل التسامح واحترام الاختلاف، وتزيد من وعيه بالقضايا الإنسانية والاجتماعية. وتعد قراءة الأدب من الوسائل المهمة لفهم المشاعر الإنسانية وتجارب الحياة، بينما تنمي الكتب العلمية والفكرية القدرة على التفكير المنطقي وحل المشكلات.
0: القراءة والمجتمع. لا يقتصر أثر القراءة على الفرد، بل يمتد إلى المجتمع كله. فالمجتمع القارئ يكون أكثر وعياً وقدرة على الإبداع والتقدم، كما تسهم القراءة في نشر الثقافة وتعزيز الحوار والمحافظة على الهوية الوطنية.

0: وتشجيع الابتكار مما يدعم التنمية في مختلف المجالات.
1: كيف نجعل القراءة عادة يومية؟ ويتم ذلك من خلال تخصيص وقت ثابت للقراءة كل يوم واختيار الكتب التي تناسب الاهتمامات والميول، تنويع مجالات القراءة بين الأدب والعلم والتاريخ والثقافة، المشاركة في الأندية والمبادرات القرائية، وكذلك تدوين الأفكار والاستفادة مما يقرأه الفرد في حياته اليومية.
0: القراءة والوعي. الوعي هو قدرة الإنسان على فهم نفسه ومجتمعه والعالم من حوله واتخاذ المواقف والقرارات بناء على معرفة وتحليل، والقراءة هي الطريق الأهم لاكتساب هذا الوعي، لأنها لا تقدم المعلومات فقط بل تعلم القارئ التفكير والتأمل والمقارنة والاستنتاج. فعندما يقرأ الإنسان كتابا في التاريخ فإنه لا يتعرف إلى أحداث الماضي فحسب، بل يفهم أسبابها ونتائجها، وعندما يقرأ في الأدب يكتسب خبرات إنسانية توسع نظرته إلى الحياة. أما القراءة في العلوم والفكر فتنمي لديه القدرة على التحليل وحل المشكلات.
1: ولكن هل تغير دور القراءة؟ لم يتراجع دور القراءة، وإنما تغيرت أشكالها. فإلى جانب الكتب الورقية ظهرت الكتب الإلكترونية والمقالات الرقمية والمكتبات الإلكترونية، مما جعل الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى. لكن كثرة المعلومات لا تعني بالضرورة زيادة الوعي، فالمعرفة الحقيقية تحتاج إلى قراءة متأنية وتحليل وتمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة. لذلك فإن القراءة العميقة ما زالت أكثر قدرة على بناء الوعي من الاكتفاء بالمحتوى السريع أو العناوين المختصرة.
0: التحديات التي تواجه القراءة. تواجه القراءة اليوم عددا من التحديات، منها هيمنة المحتوى السريع في وسائل التواصل الاجتماعي، قلة الوقت المخصص للقراءة المتعمقة، انتشار الأخبار والمعلومات غير الموثوقة، ضعف الاهتمام بالكتاب لدى بعض فئات المجتمع، الاعتماد على الملخصات بدلا من قراءة الكتب كاملة. ورغم هذه التحديات فإن القراءة تظل الوسيلة الأكثر تأثيرا في تكوين عقل ناقد وواعي
1: كيف تصنع القراءة الوعي اليوم؟ تسهم القراءة في صناعة الوعي من خلال تنمية التفكير النقدي، تعزيز القدرة على التحقق من المعلومات، توسيع المعرفة في مختلف المجالات، فهم الثقافات المختلفة واحترام التنوع، بناء شخصية مستقلة في الرأي والتفكير، وأخيراً تنمية القدرة على الحوار واتخاذ القرارات الواعية.
0: كيف تغيرت عادات القراءة؟ القراءة في الماضي كانت القراءة تعتمد بصورة أساسية على الكتاب الورقي، وكان القارئ يخصص وقتاً طويلاً للقراءة المتأنية سواء في المنزل أو المكتبة، كما كانت المكتبات العامة والمدرسية تشكل المصدر الرئيسي للمعرفة، وكانت عملية الحصول على الكتب تتطلب جهداً ووقتاً، الأمر الذي منح القراءة قيمة خاصة لدى كثير من الناس.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم فقرات برنامجنا. عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج أقلام كويتية، ووصلنا معكم إلى القراءة في العصر الرقمي. مع انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية أصبحت المعرفة متاحة بضغطة زر، وأصبح بإمكان القارئ الوصول إلى آلاف الكتب والمقالات والدوريات الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان، كما ظهرت الكتب الصوتية والمنصات الرقمية التي سهلت الوصول إلى المحتوى الثقافي والعلمي. وفي المقابل أدى هذا التطور إلى زيادة الاعتماد على القراءة السريعة والاكتفاء أحياناً بالعناوين أو الملخصات أو المنشورات القصيرة بدلاً من قراءة الكتب الكاملة.
0: أبرز مظاهر تغير عادات القراءة. من أهم التغييرات التي طرأت على عادات القراءة الانتقال من الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني، زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، انتشار الكتب الصوتية إلى جانب الكتب المطبوعة، الميل إلى القراءة السريعة والمختصرة، تنوع مصادر

المعرفة وسهولة الوصول إليها، مشاركة الاقتباسات والأفكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنامي الاهتمام بالمحتوى المرئي والمسموع إلى جانب النصوص المكتوبة. أما

0: تشجيع التعلم الذاتي وإتاحة فرص أكبر للقراءة في مختلف التخصصات.
1: ومن إيجابيات هذا التغير إلى سلبياته، رغم مزايا العصر الرقمي، ظهرت بعض السلبيات، منها ضعف التركيز بسبب كثرة المشتتات الرقمية، تراجع القراءة العميقة لدى بعض القراء، الاعتماد على المعلومات السريعة وغير الموثوقة، قلة الإقبال على الكتب الطويلة، التأثر بفيض من المعلومات وصعوبة التحقق من صحتها.
0: ومع تطور العصر، كيف نحافظ على عادة القراءة للاستفادة من التطورات الحديثة دون فقدان قيمة القراءة العميقة؟ يمكن اتباع عدد من الممارسات، منها تخصيص وقت يومي للقراءة بعيداً عن المشتتات، الجمع بين القراءة الورقية والرقمية، اختيار مصادر موثوقة ومتنوعة، قراءة الكتب كاملة وعدم الاكتفاء بالملخصات، وأخيراً تدوين الأفكار ومناقشتها مع الآخرين.
1: ويبقى السؤال، هل تراجع مستوى القراءة؟ لا يمكن القول أن القراءة تراجعت بشكل مطلق، وإنما تغيرت بطبيعتها. ففي الماضي كان معظم الناس يعتمدون على الكتب والصحف والمجلات، أما اليوم فأصبحت القراءة تتم عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، وأصبح الفرد يقرأ الأخبار والمقالات والكتب الإلكترونية والمنشورات الرقمية بصورة يومية. ومع ذلك، فإن ما تراجع لدى كثير من الناس هو القراءة العميقة التي تتطلب التركيز والتأمل، بينما ازداد الاعتماد على القراءة السريعة التي تقتصر على العناوين أو الملخصات أو المنشورات القصيرة.
0: ولمن يحب القراءة الورقية، فما زال الكتاب الورقي يحتفظ بمكانته لدى كثير من القراء والباحثين، ويتميز بعدة مزايا، منها يساعد على التركيز وتقليل المشتتات، يسهل التفاعل مع النص من خلال التدوين ووضع الملاحظات، يمنح القارئ تجربة هادئة ومريحة، ويساهم في تنمية الفهم والاستيعاب لدى كثير من القراء. ولهذا يفضل عدد كبير من الأكاديميين والطلاب القراءة الورقية عند دراسة الكتب العلمية أو الأدبية الطويلة.
1: القراءة الإلكترونية، أصبحت القراءة الإلكترونية جزءاً من الحياة اليومية، لما توفره من مزايا عديدة، منها سهولة الوصول إلى آلاف الكتب والمراجع، إمكانية القراءة في أي وقت وفي أي مكان، انخفاض تكلفة كثير من الكتب الرقمية، سرعة البحث عن المعلومات داخل النصوص، دعم الكتب الصوتية التي تناسب بعض الفئات. وقد أسهمت التقنيات الحديثة في نشر المعرفة على نطاق واسع، وجعلت القراءة أكثر سهولة من أي وقت مضى.
0: ومن الأسئلة الشائعة اليوم، أيهما أفضل، الورقي أم الإلكتروني؟ لا يمكن الجزم بأن أحدهما أفضل من الآخر، فلكل منهما مزاياه واستخداماته. فالكتاب الورقي مناسب للقراءة المتعمقة والدراسة الطويلة، بينما يعد الكتاب الإلكتروني خياراً مثالياً للبحث السريع والسفر وحمل مكتبة كاملة في جهاز واحد. لذلك فإن الأفضل هو التكامل بين الوسيلتين، بحيث يختار القارئ الوسيلة التي تناسب هدفه وظروفه، دون أن يجعل اختلاف الوسيلة سبباً للابتعاد عن القراءة.
1: التحدي الحقيقي، إن القضية اليوم ليست في اختيار الكتاب الورقي أو الإلكتروني، بل في نوعية ما نقرأ. فالقارئ الواعي يحرص على اختيار مصادر موثوقة، ويمنح نفسه الوقت الكافي للفهم والتأمل، بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات السريعة التي قد تكون ناقصة أو غير دقيقة.
0: والآن مستمعينا الكرام، سنأخذكم في رحلة أدبية مع أديبة مميزة، ليلى العثمان، والتي لم تبدأ رحلتها الأدبية وهي تبحث عن الأضواء، بل بدأت لأنها كانت تؤمن أن الكتابة صوت لمن لا يجد من يتحدث عنه. كانت تقرأ منذ صغرها بشغف، وترى في الكتب نافذة لفهم الإنسان قبل العالم. وعندما نشرت أعمالها الأولى، واجهت نقداً واعتراضاً بسبب جرأتها في تناول بعض القضايا الاجتماعية، لكنها لم تجعل ذلك سبباً للتراجع، بل اعتبرته دافعاً لأن تكتب بصدق أكبر. وكانت تؤمن بأن الكاتب لا يكتب ليرضي الجميع، وإن

0: ليكون صادقاً مع ضميره وقلمه، لذلك بقيت أعمالها قريبة من الإنسان، تنحاز إلى مشاعره وهمومه، وتؤكد أن الأدب الحقيقي ليس مجرد حكايات جميلة، بل رسالة تحمل شيئاً من الحقيقة والرحمة، وتترك في قلب القارئ أثراً لا يزول.
1: نعم مستمعينا الكرام، سوف نتوقف معكم قليلاً لهذا الفاصل، ومن ثم نستكمل برنامج أقلام كويتية.
0: ومعنا الآن الأستاذ سعد عايد، مدير دار نوفا للنشر، وحديث جميل يجمعنا حول القراءة وأهميتها وتغيرها عبر الأزمنة، وكذلك الدور المهم الذي تلعبه دور النشر. حياك الله معنا في برنامج أقلام كويتية.
2: الله يحييكم، وأنا سعيد بهذه الاستضافة، وأتمنى أن نفي المستمع بمعلومات جديدة.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم ومشاركتك في برنامجنا. وفي البداية ودنا نتكلم عن جانب القراءة في حياتك الشخصية أستاذ سعد. متى أدركت أن القراءة فعلا لها تأثير كبير في حياتك وغيرت حياتك؟
2: للأمانة القراءة كانت معي أنا يمكن شخصيا منذ الطفولة.
0: نعم.
2: اعتمادا على الوالد اللي كان عنده مكتبة شخصية. إحنا جيل الثمانينات، يعني ما كان عندنا وايد أنشطة وفعاليات، فكنا أغلب الوقت بالبيت، لذلك كانت المكتبة أمامي. فكان أول شيء من باب التجربة، ثم تحولت هذه التجربة إلى عادة يومية وروتينية إلى أن تكرست يعني حتى يومنا هذا، وأثرت علي بشكل جدا كبير صراحة.
0: نعم. وهل يوجد كتاب تعتبره هذا الكتاب اللي ما تنسى، أو نقدر نقول نقطة التحول في حياتك؟
2: والله الكتاب اللي يمكن أنا شوي غير حتى اتجاهي وفكرتي من ناحية الكتابة كان هو كتاب روائي برازيلي اسمه باولو كولو، كتاب اسمه الخيميائي. فلسفة هذا الكتاب وطريقته هي اللي خلتني أيضا، يعني كان الكتاب عموما يوجه رسالة إلى أن كل إنسان إذا بيوصل هدفه يجب أن ينظر ما لديه والموهبة التي يمتلكها حتى يستطيع الوصول. من خلال هذا الكتاب أنا قررت خوض تجربة الكتابة.
0: جميل جدا، يعني بوجود هذه المكتبة الكبيرة مثل ما ذكرت، وأيضا قراءتك لمجموعة من الكتب، صار عندك اهتمام في موضوع القراءة والكتابة، ويعني كان في ثمرة لهذا الموضوع، مجموعة قصصية وأيضا ما يقارب 20 رواية أصدرتها. فكلمنا عن هذه التجربة أستاذ سعد.
2: والله هي بدأت في عام 2013 من خلال مجموعة قصصية اسمها غسق، كانت مشتركة مع الكاتب الزميل محمد الناصر. ثم يعني أول تجربة فردية أيضا كانت مجموعة قصصية في عام 2014 ليلة السوالف، بعد ذلك توالت الأعمال والروايات. هي البداية يمكن كانت الصعوبة فيها أن احنا كنا نبي أو نجس نبض الجمهور، هل هو متقبل الموهبة اللي التي لدينا؟ والله الحمد لله يعني وجدنا قبول وتشجيع ومتابعة، لذلك يعني أنا شخصيا واصلت الخطوات، والله الحمد لله لم أتوقف من سنة 2013 حتى يومنا هذا عن الكتابة، لأن كل سنة قاعدة الجمهور قاعدة تتوسع، الطلب على الكتاب قاعد يزيد، في ناس تنتظر، والحمد لله اليوم يعني بعد تخطي حاجز 20 رواية ومجموعة قصصية أصبحنا أمام مسؤولية يعني على عاتقنا، هي أن نقدم في كل عام عمل يرضي ذائقة الجمهور.
0: جميل أستاذ سعد، لماذا بالتحديد فن الرواية وليس أي فن آخر من الفنون الكتابية؟
2: ربما هو يعتمد بشكل شخصي على ذائقة الشخص نفسه. يعني أنا مكتبة الوالد على فكرة كان يمكن 90% كتب دينية.
0: نعم.
2: ولكن أنا سبحان الله استهواني يمكن المجموعة القصصية، المجموعات القصصية الصغيرة التي تدعى، يعني كانت تصدر في سنوات مضت، اسمها مجموعة عبير أو قصص عبير.
0: نعم.
2: والوالد أيضا كان يحرص أني أقرأ هذه الكتب لأن هي تناسب يعني مثل مرحلتي العمرية، لكن هي بقت معاي، وسعت مدارك الخيال عندي، قمت أطلع دائما لاكتشاف القصص ومعرفتها. ايضا يعني احنا الوالده الله يحفظها واحنا صغار يعني حتى قبل النوم كانت تروي علينا القصص، فهي القصه اساسا منسجمه مع حياه الانسان تمشي معه، ففي بعضهم يركب هذه الموجه ويستمر فيها، وانا الى اليوم مع هذه الموجه اللي انا اشوفها يعني هي الأنسب لقدراتي وموهبتي الكتابية.
0: جميل. يعني أكيد من بين يعني إصداراتك الأدبية أستاذ سعد في كتاب أو في رواية الأقرب لقلبك، فلو قلنا لك تختار لنا الأقرب لقلبك من إصداراتك الأدبية فشنو راح تقول؟
2: كان هو رواية بعنوان وحدها بدرية تعرف.
0: نعم.
2: لأنها هي استندت على أحداث حقيقية وقصة حقيقية أنا عشت جزء منها، لذلك دائما الكاتب إذا عاش القصة يكون أقرب للتفاصيل ومعرفة فيها أكثر وينسجم فيها إلى أن يقدم عمل يمكن يكون مختلف عن باقي أعماله، ولله الحمد يعني هذا العمل حقق إلى يومنا هذا رغم أنه صدر ب 2019 لكن إلى يومنا هذا هو قاعد ينال النجاح وأصداء متواصلة.
0: باعتقادك شنو السبب اللي ساهم في نجاح هذه الرواية بالتحديد؟
2: مثل ما ذكرت هو يعتمد على أن الكاتب إذا عاش القصة لم تتحول إلى شيء من الخيال، على العكس هو يرسم الواقع بشكل فني للمتلقي.
0: نعم.
2: القارئ لما يشوف تفاصيل التفاصيل المكتوبة بدقة يعيشها وكأن أحد أفراد القصة وأحد أبطالها. لذلك مثل ما ذكرت أنا كنت معتمد على وايد تفاصيل وايد معلومات حقيقية إلى أن وصلت لله الحمد لله إلى صورة متكاملة قدمت من خلال هذا العمل اللي نال النجاح الحمد لله.
0: جميل. خلال السنوات أكيد أستاذ سعد لاحظت تحول وتغير في أدائك في المجال الكتابي وفي المستوى الأدبي، فبالتأكيد في أمور وعوامل ساهمت في هذا الموضوع خلال السنوات، ممكن تشاركنا هذه التجربة؟
2: إلى حتى اليوم حتى هذه اللحظة هي الكاتب يجب عليه أن يقرأ لتطوير مهاراته.
0: نعم.
2: مهما كان تجربته ومهما كان عدد أعماله ومهما كان السيفي الخاص فيه، إن شاء الله عنده 100 رواية وعمل، هو الكاتب دائما يكتسب المهارة والقدرة على الكتابة من خلال ما يقرأ، بالإضافة طبعا إلى أصول الكتابة الأساسية. لذلك نحن إلى اليوم أنا أبحث عن كتاب جدد، أبحث عن كتاب مخضرمين يمكن ما نلت شرف القراءة لهم، وأقرأ بين سطورهم لأكتشف شيء ربما أنا فاقده.
0: نعم.
2: وأحاول أني أنا يعني أنسجم فيه وأقدم اللي عندي.
0: جميل. أيضا أستاذ سعد كونك اليوم مدير لدار نوفا للنشر، ودنا نتكلم عن هذا الجانب، أيضا نتكلم عن أهمية دور النشر في يعني نشر الثقافة في المجتمع، خصوصا مع يعني ما شاء الله نشوف في تزايد في أعدادهم حاليا.
2: نعم. طبعا دار نشر هي كتجربة بشكل عام حاليا تطورت من عكس البدايات، يمكن كانت التجربة من خلال دور نشر محدودة تقدم أعمال معينة وباختيارات مبسطة جدا.
0: نعم.
2: يعني كانوا الشباب شوي مظلومين فيها، لكن مع مثل ما ذكرتي حضرتك مع التوسع أصبحت هناك فرصة لكل من يرغب في الكتابة أن يصدر كتاب.
0: نعم.
2: يعني لم يقتصر الموضوع على من يمتلك موهبة لكن حتى من يستطيع الكتاب. فاليوم يعني حتى صار أمام القارئ مسؤولية كبيرة أن مثلا هذا دور النشر أن يفرق بين الكاتب الذي يقدم له عمل فعلي وبين الكاتب الذي يعني يصنف ضمن الكتاب لكن ربما هو تجربة نسميها تجربة بدائية.
0: نعم.
2: دور النشر بعضها تحول إلى صيغة تجارية بحتة، فقد الأساس اللي تبنى عليه دور النشر وهي نشر الثقافة والأدب. بعضهم اتجاه التجاري، وطبعا احنا نقول كل دور النشر عندها اتجاه تجاري لكن بحدود معقولة وليس يعني أن الواحد يميل لها بنسبة 100%. لذلك دور النشر بعضها لعب دور صراحة في تطوير الثقافة في الخليج على المستوى العام، بعض الدول لا والله ما يعني لا زال يحتاج التوجيه، يحتاج العمل إنه يقدم يعني رسالة أدبية قبل تجارية. يعني التجارية مجبور أنت تمشي فيها لأن استمرارية الدار تعتمد على الجانب التجاري، لكن هذا لا يغني عن أن أنت تهتم بالرسالة الأدبية الأصيلة لدور النشر ولا هي نشر الثقافة بحدودها المعرفية التي ترجع بالفائدة على المتلقي.
0: نعم. ذكرت من خلال حديثك موضوع أن اليوم دار النشر تقدم الفرصة لكل شخص أنه قادر أنه يكتب أو يصدر إصدار أدبي أنه يقوم. نعم. بهذا الشيء، فهل تشوف أن هذا الشيء إيجابي أم سلبي؟
2: مثل يعني أنا أقول هو إيجابي طبعا لأن أيضا في ناس ما حصلوا على الفرصة المناسبة وقد تأتيهم هذه الفرصة من خلال وجود دور النشر عندها سعة أكبر في استقبال الأعمال، فهي ترجع بالفائدة بصراحة على مجمل الكتاب. لكن على بخصوص يعني جزئية أن قبول أي عمل هذا اللي أنا شوي يمكن يعني ملاحظة

0: البسيطة على بعض الدور، إن لا أنت كونك أنت دار نشر لازم يكون عندك لجنة قراءة تعتني بالعمل وتختار الأنسب له حتى يتم اختياره، ومن خلاله يعني يقدم العمل للجمهور، واللي طبعا راح ياخذ العمل كتجربة وردة فعل على دار النشر، فأيضا دار النشر هي مسؤولة عن ما تقدمها من أعمال.
1: نعم جميل. الأستاذ سعد عايد مدير دار نوفا للنشر، كل الشكر لك على مشاركتك معنا في برنامج أقلام كويتية.
0: حياكم الله، يا هلا مرحبا فيكم.
1: مستمعينا الكرام، ومن هنا نعيدكم في أقلام كويتية أن نواصل هذه الرحلة معكم، رحلة نلتقي فيها بالمؤلفين والأدباء والناشرين والمثقفين، نستمع إلى تجاربهم ونقرأ ما بين سطور كتبهم، ونكتشف معا كيف تصنع الكلمات عالمهم الخاص. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، تقبلوا أطيب تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج أقلام كويتية، تقبلوا تحيات فريق العمل. رشا خلف.
3: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة شنها الطيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. الرئيس اللبناني يقول إن هذه الاعتداءات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نزف في مناطق سيطرته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية واشتباكات عنيفة في مدينة الأبيض. أوكرانيا تعلن استهداف مصنع صواريخ وقاعدة جوية في روسيا. ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى 38 قتيلا وإصابة العشرات. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع. وبداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين. وهذه تحية تأتيكم من التقديم زميلي جابر عزام محدثتكم شعل الزنكوي. وأيضا تحيات التنسيق والمتابعة فجر العبيد. الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي. والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي. الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة.
1: من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

أهلا بكم، ونبدأ معكم بعناوين الأخبار. مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا. مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والرياضية الخفيفة والرياضات الجوية. مجلس الوزراء يقرر تعطيل العمل بالوزارات والجهات الحكومية الخميس 27 أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف. النائب الأول وزير الداخلية يتابع إجراءات تعزيز الأمن في الحدود البحرية. النائب الأول وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة الثامنة من المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات. وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير مملكة إسواتيني. وزير التربية إطلاق المراكز الثقافية التعليمية لتعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي المقبل. وزير الصحة يفتتح مركز جابر الأحمد لغسيل الكلى في الأحمد الصحية بتبرع من ورثة الأمير الراحل. وزير العدل: قضايا الاعتداء على النفس تنخفض 53.2% خلال النصف الأول من 2026. وزير الشباب والرياضة: الكويت تؤمن بقدرات الشباب ليكونوا شركاء في بناء مستقبلها ونهضتها.

أهلا بكم مستمعينا. مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعاشرجي بما يلي: أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة الأعيان المدنية، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيد يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7/28/26 وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13/7/26 والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22/7/26، معربا عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون دولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. كما يجدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

0: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والرياضية الخفيفة والرياضات الجوية. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها. جاء ذلك وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه المنعقد برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ويهدف مشروع المرسوم بقانون المشار إليه إلى إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل لاستخدام مثل هذه الطائرات وتحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند المخالفة. وقد جاء مشروع المرسوم المتضمن 44 مادة موزعة على 6 فصول، نظرا إلى أن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية وأمن الدولة والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات، وكذلك لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة. وأناط مشروع المرسوم بقانون بالهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة. وقد رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
1: مجلس الوزراء يقرر تعطيل العمل بالوزارات والجهات الحكومية 25 أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف. قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم 25 أغسطس الجاري باعتبار عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 30 أغسطس الجاري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وذكر القرار أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
0: النائب الأول وزير الداخلية يتابع إجراءات تعزيز الأمن في الحدود البحرية. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة ميدانية شملت عددا من الجزر والمراكز البحرية للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة الحدود البحرية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أنه كان في استقبال النائب الأول في مستهل جولته المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح. وذكرت أن الشيخ فهد اليوسف زار منفذ جزيرة أم المرادم وتفقد مرافق الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للمنافذ والإدارة العامة للجمارك، واطلع على آلية العمل والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ، موجها إلى أهمية تكامل الجهود ورفع مستوى التنسيق بما يضمن كفاءة العمل في المنافذ البحرية.
1: النائب الأول وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة 8 من المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات. شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حفل تخريج الدفعة 8 من المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات البالغ عددهم 486 خريجا وخريجة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف أكد في كلمته خلال الحفل أن العمل في مجال التحقيق مسؤولية وطنية وأمانة تتطلب النزاهة والحياد والالتزام بتطبيق القانون بكل عدل وتجرد بما يكفل إظهار الحقيقة وصون الحقوق وتحقيق العدالة. وشدد على أن الكويت تضع ثقتها في أبنائها وبناتها الخريجين، وأن عليهم أن يكونوا على قدر هذه الثقة والمسؤولية، وأن يجعلوا العدل والقانون أساسا في أداء واجباتهم، وأن يطبقوا أحكام القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدا أنه لا فرق بين كبير وصغير ولا بين صاحب منصب وغيره.

أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم الكويت في أسبوع. وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير مملكة إسواتيني. استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سعادة سفير مملكة إسواتيني لدى دولة الكويت نكولوليكو هوراس ديلاميني. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بأوجه التعاون بينهما ويخدم مصالحهما المشتركة، كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وزير التربية إطلاق المراكز الثقافية التعليمية لتعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي المقبل. أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن إطلاق المراكز الثقافية التعليمية يأتي ضمن توجه وزارة التربية نحو تعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي المقبل ومراجعة وتثبيت المهارات الأساسية ومعالجة جوانب الضعف بأساليب تعليمية جاذبة ومحفزة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمركز الثقافي التعليمي في مدرسة خالد المضف بمنطقة العاصمة التعليمية برفقة وكيل الوزارة خالد درشيد والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد للاطلاع على سير البرامج التعليمية المقدمة للطلبة ومتابعة آلية تنفيذها ومستوى الإقبال عليها. وشدد الطبطبائي وفق بيان أصدرته الوزارة على أهمية الاستفادة من فترة العطلة الصيفية في دعم التحصيل الدراسي واستعادة دافعية الطلبة نحو التعلم بما يسهم في تهيئتهم للعودة إلى مقاعد الدراسة بثقة واستعداد أكبر. وقالت التربية أن الوزير الطبطبائي اطلع خلال الجولة على الفصول والبرامج التعليمية المقدمة واستمع إلى شرح حول آلية تنفيذ الخطة التعليمية والمهارات المستهدفة في المواد الأساسية، كما تابع جانبا من الحصص والأنشطة التفاعلية والتقى عددا من الطلبة والهيئات التعليمية والإشرافية القائمة على المركز للاطلاع على تجربتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم حول البرامج المقدمة. وأشار الطبطبائي وفق البيان إلى أن الإقبال المتزايد على المراكز الثقافية التعليمية يعكس اهتمام الطلبة وأولياء الأمور بالبرامج التعليمية الصيفية، لافتا إلى تسجيل 7560 متعلما ومتعلمة في 12 مركزا ثقافيا تعليميا مجانيا من الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

جابر الأحمد، أهلا بكم من جديد. وزير الصحة يفتتح مركز جابر الأحمد لغسيل الكلى في الأحمدي الصحية بتبرع من ورثة الأمير الراحل. افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مركز جابر الأحمد لغسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية بتبرع من ورثة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، في ثاني تبرع بعد إنشاء مركز لغسيل الكلى في محافظة الجهراء. وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية أن المركز يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الصحية، تقوم على التخطيط الاستباقي ورفع الطاقة الاستيعابية وتقريب الخدمة من المواطن ومواكبة النمو السكاني والامتداد العمراني الذي تشهده مختلف مناطق البلاد، لا سيما المدن والمناطق السكنية الجديدة. وأضاف أن وزارة الصحة حرصت على التوسع المدروس في خدمات غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية وربط وحدات الغسيل المستقلة بمستشفى العدان، بما يحقق التكامل في تقديم الخدمة ورفع كفاءة المتابعة والرعاية التخصصية. وأوضح أن هذا المركز يعد الموقع الخامس لخدمات غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية إلى جانب مركز محمد القزام ووحدة غسيل الكلى في مركز علي صباح السالم ووحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد، علاوة على وحدة غسيل الكلى في مستشفى الأمومة والطفولة الجديد.

وزير العدل، قضايا الاعتداء على النفس تنخفض بنسبة 53.2% خلال النصف الأول من 2026. أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل القضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض في قضايا الاعتداء على النفس في النصف الأول من العام 2026 بنسبة 53.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، إذ تراجع إجمالي القضايا من 607 قضايا إلى 284 قضية. وقال المستشار الصميط لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن تفصيل القضايا أظهر انخفاض قضايا القتل العمد والشروع فيه بنسبة 7.7% من 26 قضية إلى 24 قضية، كما انخفضت جنح الضرب بنسبة 63.6% من 376 قضية إلى 137 قضية، وقضايا التهديد بالقتل أو بالإيذاء بنسبة 43.4% من 99 قضية إلى 56 قضية. وأضاف أن حالات الانتحار والشروع في انخفضت بنسبة 44.3% من 61 حالة إلى 34 حالة، كما انخفضت جنايات الضرب المسببة للآلام البدنية الشديدة بنسبة 62.5% من 16 قضية إلى 6 قضايا. وأفاد على صعيد متصل بأن الحكومة واصلت تطوير المنظومة الجزائية من خلال حزمة من التعديلات التشريعية التي أقرت خلال العام 2025-2026، شملت إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء التي كانت تمنح عذرا قانونيا مخففا للرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه من الإناث حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا، وإلغاء المادة 159 المتعلقة بالعذر المخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادتها دفعا للعار، إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ أو الإصابة خطأ وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع، وتجديد العقوبة على استخدامها في الاعتداء أو الترويع.

وزير الشباب والرياضة، الكويت تؤمن بقدرات الشباب ليكونوا شركاء في بناء مستقبلها ونهضتها. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة إيمان دولة الكويت بقدرات الشباب وثقتها بطاقاتهم وإبداعاتهم وحرصها على تعزيز دورهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الوطن وصناعة نهضته. وقال الوزير الجلهمة لوكالة الأنباء الكويتية كنا بمناسبة اليوم الدولي للشباب إن دعم الشباب لا يقتصر على تقديم البرامج والأنشطة، بل يمتد إلى الاستماع لتطلعاتهم وفتح المزيد من الفرص أمامهم ودعم أفكارهم وطموحاتهم والعمل على تذليل العوائق التي قد تواجههم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة. وأضاف أن دولة الكويت تزخر بشباب مبدع وطموح يمتلك القدرات والإمكانيات التي تؤهله للمنافسة وتحقيق الإنجازات متى ما توفرت له الفرصة والثقة والدعم، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم يمثل استثمار حقيقي في مستقبل الكويت. ووجه رسالة إلى شباب الكويت قائلا: لا تنتظروا المستقبل، بل شاركوا في صناعته وبادروا وجربوا واطمحوا واجعلوا إنجازاتكم هي التي تتحدث عنكم، مشددا على أهمية المبادرة والعمل والاجتهاد في تحقيق الطموحات وخدمة الوطن. سفير الكويت: الشراكة مع الجامعات الكورية تدعم تأهيل الكفاءات الوطنية في الذكاء الاصطناعي. أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا عزام العصفور أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الكويتية والكورية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في هذا القطاع. جاءت تصريحات العصفور في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية كونا من سفارة الكويت في سيول بمناسبة استقبالها وفدا يضم 20 طالبا من المشاركين في مبادرة ستيم التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الذين يزورون كوريا للمشاركة في دورة أكاديمية متخصصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جامعة كوريا. وخلال اللقاء استعرض العصفور التطور الذي حققته كوريا الجنوبية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الكورية ونقل خبراتها إلى دولة الكويت، ولا سيما في ظل التقدم الذي أحرزته الجامعات الكورية في التخصصات المرتبطة بالذكاء.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في

أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم الكويت في أسبوع. وزير الصحة يصدر قرارا لتنظيم إجراءات العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي. أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا لتنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي. وقالت الصحة في بيان صحفي أن القرار اشترط ترخيص المنشأة الصحية وفق تصنيفها والالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وسلامة التخدير المعتمدة، وصولا إلى تنظيم الصلاحيات والامتيازات المهنية للأطباء وآليات الإشراف والمتابعة والتوثيق والرعاية اللاحقة للمريض. وأضافت أن القرار أسند إلى مجالس الأقسام اختصاص منح واعتماد الصلاحيات والامتيازات لإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية من خلال تصنيف العمليات المعتمدة لكل تخصص وفق المسمى الوظيفي في ترخيص مزاولة المهنة والتخصص والخبرة وطبيعة الإجراء. وأوضحت أن القرار يعزز الدور الإشرافي والتنظيمي لوكيل وزارة الصحة، حيث نص على اعتماد تصنيفات العمليات والاشتراطات والضوابط والمعايير التي ترفعها مجالس الأقسام، على أن تقدم كل منها قائمة تصنيف العمليات الجراحية الخاصة بتخصصها إلى وكيل الوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار لاعتمادها. وبينت أن القرار خول وكيل الوزارة أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري الموافقة على تعليق صلاحية إجراء العمليات أو التدخلات الطبية بصورة مؤقتة متى دعت الضرورة الطبية إلى ذلك، فضلا عن النظر في الطلبات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال 3 أشهر من نشر القرار. وذكرت الوزارة أن القرار أكد ضرورة ارتباط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بمجال تخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، واشترط أن تكون العمليات المجدولة الاختيارية معتمدة من طبيب بمستوى اختصاصي فما فوق. اتحاد الكرة الطائرة، منافسات موسم 2025-2026 تستكمل أكتوبر المقبل. أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة أن منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 لفئة العمومي سوف تستكمل في 22 من شهر أكتوبر المقبل. وقال أمين سر الاتحاد طلال النمش في تصريح صحفي أن قرار ترحيل موعد استكمال المنافسات التي كانت قد تأجلت بسبب الوضع الراهن التي تمر بها المنطقة جاء نتيجة ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقررة إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 8 إلى 18 من أكتوبر المقبل. وأضاف النمش أن الاتحاد العربي حدد الموعد الرسمي للبطولة، وعلى إثرها تم الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني جوليان ومساعده زيد الكاظمي لمناقشة برنامج إعداد المنتخب للبطولة العربية والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذه. وذكر أن المصلحة العامة لمنتخب الكويت الوطني تقتضي تأجيل استكمال منافسات الموسم حتى انتهاء المشاركة في البطولة العربية، مبينا أن فترة إعداد المنتخب ستنطلق مطلع سبتمبر المقبل.

رئيس الخطوط الكويتية التحول إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة يحسن الأداء. أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبد المحسن الفقعان أن التحول الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة يعد خطوة تنظيمية وتشريعية مهمة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفر مرونة أكبر في إدارة الأعمال. جاء ذلك في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2026 في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة.

الدولة. وقال الفقعان أن هذا التحول يدعم تنفيذ استراتيجية الشركة من خلال العمل وفق إطار قانوني يتماشى مع أحكام قانون الشركات، فضلا عن تعزيز الحوكمة بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحديث المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة المؤسسات. وأضاف أن هذا التحول يرسخ نموذجا مؤسسيا أكثر استدامة في إدارة الشركة، ويمنحها أدوات أفضل للتخطيط الطويل المدى لمساعدتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية بكفاءة أكبر، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على دورها كناقل وطني ومواصلة التطوير المؤسسي والتشغيلي بما يتناسب مع متطلبات قطاع الطيران الحديث.

بلدية الكويت تؤكد دعمها الأنشطة الاقتصادية في البلاد ونشر الوعي بالاشتراطات والقوانين. أكدت بلدية الكويت دعمها الأنشطة الاقتصادية في البلاد من خلال حملة رخص نشاطك وخطواتك صح، التي انطلقت مؤخرا وتسهم في رفع نسبة الوعي لدى أصحاب المحال باشتراطاتها ولوائحها لتفادي المخالفات والعقوبات القانونية. وقال مراقب الإعلانات في إدارة التدقيق والمتابعة بفرع محافظة العاصمة حمد النمران في تصريح صحفي أثناء الجولة الميدانية الأولى في محافظة العاصمة أن هذه الحملة لا تختص فقط برخص المحال التجارية، إنما تشمل الأنشطة الحرفية والمهنية والاستثمارية والصناعية. وأضاف النمران أن الحملة تحث أصحاب الأنشطة على استخراج وتجديد التراخيص عبر القنوات الرسمية، إضافة إلى عدم مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة بلوائح البلدية المختلفة. وأشار إلى أهمية عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعملهم، إذ سيتم وضع مخالفات مالية جسيمة قد تصل إلى 5000 دينار كويتي، إضافة لإصدار إغلاق للمحل أو النشاط.

لجنة إسكان المرأة تحديث طلبات المساكن المؤجرة إلكترونيا عبر تطبيق سهل. أعلنت لجنة شؤون إسكان المرأة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تفعيل خدمة تحديث الطلبات إلكترونيا عبر تطبيق سهل للخدمات الحكومية الموحدة، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وحرص اللجنة على تسهيل إجراءات تحديث طلبات المساكن المؤجرة. وذكرت اللجنة في بيان صحفي أنه سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق سهل إلى المواطنات المسجلات لدى المؤسسة والتي لديهن طلبات قائمة لمساكن مؤجرة، ويتضمن الإشعار رابط الدخول إلى خدمة تحديث الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة. ودعت جميع من يصلهن إشعار التحديث إلى المبادرة بتحديث بياناتهن وإرفاق المستندات المطلوبة خلال مدة 90 يوم من تاريخ الإعلان، مبينة أنه سيتم إلغاء الطلبات التي لم يتم تحديثها خلال المدة المحددة، وذلك اعتبارا من 16 أكتوبر 2026.

0: التعليم العالي تفتح باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية لحمل الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية. أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية لحمل الثانوية الإنجليزية وحمل شهادة البكالوريا الدولية IBDP للعام الجامعي 2026-2027. وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي X أن التسجيل مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والإرشادات عبر موقعها الإلكتروني.
1: تابعونا الكويت في أسبوع، نافذتكم على أبرز الأخبار.

0: وإلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الكويت في أسبوع، على أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين،
1: وهذه تحية تأتيكم من التقديم جابر عزام مشعل الزنكوي،
0: ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد،
1: وهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: ومن التنفيذ على الهواء حسين الخالدي.
1: الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة، مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين الاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يقول إن هذه الاعتداءات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والسلطات الصحية تحذر من حدوث كارثة صحية إثر توقف محطات الأكسجين في مستشفياتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية. أوكرانيا تعلن استهداف مصنع صواريخ وقاعدة جوية في روسيا. ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى 38 قتيلا وإصابة العشرات. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات. وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

0: برنامج رحلة عمل، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزال وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح.
1: هناك أشخاص يرتبط اسمهم بالبحر، وهناك من يصبح البحر جزءا من هويتهم وقصة حياتهم. يسعدنا أن نرحب بالكابتن أحمد فيصل الراشد ونرافقه في رحلة نستكشف خلالها حكاية البحر والبدايات والبطولات وأسرار النجاح.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين برنامج رحلة عمر. ضيفنا اليوم حول شغفه إلى إنجاز، وحول الهواية إلى علم وتجربة ألهمت الكثيرين. عاشق البحر منذ سنوات، ولم يكتفي بممارسة هوايته بل سعى إلى تطوير أدواتها وأساليبها حتى أصبح اسم معروف بين محترفين صيد الشنعد، وحقق العديد من البطولات داخل الكويت وخارجها، وابتكر طرق جديدة في التنشيط وأسهم في تطوير روائح وبطولات صيد الجنعد. يسعدنا أن نرحب بالكابتن أحمد فيصل الراشد، حياك الله ويانا في برنامج رحلة عمر.
1: حياك الله وتشرف بحضوري معاكم.
0: كابتن، في البداية نبي نعرف من وين بدأت قصة الصيد، ومن هو أحمد فيصل الراشد؟
1: بالبداية أنا حالي حال أي كويتي، طبعا تعلم البحر من أبوه أو خواله أو عمامه، فأنا تعلمت من أبوي الدرجة الأولى وخوالي وعمامي، كنت أطلع وياهم وأنا صغير البحر، وكنت هاوي حداق السيف، وكنا نطلع شمال ونطلع جنوب، ومن هني بلشت وأنا أحب البحر. طبعا بدايتي كبداية أي كويتي، علموني بالبداية إني السيفتي، شلون أروح أقط السن وأسحب السن، فكان بدايتي يعني هي الثغة، زرع الثغة، إني أمسك السن أقط السن.

0: أحسن، أشوف الطريقة أسحب، عودني إن إيدي تصير يابسة شوي، وإن أتعلم إني الأمور هذه اللي هي أصعب أمور تعتبر اللي فيها قوة أو فيها نشاط بدني لقطة سن، ذاك الوقت ما في ونش أو شيء يساعد، فكنت أسحبها بيدي. فعمري 13 سنة
1: بالضبط.
0: بلشت.
1: ومتى بدأت العلاقة أكيد الخاصة في البحر؟ في أي سنة؟ شلون بدأت؟ هل في موقف معين غير إنك كنت تطلع بس طلعات بحر؟
0: طبعا كنت كله اطلع معاهم مع خوالي وعمامي لين بلشت اشتغلت، بعدها صار عندي طراد خاص فيني. من بلشت صار عندي طراد خاص فيني من 2001، بعدين كبرت الطراد 2005 حطيته بمنتزه الخيران وتخصصت بحداق الجنوب. اي فصرت احدق حداق جنوب لين سنة 2010. سنة 2010 هني قررت اني اغير طرادي، وسبحان الله بهالقرار هذا رحت قطر بجرب طراد من الطراريد حالول. فالطراد هذا جربوه وين؟ جربوه اماكن اللي هي المنصات النفطية، وبلشنا نصيد شنعد. هني عرفت الشنعدة وطريقة صيدها، ذاك الوقت جقات يسمونها جقات، وما يسم بأهل القطر يسمونها لقدة. فكنت أنا رايح أجرب الطراد أساسا
1: بس تجربة
0: عشان أجيبه،
1: الطراد
0: عشان أطلع فيه، ومدحوا لي الطراد إنه زين وبالموج زين، ومدحوا لي إياه. وأنا هوايتي الأساسية هي الحداق، حداق كنت أشخط هامور أو إني حدق حداق عادي ودريات. يوم شفت صيد الشنعدة وشفتها بالجقات حبيت السمكة هذه، بلشت هني أسأل طريقة صيدها بالكويت، تعلمت جزاهم الله خير، طبعا الأكبر مني علموني، فأي واحد خبرة جزاه الله خير من الخبرات، أذكر أساميهم أخوي إياد فلشاوي، إبراهيم مرواني. طبعا هالاثنين هذول لهم فضل إن دخلوني بطريقة الترولينج، كانت ميارير ما كانت أي شيء ثاني. نظام الميارير اللي هي وسيلة
1: اي نعم.
0: جر الطراد، إنك تسحب. عشان أوضح حق المستمعين إن عندي ميرور أحطه بخيط وأسحبه عن طريق المكاين بالطراد، هذا طرق من طريقة الصيد. إحنا متعودين بالكويت اللي هي حداقة، إحنا واقفين مكاننا ونقط خيوطنا ومشددين سن أو واقفين مكانه ونقط خيوطنا وبلود، هذا النظام اللي إحنا تعودنا عليه. بس طريقة التشخيط هي طريقة ثانية، كانت إحنا متخصصين بصيد الهامور أكثر شيء، الميارير الشنعدة يعني ما كنا بذاك الوقت نلتفت لها، لأن إحنا سمكتنا معروفة، سمكة بيضة وسمكة شمال. ف شوي شوي شوي شوي صار التحدي بيج جيم، وسمكة كبيرة وصعوبة في صيدها مو سهلة. ف من هني أنا دشيت المجال، ودشيت أول شيء بالجق صدتها بالجق حبيتها، بلشت ميارير. بعدها شفت نزلت انستغرام ذاك الوقت حكي ب 2011، شفت الشنعدة قاعد تنصاد بورد. طبعا البورد وسيلة تنزل الشنعد أعمق من الميرور. سافرت خذت تذكرة رحت الإمارات، شفت أماكن شلون يبيعونها، فكانت الطريقة منول شوي بدائية، يعني ما كانت بالأساليب الحديثة والصيد الرياضي والإلكتروني الحين اللي صار. مريت المحل هناك جزاه الله خير، علمني الطريقة، علمني شلون أصيد الشنعدة والقياسات وكذي. فسألت سؤال قلت له أنا بصيدها بالسنارة، أنا عندي إصابة بيدي، إصابة رباط ما أقدر أسحب، فلازم عن طريق سنارة، وأنا متعلم الطريقة الأمريكية اللي هي عن طريق مكاين الأفت وكذي وأسحب وأحسب الأحمال. فقلت له شنو السنارة؟ قال البورد ما يتحمل سنارة، لازم خيط درية وتحط له حبل على بنجي مثل السير وتركبه وتسحبه بالطراد، وإذا صادت وهو يطفح يصير خفيف، أو إنك تبوش وتسحبه. وأعطاني القياسات، قلت له عطني البوردات هذه أنا راح آخذها وأجرب وأشوف أقيس الأحمال وإن شاء الله أركب على سنارة. قال لي ما تركب، قلت له إن شاء الله راح تركب. طبعا وصلت الكويت، أول ما دورت على ميزان، ميزان لقيت ميزان الجناط اللي احنا نوزن فيه الجناط الالكتروني
1: عرفته.
0: واحنا رايحين حق المطار، هو انسب طريقه اني اقيس وزن البورد وانا بالبحر.

0: فسبحان الله عطيت البورد 10 امتار وصج كلامه ثقيل البورد ما يتحمل، فركبت الميزان رحت سويت له شناقه وحطيته، لقيت ان اكبر بورد 12 كيلو على سرعه 11 كيلو، انا امشي على سرعه 11 كيلو بالماي ياخذ وزن مني 12 كيلو. شفت الخيوط، شفت السنانير، دورت لقيت سناره تتحمل 60 كيلو 200 تقريبا 120 ال بي، لقيت خيط بريد يتحمل همن يتحمل تقريبا 60 كيلو، ركبتها سبحان الله وشريت لي عداد. بذاك وقت ما عندنا خيوط فيها امتار او ملونه عشان اعرف، شريت لي عداد بالامتار، فقمت انزل كل 10 امتار اشوف بنطره لين يطق الارض عشان اعرف القياس. قاعد امشي على بحر عمق 40 اللي هو 12 متر 40 فيت، انا وصلت 30 متر كان صيد اول تنعدبها. أيه؟ يعني هذا الموقف اللي انا ما انسى.
1: اي بالضبط. ومتى حسيت ان كابتن احمد ان هذه الهوايه صارت جزء كبير من حياتك؟
0: طبعا من اول صيده كانت لي.
1: اي
0: اول صيده كان عده بالطريقه اللي انا تعبت فيها بهالطريقه ورحت قصت الاحمال ونزلتها وصدت فيها، ايه هي الطريقه اللي خلتني اليوم على ما انا فيه. هذه الطريقه ابتكرتها من نفسي، انتشرت بالخليج الحمد لله على مستوى الخليج كامل. صرت أعطي عليها دورات، صرت صار عندي حين فيها سكشن كتاب البحار خاص فيني. والشغلة الأخيرة طورت هذه الهواية، يعني مو بس كذي، نزلت عليها جداول أعماق هي براءة اختراع، يعني ما أحد نزل جدول على الموضوع هذا. سويت 3 جداول حق 3 أنواع من السمك والحمد لله ناجحين، وهي اليوم لله. حطتني بالموقف هذا
1: الحمد لله.
0: هذا الحمد لله فضل من الله
1: الحمد لله. كابتن أحمد قاعد تذكر أكيد هذه النوع من الدورات اللي تقدمها، هل في أعمار معينة ممكن تستقبلهم علشان تعطيهم دورات في طريقة صيد الجنعد؟
0: طبعا عندنا احنا الدورات، يعني أنا عندي الطفل متمكن، يعني الطفل احنا نتكلم من 9 سنوات يكون متمكن فاهم، يقدر أعلمه على الأساسيات، أعلمه شلون يردع، بس طبعا ما يقدر يسوق طراد، راح أعلمه أنه يردع يطلع مع أبوه ياخذ. وأغلبهم اللي قعيوني شايفني بالإنستغرام اللي شايفني بيوتيوب هو أبوه يسجلون هو أبوه. فالحمد لله يعني اليوم عندي وايد يتابعوني من الفئة العمرية الصغيرة، وهذا شيء زين. أنا بالعكس يعني لما تشوفيني ولا امشي، انا قاعد امشي بالافنيوز يجيني ياهل يسلم علي وشايفني باليوتيوب ولا شايفني بالانستغرام، بالعكس هذا مثل ما اقول فخر اني انا قاعد اعلم الهوايه.
1: بالضبط. أي. رح نتكلم ونركز اكثر على وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالك لهم اكيد عشان تطور من هذا النوع من الصيد، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل مستمعينا ومن بعدها نرجع وياكم في برنامج رحله عمر.

0: مستمرين معاكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حوارنا مع الكابتن أحمد فيصل الراشد. قاعد نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، شنو الفيديوهات اللي تحاول أنك أكيد تشارك فيهم عن طريق هذه المواقع، وهل يكون فيها استفادة أكيد للصغار والكبار؟
1: أنا بلشت بالتواصل الاجتماعي الفيديو الهادف اللي فيه تعليم، يعني ما كان الموضوع حصر. يعني جتني فترة بحياتي أول ما بلشت كانت شوي سرية، تمكنت منها شوي شوي، بلشت أدش مسابقات، خذيت بطولات.
0: اي نعم.
1: بعد ما خذيت البطولات شفت يعني في ناس نبهوني، إنه في ناس لاحقتني قاعد ياخذون
0: المعلومة.
1: مو ياخذ، يعني يشوفني أنا شنو أستخدم يروح ياخذ نفسي. فاليوم صار عندي يعني حس إنه ما بياخذ شيء ما يستفيد منه، ما بيقط يقط ماله، يهدر ماله، ولا يحاول ياخذ شيء غلط. فبلشت إني أعطي فيديو تعليمي بحيث إنه يجذب، بحيث انه يستفيد من طرق الصيد ولا طرق الهاتف، بالذات ان انا استخدم الصيد الرياضي ما هو صيد جائر. يعني قاعد استخدم الصيد انه قاعد يعلم الشخص الهواية، يبدي من الاساس يتعلمها. طبعا مجالنا هذا المعلومة شوي صعبة، بالذات اللي يصيد وظن رزقته من البحر.
0: عدل، كثير ممكن من الناس يصيدون، لكن قليل منهم ممكن يبتكرون. متى بديت تفكر أكيد كابتن أحمد بتطوير طرق الصيد؟
1: طبعا شوفي، ما في احد بلش انه يطور الا انه محتاج. قالتهم الحاجه
0: أم الاختراع.
1: ام الاختراع. يعني انا لو اصابه اللي بيدي كانت بيدي، ولا كان رحت ومشيت ورا اللي قال لي ما يصير البورد وهذه طريقه صيده، ما تقدر تطور ولا تقدر شيء. مانوال مانوال، يعني طبعا اي واحد تحوشه اصابه او تحوشه تلقى

0: يبدأ بالمجال هذا بسبب انه مثلا حاشته اعاقه معينه او ظرف معين، هذا اللي خلاه انه ينجز. فالحمد لله انا بلشت، ترى بلشت على طريقه المكاين المانيوال، مكاين الديناميكال المانيوال اللي فيها غيرات او تسارع، يعني اللفه الواحده الريشيو بست لفات او بثلاث لفات تساعد انك اني انا اسحب شوي. شفت مكان الكهرباء قلت لا بعد هذه احسن واحسن،
1: صح
0: الحمد لله يعني ركبت مكينة الكهرباء وطلعت ناجحة وتسحب، ووفرت علي الوقت والجهد والسرعة.
1: واجهت كابتن أحمد رفض أو تشكيك ممكن لما قدمت على هذه الطريقة أول مرة؟
0: والله وايد حاربوني، وايد مو شوي. يعني أول محاربة يعني كانت من أكثر الناس يعني تكون خبرة، منو اللي جاي، منو هذا اللي اليوم طلع بهالطريقة، منو اللي شنو خبرته بالشغلة الفلانية. بس الحمد لله رب العالمين، الله وفقني واثبت لهم إن أنا قادر إني أحقق الإنجازات هذه، وقاعد أطور من طريقة لطريقة لين آخر طريقة قبل 3 أيام
1: شنو صار؟
0: نزلتها.
1: شنو الفيديو اللي كان من 3 أيام؟
0: فيديو اللي هو طبعا بالليل مشغل إضاءة خاصة تحت الطراد حق الصيد. المحايات اللايف بيت ماتت عندي، ما عندي محايات، فابتكرت يعني الطريقة القديمة اللي هي البلد واحنا نستخدمها ننزله بالحداق، زائد حطيت الميرور اللي احنا نسحبه وانا واقف مو قاعد اجرب طراد، وحطيت الماكينه الكهرباء. فركبت البلد وحسبت له الحساب، اول شيء اعطيته باع مع المسيم، باع تقريبا باع وربع، وهو نازل كان شوي يتعربك مع الخيط. قصرت الـ خليته باع وباع الا ربع سبحان الله، وهو نازل البلد. فكان الميرور لا قفشه فيه خاصيه انه ينزل، فكان يسبح كانه سمكه صجيه، وهو نازل قاعد يسبح وهو صاعد، وانا سبب ماكينه كهرباء على نفس السرعه كانه سمكه قاعد تسبح. فالحمد لله وهو نازل صاد وهو صاعد صاد
1: الحمد لله.
0: فهذه طريقه جديده الحمد لله، نزلتها من انستغرام توني. الحمد لله شيء جديد سويته على
1: وشان ردت
0: من
1: فعل؟
0: وسائل اللي حولي. طبعا انا ما يعني مو انا مبتكر، انا ابتكر الشيء من شغلات موجوده احاول اركبها على بعض بحيث اني اصيد فيها او تسهل، او انه ضاع مني شيء اقدر احاول يعني ما تروح علي الفرصه الصيد هذه.
1: عدل كابتن أحمد، شنو ردة الفعل بالناس اللي حولك خاصة الناس اللي تحب الصيد؟
0: بالبداية لقيت رفض، بعدين لقيت قبول،
1: حلو،
0: بعدين صرت أعلم
1: الحمد لله،
0: وصرت مرجع
1: الحمد لله.
0: وفي شغلة بعد ما صرت أعلم مرجع، اليوم صاروا دقوا علي بطولة الكانو والكاياك بالسعودية، حطيت القوانين الصيد كاملة واستعانوا فيني يعطيهم العافية. الحكي من 2 تقريبا بالجبيل صارت ونجحت الحمد لله،
1: الحمد لله،
0: وصرت وسويت 3 بطولات داخل الكويت وكنت أنا منظم حكم فيها
1: الحمد لله. شنو يحتاج ممكن الشخص عشان يصير محترف في صيد الشنعد؟
0: إرادة، إرادة
1: والصبر.
0: الصبر هذا خالصين منه، بس إنه ما يأس، لازم إرادة تكون في إرادة إنه هو قادر. ترى الصيد لازم في إنسان يحوش إحباط، يعني مرات يحوش إحباط، بس اللي ييأس خلاص يطلع من المجال، بس في ناس ما تيأس. يعني الحمد لله الإرادة هي اللي خلتني، وإني أقرأ فرص الصيد عندي المعلومات الكافية، أنا مطلع وعرف إن السمكة من الأساس هي يعني إحنا قانون الغاب اسمه، قانون الغاب شنو؟ الصغير الكبير يأكل الصغير، يعني السمكة الصغيرة تأكلها السمكة العودة، نفس طريقة الغابة. فمعناته إن شنو؟ أوفر الطعم الصغير عشان أصيد السمكة الكبيرة، أسوي لها سمكة حتى لو كان الطعم أو ربل أو شيء على شكل سمكة، وهذا الحجم هو اللي فادني اليوم إني أستهدف السمكة وأصيدها وصيد أكثر من غيري بالمكان.
1: كابتن أحمد، نبي ننتقل إلى البطولات والإنجازات اللي حققتها أكيد. شنو أول بطولة شاركت فيها وشنو تتذكر عنها؟
0: طبعاً أنا شاركت جميع البطولات اللي كانت بالكويت من 2014 أول بطولة
1: نعم.
0: خذيت فيها الرابع

0: فرق غرامات، وهذه البطولة أول مرة أدش فيها بطريقتي الخاصة، بطريقتي الخاصة. ورفيجي اللي وياي على نفس الطريقة وياي، خذ المركز الثاني الحمد لله، أنا بمكان وهو مكان،
1: الحمد لله.
0: أي فالحمد لله. ثاني بطولة شاركت تقريبا كل البطولات، هني انتشرت طريقتي، بلشت تطلع تتسرب. كانت أول بطولة بس ميارير كانوا يشاركون، بوردات اللي شاركوا 4 أشخاص، 2 على طريقة المنول و2 على الطريقة اللي أنا سويتها، أنا وعلي كرم أبو شاهين،
1: إيه نعم.
0: إحنا الاثنين. وهني انعرفت الطريقة هذه، بلشت إن تطلع حق الكويت وبعدها حق الخليج كامل.
1: الحمد لله. هل في بطولة ممكن تعتبرها أقرب إلى قلبك؟
0: 2020، سنة 2020 أقرب بطولة على قلبي اللي هي بطولة الله يرحمه الشيخ صباح الأحمد الموروث،
1: الله يرحمه.
0: هي الموروث الشعبي. هذه أقرب بطولة على قلبي، لأن اللي منظمها واللي الديوان الأميري ذاك الوقت والشيخ صباح الأحمد الله يرحمه.
1: الله يرحمه. لما تحقق المركز الأول كابتن أحمد، شنو يجي في بالك دايما؟
0: والله أنا بقول لك الصدق، قبل كنت أنا أسعى حق المركز الأول وأحاول إني أجهد إني أحقق المركز الأول. بسنة واحدة أنا جبت 3 مراكز، جبت الأول مرتين وجبت الثاني بعد ما طلعت طريقتي وتسربت، طحت الثاني. يوم شفت ردة الفعل يوم فزت، وبعدين أنا فزت اليوم شنو سويت؟ خلاص شفت إن الهدف اللي وصلت له، يعني خلاص حاشني إن أنا سويت الإنجاز، شو راح أسوي بعد؟ هني اتجهت إني أطلع. طبعا جدول الأعماق اللي قلت لك أنا ابتكرته كان موجود بتليفوني ب 2017، ما شافه شخص نهائي، وهو السبب اللي فوزني ب3 بطولات بعد ما انتشرت طريقتي.
1: الحمد لله.
0: فبعد ما انتشرت طريقتي وقلت أنا الحين راح أبدي إني أعلم الناس، أحط دورات. لقيت إن يوم فزت بالبطولات لقيت نفور. طبع الصياد الكويتي، يعني احنا بيئة تقريبا شبه عدائية،
1: إيه نعم.
0: مو بيئة سهلة، كل واحد يشوف نفسه الأفضل، كل واحد يشوف نفسه إنه هو يصيد أحسن من الثاني، فيها دائما تحدي. لما نشوف مثلا الإنسان إنه يبدي ينكره بسبة إنه حقق إنجاز ولا حقق شيء ولا سوى شيء، هني هذه خلتني ما أوقف والله وانطوي على نفسي، لا قلت لا، أنا الناس هذه لازم أغير فكرة عنها، أغير فكرة دايم وأغير للأحسن. فهو شنو يبي مني؟ أي شخص شنو يبي مني؟ يبي مني إنه يصيد مثل ما أنا أصيد، إذا ما أعطيته راح يبدي يكرر. عرفت أنا السبب إنه ليش بلشت أنكره، أو بلشت إنه يصير مو أنكره، بلشت إنه يصير فيه تحدي،
1: حواجز وتحدي.
0: حواجز بيننا. لمست الموضوع، لقيت انه والله المشكله انه
1: هم حابين يتعلمون الطريقه،
0: يبون يعرفون الطريقه وقاعد يحاولون، والشيء بيدي انا املكه بس هم مو قادرين يوصلوا له. فقلت انا ايش حق امسك هالشغله هذه لي، طلعته سويت جداول خاصه، سويت يعني جزاه الله خير اخوي راشد الشاجي، وهو الشخص اللي بلش، وقلت لك الشخص اللي قال لي احنا في ناس يلحقونك وانت ما تدري، هو اللي نبهني على الموضوع هذا.
1: اي نعم. طبعا الحوار وياك جميل، اكيد الكابتن احمد فيصل الراشد ويانا في برنامج رحلة عمر، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع لكم في هذا البرنامج.

مكملين معاكم مستمعين برنامج رحلة عمر مع الكابتن أحمد فيصل الراشد، وقد نتكلم أكيد بطريقة أعمق عن هذا النوع من الصيد، لكن ودنا تتكلم أكثر عن مشاركاتك في قطر وفي الإمارات وشنو اللي تعلمته هناك؟

0: الخبرة، الاحتكاك بالناس. طبعا لما احتكام نواخذة الخليج، ناس عندها خبرات وطرق صيد مختلفة، هي اليوم هي اللي خلتني أنا أطول. هي اليوم خلتني، ساعدتني وايد بأساليب نقلتها للكويت، وشفت أنها صيادة بالكويت، مو بس بأماكن ثانية صيادة، لا صيد. يعني فكرة الليت بالليل وصيد الليت دخلتها أنا بالكورونا، شريت الليت وكان عندي من 2018 بس الليتات عادية، 2020 أول صيدة لي بالليت بالليل.
1: اي نعم.
0: فبذاك الوقت يعني ما كان في أحد كان يساعدني يطلع بالليل، كورونا شفت الوضع، ما في دوامات وحكرة، فاتجهنا إن شنو نطلع بالليل. فقلت له، قلت حق صاحبي فوز دعسان، قلت له ترى عندي ليت 1 2 3، وهو ريال يصنع جقات بيده من الصفر، الشغلات اليابانية اللي يسوونها احنا نطلبها، هذا الريال يصنعها من الصفر بيده
1: ان شاء الله،
0: ويسوي الجقات ويسويها فينيشنج كأنه مصنع
1: ان شاء الله.
0: ف نفس الوقت هذا انا قلت له عندي الليت وحاب الجق وانا ودي اروح اجربه، ابي اصيد فيه. رحنا جزيرة قارو، اول صيدة لنا كان عنده هناك هذا الفاست جيج.
1: اي
0: بعدها طلبت الليت، طلبت الليت والكبير اللي هو يشتغل على طريق جنريتر او مطور كهرباء، طلبت لي 2000 واط قوته، ما شاء الله يسفر لدار مداري كلها. فهني
1: اي ما شاء الله،
0: فهني بلشت دورة الحياة حق البحر. ايش اللي صار؟ تيمع السمكة الصغيرة، بعدها تيجي السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة. فيوم شفنا فورة العوم وإن السمك قاعد يأكل بعضه، هني بلش ويانا صيد ثاني، صيد أكثر، متعة أكثر، ما في شمس، مرتاح أنا أكثر، طراد واقف مرتاح. ننطر حتى بالجرة، أنا صرت أنزل المحايات. طبعا المحايات أنا تعلمتها بالنهار، علموني عليها بالنهار، كان أقوم أسويها بالليل وأصيد عليها بالليل.
1: أي.
0: فالحمد لله يعني الشغلة أنا أقرأ المحيط اللي قدامي وأحاول أطبقه، وأحاول أخذ الوسائل اللي عندي أركبها لبعض وأصيد.
1: اي نعم. ودي تكلمنا كابتن احمد عن الفرق بين البطولات في الكويت وبرا الكويت.
0: والله بالكويت يعني شوي تواجهنا شوية صعوبات كموافقات. هني يعني ناخذ الموافقة، الدعم،
1: اي نعم،
0: يعني في دعم مرات يجينا، الحين بلش صار يجينا دعم من شركات خاصة، وصار في ثقافة اللي هو المسؤولية الاجتماعية حق الشباب. فأول بطولة نظمتها شركة أدي مارين، ثاني بطولة احنا نظمناها حكام انا ومحمد الصفار، اسسنا حساب بطولات. بعدها ثالث بطولة هم يورعوننا شركات كبيرة بالموضوع هذا.
1: ما شاء الله. نبي نعرف، أكيد أن البحر مدرسة، كلنا عارفين هذا الموضوع، والواحد يتعلم أمور كثيرة من خلال اختلاطه في البحر وفي مجال البحر. شنو اللي علمك أو شنو تعلمت أكثر عن البحر وساعدك في الحياة؟
0: البحر يعلم، أول شيء إحنا عارفينها مدعونينا الصبر. يعني البحر يسقل المواهب، يسقل حياة الإنسان، يعلمنا إنه مو بس إنه خاف، إنه شلون يحافظ على ربعه في البحر، إنه يكون منظم، إنه يحسب الأوقات، يحسب أوقات الصيد، يحسب شلون لا قدر الله، يعني شلون أقولها، يعني مثلا حسب البنزين والأكل والهذا، لو يخترب معي الطراد يوفيني لا قدر الله أني أوصل برا الأمان أو أن تيني مساعدة. فيعلمني أمور وايد، مو بس شو أقول، يعني مو بس أنه بس الصبر، لا يسقل المواهب.
1: مريت بموقف ممكن حسيت فيه ان البحر صدق اختبر صبرك او اختبر شجاعتك؟
0: اي

0: مرة من المرات أنا كنت تقريبا بعيد ما يقارب 120 كيلو، حاشني هواء سرعته ما تقريبا 60، وظلمت علي الدنيا، والموج أنا ما أشوف الموج، بس الموج كان كبير ذاك الوقت
1: إيه
0: أعلى.
1: نعم.
0: ف وأنا راد قاعد أحاول إني أرد الديرة، قمت أمشي على الديرة.

0: الحمد لله اني ما كنت يعني ما انهرت من الخوف ولا شيء، بس تشهت. احنا مسلمين نخاف وندري ان هذه الموجة اذا الله عداها على خير تجربة وعدت وما تنسي وتسقط الخبرة. ما اقولش ما خفت، خفت، بس الحمد لله ما بينت حق ربعي ان انا خايف من داخلي.
1: الحمد
0: كنت
1: لله.
0: ماسك الطراد وكنت احاول اشوف الدائرة ظلمة، اشوف الدائرة اي احسن موجه ان ما الطراد يكون مرتاح فيها. فما ادري انا اتجاه الموجه شلون، وما ادري وين مكان الطراد شلون، فمشيت مع الدائره لفيت لفيت لين حسيت ان الموجه قامت تيني على جنب، فعلى جنب تكون اريح شوي حق الطراد، ونزلت نزلتني باتجاه السعوديه. دخلت السعوديه لين خفت علي الموجه وارجع مره ثانيه دقه دقه لين دخلت الكويت. يعني هذا الموقف اللي ما أنساه، اللي خلاني يعني، والحمد لله عندي ترخيص تصريح من السعودية، وعندي تصريح إني أدش المنطقة المقسومة، وعندي كل شيء. فهذا الموقف خلاني أنزل إجباري من السعودية، ما أروح دايركت على حداثيتي لخيران، وبيني وبين الخيران 14 كيلو.
1: يمكن ذكرت كابتن أحمد إنك تحب الصيد بالجنوب، ليش معنى؟
0: يعني سمكة الجنوب، انت من البدايه كانوا يعلمونا ان الجنوب اذا رحت الجنوب ما ارجع فاضي، ادامي موجود. فهذه كلمه اهل الشمال. الجنوب عندهم طبعا وين؟ فنطاس، بلاجات، تبدي من البلاجات لين الفيحيل، هذا كله جنوب، لين ميناء عبد الله كله جنوب، لين نويصيب. فلما يقول لك روح الجنوب ما ترجع ادامك فاضي. فاخترت ان الطراد يكون بالخيران، وابي الصيد اكثر. طبعا الصيد ذاك الوقت نسمع عن الرياق، ونسمع عن الأجواء، ونسمع. فكان حلم إني أروح الرياق. يوم رحت الرياق وصدق كلامهم، قلت شيل طراد يفول صيد
1: إيه ما شاء الله.
0: ذاك الوقت. الحين طبعا شوي شحت، كل مكان شحت اسمه.
1: إيه شو الأسباب؟
0: كثرة الناس، الصيد اللي ما في، يعني في صيد جائر، في قوانين عندنا بس ما تطب، يعني ما يطبقونها الأفراد، مطبقة بالحكومة واللي يصيدونه قاعد يطبقون على القانون، بس في أفراد ما قاعد تطبق القانون، قاعد يصيد صيد جائر بطريقة غير مشروعة، هي اللي قاعد تسبب النقص هذا.
1: إيه نعم، طبعا احنا مستمتعين بالحوار مع كابتن أحمد فيصل الراشد، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع لكم في برنامج رحلة حمر.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حوارنا مع الكابتن أحمد فيصل الراشد، ونتكلم أكيد عن الصيد بكل طرقه وبكل الابتكارات أكيد اللي قدمتها كابتن أحمد. يمكن أنت ما اكتفيت بالممارسة بس ساهمت في تطوير قوانين وطرق الصيد، كلمنا عن هذه التجربة.
1: الحمد لله أنا بالبطولة يعني تعلمت شغلة من بطولة بقطر مشارك فيها، حطوا لي عدد سمك معين ونقاط معينة بالبطولة حق كل سمكة، فكانت اختبار حق النوخذة، يعني اللي يصيد كل هالسمك ويطلع المركز الأول يعتبر نوخذة ويعتبر يعني صج عنده خبرة. الحمد لله خذت فيها المركز الأول،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، فهذه يعني ساهمت إن فريقي يفوز. إحنا طبعاً 13 نفر، وبيني وبينك في سر بالموضوع، هم السبب اللي خلوني أبتكر الجدول.
0: شلون؟
1: دقوا علي، استعانوا فيني بالكويت، قالوا لي إحنا عندنا بطولة نبيك تدش ويانا، يعني يعطيهم الله خير.

0: اسم الفريق فريق الزبارة، وكل التحية لهم. فقالوا لي، فأنا خذيت عهد إن قلت لهم البحر شلون طريقة البطولة شلون، قال لي بالروحة يسمون التشخيط لفاح، ولما نوصل المحمية حداق 3 أيام حداق، وبردتنا نفس البطولة تكمل شوط ثاني تشخيط اللي هو اللفاح. فسألت أنا بعض الأسئلة، قلت لهم شباب بش الطريقة، أنا محتاج فيش فايندر، طبعا هو البلاد احنا نسميه بلاد، احنا نسميه فيش فايندر أو الفيش فايندر. ركبوا لي يعطيهم العافية مع خرائط. طلعت أنا بالكويت، كانت البطولة بشهر 4، أنا طلعت بالكويت بشهر 2 أجرب. كنت أطلع من الخيران أمشي بخطوط عشوائية بحر مفتوح، كنت أجرب أصعد من قوعة على قوعة وأنزل وأسوي قياساتي، أبي أوصل البورد اللي أنا قاعد أنزل أبي أوصل القوع، فماني عارف أنا شلون أوصل القوع ولا أعرف هو وينه بالبحر وأي مكان. فمجرد كنت أنا قياسات أعطي أمتار وأسكت، إذا حاش الأرض، إذا أنا مكان مثلا خلينا نقول 40 فيت 12 متر حاش الأرض، خلاص أدري أن هذا حدي ما أقدر أعطي زيادة. فهني شو اللي صار معي، أنا غواص، كنت أغوص قبل وعندي ساعة فري دايف، والساعة أول ما تلمس الماء تشتغل وتحسب لي أعمق نقطة، لما تطلع تعطيني القراءة. قمت ركبتها على البورد، وطبعا الساعة ما ركبتها بطريقة طريقة تسكرتها على اليد، لا فتحتها ومكان الحلق اللي هو التيتانيوم أو هذا مال الساعة ركبتها على الشلاب اللي ركب فيه البورد، خليتها مفتوحة ما تقاوم الماي. فسبحان الله يوم شفتها انه ما تقاوم الماي ما تأثر على البورد، نزلت البورد أول 10 أمتار وسحبته، أعطاني القراءة. كان أرد أنزل 15 متر أعطاني قراءة، كان أنزل 20 متر أعطاني، وكل ماله قاعد يعمق يعمق يعمق يعمق يعمق. سويت جدول كل بورد، يعني تقريبا نزلته 7 مرات 14 مرة 96 مرة.
1: ما شاء الله.
0: أنزل أسحب أخذ القراءة أسجلها، أسجلها موجودة الحين وياي بالتلفون. من يوم سجلتها من 2017 لليوم موجودة بتلفوني. وهذا السر اللي كنت خاشه بتلفوني. فأسجل بورد بورد مثلا بورد 7 10 ألوان ينزل 12 فيت، بورد 7 15 لون واحد 10 أمتار ينزل 12 فيت، 15 متر اللي هو لون ونص ينزل 15 فيت. فقمت أسجل أسجل أسجل أسجل أسجل كل بورد وكل حجم أسجل أسجل لين وصلت 87 فيت. إنه يوصل ل 87 فيت اللي هي تقريبا 28 متر أو 27 متر
1: إن شاء الله.
0: فوصلت للأرض. هني بلشت يوم طفت من المرادم، في أقوى وراء من المرادم بلشت أصيد الشنعدة، بلشت أعرف وين قزرها، وين تتواجد بالكويت، وين أماكنها. وخشيت الموضوع من 2017 ل 2020 اللي المسابقة يوم صارت بنفس الشهر اللي أنا بيه، لأن هي اسمها عبر، تبلش من شهر 1 و2 و3 و4 تبدي تخف، تبدي الدش الكبيرة، نظام صيدها غير نظام صيدها محايات ولايفيت، مو نظام بورد. فهني تطور ويا الموضوع. رحت وين؟ رحت قطر، جربت الطريقة. احنا بالروحة طلعنا المركز الأول
1: ما شاء الله،
0: بردتنا فقرروا ان ما نرد الساعة 3، رد الساعة 12، واللنج اللي يتأخر عليه خصومات على كل دقيقة كيلو، وطحنا من الأول للرابع بسبب خصومات
1: بسبب الوقت،
0: اي لان اعطونا القرار متأخر واحنا ابعاد،
1: اي
0: فيوم وصلنا متأخر، فالنتيجة طيحتنا بالمخالفات
1: حسافة.
0: الحمد لله، بس ردينا خذيناها المركز الأول والحمد لله.
1: الحمد لله. شنو يعني لك كابتن أحمد لما تشوف الناس قاعد تطبق أفكارك في هذه البطولات؟
0: أفتخر واستانس لما أشوف الناس اليوم قاعد أشوفها بكل الخليج، مو بس المكاني، بكل الخليج، والحمد لله فتحت باب رزق حق ناس وايد.
1: الحمد لله
0: يعني انفتح باب رزق حق ناس وايد، بس يعني في ناس تيني ما تدري منو سوى الحركة، ولا يحسبونها دخيلة من مكان أجنبي،

0: ايه يا جماعة، هذه الحركة خليجية 100% من الكويت تحديدا.
1: من الكويت.
0: فالحمد لله هذه فخر.
1: الكويت ولادة
0: فاي
1: دايما.
0: هذا الشيء يزعلني، انه يحسبونه شيء موجود، احنا متعودين ان شيء يجينا من برا ومصير فيه. لا
1: اي
0: يا جماعة، افتخروا ان هذا الشيء صار بالكويت وصار محسوب للخليج كله.
1: وما زلت كابتن أحمد، ممكن نقول عندك أفكار أو مشاريع جديدة ممكن تخص رياضة الصيد؟
0: والله ان شاء الله انا قاعد احاول اطور، ماني واقف. مثل ما قلت لك، اخر تطوير اللي صار، ومثل ما قلت الحاجة هي اللي تخليني اطور. لو مو الحاجة ترى الانسان ما يطور، حاجته هي اللي تخليه يتطور.
1: وبعيد عن البحر، شلون ممكن تقضي يومك كابتن أحمد؟
0: يعني غالبا دوانية البيت، الدوام
1: روتين.
0: روتين، طلعتي هي البحر. طبعا أفضل البحر على الديوانية، أفضل أن أروح البحر وأقعد البحر، أفضل على الديوانية.
1: وشو تمثل لك العائلة في رحلتك؟
0: الأهل هم الأساس، هم اللي أنا الحين قاعد أشتغل ووصلت حق المواصيل عشان عائلتي.
1: بالضبط. ممكن يحتاج الشغف، خاصة حبك للصيد والبحر، إلى دعم الأسرة.
0: لازم أكيد، يعني ما في أسرة تشوف ولي أمرها ناجح إلا في دعم. يعني يعطيها العافية أم فيصل، يعني كانت تغطي عني، تسد مكاني، تدري إن أنا قاعد أطور،
1: بالضبط.
0: تدري إن مثلا، فكانت تسد مكاني ويزاها الله خير، وما ميزان حسناته بالعكس. يعني اليوم نجاحي وهو عائلتي أساسا.
1: الحمد لله. كابتن أحمد، شنو تقول حق الشباب اللي عندهم الشغف بس خايفين من البدايات؟
0: قبل أجاوب على السؤال، في ناس تدعي لي بكل صلاة،
1: الحمد لله.
0: أمي وأبوي، فدعواتهم هي اليوم قاعد توفقني وقاعد أحس فيها لما يدعوا لي. الله يوفقك. فسبحان الله، الله يسخر لي الناس. حتى وانا بمراجعاتي القى واحد الله يسخر لي اياه يساعدني، بسبب اني انا مو قاعد اوقف اني اساعد الناس انه شلون يصيد وجيه. فهذا شيء لازم ينذكر، والحمد لله فضل الله ثم فضل الناس اللي تابعتني، انا اليوم صرت معروف. لو
1: الحمد
0: مو
1: لله.
0: متابعتهم، لو مو الناس اللي قاعد تعطيني الدعم هذا، ولا ما نجحت.
1: الحمد لله. شنو تقول للشباب كابتن أحمد اللي عندهم الشغف لكن خايفين من البدايات؟
0: أنا حتى بدوراتي لما أعطي النظري، ما أعطي عملي دايركت. ليش؟ عشان أعطيه الدافع إنه يطبق اللي خذاه. إذا أعطيته يعني بالدورة، أعطيته نظري وبعدين عملي، ما استفاد 100%.
1: عدل.
0: لأن العملي راح ياخذ المعلومة مني، سمعها وما طبقها، خذاها مني. أنا أقول له أخذ الكتاب واسمع المعلومة مني بالتفاصيل، روح طبق طلعة طلعتين، إذا ما فهمت كلمني أو تعال سجل معاي عملي. ف90% من اللي يسجلون معاي ما يرجعون، الحمد لله. لما أدق عليه ما يقول لي بعد طلعة، قال لي بسجل، قلت له بعد اطلع طلعة ثانية. بعدها بثلاث أربع طلعات أدق عليه، تحتاج؟ قال لي لا ما أحتاج،
1: ما شاء
0: بس
1: الله.
0: أحتاج معلومة شي بالتلفون.
1: إيه ما شاء الله.
0: فأنا أعطيته الثقة بنفسه. أنا أبي لما يقرأ، في ناس تيك ما فيها ثقة بنفسها، يحسب إن راح أغلط أو راح يصير أسوي شيء غلط، احتمال إنه يصير شيء. لا، لازم يرجع. أنا أعطيتك الأساسيات، وأعطيتك السيفتي، وأعطيتك شنو الاحتمالات وطريقة التنزيل، كل هذا شرحته. أبيك بس تجرب تجربة بعدين تعلي عملي.
1: إيه نعم. كل الشكر لك على وجودك اليوم معنا في برنامج رحلة عمر. الكابتن أحمد فيصل الراشد كان ويانا اليوم وتكلمنا عن صيد الشنعد ووضحنا أمور كثيرة في هذا النوع من الرياضة. كل الشكر على وجودك ويانا اليوم.
0: أنا أشكر إذاعة الكويت على استضافتها لي، ومشكورين إن أنتم استضفتوني. والشغلة هذه قبل كنت أنا كان عندي حاجز إني أطلع بتلفزيون أو إذاعة، فاليوم الحمد لله مكسور هذا الحاجز بسبب السوشيال ميديا. فبالعكس أنا أحب أوصل هالرسالة.

0: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين الاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان والرئيس اللبناني يقول إن هذه الاعتداءات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والسلطات الصحية تحذر من حدوث كارثة صحية إثر توقف محطات الأكسجين في مستشفياتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية. أوكرانيا تعلن استهداف مصنع صواريخ وقاعدة جوية في روسيا. ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى 38 قتيلا وإصابة العشرات. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

في البيت تغرس القيم وتصنع الشخصيات وتبدأ أولى خطوات الانتماء والمسؤولية. فلا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى التي نصنع بها شخصيات أبنائنا. وكلما كانت الأسرة قوية ومتماسكة، كان المجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا تسمعونا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج نواة المجتمع، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قضايا اجتماعية وأسرية تلامس واقعنا اليوم، ونحاول نفهمها بصورة أعمق بعيدا عن الأحكام السريعة. كل إنسان فينا مر بموقف قال فيه ليتها يغير هالطبع، ليتها تتصرف بطريقة مختلفة، ودي بس لو يسمع كلامي. لكن هل فعلا من حقنا نغير الآخرين؟ وهل التغيير دليل حب وحرص؟ أم أحيانا يكون محاولة لفرض رؤيتنا عليهم؟ أسئلة كثيرة بنناقشها اليوم مع ضيفتنا الكريمة، ويشرفنا وجود الأستاذة عفاف محمد الجاسم، المستشارة الأسرية ومؤسس شركة إنسان للاستشارات والتدريب. حياك الله أستاذة عفاف، نورتينا.
1: الله يحييك ويبجيك إن شاء الله.
2: مساء المبارك أستاذ عفاف، ونشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا على مدى حلقتين في برنامج نواة المجتمع. تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع مختلف، والحلقة هذه نتكلم عن موضوع أيضا تربوي وموضوع يختص بتنمية الذات، ألا وهو التغيير الشخصي سواء كان على النفس أو على الغير.
0: أستاذ عفاف، قبل أن نتكلم عن تغيير الناس، خلينا أول شيء نفهم معنى التغيير نفسه. لما نقول أنا أبي أغير شخص، شنو المقصود بالتغيير؟ وهل نقصد تغيير شخصيته ولا عاداته ولا طريقة تعامله؟
1: شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء شكرا على الاستضافة وجزاكم الله خير. بالنسبة حق التغيير، عادة أول ما يتبادر للذهن في السؤال أن أنا أبي أغير شخص آخر، أول شيء على بالي أن أنا أبي أوقف هذا الشخص أنه هو يسوي هذه الحركة، أو أنه هو يكتسب سلوك معين، أو أن أنا أبي أوقفه عن عادة معينة أو عادة سيئة، أن أنا أبي أغير طريقة تفكير هذا الإنسان. دائما هذا اللي يتبادر للذهن، لكن الواقع التغيير مو كذي. التغيير هو عملية انتقال الإنسان من وضع لآخر، انتقال سواء في أفكاره، أنه يغير أفكاره، أنه يغير مشاعره، أنه يغير سلوكياته، أو يغير نظرته للحياة، يغير نظرته للآخرين. هذه العملية ممكن تكون بسيطة جدا، التغيير ممكن يكون بسيط جدا لكن بنفس الوقت عميق ويحتاج شغل. زين، إحنا نحتاج في بعض الأحيان نحتاج سنوات عشان نفهم أن إحنا ما نقدر نغير الآخر. إحنا الشخص الوحيد اللي نقدر نغيره هو إحنا. كل إنسان ما يقدر يغير إلا نفسه، ما يقدر يغير الشخص الآخر. إحنا نملك التأثير على الآخر ولا نملك التغيير.
2: نعم أستاذة، يعني كل شيء في هذه الدنيا متغير. يعني نتكلم عن على المخلوقات كلها تتغير. دائما الشخص يسعى إلى التغيير، لكن هل هناك تغيير الأفضل وهناك تغيير الأسوأ؟
1: نعم.
2: فكيف يتحكم الإنسان ويخشى أن يتغير إلى الأسوأ مثلا؟
1: نرجع نقول إحنا الإنسان هو يملك التغيير حق نفسه فقط لا غير. هني هو لازم يكون عنده هذا الوعي، يكون عنده رأي، يكون عنده، وطبعا بناء على احتياجاته وبناء على قيمه، هو شلون يقيم الأشياء. إذا أنا أقيم هذا السلوك على أنه هو خاطئ وأكمل فيه، فأنت عارف أن هذا غلط. نعطي مثال بسيط، مثلا الحين مدمن المخدرات ويدري ان المخدرات غلط، لكن نفس الوقت هو قاعد يكمل فيها. ليش قاعد يكمل فيها؟ لانه هو قاعد يشوف فيها مصدر لسعادته وناسته. البعض الان يقول لا، انا فعلا هذه المخدرات اللي انا طحت فيها انا املك ان انا اغير نفسي وامتنع عنها. فاذا في كل الاحوال الانسان هو من يملك انه هو يغير نفسه وليس الاخرين.
0: صحيح، لان احيانا بعد احنا نخلط بين التغيير والتأثير.
1: نعم.
0: فخلينا شوية نروح حق سؤال شوي عميق، شنو الفرق بين الإنسان يتطور بإرادته وبين إنه يتغير لأنه تحت ضغط الطرف الثاني؟
1: اللي تحت ضغط الطرف الثاني ما رح يتغير بإرادته، رح يتغير مغصوب ورح يرجع عقب. يعني لما يروح الضغط رح يرجع. زين، مثلا نعطي مثال بسيط، لو الأم اللي تضغط على عيالها

0: هم يدرسون، راح يبتدون يدرسون في البداية، لكن مجرد ما الأم تفتش شوية راح يتركون الدراسة، لأن مو هذا الشيء اللي هم يبونه. يعني هذا أبسط مثال. لكن لو كنت أنا كإنسان أنا أبي أتغير، أنا طواعية أبي أتغير، التغيير راح يكون غير، لأن أنا كإنسان أنا أبي أتغير. مثال نعطي الشخص اللي هو ما كان يلعب رياضة وقرر أنه يصير رياضي، هو اللي قاعد يروح النادي، هو اللي قاعد حاط له ساعات معينة، هو اللي حاط له الأكل الصحي، هو اللي قرر أنه يغير نمط حياته.
1: صحيح،
0: فهذا الفرق.
1: صحيح، أتفق معك أستاذة.
2: نعم، لكن مناقض التغيير ناس أحيانا لا تتجه إلى التغيير، ولكن يجدون الراحة في منطقة راحتهم، في دائرة معينة مغلقة. يقولك أنا أخاف أتغير، يخاف من التجربة للتغيير. ما الحل مع هذه الفئة؟
0: هو لازم يعرف شنو الأشياء اللي تخوفه من التغيير. في ناس على
2: هو مرتاح في وضعه، قد يرون الناس أن وضعه هذا ما هو وضع جيد، لكن يقول أنا خلني على وضعي ما أبي أتغير.
0: نرجع نقول أي إنسان إحنا ما نقدر نغيره، احنا الشخص الوحيد اللي نقدر نغيره هو احنا. صحيح. نفسنا. زين، هذا الانسان اللي هو مرتاح حق وضعه احنا ما نقدر نطلعه من منطقه الراحه غصبا عليه، ما نقدر، لانه هو ما يبي يتغير.
2: لازم يقتنع،
0: لازم يقتنع، لازم ياثر فيه، لازم ينقال له كلام يتاثر او يشوف. او في بعض الاحيان خلني اعطي مثال بسيط، البعض يتغير على قولتهم مع الدرس القاسي، يعني يمر بتجربة قاسية لازم يتغير،
2: لازم تراقب في الحياة.
1: بالضبط كذا، تراقب تعلم.
0: اي في ناس كذي، في ناس ما يطلع من منطقة الراحة لو الناس تتكلمه، لو الناس تقول له، ما يبي يتغير، بس يجيل ظرف معين او تجيل تجربة، يمر في تجربة معينة يقرر هو انه يتغير، هو اللي يقرر. ليش؟ لان هاي التجربة يتله مثلا صادمة، يتلم مثل ما قلتوا انتوا طراق، يعني ايا كان. ففي ناس ما يقدرون، يعني ما يتعلمون الا بالهارد واي يسمونه، بالطريق الاصعب،
2: طرق
0: يعني
2: الوعرة.
0: إيه الوعرة.
1: بما ان طرينا الامثلة خلونا نشوف المثال هذا. زوجي يقول ابي زوجتي تغير شخصيتها وتصير اكثر هادية، يعني ما يبيها تكون اجتماعية وتسولف. هل هذا يعتبر طلب منطقي ولا احنا قاعدين نطلب تغيير هوية الشخص؟
0: احنا قاعدين نطلب تغيير شخصيته. احنا الانسان مكون من شنو؟ مكون من خبراته، شخصيته، طبعه، متطبع من ولد بطبع معين، قيمه اللي هو تربيته، يعني كل هذه الامور، الاحتكاكات او التجارب اللي مر فيها اللي هي الخبره. زين، كل هذه الامور ما تقدرون تغيرونها بين يوم وليله. زين، حتى ان مثلا الزوجه اللي تكون وايد اجتماعيه والزوج وايد يعني
1: منغلق
0: متحفظ خلينا نقول، او منطوي، فما يحب مثلا الطلعات وايد وهي تحب الطلعات وايد، خلي يصير فيه ما يسمى التفاوض عند الاختلاف. احنا اثنيننا شخصيات مختلفه، لكن خلونا نتفاوض علشان نكون خلينا نقول نتفق على امر معين. مثلا الشخص اللي هو مثلا متحفظ او منطوي يطلع بدل ما يقعد طول الوقت في البيت، يطلع من البيت مره او مرتين بالاسبوع معاها. زين، او يقبل ان هي تطلع لان هو تقبل هذه الشخصيه. هي نفس الشيء تقعد في البيت يومين وثلاثه. ليش؟ لانها تبي، هو يبي ان هي تكون معاه، موجوده معاه. فاذا هني ايش سوينا؟ تفاوضنا عند الاختلاف، يعني قررنا ان احنا علشان حياتنا تمشي بافضل ما يمكن، زواجنا يمر باحسن ما يمكن، لازم اذا اختلفنا نتفاوض. هذه نقطه وايد،
2: لازم ما يشد وهي تشد، لازم هو يرخي وهي ترخي.
0: ايوه، وكل واحد يتنازل، اثنينهم، ايوه اثنينهم يتنازلون بحيث يتوازن، تتوازن العلاقه،
1: وكذلك يعطون مساحه لبعض.
0: نعم،
1: ان انا اتفهم شخصيته وهو يتفهمني.
0: نعم،
1: عشان تمشي الحياه.
0: إيه؟
1: زين، خلونا شويه ننتقل الامر الثاني. في اشياء نقدر نغيرها واشياء ما نقدر نغيرها، مثل شنو استاذه؟
0: انت ما تقدرين تغيرين الناس، الشخص الوحيد اللي تقدرين تغيرينه انت، تغيرين طبعك، تغيرين تغيرين طبعك، تغيرين شخصيتك.
1: بس يقولون بطبع ما يوز عن طبع.
0: لا، إذا أنا إنسانة، نرجع حق الشخص اللي الزوج والزوجة، إذا كانت هي وايد اجتماعية وتحب الناس صوتها عالي، تتعلم تخفض من صوتها، إنما العلم بالتعلم، فهي

0: تقدر تتعلم. حتى بالطبع الإنسان يتطبع مرات في طبع غيره، ومرات هو يقرر إنه هو يغير من طبع معين.
1: زين، عندي سؤال بالنسبة للطبع.
0: تفضلي.
1: شلون على البخيل؟
0: البخيل هو مستانس إنه هو بخيل.
1: يعني هو يقدر يتغير.
0: هو إذا قرر إنه يتغير راح يتغير.
2: وليش عاجبه يعني؟ ليش مستانس؟
0: لأن الفلوس عنده شيء وايد مهم، والبخل على فكرة مو بس بالفلوس، مرات حتى في المشاعر.
1: صحيح.
0: زين، في المواقف. البخيل هذا بطبع جدا أكشر، يعني جدا ما هو شيء جيد. يعني
1: شلون المرأة تقدر تغير زوجها إذا كان هو بخيل؟
0: ما تقدر تغيره. أرجع أقولك نفس الشيء، ما حد يقدر يغير الآخر. إحنا نملك التأثير ولا نملك التغيير.
1: بالنسبة للتأثير،
0: للتأثير ممكن تكلمة تسولف معاه تقول له ما شاء الله اليوم أنت لما أعطيتني وردة أنا وايد فرحت مثلا، فيمكن يروح مرة ثانية يجيب الوردة،
2: يحس إنه شعور جيد.
0: شعور جيد، فهي تبتدي تدرس الشخصية وتتعلم شلون تتعامل.
1: ممتاز. فهي لازم تعطينا أنت سويت هالشيء فأنت كبرت في عيني فيقوم يسوي بزيادة.
0: إيه بس ما تقوله كبرت بعيني، لأن المفروض هو كبير بعينها طول الوقت.
1: صح، ممكن يأخذ منظر.
0: لكن تقول يعني
2: تقول كبرت أكثر بعيني.
0: كبرت أكثر بعيني.
1: زاد غلاك مثلا.
2: بالضبط. أيضا أستاذة عفاف، يعني البعض يربط التغيير بالمرحلة العمرية.
0: نعم.
2: يقول لك أنا بهالعمر هذا تبيني أغير شيء الفلاني فيني،
1: خصوصا خلاص. التدخين، تصدق
2: التدخين ممكن، مع أن في ناس كبار هم قطعوا التدخين، لكن هذا أمر مهم فعلا. التدخين بالذات البعض يقول له أنا أدخن صار لي 40-50 سنة تبي الحين أقطع، وبشكل عام كتغيير بشكل عام يربطه بالمرحلة العمرية أن أنا كبرت على هالشيء خلاص. شنو رأيك؟
0: طبعا مو حقيقي ولا صحيح. الإنسان إذا كان يبي يتغير راح يتغير. لما يجيك شخص ويقول لك أنا وصلت 50 كبرت خلاص أنا ما راح أقدر أتغير، أنت إذا تبي تتغير راح تتغير. أنت إذا تبي تصير رياضي بدل ما تكون قاعد في البيت طول الوقت وتلعب بلاي ستيشن مثلا، أنت مجرد ما تبتدي تغير عادة من عاداتك وتواصل، أو خلينا نقول تبدل عادة بدال عادة، مثلا بدال قاعدة البيت أروح أطلع أمشي، أروح أطلع ألعب رياضة، أروح أكل أكل صحي. إذا هنيت أنت اللي مالك التغيير وليس غيرك. ماكو شيء اسمه الإنسان ما يقدر يتغير، إذا هو رغب في التغيير راح يتغير.
2: نعم، هذا الأمر كله يعتمد على سلوك
0: على الإنسان.
2: نعم. دائما أنا أرجع أحب أرجع للبدايات.
0: نعم.
2: التأسيس والتربية، دائما هناك أسر تربي أبنائها على التغيير للأفضل. شلون ممكن إحنا نوعي أبنائنا مثلا أو ننشئ جيل قادر على التغيير،
0: مهم
2: قادر على التغيير في كل الأشياء.
0: مهم إن إحنا نتجنب النصح المباشر. لما أنا أعلم عيالي على الاستقلالية، لما أعلم عيالي على إن هو يعتمد على نفسه، لما أعلم عيالي إن هو يكون له رأي، لما أعلم عيالي إنه يقول لا في الوقت اللي هو يبي يقول لا، زين، هذه الأمور هي اللي تكون الشخصية. لما تكون شخصيته راح يكون عنده هذا الرغبة في التغيير،
2: يكون عنده قوة في الشخصية أصلاً.
0: قوة في الشخصية، ويقرر هو شنو يبي. راح يتعلم إن هو يتخذ قراراته بنفسه ويكون مسؤول عنها. هني أنت أنشأت النشأ بشكل صح. لكن إذا كان كله أوامر، أو كان كله إحساس ب خلينا نقول سميها ابتزاز عاطفي، زين، إن أنا لأن أنا أمك كذي تسوي فيني، مع الوقت هذا ما راح يعني ما راح يغيره. حتى لو استجاب في ذيك اللحظة فهو ما يتغير بهالطريقة. لازم نتعلم شلون نبني شخصيات قوية حق عيالنا. هذه أهم نقطة.
1: صحيح. واضح أن المشكلة مو دائما في الشخص اللي قدامنا، أحيانا المشكلة تكون في توقعاتنا إحنا. بعد الفاصل راح نتكلم عن سؤال مهم جدا، ليش محاولة تغيير شخص أحيانا تتحول إلى معركة خاسرة؟ فاصل ونرد لكم إن شاء الله.

0: حياكم الله من جديد، ولازلنا مستمرين مع الأستاذة عفاف محمد الجاسم في حديثنا عن تغيير الناس من حولنا. أستاذة، وايد ناس يقولون تعبت وأنا أحاول أغيره، ليش يوصل الإنسان لهذا الإرهاق؟
1: لأنه يعتقد أنه هو يقدر يغير إنسان بينما هو ما يقدر. يعتقد أنه هو عنده توقع معين، أن أنا إذا قلت حق فلان أو فلانة سوي الشغلة الفلانية راح يتغير، وهو ما يقدر يتغير. لأن أنت ما تقدر تغير إنسان مر في تجارب غير عن تجاربك، شخصيته غير شخصيتك، تنشئته مو تنشئتك، تربيته مو تربيتك، تعليمه مو تعليمك، ما تقدر تغيره. يعني أنت مو هو مثل ما حضرتك قلت، فما تقدر تغيره. المشكلة وين؟ التوقع. لما أنا أتوقع أن مجرد ما أنا أقول حق هذا الإنسان تغير راح يتغير، ما راح يتغير. حتى لو غير شوية راح تلاقونه يرجع مرات، وهذه إحنا نشوفها في الاستشارات دائما. يقول خلصت الجلسة تغيرت بعدين ردت، عقب شهر شهرين رجعت حق العادة اللي هي كانت يعني سابقا
2: شخصية.
1: مثلا ليش؟ لأن في اختلاف في الشخصيات، تحتاج وقت، يحتاج صبر علشان يتغير، ويحتاج تفاوض، كلمات، اسلوب، طريقة في ان انا اي ابي اتعامل مع انسان، ما اي اقول له اياها بامر او اقول له اياها بنقد او لوم علشان هو يتغير، ما راح يتغير بهالطريقة.
2: نعم، ايضا هذا يجعلنا نتجه الى الحوار الداخلي للشخص.
1: نعم.
2: لتغيير نفسه. كيف يؤثر الحوار الداخلي لتعزيز الشخص على التغيير؟
1: سؤال وايد مهم. احنا عندنا مشكلة كبيرة ان وايد من الناس يصير الحوار الداخلي لهم سلبي، فتلاقون ما يسمى الناقد السلبي دائما يتكلم عن نفسه بطريقة سلبية، لانه هو يعتقد ان اذا تكلم عن نفسه بطريقة سلبية راح يغير من نفسه، وهذا خطأ. ولا انك انت تتكلم مع نفسك طريقة ايجابية طول الوقت، ها؟ ان انا مثلا والله انا القوي، انا الزين، انا مش... وانت مو قاعد تسوي شيء. فهو لازم اذا الانسان تكلم وكلم نفسه من الداخل او حاور نفسه من الداخل، يعطي حق نفسه اهداف. يعني يقول انا قوي وراح اسوي كذا كذا كذا عشان اوصل للمرحلة الثانية. بهذه الطريقة هو يقدر يغير من نفسه، لكن مو فقط ان انا اتكلم مع نفسي راح اغير من نفسي.
0: بالنسبة لهالموضوع، هل فعلا الإنسان يتغير إذا كان التغيير لإرضاء شخص، ولا لازم يكون مقتنع داخليا؟
1: لازم يكون مقتنع داخليا، لأن حتى لما يتغير عشان يرضي شخص راح يجي وقت يرجع مرة ثانية لطبع القديم.
0: صح.
1: أو لسلوك القديم هنقول.
2: نعم، أنت ذكرتي أستاذة أن الشخص لا يمكن أن أحد يغيره، لازم هو يتغير من نفسه.
1: نعم.
2: لكن وجود بيئة داعمة ومحيط يساعد على هذا التغيير، هذا أمر مهم أيضا.
1: أحيانا
2: البيئة قد تستهزئ بهذا التغيير، قد تنتقد هذا التغيير.
1: نعم.
2: وقد يكون العكس.
1: التأثير، نحن نملك التأثير ولا نملك التغيير. البيئة هذا

0: هذه تكون بيئة تدعم الإنسان، وهن تكون بيئة صحية تدعمه في أنه هو يتغير للأفضل. في بيئات ما تكون صحية، هني يعتمد على الشخص نفسه. إذا كانت الشخصية قوية ما يهزه كلام الناس، ما يهزه شنو هم يقولون، حتى لو كانوا أقرب الناس حقه مثلا أسرته تستهزئ مثل ما حضرتك قلت أو تنتقد، هني ما راح يتغير. هما لازم يفهمون هذه النقطة، لازم يعرفون، وهو يقول لهم إياها، صدقوني هذا الأسلوب أو هذه الطريقة ما راح تغير فيني شيء، ولا راح توقفني عن الشغلة الفلانية أو إن أنا أوصل حق هدف معين.
1: ممتاز. خلونا شوي ننتقل لجانب الحب. هل محاولة التغيير نابعة من الحب أم من السيطرة؟ وهني يجي السؤال اللي ممكن يعني يدور في بال ناس وايد، هل محاولة تغيير شخص دليل حب، ولا أحيانا تكون رغبة بالسيطرة بدون ما نحس؟
0: شوفي، هو في كثير من الأحيان قد تكون دليل حب. نرجع حق مثلا العلاقة بين الأم وولدها، هي تحبه زين، ولما تيجي تقول له صير قوي، بس شلون يصير قوي؟ صير قوي طق فلان، اللي طقك طقة، اللي سبك سبة. هي قاعدة تغيره بس بطريقة
1: خاطئة طبعا.
0: خاطئة أو نوع سلبي. شلون هي تعلمه تغرس فيه القيم، تأثر فيه بطرق مختلفة. المشكلة وين تصير؟ لما يكون التغيير تعتقد إن لما أنا أنصح وايد فأنا قاعد أغيره، أنا لأني أنا أحبه، لأني أحبه أنا قاعد أنصحه، بس النص لا. وإذا نصحته قدام ربعه أو قدام إخوانه أو قدام أقاربه، أنت ما عطيتي، يعني ما كان سلوك صحيح ابدا. بالعكس، هو يصير يعاند وهو يقاوم، تصير فيه اشياء مختلفه فعلا هني احنا. ويمكن الشخص اللي هو قاعد يوجه له اللوم او النصايح يعاند زياده، لانه يشوف ان هذا مو مو مو محاوله تغيير الافضل، ولا يعتبره حب، يعتبره سيطره.
1: صحيح، خصوصا عند المراهقين يشوفونه تحدي.
0: المراهقين عندهم شيء ثاني،
1: احنا لازم نتكلم عنهم.
0: ايش
1: نتطرق عنهم؟ يعني انا خصوصا اتكلم عن جانب البنات، في امهات اكيد يعني ان ابنيه كبرت، ابي افهمها هذا اللبس غير مناسب، شلون تفهمها وتغيرها بدون لا ان البنت تحس بمشاعر سلبيه ان امي ما تحبني، امي ما تبي لي الخير.
0: شوفي، هو البنت أو الولد، علشان يصير الاستفادة للجميع، سواء لبس أو غيره، المراهق مرحلة المراهقة هي مرحلة تحديد الهوية عند المراهق. فهو يبي أهم شيء يبتدي يبحث عن ذاته، يبتدي يبحث عن هو شنو المميزات اللي فيه، شنو العيوب اللي فيه، يكون حساس جدا لأي نقد وأي نصائح أمام الآخرين، أي لوم، يزيد حساسيته. طبعا الهرمونات تغير عنده، فأمور كثيرة، تغيرات اللي يمر فيها المراهق، يعني تحديات كبيرة جدا. بعض الأهالي ما يفهمونها، بعض الأهالي يعتقدون أن هذه حالها حال الطفولة فيتعاملون معها بنفس الطريقة. لا، المراهق يختلف عن الطفل، يختلف من ناحية النفسية، من ناحية النمو الانفعالي، النمو النفسي، النمو الاجتماعي، النمو الجسمي، يختلف. فلازم يصير الأهل واعين حق هذا الموضوع. طيب، نرجع حق مثلا الأم اللي قلتي عنها، اللي هي المثال إن الأم اللي تبي تنصح بنتها لا تلبسين بهالطريقة، نرجع ما تقول لها النصيحة بطريقة مباشرة، في طرق غير مباشرة تتكلم فيها الأم مع بنتها، في مدح، وتسوي أبسط شيء الساندويتش تكنيك. سامعين فيه من قبل ساندويتش تكنيك؟ تقنية الساندويتش شنو هي؟ تختار 6 صفات في البنت أو الولد، خلنا نأخذهم زين، 3 صفات فوق توستة، 3 صفات تحت توستة زين، والحشوة بالنص. فش تقول؟ تقول مثلا حق بنتها مثال، ها، انتي ذكية جميلة متميزة، لكن لما صار السلوك الفلاني، ما تقول لها انتي، ما توجه لها، هي توجه للسلوك. مثلا تقول لها لما شفت اللبس الغير لائق عليك، انا طاق خلقي، انا اعرف ان انتي انيقة رقيقة لحظه الثلاث اشياء الثانيه
2: ما في اتهام مباشر
0: ما في اتهام مباشر
1: ثبت الصفات هذه داخلها
0: اي فهي شنو سوت الحين هي مدحت

0: وعطت الرسالة ومدحت. هذا تقنية الساندويتش، الساندويتش تكنيك، هذه وايد مهمة حق كل إنسان يبي، ما بيقول يغير إنسان، يبي أثر في إنسان.
1: كل إنسان يملك شخصيته ولا طريقته في التفكير، وما نقدر نغيره بالقوة، بس نقدر نغيره بالتأثير وبالقدوة وبالاحترام وبالصبر. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة عفاف محمد الجاسم على هذا الحوار الثري والممتع.
0: الله يحفظك سلمك، مشكورين.
1: كما أشكر زميلي جابر عزام، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. استمتعنا جدا في هذه الحلقة مع ضيفتنا الكريمة الأستاذ عفاف محمد الجاسم، الاستشاري الأسري والمدرب في التطوير والتنمية الذاتية والأسرية ومؤسس شركة إنسان للاستشارات والتدريب. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري. يقولون السؤال ما يكلف شيء، لكن مرات يكلف مشاعر ويجرح كرامة ويفتح أبواب كان أصحابها يحاولون يسكرونها، ومع هذا يبقى في ناس أسئلتهم بلا حدود.
1: يا هلا والله، يا هلا والله، حياكم، تفضلوا تفضلوا. يا هلا، قلنا نسلم، نمر عليكم ونسلم.
2: يعطيكم العافية.
3: الله يعافيكم، البيت بيتكم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، غيرتوا أثاث الصالة؟ إيه غيرناه، سوينا شوي تغييرات بسيطة. بسيط؟ هذا شكله مكلف، تكفين بكم طلع عليكم؟ شكله حيل حيل غالي بصراحة. الحمد لله، الله يسهل على الجميع، مبلغ عادي. يعني قولي لي فوق 1000 ولا أكثر؟
3: تفضلوا القهوة.
1: لا لا لا، أنا أحب أعرف، ترى أنا ما أحب أحد يخش عني شيء.
2: أم سالم، أم سالم، خلي الناس على راحتهم، الله يهداك.
1: شفيكم، أنا قاعدة أسولف.

0: أقول أم محمد ما شاء الله عليكم، صار لكم كم سنة متزوجين؟
1: الحمد لله، يعني أكثر من 10 سنين.
0: بسرعة أي ليش للحين ما عندكم يا هال؟
2: هذا رزق من الله.
0: زين يعني أنا أدري، بس يعني أكيد في سبب.
1: إن شاء الله كل شيء بوقته يا أم سالم. حلو.

0: إنزين ما رحتوا وراجعتوا أطباء؟ المشكلة منو؟ من منو فيكم؟ أنت ولا زوجتك؟
1: أم سالم.
0: شنو؟ أنا قاعد أسأل، يعني يمكن أساعده ما أشوف لهم دكتور زين مني ولا مني.
2: بعض الأمور بصراحة تبقى بين الأزواج.
0: لا تزعلون وتحسسون مني، أنا أسأل من باب الميانة، يعني أنا مو قصدي شيء، أبي أطمن عليكم.
3: يعني بصراحة مو كل سؤال يريح صاحبه، يعني مرات يجرح يا أم سالم.
0: إنزين خلاص نغير الموضوع عشان ما تتضايقون. ما قلتوا لي وين سافرتوا هالصيف؟
1: تركيا.
0: إيه ما شاء الله، كم كلفتكم السفرة؟
1: الحمد لله مبلغ عادي يعني.
0: إيه يعني كم يعني فوق 3000 ولا 4000؟
3: إحنا بصراحة يعني ما تعودنا نتكلم بالأمور المادية يا أم سالم.
0: يا ربي والله غريبة، ليش هالسرية؟ كل ما أسأل عن شيء ما تبون تجاوبوني، إيش دعوة عليكم؟
1: أم سالم لأنها خصوصية والناس مو ملزومين تجاوب على كل أسئلة.
0: سمعوني عاد، أنا ما كنت أقصد أضايقكم، بس يعني هذه سوالف عادية.
3: إي أم سالم ندري، لكن مو كل اللي ما يقصد ما يجرح.

قد يظن البعض أن الفضول نوع من الاهتمام، لكن حين يتجاوز حدود الخصوصية تعتبر لقافة، يتحول السؤال إلى حمل ثقيل يحمله صاحبه بصمت.

0: حياكم الله حياكم الله، نورتوا البيت.
1: الله يعافيك. ريحة الغدا تشهي.
0: ما شاء الله متعوب عليه.
2: تفضلوا الغدا جاهز.
1: ما شاء الله واضح انك صار فوايد على هالغدا الحلو والمرتب.
0: عليكم بالعافية والله يديم على الكل النعم. بالمناسبة أبو محمد، سمعنا أنكم سافرتوا هالشهر اللي طاف، ما درينا إلا لما شفنا صوركم. إيش دعوة ما قلتوا تبون تسافرون؟
2: إيه الحمد لله، والله فجأة قررنا بصراحة نسافر وزرقنا كم يوم.
1: هاو وش حق متحفظين؟ إحنا أهل ما لدا يتخشون علينا موضوع السفر.
2: يا خيتي مو كل شيء لازم ينقال حتى بين الأهل.
1: أقول أم محمد، سمعت أنك غيرتي سيارتك.
0: اي والله الحمد لله غيرتها.
1: كم خذيتيها؟ كاش ولا اقساط؟
0: الحمد لله بسعر معقول، وعسى الله ان شاء الله يرزق الجميع.
1: ترى احنا نسال عادي، دعوه كذي معصبه ومنفسه. تحسسين ما تبين تجاوبين بكم شريتيها؟
2: يا بنات، في فرق بين السوالف وبين الاسئله اللي تدخل بالخصوصيات.
1: احنا مو قصدنا شيء، بعدين احنا مو غرب، يعني احنا خواتك.
2: حتى لو مو كل شيء ينسأل عنه، حتى لو مو كل شيء ينسأل عنه.
0: فعلا بصراحة مو كل سؤال لازم له جواب.

أحياناً لا يكون الجرح من كلمة قاسية، بل من سؤال ظن صاحبه عادي وما حس أنه تجاوز حدود غيره.

0: ابتعدي شويه بيج.
1: لا اذا ما رتبت الحين بتتراكم علي المواعين
0: من الاول ما طلعوا وانت مو على بعضك.
1: تدري يا ابو محمد، مو اول مره كل زياره يزورون اخواتك لازم فيها تحقيق واسئله ما لها داعي، وهم يقطون كلامه بصراحه يجرحني.
0: ايه انا كنت ملاحظ بصراحه.
1: مره يسالوني عن السفر، ومره عن السياره، ومره عن الاثاث، وحتى وصلوا حق قيمه الغداء. الغداء كم كلفنا؟ كنا لازم يعرفون كل تفاصيل حياتنا او ان احنا مجبورين نقول لهم.
0: زين محمد انت ليش حساسه؟ يمكن ما يقصدون.
1: حتى لو ما يقصدون اسمح لي، النتيجه واحده، عيب. تدري يعني بعد شنو اكثر سؤال ضايقني اليوم؟
0: شنو؟
1: لما قالت لي بكم شريتي سيارتك، حسيت اني لازم ابرر بعد شلون احنا نصرف فلوسنا.
0: تبي بصراحه انا ضايقتني لما كررت السؤال اكثر من مره، مع اني غيرت الموضوع، بس القوطي قوطي ما يفهم.
1: بعض الناس يعني اذا ما جاوبتهم يحسون ان من حقهم يعيدون السؤال لين ياخذون الاجابه اللي هم يبونها،
0: مع ان السكوت بحد ذاته جواب ترى.
1: مشكله والله يا ابو محمد، لو كان الموضوع يخصهم كان هل هم جاوبوا؟ ما رح يجاوبون.
0: شوفي من اليوم اي احد يسال بموضوع يخص خصوصيتنا مو لازم تجاوبين عليه.
1: اكيد، ايش رايك؟ الواحد فعلا مو مجبور انه هو يكشف حياته عشان يرضي بس فضول غيره.

0: يا الله يا أبو محمد، الحمد لله أخيرا راحوا.
1: الحمد لله، يعطيك العافية. تعبت اليوم؟
0: أي والله تعبت.
1: خليهم،

0: هناك أسئلة لا تبحث عن جواب، بل تبحث عن تفاصيل، وحين تتحول القعدات إلى استجواب يفقد الحديث جمال ويبقى الأثر.
1: أنا أنت ما نعيش لحالنا، أو ما إحنا مقطوعين عن الناس ولا عن الحياة بالعموم لها غير الناس، ولذلك في عوامل خفية في حياتنا اليومية تتعلق فينا إحنا يعني تدعمنا في كيفية نعيش. بل أكثر من كذي، في ناس حوالينا سواء ندري أو ما ندري، نشعر أو ما نشعر فيهم، يدعموننا في الحياة للأمام، يدعمونا في كيف نعمل، كيف ناكل، كيف نعيش، كيف ندرس، كيف أشياء كثيرة. في أمور وفي عوامل لازم تكون تحسب حساباتها، بحيث أن تكون هذه الأمور تعطيها قيمتها الحقيقية وليس بس تتجاهلها. أنا أسميها ارتباطات، فأنا عندي ارتباطات حوالي من أمور أشياء جامدة ولكن أنا أحتاجها، وأكو ناس أنا مرتبط معها أحتاجها عشان أمضي للأمام وأعيش وأحقق النجاحات. مثلا أنا قاعد في المكتب أتكلم معاكم، من الأشياء المهمة عندي جهاز الحاسوب الكمبيوتر، هذا شيء مهم ولذلك أنا مرتبط فيه، إذا غاب أنا وقفت. غير هذا مثلا عندي فريق مساعد لي يشتغلون معي، هذول أنا مرتبط فيهم، إذا أي واحد فيهم غاب أنا راح أوقف شغلي. هذا إحنا نسميه ارتباطات. ولذلك عزيزي وأختي، أنتم تشعرون أو ما تشعرون، أنتم مرتبطين مع أمور أو أشياء، ومرتبطين مع ناس، مجموعة من الناس، هذول لازم تعطيهم اعتبارات، مو بس تقول هذول موجودين وخلاص. فلذلك هذول هم العامل المؤثر، وأنت محتاج لهم بقدر ما هم محتاجين لك، فلازم تعطيهم القيمة العملية من التقدير، مو بس والله موجودين. مثلا واحد يقول كان أعمل مع مجموعة مع الناس من الناس، وإذا قعدت بروحي ما أقدر أشتغل، فهذا يسمونه ارتباط. واحد يقول كان أشتغل ولازم يمي كوب القهوة، هذا يسمونه ارتباط. فقدان أي واحد من الأشياء

هذه او الناس هذه يخليني انا ما راح اقدر اشتغل. ولذلك هذا انت انا وانت الارتباط اللي عندنا احنا لازم نعطيه الاهميه بحيث نعطيه التقدير، لان الارتباط هذا هو الدعم الفعلي عشان نقدر نحقق نجاحات في حياتنا اليوميه. بتقول لي انا انجح بروحي؟ صعب جدا، بل اقول لك اياها مستحيل. ما احتاج

0: هلا هلا أم ناصر، حياك الله.
1: الله يحييك، اخبارك؟
0: الحمد لله بخير.
1: هذه بنتك نوف؟
2: هلا خالتي.
1: ما شاء الله، خلصتي الجامعة؟
2: ايه الحمد لله خلصتها.
1: هيا ليش للحين ما توظفتي؟
2: قاعدة ادور خالتي والله كريم.
1: انزين سمعيني، حتى قدم لك.
2: ما ادري خالتي، يعني هذه السوالف يعني نصيب بايد الله مو بيدي.
1: شلون بهالجمال وما حد خطبك؟ اكيد في سبب.
2: اسمحوا لي انا بروح اجيب الشاي.

أنا بس كنت أسولف. أدري بس مو كل السوالف تنقال يا أم ناصر. الغريب أني أمس قاعدة أسأل أم محمد أسئلة يمكن ضايقتها، واليوم شفت بنتي بنفس الموقف. والله يمكن فعلا بعض الأسئلة ما لها داعي، بس أنا نيتي صراحة طيبة. إيه فعلا الواحد ما يحس إلا إذا صار الموقف ببيته.

قد لا ندرك أثر السؤال حتى نراه في عيون من نحب. حينها فقط نعرف أن بعض الكلمات قد لا تنسى من قائلها، لكنها تبقى في قلب من سمعها ويبقى الأثر.

ناس هذه طبيعتهم، إذا جلس معاك يبي يسأل عن كل تفاصيل حياتك. إيش رأيكم؟ معيب؟ عيب يا أخي، في أشياء ما تسأل عنها. بل أصلاً حتى الإنسان لما يزور مريض، سألت عن مرضه أجابك إجابة خلاص لا تزيد في التفاصيل، بعض التفاصيل تحرج المريض نفسه أصلاً، نقول عيب. هل هذا من الدين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، يعني الإسلام الحسن، الإسلام الجميل، الإسلام الكامل، تركه ما لا يعنيه. يا أخي في أشياء أنت بصريح العبارة وبالعامية حنا نقول يا أخي مو شغلك، ما يصير تبي تسأل عن كل شيء، تبي تدقق في كل شيء. بعض النساء فيها مرض، البعض، أنا أقول البعض يعني لا تلقلة، بعض النساء فيها مرض، تبي تعرف كل تفاصيل حياة فلانة، تبي تعرف متى يجي زوجها، متى يطلع، شنو يصير بينها وبينه. أختي الكريمة، ترى عيب، عيب. والدين يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما نستفيد منه يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. شنو نستفيد لما ندش داخل تفاصيل، عمق تفاصيل حياة الناس؟ شنو نستفيد؟ احنا نسميه بعض العامة، احنا بالكلام العامي نسميه الملقوف. شنو الملقوف؟ اللي تدخل فيما لا يعنيه، حتى يقال في الأثر أنه من خذلان الله للعبد انشغاله فيما لا يعنيه.

0: حياك الله حياك الله.
1: أم محمد، أبي أسألك سؤال. إي أكيد تفضلي. إذا قلتي لي هذا السؤال ما يخصك ولا مو شغلك ترى بزعل.
2: لا لا سألي، وأكيد من حقي أجاوب أو ما أجاوب.
1: تدرين أنا أول مرة أفهم هذا الكلام اللي قلتي.
0: خير خير إن شاء الله، شنو صاير؟
1: أبو محمد، أمس وحدة سألت بنتي ليش للحين ما توظفتي وليش ما تزوجتي، وشفتها قامت من الصالة وهي مخنوقة وتبكي بكي. بهاللحظة تذكرت كل الأسئلة اللي سألتها لكم.
2: عادي يا حبيبتي، كلنا نغلط، بس المهم ان احنا نتعلم من غلطتنا.
1: كنت احسب ان الفضول اهتمام، والله العالم بنيتي، لكن اكتشفت ان الاهتمام يعني ينسمع اكثر من ما احنا نسأل وانت ليقف بصراحة.
0: واحسن سؤال، هو اللي يترك لصاحبه حرية الجواب، يخليه على راحته يجاوب، مو الا يعني غصب.
1: سامحوني وحللوني اذا يوم من الايام تدخلت في شيء ما يخصني.
2: إيش دعوة ما بيننا شيء يا أم أحمد، إحنا أهل والله يديم المحبة.

ليس كل سؤال دليل محبة، وليس كل صمت دعوة للإلحاح، فقد تكون خصوصية. حقا لا يحتاج إلى تبرير، احترم حدود الآخرين. فبعض الأسئلة تنتهي في المجلس لكن أثرها يبقى، وليس كل ما نريد معرفته من حقنا أن نعرفه. فالخصوصية ليست غموضا وإنما احترام، وقد يظن أن سؤالك مجرد حديث عابر بينما يراه غيرك باب فتح على وجع حاول أن يغلقه. قبل أن تسأل، اسأل نفسك أول، هل سؤالي سيضيف راحة أم سيترك جرحاً؟

فالكلمة مسؤولية، والذوق احترام، والحدود وجدت لتصان وتذكر دائما. قد ينسى السائل سؤاله، لكن لا ينسى المجيب أثره. ولكل إنسان مساحة من الخصوصية لا يحق لأحد أن يتجاوزها، ولكن هناك من يرى أن الفضول اهتمام، وأن السؤال مجرد حديث، فيبدأ بكم معاشك؟ ليش ما عندكم يا هال؟ كم كلفتكم السفرة؟ بكم شريتوا هالشيء؟ أسئلة قد تبدو عادية عند قائلها، لكنها قد تكون ثقيلة على من يسمعها.

فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يخطر في البال يسأل عنه، فالكلمة قد تنتهي لكن أثرها يبقى. الحياة ما تمشي على وتيرة واحدة، فيها الفرح والحزن والنجاح والتعب واللقاء والوداع، وكل مرحلة نمر فيها تترك داخلنا شيئا جديدا تعلمنا وتغيرنا وتصنع منا أشخاصا أكثر نضجا. لكن وسط هالتغييرات يبقى السؤال الأهم، شنو الأثر اللي قاعدين نتركه في حياة الناس؟

مو كل إنسان يحتاج منه مال، ولا كل شخص ينتظر خدمة كبيرة. أحياناً أكثر شيء يحتاجه هو كلمة صادقة أو اهتمام حقيقي أو إحساس إنه مو وحده. يمكن اتصال بسيط يطمن على شخص غاب، أو سؤال من القلب عن إنسان يمر بظرف صعب يكون عنده أغلى من أي هدية، لأن الاهتمام ما يقاس بقيمته، يقاس بصدقه.

من أجمل الصفات اللي يقدر الإنسان يتحلى فيها إنه يحسن الظن بالناس. مو كل تأخير إهمال، ولا كل سكوت تجاهل، ولا كل اختلاف يعني خصومة. مرات الظروف تتكلم بدل أصحابها، ومرات التعب يخلي الإنسان يعجز حتى عن التعبير. وإذا تعودنا نعذر قبل ما نحكم ونفهم قبل لا نلوم، راح نرتاح أكثر وتكبر مساحة المحبة بين الناس. وفي المقابل كل كلمة قاسية وكل حكم متسرع وكل تصرف نندفع فيه من غير تفكير ممكن يترك أثراً ما يروح بسهولة.

لذلك قبل لا نقول أي كلمة خل نسأل أنفسنا، لو هالكلمة انقالت لنا شلون راح يكون شعورنا؟ وإذا ما نرضاها على أنفسنا أكيد ما راح نرضاها على غيرنا.

الدنيا تعلمنا أن الطيبة عمرها ما تضيع، يمكن ما ترجع من نفس الشخص، ويمكن ما نشوف أثرها اليوم أو باكر، لكن الخير يلقى طريقه دائما. كل معروف تسويه وكل قلب تجبر خاطره وكل دمعة تمسحها على وجه إنسان تلقى أثرها بطريقة أو بأخرى، لأن الله ما يضيع أجر المحسنين.

0: وفي نهاية كل يوم يمكن نسأل أنفسنا شنو قدم لليوم؟ منو فرحناه؟ منو جبرنا خاطره؟ منو سامحناه؟ لأن هذه الأسئلة هي اللي تخلينا نراجع أنفسنا ونحرص أن يكون الغد أفضل من اليوم، ونترك في كل يوم أثراً يستحق أن يذكر.
1: كنتم مع مسلسل
2: ويبقى. السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات

0: المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلا وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. والسلطات الصحية تحذر من حدوث كارثة صحية إثر توقف محطات الأكسجين في مستشفياتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية. أوكرانيا تعلن استهداف مصنع للصواريخ وقاعدة جوية في روسيا. وارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي. برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياض الأسبوعي أحداث رياضية.

راح نكون معاكم إن شاء الله من الساعة 6 للساعة 7 مساء من خلال هذا البرنامج، مثل ما عودناكم نسلط الضوء على أهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية الرياضية للأسبوع الماضي، بالإضافة إلى العديد من المساحات الحوارية، فحياكم الله معنا.

وفي البداية نهديكم أجمل تحية من فريق عمل البرنامج، من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.

ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر. ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي. ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: حياكم الله من جديد مستمعنا الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننطلق معاكم بمساحتنا الحوارية وتحديدا في أخبار الرياضة العالمية، حيث توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على استون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا. وعدل باريس سان جيرمان إنجاز ريال مدريد الإسباني الذي كان النادي الوحيد الذي حقق لقبين متتاليين في السوبر الأوروبي، وذلك في عامي 2016 و2017، كما يعد هذا اللقب هو الخامس قاريا للنادي الفرنسي بعدما حقق لقبا من قبل في السوبر الأوروبي ولقبين بدوري أبطال أوروبا ولقب في كأس الكؤوس الأوروبية. وحول هذا الخبر وتحاليل تحليل المباراة معنا على الهاتف الإعلامي الرياضي الكابتن نواف الدريب. مساك الله بالخير وحياك الله معنا كابتن نواف.
1: مساك الله بالنور، أحييك أخوي أحمد وأحيي السادة المستمعين جميعا.
0: حياك الله كابتن. بداية، شلون تقيم مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا؟ هل تشوف أن النتيجة يعني 2-1 تعكس بالفعل مجريات اللقاء؟
1: بالفعل، بداية مبارك لجمهور باريس على هذا اللقب الجديد والنجاح الجديد اللي تواصل منذ عدة سنوات الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان. بالعودة للقاء، اللقاء كان ندي وكان صعب على الطرفين. يمكن استون فيلا ما كان فريق سهل أو خصم سهل، وإحنا نتذكر مواجهتهم في دوري الأبطال مو الموسم الماضي اللي قبله، كان هو تقريبا أصعب فريق واجه باريس سان جيرمان، وكان قريب إخراج باريس سان جيرمان لولا تألق أفضل حارس في العالم ذلك الوقت دوناروما اللي ساهم في تأهل باريس سان جيرمان للدور القادم. لكن في هذا اللقاء تحديدا يمكن بعض الأمور الفنية اللي فرقت شوية مع باريس سان جيرمان، لكن استون فيلا كان فريق متجدد وعنده غيابات متأثرة شوية، لكن بشكل عام استون فيلا قدم مباراة جيدة وكان قريب أيضا حتى من التعادل في أوقات كثيرة.
0: نعم، يعني تشوف أن باريس سان جيرمان قدر يستغل الغيابات في استون فيلا وكان يعني الثغرة في استون فيلا كابتن؟
1: طبعا كانت في غيابات مؤثرة في في في في صفوف استون فيلا، خصوصا وعلى رأسهم الحارس الشهير الأرجنتيني مارتينيز اللي ما خاض هذا اللقاء بسبب عودته من كأس العالم، وإلى الآن ما مجاهز بدنيا للاستكمال، ويمكن أيضا ينتقل إلى نادي آخر، لذلك لاعب مثل مارتينيز مؤثر جدا في صفوف الفريق. لكن

0: نتكلم عن باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان تحديدا عانى من صعوبة أيضا في النسخة الماضية من أمام توتنهام، واللي يتابع مسيرة باريس سان جيرمان يدري أن في بداية كل موسم يعاني، لأن بعض الفرق تختار اختياريا موسم تحضيري يبدأ النسق في تصاعدي لغاية شهر 2 أو شهر 3. هني يقول لك هذا أشهر الحسم وأشهر للتواجد في المراحل المتأخرة من البطولات، لذلك أنا بيكون جاهز في هذه المرحلة في بداية السيزن، في بداية الموسم أنا أحتاج بس أن أنا أمشي شغل مع الفرق الفرنسية المتواضعة، لذلك مواجهة في السوبر الأوروبي مبكرة دائما تكون صعبة على باريس سان جيرمان.
1: نعم، استون فيلا يعني كان الأفضل في العديد من الأرقام وصنع أمانة يعني فرص، إنجاز التعبير كانت خطيرة يعني على باريس سان جيرمان. هل يمكن أن نقول أن باريس سان جيرمان خطف اللقب أكثر مما انتزع بتفوق واضح؟
0: تقريبا نقدر نقول أنه خطف اللقب، يمكن هذا اللي ما حدث أمام توتنهام اللي كان متقدم أيضا في النسخة الماضية. لويس أنريكي يعرف شلون ينتصر، يعني متى يتراجع، يحافظ على انتصاره. مدرب الأمانة يعني مكسب كبير لباريس سان جيرمان، قياسة لباريس سان جيرمان، وكذلك أيضا على الطرف الآخر لازم يشيد في يوناي إمري المدرب الإسباني الشهير اللي نجح بشكل عام في عدة أندية أوروبية، وهو يمكن هذا رابع سوبر أوروبي يخسره، وأكثر مدرب خسر السوبر الأوروبي، وهو ينجح دائما في الدوري الأوروبي لكن عنده مشكلة وعنده عقدة إن صح التسمية في السوبر الأوروبي.
1: نعم، إذا بنتكلم عن نقاط القوة اللي طلع فيها باريس سان جيرمان خلال اللقاء في هذه المباراة، شنو أبرز هذه النقاط اللي يمتلكها باريس سان جيرمان من ناحية القوة؟
0: أول شيء العقلية تغيرت، عقلية الفريق تغيرت بالنسبة لباريس سان جيرمان منذ يعني ما نبي نقول من تعيين لويس أنريكي، لأن هو تعين قبل لا يحصد البطولات في موسم كامل، لكن في ذلك الموسم ما كان مسيطر على الفريق بشكل كامل بعد رحيل مبابي تحديدا. هو اللي طلب قال أنا أبي أستلم الفريق وأنا أبي أكون قائد الفريق وأنا اللي أتحكم في كل صغيرة وكبيرة، حتى لدرجة أن ديمبلي عثمان ديمبلي اللاعب الأفضل بالعالم البالندور كان قد استبعده في في في شهر يناير من مواجهة مهمة أمام الأرسنال، وذكر قال أن أنا خسرت الموسم الماضي معاه في نفس الملعب لذلك وجوده ما كان مهم. وتخيل أن بعد السيطرة هذه اللي حصلت لويس أنريكي على صفوف الفريق، ديمبلي بنهاية الموسم حصل جائزة أفضل لاعب وهو قدر يحصل كل البطولات، لذلك ثقة إدارة باريس في لويس أنريكي هي نقطة القوة بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية الكبيرة اللي يملكها المدرب الإسباني.
1: نعم، في المقابل إذا بنتكلم عن الأخطاء اللي ارتكبها استون فيلا وخلته يخسر رغم الفرص العديدة اللي يعني حصل عليها في المباراة، فشنو هي أبرز الأخطاء كابتن؟
0: صحيح، يمكن في بعض النقاط المهمة التسرع، في عندك إضاعة الهجمات، المهاجم الشاب ماجو اللي أعتقد كان حديث الناس بعد هذا اللقاء الكثير تعرف عليه في هذا اللقاء، المهاجم شاب عمره 17 سنة إلى الآن ما مثل أي منتخب تقريبا مثل فئات السنية في المنتخب الإنجليزي تحت 17 سنة، وحاليا يحمل جنسية لوكسمبورغ، ممكن المنتخب الإنجليزي يجذبه. اللاعب هذا أضاع 3 إلى 4 فرص في بداية المباراة، تعرف أنت بهذا العمر والمواجهة الصعبة أمام باريس سان جيرمان كده ترف عليه، لكن مع مرور الوقت يمكن تدر السعادة وأخذ ثقة أكثر، لذلك مواجهة مبكرة من هذا العياق ممكن تكون مؤثرة على على على أستون فيلا، وإحنا ندري إن الفرق الإنجليزية استعدادها وتحضيرها البدني يختلف عن الفرق في الدوري الفرنسي. في الدوري الإنجليزي إذا أنت ما تدخل الموسم في كامل لياقتك وكامل قوتك البدنية أنت راح تلاقي نفسك في منتصف الموسم واصل إلى إلى إلى إلى المراكز متأخرة جدا والضغط عليك، لذلك التحضير في الدوري الإنجليزي يختلف عن الدوري الفرنسي. الدوري الإنجليزي لازم تبدأ قوي، لازم تضع نقاط في البداية، لازم تضع الضغط على الآخرين بعكس الدوري الفرنسي.
1: نعم، ذكرت أن التسرع وإضاعة الفرص يعني البعض يشوف أن العامل الرئيسي وراء خسارة استون فيلا في المباراة هي إهدار الفرص، يعني فشو تقول يعني كونها عامل رئيسي كابتن؟
0: قلت الخبرة، الغيابات، واتكنز ما كان جاهز، عندك روجر انتقل إلى تشيلسي، في غيابات مؤثرة بالنسبة لصفوف أستون فيلا ساهمت في هذا الخسارة أو

0: إهدار الفرص. مباراة مبكرة إحنا دائما ندري إن بداية الموسم دائما تكون شوية صعبة على الفرق اللي مو جاهزة إلى الآن، خصوصا اللي ما تملك دكة كبيرة مثل استون فيلا. يعني باريس سان جيرمان لو يغيب عنه 3 أو 4 لاعبين يقدر يعوضهم بأسماء أخرى في نفس الوزن ونفس الإمكانيات، لكن فريق مثل استون فيلا لما يغيب عنه 2 أو 3 بتكون مؤثرة، بالإضافة إلى أن الوجوه الشابة في الفريق ما ساعدت المدرب في إنهاء الفرص وحط اللقب.
1: نعم طبعا أكيد المدرب له دور كبير في مثل هذه المواجهات، خصوصا في قراءة مجريات اللعب والتغييرات. شلون تقيم تعامل مدرب باريس سان جيرمان في هذه المباراة كابتن؟
0: الله شوف أنا أنا أنا أنا عجبني لويس إنريكي في تعامله مع مجريات المباراة وتعامله مع النتيجة والمطلوب من فريقه. يعني إحنا شفنا في بداية المباراة باريس سان جيرمان كان أفضل بسبب الضغط العالي اللي مارسه، لكن بعد عدة دقائق يمكن منتصف أو بعد انتصاف الشوط الأول شفنا استون فيلا يلجأ إلى الكرة الطويلة من أجل الحصول على الكرة الثانية واستغلال المساحات. باريس سان جيرمان تأثر في هذه النقطة، استون فيلا شكل خطورة عليه، لكن في الشوط الثاني بعد التقدم الهدف الثاني لباريس سان جيرمان تراجعت مناطق الضغط بالنسبة لي بالنسبة لباريس سان جيرمان.
1: نعم.
0: وضاقت الخطوط وما صار في مساحة يقدر عليها يلعب الكرة الأولى ويأخذ الكرة الثانية، لذلك لويس إنريكي تفاعل بشكل جيد مع الفرصة والمناسبة. يعني أعتقد أن الهدف الثاني لباريس سان جيرمان أتى بعد يمكن حالة جدلية بخصوص حالة التسلل توقف على سببها المدافع باوترس في هذه اللحظة، اللي شاف الهدف راح يدري أن باوترس لو لعب على صفارة الحكم وكمل الهجمة كان ممكن يلحق على دوبي ويمنع هدف، لكن هو اعتمد على الحكم وعلى الصفارة وعلى التسلل
1: صحيح
0: وهدف، وهذه واحدة من الأخطاء اللي يتحملونها اللاعبين استون فيلا.
1: نعم إذا بنتكلم على الجانب الآخر، يعني استون فيلا لم يكن يعني ما كان بعيد أنه يعود في المباراة، هل تشوف تدخلات مدربة يعني كانت موفقة أم كان بإمكان أن يؤدي أو يظهر أفضل ما عنده؟ يعني
0: شوف احنا أول شيء ما ننسى أن باريس سان جيرمان هو بطل أوروبا وبطل العالم وأقوى فريق في العالم حاليا، ولا ننسى أن استون فيلا يعاني من غيابات بالإضافة إلى أن موسم تغيير جلد تقريبا في هذا الموسم في عدة لاعبين طلعوا، في عدة لاعبين قادمين، في لاعبين غايبين بسبب كأس العالم، لذلك هو تأثر بالغيابات، ومع هذا قدم مباراة كبيرة وكان قريب من مو بس خط التعادل، كان أول لما كانت نتيجة 1-1 كان قريب أيضا من خط الهدف الثاني والتقدم على على على باريس سان جيرمان، لكن مثل ما ذكرنا إضاعة الفرص وقلة الخبرة ساهمت شوية في منع هذا التفوق.
1: نعم. هل تشوف يعني باريس سان جيرمان تفوق من الناحية الفنية ولا الفارق كان في الفاعلية قدام المرمى
0: والخبرة؟ الخبرة احنا لا
1: خبرة.
0: خبرة التعامل للاعبين باريس مع هذه المباريات، مع هذه النوعية المباريات، كذلك خبرة لويس إنريكي في التعامل مع البطولات يمكن ساهمت بشكل كبير. ولا ننسى ان الإدارة ايضا لها علاقة، مثلا بعض الأندية تستمد قوتها ايضا احترى حتى من الإدارة ومن الجهاز الإداري. اللي بتكلم عن باريس سان جيرمان ما قبل قدوم إدارة الخليفي تتكلم عن 41 سنة حصدوا فيها 17 بطولة، لكن باريس سان جيرمان بعد الخليفي 15 سنة فقط وحصدوا فيها 43 بطولة، أقل من النصف في عدد السنوات وأكثر من النصف في عدد البطولات بعد الخليفي، لذلك نجاح الإدارة يحسب للقيادة القطرية في باريس سان جيرمان.
1: نعم لما نشوف يعني أداء اللاعبين أكيد في أسماء فرضت نفسها أكثر من غيرها، من اللاعب اللي تشوف يعني كابتن كان ملفت للانتباه في هذه المباراة؟
0: يعني انا اكثر لاعب اللي لفت نظري في هذا اللقاء هو كفارة، اللي الناس تقول لك انه شنو ذنب اللاعب انه ما يترشح للكره الذهبيه. كفارة تخيل يتكلم عن اللاعب الجورجي اللي يقول لك انه هو افضل لاعب في بطوله ابطال اوروبا الموسم الماضي اللي حصد لقبها باريس سان جيرمان، وحاليا هو كان افضل لاعب في اللقاء وهو مرشح للكره الذهبيه، لكن يقول لك انه تم استبعاد او ممكن يتم استبعاده بسبب عدم مشاركته في كاس العالم، لأن يلعب في صفوف منتخب جورجيا ومنتخب جورجيا ما تأهل وممكن حتى ما يتأهل في السنوات القادمة، وهذا فتح موضوع آخر يقول لك إنه شنو ذنب اللاعب إذا لعب مع منتخب متواضع لكن بالأساس هو يقدم مستويات كبيرة في بطولات كبرى مع نادية، لذلك نشوف كفارة هو راح يكون محور المواضيع.

0: المواضيع القادمة بالنسبة للجواز الفردية، وكفارة يستحق أيضا ينافس على اللقب.
1: نعم، يعني ظهور لافت حق اللاعب برايان ماجو اللي يعني سجل في ظهوره الرسمي الأول وأصغر لاعب يسجل في تاريخ السوبر الأوروبي، رغم تسجيل هدف ضيع أيضا يعني فرص خطيرة، شلون تقيم أداء كابتن؟
0: وأنا أنا أنا أنا من الناس اللي لفت نظري ماجو في هذا اللقاء بعمره 17 سنة، تتكلم عن مهاجم مواليد 2009 ويلعب في مباراة سوبر كبداية انطلاق له، أول مرة يمكن يشوف البعض بخميس أستون فيلا، 17 سنة ممكن يكون صراع عليه أيضا أحد المنتخب الإنجليزي ما بينهم بمدخل سوبر، وكونه لعب في البطولات السنية للمنتخب الإنجليزي، اللاعب يملك إمكانيات جيدة، لاعب يعتبر محطة، لاعب قوي بدنيا، لاعب مهاريا وإمكانيات فنية أيضا جيدة وقادر على التسجيل، لذلك أعتقد أنه بيكون مكسب كبير لأستون فيلا في الموسم القادم، وممكن يكون في صراع عليه من أجل منح الفرصة للعب المنتخب الإنجليزي بالتسجيل.
1: نعم، تشوف يعني يمتلك مقومات اللي تخليه أبرز المواهب
0: طبعا
1: في الفترة المقبلة
0: مقارنة في عمره 17 سنة. أنا من القلائل، يعني أنا ممكن شفت يمين يمال وشفت عدة لاعبين فقط اللي تألقوا في هذه الفترة العمرية من من من مسيرتهم 17 سنة، وهذا الأداء أنا شفت مدافعين باريس ما عندهم حلول أمام ماجو، أمام القوة البدنية، أمام إمكانات الفنية اللي يملكها اللاعب، لو تطور لو استمر وأخذ فرصته، إحنا ندري دائما اللاعبين بهذا العمر يحتاج دائما إلى شنو؟ إلى الاستمرار وإلى الثقة وإلى التوظيف، ما يصير تخليه مثلا مباراة يلعب مباراة احتياطي تحطه تحت ضغط لاعب البديل او او او الفرص اللي ضيعها، خصوصا مركز المهاجم، مركز صحيح. المهاجم ايضا يحتاج الى الثقه الكامل حتى لو ضيع فرصتين، خليه يكمل مع الوقت.
1: نعم.
0: اللاعب اللي انت فيه.
1: نعم، عساك على القوه كابتن، كلمه خيره تحب تقولها من خلال برنامج
0: حبيبي احمد. احنا نقول الموسم بدا خلاص تقريبا، اليوم راح يبلش الدوري الاسباني الساعه 8:30، عندنا ايضا غدا السوبر او درع الخيريه للكره الانجليزيه، ومن ثم الاسبوع اللي بعده راح تبدا كل الدوريات خلصا من كاس العالم.
1: نعم.
0: من عطله الصيف، وان شاء الله تبلش الدوريات وتبلش المتعه مره اخرى
1: ان شاء الله.
0: باذن الله نتواصل معاكم اخوي احمد.
1: يسعدنا
0: في هذا البرنامج، وانا اتشرف في
1: واحنا اكثر طال عمرك
0: حبيبي احمد.
1: عساك على القوه، كل الشكر. الله يسلمك، كل الشكر للاعلامي الرياضي الكابتن نواف الدريب على وجوده واثراء للبرنامج.
2: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. ننتقل معكم لمساحتنا الحوارية الثانية، حيث فقد العربي فرصة التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، وذلك بعد خسارته من فريق إيست بنغال الهندي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد سالتيك بمدينة كلكتا الهندية، وشهدت شوطين إضافيين بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما. لتحليل المباراة معنا اتصال على الهواء مع المحلل الرياضي الكابتن إبراهيم العدواني. مساك الله بالخير وحياك الله معنا كابتن إبراهيم.
1: مساك الله بالنور أخوي أحمد، أمسي عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله كابتن. بداية يعني شلون تقرأ لنا خسارة العربي أمام إيست بنغال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، خصوصا يعني المباراة امتدت إلى شوطين إضافيين؟
1: بالضبط صحيح أخوي أحمد. أول شيء نقول هارد لك للنادي العربي وجماهير النادي العربي وحتى جماهير الكرة الكويتية اللي كانت تمني على قولتهم تمني النفس في تأهل النادي العربي في آسيا 2 برفقة نادي الكويت، ولكن مثل ما تفضلت يعني كانت نتيجة نوعا ما قاسية، نتيجة كبيرة ما يستحق النادي العربي وفقا لمجريات اللعب. يعني النادي العربي كان لدقيقة 87 متقدم 1-0. أنا بوجهة نظري المدرب كرواتي غوران مدرب نادي العربي يعني خلينا نقول أخطأ في بعض يعني بعض التبديل. شفنا بعد التبديل اللي يعمله كان متقدم 1-0 انقلبت النتيجة وراحت الوقت الإضافي. بالوقت الإضافي يعني النادي العربي انهار يعني شكله ومضمونه في خلال الإضافي الأول والثاني وتلقى 3 أهداف. بوجهة نظري كان المدرب الكرواتي مثل ما ذكرنا غوران كان يقدر يقرأ المباراة أفضل. بالنسبة لتصريحه قبل المباراة قال أنا جاهز للمباراة وجاهز لفريق إيست بنغال الهندي

0: فريق على أتم استعداده، وكان رايحين معسكر لتركيا لعبوا 4 مباريات هناك في المعسكر. فيعني تصريح المدرب اطمنينا نوعا ما قبل المباراة، ولكن خلال مجريات المباراة أنا بوجهة نظري التغييرات مثل ما ذكرت لك أخوي أحمد هي اللي غيرت شكل النادي العربي. كان يقدر يحافظ، أنت أول مباراة في الموسم اللاعبين ما عندهم لياقة، مباراة خارج أرضهم، كانت في رطوبة عالية وقت المباراة لو تلاحظ المباراة. نعم. هذا كله كان مؤثر على اللياقة البدنية على اللاعبين، وشفنا انهاره مثل ما ذكرت لك، انهاره في الشوط الإضافي، يعني انهيار تام معدل اللياقة البدنية. صحيح. ولكن يعني الخسارة قاسية، مو بس على جماهير النادي العربي، على كل محبين الكرة الكويتية. صحيح. مثل ما ذكرت لك أخوي أحمد، كنا نتمنى يكون فريقين كويتيين بالآسيا 2، هذا يزيد تصنيف الدوري، هذا يزيد قوة الدوري، هذا يزيد حتى مشاركاتنا الخارجية والمنافسة أيضا على آسيا 2. ولكن خسارة صراحة كانت مفاجأة بالنسبة.
1: صحيح. يعني العربي كان متقدم للدقيقة 89، هل تشوف استقبال هدف التعادل في هذا التوقيت تحديدا كان نقطة التحول الحقيقية في المباراة؟
0: بالضبط، يعني مثل ما ذكرت أخوي أحمد، يعني كان مدرب الكرواتي غوران كان قادر إن على الأقل في آخر ربع ساعة يسكر اللعب، خلينا نقول مثلا يعني يقتل المباراة، يلعب في عامل اللياقة البدنية اللي هي أصلا ضد لاعبين النادي العربي. بداية مثل ما ذكرت أول مباراة رسمية في بداية الموسم، أنت كمدرب لحد الحين يعني مو عارف اللاعبين عدد، أنت عارف الكابتن غوران كان أتى بعد خلينا نقول ناصر الشرطي، فأنت مو عارف اللاعبين، فأنت متقدم 1-0. وعلى فكرة أخوي أحمد، ليه يعني ليه هدف التعادل السنغال كان النادي العربي نوعا ما أفضل، وكانت المباراة رايحة للنادي العربي، حتى أضاع هجمتين، ولكن الوقت الهدف اللي أحرزه السنغال دقيقة 89 يعني شوي انهارت المعنوية في لاعبين النادي العربي، انهارت اللياقة البدنية، انهار حتى التركيز الذهني في وقت المباراة. ذهابهم إلى الأشواط الإضافية كان ذهاب فريق يعني خلينا نقول متهالك بدنيا، وشفنا يعني مو قادر يجاري السنغال في اللياقة البدنية، وهذا يعني هذا الشيء كان لازم يفكر فيه الجهاز الفني. المباراة إذا ذهبت للأشواط الإضافية أنا شنو أقدر أسوي بتواجد يعني بتواجد اللاعبين اللي عندي اللي على الدكة، أي الأفضل، أي أسوي، خاصة أنت عندك 5 تغييرات، يعني كنت يعني هذا تقريبا نص الفريق أخوي أحمد، يعني أنت عارف يعني لازم كنت تبدل لتنشيط اللاعبين لسوء اللياقة البدنية.
1: بما أنك ذكرت يعني هذا أمر يعني معلوم أن اللياقة البدنية، وإذا بنتكلم عن التنظيم يعني والتركيز يعني كان غايب عند اللاعبين في المباراة كابتن.
0: لا شوف يعني خلينا نقول تشكيلة النادي العربي لو نبي نذكرها كفنية بالأكد كانت تشكيلة مثالية، يعني كابتن غوران دخل المباراة في 4-3-3. أول مباراة للمحترفين اثنين اللي هو المدافع جوهر رسول وحتى كليان، يعني اللاعب اللي تسبب في ضربة جزاء لصالح النادي العربي، يعني نوعا ما كانت هذه أول مباراة لهم، وكانوا أداءهم جيد نوعا ما في تواجد المحترفين السابقين اللي هم زيد غنبر وإيوالا وشيلدون المدافع. لعبوا العربي، أنا قلت لك أخوي أحمد، لعبوا ليه هدف التعادل نوعا ما كان جيد، المباراة رايحة للنادي العربي، ولكن التغييرات اللي ذكرت لك إياها اللي عملها الكابتن غوران يعني كانت ما فادت الفريق، بالعكس جت سلبيا على على على أداء الفريق، وما قدر يحافظ على النتيجة. وقلت لك يعني هو لو قاري او لو يعني لو حاط بباله الاضافي وسوء اللياقه البدنيه والاجواء الرطبه اللي كانت المباراه خارج الملعب، يعني هذه كلها امور كان مفروض عند حاسب حسابها المدرب، ولكن انا بوجهه نظري ان خساره النادي العربي انا بوجهه نظري ما يتحملها اللاعبين، يتحملها المدرب بشكل كبير في في في في عدم اجراء التغييرات الصحيحه، وعدم يعني قرايته للمباراه ما قبل المباراة إلى الذهاب للأشواط الإضافية، وهذا اللي حصل بالضبط. شفنا انهيار تام مثل ما ذكرت لك في الأشواط الإضافية للنادي العربي.
1: نعم، وأيضا يعني في نقطة كابتن، دائما الهدف المبكر عادة يغير حسابات أي مباراة، خصوصا في هذه المواجهات، يعني لأي مدى أثر

0: الهدف الأول لإيست بنغال على تركيز العربي وطريقة لعبه أيضا.
1: شوف الهدف يعني جاء في الوقت الأخير، يعني دائما في كرة القدم أول ربع ساعة وآخر ربع ساعة. ليش أول ربع ساعة أخوي أحمد؟ دائما يكون التركيز الذهني للاعبين يكون شوي مشتت أول بداية المباراة، بعدين تلقائيا يدخل مع أجواء المباراة. أيضا آخر ربع ساعة خلينا نقول دائما التشتيت الذهني اللي هو يعني خلاص نفذ اللي خلينا نقول اللياقة البدنية، يبدأ الفريق يعني يعمل أخطاء، وهذا اللي حدث بالضبط. يعني آخر ربع ساعة شفنا انهيار كامل للياقة لاعبين النادي العربي، وهذا اللي استغله فريق بنغال في إحراز التعادل دقيقة 89. ولكن بعد ذهابهم إلى الأشواط الإضافية كان فارق اللياقة واضح لفريق بنغال، وقدر أحرز هذا الأهداف وقدر يسيطر على الأشواط الإضافية بشكل واضح جدا.
0: نعم، إذا بنتكلم عن الحارس سليمان عبد الغفور، قدم تصديات جميلة في المباراة، شلون تقيم أداء أو دوره في إبقاء العربي يعني في المباراة؟
1: لا شوف، الكابتن سليمان عبد الغفور يعني يعتبر من الحراس المخضرمين عندنا في الكرة الكويتية، حارس ممتاز، حارس يعني ما حد يختلف على مستواه على ما قدم النادي العربي. ولكن نشوف الأهداف أخوي أحمد، يعني الأهداف ما يتحملها الكابتن سليمان عبد الغفور. أهداف كانت يعني خاصة بالأهداف الثالث والرابع كان داخل منطقة الستة، خلينا نقول انفراد تام للاعبين بنغال، مراوغة المدافعين العربي، فكان يعني كان متواجد خلينا نقول بروح الكابتن احمد سليمان عبد الغفور في تصدي لمهاجمين بنغال. ولكن لو كان الدفاع حاضر في اللياقه البدنيه والفريق حاضر باللياقه البدنيه، كان اتوقع انا بوجهه نظر الكابتن سليمان عبد الغفور قادر انه يتصدى للكور. ولكن الاهداف خاصه الاهداف في الوقت الاضافي كان انفراد تام للاعبي بنغال ومراوغات لمدافعين النادي العربي، وهذا الشيء يعني ما يلام او ما يعني ما يحاسب عليه الكابتن سليمان عبد الغفور.
0: عدل. ايضا العربي يعني نشوف كان بطيء في بناء الهجمات، يعني وهالشيء ينعكس على قدرته في صناعه الفرص كابتن.
1: بالضبط صحيح، يعني احنا مثل ما ذكرت اخوي احمد كان تشكيله نادي العربي، مدرب جديد، لاعبين محترفين اثنين دخلوا على الفريق على الفريق يعني اول مباراه رسميه. صحيح ان الفريق راح معسكر، صحيح ان الفريق لعب اربع مباريات في معسكر بتركيا، خسر في ثنتين وتعادل في واحدة وفاز في واحدة، ولكن هذا انت عارف المباريات الودية غير عن المباريات الرسمية. المباريات الرسمية يكون الفريق المنافس أكثر جاهزية، خاصة هي في مباراة واحدة الفريق الفائز هو اللي بتأهل لدوري أبطال آسيا 2. فكان يعني كان شوي النادي العربي مستحيل يطلع بالشكل المضمون، ولكن كان الهدف أو كان الشيء اللي لازم يسوي النادي العربي اللي هو الفوز وايا كانت النتيجه. ولكن هدف نادي العربي ما قدر يحرز هدف ثاني، هدف خلينا نقول ضمان التاهل، وهذا اللي استغله فريق بنغال وقدر يلعب لاخر الدقائق على امل انه يحرز التعادل ويلعب بالاضافي ويكسب مثل ما ذكرنا اللياقه البدنيه اللي تفرق عن النادي العربي. ولكن نادي العربي لو كان محرز هدف ثاني، هدف خلينا نقول التضمين او التاكيد الفوز، كان نتوقع تروح المباراة لشكل ثاني وبنغال خلاص يستسلم نهائيا. ولكن هدف عطى بنغال مثل ما قلت لك أمل أن يلعب لآخر دقيقة ويحرز هدف التعادل.
0: نعم، أيضا خلال اللقاء شفنا بعض المساحات والأخطاء في الخط الخلفي للعربي، هل تشوف الخسارة كانت بسبب أخطاء فردية أو المشكلة كانت في التنظيم الدفاعي بشكل عام؟
1: هو التنظيم الدفاعي، يعني قلنا احنا اول مباراه للمحترف جوهر رسول، يعني هذا اول مباراه رسميه يلعب مع الفريق، وانت عارف التجانس يعني شيء مطلوب لرفع المستوى والثقه حتى داخل الملعب. ولكن انا بوجهه نظري التنظيم الدفاعي او التنظيم العربي لدقيقه 80 كان نوعا ما اخوي احمد جيد، ان انا قاعد اقيس ان اول مباراه رسميه، انا ما اقدر اعطيك 100% كاول مباراه رسميه، ولا في فريق بالعالم اول مباراه رسميه يلعب على مستوى عالي، طبيعي يبدي تدريجيا. فانا كانت وجهه نظري النادي العربي بدا المباراه ممتاز، نوعا ما كان ايجاري لفريق بنغال، وكان افضل من بنغال. ولكن وجهه نظري اللياقه خذلت لاعبي النادي العربي، وشيء اكيد اذا انت لياقتك تنقص او لياقتك مو مرتفعه، شيء اكيد يكون فيها اخطاء في عدم التمركز، حتى في نقل الكرات، حتى في مجارات المهاجم في اللياقه البدنيه.

0: هذا كله كان واضح على مدافعين النادي العربي وحتى على لاعبين خط الوسط.
1: نعم، خصوصا يعني فريق إيست بنغال اعتمد على التسديد من خارج منطقة الجزاء كابتن.
0: صحيح، يعني هذا يعني التسديد خارج منطقة الجزاء هذا يعني خلينا نقول عنصر من عناصر الفريق. الفريق يمتاز باللياقة البدنية مثل ما ذكرت لك، يمتاز بالتسديد خارج منطقة الجزاء، ولكن لو تشوف الأهداف

0: أخوي أحمد، يعني نعم. كان انفراد مع مراوغة المدافعين في الهدف الثالث والرابع، فهذا اندل يدل أن الفريق حتى مثل ما ذكرت يمتاز بالتسديد ويمتاز حتى في اللياقة البدنية والمهارة العالية خاصة أمام المرمى، وهذا الشيء صراحة يعني اللي تميز فيه السبنغال. خلينا نقول مثلا من هدف التعادل لإنهاء المباراة تفوق واضح على نادي العربي، ولكن قبل هدف التعادل كانت المباراة نوعا ما العربي كان أفضل، العربي كان قادر حتى يحرز هدف ثاني، ولكن سوء الحظ وهو اللي شوي منع العربي من حراز هدف تقدم ثاني، وهو اللي كان راح يقضي على المباراة مثل ما ذكرت لك. ولكن السبنغال بين اللياقة البدنية بين تجهيز المدرب السبنغال وتجهيز الذهني وتجهيز اللياقي كان أعلى من النادي العربي الصراحة.
1: نعم، نتمنى التوفيق للنادي العربي في الاستحقاقات القادمة، خصوصا يعني الجماهير تتطلع إلى رؤية الفريق يعني حاضر بقوة إن شاء الله في المنافسات القارية. كابتن، كلمة خيرة تحب تقولها من خلال هذا البرنامج؟
0: أشكركم على تغطيتكم أخوي أحمد، ونقول هارد لك لنادي العربي، وإن شاء الله يعوض في البطولات الخارجية والمحلية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل الشكر للمحلل الرياضي الكابتن إبراهيم العدواني على إثراءه وتحليله مباراة العربي وإستبنغال في بطولة دوري أبطال آسيا 2. عساك على القوة، وإن شاء الله نكون على تواصل في اللقاءات القادمة
0: إن شاء الله. شكرا أخوي،
1: حياك.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج أحداث رياضية، وننتقل معاكم لأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي. خسر منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم أمام منتخب الأردن بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما على استاد جابر المبارك، وسجل الهدف اللاعب قيس شراوة.

فقد العربي فرصة التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، وذلك بعد خسارته من فريق إيست بنغال الهندي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد سالتيك بمدينة كالكتا الهندية، وشهدت شوطين إضافيين بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق. اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي القادسية الكويتي ضمن ثلاثة أندية لاستضافة منافسات دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري التحدي الآسيوي 2026-2027، وتقام مباريات مجموعة القادسية في الكويت بنظام التجمع خلال الفترة من 17-23 أكتوبر المقبل، إلى جانب استضافة استقلال دوشنبة الطاجيكية وبارو البوتاني للمجموعتين الأخريين. وستحدد القرعة المقرر إجراؤها في 20 أغسطس الجاري منافسي القادسية وجدول مبارياته.

كرم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي الفائزين بالبطولة الأولى للدورات التدريبية التي شملت مسابقات بندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس ضغط الهواء 10 أمتار والقوس والسهم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد استعداداته للبطولة الآسيوية بنسختها 11 والمقررة في الأردن خلال الفترة من 20 حتى 31 الجاري من خلال معسكره الداخلي الذي يقيمه حاليا في أرينا مولا، حيث خاض خلاله مباراتين وديتين تحضيريتين مع نظيره المنتخب البحريني.

وبكذي مستمعي الكرام وصلنا معكم إلى ختام برنامجكم أحداث رياضية، يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي، ومن التقديم محدثكم أحمد الطراح، ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر، ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي، ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي، وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: كل أسبوع معاكم البيت الكبير، بيت يجمعنا بالمحبة ويكبر بالاحترام، وتظل الأسرة فيه أجمل الحكايات. البيت الكبير يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام وعلى كل من انضم معنا حاليا بإذاعة البرنامج العام 89.5 ومن خلال تطبيق وزارة الإعلام الكويت 51 كل سبت من الساعة 7 إلى 8 برنامجكم الأسبوعي البيت الكبير الذي يجمع بين دفء الأسرة وثراء الثقافة وأصالة التراث وانفتاح الفكر. نفتح في كل حلقة نافذة على قضايا اجتماعية وتربوية وثقافية، نستحضر من خلالها قيم الماضي ونواكب تطورات الحاضر لنصنع حوارا يجمع بين الأجيال. طبعا ما أنسى أني أيضا أرحب بزميلي عبدالله الدوسري. يا هلا مرحبا فيك.
1: حياك الله، مساك الله بالخير حنان، ومسي على كل المستمعين. وهذا البرنامج الجميل اللي له من اسمه الرمزية وله الذكريات. أكيد. ذكريات الطفولة، البداية والصغر واللعب وذكريات الجيران والفريج وكل هذه الأمور ذكرتني أبيات لأحد الشعراء، شاعر جميل اسمه سعد الخريجي، يقول: يا ناس ذاك البيت لا تهدمونه، خلوه يبقى للمحبين تذكار، خلوه حب سنين خلفه دونه، في داخله قصة مواليف وسرار، من يعشق الأطلال دمعة يخونه، لا صارت أقدامه على سكة الدار، عش الحمام اللي بعالي ركونه، رمز الوفا رمز المحبة والإصرار. وهذه دائما البيوت،
0: يا سلام.
1: البيوت الجميلة،
0: صح،
1: بيوت أهلنا، بيوت اللي ربنا فيها، بيوت أجدادنا رحمة الله على المتوفي طول الله عمر العايش.
0: آمين آمين.
1: هذه الذكريات حنان الجميلة،
0: ما
1: ذكرني
0: تنسي.
1: هذا الاسم
0: ما تنسي
1: اسم البرنامج الجميل اللي يحرك هذه المشاعر الجميلة.
0: صحيح، اللي هو البيت الكبير
1: الكبير، وهذا
0: اللي
1: البرنامج
0: اللي هو ملاذ كل غايب،
1: صحيح،
0: وفرح وسعادة كل محب ومحتوي هذا المكان،
1: وزاوية الأمان وركن الأساس لكل إنسان تتعثر به الدنيا يرجع للبيت. أكيد. الكبير، ومثل ما يقولون مصير الطير يرجع العشة، وهذا العش عسى الله يحفظ بيوتكم ويحفظ أمانكم ويجمع سعادتكم وشملكم. ومثل ما قلنا في بداية كل حلقة من هذا البرنامج، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد ليلى العازمي، حسين النعمان.
0: معكم من التقديم عبد الله الدوسري ومحدثتكم حنان الغريب.

0: وأما من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
1: ومن التنفيذ على الهواء أبرار المطوع.
0: وأما قائد بيتنا الكبير اللي هو برنامجنا اليوم، وهذا الربان ربان السفينة، هو المخرج الكبير مشاري الرباح.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامج البيت الكبير والسفر ويا حالات السفر حنان والأجواء والرحلة وتسمع صوت المطار والنداء الأخير والبوابة تتجه لها والتكت معاك. أنا يعني عجبني يعني بيتين شفتهم، أن شاعر يقول محتاج لي سفر بدون أي ترتيب حتى لو أخذ من دوامي غرامة.
1: يا سلام،
0: ماني في حاجة سلام وترحيب، أحتاج كلمة رفقتك السلامة. طبعًا كلنا محتاجينها، محتاجين ان احنا نوقف ونقول مع السلامه.
1: أكيد
0: تركب
1: أكيد
0: طيارتك ومن اجواء لاجواء.
1: احسك مشتاق، ودك تسافر
0: جدا.
1: ما سافرت الصيف صح؟
0: لا لا, لا تخليني خلاص اخلص الحلقه واسافر ترى. انا على طيف
1: كلفونا والله الصراحه، كلفونا الحين صراحه موسم الصيف، الحين موسم الصيف الكل وده يسافر والكل قاعد يخطط حق موضوع السفر.
0: صحيح.
1: وشلون راح يصير ترتيبات السفر من ناحيه البادجت مثلا، نقول مثلا من ناحيه الماليه، من ناحيه مثلا هم النفسيه والاستعداد كله، من ناحيه مثلا الأطفال أو صحيح مثلا متزوجين، يعني صحيح وايد وايد أمور ناحية السفر، لأن السفر صراحة يعتبر ملاذ. صحيح. ملاذ وفرحة وبهجة وتغيير نفسي وتغيير فكري وتغيير وايد أشياء، يعني لدرجة أنك تحس أنك تطلع من دائرة إلى دائرة ثانية، لها حياة ثانية، لها أمور ثانية، لها عادات ثانية.
0: صحيح.
1: وتقاليد ثانية نتطور ونتعلم ونتثقف منها.
0: أكيد.
1: ونسقل فيها شخصيتنا يا عبد الله.
0: وعشان كذي اقول لك ان السفر حلو، السفر حنان يعني مو بس تغيير مكان او قضاء اجازه، السفر بالنسبه للاسره فرصه انها تعيش تجربه جديده مع بعض وتبتعد شوي عن روتين الحياه.
1: صحيح كلامك، واحيانا الرحله العائليه تكون فرصه حقيقيه للتقارب، خصوصا مع انشغالات الحياه اليوميه وضغط العمل والدراسه.
0: واجمل شيء في السفر ان افراد الاسره يتشاركون ذكريات ومواقف، ويمكن رحله قصيره تظل ذكراها سنين وسنين بذاكرتنا.
1: صح، لكن اختيار الوجهه مهم، لان احتياجات الاسره تختلف. في عوائل تفضل الأماكن الهادية، وفي عوائل تحب المغامرات والأنشطة، خصوصا إذا كان معاهم أطفال.
0: صحيح، وبس التكنولوجيا وما أدراك ما التكنولوجيا ودخول التكنولوجيا، اليوم صار التخطيط للسفر أسهل عن قبل، من اختيار الوجهة والحجز إلى يعني الخرائط والترجمة ومعرفة الأماكن المناسبة للعائلة حنان.
1: طبعا هل التكنولوجيا دائما تساعدنا يا عبد الله، ولا ممكن احيانا تخلي كل شخص في الاسره منشغل بجهازه حتى اثناء الرحله؟
0: صحيح، وهذا تحدي مهم، المفروض ان احنا نستخدم التكنولوجيا علشان تسهل الرحله، مو انها يعني تلغي التواصل ما بين الافراد الاسره وكل واحد ساكت وماسك تليفونه.
1: صحيح، يعني نستخدم الهاتف وقت الحاجه، لكن نخلي لنا وقت نعيش في الرحلة فعلا في كل تفاصيلها ونستمتع فيها ونتكلم ونستمتع ونصنع ذكريات مع بعضنا.
0: ولازم نعرف أن السفر في النهاية تجربة تجمع ما بين الاستكشاف والترفيه والتقارب الأسري، وإذا خططنا لها بشكل جيد ممكن يكون له أثر جميل على كل أفراد الأسرة.
1: صحيح، واليوم راح نتكلم أكثر وأكثر عن أهمية السفر للأسرة وكيف نختار الوجهة المناسبة وأهم التقنيات اللي تساعدنا نخلي رحلتنا أسهل وأكثر أمانا ومتعة.
0: صحيح، وإحنا محتاجين لهذه السفرة، لكن بناخذكم في حلقتنا اليوم في سفرة جميلة مع فقرات برنامج البيت الكبير.
2: جميل. المشكلة ما هي في الخلاف، المشكلة لما يصير الصمت بديل للحوار.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام مع أولى فقرات البرنامج البيت الكبير، ونقول مع تطور التكنولوجيا أصبحت الرحلة أسهل وأكثر تنظيما من لحظة التخطيط للسفر وحتى الوصول إلى الوجهة والعودة إلى المنزل. تطبيقات السفر، الخرائط الذكية، الترجمة الفورية، المحافظ الإلكترونية، أدوات حماية البيانات، وحتى تقنيات تتبع الأمتعة، لكن كلها أصبحت جزءاً مهماً من تجربة المسافر الحديثة.
1: عادلوا، في حلقتنا اليوم نتعرف على أبرز التقنيات اللي يحتاجها كل مسافر، وكيف يمكن استخدامها بطريقة عملية وآمنة لتوفير الوقت والجهد وتجنب كثير من المواقف والمشكلات أثناء السفر. وفي حلقتنا اليوم خلوني أرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ فهد البرازي، خبير بالتقنية والتحول الرقمي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج البيت الكبير، وشكرا لقبول الدعوة.
2: يا مرحبا، مسيتم مثل حق واجب، وأبشر بالخير. بالعكس، هذه يعني يقدم نفع للمجتمع في هذا الموضوع، خصوصا في هذا الوقت قبل دخول الموسم الدراسي.
0: مساك الله بالخير، يعطيك العافية لحضورك معنا اليوم في برنامج البيت الكبير. وطبعا راح تكون لنا أسئلة واسعة معاك اليوم، راح نتبحر فيها، وإن شاء الله راح يكون حتى يعني نفتح، نقدر نقول الأفق بيننا وبين مستمعينا الكرام
2: بإذن الله.
0: طبعا بدنا نعرف أستاذنا، ما أهم التطبيقات التي تنصح بها المسافر قبل بدء رحلته؟
2: تمام، هناك في نوعين من ناحية التطبيقات. المسار الأول التطبيقات اللي بكل وجهة لازم تكون موجودة وحاضرة معي.
0: أي نعم.
2: هذا المسار الثاني، لا، في تطبيقات مخصصة لهذه الوجهة. طيب، لو بتكلم عن التطبيقات اللي المفروض كل وجهة تكون معي، ما يخفى على المستمعين وما يخفى عليكم أن تطبيقات الخرائط مهمة جدا.
0: صحيح.
2: في تطبيقات خرائط محددة لوجهة معينة، مثلا عندنا في الكويت تطبيق كويت فايندر فقط في الكويت، فأي سائح جاي من برا نوجهه ونوصيه بشدة أن يتعامل مع تطبيق كويت فايندر، لأنه يقوده إلى مساكن وإلى محلات تجارية وغيرها. فهذا تطبيق مخصص للكويت. فأكيد المدن والوجهات الثانية خارج الكويت لها تطبيقات مخصصة للخرائط. طيب، التطبيقات المشتركة اللي بكل وجهة المفروض تكون حاضرة، تطبيقات شهيرة، جوجل مابس يأتي أكيد في المقدمة،
0: أكيد.
2: تطبيقات الترجمة يعني بما فيها تطبيقات كثيرة ومتوسعة، أيضا هناك تطبيقات قد تكون تطبيقات الحكومية للبلد اللي أنا بروح له، أو تطبيقات العمرة حق اللي بيسافر عمرة، وقيس عليها التطبيقات المشتركة اللي تكون أو تطبيقات محددة لوجهة معينة وتطبيقات مشتركة.
1: عدل أستاذ فهد، نقول الحمد لله أن احنا وصلنا بهذه يعني النهضة والعلو.
2: نعم.
1: في التكنولوجيا والتطور، قبل كنا نروح مكاسب ونحجز وللتذاكر، لكن اليوم شلون تساعد استاذ فهد التطبيقات في اختيار الرحلات والفنادق مقارنه بالاسعار؟ قبل نروح وما ندري شنو السعر، لكن التطبيقات اليوم شلون سهلت هذا الامر؟
2: صح. طيب، انا بعطيك مسار طيب انا جربته وانصح فيه حتى الناس المحيطين حولي. اقول شو تسوي؟ دق على المكاتب السياحيه. يا جماعه، هذه الخطه انا اشوفها انها مناسبه لكل شخص يبي يحجز تذكره. دق على المكاتب السياحية، اختار 3-4-5 كيفك.
0: طيب،
2: وشوف عروض أسعارهم، سجل بورقة وقلم، خليكم تكون مكان فاضي وما عندك أحد، سجل كل شيء قاعد تسمع منه، سجل عرض هذا الشخص، عرض المكتب الثاني، عرض كله بالتلفون. يعني أنا أقصد التقنية وين وصلنا، أن كل شيء تقدر تسويه بالتلفون، فتسجل كل العروض، خلصنا حط العروض على الجنب، قول خلاص أفكر وأشوفكم. أنت بنفسك دش على موقع الطيران ودش على الهوتيل اللي هو مختاره، الفندق نفسه اللي اختاره، وتأكد وشوف. في الغالب العروض اللي انت تجدها بنفسك أرخص من المكاتب السياحية، في الغالب، مو دائما، لأن ساعات المكاتب السياحية يصيدون سعر ما هو موجود في الانترنت، وهذا وارد. لكن أنا من خلال تجربتي الخاصة استغنيت تماما عن المكاتب السياحية، فكل شيء يسوي بالأونلاين زين، في المتناول وبسعر رخيص، وراح يمكن جزء من الأسئلة شلون ألقى أرخص تذكرة طيران.
1: نعم.
2: وألقى أرخص فندق.
1: صحيح. الحين كشفت الخطة اللي بنسويها، اللي قاعد يسمعنا من أصحاب المكاتب بيسدونه، ما راح يعطونا هذه المعلومة، فما لنا نفتح.
2: لا هو راح يفيد.
1: أي.
2: المكتب السياحي
1: أكيد.
2: المكتب السياحي راح ملزم إنه يجاوب عليك، لأنه ما يدري شنو هدفك.
1: صحيح.
0: إيه
2: والله، تفضل.
0: صحيح، أساس لا هو يتوهق ويقول إيه؟ والله أنه ما أدى عمله.
2: طبعا.
0: إيه نعم. بس ودنا أهم نعرف في الموضوع للذكاء الاصطناعي طبعا، اللي دخل في هذه الفترة الحين وقام يعني ينتشر في يعني نقدر نقول في جميع العالم، في موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل يعني قاعد يتطور فيه ونفس الوقت قاعد يتوسع فيه، اللي هو هل أصبح الاعتماد الذكاء الاصطناعي في التخطيط للسفر أمر ضروري ولا مو ضروري
2: حاليا؟
0: حاليا
2: إذا أشوف من خلال تجربتي أنا أشوف أن لما أختار وجهات السفر وحدد كذا بالنسبة لي وبالنسبة لتجربتي أشوفها أمر ضروري، لأنه يفيدني ويعلمني الوجه هذه شنو تتطلب. وعلى فكرة لما أقول ذكاء صناعي مو شرط منصات الذكاء الصناعي، يعني لما أقول ذكاء صناعي مو شرط يكون تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود ولا كوبايلوت. جوجل مابز وفرت أداة ذكاء صناعي. أي
0: نعم. هذا طبعا أقدم شيء كان بداية الذكاء الاصطناعي نعتبره.
2: لا هو جوجل مابس في الأصل التطبيق هذا مو ذكاء اصطناعي، بس وفر أدوات داخلة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نفس شنو الأمر الصوتي، أقول له شوف لي أقرب محطة بنزين على وجهتي.
0: تمام.
2: فبدل لا أوقف يمين، النظام القديم أوقف يمين وأشوف أقرب، لا الحين أنت الموضوع هذا داخل جوجل مابس، بس أشغل الصوت، صوت طبعا هذا جيميناي تبع ذكاء اصطناعي، أقول له شوف لي أقرب محطة بنزين على دربي. طبعا يفهم، على فكرة يفهم اللهجة الكويتية، يفهم اللهجة السورية، يفهم اللهجة اللبنانية، فمدعوم بلهجات عربية كثيرة، مو شرط أتكلم باللغة العربية. فيعطيني أقرب، وأنا قاعد أسوق سيارة يعطيني أقرب
0: مكان
2: محطة بنزين مثلا على الطريق وأكمل. فأنا أقصد حتى بالسفر تحتاجها بشكل كبير، أنت تحتاج السرعة، غالبا المسافر يحتاج السرعة أكثر من غيره،
0: يبي المعلومة تكون أعلى،
2: يبي معلومة سريعة. ففعلا فعلا الذكاء الصناعي الشخص اللي بيستثمره في السفر أنا أشوفها مبدأ ضروري.
1: صحيح أستاذ فهد، أنا قبل إذا بتروح بتسافر وتقول له وصف لي المكان الفلاني، امش وخل ما أدري شنو على حجاجك الأيمن ولف وتلقى ما أدري شنو والمحطة الثانية والطوف ما لا تدري. اليوم نبي نعرف شلون يمكن استخدام الخرائط الذكية يعني قبل الوصول للوجهة. يعني اليوم وأنا بمكاني بالكويت ومحدد سفرتي في أي دولة وبيعرف الأماكن، فاليوم شلون ساهم الذكاء الاصطناعي في ان قبل لا اوصل وجهه انا عارف طريق تحركي من الى، فشلون ساهم يعني استخدام هذه الخرائط الذكيه في اختصار الوقت.
2: طيب لما تتكلم عن الخرائط خلينا نتكلم عن التطبيق الاشهر جوجل مابس. جوجل مابس، هل شركه جوجل وفرت تطبيق او منصه تعمل بالذكاء الاصطناعي؟ الاجابه نعم، اللي هو شنو؟ جيميناي تبعها. فجيميناي أقدر أربطه بجوجل مابس وأقدر أربطه بأمور كثيرة. فإذا بغيت أسأل عن وجهات لا تسألون تشات جي بي تي، تشات جي بي تي يجاوبكم، بس المنصة الأجدر في الإجابة هي تبع جوجل جيميناي. فجيميناي يعطيني إجابات وافية في الوجهات وفي أي أمور خاصة داخل جوجل مابس كذا أكثر من تشات جي بي تي. فدقة بالنتائج أفضل من تشات جي بي تي او كلود او ديب سيك او كوبايلوت او غيرها من.
1: انا صار معي موقف في الجيميناي، سالت عن شغله فقال لي ببحث لك عن الويب سايت للموقع هذا وتاكد منه، طول يعني لدرجه ان انا خلاص قاعد يسوي سيرش كل ما اطق له
2: أي منصة
1: اسال
2: اي منصه هذه
1: جيميناي اي كل ما اطق له انه يقول لي سوف اتاكد عن الموقع الويب الخاص بهذه الشركه.
2: انا موقع ويب
1: فقاعد يقول أتأكد لك من الموقع الرئيسي، فيطول وهو يسوي السيرج. هل شو التصرف لو علق معي أي تطبيق؟
2: أنا القاعدة العامة، القاعدة العامة دائما أقول عند استثمار الذكاء الصناعي لا يكون وكأن ولائك لمنصة واحدة. هذه قاعدة دائما نقولها، لا يكون ولائك وكأن منصة واحدة.
0: يعني
2: أغلب مجتمعنا مستلم تشات جي بي تي، طيب طول بالك فيه منصات ثانية اشتغل، ما قط سؤالك هني، قط سؤالك هني، قط سؤالك هني وشوف الإجابة. ما يمنع، أنا أدري أن الواحد كثر ما يقدر ما يبي تشتت، أقولك لا تتعب نفسك، لا تستخدم 7 طبعا تطبيقات وأدوات ذكاء صناعي ما تخلص، يمكن 100 تطبيق أو 100 أداة أو أكثر. أنا أقول لا تتعب نفسك، استخدم 3 أو 4 أدوات، قط سؤالك حق الواحد فيهم وخليه يشوف الإجابة، وهذه أنا أشوفها أفضل بالنتائج وبالدقة.
0: بس ما تحس شوي نطول في المدة أكثر والواحد يحاول، خاصة مثل ما ذكر زميلي عبد الله قاعد يقول إنه يبي يخلص الموضوع بسرعة وبيعرف المكان بسرعة، لكن إن الوقت قاعد يداهمه ونفس الوقت مو عارف أو ملاقي نتيجة.
1: مثلا إذا بضيف شغلة إذا تسمح لي أستاذ فهد، اللي هي مثلا مشغل جوجل ماب واللفة واصل، أنت واصل لفة مو قاعد يعطيك التحديث الأخير، فالطوفه بعد ما الطوفه يقولك يردك على اللفه ثاني مره، فمرات يصير تاخر، هل هو من النت او من التطبيق نفسه او شلون نتفادى هذا الامر؟
2: لا قد يكون قد طبعا اعتباراتها كثيره، قد يكون من الانترنت سوء التغطيه بالمكان نفسه، وقد يكون جوجل مابس عندك قديم ما حدثته، ويا كثر اللي ما يحدثون تطبيقاتهم هذه ما شاء الله عنده خربط زين، وقد يكون الجهاز بكبره معلق، وهذه وارده ترى الجهاز كله معلق، فتلقى التكنيك المتعلق في ربط المواقع معلق بالايفون ولا الاندرويد، فتضطر تسوي ريستارت حق الجهاز نفسه، فاعتباراتها كثيره. لكن انا اقصد ان اذا تبي نتيجه دقيقه ما يمنع انك خصوصا اسئله الذكاء الصناعي قط سؤالك حق اكثر من منصه اذا شفت المنصه هذه علقت عليك بالذات.
0: اي نعم طبعا ودنا نعرف بعد ما اهميه معرفه التطبيقات الرسميه للمطارات وشركات الطيران.
2: التطبيقات البوكينج
0: ايوه
2: تطبيقات البوكينج وتطبيقات الطيران. انا عن نفسي يمكن اختلف مع الناس اللي يقول استعمل تطبيقات، تطبيقات صح ترى التطبيقات مبدا امان اعلى لانها تطبيق، المواقع قد يكون موقع هذا اللي دشيت عليه هكر وهذا وارد
0: تمام،
2: لكن في حركه جميله انك تتاكد انك داش على كويت ايروز ولا داش على طيران مثلا ايا كان مثلا
1: موقع خطوط جويه كويتيه
2: او مثلا خطوط سعوديه ولا خطوط القطريه ولا اي كان، طبعا هاي كلها ضرب مثال. أنا أنصح أنك تدش من الموقع بالبداية، تدش من الموقع الرسمي وتتأكد أن هذا الموقع الرسمي. طيب شنو الهدف ما أدش على التطبيق؟ لأنه يمكن بالبداية أنا ما بيحجز بس بشوف السعر.
0: تمام.
2: في إشكالية قاعدة تصير عند أكثر خطوط الطيران، إذا شافوك مهتم، إذا صار الانترست عالي قاعد يشوفونك تهتم، عادي بعد ساعتين ثلاث ساعات ارتفع سعر التذكرة.
0: صحيح.
2: وهذه اللعبة مو حلوة. صحيح. أو الحركة هذه مو حلوة. فأنا شو أسوي؟ أدخل، وهذه أنصح فيها وأنا عقد أنا راح أعطيكم سر من الأسرار.
1: زين. قلنا ترى إحنا
0: راح. أتحفنا اليوم بهذه الأسرار.
2: زين. لما تدش هذه ما خطوط طيران والله ما تصيدك. دش على. دش.
1: ساسر.
2: اسمع.
1: تفضل.
2: وهذه فائدة للمستمعين.
1: تفضل.
2: دش سواء عن طريق سفاري أو عن طريق كروم ولا عن طريق إيدج. ولا عن طريق أي منصة أي تصفح أي تطبيق تصفح.
0: تمام.
2: لما تدش لا تبحث على طول، استخدم برايفسي اللي هي الصفحة الخفية.
1: أي.
2: المتصفح الخفي هذه موجودة بكروم وموجودة بسفاري وموجودة بكل موجود بإيد.
1: فايرفوكس.
2: إيه. أو فايرفوكس أو قيس عليها. في شيء اسمه التصفح الخفي، لما تدش التصفح الخفي خطوط الطيران ما يدرون إنك أنت دخلت. ولا يصير عندهم انترست شنو اهتمامك. فتبحث تشوف سعر التذكرة، أنا بشيك، أنا توني بالبداية، هذا شيء ابتدائي مجرد استهلال، وأشوف بدأنا أعلم الناس المحيطين حولي كم سعر التذكرة. فهذه إحدى الحركات الجميلة.
1: جميل. كل هذه الأمور اللي قلتها لنا ووضحتها يعني جزاك الله خير، وهذا دورنا اليوم. إحنا حريصين في حلقتنا إن إحنا نقدم كل شيء يخدم الناس ويساعدهم وإنه يقدرون يوفرون في فلوسهم، وشون الطريقة الصحيحة لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نرتاح أستاذ فهد معك في فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله حديثنا.
2: يلا بإذن الله.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج البيت الكبير، وضيفنا للتذكير بضيفنا وضيفكم هو الأستاذ فهد البرازي، خبير بالتقنية والتحول الرقمي. أستاذ فهد، قبل لا نطلع بالفاصل تكلمت على التطبيقات الرسمية للمطارات وذكرت طريقة شلون تدش عن طريق متصفح برايفسي، وتقدر أنك تراجع لأن عند الشركات هذه أنه يتابعونك فيرفعون الريت والسعر التذكرة عليك، فبالطريقة هذه تقدر أنك
1: تتفادى
0: أن رفع السعر في التذكرة لما يشوفونك مهتم في هذا الأمر. ننتقل للتطبيقات اللي لا يستغني عنها المسافر أثناء وجوده في الخارج، لكن بعض هذه التطبيقات أستاذ فهد تحصل معها مواقف طريفة، فشنو التطبيقات اللي محتاجينها في السفر، وشنو هذه المواقف اللي يكون فيها موقف طريف في أثناء استخدام هذا التطبيق؟
1: طيب راح أقول
0: حصل معك أو مع شخص.
1: تمام، راح أقول أول شيء راح أقول شنو التطبيقات اللي الأشهر وتطبيقات نافعة ومجدية جدا لكل مسافر، بس كونك ذكرت موقف طريف خلنا ننقل هذه القصة. عادة لما أذكرها في جوجل مابس، أحد الأشخاص مشغل الإحداثيات الصوتية لجوجل مابس، الإحداثيات الصوتية يعني يقول له
0: اتجه إلى اليمين،
1: اتجه يمين، أمامك دوار، وهكذا. طيب. ومشغل حتى وحط التلفون بجيبه وجاي على حزة العشاء.
0: حلو.
1: كان يفتحون الباب، يا هلا مرحبا حياك تفضل. نسى أن التلفون بجيبه.
0: هم دازين اللوكيشن ماله.
1: إيه دازين. ونسى أن التلفون حطه بجيبه والإحداثيات الصوتية شغالة.
2: تمام.
1: فتح الباب جاي على حزة العشاء، كان يقلط على الصحن، أول ما قلط على الصحن كان يقول جوجل مابس لقد وصلت إلى وجهتك.
0: عز الله هذا
1: كان يقول له عز الله أنك وصلت وجهتك، يقلط يا مرحبا سام حياك الله.
0: عز الله دقيق جدا، اللي قاعد على الصحن هذا ما دشش الشارع ولا الباب، موصل إلى الصحن.
1: والتوقيت والتزامن الكلمة متى جاء.
0: مو هذه المواقف مرات ننسى هذه التطبيقات وفعلا
1: نعم
0: تصير معاك، ومرات لما تكون في اجتماع أو تنسى تلفونك أو في يعني في صلاة أو شيء تنسى هذه التطبيقات.
1: طبعا جزء من السؤال اللي أنت فضلت فيه إن التطبيقات الشهيرة، تطبيقات في أي وجهة، تطبيقات الترجمة مثل ما احنا أشارنا لها، تطبيقات الترجمة كثيرة. أيضا تطبيقات الخرائط كثيرة، وأيضا تطبيقات الخاصة بالدولة نفسها أو تطبيقات الدفع. في بعض الدول لها تطبيقات دفع محددة لازم تنزلها من جوجل مابس، مو من جوجل، من أب ستور أو من جوجل بلاي.
2: تمام.
1: فتنزل هذه التطبيقات الخاصة بالمدفوعات لهذه الوجهة وهذه الدولة.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى تطبيقات الإنترنت، بالإضافة إلى التطبيقات اللي أنا أوصي فيها دائما في كل سفر، تطبيقات الشرائح الإلكترونية
0: على الطرف الثاني. إي والله تعبنا إن احنا نوصل وطفي جهازي وأخذ كرت من الدولة.
1: أنا بالنسبة لي تدري إني أشوفها في المقام الأول.

0: لما تكون أساسية بصراحة.
1: لما تكون عندكم شريحة إلكترونية والتنقلون فيها بين الوجهات، لا واي فاي عام ولا واي فاي خاص ولا واي الفندق وانليمتد، والله يعني من تجربة شخصية، وأكيد اللي جربوه شافوا إن الشريحة ما هاي شغالة وين؟ مع التاكسي شغالة، بالفندق شغال، ما ينقطع عن الإنترنت، لا أستخدم لا واي فاي عام ولا خاص.
2: جميل. هذه التطبيقات فعلا التطبيقات مهمة، ومحتاج ان احنا دائما تكون معنا، وخصوصا الشريحة الذكية هذه. وانت قاعد بالكويت فعلها من الدش الدولة، انت جهازك شغال على خطك ولا شيء شريحة وضيعت الكرت واشتر وشحن. فجميل جدا.
0: طبعا ودنا بعدها ما نعرف كيف يمكن استخدام الترجمة الفورية للتواصل في الدول اللي ما نتكلم لغتها، وهذه طبعا وايد واردة، واحيانا تكون تسبب مشكلة او مفهوم غلط بين يعني حتى اللي يتعامل في هذه الدولة، انه شلون يحس بصعوبة انه يتعامل مع الاشخاص لدار مداره في اقل الطلبات.
1: طيب انا سافرت الصين ما اعرف اللغة الصينية، هذه التجربة صارت معي.
0: اي نعم.
1: زين، ما اللي يكلمني صيني معه؟ لا ما طبعا من النادر تلقين شخص يتكلم انجليزي.
0: إيه نعم.
1: وهذا شغلة موجودة.
0: صحيح.
1: طيب هذوك شلون تواصلوا وياهم؟ اتواصل وياهم عن طريق برنامج اسمه الترجمة، موجود بالايفون والايباد، وفي تكنيك جميل داخل هذا التطبيق هذا اسمه فيس تو فيس او وجها لوجه.
0: شو المقصود من فيس تو فيس؟ يعني هو يسمعني واسمع وسوي ترجمه يعني مثلا
1: فيس تو فيس؟ لما الايفوني احط فيس تو فيس، المايك عندي شغال والمايك عنده شغال بنفس الشاشه، المايك هني والمايك هني، من غير لا يلف الجهاز، هو يتكلم بالصيني ويوصلني الكلام، وانا اتكلم بالعربي ويوصل هالكلام، وهكذا نستمر على نفس الخطوة، وطبعا بلغته صينية وأنا بلغتي العربية.
0: أي نعم.
1: بشكل مباشر، حتى قلت حق المترجمة خلاص أطلعي من الموضوع، خلاص أنا عارف يعني، أنا قمت أستخدم هذا التطبيق ولقيت فعلا نتائجه جميلة ودقته عالية.
0: يعني الحمد لله ما في أي صعوبة يعني في هذا.
1: ما في أي صعوبة. وفي ناس يسوون حركة أيضا جميلة، يستثمر تطبيقات الذكاء الصناعي سواء شات جي بي تي او جيمناي او كوبالايت او غيرها، يستخدمها في الترجمه الفوريه بينه وبين الشخص اللي قدامه.
2: جميل. جميل.
1: يحترف افكار الجميله
0: نفس الطريقه مثل ما شرحتها من شوي، ولا بعد طريقتها
1: لا طريقه انه يشغل المحادثه الصوتيه حق شات جي بي تي ولا جيمناي ولا كوبايلوت ولا ديب سيك ولا غيره، يشغل المحادثه الصوتيه ويقول امامي شخص يتكلم باللغه الروسيه وانا لا اعرف ولا اجيد اللغه الروسيه.
0: اي نعم.
1: فابي افهمه اين يوجد اقرب مطعم مثلا. بعدين اول ما خلص اعطيه يسمع منه ويجاوب.
0: تمام.
2: جميل جميل. انا يعني بنستمر في هذا الحوار الشيق والجميل، ونستمتع معك في هذه المعلومات والتطور التكنولوجي وين وصلنا وشلون نستخدمها وتساعدنا، بحكم ان الناس الحين مسافرين واللي بيسافر نقول عسى الله يحفظك، واللي قاعد يسمعنا ياخذ هذه المعلومات ويستفيد منها. نطلع فاصل ونرجع لكم بإذن الله نكمل باقي فقراتنا مع ضيفنا.

0: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج البيت الكبير، وضيفنا وضيفكم الاستاذ فهد البرازي، خبير بالتقنيه والتحول الرقمي، واللي حاب يسافر يستفيد من الاستاذ فهد. دائما عندنا هذه المعلومات القيمه ويعني المهمه جدا، انك شلون تستخدم هذه التقنيات وشنو التطبيقات اللي انت محتاجها. استاذ فهد قاعد يزودنا بهذه المعلومات والطرق واستخدامها الصحيح. قبل الفاصل تكلمنا ان يعني شلون هذه التقنيات وهذه التطبيقات اللي نستخدمها، ومن اشهر هذه التطبيقات وكثير من المعلومات اللي زودتنا فيها. لكن هل يمكن اليوم استاذ فهد ان احنا نعتمد على الهاتف بشكل كامل اثناء السفر؟ لان اذكر قبل جوجل وكذي، لما كنت ادرس برا كنت اسال، وكنت في بريطانيا، اقول لهم وين المكان الفلاني، لازم معي الورقه، الخريطه، المابز، الماب العاديه، الورقه اي، فيكتبون لي يحددون لي كذي. فاليوم بعد هذا التحديث انا محتاج اليوم ان انا الاغلب صار يعتمد على، يعني قبل احنا نعتمد على الذاكره، اذا وصفت لك خلاص تثبت تعرف المكان والدله. الحين الاغلب صار يعتمد على الهاتف بشكل كامل اثناء السفر. هل هذا الاعتماد مفيد ولا يضعف عندنا الذاكره والتسييف في الذاكره، ولا ما نستخدمه دائما في كل شيء؟ يعني مطعم مكان قريب اقدر اروح له بدون ما استخدم.
1: في التكنولوجيا انا اطلق دائما قاعده جميله في التكنولوجيا، سواء تقنيات السفر او غيرها، في كل دورات التكنولوجيا اقول لا تعتمد على الذاكره. هذا يعتبر خطا، ان تعتمد على الذاكره فقط، تعتمد على التكنولوجيا فقط ايضا يعتبر خلل. الصحيح انك تعتمد على الذاكره والتكنولوجيا اثنينهم، اما تعتمد على التكنولوجيا هذا خلل، وهذا اكيد ياثر على المخ، واذا تعتمد على مخك ما سمي الانسان انسانا الا لكثره نسيانه، فطبيعي راح تنسى واجد. فالصحيح انك تعتمد على الذاكره وايضا تعتمد على التقنيه، تجمعهم اثنينهم راح تطلع باذن الله بعمل اقرب الى التكامل.
0: قبل شوي معدتنا ليلى الله يمسيها بالخير تسالني عن شغله قبل، فقلت لها والله ما اذكر، فقلت في ابديت حق، كانت تقول استاذ فهد، قلت مال الاجهزه مو مال بشر، انا شلون اسوي ابديت حق ذاكرتي؟
1: هي لما سمعت كلمه ابديت كانت اختصاص
0: على طول حولت عليك انت خلاص تغني وتسوي حق البشر.
2: طيب ودنا نعرف بعد هم من ما ابرز المخاطر الالكترونيه اللي قد يتعرض لها المسافر؟ يعني هو دائما الانسان يعني يعتمد على ما يقدر يعتمد على ذاكرته في كل الامور، فلما يستخدم جهازه وهو متكل عليه اساسا وهو هدفه، ففجاه يشوف انه وهو قاعد يستخدمه له مخاطر معه لا سمح الله يعني، فودنا نعرفها.
1: اول شيء في مخاطر اذا انا بسافر اي دوله او اي مدينه، ويمكن أكيد يمكن قد أنتوا سعيتوا في هذا الموضوع، إذا أنا مسافر إلى مدينة فلانية أو كذا أكتب في اليوتيوب قبل لا أدخل في الأمور التقنية اللي راح أذكرها لكم.
2: أي نعم.
1: أكتب في اليوتيوب محاذير ومخاطر في المدينة الفلانية. أسمع، أنا عندي دائما ويمكن ذكرتها في الجانب في الإعلام، أن التوعية تأتي في المقام الأول بعدين أثري نفسي في هذه المدينة. صحيح. فأتوعى من المدينة اللي أنا بسافر لها شو المخاطر والمحاذير أساس أنا أكون على وعي منها، وبعدين أثري نفسي شنو

0: إذا جيت بتركب قبل لا تركب أي تاكسي صور للتاكسي صوره.
1: شو السبب؟
0: الحين بجيكم. عقب ما تصورون التاكسي أول ما تقعدون في العادة تكاسي المشهورة أول ما أقعد أنا لما أكون جنب الراكب أو أكون وراء في بيانات التاكسي أيضا صوروها. لا توقفون ليه كذي؟ أنا أنصح أن تحطون جروب واتساب خاص باللي وياكم سواء شباب أو سواء عائلة جروب مؤقت ودزوا كل هذه المعلومات في هذا الجروب. لما تدزونها في هذا الجروب يمكن جهازكم يطيح تفقدونه يمكن تنسونه.
1: أي نعم.
0: وين ترجعون؟ ترجعون لجروب الواتساب عشان تلقون بيانات التاكسي لأن التلفون فقدتوه خلنا نفرض.
1: أي نعم.
0: وترجعون لي بيان أو غيرها من المخاطر. أيضا من الإجراءات الاحترازية واللي أنا أنصح فيها تعتبر تنويهات تقنية لكل مسافر إن لا تشبك واير تايب سي أو يو أس بي من سيارة التاكسي.
2: وهذا الكلام للأسرة خصوصا لما تسافر الأسر في وقت الصيف عيالكم وهذا
0: وحتى
2: تنسون أغراضكم أو
0: إيه؟
2: احنا بحكم أنه يعني برنامجنا هو البيت الكبير ويتكلم عن الأسرة وسفرات الأسرة الحين بالصيف فاحنا مركزين في هذا الجانب بحكم أنه نبه الأسر في الطريقة شلون تستخدمون هذه التطبيقات عيالكم وانتو ومثل ما تفضلت تسوون جروب شيرينج ما بينكم وتربطون اجهزتكم يمكن يضع الجهاز تسوي تتبع
0: الجروب هذا انا انصح شنو تقط فيه جروب مؤقت للسفر جروب واتساب
1: هو للامان اتوقع
0: أيوة امان تقطون فيه صور الجوازات او صور البطائق المدنيه
2: جميل
0: تمام صور الوثائق الرسميه تقطون فيه صوره التاكسي اللي انتم ركبتوه او بياناته وايضا تحطون فيه اي وثائق واذا في تقارير طبيه قطوها داخل التطبيق وقيس عليها
2: جميل استخدام الواي فاي استاذ فهد لما يوصلون الاسر للمطارات استخدام الواي فاي المجاني في المطارات والفنادق امن ولا مو امن
0: لا هذه الاماكن العامه اللي انا احذر منها لان فيها مخاطر قد تعدي عليك وما يصير شيء لكن وارد انه ممكن تطيح تحت موقع هكر يشابه موقع الفندق ولا يشابه الموقع الحكومي او الموقع البنك المشهور أو غيره وغيره أنا ما أنصح بالواي فاي عام ما أنصح أبدا إذا كنت مضطر نزل في بي أن شهير مو في بي أن عادي
2: إن شاء الله يحفظ الجميع ننتبه
1: آمين آمين إن شاء الله
0: طبعا الشريحة الإلكترونية إذا استخدم شريحة إلكترونية تستغني عن هذا كله لا واي فاي عام ولا خاص
2: جميل
1: طيب إذن ودنا نعرف يعني كيف الأسرة تحمي حساباتها البنكية وبياناتها الشخصية أثناء السفر
0: حماية البيانات الشخصية طبعا في شغلة أنا دائما يعني أشوفها من جانب الأمان لما تدخل على الموقع الحكومي تأكد أن هذا موقع حكومي مو موقع هاكرز مشابه لموقع الحكومي أيا كان اسم الموقع الحكومي فتأكد في علامات تكتشف أن هذا الموقع هاكرز ولا لا طيب كلش أنت ضعيف ما عندك المام هذا الموقع يشابه هذا الموقع حكومي ولا كذا ما يمنع أني أستثمر الذكاء الصناعي لما احنا تطرقنا بالحلقة أقول له هل هذا الموقع آمن أسأل أكثر من منصة الذكاء الصناعي هل هذا الموقع فعلا خاص بالوزارة الفلانية اللي عندنا أو كذا ممكن أستثمرها بطريقة صح عشان يعلمني هذا الموقع آمن ولا لا وإذا ما أعرف ممكن أدخل داخل مواقع المواقع الشهيرة وأكتب موقع لاختبار المواقع الآمنة يطلع لي مواقع أجنبية كثيرة أقط فيها الموقع اللي أنا شاك فيه
2: جميل أستاذ فهد احنا مستمرين معك بس نتوقف إن شاء الله للفترة الدينية ونرجع نكمل باقي فقراتنا مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم الآن لرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: يتعلم من طريقة أسلوب تعامل الأب والأم.

0: احنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، ومع لقائنا مع ضيفنا الاستاذ فهد البرازي خبير بالتقنيه والتحول الرقمي. شكرا لك لوجودك اليوم معنا، شكرا لحضورك، شكرا لكل هذه المعلومات اللي قدمتها استاذ فهد.
1: العفو، يا اهلا وسهلا، وما سوينا شيء، وان شاء الله اثرت الحضور، وان شاء الله يكون القادم اجمل وافضل واكثر ثراء في هذا الموضوع
2: باذن الله. ان شاء الله، والله يعطيك العافيه، ان شاء الله لحضورك معنا اليوم. طبعا نذكر مستمعينا الكرام وطاقم برنامجنا، معنا من الاعداد ليلى العازمي وحسين النعمان، وايضا من التقديم عبد الله الدوسري وحنان الغريب، ومن الهندسه الاذاعيه مشعل قحطاني، ومن التنفيذ ابرار المطوع، والمخرج مشاري الرباح. ونقول لكم مع السلامه،
0: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم الليلة أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

0: في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقيات تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية الهند الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد الاعتداءات للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلا وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية. روسيا تعلن استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا، وارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية، ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية كوريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغويسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية الكونغو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغويسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغويسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت الوزارة في بيان لها اليوم على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، كما تجدد دعوتها إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوض فرص تحقيق السلام داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وتجدد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح فضلا عن خسائر مادية جسيمة. وتتقدم الوزارة بخالص تعازي دولة الكويت وصدق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة وإلى أسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل. وفي أبوظبي أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانة واستنكار دولة الإمارات العربية المتحدة للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وأكدت ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. وفي وقت سابق أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت أدنوك في بيان على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وحول التصعيد العسكري بالمنطقة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، مؤكدا أنها تتعرض لهزيمة قاسية، مؤكدا استمرار الحصار البحري وأن أي سفن لن تتمكن من عبور المضيق إلا بعد الحصول على إذن من الولايات المتحدة. من جهتها نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إيران اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى نتيجة اعتداءاتها المتكررة على دول المنطقة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا دائما في تفضيله للدبلوماسية. وأضاف أن إيران اختارت طريق العنف بقتل جنود أمريكيين والهجوم على جيرانها في المنطقة، وقد حرص القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن يحصدوا عواقب تلك القرارات. وفي لبنان أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مقتل 11 شخص وإصابة آخرين جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن هذه الاعتداءات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب منفذا سلسلة غارات جوية على بلدات خارج نطاق ما يطلق عليه اسم المنطقة الأمنية، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلا و19 جريحا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وعلى الأثر شهدت مناطق الجنوب موجة نزوح كبيرة. فعند الفجر شن الطيران الحربي غارة على منزل في بلدة أنصار ما أدى إلى مقتل عائلة من 6 أفراد هم الأب والأم وأولادهما الأربعة، فيما أعلنت وزارة الصحة مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان. الطيران الحربي استهدف أيضا مبنى في بلدة دير الزهراني في منطقة النبطية ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و17 جريحا بينهم طفل و11 سيدة. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد بدأت قرابة 3 فجرا حيث شن الطيران الحربي غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومنزلا في بلدة النبطية الفوقة وترافقت مع قصف بالقذائف الفسفورية. الاعتداءات الإسرائيلية أثارت موجة استنكار رسمية حيث دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الخروقات المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية لحماية المدنيين، اعتبر هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق. بدوره وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعتداءات برسم رعاة المفاوضات واتفاق وقف النار لتحمل المسؤولية لوقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان. إلى ذلك وصف رئيس الحكومة نواف إسلام التصعيد الإسرائيلي بالأمر البالغ الخطورة وأنه يقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، وشدد الرئيس إسلام على أن أمن الجنوب وأهل الجنوب ليس موضع تفاوض أو مساومة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وحذرت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم من تدهور جديد في الوضع الصحي وخاصة في القدرة التشغيلية لمحطات إنتاج وتعبئة الأكسجين التي تعمل حاليا في ظروف فنية وميكانيكية بالغة الصعوبة وسط استنزاف كامل لقدراتها وتفاقم الأعطال المتكررة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تصاعد عمليات القصف المدفعي ونسف المنازل والمنشآت السكنية في عدة مناطق من القطاع. وفي مدينة غزة أصيبت طفلة بنيران قوات الاحتلال في منطقة عسقولة، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف حي الزيتون ونفذت عملية نسف في حي التفاح شرق مدينة غزة. وفي رفح جنوبا نفذت 6 عمليات نسف خلال ساعات الليل والنهار في وقت تستمر فيه سيطرة جيش الاحتلال على المدينة وتدمير أجزاء واسعة من مبانيها. وفي خان يونس أصيب مواطنان بنيران الاحتلال قرب الخط الأصفر شرق المدينة مع إطلاق نار في مناطق أخرى منها، فيما تواصل إطلاق النار شرق مخيم جباليا وشمال مخيم البريج وسط القطاع. ويأتي ذلك بعد تصاعد الاستهدافات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهدافات جوية وعمليات اغتيال، ما يجعل استمرار الخروقات تحديا مباشرا لوقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيدين و14 إصابة، مع بقايا عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1262 شهيدا، والإصابات إلى 4168 إصابة. وفي تطور صحي لافت، حذرت وزارة الصحة من خطر توقف محطات الأكسجين المتبقية بسبب نقص قطع الغيار ومستلزمات الصيانة، ما يهدد حياة المرضى ويزيد الضغوط على المستشفيات. وفي صورة أخرى لمعاناة السكان، يلجأ النازحون إلى حلول بسيطة لمواجهة الحرارة والظروف القاسية داخل الخيام، كرش الماء على أسقفها ورفع الأغطية لتحسين تهويتها، ومحاولة إبعاد الحشرات عن الأطفال في ظل غياب وسائل التبريد وصعوبة الحصول على المياه. وبين خروقات ميدانية متواصلة وضغط متزايد على المنظومة الصحية وظروف نزوح قاسية، يبقى الوضع في غزة مرتبطا بمدى القدرة على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تحول الخروقات المتكررة إلى تصعيد أوسع. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق اليوم خلال اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقل 7 فلسطينيين في مداهمات متفرقة بالضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة. وفي الشأن اليمني، أعلن الجيش اليمني اليوم مقتل مدني وإصابة 8 آخرين وفقدان 2 من البحارة على إثر استهداف الحوثي ميناء المخا بمحافظة تعز الساحلية على البحر الأحمر في أحدث موجة تصعيد عسكري. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد لنزيلي في بيان صحفي إن ميليشيات الحوثي استهدفت مساء أمس الجمعة ميناء المخا ب6 صواريخ باليستية باعتباره منشأة حيوية تخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية إلى الشعب اليمني. في غضون ذلك، قال مدير ميناء المخا اليمني اليوم إن الميناء علق عملياته التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنتها ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية. وفي السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم، مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته. ميدانيا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية. المزيد في سياق التقرير التالي.
3: في مشهد جديد في تطورات الأوضاع في السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم أن الدولة ستوفر حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين في حوار تتولى إدارته آلية وطنية مستقلة، كما ستعلق الإجراءات الجنائية بحق من دونت ضدهم اتهامات من السلطات. كما تعهد البرهان بتوفير حماية قانونية لآراء ومواقف المشاركين في الحوار وعدم استخدام ما يدلون به خلال جلساته أساسا لملاحقتهم قانونيا. وقال البرهان إن الدولة ليست الجهة المنظمة للحوار أو المحددة لأجندته ومخرجاته احتراما لاستقلاليته، مؤكدا أن نجاح الحوار يتطلب توفير مناخ عام تسوده الحريات. وفي شأن آخر، كشف البرهان أنه بدأ حوارا مع القوى الوطنية التي ساندت الدولة ومؤسساتها خلال المرحلة الماضية بهدف إشراكها في استكمال مؤسسات الحكم، وذلك عبر تمثيلها في المجلس التشريعي البرلمان الذي تجري مشاورات لتشكيله خلال الفترة المقبلة. وفي شأن الأوضاع الأمنية، قال البرهان إن الجيش السوداني ماض فيما وصفه باستكمال تطهير السودان من الميليشيا الإرهابية، مؤكدا استعداده للتعاطي مع أي مبادرة جادة للسلام، لكنه شدد على أنه لن يقبل سلاما منقوصا. وعلى الصعيد الميداني، تواصلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان وسط السودان. وقال الجيش السوداني إن المضادات الجوية أسقطت طائرة مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في سماء مدينة جبرة الشيخ بشمال كردفان. وفي السياق ذاته، دارت معارك ضارية خلال الساعات الماضية في المحور الغربي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك عقب توغل قوة من الدعم السريع في المنطقة الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوبي غرب المدينة. وأكد الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة الكاملة على هذه المناطق بعد دحر القوات المهاجمة ونفذ عمليات تمشيط واسعة النطاق في المحور الغربي لتأمين محيط الأبيض.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب مواقع قوات كييف والبنية التحتية والطاقة وتوجيه ضربة خلال الساعات الماضية للموانئ النهرية والبحرية الأوكرانية المستخدمة لاستلام الوقود والسلاح من دول الناتو. بدوره أعلن عمدة موسكو إسقاط الدفاعات الجوية 5 مسيرات أوكرانية استهدفت المدينة فجر اليوم، وأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيرات. مراسلنا من موسكو أشرف الصباغ والتفاصيل.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها مستمرة في شن الغارات الليلية على السفن والبنية التحتية للموانئ النهرية والبحرية الأوكرانية ومستودعات الطاقة، واستهدفت مستودعا ضخما للوقود في ميناء يوجن بمقاطعة أوديسا ومستودعين للمعدات العسكرية في كل من مينائي أوديسا وإزمايلا في نهر الدانوب بمقاطعة أوديسا. وأضافت أن قواتها تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على عدة مناطق روسية وأسقطت نحو 600 مسيرة أوكرانية على 20 مقاطعة من بينها موسكو ولينينغراد، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر أزوف والبحر الأسود. وفي الوضع الميداني العام، أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدة في زاباروجيا جنوب أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة محاور القتال، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وخاركوف وسومي ودنيبرو بتروفسك، ووجهت ضربات للسفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل، وقضت على 1400 جندي أوكرانية وأسقطت 1330 مسيرة خلال اليوم الأخير. هذا وطلبت وزارة الخارجية الروسية توضيحا من الولايات المتحدة وتركيا بشأن تقارير تتحدث عن خطط لتزويد أوكرانيا بالأسلحة. ودعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كل من واشنطن وأنقرة إلى إعادة تقييم خططهما بشكل عقلاني فيما يتعلق بتسليم هذه الكميات الضخمة من الأسلحة لكييف. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن الجيش استهدف مركزا روسيا للصواريخ والفضاء في سامارا. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا شنت أيضا هجوما على قاعدة سافاسليكا الجوية للطائرات المقاتلة الروسية. وفي ملف العلاقات الصينية اليابانية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدين بشدة التحركات السلبية التي تقوم بها اليابان بشأن ضريح ياسوكوني، وقدمت احتجاجات رسمية شديدة اللهجة إلى الجانب الياباني. هذا وقد تصاعد التوتر بين الصين واليابان بعد زيارة وزير الدفاع إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو، وتقديم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تبرعا ماليا للضريح. وفي إندونيسيا، أعلنت السلطات في إندونيسيا مقتل 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وإصابة العشرات إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لإندونيسيا في وقت مبكر من اليوم. وحذرت السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي، غير أن التحذير رفع بعد وقت قصير. مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها الليلة مستقبل التهدئة بين واشنطن وطهران. يتواصل الغموض بشأن مستقبل التهدئة بين واشنطن وطهران وسط تصاعد الحرب الكلامية حول مضيق هرمز وعدم حسم استئناف المفاوضات بين الجانبين. وفي المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية أن محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن هرمز تتقدم في مسار إيجابي بالتزامن مع حديث عن تمديد وقف إطلاق النار، ما يضع المرحلة المقبلة بين فرص استمرار التهدئة واحتمالات عودة التصعيد. مستمعينا الكرام، حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. أهلا بك معنا دكتور صالح.
5: أهلا وسهلا بك
0: دكتور. بداية، كيف تقرأ المشهد الحالي بين واشنطن وطهران في ظل هدوء عسكري يقابله تصعيد في الخطاب السياسي؟
5: يعني لو لاحظنا أنه نحن اليوم في تاريخ 15 أغسطس، بعد 3 أيام كان يفترض أن تنتهي مدة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة تفاهم، لأن يتم فيها بحث كل القضايا مثل الملف النووي واليورانيوم المخصب وكل القضايا، ولكن حتى الآن رغم ذلك 60 يوما لم يتجاوز أو لم يغادر الحوار والتفاوض والصراع والنزاع والمناورات مسألة بديهية مثل مضيق هرمز. واضح أن الطرفين لا يريدان حربا شاملة، يسعى كل طرف خاصة الطرف الإيراني للمناورة من أجل كسب الوقت، وبالتالي هو يريد أن يبتز العالم في مسألة مضيق هرمز. وأيضا هناك تحريك لجبهة مضيق باب المندب، لاحظنا في الأيام القليلة الماضية أنها تحركات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في من أجل فتح جبهة عسكرية قريبة من باب المندب وهي جبهة المخا. لا يمكن أن يسيطر الحوثي على نقطة باب المندب، مضيق باب المندب المطلة على المضيق مباشرة، إلا عبر الاستيلاء على المخا. ونلاحظ أن المعارك العسكرية والاستهدافات الأخيرة من قبل ميليشيات الحوثي استهدفت المخا من أجل محاولة فرض واقع جديد. ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء التحالف البحري الذي وصل عدد الدول فيه إلى 39 دولة، وهو تحرك وخطوة استباقية من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة لأذرع إيران من أجل أيضا تحويل مضيق باب المندب إلى نسخة أخرى أو حالة أخرى مشابهة لمضيق هرمز. وبالتالي ابتزاز العالم ليس فقط عن طريق مضيق هرمز ولكن أيضا مضيق باب المندب.
0: نعم، ما هي دلالات إعلان إيران أن محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تتقدم في مسار إيجابي؟
5: لو لاحظنا أن هذا الحديث الذي يكرره النظام الإيراني والإعلام الإيراني مضى عليه أكثر من 20 يوما يتحدث عن مفاوضات مع سلطنة عمان، وقبل أكثر من 10 أيام سرب أن هناك اتفاق قريب وأنه سيتم الإعلان عنه قريبا، إلا أنه حتى الآن لم يظهر هذا الاتفاق المزعوم من قبل إيران، ولا يبدو أن مطالبة إيران غير طبيعية وغير منطقية ومخالفة للقانون الدولي ومخالفة لمصالح عمان ودول الخليج. إيران تريد فرض سيطرة وهيمنة مباشرة على مضيق هرمز من أجل التحكم في هذا المضيق الحيوي ووضع أو خلق واقع جديد يتيح لإيران ابتزاز دول الخليج والمنطقة والعالم عبر التحكم في هذا المضيق الذي تمر عبره أكثر من 20% من إمدادات الطاقة في العالم.
0: نعم دكتور صالح، يعني كيف يمكن تفسير تقدم مسار هرمز مقابل استمرار الغموض بشأن استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
5: واضح أن الطرف الإيراني لا يريد اتفاقا في المرحلة الحالية، هو يريد مواصلة الضغط على الولايات المتحدة وفق حساباته، لأنه لديه قناعة خصوصا الحرس الثوري أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية ليس بمقدورها توسيع نطاق الحرب أو شن حرب شاملة، باعتبار أن هناك انتخابات أمريكية قريبة أقل من 80 يوما على الانتخابات الأمريكية المقبلة والتي ستكون مفصلية ومصيرية لمسألة إدارة الرئيس ترامب وسيطرة الحزب الجمهوري على الحياة السياسية في الولايات المتحدة. ولذلك تريد إيران من هذا الباب مواصلة ابتزاز والمناورة والتلاعب في الوقت من أجل فرض شروط أخرى تستطيع تحقيق مكاسب سياسية بعد خسارتها عسكريا.
0: نعم، برأيك هل يمكن أن يشكل التفاهم بشأن مضيق هرمز مدخلا لإحياء المفاوضات الأوسع بين الجانبين؟
5: لا يعني حتى الآن ليس هناك مؤشر حقيقي على وجود اتفاق أو تفاهم على مضيق هرمز. كل ما نسمعه هو تصريحات إيرانية عن قرب التوصل، وهذا الأمر مضى عليه أكثر من 20 يوما، وبالنظر إلى تجربتنا مع النظام الإيراني وتسويفه وعمليات التسويق والترويج للأكاذيب والأخبار المزيفة، أنا أعتقد أن هذا الأمر يندرج في سياسة في إطار المناورة والخداع الاستراتيجي من أجل الإيحاء بأن الإيحاء للعالم بأنها توصل قريب لمسألة مضيق هرمز من أجل تخفيف الضغط وإطالة الوقت ولا أكثر ولا أقل.
0: نعم، وما الذي تسعى واشنطن إلى تحقيقه من استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على إيران خلال فترة التهدئة؟
5: رهان الإدارة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي عبر حصار الموانئ الإيرانية بدل مواصلة الضربات العسكرية سيكون له مفعول مباشر ومؤثر وحساس بالنسبة للاقتصاد الإيراني. قطع إمدادات الطاقة الإيرانية وتصدير النفط الإيراني سوف يحرم إيران من عائدات نفطية كبيرة، لأن إيران دولة تعتمد أكثر من 60% من موازنتها على النفط وصادرات النفط، وبالتالي قطع هذا الشريان سيؤثر على الاقتصاد الإيراني، سيدفع النظام الإيراني إلى التراجع.

0: وتخفيف سقف الشروط من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.
1: نعم دكتور صالح، يعني برأيك إلى أي مدى تستطيع الوساطات الإقليمية تحويل التهدئة الحالية إلى مسار سياسي أكثر استقرار؟
0: أنا أعتقد أنه لا زال هناك فجوة كبيرة بين الأطماع الإيرانية التي تريد السيطرة والهيمنة على مضيق هرمز، وبين مطالب دول الخليج ودول الإقليم والعالم. العالم يريد أن يعود مضيق هرمز كما كان سابقا قبل الحرب، لا توجد عليه أي تحكم من إيران ولا يوجد عليه أي سيطرة، وبالتالي إيران تناور وترفض هذه العودة الطبيعية لمضيق هرمز. هذا مكمن المعركة الآن بين إيران والعالم، وليس فقط بين الولايات المتحدة. مضيق هرمز لا يمس فقط مصلحة أمريكية أو مصلحة خليجية، هو يمس مصلحة العالم بكل الدول، لأن مثل ما يعرف الجميع أن الخليج هو خزان الطاقة العالمي.
1: نعم دكتور، أخيرا، إذا استمر التقدم في ملف هرمز وتعثر التفاوض في الملفات الأخرى، هل يمكن فصل أمن الملاحة عن الخلاف السياسي الأوسع؟
0: يعني أعتقد أنه في المرحلة الحالية التركيز لا سيما من الإدارة الأمريكية هو على حل عقدة مضيق هرمز. حل هذه العقدة سوف تفتح المجال أمام آفاق للتسوية الشاملة وحل كل القضايا العالقة، وبالتالي أصبحت الآن قضية مضيق هرمز هي النقطة الجوهرية والرئيسية في الصراع.
1: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. شكرا لك دكتور صالح على المشاركة معنا والحديث عن مستقبل التهدئة بين واشنطن وطهران. شكرا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا ليبلغ 82 دولارا و67 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 82 دولارا و40 سنتا في تداولات يوم الأول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و45 سنتا لتبلغ 88 دولارا و52 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و15 سنتا لتبلغ 82 دولارا و40 سنتا. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار مساء وشديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 29، مينا الأحمدي وفيلتشة 35، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 34، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2:30 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 8:20 دقيقة صباحاً. موعد أذان الفجر في الساعة 3:51. موعد شروق الشمس في الساعة 5:16. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقيات تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية الهند الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الصديقة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد الاعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس

الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلا وعشرات المصابين جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية. روسيا تعلن استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا، وارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: هنا الكويت، الساعة الآن 8:39.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز وأهم العناوين. السلمية يختتم معسكره التدريبي بمدينة إزمت التركية ويعود إلى البلاد الاثنين المقبل. أزرق اليد في المجموعة الثانية بأسيوية الناشئين. نادي النصر يلتقي الفتح في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي. الإسباني فيران توريس رسميا لاعبا لباريس سان جيرمان. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع المدافع روميرو. المهاجم الإيطالي شيرو إيموبلي يعلن اعتزاله كرة القدم.

0: أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي السلمية مبارياته الودية في معسكره التدريبي بمدينة إزمت التركية، ومن المقرر أن تعود بعثة السماوي إلى البلاد الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الجولة الأولى لدور زين الممتاز. وحول آخر الاستعدادات السماوي والتعاقدات الجديدة، أدلى مدير المركز الإعلامي حسين الفجي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: الفريق الأول يخوض المعسكر التدريبي في منطقة أزمت. أجرى الفريق 4 مباراة ودية، المباراة الأولى أمام نادي جد المصري خسر الفريق 3-0، وفي المباراة الثانية مع نادي المرخية القطري تعادل 0-0، وفي المباراة الثالثة مع نادي أولمبي الشلف الجزائري انتهت المباراة بالتعادل كذلك، وفي المباراة الأخيرة مع نادي الخالدية البحريني انتهت المباراة 2-2. الفريق استفاد من المعسكر، جميع المعسكرين متواجدين، وقعنا مع محترف جديد ديفيد سامبيسا. الفريق إن شاء الله راح يرجع يوم 2 للبلاد، ممكن يجري مباراة ودية أخيرة في الكويت الحين ما تحدد الطرف قبل انطلاق الدوري.
0: عاد إلى البلاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة بعد الانتهاء من معسكره الخارجي الذي أقيم في تركيا، حيث خاض البرتغالي 4 مباريات ودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز في 25 من الشهر الجاري. وحول معسكر البرتغالي أدلى مدير الفريق الأول محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: عاد الفريق لأرض الوطن بعد إقامة معسكر تدريبي في جمهورية تركيا امتد لمدة 20 يوم. المعسكر تخلله 4 مباريات ودية، كانت الأولى ضد الوعب القطري وانتهت في التعادل بنتيجة 2-2، والمباراة الثانية كانت ضد نادي الرائد السعودي وانتهت بفوز نادي كاظمة بنتيجة 4-1، والمباراة الثالثة كانت ضد نادي الخالدية البحريني وانتهت بفوز نادي كاظمة بنتيجة 2-1، والمباراة الأخيرة كانت ضد فريق أولمبي شلف الجزائري وانتهت بنتيجة 1-1. راضين كل الرضا على ما قدمه اللاعبين خلال فترة المعسكر، كل التوفيق للجميع ومشكورين على الاهتمام.
0: أسفرت قرعة بطولة آسيا للناشئين في نسختها 11 والمقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 20 إلى 31 الجاري عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب كل من إيران وقطر والسعودية وسوريا، فيما ضمت المجموعة الأولى كل من الأردن وكوريا الجنوبية والبحرين والهند وأوزبكستان. وكانت القرعة قد أعيدت بعد انسحاب اليابان والصين تايبي من البطولة نظرا للظروف الراهنة في المنطقة. توج منتخب الكويت للفتيات لفئة البراعم بالمركز الأول بعد فوزه على العراق ب3 أشواط دون مقابل في بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، والتي تستمر منافساتها حتى يوم الخميس المقبل. وتعد هذه النتيجة تشكل حافزا مهما لبقية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية المشاركين في البطولة التي تتواصل منافساتها حتى يوم الخميس المقبل، حيث تشارك الكويت في البطولة بمختلف الفئات العمرية للذكور والإناث تحت 19 سنة و17 سنة و15 سنة و13 سنة و11 سنة في إطار اهتمام الاتحاد بإتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات لاكتساب الخبرة والاحتكاك ورفع مستوياتهم الفنية.

ومن أخبارنا الخليجية، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره الفتح مساء يوم على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي. يذكر أن الفريق العالمي سيخوض المواجهة بدون نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تأكد غيابه عن قائمة الفريق بقرار من المدرب الأسترالي أنجي بوستكوغلو. ويأمل لاعبي النصر في تحقيق الفوز أمام الفتح وحصد نقاط الثلاث من أجل منح الفريق دفعة قوية في بداية مشواره، خاصة في المنافسة على لقب المسابقة التي ستكون قوية في ظل التدعيمات التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حقق الشارقة فوزا كبيرا على نظيره الظفرة بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري إيدنوكا الإماراتي للمحترفين. وبهذا الفوز حقق الشارقة أول الثلاث نقاط له بالبطولة ليتصدر جدول الترتيب مؤقتا، فيما بقي الظفرة دون رصيد من النقاط. وإلى الأخبار العالمية.

انضم الإسباني فيران توريس المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا قادما من برشلونة الإسباني بعقد لمدة 5 أعوام حتى عام 2031 وفق ما أعلن النادي الباريسي. والتحق المهاجم الذي سجل هدف الفوز لإسبانيا بلقب المونديال الأخير أمام الأرجنتين في النهائي والقادر على شغل أكثر من مركز هجومي. التحق اليوم بتدريبات بطل أوروبا في الموسمين الأخيرين في صفقة قدمة.

طبقا لوسائل إعلام إسبانية وفرنسية. اقترب رودري لاعب وسط مانشستر سيتي في خطوة جديدة من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أكدت تقارير صحفية مختلفة أن الصفقة على وشك الانتهاء وأن المفاوضات بين برشلونة ومانشستر سيتي الآن تدخل في مرحلة نهائية، ويسعى النادي الكتالوني لإغلاق الصفقة خلال الساعات القادمة بمبلغ يتجاوز 70 مليون يورو مقسمة بين مبلغ ثابت ومتغيرات.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة شالكة الودية المقرر لها غدا في ألمانيا استعادة جوزيه مورينيو لمعظم عناصر فريقه في الاختبار الأخير قبل انطلاق الموسم الجديد. وشهدت القائمة الظهور الأول للإيفواري يان ديوماندي الذي إلى جانب ماركو كوريا وإبراهيم كوناتي، كما شهدت عودة الثلاثة من أبرز نجوم الفريق هم كيليان بابي وجود بيلينغهام وثيبو كورتوا. في المقابل يغيب إندريك عن الرحلة إلى ألمانيا بعدما قرر الجهاز الفني إبقائه في مدريد واتباع برنامج خاص لتفادي الإصابات، بينما يغيب أورلين تشاوميني بسبب معاناته من إجهاد في عضلة الفخذ.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو حتى صيف 2031 ليصبح رابع صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد روميرو الهدف الأول للمدرب دييغو سيميوني لتدعيم خط الفريق. تجدر بالإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد دفع نحو 40 مليون يورو مقابل التعاقد مع المدافع الأرجنتيني بوقع 33 مليون يورو كمبلغ ثابت و7 ملايين يورو كمتغيرات.

أعلن المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبلي اعتزاله كرة القدم عن 36 عاماً، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابات الفريق الأخير في مسيرته باريس اف سي الفرنسي. وسجل المهاجم الإيطالي 350 هدفاً في 656 مباراة في مختلف الفرق التي لعب لها. وبدأ إيموبلي مسيرته مع يوفنتوس، لكنه ترك بصمته بشكل خاص في الدوري الإيطالي مع لاتسيو منذ 2016 وحتى 2024، حيث أصبح هدافه التاريخي برصيد 207 أهداف. في عام 2020 توج بالحذاء الذهبي الأوروبي الممنوح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم.

مدد برايتون ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي عقد لاعب الوسط الباراغواياني دييغو غوميز لخمس أعوام وفق ما أعلن النادي. وانتقل غوميز الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال أمريكا من إنتر ميامي الأمريكي في يناير 2025 وسجل مع برايتون 11 هدفا في 56 مباراة. وشارك غوميز أساسيا في 40 من مباريات الخمس لمنتخب بلاده ضمن نهائيات كأس العالم الأخيرة قبل الخروج على يد فرنسا في ثمن نهائي.

وفي خبرنا الأخير من الدوري التركي الذي يشهد افتتاح الجولة الأولى، استهل فريق غلطسراي حامل لقب الدوري التركي الممتاز حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام ضيف تشوروم. الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء في مباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وسجل ثنائية غلطسراي النجم النيجيري أوسيمين، وبهذا التعادل أفلت غلطسراي من خسارة مفاجئة في بداية مشواره بالدوري، بينما قدم تشوروم الصاعد حديثا أداء قويا أكد من خلاله قدرة

وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام نشرتنا الرياضية، ونذكركم بأبرز وأهم العناوين. السلمية يختتم عسكره التدريبي بمدينة أزمتة التركية ويعود إلى البلاد الاثنين المقبل. أزرق اليد في المجموعة الثانية بأسيوية الناشئين. نادي النصر يلتقي الفتح في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي. الإسباني فيران توريس رسميا لاعبا لباريس سان جيرمان. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع المدافع روميرو. المهاجم الإيطالي تشيروشي إيموبلي يعلن اعتزاله كرة القدم. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود السهلي. نترككم في حفظ الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
2: ولهذا نجد أن كثيرا من منابع الأنهار الكبيرة
0: بالمختصر
2: تبدأ في المناطق الجبلية.
0: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج بالمختصر.
2: أهلا بكم، ونبدأ معكم برنامج بالمختصر.
1: الورق والحبر قد نستخدمهما كل يوم، لكن قليلا منا من يعرف كيف بدأت رحلة الحبر والورق، وكيف تحول من أدوات بسيطة إلى وسيلة حفظت تاريخ البشرية ونقلت العلوم وسجلت الحضارات وأوصلت أفكار الإنسان عبر آلاف السنين.
2: وفي هذه الحلقة نتعرف على قصة الورق والحبر، وكيف أصبح من أعظم الاختراعات التي غيرت مسيرة المعرفة الإنسانية.
0: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.
1: الورق والحبر، كيف بدأت رحلة المعرفة؟ منذ أن بدأ الإنسان يكون الحضارات، أدرك أن الذاكرة وحدها لا تكفي لحفظ ما يتعلمه وما يكتشفه، فالكلمة المنطوقة قد تنسى، والرواية قد تختلف من شخص إلى آخر، لكن ما يكتب يبقى شاهداً على الزمن، ينتقل من جيل إلى جيل، ويحفظ تاريخ الأمم وإنجازاتها.
2: ومن هنا بدأت رحلة الإنسان في البحث عن وسيلة تحفظ أفكاره وتوثق إنجازاته وتنقل خبراته إلى من يأتي بعده. وقبل أن يعرف الإنسان الورق، كانت الكتابة رحلة شاقة، فقد استخدم الإنسان الأول جدران الكهوف لتسجيل مشاهد الصيد وحياته اليومية،
1: ثم بدأ ينقش الرموز على الصخور في محاولة لترك أثر يبقى بعد رحيله. ولم تكن تلك الرسومات مجرد أشكال عشوائية، بل كانت وسيلة للتواصل وتوثيق الأحداث ونقل المعرفة بين أفراد المجتمع.
2: ومع تطور المجتمعات ظهرت وسائل جديدة للكتابة، ففي بلاد الرافدين استخدم السومريون الألواح الطينية، وكان الكاتب ينقش عليها باستخدام قلم مصنوع من القصب، ثم تجفف أو تحرق بالنار لتصبح أكثر صلابة.
1: وما زال كثير من تلك الألواح محفوظة حتى يومنا هذا، ناقلاً تفاصيل الحياة والقوانين والتجارة والعلوم في ذلك العصر. أما في مصر القديمة، فقد ظهر البردي الذي يعد من أهم وسائل الكتابة في التاريخ، وكان يصنع من نباتات البردي الذي ينمو على ضفاف نهر النيل، حيث تقطع سيقانه إلى شرائح رفيعة، ثم ترص فوق بعضها وتضغط حتى تتماسك لتصبح صفحات قابلة للكتابة، وكان يلف على شكل لفائف تحفظ في المعابد والقصور والمكتبات.
2: ورغم أن البردي كان خطوة كبيرة في تطور الكتابة، فإنه لم يكن مثاليا، فقد كان إنتاجه محدودا ويتأثر بالرطوبة، كما أن تكلفته كانت مرتفعة، لذلك لم يكن متاحا للجميع، وهو ما دفع الإنسان إلى البحث عن بدائل أكثر عملية وأقل تكلفة.
1: وفي مناطق أخرى من العالم استخدمت جلود الحيوانات بعد معالجتها فيما عرف بالرق، كما استخدمت ألواح الخشب والعظام وأوراق النخيل وحتى قطع القماش، وكل ذلك من أجل هدف واحد، وهو حفظ المعرفة ونقلها عبر الزمن.
2: ومع مرور الوقت أصبحت الحاجة إلى وسيلة أخف وزناً وأسهل إنتاجاً وأكثر قدرة على حفظ المعلومات، تزداد مع توسع التجارة وظهور المدارس وتطور العلوم وازدياد الحاجة إلى تسجيل العقود والاتفاقيات والرسائل والكتب.
1: فالإنسان لم يكن يبحث عن مادة يكتب عليها فقط، بل كان يبحث عن وسيلة تحفظ أفكاره وقوانينه واكتشافاته وأدبه وتجاربه، وتبقى صامدة أمام مرور الزمن. فكل حضارة أدركت أن بقاء المعرفة لا يتحقق إلا إذا كتبت وحفظت.
2: ولو لم توجد وسائل التدوين لما عرفنا شيئا عن الحضارات القديمة، ولا عن العلوم التي اكتشفها الأوائل، ولا عن القوانين التي حكمت الشعوب، ولا عن الأدب الذي وصل إلينا بعد مئات السنين. فكل ما نقرأه اليوم عن الماضي وصل إلينا لأن هناك من كتبه وحافظ عليه ونقله من جيل إلى جيل.
1: لقد كانت الكتابة نقطة التحول الأكبر في تاريخ البشرية، لكنها كانت بحاجة إلى مادة تواكب هذا التطور، مادة يسهل إنتاجها وحملها والكتابة عليها وتخزينها ونقلها إلى مختلف أنحاء العالم. ومن هنا بدأ واحد من أهم الاختراعات التي غيرت تاريخ الإنسان، اختراع لم يكن مجرد مادة جديدة، بل كان بداية عصر جديد للعلم والمعرفة، إنه الورق.
2: استمرت البشرية لقرون طويلة تستخدم وسائل مختلفة للكتابة، لكنها كانت تعاني من مشكلات عديدة، فبعضها كان ثقيلاً، وبعضها مرتفع التكلفة، وبعضها لا يدوم طويلاً، ومع اتساع التجارة وازدياد الحاجة إلى تسجيل العلوم والوثائق، أصبح البحث عن مادة أفضل أمراً لا مفر منه.
1: وفي مطلع القرن الثاني الميلادي شهد العالم واحداً من أهم الاختراعات في تاريخ الإنسان، عندما ابتكر الصيني تساي لون طريقة جديدة لصناعة الورق، اعتمدت على لحاء الأشجار وألياف النباتات وبقايا الأقمشة وشباك الصيد القديمة. كانت هذه المواد تنقع في الماء ثم تطحن حتى تتحول إلى عجينة ليفية تفرد على قوالب خاصة ثم تجفف لتصبح ورقة جاهزة للكتابة.
2: وقد تميز الورق الجديد بخفة وزنه وسهولة حمله وانخفاض تكلفة إنتاجه مقارنة بما سبقه، وهو ما جعله ثورة حقيقية في عالم المعرفة. ومع مرور الوقت بدأت صناعته تنتشر داخل الصين قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى من آسيا.
1: ولم يصل الورق إلى العالم الإسلامي إلا بعد معركة تلاس في القرن الثامن الميلادي، عندما تعلم المسلمون أسرار صناعته ثم طوروها بشكل كبير، فأنشأوا أولى مصانع الورق في مدينة سمرقند قبل أن تنتقل الصناعة إلى بغداد ثم دمشق فالقاهرة، ومنها إلى الأندلس لتبدأ رحلة الورق نحو أوروبا.
2: ولم يكتفي العلماء المسلمون بصناعة الورق، بل أدخلوا عليه تحسينات كبيرة، فرفعوا جودته وطوروا طرق صناعته وجعلوه أكثر نعومة ومتانة، حتى أصبح مناسباً لنسخ الكتب العلمية والدينية والأدبية.
1: وكان انتشار الورق سبباً مباشراً في ازدهار حركة التأليف والترجمة، فبعد أن كانت الكتب تنسخ على مواد باهظة الثمن، أصبح إنتاجها أسهل وأسرع، مما ساعد على إنشاء المكتبات الكبرى وانتقال العلوم بين مختلف المدن.
2: ومع مرور السنوات أصبحت صناعة الورق من أهم الصناعات في العالم، وظهرت مصانع متخصصة تنتج ملايين الأطنان سنوياً لتلبية احتياجات التعليم والطباعة والتغليف والصناعة وغيرها من المجالات.
1: ورغم التطور التقني، فإن المبدأ الأساسي لصناعة الورق لم يتغير كثيراً، فما زالت الأخشاب تمثل المصدر الرئيسي للألياف، حيث تقطع الأشجار وتزال منها القشور، ثم تحول إلى رقائق صغيرة قبل أن تدخل في عمليات الطحن والمعالجة الكيميائية لاستخراج الألياف.
2: بعد ذلك تخلط الألياف بكميات كبيرة من الماء لتكوين عجينة ورقية، ثم تفرد على شبكة معدنية دقيقة تسمح بتصريف الماء تدريجياً، لتبقى طبقة رقيقة من الألياف المتشابكة تضغط وتجفف بواسطة أسطوانات ضخمة حتى تتحول إلى لفائف ورقية كبيرة تقطع لاحقاً إلى الأحجام المطلوبة.
1: واليوم مستمعينا الكرام، لم يعد الورق يقتصر على دفاتر الدراسة أو الكتب، بل يدخل في صناعة الصحف والخرائط والعملات والعلب الألكترونية والمناديل والملصقات والعبوات الطبية ومئات المنتجات التي نستخدمها يومياً دون أن نفكر في رحلتها الطويلة.
2: لقد غير الورق طريقة انتقال المعرفة بين البشر، وجعل الأفكار قادرة على السفر عبر القارات والأجيال، لكن وجود الورق وحده لم يكن كافياً، فكل صفحة بيضاء كانت بحاجة إلى مادة تمنحها الكلمات وتحفظ الحروف وتنقل الأفكار، وهنا بدأت رحلة الحبر.
0: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا. بالمختصر،
1: سنتحدث في هذه الفقرة عن السائل الذي حفظ التاريخ. منذ أن تعلم الإنسان الكتابة أدرك أن وجود سطح يكتب عليه لا يكفي وحده، فكان لابد من مادة تترك أثراً واضحاً يدوم مع الزمن، وهكذا بدأت رحلة الحبر، تلك المادة البسيطة في شكلها والعظيمة في أثرها، والتي حفظت التاريخ البشري ونقلت العلوم وسجلت القوانين ودونت أعظم الإنجازات الإنسانية.
2: وتشير الأدلة التاريخية إلى أن أقدم أنواع الحبر ظهرت قبل أكثر من 4000 عام، حيث استخدم المصريون القدماء خليطاً من السخام الناتج من احتراق الأخشاب أو الزيوت مع الماء والصمغ الطبيعي لينتج حبراً أسود استخدم في كتابة النصوص على ورق البردي.
1: كما استخدموا الحبر الأحمر لتمييز العناوين والكلمات المهمة، وهي عادة ما زالت تستخدم بأشكال مختلفة حتى يومنا هذا. وفي بلاد الصين لم يقتصر الاهتمام على صناعة الورق، بل امتد إلى تطوير أنواع أكثر جودة من الأحبار، فصنعت من الفحم النباتي والغراء الطبيعي، ثم تشكل على هيئة قوالب صلبة لاستخدامها كان الكاتب يطحنها بالماء حتى تتحول إلى حبر جاهز للكتابة، وهي طريقة استمرت قروناً طويلة.
2: أما في الحضارة الإسلامية فقد شهدت صناعة الحبر تطوراً كبيراً، حيث حرص العلماء والخطاطون على ابتكار أحبار تتميز بالنقاء والثبات فلا تتلاشى بسهولة مع مرور الزمن، وهو ما ساعد على بقاء آلاف المخطوطات الإسلامية محفوظة حتى يومنا هذا رغم مرور مئات السنين عليها.
1: ولم يكن اختيار مكونات الحبر أمراً عشوائياً، بل كان يعتمد على معرفة دقيقة بخصائص المواد، فبعض الأحبار صممت لتجف بسرعة، وبعضها ليقاوم الرطوبة، وبعضها ليحافظ على لونه لعشرات أو حتى مئات السنين. لذلك كانت صناعة الحبر تعد من الصناعات الدقيقة في كثير من الحضارات.
2: ومع تطور العلوم تطورت صناعة الحبر أيضاً، فبعد الأحبار الطبيعية ظهرت الأحبار الكيميائية التي تتميز بثبات أعلى وألوان أكثر تنوعاً وقدرة أكبر على مقاومة العوامل البيئية، مما جعلها مناسبة للطباعة الحديثة والوثائق الرسمية والأعمال الفنية.
1: واليوم لا يوجد نوع واحد من الحبر، بل مئات الأنواع التي صممت لأغراض مختلفة، فهناك حبر أقلام الحبر الجاف، وحبر الأقلام السائلة، وأحبار الطابعات المنزلية، وأحبار المطابع الصناعية، وأحبار خاصة بطباعة العملات الرسمية، وأخرى تستخدم في جوازات السفر والبطاقات البنكية والوثائق الأمنية، يصعب تقليدها بفضل تركيبتها المعقدة.
2: كما دخل الحبر مجالات لم تكن تخطر على بال أحد قبل عقود قليلة، فأصبحت هناك أحبار موصلة للكهرباء تستخدم في صناعة الدوائر الإلكترونية المرنة، وأحبار طبية تستخدم في بعض التطبيقات العلاجية، وأحبار غير مرئية لا تظهر إلا تحت الأشعة فوق البنفسجية، وتستخدم لحماية الوثائق من التزوير.
1: ورغم هذا التطور الكبير، ما زال الهدف الأساسي للحبر كما كان منذ آلاف السنين، وهو نقل الأفكار من عقل الإنسان إلى صفحة تبقى شاهدة على ما كتب فيها. فكم من معاهدة غيرت مجرى التاريخ كتبت بالحبر، وكم من اكتشاف علمي أو رواية أو رسالة أو قصيدة بدأت ببضع قطرات من الحبر.
2: لقد اجتمع الورق والحبر ليشكل ثنائيا لا يكاد ينفصل، فمن دون الورق لا يجد الحبر مكانا يحتضنه، ومن دون الحبر تبقى صفحات الورق صامتة لا تحمل فكرة ولا تنقل معرفة.
1: ومع هذا التلاقي بدأت رحلة جديدة في تاريخ البشرية، مرحلة لم تعد فيها المعرفة حبيسة المكتبات أو القصور، بل أصبحت قادرة على الوصول إلى ملايين البشر، خاصة بعد ظهور اختراع آخر سيغير العالم بأسره، وهو الطباعة.
0: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.

0: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.
1: ظل الورق والحبر لقرون طويلة الوسيلة الأساسية لحفظ المعرفة، لكن نسخ الكتب كان عملاً شاقاً يستغرق أشهراً وأحياناً سنوات كاملة، فقد كان الناسخ يكتب كل صفحة بيده، وإذا أخطأ في كلمة أو سطر اضطر إلى إعادة جزءاً كبيراً من عمله. لذلك كانت الكتب قليلة العدد مرتفعة الثمن، ولم يمتلكها إلا العلماء أو الملوك أو المكتبات الكبرى.
2: في منتصف القرن 15 الميلادي شهد العالم نقطة تحول غيرت مسار المعرفة إلى الأبد، عندما طور الألماني يوهانس غوتنبرغ المطبعة الحديثة باستخدام الحروف المعدنية المتحركة، وأصبح من الممكن طباعة مئات النسخ من الكتاب نفسه خلال وقت قصير.
1: بعد أن كان نسخه يدوياً يستغرق وقتاً طويلاً، ولم يكن هذا الاختراع مجرد تطور في الطباعة، بل كان بداية لعصر جديد انتشرت فيه العلوم والثقافة بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل.
2: ومع انتشار المطابع في مختلف أنحاء العالم أصبحت الكتب أكثر توفراً، وازداد عدد المدارس والجامعات، وارتفعت معدلات القراءة، وانتقلت الأفكار بين الشعوب بسرعة أكبر، ولم تعد المعرفة حكراً على فئة محدودة، بل أصبحت في متناول أعداد متزايدة من الناس، وهو ما ساهم في ازدهار العلوم والآداب والاختراعات.
1: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر لتشمل الصحف اليومية والمجلات والخرائط والوثائق الرسمية والعقود والرسائل والطوابع البريدية والعملات الورقية، وحتى الأعمال الفنية التي خلدها أشهر الرسامين والخطاطين حول العالم.
2: ثم جاء العصر الرقمي وظهرت أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتصبح ملايين الكتب والوثائق متاحة بضغطة زر،
1: وأصبح من الممكن قراءة كتاب أو إرسال رسالة أو توقيع عقد أو حفظ آلاف الملفات دون استخدام ورقة واحدة، وهو ما جعل كثيرين يتوقعون أن ينتهي عصر الورق إلى الأبد.
2: لكن الواقع كان مختلفاً، فعلى الرغم من التطور التقني الهائل ما زال الورق حاضراً في حياتنا اليومية، فما زالت المدارس تعتمد على الدفاتر والكتب، وما زالت المؤسسات تستخدم الوثائق المطبوعة في كثير من أعمالها،
1: وما زالت الصحف والمجلات والكتب الورقية تجد قراء يفضلونها على الشاشات الإلكترونية، ولا يقتصر استخدام الورق على القراءة والكتابة، بل يدخل اليوم في مئات الصناعات مثل صناديق الشحن وعبوات الأدوية وأغلفة المنتجات والمناديل الورقية وأوراق الترشيح والمواد العازلة والملصقات وغيرها من المنتجات التي لا يكاد يخلو منها أي منزل أو مصنع.
2: أما الحبر فقد وصل هو الآخر رحلة التطور، فأصبح جزءاً من أحدث التقنيات، من الطابعات ثلاثية الأبعاد إلى الأحبار الذكية والأحبار الإلكترونية والأحبار الأمنية المستخدمة لحماية العملات والوثائق الرسمية من التزوير.
1: وهكذا أثبت أن دوره لم ينتهي، بل تطور ليتناسب مع احتياجات العصر. واليوم يواجه العالم تحدياً جديداً يتمثل في المحافظة على البيئة، لذلك تتجه كثير من الدول إلى إعادة تدوير الورق واستخدام مواد أكثر استدامة في صناعته لتقليل استهلاك الأشجار والحفاظ على الموارد الطبيعية.
2: كما يجري تطوير أنواع جديدة من الورق أكثر قوة وأقل تأثيراً على البيئة في خطوة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة.
1: ورغم أن العالم أصبح أكثر اعتماداً على الوسائل الرقمية، فإن الورق والحبر ما زالا يمثلان جزءاً أصيلاً من الحضارة الإنسانية،
2: فمن خلالهما حفظ الإنسان تاريخه وسجل علومه ودون أفكاره ونقل ثقافته من جيل إلى جيل.
1: ولولا الورق والحبر لما وصلت إلينا آلاف الكتب والمخطوطات التي شكلت أساس كثير من المعارف التي نعتمد عليها اليوم. وهكذا لم يكن الورق مجرد صفحات بيضاء، ولم يكن الحبر مجرد سائل يترك أثراً على الورق، بل كانا شريكين في صناعة الحضارة الإنسانية وحفظ ذاكرة العالم ونقل المعرفة عبر آلاف السنين.
2: وبين الماضي الذي كتب بالحبر والحاضر الذي يحفظ رقمياً، تبقى قيمة الكلمة المكتوبة ثابتة، لأنها كانت وما زالت الأساس الذي بنيت عليه مسيرة العلم والمعرفة.
1: وهكذا لم يكن الورق والحبر مجرد وسيلتين للكتابة، بل كانا حجر الأساس في حفظ تاريخ البشرية ونقل العلوم وتوثيق الإنجازات، وبفضلهما وصلت إلينا أفكار الماضي واستطاع الإنسان أن يبني عليهما مستقبلاً أكثر تقدماً.
2: نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج بالمختصر، مع رحلة وثائقية جديدة نستكشف فيها قصة أخرى من القصص التي غيرت عالمنا.
1: حتى نلتقي بكم مستمعينا الكرام في الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.
2: مع السلامة.
0: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولدعي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
3: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
4: هنا الكويت
3: صوت يعبر عن وطن.
5: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
3: ويحمل هوية شعب.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج نبض الملاعب. في حلقتنا اليوم مثل ما عودناكم دائما نسلط الضوء على أبرز الأحداث الرياضية المحلية والخليجية. اليوم سنسلط الضوء على مشاركة العربي الخارجية في ملحق دوري أبطال آسيا 2، خسارة الثقيلة أمام إيست بنغال الهندي بأربعة أهداف مقابل هدف، وأيضا سنسلط الضوء على قرعة دوري الممتاز لكرة القدم، دوري زين ممتاز لموسم 2026-2027. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة، نروح مع تقرير زميلي خالد العتيبي، ولنا عودة إن شاء الله بعد هذا التقرير.

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أمام مضيفه الهندي إيست بنغال صاحب الأرض والجمهور بالمباراة التي جمعت الفريقين في المواجهة التي أقيمت على استاد فيفي كاناندا يوبا باهارتي كالكوتا للمباراة الحاسمة ضمن ملحق التأهل لدور أبطال آسيا 2 ليخرج الأخضر ويبتعد عن التواجد في ثاني أقوى البطولات القارية للأندية ويتحول بعد هذه الخسارة ليشارك في دور المجموعة.

0: عودة لكم مستمعي الكرام في برنامج نبض الملاعب. مثل ما سمعنا في هذا التقرير، خسارة العربي أمام إست بنغال بأربعة أهداف مقابل هدف. في تفاصيل كثيرة حصلت في هذه المباراة راح نسلط الضوء عليها من خلال محللنا الفني أخونا إبراهيم العدواني. مساك الله بالخير أبو عبد الله.
1: مساك الله بالنور أخوي عبد الرزاق، مسي عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله أبو عبد الله. أبو عبد الله، يعني العربي ذهب في معسكر في تركيا وخاض أربع مباريات، المباراة الأولى أمام أرضروم التركي وخسر 3-1، وأيضا أمام فان سبور التركي وانتهت بالتعادل 1-1، وآمد سبور التركي أيضا وفاز العربي 4-0، وآخر مباراة أمام بيراميدز المصري وخسر 3-1. اللي يشوف هذا المعسكر يعني معسكر قوي، مباريات قوية، في تنوع في الفرق يعني وأسلوبهم الفني، لكن دخوله في مباراة مهمة أمام إست بنغال الهندي اللي تأهله إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2، ما شفنا هذا المستوى المطلوب من النادي العربي وسمعة نادي العربي والمعسكر اللي خاضه.
1: صحيح أبو عبد الله، يعني أنا أول شيء نقول هارد لك لجماهير النادي العربي، هارد لك لنا كلنا كمحبين للكرة الكويتية بشكل عام. كان ودنا وكان أملنا أن يكون في فريقين يمثلون الكويت في آسيا 2. هذا الشيء راح يعطي دافع وراح يعطي تطور في أداء اللاعبين، وهذا اللي راح يعكس على منتخبنا الوطني. بالنسبة لمباراة اليوم أبو عبد الله، مثل ما أنت شايف صراحة كانت نتيجة كبيرة وقاسية على نادي العربي. يعني ما نقدر نقول الفريق انهار تقريبا، انت شفت الاهداف بالاضافه للفريق كله انهار، اللياقه البدنيه. انا اضيف على كلامك يا ابو عبد الله، مثل ما ذكرت المعسكر الفريق لعب اربع مباريات، تعادل في واحده، خسر في ثنتين، فاز في واحده. تصريح المدرب قبل المباراه ان استعدينا بدنيا وتكتيكيا، وحتى قرايه الفريق إست بنغال. أنا صحيح أن الأمان العربي يعني ليه الهدف التعادل، إست بنغال كان العربي هو الأفضل نوعا ما، يعني خلينا نقول كان هو متغدب بالنتيجة عن طريق إيوال عن طريق ركلة الجزاء. كان يعني كانت المباراة ماشية إلى إلى إلى إلى إلى, إلى هدف التعادل اللي أحرزه إست بنغال تقريبا في الدقيقة 86. بعد الهدف بعد الله شفنا انهيار واضح للاعبي النادي العربي، سوء اللياقة، سوء التمركز داخل الملعب. حتى المدرب يعني حتى التبديلات اللي عملها المدرب قبل هدف التعادل ساهمت في في في في في تفوق نادي إست بنغال على النادي العربي. انا ما يعني انا شلون بوصل لك ابو عبد الله، يعني النتيجة ألمتني ابو عبد الله الصراحة الأمانة. انا توني قاعد يعني قاعد طالع مباراة، يعني انا ما عندي مشكلة انك تخسر، بس تخسر بالنتيجة الثقيلة وسوء الأداء اللي رافق النتيجة الكبيرة، هذا هذا هذا أول شيء راح يأثر على الكرة الكويتية، حتى راح يأثر على على على لاعبين النادي العربي، راح يأثر على حتى منافسة النادي العربي إنه خسر في نتيجة كبيرة. ولكن إذا بنكون على المباراة يعني مدرب العربي أنت عارف بعد إقالة أو استغناء على الكابتن ناصر الشطي، تعاقد مع الكرواتي دراغان، اول مباراه رسميه له مع نادي العربي. في تعاقدات مع المحترفين، يعني شفنا كينان مالكون المهاجم صراحه لاعب ممتاز اللي اللي اللي اللي تسبب في ركله الجزاء. نعم. شفنا حتى جوهر رسول المدافع اللي كان مع شيلدون في قلوب الدفاع، كانوا يعني انا اكلمك وعبد الله لهدف التعادل، لهدف التعادل كان الفريق مقنع نوعا ما، يعني صحيح. نوعا ما بالنسبه لاول مباراه رسميه للمدرب، اول مباراه رسميه
0: لبعض المحترفين. صحيح.
1: شفنا اصابه عبد الله عمار، يعني هو خالد المرشد في تبديل اضطراري، يعني حصل لهم، يعني شفنا دخول بندر السلامه مع حمد الحربي في كان يوم كان العربي متقدم 1-0 كان انه يبي يحافظ على، ولكن انا بوجهه نظري ابو عبد الله ان التبديل ما كان موفق، يعني من التبديل تغير مستوى نادي العربي، صار إست بنغال هو الأفضل، أحرز التعادل، تمكن في إحراز 4 أهداف وسيطر على المباراة بشكل كامل. نعم. ولكن يعني نقول هارد لك لجماهير ومحبين نادي العربي.
0: أكيد هارد للعربي، وخسارة صراحة ثقيلة بهذه النتيجة 4-1، رغم أن مجريات اللقاء كانت لصالح العربي.

0: ايضا يمكن ابو عبد الله بدخول بندر السلامه، بندر السلامه ايضا اضاع فرصه، كان يعني متقدم العربي بهدف، كان ممكن يكون بهدفين ويعطي الاريحيه للعربي ويتفوق بالمباراه. لكن مدرب العربي يعني ما غير الى الدقيقه 85، كانه هو راضي على اداء اللاعبين بهذه الظروف الجويه بظروف الملعب. يعني تاخيره في هذه التبديلات يعني غريبه، يعني تبديل واحد قبل 86 واضطراري باصابه عبد الله عمار.
1: صحيح صحيح ابو عبد الله، يعني انا اتفق معك ان المدرب نوعا ما تاخر بالتبديل، ولكن ممكن التبديل الاضطراري اللي حصل لعبد الله عمار خلاه مثلا يتاخر في التبديل، ولكن شفنا تبديل دخول حمد الحربي مع بندر السلامه تاخر، شفنا حتى يعني اللاعبين مو قادرين، يعني خاصه بندر السلامه مثل ما تفضلت ابو عبد الله اضاع هجمه، هذه كل اللاعبين يضعون هجمه، ولكن ما كان في في في خلينا نقول في المود او في التركيز اللي داخل الملعب. ممكن انه التبديل في الدقائق الاخيره شوي ما خلى اللاعب، لو انا بوجهه نظري لو كان التبديل ابتر شوي في دخول حمد حربي مع بندر السلامه، يعني مثلا في الدقيقه 65 او حتى في الدقيقه 70 ممكن كان، ولكن كان التبديل من الدقيقه تقريبا 80 81. بشكل عام انا في وجهه نظري ان خساره العربي يتحملها بالمقام الاول مدرب الفريق، يتحملها بعض اللاعبين، يتحملها يعني خلينا نقول يا ابو عبد الله اذا بنقيس على مصطلح كره قدم، يتحملها المسؤوليه اللي كان يفتقدها بعض اللاعبين في خساره النتيجه الكبيره. انا انا انا انا انا اركز على تصريح المدرب قبل المباراه، لو تقرا ابو عبد الله ذكر ان يعني ما ذكر اي، قال يعني اشاد بالمعسكر واشاد في اللاعبين واشاد في التكتيك اللي راح يتبي، يعني ما كان في اي عذر المدرب امام في مباراه امام إست بنغال، ولكن النتيجه الكبيره تخلينا ابو عبد الله ممكن ان نكون شوي يعني قاسين على المدرب، شوي قاسين على بعض اللاعبين، ان العربي مثل ما ذكرت وذكرنا ابو عبد الله انه يمثل الكره الكويتيه بشكل عام، والصراحه الخساره اوجعتنا قبل لا توجع الجماهير العربيه، احنا كنا جماهير النادي العربي، احنا كنا نتمنى تواجد نادي الكويت نادي العربي، هذا من حبنا للنادي العربي وحبنا للكره الكويتيه، ولكن النتيجه الصراحه الكبيره هذه صدمتنا يا ابو عبد الله، خلينا نقول بالمصطلح العام انه يعني ما توقعنا، يعني ممكن انك انت تخسر 2-1، ممكن تخسر في امور خارج عن إرادتك يعني، ولكن تخسر في نتيجة 4-1 في استسلام تام في الإضافي، هذا اللي صراحة أزعلنا وجعنا على النادي العربي.
0: صحيح أبو عبد الله أخوي إبراهيم العدواني، يعني دراغان كأنه ما قرأ فريق إست بنغال، ما تم يعني تحليل الأمور الفنية للفريق الهندي، يعني ما كان الفريق الهندي هو يعني الأفضل، ما كان هو يملك الإمكانيات، بل بالعكس يمكن كان عنده محترفين اثنين، يمكن نيجيري، واحد نيجيري ما يعني ما أكمل إجراءات تسجيله، الأسباني يمكن إصابته قبل المباراة، فيعني أيضا
1: في ثلاث محترفين.
0: صحيح، فإست بنغال ما كان الفريق اللي الخطر أو الأفضل، يعني كأنه دخول العربي هذه المباراة كان معتمد على إمكانياته وإعداده الإعداد بالمعسكر وإعداد البدني من غير قراءة الخصم.
1: بالضبط أبو عبد الله، يعني أنت لو تلاحظ المباراة ليه مثل ما ذكرت، يعني ليه هدف التعادل بس بنقال ترى العربي كان أفضل، العربي كان يعني نوعا ما بالنسبة إذا تبي تقيسه كأول مباراة رسمية الفريق كان متقدم 1-0، الفريق كان يوصل لمرمى إست بنغال ما كان في عنده هجمات خطرة، يعني باستدراء كرة كرتين وهذا شيء طبيعي، ولكن بالضبط يا ابو عبد الله بعد مثل ما ذكرنا بعد التبديل اللي اجراه المدرب وبعد احراز إست بنغال الهدف التعادل والفريق والذهاب الفريقين الى الاضافي تغيرت كل المجريات اللعب من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه الهجمات الخطره، من ناحيه حتى التبديلات، من ناحيه يعني كل شيء انقلب على النادي العربي. شفنا عجز واضح من مدرب نادي العربي، يعني شفنا عجز واضح من اللاعبين، ممكن اللياقه البدنيه ما صعبت اللاعبين، يعني ابو عبد الله انت عارف في فرق بين الاجواء الهنديه بالرطوبه والاجواء معسكر نادي العربي في تركيا، يعني كنت انا اتمنى ان
0: يعسكرون المكان قريب من الاجواء.
1: بالضبط، يعني كنت اتمنى اداره نادي العربي انه يكون يعسكر في شرق اسيا، يعني بالنسبه للاجواء اللي تعود عليها، ان شفنا ابو عبد الله الصراحه اللاعبين مو قادرين، يعني لو تركز بالمباراه خاصه بعد ذهابه لدقيقه 80 85 كان انهيار واضح من ناحيه اللياقه البدنيه، وهذا شيء يعني الكل شافه، فانا اتوقع ان هذا السبب الرئيسي ومثل ما ذكرت ابو عبد الله عدم قراءة المدرب لاستبن قال بشكل كافي وعدم محافظته على النتيجة 1-0 في إجراء التبديلات اللي نوعا ما كانت عكس تفكير المدرب اللي كان يفكر فيه. فهذه الأشياء كلها اللي خلت نادي العربي يخسر فيه هذه النتيجة الكبيرة.
0: نعم أبو عبد الله، يمكن التساؤل الأخير، يعني الكل مثل ما تفضلت الكل شايف أن هناك انخفاض في مستوى اللياقة البدنية، تأثير الجو، يعني إذا ليش المدرب مدرب العربي تأخر بتبديلاته، ما يعني ما بدل لاعبين نشيطين يبون يثبتون وجودهم، عندهم الرغبة، عندهم الروح القتالية، لكن يعني كأن تأخير بالتبديلات أنه هو مقتنع بأداء الفريق، مقتنع بأداء اللاعبين ومكتفي بالأداء اللي موجود من بعض اللاعبين.
1: بالضبط أبو عبد الله، يعني أنت لو تشوف المدرب يعني كان تبديله متأخر باستثناء اللي عبد الله عمار اللي هو يعني تبديله خلينا نقول اضطراري من المدرب. شنو نفس الحزة اللي أو شنو التفكير اللي كان يفكر فيه المدرب؟ هذا شيء يعني كنا نتمنى أن يكون تبديل مثل ما ذكرنا أبشر من الوقت اللي سواه. كنا نتمنى أن يكون التبديل أكثر، أنت عارف الجو، عارف أول مباراة حق اللاعبين، مباراة رسمية، عارف يعني أنت مدرب ما تخفاك الأمور اللياقية اولا، حتى الامور الذهنيه ابو عبد الله، مباراه صعبه، اللاعبين ودهم يفرحون جماهير نادي العربي، ودهم يفرحون جماهير الكره الكويتيه، فتلقى حتى الضغط الذهني زائد البدني هذه صعبه، وانت مسافر لدوله بعيده، الاجواء غير عن الاجواء المعسكر، فكل الامور هذه يعني بديهيا ابو عبد الله واتفق مع كلامك انه كان المفروض المدرب يفكر فيها. ارد واذكرك ابو عبد الله في تصريح المدرب قبل المباراه ذكر كل الأمور، كل التساؤلات اللي قلناها هذا المدرب كان عارفها وقاريها وصرح فيها، سواء من جهوزية اللاعبين، سواء من قرايته ودراسته للفريق استبنغال، وهو اللي ذكر أنه عارف يعني أشاد بالفريق وعارف نقاط القوة والضعف عنده، فكل الأمور كانت موجودة. ولكن وقت إجراء وقت المباراة صراحة هني يفرق المدرب شنو قرايته، شنو وضعه، شنو تكتيك اللي يحاول يجري داخل أرضية الملعب. ولكن تبديل كان متأخر، قراية المدرب شوي نوعا ما كانت متأخرة في حتى التبديلات، وهذا اللي نتج عنه الصراحة نتيجة كبيرة ونتيجة قاسية.
0: نعم أكيد أبو عبد الله، يعني نقول هارد لك لنادي العربي وجماهير القلعة الخضراء، يعني صراحة ما كان يعني الخصوم قبل الـ الـ الـ الـ الـ يعني جماهير العربي ومحبي العربي أن يخرج نادي العربي من هذه البطولة
1: ومباراة
0: يعني مصيرية.
1: صحيح أبو عبد الله، كنا نتمنى أن يكون نادي العربي برفقة نادي الكويت، آسيته أنت عارف أبو عبد الله أفضل من كأس الاتحاد الآسيوي، هذه تزيدنا حتى كتصنيف في الأندية الكويتية، في ترتيب الدوري، في تصنيف الدوري، ونبدي خطوة خطوة بعدين نروح لدوري أبطال آسيا. كنا نتمنى أن الأمور هذا تصير، ولكن صراحة الخسارة أوجعتنا، وخسارة صراحة ما كنا يعني كنا حاطين الأمل على النادي العربي إنه يوصل، وحاطين الأمل على النادي العربي إنه يمثلنا خوش أو أفضل تمثيل، ولكن خسارة صراحة موجعة. وأنا أقول لك أبو عبد الله صراحة، وأنا والله العظيم يعني متحسف، يعني صدق صحيح متحسف إنه، وكنت أتمنى يعني كنت أتمنى إن العربي يفوز في المباراة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هذه نتيجة قاسي على نادي العربي. الآن المدرب يعني شاف يمكن حتى لو نبي يقيسه على منافسات الدوري السنة هذه، راح يواجه خصوم نفس نادي الكويت، نفس نادي القادسية، نفس نادي السالمية، نفس نادي العربي. لا يعني إذا كان نادي العربي له طموح في منافسة الأندية هذه وإحراز الدوري أو إحراز أحد الكؤوس، عليه أن يكون أكثر مثل جدية وأكثر يعني دراية في التكتيك الدوري، عشان حتى المنافسة تكون موجودة في الدوري الكويتي مع المدرب الكرواتي دراغان.
0: نعم أبو عبد الله، يمكن سؤال أخير للعربي، هل يعني المحترفين على مستوى وطموح الجماهير أن ممكن هذين المحترفين يعملون الفارق في الدوري المحلي على الأقل؟
1: شوف أبو عبد الله، إحنا في
0: باستثناء إيوالا، يعني إيوالا صراحة هو الأبرز. يعني
1: شوف عبد الله، احنا شفنا إيوالا، والكل يشيد في إيوالا انه من افضل المحترفين في الدوري الكويتي، وبصراحه وبقاء في النادي العربي هذا يعطي قوه لنادي العربي. ولكن انا بوجهه نظري يعني زيد غنبر المهاجم، بوجهه نظري ان العربي محتاج مهاجم يعني خلينا نقول مع احترامي لزيد عمر محتاج مهاجم يكون هداف من أنصاف الفرق من أنصاف الفرص عفوا، ويحرز الأهداف ويساعد الفريق، مو الفريق يساعد. يعني في لاعبين يعتمد على الأداء الجماعي وإحراز الأهداف، في لاعبين هو اللي يصنع حق نفسه الأهداف أو الفرص. فأنا بوجهة نظر العربي محتاج إلى مهاجم هو اللي يصنع حق نفسه الفرص، هو اللي يعتمد على نفسه، بس يعني باستثناء اعتماد زيد غنبر دائما على المجموعة وعلى على على اللعب التكتيكي اللي وصل الجول زائد

0: النادي العربي عطى انطباع انه لاعب عنده امكانيات صراحه، ولكن في جوهر رسول المدافع اللي كان في قلب دفاع مع شيلدون ما كان يعني كاخطاء اليوم ما كان في منه خطا واضح، ولكن ما تقدر تغيم ابو عبد الله من اول مباراه، ولكن النتيجه الكبيره تخلي تخلي تخلي الجماهير ومحبين النادي العربي تطالب يعني يعني حتى لو انت تقول انهم ادوا النتيجه ما تعطي الاداء اللي تذكره. فانا بوجهه نظري اول مباراه ما تقدر تقيس على اللاعبين باستثناء زيد غنبر اللي شفناه الموسم اللي طاف وعارف جوا نادي العربي هو وإيوالة. فانا وجهه نظري ان ان ان الصفقه الوحيده الممتاز اللي حافظ عليها نادي العربي إيوالة هو اللي يعطي دافع. انا وجهه نظري استبدال زيد غنبر ومجيء مهاجم يعني مع احترامي له افضل من زيد غنبر هذا يعطي قوه واضافه لهجوم نادي العربي.
1: نعم ابو عبد الله، يمكن يعني حطينا النقط على الحروف في مباراه العربي وايست بنغال، لكن امام يعني العربي الان اقل من 10 ايام لانطلاق دوري زين ممتاز لكره القدم، وتم سحب القرعه مؤخرا وتجديد الشراكه بين الاتحاد الكويتي لكره القدم وشركه زين ولاربع سنوات قادمه بعد اربع سنوات سابقه كانت مميزه من شركه زين ورعايتها للبطولات المحليه ودوري زين بالتحديد. اول مباراه للعربي بالقرعه وضعتها امام البطل نادي الكويت، مباراة يعني الكل ينتظرها بين البطل والوصيف، العربي الوصيف في الموسم الماضي والكويت بطل الدوري. شلون شفت هذه القرعة وأيضا الجولة الثانية بين الكويت والقادسية؟ يعني أول جولتين نادي الكويت راح تكون عنده مباراتين يعني على مستوى عالي.
0: صحيح ابو عبد الله، يعني احنا لو اللي تابع قرعه الدوري راح يقسم الدوري لاقسام. اول شيء مشاركه 12 فريق، وانت عارف ابو عبد الله هذه اول مره تحدث في الدوري الممتاز زياده عدد الفرق، وهذا مثل ما ذكرنا هذا شيء ايجابي شيء جيد للانديه، تغيير حتى مسمى او متغيير حتى في في في خلينا نقول مثلا جداول المباريات. يعني انت شفت الموسم اللي طاف اللي قبله كان فيه ستة وفي الاربعه اللي يلعبون على الهبوط والست، هذا الشيء تغير، انت راح تلعب في تقريبا جولتين ذهاب وياب،
1: كل فريق 22 مباراة
0: بالضبط، هني يحدد البطل. زائد انه حتى لو انت بتقيس ابو عبد الله انت راح يكون عندك غافين حق منتخب الكويت، يغاف في كاس الخليج في اللي هو بعد الجوله الثالثه تقريبا مده 40 يوم، وكذلك يغاف في كاس اسيا اللي هو ينطلق اول شهر يناير، هذا يغاف اكثر من 60 يوم. فكل هذه الاشياء خاصه المدربين الانديه راح يطلعون عليها ابو عبد الله ويعرف شنو شنو شنو الاشياء اللي راح يسويها. فمثل ما ذكرت عبد الله العربي راح يبدي في جوله، الجوله الاولى راح تبدي من بدايتها جوله قويه حامل لقب الكويت مع الوصيف في النادي العربي، الجوله الثانيه راح يكون حامل لقب الكويت مع مع مع مع, مع نادي القادسيه. فقبل ايقاف الدوري في نشوف احداث ونشوف منافسه قويه بين الانديه اللي دائما تنافس على المراكز الاولى. فانا اتوقع ان بعد الثلاث جولات بايقاف الدوري ال 40 يوم لمشاركه المنتخب في كاس الخليج، ممكن هني بعض الانديه يعرف شنو له شنو اللي عليه، هل انا اقدر انافس، هل انا ما اقدر انافس، هل انا يجب علي اني اغير محترفين، هل انا لازم اجيب محترفين جيدين يساعدون. فكل الامور ابو عبد الله راح توضح بعد الجوله الثالثه ان شاء الله.
1: نعم، وطبعا ابو عبد الله مثل ما ذكرت راح يكون مشاركه 12 فريق، الان العشرة ضامنين اللي كانوا بالموسم الماضي، وايضا بالنسبه فريقين من دوري الدرجه الاولى اللي حاليا يعني على يعني لا زال قائم بين الساحل وايضا اليرموك وصليبخات، شوي يعني الجزيره ابتعد عن المنافسه نوعا ما، لكن بين الثلاث الانديه اللي هي الساحل متصدر وايضا اليرموك وصليبخات، يعني للحين لم تتضح الرؤيه من سيتاهل من الفريقين الى دوري زين ممتاز للموسم القادم. ابو عبد الله، يمكن شفت يعني استعدادات الانديه، اغلب الانديه استعداداتهم قويه، معسكراتهم قويه، مبارياتهم على مستوى عالي، يعني واضح ان كل نادي يرغب في ان يعمل شيء في هذا الموسم. كاظمة شفناه في معسكر ايضا مميز، السالمية، القادسية، والكويت يعني ايضا يعني يمكن رايح لندن ولاعب مع يعني انديه على مستوى عالي هناك،
0: حتى مع برايتون يعني عنده مباراه تجريبيه مع برايتون، برايتون يلعب في بريمير ليج، يعني انت يعني مباريات صراحه

0: يعني نادي الكويت قاعد يدخل مثل ما تفضلت وعبد الله قاعد يدخل الدوري واسيا 2 صراحه بافضل اعداد وافضل مباريات وديه. هذه راح تعطي الفريق وراح تعطي المدرب انطباع كامل على مستوى اللاعبين. والصراحه انا اشيد في معسكر نادي الكويت مثل ما تفضلت. صحيح
1: نعم. وهل شايف انه في استعدادات قويه من الانديه مثل يعني على حسب المعسكرات الحاليه مختلف عن المواسم السابقة؟ أنا أقصد
0: صحيح. أولاً أبو عبد الله عندنا مشاركات خارجية، يعني كاظم عنده مشاركة في بطولة خليجية، القادسية في كأس التحدي الآسيوي، العربي مثل ما اليوم شارك في منافسة على آسيا 2 أو حتى في كأس التحدي الآسيوي بعد خسارة اليوم، الكويت في آسيا 2. يعني عندنا أربع فرق قاعد عندهم مشاركات خارجية، زائد النصر اللي راح معسكر قبل يومين إلى القاهرة، الشباب معسكر إلى القاهرة، ترى باستثناء يعني نادي الجهرة الوحيد اللي ما راح في معسكر خارجي، ولكن التسع فرق اللي زائد الفريقين اللي قاعد ينافسون على دوري الدرجة الأولى، أنت تدري حين مباريات وشقالة، فعشان كذي ما راحوا معسكر. صحيح. ولكن أغلب الأندية باستثناء نادي الجهرة الكل ذاهب للمعسكر، عندهم الطموح السنة هذه مثل ما ذكرنا أبو عبد الله. السنة هذه 12 فريق، جدول المباريات تغيرت، يعني انت مثل ما ذكرنا غير عن الذهاب وياب راح يلعبون، عفوا غير عن الستة اللي كان
1: مجموعة البطولة ومجموعة الهبوط.
0: بالضبط مجموعة الهبوط الان لا، يعني انت عندك 12 مباراة او 11 مباراة القسم الاول، 11 مباراة القسم الثاني، فهذه 22 مباراة تحدد انت اي مركز او اي اي اي اي شنو وضعك بالدوري. فانا اتوقع الكل عنده طموح. ابو عبد الله انت لا تنسى ان اخر 10 مواسم بالضبط، يعني اخر 10 مواسم في الدوري الكويتي خصيصا او تخصيص، يعني نادي الكويت احرز 9 بطولات دوري، ونادي العربي هو الوحيد اللي خذ يعني بطوله اخر 10 سنوات. فالسالميه وكاظم والغسيه يعني ودهم ان يردون الى منصات التتويج خاصه في احراز الدوري. فهذه الأشياء اللي دائما تعطي طموح، خاصة بداية الموسم تعطي طموح للاعبين وللإدارة والجهاز الفني أن الفريق يحرز البطولة ويكون منافس قوي خاصة في الدوري.
1: نعم أبو عبد الله، يمكن يعني شيء الملاحظ لفرق دوري الدرجة الأولى أن من ينتهون من دوري الدرجة الأولى راح يتأهل على طول ويشارك في دوري الممتاز، يعني ما عنده فترة راحة، ما عنده فترة أيضا معسكر، يعني يمكن بس نادي اليرموك اللي في استغل فترة الراحة أو قبل بداية دوري الدرجة الأولى ذهب إلى معسكر، أما باقي الفرق لا ظلوا بالكويت وإعدادهم محلي أو داخلي.
0: صحيح ابو عبد الله، يعني ما كان الوقت يسعفهم في يعني في يعني الذهاب للمعسكر مثل ما ذكرت. اليرموك راح معسكر حق منافسه وتكمله المنافسه في دوري الدرجه الاولى، يعني انت وانت عارف يعني المعسكر واستعداد حق دوري الدرجه الاولى غير عن الدوري الممتاز. فانا اتوقع يعني هذا راح يكون نوعا ما راح يكون شوي راح يتاثر او راح يكون في عدم يعني خوض معسكر، هذا الشيء اللي شوي راح يتاثرون فيه الفرق راح تتاهل. ولكن اتوقع بعد الجوله الثالثه مثل ما ذكرنا ابو عبد الله راح يكون في توقف 40 يوم. انا متاكد ان الفريقين اللي راح يتاهلون دور الدرجه الاولى راح يعوضون المعسكر في معسكر خارجي خاصة في فترة التوقف،
1: ويعيدون حساباتهم ويشوفون شنو الثغرات اللي تحتاج أن يسدونها سواء من المحترفين أو على اللاعبين المحليين.
0: بالضبط عبد الله، يعني شوف الثلاث جولات والإيقاف 40 يوم هذا ترى راح تعطي يعني تعطي انطباع كامل من من من الجماهير، من الإعلام، من المحللين، من حتى المتابعين، أن يشوف الثلاث مباريات الفريق الفرق وين رايحة، منو الأفضل، منو الأحسن، منو اللي يحتاج خلينا نقول مثلا إعادة ترميم أو إعادة مثلا اختيار محترفين أفضل. يعني أنا بوجهة نظري التوقف هذا راح يساعد الجهاز الفني خاصة في الأندية في في في في يعني تصحيح الأخطاء اللي راح يقع فيها الفريق خلال الثلاث مباريات، وهذا اللي راح توضح هل المحترفين اللي تعاقدت وياهم الأندية هل يعني على قدر المستوى، هل لازم يحتاج الفريق تغيير. فأنا أتوقع ثلاث مباريات هذه راح تبين جهوزية الأندية وجهوزية المحترفين وتعاقدهم معها.
1: نعم صحيح أبو عبد الله، كل شكر لك أخوي إبراهيم العدواني، يعني استمتعت بالحوار معاك، نقاط مهمة ذكرتها في مباراة النادي العربي وإسبنغال، وأيضا يعني تحليل سريع وبسيط لقرعة دوري زين الممتاز لكرة القدم للموسم 2026-2027، كل شكر لك.
0: أنتم اللي يعطيكم العافية أبو عبد الله، مشكورين.

0: وتغطيتكم للكرة الكويتية.
1: كل شكر لك أبو عبد الله، وأيضا كل شكر لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. إن شاء الله نلتقي فيكم في حلقات قادمة من برنامج نبض الملاعب. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الأماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلاً وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الميليشيات الحوثية تستهدف أحياء مدينة مأرب بصواريخ باليستية. روسيا تعلن استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا. ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للماء في الساعة 2 بعد منتصف الليل و29 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 8 صباحاً و21 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والوفرة 48، لنواسيب 44، جزيرة جارو 39، أم المرادم 41، جالليح 49 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 36، جالليح 34، الوفرة 32، لنواسيب وأم المرادم وجزيرة جارو 33 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:16 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: 6 دقائق بعد 10 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا، كل يوم سبت من الساعة 10 وحتى 11 مساء بنكون معكم بإذن الله في هذه الأمسية وفي هذه الليلة حين يقبل المساء وتهدأ الأصوات وتصفو الخواطر وتفتح لي الحديث أبواب، ولكن أبواب هذه الليلة من الذكريات والحكايات عبر برنامج أمسياتنا. نقول مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة يا خالد المحسن.
1: يا مرحبا ومسهلا، مساك الله بالخير، أرحب فيك فايز ورحب بكل من يستمع لبرنامج أمسياتنا في هذا المساء يعني الجميل الذي يجمعنا بعطرة صيفية وكذلك أجواء جميلة في المساء و تواصل وحياة. نقول الله يسعدكم إن شاء الله ويجعل كل من يستمع لنا سعيد ويكون ويانا إن شاء الله في هذه الحلقة اللي راح نقدم من خلالها الكثير والكثير، وكونوا وياهم مع الشعر.
0: الشعر أكيد، والشعر دائما حاضر مستمعينا الكرام في برنامج أمسياتنا، يعني في أمسياتنا دائما لكل حكاية تجد لها بداية من خلال برنامج أمسياتنا، ولكل يعني سؤال إجابة، ولكل ضيف بكل تأكيد حضوره، ولكل مساء له طابع خاص. مثل ما عودناكم في أمسياتنا دائما نستضيف يعني الفكرة ونستحضر كل ذكرى جميلة، وأيضا نرحب ونستمتع ونستمع وإياكم لكل تجربة ونبحر معكم في تفاصيل هذه الليلة في برنامج أمسياتنا. ولكن بداية تقبلوا تحيات فريق العمل، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد.

0: وهذه تحيات من يرسم لكم هذا المساء بكل حب وجمال، ويكرر التحايا دائما لكم من التقديم فايز الرسمان وخالد المحسن.
1: وأجمل التحايا من التنسيق والمتابع، مساء عليكم فراج السهلي.
0: ومن الهندسة الإذاعية هذه تحيات محمد الحربي.

0: المشاكل. المشاكل في الزمن هذا توالت.
1: خلينا شر
0: لين شفنا للزعل موضة جديدة. سألوها ليه زعلانة وقالت
1: ايش قالت؟
0: من عرفني ما كتب فيني قصيدة جديدة.
1: صح لسانك يا ابو محسن.
0: صح بدنك. وهذه تحيات غائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
2: أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، بدأت الانطلاقة في برنامج أمسياتنا، ومثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا ما بين فقراتنا المتعددة والمتغيرة والمتجددة، يعني دائما من موضوع حلقتنا إلى ضيف كريم بكل تأكيد يضيء قنديل برنامج أمسياتنا، أو إلى قصة أغنية حكاية وتر، وأيضا ماذا قالوا، والعديد من الفقرات. خالد، موضوعنا اليوم
1: فايز، احنا يعني في كل يوم يكون موضوع، او في كل حلقه كل سبت نطلع عليهم في موضوع مختلف، يعني نكون نتناقش في نقاط مهمه، احيانا يكون حديث، ونشوف هذا الحديث يعني يبني لنا موضوع، وكثير مداخلات، وهذا يعطي راي وهذا يعطي راي وهذا يقول وهذا يعطي وياخذ، يتجاذبون في الموضوع، فنطرح وجهه النظر ونشوف يعني الموضوع هذا ايش نقدر نوصل فيه، وهل هو موضوع يعني احيانا يشغل تفكيرك الانسان. فلما نجي نقول دائما يجي شخص يقول لكل شيء نهاية، مرات تقول شنو لكل شيء نهاية؟ تساعد بينك وبين نفسك يا أخي، أنا إنسان يعني شنو كل شيء نهاية؟ أنت إنسان، ولكن لكل شيء نهاية، خلنا أخذها على مدى تصرفاتك، لا نأخذها على مدى أن خلاص أكيد كلنا بنرحل وكلنا بنغادر هذه الدنيا وعلينا نترك الأثر الطيب، لكن يعني لما تكون إنسان مثلا مو جيد في مواعيدك مع الناس ومع غيره، فلا بد أن تحط حل لهذا الموضوع. يعني ما يصير تنتمد تقول هذه طبيعتي، لا، لكل شيء
0: ما راح تغير،
1: تكبر تلتزم، يصير عندك التزامات أخرى، يصير عندك أسرة، يجب عليك أن تلتزم في هذه الحياة، يجب أن تحط نهاية لكل خطأ كان مرتكب في السابق. كذلك يعني لما نقول نهاية لكل شيء، يعني حتى الصدق، لما تشوف الشخص غير يعني جيد وياك، او انك يعني كل المبادرات والعطايا والاهتمام والمحبه من طرف واحد،
0: جميل،
1: تقول لابد ان يكون هناك نهايه.
0: يعني انت تقصد لكل شيء نهايه، في موضوع حلقتنا نقصد بالنهايه الامور اللي متعلقه فيك اليوم، حتى من تعاملك مع الناس، من طباعك الشخصيه، من بعض يعني الصفات اللي فيك، وتقول هالشيء ما اقدر عليه، نقول لك لا، لكل شيء له نهايه وتقدر عليه. لكل شيء نهاية، ولكن ليست كل يعني نهاية مستمعينا الكرام يعني هي خسارة. يعني دائما أحيانا تكون يعني بعض النهايات تكون بداية لباب أجمل، وأحيانا تكون النهاية يعني درس للإنسان، ما تعطيك الحياة هالدرس إلا مرة واحدة. خالد، ينتهي عام ويبدأ جديد، هذه نهاية، تنتهي مرحلة وتبدي مرحلة، هذه نهاية، تنتهي علاقة وتولد مسافة جديدة لك اليوم.
1: صحيح، بدون خلق أو فتح أبواب جديدة في هذه الحياة، أنت رجل يعني مستمر في الخطأ في حياتك دائما فايز، حتى ما بيقولك لفوضة الحياة، يجب أن تكون هناك نهاية، يكون هناك ترتيب وتنظيم لهذه الحياة حتى تنطلق من الصفر، يعني تنطلق بشكل جيد وجديد. حيويتك يا الإنسان إذا ما كان نهاية، ما راح ما تغل حيويتك في هذه الحياة. لابد أن يكون حتى العمل توصل مرحلة يقول خلاص أنا ما أقدر أقدم شيء، انتهينا، يجي من يحمل هذا الطريق ويبتدي هذا الطريق. لابد أن نضع دائما هذه النهايات، ليس نهاية لنا كأشخاص، ولكن نهاية لفعل أو تصرف ما، أو كذلك يعني فعل قد يكون غير جيد في حياتنا، لابد أن نحط له نهاية، وإن كان جيد لابد أن نحط نهاية حتى ننطلق من جديد إلى يعني شكل آخر في هذه الحياة. ما يصير أنا عمري مثلا 16 20 24 30 35 40 50 وأنا بنفس التوجه طريق. أنا أتمنى أن لا تنتهي ابتسامتك، لا ينتهي ودك، لا ينتهي أخلاقك، ولكن بعض التصرفات اللي تشوفها لا تناسب تطورك العمري أو غيره، يجب أن تضع النهاية. ما يصير يعني شبابنا وحرياتنا وانطلاقاتنا في الشباب إن نجي لمرحلة عمرية معينة في الأربعينات في الخمسينات ونقول لا هي أنا كنت كذا، لا، انت لابد ان تحط نهايه لما مضى وتبتدي في طريق جديد يا فايز.
0: اذا النهايه قادمه هي لا محاله مستمعينا الكرام، وهذا امر يعني ما يدعو للخوف بقدر ما هو دعوه للحياه ودعوه للتجديد ودعوه للايجابيه، وخلونا نعيش هذا الشيء يعني نعيشه بصدق وايضا نحبه بصدق، ولا نترك يعني خلفنا دائما اشياء يعني جميله. ترى حتى البرامج لها نهايه والامسيات لها نهايه واللقاءات لها نهايه.
1: ما تشوف المساعة اقول مشاكل في الزمن هذا توالد لين شفنا لزع الموضه جديده سلوها عليه زعلان وقالت من عرفني ما كتب فيني قصيده. فمن حقها يعني تزعل، ومن حقنا فايز ان ندعو للتجديد لكل شيء نهايه وانطلاقه من جديد.
0: اذا نجعل نهاياتنا دائما اجمل من بداياتنا، ودائما هذه دعوه لنجعل أثرنا بعد الرحيل أجمل بكثير من حضورنا. مستمعين الكرام،
2: لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: ساعتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: وكل أمرك للكريم ويسمح أمرك، كل ما تطري على بالك روابع، وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع.
3: جفاك الماطر الهمال يا فلاح، وبقى بس عرقك يروي محاصيلك، شجن صوتك تبدل ونة وصياح، وغدت زفرتك تغني عن مواويلك.
4: الصبر خلى كل ملحوق مطرود، وبصبر مدام الوقت تارة وتارة، تثلم أطرافي وأنا سيف مجرود، في يوم بتعيش الحياة انتصارة.
5: نعلق أحلامه على صدر الليال، ما نال من صدر الليال إلا الأرق، ومنقصر يدينه مع عيال الحلال، ما هو بلاقي من يشيله لا غرق.
6: أمسياتنا.
1: لكل قصيدة قصة وموقف يشرح لنا تفاصيل وأبجديات الشعر. هنا يكون المشهد الذي جسد لنا روح الشعر من خلال قصة وقصيدة في أمسياتنا.

0: حياكم الله معنا مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم مرة ثانية ونجدد ترحب لكل من انضم إلى إذاعة دولة الكويت. وبعد أن تحدثنا عن موضوعنا وأن لكل شيء نهاية، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخرى للكل ينتظرها بكل تأكيد، حكاية وتر. وهذه الحكاية التي دائما تكون معنا واحدة من أبرز يعني القصائد الغنائية، واليوم يعني قصتنا وحكاية وترنا راح تذهب معنا إلى المملكة العربية السعودية وإلى فنان كبير محمد عبده ومذهلة.
1: محمد عبده، إذا تحدثنا عن مذهلة محمد عبده، ما شاء الله، يعني محمد عبده يعني مو حكاية وتر واحدة،
0: حكايات
1: أوتار. فتجد أن محمد عبده دائما يعني كل ما يعمل أو يقدم عمل تجد حكاية أخرى مختلفة، كأنها تشرح تفاصيلنا اليومية. تجد هناك العمل الطويل اللي ما تشبع منه، مرات يحتاج اختصار بعض الكلام، لكن إذا غنى محمد عبده وإذا كتبوا الشعراء اللي تعاونون، ولا تعاون إلا مع الشعراء المختلفين دائما جدا، فتجد بأن هذه لها حكاية. فكيف توصفها؟ فأكيد إن لقيت عمل لمحمد عبده أو أغنية لمحمد عبده ما عليك إنها تقول مذهلة.
0: مذهلة ما هي مجرد أغنية نسمعها مستمعينا الكرام، مذهلة هي بالنسبة لي هي شعور يعني يمر مثل النسمة، يترك أثره من غير ما يستأذن. ودائما اللي يسمع مذهلة دائما يعني يحس قلبه كذي صحة لذكريات معينة كان يظن أن نسى هذه الذكريات وتخطى وتجاوزها. حكايتها يعني دائما تبدأ من كلمة، وتبدأ من يعني إحساس، وتبدأ من لحظة تشبه دائما لحظات احنا عشناها. لذلك لما نسمع كلمة او كلمات مذهلة نروح لشيء بعيد ونسترجع. عن واحد من الناس يعني كل مرة اسمعها خالد استرجع اشياء جديدة.
1: اللحظة تكون مذهلة،
0: لحظة غير.
1: هل اللحظة مذهلة؟
0: مذهلة جدا هي، لو مو مذهلة ما كان يعني على قولتهم رجعت معاها ورا وذكرت هذه اللحظات وتمنيت ان هذه الاغنية موجودة في هذاك الوقت، او اني يعني حتى بادرت في كلمات.
1: لا سولف لك،
0: ترى شعور اليوم
1: شعور. لا اقول لك عن مذهلة، يا هي لها ذكرى، يا هي لها اشياء جميلة.
0: تدري ليش خالد؟ اللي يسمع مذهلة فيها شيء من الشوق، وفيها شيء من الذكرى، وشيء من الإحساس يعني الجميل اللي تحس شاعرها لما كتبها كتبوه مشتاق، صح كتبوه فيه
1: بدون أدنى شك. فايز، هذا العمل اللي تجاوز مفهوم الغزل التقليدي. لما نتحدث عن عمل مثل مذهلة ونقول لك أنه تجاوز الغزل التقليدي، يعني نتكلم أنه قدم قصيدة شعرية تحتفي بالانبهار، أو تجعلنا في هذا الوضع الانبهار، وتصف حالة حب استثنائي يصبح فينا يا أو يصبح فيه المحبوب يعني عالما كامل من الجمال والتناقضات والأسئلة.
0: مذهلة كتب هذه الكلمات الأمير عبد الرحمن مساعد فيما يعني تولى صادق الشاعر تلحين أغنية مذهلة وأيضا توزيعها، وبكل تأكيد هذا الثلاثي اكتمل بصوت محمد عبده في عمل يعني تقريبا امتد إلى 12 أو 13 دقيقة. يعني هذا الشيء اللي منح القصيدة يعني مساحة كافية يعني تتدرج في معانيها، وأيضا الصور الشعرية خالد اللي كانت موجودة في هذه القصيدة، وانتقال عبد الرحمن مساعد من شعور إلى شعور.
1: هذا اللي تكلمنا عنه، عن القصيدة. محمد عبده لما يغني ولما يكون كاتب عبد الرحمن بمساعد يعني 12 دقيقة تحسها شوية،
0: صح
1: تشعر. ليش؟ مرات قلت لك إن في غاني ودك تخلص. في غاني ما ودك تخلص، لأن فنانها يعرف كيف يؤدي وكيف يغنيها، وكذلك الكاتب يعرف كيف يدخلك مرحلة، وكنت تقول شو اللي وراه، شو اللي بيجي، شو القصة اللي جاية، شو الموضوع اللي جاي. فيعطيك هذا الشعور اللي خليك ما تمل. نفس الشاعر كتب قصيدة مرات تكون طويلة، لكن إذا كان فيها مراحل وانتقالات، ما تكون نظم بس أبيات وراء بعضها موضوع واحد، تكون مختلفة المواضيع في نص واحد، ما تشبع من هالقصيدة وانك تسمعها كل يوم. فمنذ صدور يعني هذا العمل حققت الأغنية فايز انتشار ونجاح واسع داخل المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء الوطن العربي، وأصبحت واحدة من أبرز الأعمال في مسيرة الفنان محمد عبده، كما حصدت ملايين المشاهدات والاستماع عبر المنصات الرقمية، وظلت حاضرة في حفلات الغنائية. يعني محمد عبده يعني دائما مثلا حاضرة في كل يعني كل ما يصعد يعني على خشبة مسرح، كأنه يقول جمهور إذا ما قلت مذهلة ما راح يعني ما راح يحس إني محمد،
0: حتى الجمهور ما يخلونه يعني
1: ما يخلونه. نعم. يعني مع مرور السنين ومكانت يعني مكانتها كواحد من أهم الأغاني الحديثة، يعني تعتبر هذه الأغنية فايز كأهم أغنية في على المستوى الفني العام، مذهلة، قصة يعني غير عادية، كلمات غير عادية، وجود غير عادي، لذلك هي حكاية الوتر أو حكاية الأوتار اللي اليوم نتكلم عنها في هذا الجزء. فكرة الأغنية،
0: فكرة الأغنية يعني اختيار الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن يجعل الأسئلة هي محور هذه القصيدة، لذلك جعلها في في في تساؤلات معينة. شلون اجتمعت كل هذه الصفات اللي ذكرها عبد الرحمن مساعد في إنسانة واحدة؟ وهذه الإنسانة هل هي من الحقيقة أو هي من الخيال؟ هل كل شيء يشوفه في هذه الإنسانة هو أمر طبيعي ولا معجزة؟
1: هو كيف احنا نشوفه مو طبيعي،
0: احنا نشوفه مو هو هو هو هو كذي هو كذي، يعني وصل للمستمع ان هذه الإنسانة اللي تحمل كل هذه الصفات هي إنسانة، هي معجزة، هي حقيقية، هي خيال. لذلك مع نهاية الأغنية حول كل هذه الأسئلة والتساؤلات إلى يقين معين، وأجاب عن كل هذه التساؤلات أن هذه شخصية حقيقية، ولكن الانبهار الكبير بهذه الإنسانة وبهذه الصفات خلاه يعني يجعل ويطرح هذه التساؤلات.
1: حبيت الخيال. أنا كنت أؤمن بالقصيدة الحقيقية أو أحب تطعم في الخيال، ما في قصيدة حقيقية، هذه من وجهة نظري دائما تطعم في الخيال، لكن الخيال هنا كان واسع جدا، فجعل كثير من الأسئلة اللي تحتاج إجابات، فهنا يكون الخيال مختلف جدا في عطاءاته وفي تقديمه. فايز يعني ما بيقول يعني هني اللحن، خلني أتكلم عن إحساس الأغنية وعن لحنها، جاء متناغم مع روح القصيدة، فابتعد عن الإيقاع السريع واختار البناء الموسيقي الهادئ والمتدرج ليمنح الكلمة مساحتها الكاملة. أما أداء محمد عبده حكاية أخرى، فكان أشبه بإلقاء القصيدة ممزوجة بالغناء، وكأنه جاي يقول القصيدة مو جاي يغني، ولكن تسمع الغناء كذلك، فقدر يمزج بين هالحالتين ويتعامل مع كل بيت بإحساس مختلف لينقل للمستمع مشاعر الدهشة والإعجاب والتأمل دون أن يطغى اللحن على الكلمات.
0: عشان هالشيء مستمعينا الكرام، بقت مذهلة هي واحدة من الأغاني اللي مثل ما قال خالد قبل شوي يحرص محمد عبده على تقديمها في كل حفلة، لأن يشوف هذه الأغنية هي تمثل يعني نموذج يجمع بين الشعر الراقي وأيضا اللحن الأصيل والأداء اللي ما يفقد تأثيره مهما مر الزمن.
1: مذهلة.

0: مذهلة. ما هي بس قصة حسن، رغم أن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة.
1: كل شيء فيها طبيعي، مو طبيعي. أجمل من الأخيرة،
0: طيبها
1: قسوة جفاها، ضحكها هيبة، بكاها روحها، حد الذكاها تملك بالأسئلة. مذهلة
0: تملأك بالأسئلة. هي ممكنة ولا محال؟ هي أمر واقع أو خيال؟ هي سهلها صعب المنال أو صعبها تستسهل؟ مذهلة تملأك بالأسئلة.
1: ليه كل معجز مر هذا الكون فيها له صلة؟ ليه كل شيء فيها تظن انك تعرفه تجهله؟ ليه كل لا معقول فيها ورغم هذا تعقله؟ طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة جفاها، طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة ذكاها، تملكك بالأسئلة مذهلة.
0: يا بدايات المحبة ويا نهايات الولا، كيف قلبي ما أحبه وانت قلبك صار له؟ يا أعذب من الأمنيات ويا عالم من الأغنيات، ويا أجمل الشعر البديع من آخره لين أوله، ما راودتك الأسئلة. ليه عمري ما لقى البردة دفا إلا دفاك؟
1: ليه قلبي ما بدقاته عزف الحد سواك؟ ليه قلبي بدقاته ما عزف لحد سواك؟ ليه أنا عيني تشوف وما تشوف إلا بهاك؟ يا أجمل من الأخيرة هذا جواب الأسئلة، كي تكوني من حنيني بسيني مو بدوني مذهل.

0: حياتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: ودنا بالطيب بس الدهر جحاب طيب، كل ما تخلص مع الناس تنك تغشها، كل ما شبيت نار المحبة من حبيب قام يسحب فيه مشاهيبها ويرشها.
3: جريت صوتي تالي الليل جرة، والناس هجعة وارفع الصوت ببيات.

0: هناك جيتك من هناك عندي على كل الدروب استطاع
1: نام أهل الطيب نازل وعساس انزل بهم وشد لو كان شدة الطيب فطرة مسكنها داخل الرأس رأيه جاك سود الوجه صد
2: أمسياتنا. في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.
3: رجعنا معكم مستمعينا الكرام ولازلنا متواصلين معكم وبرنامج أمسياتنا، ووصلنا معكم في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج ونفتح معكم صفحات من الشعر، ودائما نترك للأبيات هي أن تتحدث وللقوافي أن تحكي وأيضا للمعاني أن تصل إلى حيث لا تصل الكلمات. يقول تفاوت في خيالاتي
4: على طول، دخلت
3: على طول غزل. في أجمل من الغزل يا خالد؟
4: ما عندي قول. شوف عيونك كلام.
3: أقعد أسألك. أنا اليوم حلو. اليوم يعني قلت لك اليوم العاطفة.
4: شوف عيونك كلام. عشان
3: والله ما فيك حيل اليوم بس. نقصد ولا ما نقصد.
4: يقول يلا هاي
3: يقول. يقول تفاوت في خيالاتي من الذكرى صور وشعور. حنين ساكن أعماقي خذاني لدرب أدلة. يذكرني السنين اللي طفى من بعدها كالنور، خذت مني فرح عمري، خذت مني الهنا كله، بقى فيني ملامح ذابلة، بقى فيني ملامح ذابلة مع خاطر مكسور وجروح في حنايا القلب تتل القلب وتذلة.
4: نديمت دروبي ما بقى في رحابك في، خذتك الظروف ولا اختفيتي ولا بنتي. نديمت دروبي ما بقى في رحابك في، خذتك الظروف ولا اختفيتي ولا بنتي. لو ان الزمن قادر يرجعك بين يدي من يرجعك في نظراتي مثل ما كنتي، من المستحيل يحاول، من المستحيل يحول عن ذكرياتك شيء، لو يحول عن دون اللقاء حاجز اسمنتي، يروحون كل الناس مني شوي شوي ولا في أحد يبقى على البال غير انت.
3: الله عليك صح لسانك. يقول اجاهربك لانك ما انت ذنب يرهق التواب، انا عبد يخاف الله ولا قد جاهر بذنوبه، وانا عبد لقى في قلبك سكينه كانها المحراب، وكبر به قبل يذنب وسلم معلن التوبه. لقيتك وانت غايب في الوجيه العابرة تنساب، يوران كل جلد يشيل منك من وراء ثوبة.
4: شيقول بعد؟
3: شيقول
4: شنك ما قلت لي بخاطرك؟
3: لا انا بعضيك انت قول لي بخاطرك.
4: تم. يقول يجمل قصيد فيك ما لذ وطاب، يجمل قصيد فيك ما لذ وطاب، خذني عن العالم بعيد ووصني، الحلم أشوفه بس من دون ضباب، أحيانا العبرة عليك تغصني، مبطي وأنا سولف عن أيام الغياب، كيف الغياب اختارني واختصني، البعد والغربة وفاس الاغتراب كنا

0: قطع حياة هي قصة.
1: يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يقول كل الطعون اللي جت منك مقبولة، كل الطعون اللي جت منك مقبولة، ما بي لها آسف ولا أبي لها تبرير. وجرح جرحني إياه بين اليوم زولة، ما ينتظر جيتك ولا يبي منك تقدير. الغلط مني يوم أنا خليتك تطوله، شف قلبي اليوم من أفعالك كسير.
0: تعال
1: وين؟
0: تعال قبل الود. تعال قبل الود يذبل والسهر عينه تنام. تعال قبل الود يذبل والسهر عينه تنام، قبل تجف المرحبا وتموت بلساني حلا. ترى عزيز النفس لا من عاف عاف بلا كلام، والله لو انه وطن ما عاد لحب ولا ما ينتهي كثر الغلاء الا بقل الاهتمام. وان جيتني بعدين مالك لا حضور ولا غلاء.
1: سلام. يقول ازعل ازعل عليك من الشهر يوم يومين، واشتاق لك 29 ليلة.
0: يوم واحد
1: يوم واحد. ازعل عليك من الشهر يوم يومين واشتاق لك 29 ليلة، واخلق لك الغايات واحدة وثنتين، لو ما تبرر كل غاية وسيلة. اندارت الدنيا على طبعك الزين، ما همشت بالذكريات الجميلة. ما عندي إلا قلب ما هو بقلبين، لا غاب غالي ما انتظرت البديلة.
0: يقول أنت يا حلو الملامح، أنت يا حلو الملامح ويا حلو الصفات، جلشان اللي من الزين معطيك الهوى، يا محاصرني بذكراك من الأربع جهات، ما تركت لسجة البال سجة والهوى. ارتبط وجهك مع الورد والماء والنباس، وارتبط طريق مع كل فنجان.
1: يا سهلا. يقول أنت الشعور الصادق وغيرك سراب، أنت الشعور الصادق وغيرك سراب، وانت المقر الثابت وغيرك ممر. غلاك بضلوعي تربع لين ذاب يفوح مثل العود من فوق الجمر. يغلى البشر وجهك علاج الاكتئاب، يغلى البشر وجهك علاج الاكتئاب، ومواصلك مثل السحاب المنهمر. حتى ولو قلبي شعر بالاغتراب، انت الوطن واجمل ملذات العمر.
0: ردي علي. ها حمد نقول ردي علي.
1: قول.
0: طيب
1: هو غير عشان
0: برد عليك بقى. تردي علي بعدين برد علي. يقول ردي علي ان كان ودك تردين شوقي، وش اللي غير الوقت فيني؟ وشوفي وش اللي غير الوقت فيني؟ مرت علي ايام كانها سنين، كنا نهزم مخلوق موق عيني. وين الوعود اللي على العسر واللي تبخرت ولا انتظرها تجيني؟ متى يزول الظرف واشوف بعدين؟ متى من مزون الوله ترتوين؟

0: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامج أمسياتنا، ونغادركم هذه الليلة بس ما نقول وداع. بإذن الله يلتقي أو نلتقيكم من جديد في يوم السبت القادم، وحكايات وقصص جديدة
1: بإذن الله. إن شاء الله نلتقيكم في الموعد اللي حدد فايز على كل سبت إن شاء الله.
0: فايز الله يذكره،
1: فايز الرسمة الله يذكره بخير،
0: الله يذكره بخير
1: على بالي. إن شاء الله نلتقيكم يوم السبت القادم في فقرات جديدة، وكذلك رحلة جديدة مع الشعر والشعراء، وكثير من تفاصيل البرنامج وفقراته المختلفة. حتى ذلك الحين وهذا لك اليوم، نتمنى أن تكونون بخير بإذن الله، ونودعكم. وهذه تحيات غائد العمل المخرج
0: حمد الهاجري، نقول مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلا وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الميليشيات الحوثية تستهدف أحياء مدينة مأرب بصواريخ باليستية. روسيا تعلن استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا. وارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثه الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على ميدان الجلطة وميدان النظم، وفي هذه الحلقة نتشرف ونسعد باستضافة الشاعر الكبير فارس الهاجري. نرحب فيك يا أبو طلال.
1: يا مرحبا ومسهلا، الساعة المباركة يا أبو عبد الله.
0: والله احنا سعداء باستضافتك يا أبو طلال، لأنك أنت من الشعراء الحمد لله اللي رجعت بعد غيبة.
1: الحمد لله.
0: أبو طلال، لو تحدثنا عن بدايتك.
1: نعم، أول شيء طال عمرك أنا سعيد بوجودي معكم.
0: الله يحفظك.
1: وأنت يا أبو عبد الله، إحنا الحين أطلقنا عليك عراب الشعر والشعراء في الكويت.
0: الله يحفظك.
1: وهذه الساعة المباركة.
0: الله يبارك فيك.
1: بدايتي أبو عبد الله كبداية أي شاعر من الصغر، يعني كنت أهوى شعر المحاورة.
0: الله.
1: أحبه، أروح حضر محاورات، أقعد أحس نفسي أني لما أقعد دائما أروح بروحي لسبب واحد، إذا سمعتهم يلعبون أحاول أني أرد.
0: الله.
1: إيه. واكتشفت الموهبة هذه أنها عندي موجودة، وكان الله يشافيه ويعافيه ويطول في عمره الشاعر الكبير الشعيل الهاجري. كان جار لي بيتنا، فدشيت عليه مرة قلت يا أبو سالم الله يذكره بالخير، قلت أنا عندي أحس بنفسي عندي موهبة شعر المحاورة، أبيك تسوي لي اختبار. قال لي تعال قعدت. كنا ليلة جمعة، وفعلا أعطاني بيتين وصعبها علي ورديت عليه. أول ما رديت قال لي اسمع، الليلة في حفلة، لأنهم كانوا يدورون شعراء للقبيلة بصراحة في الكويت.
0: أي.
1: قال ليلة في حفلة الصباحية في المكان الفلاني، تعال. وقبل الحفلات أبو عبد الله، أنت تخبر مني بشيء هذا.
0: الله يحفظك.
1: قبل الحفلات ما فيها إن شاعر إني أنا عازم أحمد العرادة، خلاص ما يلعب إلا أحمد العرادة.
0: أي.
1: لا،
0: مجال مفتوح. اللي يشوف بنفسه ثقة.
1: لأنها كانت بدون بدون بدون أي مصلحة.
0: بس
1: بدون
0: هم أبو طلال اللي تقدم يكون يستحق
1: طبعًا تقدم. قبل ما يتقدم له الشعر. لأنه كان، لأن الجمهور قبل، أنا أتوقع يعني الجمهور قبل كان يفهم المحاورة ثلاثة أربعة مشاعر، أو إنهم يحبون الشعر.
0: والله ملاحظة أبو طلال دقيقة فعلًا.
1: ايه؟
0: ثلاثة أربعة مشاعر.
1: نعم.
0: ونقاد.
1: نقادة. مستعد إنه يقول لك وأنت تلعب يا ولد ترى أنت ما ما ما مشيت على الطريق الصحيح.
0: ورحت للحفلة.
1: رحت للحفلة.
0: إيه.
1: وقعدت وكنت مرتبك صغير.
0: إيه.
1: شفت الشعراء ولا الشعراء يعني لا للحصر كانوا أكثر من 9 أو 10. إيه. اللي أذكر منهم كان حمود البغيلي. كان شعيل الهاجري، كان نايف العماوي، كان ذاير الطيري، كان عبد الرحمن السبيعي، كانوا شعراء وناس كبار. والله وجي عند الميكروفون ويطالعوني هالعالم، قالوا هذا الرهبة شيء غير طبيعي. يوم طلعتهم قلت بياكلوني هذول، خلني اختار واحد يرحمني، فاخترت شعيل نفسه اللي قال لي وكانت الانطلاقة. عقب ما لعبت الشعراء اللي عديتهم هذول كلهم.
0: أي سنة هذه أبو طلال؟
1: يمكن ب92 93.
0: ما شاء الله. كان بعز الأيام.
1: كان بعز المحاورة. وكلهم أثنوا علي.
0: والله.
1: إيه كلهم أثنوا علي. الله يطول عمرك.
0: من شعراءنا المحسوبين. الله يسلمك. أبو طلال ومواقفك مشهودة.
1: الله يرحم والديك. الله يجزاك خير.
0: أبو طلال بعدها شنو شفت؟ يعني اقصد محاوراتك لعبت يا شعراء كبار
1: او لعبت مع شعراء، بس اني توقفت. او الله يرحمه يسكن الجنه، حياته ابوي الله يسكن الجنه.
0: آمين.
1: وقفني لسبب الدراسه، اني لازم ادرس ولازم هذا، وقفت منها. والابتعاد عن المحاوره فتره طويله، المحاوره انا اشبهها بكره القدم. يعني يبي لها لياقه بدنيه.
0: يا سلام.
1: يبيلك تلعب على طول، حتى لو ما لعبت في في في ملعبه، في ديوانيه.
0: صحيح.
1: في مزرعه.
0: تنشيط.
1: في تنشيط لذاكرتك. أي. وتنشيط حتى لصوتك.
0: صحيح.
1: توقفت عن هالفتره هذه كلها، توقفت. تعرف شباب وتروح مني وتروح. فتوقفت على المحاورة، وقفتها قطعتها بتاتا.
0: الله.
1: إيه. لكني كنت حاضر وأشوف وتابع ومهتم جدا بشأن المحاورة.
0: أبو طلال، الكل يعرف الشاعر الكبير فارس الهاجري بالذات بمسابقة قلطة الوطن.
1: نعم.
0: لو تعطينا قصة فكرة المشاركة. نعم. خصوصا أنك فزت فيها بالمركز الأول عن استحقاق.
1: الله يرحم والديك، الله يجزاك خير. قلطة الوطن صارت 2009 صارت 2008.
0: ايه؟
1: أول نسخة.
0: نعم.
1: وصارت 2009 ثاني نسخة.
0: نعم.
1: جاني واحد من ربع وقال لي أبو طلال ليش ما تشارك بقلطة الوطن؟ قلت يا أخوي أنا ما راح أشارك، يبي لها سعة بال ويبي لها وتعرف المسابقات هذه بعد مادية. قال لي لو سمحت عطني بطاقتك المدنية. قلت يا قال عطني بطاقتك المدنية. خذ بطاقتي المدنية وراح للوطن وسجلني. رجع لي قال شوف انتظر منهم اتصال لازم تشارك. دقوا علي بعد فترة للمقابلة، وجيت لقيت الشعراء الكبار محمد بن ردعان ومبارك الهاجري، مبارك بن شافي وشيل الهاجري وسعود الفهد، وتكلموا معي عن القلطة وعن بداياتي وعن هذا. وبعدين سوالي اختبار الشاعر الكبير طبعا محمد بن ردعان
0: الله
1: يذكره بالخير. ورديت عليه عطى حتى لأن محمد بن ردعان من شعراء الكويت اللي كلنا نفتخر فيهم.
0: أيوه.
1: حتى أثناء الاختبار أعطاني بيت سهل،
0: سبحان الله أبو عبد
1: الله، كان يسهل على العالم. أيوه. أعطاني بيت ورديت عليه.
0: وهذا دعم
1: طبعًا
0: أبو طلال
1: طبعًا
0: من المشاركة، ومثل فارس الهاجري مثل فلان وفلان لما يشاركون ويشوفون الدعم من الشعراء الكبار، والهدف كمشاركة تنشيط البرنامج وتنشيط الساحة نفسها.
1: نعم.
0: فعلا هذه جزئية جميلة. نعم. تقولوا أعطاك بيت،
1: أعطاني بيت وسهل ورديت عليه وخلق، قالوا خلاص توكل على الله. متقدمين واجد بالألاف من السعودية. أيه. والإمارات. نعم. ومن قطر وما هذا
0: يتابعهم
1: يبون شيء حلوة، يبون 24 شاعر. أيه. الخيرة فيما اختار الله. خلاص والله بعد شهر افتح جريدة الوطن لقيت الأسامي نازلة واسمي معه.
0: استاهل يا
1: الله يطول عمرك. بصراحة حاشتني روك لدرجة اني بغيت اتصل فيهم واقول لهم خلاص انا هون نشوف لكم شاعر ثاني. وشاركت. كان في مجموعة من الشعراء المحترمين، الشعراء أذكر منهم، أتمنى أني ما أنسى، لكني أذكر منهم سعيد الشهيب، فهد السواجي،
0: شاعر قوي.
1: إيه فهد السواجي. في شاعر كان معنا كانت بداياته والحين ما شاء الله أنا من الناس المعجبين فيه. أوه. اللي هو الشاعر علي البقيلي.
0: ما شاء الله كان مشارك فيه،
1: كان مشارك معنا. والشاعر علي البقيلي، الشاعر محمد المخيش، سالم المري العمى،
0: اي ما شاء الله،
1: سليمان الجهني، عدة شعراء والله. كان من الكويت الشلاحي، متعب الشلاحي.
0: ذيب كان شارك بعد.
1: ذيب كان في النسخة الأولى.
0: اي
1: كان في النسخة الأولى. وشاعر، وفي شاعر صراحة أنا أحس إنه مغمور إعلاميا لكنه شاعر ممتاز، اللي هو كريم العنزي.
0: اي
1: شاعر. وكانت أول حلقة مع كريم.
0: الله.
1: أيه. جيت ذاك اليوم هم طريقتهم شاعر يبدأ 20 دقيقة وشاعر ثاني 20 دقيقة.
0: أيه.
1: أيه. وبدأنا والله وفقني في حلقة كريم وديتها. بعدين لعبت مع شاعر يقال له فهد السواجي من أهل السعودية. أيه. رجال كبير.
0: أيه. شاعر.
1: وشاعر. أيه. ولا يرحم. أيه. دبابة. ولعبت معه
0: ترى قديم،
1: قديم فهد سواجي قديم. وكان قاعد جنبي ويقول احنا نبي لنا طواريق زينه وهذا، وفاجأني انه يوم نزل قال، اذكر انه يقول يا هواجر الطيبة خاطره صوتوا له، لو بعض المواقف صعب ما يحتملها. قلت هذا اللي متفقين عليه احنا. والله عني وعديت فهد سواجي وصارت قرعه لانهم صفوا 12 شاعر. وطحت مع سالم المري، وانا ما بي سالم.
0: أيه.
1: ما بي سالم المري، حتى اقول له في اللعبه اقول له أنت يا سالم المري تعرف الأمور، الحظوظ جمعتنا وش نسوي بها؟ ما بيها.
0: الله.
1: قال ما لنا إلا ما يكتبها الودود الغفور، عالم بالليال وعالم غيبها.
0: يا سلام.
1: إيه. وعقب سالم المري عدت سالم المري جامعي شاعر قال له الله يذكره بالخير محمد النخيش عتيبي، كان في كان طالع من طلع من التصويت هو، لكن رجعوه علشان يبون رابع. خذوا احسن الثوالث. فيعني حتى اذكرني اني اقول لها بغيت عنا تروح بعيد وتغيب، يا كبر حظك خطواتك سريعه. على جابك الحظ.
0: سلام.
1: ايه لعبت معه والله وفقني وهم عديت، وجات الحلقه النهائيه انا وسليمان العنيني الجهني.
0: اي معروف.
1: ايه والحمد لله عديتها وخذت شاعر قلطة
0: ما الوطن. تذكر منها بيوتيوب وطلام؟
1: والله يا ابو عبد الله انا مصيبتي الحفظ، يعني في بعض البيوت مثل سالم المري يقول سلام يا شيخ نحبه ونغليه قمة التواضع والرجولة الحالة، يا فارس المشوار وانا انت تبغيه تبغى جنوب الدار ولا شماله. قلت يا مرحبا ترحيب لازم نبديه باسم الذي معروف جده وخاله.
0: سلام.
1: اللي يجي منك عسى الله يحييه والدرب يا سالم طوال نحباله.
0: يا سلام.
1: قال البيرة قل لي من سنة نظرتك فيه
0: الله.
1: عساك بكرة يا رفيقي تناله. اللي أخذيته وين ودك توديه من سالم المري سؤال انطراله.
0: يا سلام.
1: يعني في بيوت حلوة يعني، بس إن المسابقة تعرف يعني أنت محتكر، المسابقة مو نفس الميدان المحاضرة.
0: صحيح صحيح.
1: تحاول أنك تحافظ على الألفاظ، تحاول أنك تحافظ على ذوق المستمعين اللي بعد.
0: إيه.
1: فالحمد لله الله وفقنا وخذناه.
0: تستاهل.
1: الله يرحمه. طلاب
0: صراحة مشاركة مميزة، بس كان التصويت الإعلامي كان جيد.
1: نعم.
0: وكان أسماء قوية، وحتى بالحفلة الختامية يذكر. لعب مستور عصيمي.
1: نعم.
0: مع محمد الردعان.
1: نعم نعم.
0: ولعب كذلك لعب اذكر
1: محمد سناني ومشعيل الهاجري.
0: اي نعم.
1: كانت سعود العبدلي ومبارك من شافي.
0: نعم كان. نعم. كان بصراحه
1: مع ان يا ابو عبد الله خليني اقول لك شغله. نعم. يعني بعد سنه 2009 ما كان فيه السوشيال ميديا اللي عندنا.
0: صحيح صحيح.
1: يعني حتى واتساب ما كان فيه.
0: صحيح.
1: ولا كان فيه انتشار، يعني كان يعرفك اللي تابع البرنامج. أي فقط.
0: صح.
1: أيوة. مو مثل الحين يعني لقطات
0: ما كان فيه. مرات ابحث عنها ما القاها،
1: ما هي موجوده تقريبا.
0: ما القاها يعني المفروض ان الارشفه.
1: نعم.
0: وهذه نقطه مهمه ان الواحد، وهذا دور بعض مكاتب الشعر ان تارشف، خصوصا الان اكثر المكاتب يعني تاخذ الحفله تنزلها مقطعه بترتيب جيد تنسيق. نعم. وتنزلها بال تصير متاحة بالسوشيال ميديا للكل يعني. نعم. عبر المنصات المختلفة.
1: ما كان مثل ما قلت لك الحين السناب والتيك توك والشغلات هذه.
0: صحيح.
1: اللي تنشر حتى الإنسان اللي يعني مو على ذاك المستوى هذا. الحين الشعراء أو جميع التخصصات هذا سريع انتشارهم.
0: صحيح.
1: يعني مجرد أنك يعني تلعب لك في حفلة بالنسبة للمحاورة وتنتشر عن طريق حفلة وهذا بسرعة تنتشر بسرعة. يعني إحنا الحين قاعد نتابع محاورات في السعودية وفي قطر وفي
0: مباشر
1: مباشر نشوفه مباشر. يعني إيه إحنا قبل ما كان فيه.
0: بس هذا أبو طلال يحس إنه يعطي الجمهور تشبع يعني.
1: طبعًا
0: ما يحضر،
1: كان الجمهور يحضرون. نعم. وكان الإنسان الجيد يفرض نفسه.
0: وقبل كان حفلة حتى لو يكون مثلًا شعراء مثلًا المعتادين مثلًا بالكويت مثلًا تقول الحضور فل.
1: نعم.
0: حضور فل وفي ميزه الصف ما يموت.
1: نعم.
0: اذا شاف قل قالوا يا جماعه ساعدونا بصف قاموا.
1: نعم. شوف ابو عبد الله انا من وجهه نظري
0: ايه
1: ان المحاوره في الكويت تمرض لكن لا تموت.
0: صدقت.
1: يعني تاخذ لها وقت فيها شويه برود سواء من اصحاب الحفلات او من الشعراء انفسهم.
0: صحيح.
1: يعني انا اعرف لي شاعر كبير سعودي من غير ذكر اسم يقول لي والله يا ابو طلال اني افضل حفلات الكويت على جميع المناطق.
0: صحيح.
1: يقول الكويت غير، الحفله تجي قويه والجمهور واعي وكان يقول انا استلذ، يعني انا مستعد اضحي بحفلتين ثلاث حفلات في سبيل اني

0: حفلة في الكويت، انتشار في الكويت،
1: وحتى تحسب لك لعبة دولية طبعا. يعني
0: طبعا يا أخي، لأن المحاورة أنا ما أدري، لكن أنا أتوقع أنها يعني بدايتها من الكويت. حتى شعراء اللي برا بدوا من الكويت وانتشروا في الكويت
1: شهرتهم بذا. حتى أبو طلال شيء يذكر، أنا أذكر أني تابعت قلطات قديمة يعني وقفت عليها، الصقر انصافي
0: الله يرحمه.
1: صقر انصافي ميت سنة 48، قبل 78 سنة من الآن،
0: ولا زال
1: وقلطاته محفوظة. نعم. ويا علي أبو ماجد ويا سليمان بن شريم، عبد الله الويحان، طبعا هذول يتكلم كلهم وليد 1800 وآخر 1800، يعني يتكلم أعمارهم كبيرة. فدونت بالكويت
0: طبعا،
1: لهم قلطات كانت بالقصيم، لهم قلطات
0: حتى أبو عبد الله بعد الشعراء الكبار اللي ذكرتهم. إذا رجعنا حتى للشعراء القدامى في السعودية، خلف بن هذال،
1: صحيح،
0: رشيد الزلامي، هذول كلهم بدوا من الكويت.
1: صح.
0: الكويت ولادة بالشعر والشعراء، لكن احنا نتكلم عن الجيل الحاضر. قامت تخف، ما ادري هل هي تكلفه ماديه على صعب، مع اني انا اشوف انها ما فيها تكلفه
1: يعني. ترى هي ابو
0: ما في ذاك التكلفه يعني،
1: يمكن ابو طلال مرات يعني التكلفه مرات، خصوصا يعني شاعر يجيك من برا.
0: نعم.
1: فياخذ يعني احنا عاليه شوي.
0: ماشي، احنا بنتكلم عن الموضوع هذا.
1: أي؟
0: انت ما عندك مثلا التكلفه الماديه انك تجيب شاعر من برا، شعر الكويت يكفون ويوفون.
1: صحيح.
0: وعندنا شعراء،
1: ايوه
0: يعني عندنا شعراء مستعدين انهم يحيون الحفله.
1: وهذا والله يا ابو طلال انا اثني على كلامك واقول نعم، وانت منهم
0: الله يرحم والديك،
1: وعلى راسهم من الناس اللي يدعمون وبدون مقابل، وكل ما شاء الله
0: كل شعراء الكويت بدون مقابل،
1: كلهم والله بدون مقابل يجيك ويحيي الحفله،
0: هو في سبيل ان
1: يحيي الموروث،
0: يحيي الموروث ويقدم الهوايه اللي عنده، هو يحب الشعر المحاور.
1: صحيح.
0: مو لازم انك أيوه. انك يعني انه يستفيد، هو يحب المحاوره ويحب الشعر ويحب. يا اخي الشعراء في العصور الماضيه كان لهم هيبتهم وكان لهم يعني أيوه. وضعهم، وهذا الحين يدش شعر احنا نتكلم عن المحاوره، لا احنا شعراء محاوره.
1: نعم.
0: يدش ثلاثة أرباع اللي في الموجودين في الصاله ما يعرفونه، والسبب ليش؟ قلة المحاورات، قلة الحفلات. صح. قلة عند الشاعر هذا عنده نفس الشيء اللي عند الشعراء الآخرين.
1: أيوه. حتى بعضهم يكون أجود
0: زملائي. طبعا. أيوه. عندنا شعراء يتفوقون، مو أجود، يتفوقون على شعراء من الدول الثانية، ولكن حنا نقول إن شاء الله إن إن إن إن إن, إن يرجع وضع المحاورة
1: حتى أبو
0: السابقة.
1: آمين. نعم. إن شاء الله. حتى أبو طلال أنا وقفت على محاورات بأرشيف التلفزيون، منها محاورات حق مستور عصيمي وعوض الله بمشاب الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: كانوا شباب بالسبعينات سنة 71 72 كانوا شباب أيام، وهم الله يرحمهم عمروا وماتوا.
0: صحيح.
1: فتشوفهم أشكالهم
0: صغيرة.
1: إيه نعم. وهذا الأرشيف اللي يسعون، وما شاء الله يعني كان محاورة قوية وتاريخية، يعني تتكلم على قريب 60 سنة عمرها.
0: نعم.
1: هذا شيء مو سهل. هذا الأرشيف قبل كان الفنون هذه أكثرها من دثرة يعني. نعم. ما كانت أقصد ما لها التوثيق يعني، الآن ما شاء الله مع المكاتب هذا له توثيق، واللي أفضل منه أن تنقية التوثيق يعني، لو يصير مثلا خطأ أو شيء لا يشال، وهذا نعم. شيء يحسب له المكاتب والحفلات.
0: صحيح.
1: لأن بعض المرات يكون السرعة والعجلة تسبب شوي. حنا أبو طلال أخذنا جانب من المحاورة، بس ودنا تعطينا من نتاجك الشعري بالنظم.
0: والله أبو عبد الله أنا مقل جدا في النظم، أنا أجيده لكني مقل فيه، وأفضل شعر المحاورة على شعر النظم. لكن أبعطيك شيء من الأشياء القديمة، يقول يا رفيقي والله أني ما دريت، والقضية ما حسبت حسابها، ما نشدتك ليه جيت وكيف جيت، رحمة الله ما تقفل بابها، عيد الأجواد في عيد الكويت وانت في الخيمة تمس أطنابها، والرجل وش خانته من دون صيت، والعيون تنام بين أهدابها، احتدوني للمراجل واحتديت وان تحدد لحيتك واجنابها، ولا تقول اني شربت ولا رويت والمشاكل لا تروح اسبابها، دام مني يا رفيقك ما استحيت لابو الصحبة على من جابها، والقصيدة كل ابوها بيت بيت في الجمال اللي تعوج ارقابها، ونسيت انت تراني ما نسيت رحمة الله ما تقفل بابها.
1: سلام صح لسانك
0: ابو
1: طلال، صراحة قصيدة جميلة
0: الله يسلمك،
1: فيها من الحكم
0: الله يسلمك
1: والتجربة.
0: الله يطول عمرك.
1: احنا بنستأذنك بفاصل قصير وان شاء الله
0: نكمل.
1: اخواني المستمعين فاصل قصير ونعود اليه.
2: ميدان وديوان، مجلس للشعر وميدان للكلمة وإرث حفظه القصيد، ميدان وديوان.
1: أهلا بكم أخواني المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ولا زلنا مع ضيفنا الشاعر الكبير فارس الهاجري. رحب فيك مرة أخرى يا
0: مرحبا
1: أبو طلال.
0: الله يا مرحبا فيك،
1: حنا بصراحة مستمتعين يا أبو.
0: الله يجزاك خير يا حمار،
1: وحنا طامعين إن تعلمنا محاورات لك، خصوصا البيوت اللي يكون فيها فتل ونقض نبيها من اختيارك، يعني تشوف انها جيده
0: مبشر
1: حتى تمتعنا فيها يا
0: انا ما جيت الا انا تحت امركم يا ابو.
1: الله يحافظك ويسلمك.
0: والله يا اخي من المحاورات القديمه، ما مشكله الذاكره عندي
1: هذه، ترى المشكله مو لك بروحك، الجميل شعراء القلطه
0: الله يعينك. في اكله معينه اكلها يعني من اخر المحاورات تقريبا قبل سنه تقريبا. نعم. لعبت مع الشاعر سعود العبدلي، وسعود شاعر وقديم وتعرفونه يعني، سعودي وسعود ايه. اذكرني اقول كنا نلعب عند قحطان، اذكرني اقول مرحبا عند قحطان اللي تجريك الهايب، ادري ان قحطان دوله عالميه مستقله، يا سعود العبدلي هل تعرف السبع العجائب، صارت السبع ثلاثه والجبل ثابت محله.
1: الله.
0: قال البقى البقى مش يقول والفال طايب، وقحطان أصل العرب يا سعد منهم فزعت له، في سبعة دوروا ملح البحر والملح ذايب، وطلعوا منهم ثلاثة يشربون البحر كله. هذا عطاري حتى أني أذكر أني أقول له غبت لي مدة طويلة وانت مدري وين غايب، بس أنا عيني تراقب لنجوم اللي مطله.
1: يا سلام.
0: والله إن حرب الدول ما هي مثل حرب القرايب، مستعد اثبت كلامي بالشهود وبالادلة.
1: يا سلام. اي والله.
0: قال هو لعطاك الله طموحات الشباب وعقل شايب،
1: الله
0: تستطيع تحل لغز ما حد يقدر يحله.
1: يا سلام.
0: هذه من طرف من من من عرض المحاوره، هذه في محاورات كثيره والله.
1: لو تعطينا نقض وفتل اللي يكون حاضر عندك ابو طلال.
0: اذكر لي لعبه مع مع مع شاعر قال له شافي السبيعي، شاعر شروه من عندي،
1: شروك الطيب.
0: أذكر أني أقول له يسبع يقوم والموت في حبل الوريد، ألم موجود والوضع تحت السيطرة.
1: سلام.
0: قال قامت الصفين والحين قل لي وش تريد، طيع شوري لا تهور وسوي مجزرة. قلت لو ذبحنا ضيفنا قول لي وش نستفيد، والله أننا نقدر اللي معك ما تقدره.
1: الله.
0: والله في محاورات كثيرة، بس أنا مثل ما قلت لك أبو عبد الله، أنا أذكر خالد بن طفلان الله يذكره بالخير يقول لي غبت يا فارس وقلنا يا عسى فالأمر خيره، مير أشوف الرقم الأول جاء بداله رقم ثاني.
1: سلام. يا سلام.
0: قلت من غيابي والله أنه صار لك فرصة كبيرة. هذا الوقت وقتي والزمن هذا زماني.
1: الله الله.
0: في والله محاورات كثيرة، لكن مشكلة الحفظ يا أبو عبد الله.
1: احنا ابو طلال شفنا مشاركه لك في قلطه برنامج قلطه الاذاعه.
0: نعم.
1: هذا البرنامج الجميل مميز.
0: نعم.
1: وازدان بمشاركتكم.
0: الله يجزاك خير
1: ابو طلال، لو تحدثنا عن المشاركه ونظرتك للبرنامج.
0: والله شوف ابو عبد الله، شعراء الكويت سواء شعراء الكبار او الشعراء اللي اقل منهم مستوى وليس يعني محتاجين مثل هالبرامج.
1: يا سلام.
0: ومحتاجين هذا الدعم
1: فعلا،
0: ولقوا الدعم في هذا البرنامج، برنامج شامل كامل والكامل وجه الله، جمع جميع شعراء الكويت اللي حاب انه يشارك علشان يستفيد.
1: الله.
0: اجتمعنا وشفنا ربعنا وشفنا الشعراء
1: في شعراء كانت تذكر هذا نعم. كانت ليالي جميلة.
0: نعم نعم
1: صراحة الواحد
0: يعني في شعراء أنا شفتهم في قلطة الإذاعة صار لي منهم سنين
1: الله
0: ما شفتهم
1: أيوة حتى جمعتونا شباب نعم. جو شباب مشاركة
0: طبعا
1: وصراحة ما شاء الله يعني على قولة واحد من الجماهير قال ما شاء الله عندكم إنتاج جديد
0: نعم البرنامج مثل ما قلت أبو عبد الله شعراء الكويت محتاجينه وأكبر دليل أنكم تسجلون الظهر في الأسبوع مرة وكان مكتظ يعني كان فيه شعراء أنا ما أنا أنا أنا خارج لجنة هذا لكن أعتقد أنكم حتى تفكرون أنتم من كثرهم ما تدرون أي حلقة تحطون هذا ولا أي حتى يعني اجتمعوا الناس يبون
1: والله هذه كان فيه يعني التنظيم الله يجزاهم خير إخواني محمد القحطاني وولي الدلح وكذلك نعم. مدير العام للإذاعة يوسف السريع
0: نعم.
1: وكان ويانا ويستاهلون كان ويانا ويمسك الصف
0: شفته
1: وكان ممتع ومتحمسين والله كنا والجماهير الناس كانت أبو طلال متحمسة
0: طبعا
1: يطالعون مسرح وجميل وقعدة نعم. والحمد لله خدمة الضيافة نعم. والترتيب
0: الحمد لله البرنامج كان متكامل من صفوف من مسرح من رجال مثلك وشرواك قايمين عليه
1: الطيب والله.
0: من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ التسجيل من جميع الأشياء كانت متوفرة وأسعدتونا
1: والله كان
0: وكنا يعني أكبر دليل حتى للناس اللي لاعبين الطواري يقولولها ما مشوا أيوة. قعدوا يتابعون
1: أيوة.
0: لأنهم يعني فيهم شغف للمحاورة أيوة. ويبوا يشوفون حتى الجيل اللي جاي جديد
1: أيوة والله.
0: في جيل طالع أتوقع في في في في مدة بسيطة راح يعدون على الجيل السابق لأنهم
1: تطوير
0: يشوفون ويتابعون إحنا كنا نتكلم عن الـ عن الـ قبل بداية الحلقة عن السوشيال ميديا يتابعون ويشوفون ويعرفون
1: حتى في أبو طلال في أفكار يعني مطروحة إن إن شاء الله بالموسم القادم
0: نعم.
1: راح يجمعون المحاورات المنتقى الجيفان نعم. ويحطونها بكتاب ويحطونها كتوثيق يعني إنه ممكن صور معينة
0: نعم.
1: صور للشعراء وجميلة يعني مثلا الشعراء اللي شاركوا الآن صار له تقريبا سنة البرنامج وله إن شاء الله بإذن الله موسم قادم
0: نعم.
1: ويصير ترتيب أفضل
0: نعم.
1: فمثل ما قلت الشاعر يحتاج فرصة
0: نعم.
1: وبعدين مشاركة وتشوف الشعراء
0: نعم. تلتقي فيهم
1: اي والله الشباب وما شاء الله عندنا ناس ما شاء الله متميزين
0: شباب متميزين بالشعر
1: يعني وبيوت
0: طبعا
1: قويه بس ان البعض تعرف يعني ظروف الحفلات غير انا مثلا فعلا انا احب الشاعر الفلاني والفلان وفلان لكن محدودين احنا مثلا انا بجيب 4-5
0: نعم
1: وانا مثلا
0: ما يكون له نصيب
1: صحيح انا ما عارفي 10-20
0: نعم
1: حتى اذكر بعض الحفلات وهذه نقطه ابو طلال مهمه تجي تلقى فيها 15 شاعر 20 شاعر رباعيات كلها انا ما استفدت
0: شوف المحاوره نحن نتكلم عندنا في الكويت
1: نعم
0: حد الماكسيمم يعني حدها 2 إلى 3 ساعات
1: صح صح
0: زين صح يعني اجيب لي مثلا 10 شعراء متى يلعبون
1: صح
0: وحتى لو لعبوا ما راح يستمتعون أيوه. ولا راح يمتعون الجمهور
1: صح
0: راح ينتهي الطروق
1: الوقت يحدهم
0: نعم راح ينتهي الطروق بسرعه لان في شعراء بعدهم زين لكن لو تختصرها على 5-6
1: اي صح
0: وبس ان الانتاج عندهم يكون يعني يكون عندهم شيء يقدمونه يعني يستمتعون الجمهور يستمتعون اصحاب الحفله يستمتعون الناس اللي راح يشوفونها بعد الحفله
1: حتى ابو طلال اذكر قبل الجماهير اذا طول الشاعر اذا طول كان قبل يطولون
0: في الرد
1: إيه.
0: ايه
1: كان يقولوا الصف الليل
0: نعم.
1: هذا اقول حق واحد من ربع قلت هذا الشاعر الشاب لو تقول له الليل يضيع الليل كله ويضيع بيوت
0: احتمال ابو عبد الله انه يتنقل للبيوت الاجمل
1: اي نعم
0: ها أي يمكن يمكن يمكن عنده البيت هذا ولكن البيت ممكن يكون مستهلك ممكن يكون احد قايله قبله ممكن يكون ويدور الشيء الاجمل
1: يا سلام
0: لكنه بحدود ما يتعدى 2 دقيقتين
1: مثلا المفروض انه صح
0: اي ما يتعدى 2 دقيقتين علشان ما يتعب الصف والشعر الثاني بعد يسترسل معه يعني يروح ياخذ ويعطي معه وفي ناس يطولون صح لكنه يطلع له بيت يعني يقال عن شلويح بن شلاح انه يطول في الرد وانه يتعب الصف، لكنه لما يطلع شيء يطلع شيء، لكن انت تطول وبعد ما تطلع شيء يعني هذه بعد مصيبه. هذه
1: بعد هذه فعلا في طبعا المحاوره ابو طلال فيها شغله مهمه يعني المفروض ينتبهوا لها الشعراء، وكذلك يعني في نقطتين. النقطه الاولى اختيار اللحن، مرات يجيب لحن يسمونه دمار الملعب، خلاص لحن صعب وهذا شيء يقتل الصوف. لكن ابو طلال البعض يتعمد التعجيز، انت ايش رايك بالتعجيز؟
0: تعجيز بالقافيه يعني؟
1: لا مو بالقافيه، باللحن. اللحن
0: لا شوف
1: مو اللحن، البعض اقصد اللحن هين اللحن، لكن اقصد
0: حتى باللحن حتى باللحن لحن الطاروق. انا اعرف شعراء وانتم شفتوهم شعراء كبار لهم اساميهم، ويجي واحد يجيب له لحن تعجيز. شوف الشعراء الكبار ما يعجزون على بعض على فكره،
1: نعم.
0: لان عارف ان صاحبه شاعر ومقتدر في الشعر، ولا يعجز
1: لا في والجمهور بيستانس.
0: نعم. نعم لا في قافيه ولا بلحن، ما يعجز الشاعر على الشعر. لكن يجي واحد خبرته قليله او انه يبي يفرض نفسه، انا شفت لي اكثر من شاعر كبير يتعذر، مع انه يستطيع الرد، لكن يقول لك انا برد مثلا اول بيت او ثاني بيت وبعدين بطول وبيندل، ما يتعذر. وابو عبد الله حتى لما يتعذر هذه ما تقلل من مستواه ولا تقلل من قيمته الشعريه عند العالم.
1: انا اذكر من المواقف حدثني فيها احد كبار السن، يقول كنا قاعدين بمحاوره وكان مرشد البذال موجود، وفي شاعر معروف بالتعسير هو لا زال موجود الله يشفيه ويعافيه بس بدون ذكر اسماء.
0: نعم.
1: يقول قام ومرشد شاعر كبير، فقال له جاب له طاروق معوشر من هذا اللي، وتعرف فيه تقصير وتطويل وغيره ووقفاته كثيرة. فمرشد قاعد قال له ترد؟ قال تعال عندي عدهن وانا ارد عليك.
0: قرب بس.
1: ايوه تعال انا عدهن عليك الحين، لان اصلا انت لما سويت التعجيز شو استفدت؟
0: لا اصلا اشوف ابو عبد الله وانت يمكن اخبر مني بشيء هذا. لا لا لا لا التعجيز اللي يقدمه الشاعر تاكد انه مو مسويه في المحاوره، مجهزه في البيت وصار له اسبوع يغنيه، علشان يحرج فيه، هو احراج عشان يحرج فيه الطرف الثاني، سواء احمد العراده، فارس الهاجري، هذا ابيه في المحاوره الجايه، وجهز له اسبوع كامل ويجي يغني، حتى لو ان صاحبنا الثاني الطرف الثاني يرد عليه بشيء تعجيزي ما رد عليه. لكن خلينا نتكلم عن الشعراء القدامى، الشعراء اللي هم طبعا مثال للجميع الشعراء.
1: صحيح.
0: عمرك سمعت مستر عسام يعجز؟
1: ابدا.
0: مطلق الثبيتي؟
1: ابدا.
0: حبيب العازمي؟ خلينا حتى على مستوى حبيب العازمي
1: ابدا،
0: الله يرحمه فيصل الرياحي،
1: على كثر محاورات.
0: نعم. ولا وبعد ازيدك من الشعر بيت، اسهل قافيه يلعبون.
1: ايوه، لان هي المقصد النجاح. يعني اذكر واحد من الربع كان جاي احد الشعراء فلعب ويا قافيه سهله.
0: نعم.
1: قال صراحه ما شاء الله عليك اخترت قافيه سهله. قال ليش انا اختار قافيه صعبه؟ يعني اصعب على نفسي وعليه.
0: صح.
1: الناس لا جال القافيه سهله ادعى انك تجيب لك بيت قوي.
0: نعم.
1: المعنى تقدر تاخذ وتعطي وياه، ما تنحش.
0: ابد الشعراء الكبار ما يعجزون نهائيا، ولا صدر. عمري سمعت في شاعر كبير على مستوى في شعر المحاورة انه جاب له تعجيز لشاعر كبير مقابله، ابدا، مع انهم ترى يستطيعون.
1: نعم.
0: ويجيبون ويجدون.
1: نعم. ويعرفون
0: نعم. وقبل احنا نتابع المحاورات ونتابع تحصل القافية سهلة، لكن البيوت قوية. فأنت ليش تجيب لي مثلا قافية صعبة وتبي مني أني أبدع فيها؟ أنا يلا أني أجيب بيتك وأجيب قافيتك، هذا روح أبدع بالبيت.
1: الله يحفظك يا أبو طلال، صراحة كنا مستمتعين باللقاء.
0: الله يجزاك خير يا رحمة الله.
1: وحنا الآن تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء.
0: الله يجزاك خير
1: أبو طلال، نشكرك. الله شكر خاص مني لك يا أبو طلال على قبول الدعوة.
0: الله يرحم والديك.
1: وانت شرف كبير.
0: الله يرحم والديك.
1: اي والله استضافه امثالكم، وباذن الله نبي نلقاك ان شاء الله.
0: باذن الله. باذن الله. يجزاك خير يا اخوي.
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظكم. الله يحفظكم
1: ابو طلال. اخواني المستمعين، نتابع معكم فقرات برنامجنا.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: اخترنا لكم في نوادر هذه الجلطة النادرة بين الشاعرين العلمين مستور العصيمي وسالم الدواي يرحمهم الله.
2: سليم غالي عد ما لا حب أرقها وما مطعم أصرار

Come on.

السماء

ميدان ديوان من أعذب القصيد. نختار لكم من رواع الشعر النبطي أبرز القصايد اللي حملت جزالة المعنى وجمال القافية. قصايد خلدها الزمن، تناقلتها المجالس، فيها حضور الكلمة وروعة التصوير وصدق الإحساس. نعيدها لكم مثل ما قالها شاعرها من أعذب القصيد.

0: اخترنا لكم من أعذب القصيد هذه القصيدة للشاعر الكبير العلم سليمان الهويدي يرحمه الله.
1: والعشاق كل قمر حيث القمر ينبعث به نور، وحب الليالي البيض تجهى ويجهن، وحب الهوى لهب من خايع ممطور، وريح النفل حيث النفل طيب الخنة، وحب الصراحة والصراحة بها معذور حيث أن الصراحة تقطع الشك والظنة، وحب الجمالة والجمالة عم المبرور، وحب الغناه وعز نفسي عن المنة، وحب الكريم اللي يفرج عن المعسور، اللي أمن عطى حتى هلا مذروا عنه، وحب الرجال العارفة وكره المغرور، من اغتر في بعض المظاهر يغرنه، سقى الله ليال فايتة قبل هدم السور، نحفر العدود ونشرب الماء من الشنة، نشوف البنات اللي وردن سنهن الحور، مهار مشاويل بالأعياد معتنة. نشوف البنات اللي وردن سنهن الحور، مهار مشاويل بالأعياد معتنة، على الما تشوف يبوت سنهن القور، كثير القبائل تقطن العد بالكنة، ودور مضى من بينهم وين ذاك الدور، ودور مضى من بينهم وين ذاك الدور، يا ليت اللي

علنا يوم ان الذهب ما يلبسونه بدون قصور وجمال النساء ما هم من السوق يشرنا فقدنا. يوم ان الذهب ما يلبسونه بدون قصور وجمال النساء ما هم من السوق يشرنا فقدنا حياة البدو مع شوفة المظهور ولا عاد له بدو ولا طرش لحنه.

0: دما.
1: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
2: ميدان وديوان.
3: من أرشيف قلطة الإذاعة اخترنا لكم هذه القلطة بين الشاعرين الكبيرين خالد القحطاني وفارس الهاجري، وكانت بداية القاف عند الشاعر خالد القحطاني.

جيت ألبس ذهب جيت بكس يا حرير ساحة الشعار.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل وليد المطيري. ونبدأ نشرتنا في أهم العناوين. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلا وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الميليشيات الحوثية تستهدف أحياء مدنية بمأرب بصواريخ باليستية. روسيا تعلن استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا. ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت الوزارة في بيان لها أمس على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، كما تجدد دعوتها إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوض فرص تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وتجدد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، فضلا عن خسائر مادية جسيمة. وتتقدم الوزارة بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وإلى أسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل. وفي أبو ظبي، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن إدانة واستنكار دولة الإمارات العربية المتحدة للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وفي الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يوم أمس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة على ناقلات شركة أدنوك الإماراتية والسفن التجارية في مضيق هرمز. وقال البديوي إن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لأمن وسلامة الملاحة البحرية، مشددا على ضرورة قيام طهران وبشكل فوري بوقف جميع أعمالها العدائية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف هذه الأعمال العدائية، مؤكدا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها ومصالحها. وفي المنامة، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن المملكة التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مشددة على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين. وحول التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، مؤكدا على استمرار الحصار البحري وأن السفن لن تتمكن من عبور المضيق إلا بعد الحصول على إذن من الولايات المتحدة. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة أنصار جنوبي لبنان. وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن هذه الاعتداءات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والمجازر التي ارتكبها طيران الاحتلال في مناطق الجنوب تعد خرقا صريحا لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية، وتثبت أن الاحتلال لا يقيم وزنا للجهود والاتفاقات. وفي القاهرة، دانت جامعات الدول العربية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ولا سيما استهداف المدنيين في النبطية وعدد من القرى المجاورة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وتصعيدا خطيرا يهدد جهود التسوية. وحذرت الجامعة من خطورة انزلاق الأوضاع إلى مواجهات أوسع، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات يعرقل المفاوضات ويهدد بنسف جهود إنهاء الصراع. ودعت المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة
إلى التدخل لوقف التصعيد وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرار 1701، وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع لبنان وشعبه، مؤكدة دعمها للدولة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلمها الأهلي. وفي قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وحذرت السلطات الصحية في القطاع من تدهور جديد في الوضع الصحي، وخاصة في القدرة التشغيلية لمحطات إنتاج وتعبئة الأكسجين التي تعمل حاليا في ظروف فنية وميكانيكية بالغة الصعوبة وسط استنزاف كامل لقدراتها وتفاقم الأعطال المتكررة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق يوم أمس خلال اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقل 7 فلسطينيين في مداهمات متفرقة بالضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة. وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه أحياء سكنية في مدينة مأرب شرقي صنعاء، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة تضم أعدادا كبيرة من النازحين. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القوات العسكرية كثفت عملياتها ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، مستهدفة مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين بالتزامن مع إسقاط مسيرات حوثية في أجواء المحافظة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب مواقع قوات كييف والبنية التحتية والطاقة، وتوجيه ضربة خلال الساعات الماضية للموانئ النهرية والبحرية الأوكرانية المستخدمة لاستلام الوقود والسلاح من دول الناتو. بدوره قال عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات أوكرانية استهدفت المدينة. وفي كييف، قال الرئيس الأمريكي الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم أمس أن الجيش استهدف مركزا روسيا للصواريخ والفضاء في سامارا، مضيفا أن القوات الأوكرانية شنت أيضا هجوما على قاعدة للطائرات المقاتلة الروسية. وفي إندونيسيا، أعلنت السلطات في إندونيسيا مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات إثر زلزال بلغت قوته 7.7 من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لإندونيسيا في وقت مبكر من يوم أمس، محذرة السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي. وإلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لإندونيسيا. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 قتيلا وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الميليشيات الحوثية تستهدف أحياء مدنية في مأرب بصواريخ باليستية. روسيا تعلن استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا. ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى أكثر من 40 قتيلا وعشرات المصابين. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: الدقيقة 14 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والاقتصاد العالمي وحركة التجارة. متابعات إخبارية. جيش الاحتلال يواصل عدوانه السافر على قطاع غزة. قضايا استراتيجية. رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية. تحليلات استراتيجية. كوريا الجنوبية تدعو للحوار مع الشمال. آراء سياسية. متابعات إخبارية. في ظل استمرار الضبابية بشأن مستقبل مضيق هرمز، تترقب أسواق الطاقة العالمية تداعيات اضطراب حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم. وبينما لم تتحول الأزمة حتى الآن إلى نقص عالمي حاد في النفط، بدأت آثارها تظهر في تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وسط تحذيرات من تداعيات أوسع على النمو الاقتصادي العالمي إذا طال أمد الأزمة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور عواد صافي، أستاذ المحاسبة والتمويل في جامعة اليمامة. أهلا وسهلا بك دكتور عواد.
2: يا مرحبا فيك، يا مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين.
0: أهلا بك. في البداية دكتور عواد، كيف ينعكس التوتر بشأن مضيق هرمز على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وكيف يؤثر سلبا بسلاسل الإمداد والتجارة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء عشان نفهم التوتر في هرمز ينعكس اقتصادي على عبر قناتين، يعني هي القناتين هذه متوازيات، يعني غالبا ما تقدر تحطها في قناة واحدة. القناة الأولى هي مباشرة وملموسة لنا، لأن الممر هو شريان يمر عبر حوالي 20% من امدادات النفط والغاز، فأي اضطراب فيه يترجم على طول في سوق الطاقة. القناة الثانية وهي أهم في تقديري أمانة، هي قناة النفسية والتسعيرية، يعني هي القضية ما لها علاقة في التشغيل، ولكن هي لها علاقة في الأثر من الناحية النفسية والتسعيرية. الأسواق اليوم صارت تفسر احتمال التصعيد أصلا قبل وقوعه، يعني بدليل أن يعني لو شفنا خبراء الطاقة لما يصفون الوضع الحالي تجاوز مرحلة المناورة السياسية العابرة إلى ما يشبه اختناق هيكلي في الإمدادات، غالبا تستوعب الأسواق كواقع جيوسياسي، يعني خلاص يعني هي راح تقبل الوضع القائم هذا ولا تعتبرها أزمة. احنا لما في الأول كنا نعتبر القضية أزمة مؤقتة، لكن اليوم هي اعتبرتها خلاص هو واقع جيوسياسي وخلص، يعني فإقليميا يتحمل الخليج العبء الأكبر لأن جزء كبير من صادرات النفطية يعني راح تمر مباشرة من هذا الممر، فراح يكون الأثر عليه أكبر. يعني لكن راح ينت... لما ينتقل الأثر عالميا، يعني من خلال، راح يكون من خلال 3 قنوات. في هذا الأثر راح يرفع تكلفة في الطاقة، وراح ترتفع أجور الشحن البحري، وحتى الثقة يعني الاستثمارية في سلاسل الإمداد راح تتأثر. وهذا كلها راح تفرض يعني على صناع القرار موازنة، سواء من بين الاستفادة في ارتفاع الأسعار والحد من المخاطر عدم الاستقرار. أما
0: نعم.
2: بالنسبة لسلاسل الإمداد والتجارة، فالأثر أمانة واضح يعني، وأسرع شيء راح نقدر نقيسه في هذا الجانب توفر النقل البحري. اقتصاد التأمين ضد المخاطر اليوم ارتفعت وصلت لحد 10% من قيمة السفينة، يعني في الأول، يعني في كانت من الأول 0.5%، لكن اليوم وصل 10%. هذا لما توصل هذا الرقم، ما عمره وصل التأمين في البحري في لهذه القيمة. فيه أثر ثاني أمانة، وغالبا ما يكون يظهر في الإعلام ولا في العناوين، لكن بحقيقة الأمر هو أعمق من قضية الأثر على اللوجستيات بذاتها، وهي عدم توفر الأيدي العاملة اللي راح مستعدة للمخاطر. لأن اليوم كثير من شركات الشحن الكبيرة تدفع يمكن مكافآت ضخمة، يمكن تصل إلى 6 شهور رواتب مقابل رحلة واحدة، سواء ذهاب وإياب، عشان تقنع أطقم السفينة بالإبحار يعني من خلال هذه المنطقة. هذه التكلفتين اللي هو التأمين والحوافز اللي قاعدة تصير، ما هي معزولة عن سلاسل الإمداد أصلا، لكنها تنتقل تدريجي وبشكل تراكمي في النهاية على فاتورة الاستيراد. يعني أي استيراد لسلعة، راح هذه التكاليف راح تكون من ضمن هذه الفاتورة. فعشان كذي احنا يمكن يجعلنا اليوم، هي بدت في يعني الأزمة بدت في جغرافيا اللي هي احنا نتكلم عنها في مضيق هرمز، لكن أمانة أثرها التضخمي ما راح يستقر في مضيق هرمز، لكن أصلا راح ينتقل الاقتصاديات ما لها علاقة في هذا الموضوع أصلا.
0: نعم، مثل ما تفضلت دكتور عواد، أن أزمة مضيق هرمز أصبحت نفسية وعالمية أيضا، في التغيير في القيمة التأمينية والحوافز للعاملين. يعني هل أصبح مستقبل مضيق هرمز هو العامل الأهم في تحديد اتجاهات أسعار النفط عالميا أو أسعار الطاقة؟
2: والله شوف، أنا لازم ندقق على الكلمة، هل هو أصبح الأهم يعني؟ لكن هو عامل، لأن الهرمز هو عامل أكثر تقلب يعني، في لو شفناه في الأمد القصير، الباقي ما في مشاكل يعني، لكن في هرمز هو متقلب. ليش هو متقلب؟ لأن اليوم الوضع السياسي والجيوسياسي غير مستقر، وهو أصلاً مش العامل الوحيد أو حتى الأهم يعني على المدى المتوسط، لكن على المدى القصير أتفق وياك في الموضوع. لأن لو نظرنا لحركة أسعار النفط نفسها في الأشهر الأخيرة، خام برنت وصل 109 دولار في ذروة تصعيد في الجيوسياسي، في الذروة وصل 109. لكن لما لوح الجانب الأمريكي بتوسيع نطاق الضربات هذا، لكن لما تراجع النفط إلى يعني أقل من 90 دولار، خاصة في فترات الهدوء النسبي والحديث عن تفاهمات محتملة بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية وبالوساطات القطرية والوساطات العمانية، بعدين يعني أساس أنه يعود للتذبذب مرة ثانية مع كل موجة جديدة يعني في التصعيد. هذا التذبذب في نطاق يعني بحدود 20 دولار، يعني من 109 إلى 90 إلى 80 إلى 85 إلى 70، في نطاق ال 20 دولار هذا اللي قاعد يصير خلال الأسابيع الأخيرة هذه. هذا يعكس أن في هرمز فيه شيء نقدر نسميه إحنا علاوة مخاطر جيوسياسية، وهذه هي اللي تأثر يعني أكثر تأثير في الحركة اليومية للسعر. هو السعر ثابت، لكن علاوة المخاطر هي اللي تأثر في السعر اليومي. لكن أساسيات العرض والطلب العالمية يعني، خاصة مع أوبك بلس ووتيرة الطلب الصيني وكذلك الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، ما زالت يعني تشتغل في خلف المشهد اللي احنا قاعدين نشوفه، وتحدد مسار طويل الامد. يعني احنا قاعدين نتكلم عن هرمز في مسار قصير امد يعني في هذه الحاله. لكن في النهايه يعني اتجاهات الاسواق في القصيره اتفق وياك في هذا الجانب، لكن على المدى المتوسط والطويل اعتقد الوضع مختلف وقراءته يجب ان تكون مختلفه ايضا.
0: نعم دكتور، منذ بداية الأزمة دول التي دائما تأخذ نفطها من دول الخليج قامت باستخدام احتياطياتها النفطية، والولايات المتحدة قامت بالبيع من مخزونات من الاحتياط النفط الذي لديها لدول العالم لتعويض النقص الحاصل في أسواق الطاقة. هل تحولت أزمة إغلاق مضيق هرمز ونقص سلاسل إمداد الطاقة من دول الخليج إلى دول العالم، هل ستتحول إلى نقص عالمي حاد في النفط؟
2: الله يشوف، هو اللي يحدد استقرار البترول بشكل عام هو السحب من الاحتياطيات العامة. لكن يبقى السؤال الآن، من يعوض الاحتياطيات العامة؟ يعني هذا حل مؤقت لاستقرار الأسواق على أساس أنها سوف تتم تسوية في هذا الصراع قريبا. في حال مد أزمة الصراع هذه إلى ما بعد السنة الحالية، راح تكون عندنا مشكلة في قضية تعويض الاحتياطيات اللي قاعدة تصير في هذا السوق. فالاحتياطيات هذه تحتاج من يعوضها. لا أحد يستطيع تعويض هذه الاحتياطيات سوى منطقة الخليج العربي حقيقة. يعني الخط شرق غرب السعودي وأيضا خط حبشان الإماراتي خفف من حدة تقلبات الأسعار، لأن تجاوز مضيق هرمز ونقل حقي بطبيعة الحال هو ليس بالكمية الكافية لتغطية السوق، لأن الكويت والعراق أيضا ما قاعدة تصدر، وكذلك إيران ما قاعدة تصدر، وأيضا المملكة العربية السعودية وصلت في قضية خط شرق غرب بحدود 7 مليون برميل يوميا، وهو أصلا أقل من الكمية اللي تنتجها المملكة العربية السعودية، وأيضا في الإمارات خط حبشان. لكن يبقى هو خفف من ضغط الأزمة أكبر، يعني هذا من الناحية الأساسية. لكن إذا استمر الوضع بالشكل الحالي وتقلبات وعدم وضوح ويقين في هذه الجزئية، أنا أتوقع أن الاحتياطيات الاستراتيجية والتخفيف منها كان خطأ استراتيجيا، لأن هذا خطأ هذا صرف مؤقت على أساس ما يجب أن يكون خلال مدة قصيرة. لكن إن طالت أزمة الأمد الأزمة، أنا في تصوري راح يكون هناك مشكلة أبعد من المشكلة اللي إحنا موجودين فيها حاليا.
0: نعم دكتور عواد، وردت تقارير اقتصادية عن انخفاض ملحوظ في مخزون النفط الأمريكي إلى مستويات هي الأدنى منذ أكثر من 4 عقود. ماذا يعني هذا الانخفاض بالنسبة للأسواق العالمية؟
2: ما هو احنا يعني لما يكون هناك انخفاض في الاحتياطيات، هو معالجة مؤقتة على أساس أنها يتم تعويضها فيما بعد. لكن إذا ما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تعويض الاحتياطيات الاستراتيجية لها، هذه راح تكون مشكلة أساسية في أسواق الطاقة واستهلاك الطاقة. لا أحد يستطيع تعويض الاحتياطيات سوى دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات بشكل خاص. السعودية لديها طاقة فائضة تستطيع تعويض النقص في السوق بسرعة، لكن المشكلة لا يوجد خطوط خارج مضيق هرمز لتنفيذ هذا الوضع. الوضع الأساسي الذي على الأقل خفف حدة الأزمة هو خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية وخط حبشان في الإمارات العربية المتحدة. لكن بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية تواجه عجز، لكن هو وإن كان هناك سيطرة على النفط الفنزويلي في هذا الجانب، لكن أنا في تصوري قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تعويض الاحتياطيات الاستراتيجية التي سحبت بدون ما يكون هناك تعويض من دول منطقة الخليج العربي، أنا أتوقع أنه راح يكون ضرب من ضروب الخيال. يعني لازم، يجب أن يكون هناك تعويض في هذا الجانب. بخلاف ذلك أنا أتوقع راح تكون هناك مشكلة، خاصة وإحنا مقبلين على فصل الشتاء. فصل الشتاء في الغالب يزيد الطلب على البترول للتدفئة، وهذه مشكلة أساسية. إن لم تحل هذه المشكلة القريب العاجل، راح يكون عندنا مشكلة أعمق من المشكلة اللي احنا دخلنا فيها. إذا بس المستمع الكريم يلتفت إلى قضية أساسية، أن الأزمة بدأت في مارس، ومارس هي نهايات الشتاء ودخول فصل الربيع والصيف، وهو لا تتأثر منطقة أوروبا فيه، لكن ولا الولايات المتحدة، كثير من الولايات المتحدة الأمريكية ما تتأثر فيه. لكن دخول فصل الشتاء ينذر في أزمة طاقة جديدة يعني في حقيقة الأمر. وأنا أتوقع سحب الاحتياطيات راح يدفع ثمنها في هذا في فصل الشتاء إذا ما استمرت الأزمة في هذا الجانب.
0: نعم دكتور عواد، الصين هي المشتري الأكبر من النفط الإيراني، وحاليا أن أمريكا تفرض حصار على إيران وموانئها. هل من الممكن بسبب فرض الحصار هذا أن تدخل الصين على مسار الدبلوماسية في محاولة لتهدئة الأوضاع وفي إعادة
2: والله
0: فتح
2: شوف،
0: مضيق هرمز؟
2: والله الصين لعبت دور مهم يعني في هذه القضية. خففت الإنتاج، وهذا كان واضح يعني في طلبات الطلب الصيني، انخفض بشكل كبير الإنتاج النفطي، وهذا اللي ساعد السحب من الاحتياطيات سواء الحكومية أو التجارية في الصين. لكن ولا زالت الصين تلعب دور محوري في هذا الجانب، يعني خاصة في قضية التهدئة. لكن المشكلة الأساسية اليوم التهدئة لمن؟ احنا اليوم دول الخليج داخلين في قضية يعني بقوة في قضية التهدئة وقضية التسوية. لكن المشكلة الأساسية تكمن في إيران، لأن إيران أصلا هي معاقبة نفسها. يعني إذا سمحت لي، اليوم إيران مغلقة مضيق هرمز. هل تعتقد المتضرر دول الخليج فقط؟ لا، أكبر المتضررين من إغلاق مضيق هرمز هي إيران نفسها. اليوم إيران تستقبل يعني وارداتها وصادراتها كلها من مضيق هرمز.
0: نعم
2: 90% من احتياج الإيراني يكون عن طريق مضيق هرمز. فإيران أصلا هي أكثر الناس المتضررين أصلا من الإغلاق. لكن مشكلة إيران والقرار السياسي والتعامل بين الحرس الثوري والتوازن بين الحرس الثوري والحكومة والمرجعية، هل هي مختلقة بحيث أنها تطيل أمد التفاوض؟ وأنا في تصوري من الممكن يكون كذلك.
0: نعم
2: أيضا إيران اليوم فقدت كل شيء، السيطرة على العراق ما غير موجودة، حزب الله خرج من اللعبة السياسية، سوريا خرجت من التأثير الإيراني، لذا ما تبقى لإيران سوى هذه، أو على الأقل لو تكلمنا عن الحرس الثوري ما تبقى له سوى مضيق هرمز والحوثي في اليمن، وهو في أضعف حالاته اليوم. لذا فإيران يعني أنا أتوقع أنها كادت تلعب لعبة، هي أول من يتضرر منها هي نفسها. يعني ما ممكن أن يكون يعني اليوم العملة الإيرانية هي في أسوأ حالاتها. اليوم الشعب
0: نعم
2: الإيراني
0: دكتور
2: هو في تحت خط الفقر، وفي أغلب يعني في أكثر من 50% تحت خط الفقر. الموارد شحيحة، الكهرباء في خطر، البنى التحتية مدمرة، القدرة العسكرية مدمرة ومنتهية. فاليوم هي أنت اليوم على من تلعب وعلى من تراهن؟ هذه القضية الأساسية. يجب على إيران أن ترجح صوت العقل وتنهي هذه الأزمة بطريقة أفضل مما نحن فيها الآن.
0: نعم أستاذ المحاسب والتمويل في جامعة اليمامة دكتور عواد صافي، شكرا جزيلا لك. قضايا استراتيجية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
3: تتواصل خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تصاعد عمليات القصف المدفعي ونسف المنازل والمنشآت السكنية في عدة مناطق من القطاع. وفي مدينة غزة أصيبت طفلة بنيران قوات الاحتلال في منطقة عسقولة، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف حي الزيتون ونفذت عملية نسف في حي التفاح شرق

0: مدينة غزة. وفي رفح جنوبا نفذت 6 عمليات نسف خلال ساعات الليل والنهار، في وقت تستمر فيه سيطرة جيش الاحتلال على المدينة وتدمير أجزاء واسعة من مبانيها. وفي خان يونس أصيب مواطنان بنيران الاحتلال قرب الخط الأصفر شرق المدينة مع إطلاق نار في مناطق أخرى منها، فيما تواصل إطلاق النار شرق مخيم جباليا وشمال مخيم البريج وسط القطاع. ويأتي ذلك بعد تصاعد الاستهدافات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهدافات جوية وعمليات اغتيال، ما يجعل استمرار الخروقات تحديا مباشرا لوقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيدين و14 إصابة، مع بقايا عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1262 شهيدا، والإصابات إلى 4168 إصابة. وفي تطور صحي لافت، حذرت وزارة الصحة من خطر توقف محطات الأكسجين المتبقية بسبب نقص قطع الغيار ومستلزمات الصيانة، ما يهدد حياة المرضى ويزيد الضغوط على المستشفيات. وفي صورة أخرى لمعاناة السكان، يلجأ النازحون إلى حلول بسيطة لمواجهة الحرارة والظروف القاسية داخل الخيام، كرش الماء على أسقفها ورفع الأغطية لتحسين تهويتها، ومحاولة إبعاد الحشرات عن الأطفال في ظل غياب وسائل التبريد وصعوبة الحصول على المياه. وبين خروقات ميدانية متواصلة وضغط متزايد على المنظومة الصحية وظروف نزوح قاسية، يبقى الوضع في غزة مرتبطا بمدى القدرة على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تحول الخروقات المتكررة إلى تصعيد أوسع. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: في البداية دكتور محمد، مثل ما تفضلت تو مراسلنا في غزة، 1400 أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 400 مصاب في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، في ظل استمرار سقوط العديد والمزيد من الشهداء والجرحى في فلسطين من جراء هذه الخروقات الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما فعليا وليس فقط من الناحية الشكلية؟
2: بعد التحية، أعتقد أن ما يحدث حاليا في قطاع غزة هو استمرار طبعا الآلة العسكرية الإسرائيلية في حصد أرواح الفلسطينيين. وبالتالي عندما نتساءل أو نسائل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا عن اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق السلام الذي أبرم في أكتوبر 2025 في شرم الشيخ المصرية، أعتقد أن هناك تساؤلات عديدة. كان من المفترض أن يكون هناك انتقال سلس للمرحلة الثانية من عمر هذا الاتفاق، وكان أيضا من المفترض أن يكون طبقا لتفاهمات المرحلة الثانية ألا يكون هناك أي قوات إسرائيلية في محيط قطاع غزة بأكمله، وأيضا انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع. لكن لو نظرنا من الناحية الفعلية، نجد أن شمال قطاع غزة أصبح منطقة يمكن سكنة عسكرية كما يقال، ومنطقة خالية تماما من السكان. الجيش الإسرائيلي ما زال موجود في وسط قطاع غزة، وبالتالي هو يمارس عملياته العسكرية ويقوم بحصد أرواح الفلسطينيين باستمرار. وبالتالي هذه مشكلة كبيرة فيما يرتبط أولا بالجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، وأيضا فيما يرتبط بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار ممنهج لقتل الفلسطينيين، طبعا إضافة إلى سوء الأحوال كما أشار التقرير، سواء منه ما يرتبط طبعا بالوضع الإنساني السيء وما يرتبط أيضا بصعوبة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. على الرغم من أن المرحلة الثانية كان من المفترض كما أشرنا أن يكون هناك سهولة في دخول المساعدات، فتح المعابر، إضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية كما أشرنا من كامل قطاع غزة.
1: نعم دكتور، هل التعنت الإسرائيلي في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، هل هو لتقوية فرص نجاح نتنياهو في الانتخابات المقبلة، أم محاولة منه للتهرب من القضايا المرفوعة ضده في الداخل الاحتلال؟
2: يعني أتخيل أن استمرار إسرائيل أولا يأتي من خلال عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو النهج الأيديولوجي لليمين المتطرف في إسرائيل منذ يناير 2023.

0: 2020، وهذه الحكومة المتطرفة ما زالت موجودة في سدة الحكم، وبالتالي هي تمارس أعمالها القتالية والعسكرية وأيضا القتل الممنهج لشهداء فلسطين الذين يسقطون يوما بعد يوم نتيجة هذه الاستهدافات. هذا جانب. الاعتبار الثاني ما يتعلق برغبة بنيامين نتنياهو في استمرار تصدير صورة ذهنية للداخل الإسرائيلي بأنه لم يحقق أي مكاسب خاصة بالوصول لتهدئة سياسية بالنسبة للفلسطينيين، وأنه أيضا هو رجل يخدم المصالح الإسرائيلية فقط ولا يعبأ بالمصالح الفلسطينية. الاعتبار الثالث هو يريد أيضا أن يصدر صورة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع إملاء شروط على إسرائيل، وأن نتنياهو يقوم بفعل ما يريد أن يقوم به دون الرجوع إلى الإدارة الأمريكية. كلها اعتبارات أعتقد أنها تأتي في هذا المقام، إضافة طبعا إلى محاولة إرضاء اليمين المتطرف كما أشرت في البداية في إسرائيل، من خلال أن نتنياهو أيضا يريد أن يكون إما رجل للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بكسب اليمين المتطرف للجولة المقبلة في شهر أكتوبر القادم، أو حتى يكون طرف في المعادلة حتى لو كان هناك حكومة أخرى يصبح بنيامين نتنياهو أحد أعضائها. وبالتالي طبعا هو يواصل استمرار العمليات العسكرية من أجل كل هذه الاعتبارات التي أشرنا إليها. نعم
1: دكتور محمد، حاليا مجلس السلام صرح منذ فترة أن المجلس لا يزال قائم وأنه يشرف على وقف إطلاق النار، ورئيس حكومة الاحتلال أعلن رفضه للبنود 15، ولسيما أنها حماس أعلنت عن تسليم سلاحها. ما الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة حاليا، خصوصا أن جميع الشروط للانتقال إلى المرحلة الثانية وجدت ولكن الاحتلال لا ينتقل إلى المرحلة الثانية، فما الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة حاليا؟
0: أعتقد أن الدور يجب أن يكون من خلال عدة مؤشرات. المؤشر الأول هو الضغط على القائمين على الإدارة الإسرائيلية الحالية من أجل أن يكون هناك انتقال بالفعل للمرحلة الثانية.
1: وهل هناك ضغط على الجانب الإسرائيلي؟
0: إلى الآن لا يوجد ضغط، يعني إلى الآن لا يوجد ضغط، اللهم إلا يمكن مناشدات أو نوع من العتاب ما بين الأحبة لو صح التعبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إضافة طبعا إلى انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالمسألة الإيرانية. وأعتقد أن هذا الانشغال هو الذي يدفع في النهاية إلى البحث عن تفهمات بديلة فيما يرتبط بهذا الجانب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإسرائيل للقيام بفعل كل شيء نتيجة طبعا الغياب الأمريكي. هذا جانب. الجانب الآخر، مجلس السلام العالمي اللي حضرتك أشرت إليه أعتقد أن ليه دور هام جدا، لكن من الناحية الفعلية هل مجلس السلام العالمي قام بالدور المنوط به؟ أعتقد لا، لأن طبعا أولا ما يتعلق به ما هذا المجلس هو مجلس لإدارة العملية السلمية فيما بعد، بمعنى أنه إعادة ترتيب للأوضاع السلمية، إعادة الإشراف على الانتقال الثالث للسلطة والمراحل المختلفة للاتفاق المبرم ما بين إسرائيل وبين الجانب الفلسطيني في أكتوبر كما أشرنا 2025. مجلس السلام العالمي لم يقم بأي شيء، حتى أن دونالد ترامب كان يروج لي بأنه باعتبار أنه سيكون هو مؤسسة أو منظومة لحل أو إحلال السلام في العالم. إلى الآن لم يتم إحلال السلام لا في العالم ولا في الأراضي الفلسطينية نتيجة كما أشرنا الغياب الأمريكي، الانشغال الأمريكي، وكذلك عدم الضغط الأمريكي، كل هذه الأمور على إسرائيل طبعا.
1: نعم دكتور، هل تمتلك الأطراف الراعية للاتفاق وخصوصا الولايات المتحدة، هل هناك أدوات حقيقية لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته في هذه البنود، أم أن ميزان القوة على الأرض يجعل الاتفاق هشا؟
0: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تملك أدوات الضغط والقوة على إسرائيل، يعني هي أولا هي التي تمد إسرائيل بالأسلحة، وهي التي تقوم بحماية إسرائيل في مجلس الأمن من أي عقوبات ضد إسرائيل، وهي التي أيضا تقوم ببلورة رؤية للسياسة الإسرائيلية. وبالتالي طبعا كل هذه الأمور تفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي في ظهر إسرائيل لو صح التعبير هي التي من الممكن أن تضغط على إسرائيل أو القائمين على السياسة في إسرائيل لقبول هذه الطروحات ما يتعلق منه بالمسألة الأمريكية، خاصة طبعا إن الاتفاق هو اتفاق أمريكي في الأساس وبتعهد أمريكي وبتعهد لتدشين مجلس السلام العالمي. وبالتالي إسرائيل بن قوسين تريد إحراج الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كان بشكل غير معلن، لكن طبعا من الناحية التحليلية هي أحرجت بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أولا مجلس السلام لم يعمل، الاتفاق لم يتم الانتقال من خلاله للمرحلة الثانية بأريحية وما زال هناك إشكاليات. كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك مشكلة بالفعل في التعاطي مع هذا الاتفاق نتيجة طبعا التعنت الإسرائيلي. وبالتالي فأعتقد أن الولايات المتحدة لو أرادت لفعلت، لكن إلى الآن الإرادة يمكن إرادة هشة أو إرادة غير حقيقية. وبالتالي طبعا تبقى اللائمة هنا على الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن نقول بأنها على إسرائيل. إسرائيل في النهاية هي كيان محتل، وبالتالي هي تريد إحداث كل شيء يتعلق بسرقة الأراضي، بقتل الفلسطينيين، لأن هذا هو
1: نعم
0: الدأب الإسرائيلي. لكن تبقى المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم، مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته. ميدانيا اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: في مشهد جديد في تطورات الأوضاع في السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم أن الدولة ستوفر حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين في حوار تتولى إدارته آلية وطنية مستقلة، كما ستعلق الإجراءات الجنائية بحق من دونت ضدهم اتهامات من السلطات. كما تعهد البرهان بتوفير حماية قانونية لآراء ومواقف المشاركين في الحوار وعدم استخدام ما يدلون به خلال جلساته أساسا لملاحقتهم قانونيا. وقال البرهان إن الدولة ليست الجهة المنظمة للحوار أو المحددة لأجندته ومخرجاته احتراما لاستقلاليته، مؤكدا أن نجاح الحوار يتطلب توفير مناخ عام تسوده الحريات. وفي شأن آخر، كشف البرهان أنه بدأ حوارا مع القوى الوطنية التي ساندت الدولة ومؤسساتها خلال المرحلة الماضية بهدف إشراكها في استكمال مؤسسات الحكم، وذلك عبر تمثيلها في المجلس التشريعي البرلمان الذي تجري مشاورات لتشكيله خلال الفترة المقبلة. وفي شأن الأوضاع الأمنية، قال البرهان إن الجيش السوداني ماض فيما وصفه باستكمال تطهير السودان من الميليشيا الإرهابية، مؤكدا استعداده للتعاطي مع أي مبادرة جادة للسلام، لكنه شدد على أنه لن يقبل سلاما منقوصا. وعلى الصعيد الميداني، تواصلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان وسط السودان. وقال الجيش السوداني إن المضادات الجوية أسقطت طائرة مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في سماء مدينة جبرة الشيخ بشمال كردفان. وفي السياق ذاته، دارت معارك ضارية خلال الساعات الماضية في المحور الغربي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك عقب توغل قوة من الدعم السريع في المنطقة الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوبي غرب المدينة. وأكد الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة الكاملة على هذه المناطق بعد دحر القوات المهاجمة ونفذ عمليات تمشيط واسعة النطاق في المحور الغربي لتأمين محيط الأبيض.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص بالشؤون الأفريقية. أهلا وسهلا بك دكتور سعيد.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: في البداية دكتور سعيد، كيف تقرأ دعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني تشارك فيه القوى الوطنية؟ وهل تمثل هذه الخطوة انتقالا من مرحلة إدارة الحرب إلى مرحلة بناء الدولة واستكمال مؤسساتها؟
2: يعني من الصعب الحكم على هذه الخطوة مبكرا للغاية، لأن هناك عقبات كبيرة. الرئيس البرهان يرفض تماما أي حوار مع الدعم السريع ويستبعدها تماما، ويعتقد أنه مبادرته جاءت تحت ضغوط إقليمية ودولية كانت تطالب بإنهاء الحرب أو يعني هدنة قصيرة، ولكن كان الجميع يجمع على ضرورة أن يكون هناك حوار ما بين النظام وما بين قوات الدعم السريع.

0: وبالتالي هو يطرح هذه المبادرة لكي يتفادى الضغوط الخارجية ويحاول أن ينقل الكرة إلى الملعب الداخلي في السودان.
1: نعم، هل يمثل ذلك بداية عملية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة وطنية أوسع؟
0: يعني أعتقد صعب جدا، لأنه طالما إن هناك قوة، يعني الدولة يجب أن تكون هي الوحيدة التي تحتكر السلاح، وهذا ليس الوضع في السودان الآن. هناك قوة الجيش وهناك أيضا قوة الدعم السريع. في وجود قوات تنازع الدولة السيادة على المناطق وتنازعها أيضا على حيازة السلاح، لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الدولة. لابد من حسم الصراع العسكري أولا، أو التوصل إلى حلول ما بين الطرفين تنهي الصراع ويتم إدماج قوات الدعم السريع أو بعضها في الجيش. بدون هذه الخطوات لا يمكن الحديث عن إمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة كما يقول الرئيس البرهان.
1: نعم، هل تعتقد دكتور سعيد أن إشراك القوة التي وقفت إلى جانب الدولة ومؤسساتها خلال الحرب يمكن أن يساعد في تشكيل جبهة سياسية وطنية قادرة على دعم المرحلة المقبلة؟
0: يعني أعتقد أيضا من الصعب القول أن ذلك يمكن أن يمضي في الاتجاه يعني المساعدة على بناء الدولة، لأنه هناك سيولة شديدة في التحالفات ما بين القوى السياسية وحتى القوى العسكرية الموجودة من ميليشيات في السودان، تغير مواقفها بين الحين والآخر وبناء على مطالب يعني فئوية أو مطالب لقبائل. فمن الصعب جدا القول بأنه إسناد بعض القوى السياسية أو حتى بعض الجماعات المسلحة للرئيس البرهان يمكن أن يؤدي إلى مسار يفضي إلى اتفاق في نهاية المطاف، خاصة أنه حتى الآن المعارك دائرة، ولابد من أن يكون هناك على الأقل وضوح في أنه هل هناك طرف يستطيع حسم المعركة عسكريا على الأرض. هذا غير واضح حتى الآن، وبالتالي أي عملية سياسية ستتأثر بوجود النزاع العسكري ما بين القوتين.
1: نعم، البرهان أكد أن العاصمة أصبحت منطقة آمنة ومستقرة. إلى أي مدى يمكن أن تمنح التطورات الميدانية واستعادة الخرطوم، يعني استعادة الجيش لمنطقة الخرطوم، موقع أقوى في إدارة المرحلة السياسية المقبلة؟
0: يعني بالتأكيد استعادة العاصمة كانت نقطة فارقة بالنسبة للرئيس البرهان، ولكن الحرب الآن في السودان تستخدم فيها المسيرات التي يمكن أن تهاجم حتى المدن، والجيش يمتلك مسيرات، وأيضا الدعم السريع تمتلك مسيرات، ويمكن لكلاهما أن يهاجم الآخر بواسطة المسيرات، وبالتالي مسألة الأمن والاستقرار ستبقى محل شك كبير في وجود الصراع العسكري وفي وجود عدم التوافق السياسي. حتى هذه اللحظة لا نستطيع القول بأنه استعادة الخرطوم سيكون نقطة الارتكاز لإعادة بناء الدولة أو لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.
1: نعم دكتور سعيد، برأيك هل نحن الآن أمام محاولة لبناء توافق سوداني جديد تكون فيه الدولة ومؤسساتها هي المظلة الجامعة بدل العودة إلى صفقات سياسية مؤقتة بين النخب؟
0: هذا حل جيد لو كان هناك اتفاق ما بين الأطراف المتنازعة عليه، ولكن يعني هناك اعتراضات حتى بمجرد أن طرح الرئيس البرهان مبادرته للحوار الوطني، كانت هناك اعتراضات بأنه الجيش حتى لو بقى بعيدا عن هذه المفاوضات ولم يكن شريكا في هذه الحوارات، فإنه سيظل هو الجهة التي ترعى هذا الحوار وبالتالي تؤثر عليه. هناك اعتراضات من جانب الجميع على مسألة أنه لابد من أنه الجيش يسمح بوجود غطاء دولي أو إقليمي للحوار الوطني، أما أن يكون الحوار الوطني تحت قيادة يعني الرئيس البرهان وهو في نزاع مع قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وأيضا هناك يعني حالة يعني تشرذم ما بين القوى السياسية وانحياز لهذا الجانب أو ذاك الجانب،
1: نعم
0: وبالتالي لابد من وجود يعني مظلة دولية أو إقليمية لإنجاح هذا
1: نعم
0: الحوار.
1: نعم دكتور سعيد عكاشة، متخصص في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك. آراء سياسية. في خطوة تعكس رغبة سيول في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، دعا الرئيس الكوري

0: الجنوبي لي جيم يونغ إلى إطلاق محادثات مباشرة وعاجلة مع كوريا الشمالية، مؤكدا ضرورة وضع التهديدات العسكرية المتبادلة جانبا والعودة إلى طاولة الحوار. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. أهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: أهلا أخي عبد الرحمن، حياك الله.
0: في البداية دكتور ناصر، ما أهمية دعوة الرئيس الكوري الجنوبي إلى محادثات مباشرة وعاجلة مع كوريا الشمالية خصوصا في هذا التوقيت، والذي كان قبل يومين أو ثلاث هناك تجربة كورية شمالية لإطلاق صواريخ باليستية؟
1: نعم، لا شك أخي، أنت متابع التطورات اللي حاصلة الآن. لا، لذلك أعتقد هذه الدعوة من قبل الرئيس الكوري الجنوبي في ظل بالفعل وصول التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى مستويات يعني قياسية نتيجة التجارب الصاروخية والشراكات العسكرية المتزايدة، هذا يجعل المحادثات الآن ضرورة لمنع أي صدام غير محسوب. لذلك أعتقد أنه هذه الدعوة هي من جانب سيول امتصاص التصعيد وتجنب سوء التقدير، وربما أيضا تكون لاختبار النوايا واستكشاف الفرص، حيث يعني تسعى سيول من خلال مبادرتها السريعة هذه إلى إعادة فتح قنوات تواصل مغلقة، واختبار ربما أيضا مدى استعداد بيونغيانغ للتعاطي مع الدبلوماسية في مرحلة إعادة تشكيل الخارطة السياسية طبعا والجيوسياسية الموازية. أعتقد أنه سيول تهدف إلى يعني ربما إلى التموضع كطرف فاعل وصاحب مبادرة، وعدم ترك مصير أمنها القومي رهينة للحسابات والديناميكيات الدولية والإقليمية فقط.
0: نعم دكتور ناصر، تو ذكرت أن كوريا الجنوبية تحاول خفض التصعيد مع جارتها الشمالية.
1: نعم.
0: ومنذ فترة تغيرت العقيدة النووية لكوريا الشمالية، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التحركات الكورية الجنوبية والمحادثات في الحد من هذه التهديدات خصوصا الصاروخية وخصوصا التهديدات النووية؟
1: طبعا أخوي، يعني لا شك هناك صعوبة في التخلي عن الردع النووي. يعني أصبحت اليوم العقيدة النووية لكوريا الشمالية جزء لا يتجزأ من دستورها واستراتيجية بقاء النظام. هذا الأمر يا شك أخوي عبد الرحمن يجعل خيار نزع السلاح النووي الكامل أمر غير واقعي في المدى القريب. لذلك أعتقد القيمة الحقيقية للمفاوضات حاليا تكمن في القدرة يعني على الوصول إلى صيغ إن صح التعبير للتجميد أو وضع ضوابط لمنع التطور الهجومي والتجارب المتكررة بدلا من التجريد الشامل. أعتقد يعني لن تخفف بيونغيانغ يعني من اندفاعاتها العسكرية ما لم تحصل يعني هي على ضمانات أمنية ملموسة أو على الأقل رفع دائم أو جزئي للعقوبات الاقتصادية.
0: نعم دكتور، هل تمتلك سيول أوراق كافية لإقناع بيونغيانغ بالعودة إلى الحوار؟
1: يعني بالنسبة للأوراق أعتقد أنه سيول تمتلك قوة اقتصادية يعني نسميها جبارة، يمكنها أيضا تقديم مشاريع ربط بنيوي وتسهيلات تنموية، لكن بيونغيانغ اليوم باتت تضع الملف الأمني فوق المساعدات. يعني تعد ورقة ضبط أو إعادة جدولة المناورات العسكرية المشتركة مع واشنطن من أكثر الأوراق يعني أعتقد جاذبية لبيونغيانغ لتحفيزها على الجلوس للتفاوض. يعني قدرة سيول على التنسيق مع بكين للضغط باتجاه الحوار لا شك أعتقد تعد ورقة ضغط وتوازن في نفس الوقت، ورقة توازن أساسية لا غنى عنها. لا تزال يعني ربما الفجوة بعيدة كما يبدو لي أخي عبد الرحمن بين الكوريتين، والأمر يحتاج إلى أيضا تدخلات إقليمية ووساطات يعني ضاغطة أو نوع من التنازلات أو ما يمكن أن يلبي طموحات كوريا الشمالية من أجل الجلوس على طاولة التفاوض.
0: نعم دكتور ناصر، من عام 1953 والكوريتان في حالة حرب.
1: نعم.
0: لماذا تعثرت جهود التوصل إلى سلام دائم حتى الآن؟
1: لا شك يعني هذه أزمة مزمنة بين الجانبين الكوريا الشمالية، لأنه أصبحت اليوم كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هما يعني ساحة صراع، كل دولة منهما لها مرجعية وتحالفات مع دول أخرى. هذا الأمر يجعل من البلدين ساحة صراع وتجاذبات وتنافس إقليمي في المنطقة مع استمرار يعني بيونغيانغ بالتسلح النووي.
0: نعم.
1: والتجارب النووية وتهديد أمن شبه الجزيرة الكورية.
0: نعم دكتور ناصر.

0: طير الأكاديمي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا محطات أخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري وإخراج الزميل وليد المطيري. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا بكم مستمعين الكرام. في حديث جميل بين الولد مع ذلك الأب، قال: يا بني، عليك بأن تتخذ هذه النصيحة التي لربما تعلمتها أنا من هذه الحياة. اجلس مع الأشخاص الذين يتحدثون عن الأحلام، اجلس مع الناس الذين يتحدثون عن التطور، اجلس مع الناس الذين يتحدثون عن المستقبل وعن الأفكار التي تجعلك أنت تنمو. أما المجالس التي لا يدور حديثها إلا حول الحياة، حول حياة الآخرين، فغالبا ما تكون أنت موضوع حديثها بمجرد أن تغادرها. قالوا عن فلان وتحدثوا عن فلان، وعندما تغادر سوف يتحدثون عنك. البيئة التي تجلس فيها تؤثر في طريقة تفكيرك أكثر مما تتخيل، فإما أن تغادر المكان بأفكار أكبر أو تغادر بأحكام أكثر. اختر الجلسات التي توسع عقلك، لا تلك التي تستهلك وقتك أنت بين

كفينة وأخرى. بالفعل هي نصيحة مهمة بأن يهتم الإنسان بالشخص وبالتطور وبالفكر وبالمستقبل، لأن ساعاتنا تمر، لربما تكون الساعات تمر ببطء، وأنت فيها في هذه الحياة ليس منتصرا ولا مهزوما، بل تخرج منها أكثر تعبا وإرهاقا. نعم، هذه هي الحياة، ولكن هذه الحياة تدعوك دائما للمستقبل والتطور، وأن تفكر أفكارا إيجابية تبعث لك طمأنينة في الحياة. تابعونا.

أهلا بكم. هناك أشخاص يا سادة يخوضون أعنف معاركهم بصمت كامل، لا يتحدثون ولا يتكلمون البتة، يبتسمون احتراما لهذه الحياة، يخفون داخلهم تعبا لو وزع على أيامهم لأطفأ نورها. ترى ملامحهم هادئة لكن أرواحهم مزدحمة بالقلق وبالخذلان وللأسف، وبأحاديث طويلة مع أنفسهم لا يسمعها أي أحد. يقاومون كل يوم، يقاومون كل إنسان، ليس لأنهم أقوياء دائما، بل لأن لا خيار لديهم سوى الاستمرار، سوى العمل، سوى البحث عن الطمأنينة والإيجابية في هذه الحياة. لهذا كن رحيما مع الناس، فأنت لا تعلم حجم تلك المعارك التي يقاتلون من أجلها. يا صديقي، أولئك الناس يخوضون تجارب لا نعرف عدد المرات التي كسرتهم تلك الحياة، ثم عادوا متماسكين أمام الجميع. بعض القلوب يقولون إنها لا تحتاج حلولا، فقط بعض القلوب تحتاج من يشعر بها دون أن تشرح لها أي شيء. تابعونا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. ليس كل قريب يمنحك الأمان، ولا كل بعيد يعني ذلك الغياب. بعض الأقارب في عالمنا وفي حياتنا وفي يومياتنا يمرون علينا في حياتنا كأسماء فقط، لا يشعرون بذلك التعب الذي بداخلنا، ولا يلتفتون البتة لانكساراتنا. لا تجدهم حين تضيق الدنيا بنا. في المقابل قد يأتي شخص من بعيد لا يحمل ذلك الدم، لكنه يحمل قلبا صادقا، قلبا مسعفا، يسندنا في ضعفنا ويقف معنا حين يتراجع الجميع. كما يقولون، العبرة ليست بالقرب في النسب، بل بالقرب في المواقف والوفاء. جميل ذلك الوفاء. الإنسان عندما يتسم بالوفاء إنه يتسم بشيء مهم في حياته. الوفاء يا أصدقاء خصلة جميلة يبحث عنها كل نقي في هذا العالم، والأنقياء يا أصدقاء يبحثون عن الأنقياء. سجلوا الأصوات والتقطوا تلك الصور، واحتفظوا باللحظات الصغيرة قبل الكبيرة، تلك اللحظات قبل أن تصبح ذكرى بعيدة، خصوصا ونحن نعيش معكم في هذه الأيام المتسارعة. فبعض الأصوات نسمعها للمرة الأخيرة دون أن نعرف، وبعض الوجوه تمر في حياتنا بهدوء ثم لا تعود البتة. هناك لحظات نظنها عادية ثم نكتشف لاحقا أنها كانت أجمل مما عشناه. يقول أهل العلم في علم النفس، الذكريات ليست رفاهية، بل هي رابط عاطفي يحفظ شعورا ما لا يمكن للوقت أن يعيده كما كان. نعم يا سادة يا كرام، علينا بأن نعيش هذه اللحظات بكل حب وصدق من قلوبنا، نعيشها بإيجابية وطمأنينة. لكن لا تنسى يا صديقي وأنت تعيش هذه اللحظات أن تحتفظ بأثرها دائما في قلبك وفي عينك. أصدقائي المستمعين، أينما كنتم، كنا معكم من خلال حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم في حروف الحياة. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في

0: مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى، تقديرا للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.

0: كويت.
1: العشرون بعد الواحدة، وأنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
3: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
3: 89.5 FM 540 AM
2: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا. أنتم على موعد مع ضيف مميز يتجدد اليوم. ضيفنا مميز جدا ومواضيعنا مختلفة محلية وعالمية ومنوعة.

نبدأ معكم برنامجنا، ولكن في البداية لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم محدثكم عثمان سليمان. من التنسيق والمتابعة فراج الإسهلي. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. وعادل خاجة هو منفذ حلقة اليوم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعين الكرام، يتجدد اللقاء بكم وننتقل معكم إلى اتصالنا المهم، حيث تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار إلى العاصمة الفرنسية باريس التي تستعد لاستضافة القمة العالمية للاستثمار 2026 يومي الأول والثاني من سبتمبر، في حدث اقتصادي يجمع نخبة من المستثمرين والخبراء والقيادات وصناع القرار من مختلف دول العالم. وتأتي القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتزداد فيه أهمية بناء الشراكات الدولية واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة وربط رؤوس الأموال بالمشروعات والقطاعات الواعدة، خصوصا مع تنامي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الخليج وأوروبا. كما تسلط القمة الضوء على عدد من القطاعات المستقبلية وتبحث فرص النمو والاستثمار، إلى جانب تعزيز مفاهيم الاستدامة والحياة.

0: حوكمة وفتح المجال أمام شراكات ومشروعات جديدة تمتد آثارها إلى السنوات المقبلة. وللحديث أكثر عن القمة العالمية للاستثمار وأهدافها وحجم الفرص والاستثمارات المتوقعة والقطاعات التي ستكون حاضرة فيها، معنا ضيف مهم وعزيز من المملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة، الأستاذ بدر مسعد سلوم النفيعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة B&S. سعداء في وجودك معنا أستاذ بدر، وبإذن الله إن شاء الله يكون لقاء وسهرة جميلة يا رب.
1: يا مرحبا وسهلا، وشكرا على الاستضافة، وتشرف الله إن شاء الله في هذا اللقاء الرائع. طال عمرك،
0: احنا سعداء في وجودك معنا والشرف لنا. اليوم نتكلم عن حجم الاستثمارات ونتكلم عن هذه القمة العالمية للاستثمار 2026. بداية يعني نتكلم عن هذه القمة، أهمية هذه القمة، وهل هي الأولى ولا كان فيها قبلها قمم أخرى؟
1: أول شيء هي يمكن القمة الأولى وهي مبادرة.
0: ممتاز.
1: تقريبا الهدف أنها العائد حقها بيكون في 2030 بإذن الله. ممتاز. هي ستمر عبر 5 نسخ في أكثر من دولة، وجمع رؤوس الأموال وفتح الفرص والشركات والتعاون الخليجي الدولي، وهذه واحدة من أبرز مستهدفات القمة.
0: ممتاز. طبعا احنا ليش سألنا عن يعني هذه القمة وبدايتها، واكتشفنا اليوم ان هذه البداية وهذه الفكرة الجديدة اللي تبحث عن الاستثمارات. هذه وصلنا حق سؤال مختلف اخر، هو ما حجم الاستثمارات التي تستهدف القمة الوصول اليها خلال السنوات القادمة مثل ما ذكرت ان شاء الله ل 2030، وشنو القطاعات اللي ممكن تقود هذا النمو وهذا الاستثمار؟
1: صحيح، لدينا مستهدف واحد واضح وأساسي لرفع حجم الاستثمارات من 28 مليار دولار في 2026 إلى 50 مليار دولار في 2030. نتوقع بشكل كبير نمو في قطاعات البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والسياحة والعقارات، باعتبارها من أبرز القطاعات التي تشهد توسعا في منطقة الخليج.
0: ممتاز. احنا اليوم نشهد ما شاء الله يعني دول الخليج كلها تبحث في هذه القطاعات، تحديدا قطاع السياحة، يعني القطاعات اللي فيها تنمية للبيئة، ايضا الجانب الحوكمة، جانب يعني الفرص الاستثمارية في هذا الجانب، ايضا يعني استكشاف الفرص موجود. المشروعات ما شاء الله احنا نتكلم عن الخليج، التركيز على الاستدامة وايضا على السياحة شفناها بشكل كبير، فاكيد من التأكيد ان هذه الاستثمارات تعود بالنفع على دول الخليج. اليوم نتكلم عن هذه الاستضافة العالمية، الدول القادمة أين ستكون؟ يعني احنا ذكرنا أن في أكثر من توقف،
1: احنا عندنا النسخة الأولى في باريس.
0: ممتاز.
1: والنسخة الثانية في أسبانيا بإذن الله. والنسخة الثالثة في سويسرا جنيف، والرابعة في لندن، والأخيرة في الرياض. بين النسخة والنسخة يرافقها ورش عمل وملتقيات مصاحبة.
0: ممتاز ممتاز. أيضا نتكلم عن حصة الاستثمارات السعودية الخليجية من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، وش كثر مهم وجود الاستثمارات السعودية الخليجية في هذه القمة.
1: تقريبا نتوقع حصة الاستثمارات السعودية الخليجية في المرحلة الأولى نحو أكثر من 3 مليار دولار موجهة للمشروعات الجاهزة للتنفيذ والاستثمار، بالتوازي مع استقطاب رؤوس الأموال الدولية وبناء شراكات لآفاق عديدة.
0: ممتاز ممتاز. احنا اليوم نتكلم عن آفاق كثيرة فعلا مثل ما ذكرت، ولا يخفي على الكل ان دول الخليج كلهم عندهم صناديق استثمارية ما شاء الله متميزة من الأكبر عالميا. نتكلم عن القيمة المتوقعة للصفقات والاتفاقيات اللي قد تشهدها القمة، هل في صفقات جاهزة من الحين قبل ما يبتدي؟ يعني دائما يكون يعني المستثمر دارس الاستثمار.
1: حاليا نعمل على مجموعة من الاتفاقيات والشركات نتوقع أن تتجاوز قيمتها أكثر من مليار ريال سعودي، خصوصا في قطاعات الخدمات اللوجستية والذكاء الصناعي، على أن يتم التفاصيل عنها والإعلان بعد اكتمال الترتيبات النهائية إن شاء الله.
0: بإذن الله إن شاء الله. طبعا احنا نتكلم اليوم عن استثمارات ضخمة، يعني أكيد راح تكون من خلال هذه الاستضافة للقمة العالمية للاستثمار 2026 اللي راح تشهد

0: العاصمة الفرنسية باريس، ومثل ما ذكرنا راح يكون ختامها مسك في الرياض
1: بإذن الله.
0: بإذن الله إن شاء الله. اليوم نتكلم عن القوة الاستثمارية. القمة دائما يعني القمة تبحث عن رؤوس أموال، شلون راح يتم الاستفادة منها؟ قوة القوة الاستثمارية شلون راح يتم توزيعها؟ شنو آلية العمل في هذا الاستثمارات؟
1: يمكن هذه القمة مختلفة في مضمونها. يمكن القمة تجمع أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، وتقدر القيمة السوقية للحضور وثرواتهم أكثر من 2 مليار دولار.
0: ما شاء الله.
1: نعمل على استفادة من هذا الحضور بأكثر من 40 لقاء ثنائي، وربط المستثمرين بالفرص والمشروعات الجاهزة. هدف تحويل اللقاءات إلى استثمارات وشركات فعلية وقت الحدث وبعد الحدث بإذن الله.
0: بإذن الله. طبعا احنا نوجه يعني او نوضح الموضوع ان الاستثمارات هي مو خارجية، يعني هي مو الاستثمارات مو في اوروبا، الاستثمارات تعود للخليج ولا يعني
1: للخليج. صحيح،
0: ممتاز. فاليوم احنا يعني الهدف من هذه القمة هي جلب استثمارات باموال مثلا اوروبية لاستثمارها في دول الخليج.
1: صحيح، بأموال عالمية.
0: ممتاز.
1: وفرص تعاون وتوسع في الخليج.
0: ممتاز. من وين جت هذه الفكرة؟
1: الصراحة يمكن واحدة من الأشياء اللي حنا دائما نفتخر فيها في 2016 كلمة سمو سيدي ولي العهد: الشرق الأوسط هي أوروبا القادمة.
0: صحيح.
1: وتيمنا بهذه المقولة، فيمكن هذا اللي زاد الشغف وصار هذا هاجس. واحدة من الفرص في في في بياندس وتوسعها الدولي أن اليوم في فرص وفي مستثمرين وبحاجة إلى لقاءات ثنائية وإلى قمم ومؤتمرات بحيث يتسهل الطريق وفتح الشركات على منطقة الخليج بشكل عام.
0: ممتاز. طبعا أستاذ بدر، اليوم لما نتكلم عن يعني قمة تستضيفها 4 دول أوروبية وتنتهي وتصل في ختامها إلى الرياض، اليوم هذا الموضوع يعني يحتاج ترتيب، يحتاج تنظيم، يحتاج جمع لكل رؤساء يعني أو لأصحاب الأموال لهؤلاء الأشخاص اللي عندهم السيولة المالية. كلمني اليوم عن طريقتكم في الحصول أو ترتيب هذه الأمور.
1: يمكن حنا عندنا يمكن في القمة في شريك لنا، واحدة من الشركات المستثمرين فيها حصيف، وواحدة فروعها في باريس. وبي أندس الاستثمار يمكن بنت الخطوة من سنتين في فتح الفرص والتفاوض مع أصحاب رؤوس الأموال، وأن اليوم مش التحديات وكيف نقدر حنا نكون الشراكة في هذه المنطقة، وش التوسع المناسب لكم. واحدة من الأشياء عندنا مثلا، واحدة من المنصات اللي تطلق قريبا، كيف اليوم ان الشخص يستثمر في منطقة الخليج بشكل عام ويكون العائد له ان شاء الله بشبه مضمون. يعني هذه الفرصة متاحة وهذه نرشحها لك وهذا المتواجد عندنا، والفريق يمكن شغال على اكثر من فرصة، وهذا هو اللي حنا دائما نحتري فيه. اليوم عندنا فرنسا والفريق الاخر شغال على النسخة القادمة
0: اللي هي في اسبانيا. صحيح، بالعكس. وهذا يدل على الجدية اللي موجودة اليوم. أنا ما أحتاج شركة واحدة تيني تشوف شنو أنا أقدر أقدم، لا، أنا أسوي ملتقى وأسوي قمة عالمية للاستثمار تجمع كل المهتمين وأقدم لهم خدماتي. وإذا يعني دائما إذا شافوا أنه في عائد مالي، مثل ما ذكرت أنه فلوسك مسترجع ولكن انضم لنا. يعني اليوم الجارنتي اللي موجود جميل جدا. فهل يعني انا يعني خلينا نروح على البزنس، في شركات كثيره ما عندها هذا الجارنتي، فاليوم انتم يعني شكرا لكم ان انتم قاعد تجلبون استثمارات، ولكن شلون قدرتوا وصلتوا لمرحله ان الجارنتي موجود او الضمان على عوده الاموال موجود؟
1: حنا يمكن طريقه افضل مو عوده الاموال، قد ما تكون الفرصه هو في مجال.
0: ممتاز.
1: في اي مجال من المجالات اللي مشارك فيها نقول تعال في هذه الفرصه بناء على دراسة السوق. اليوم حجم السوق يزود بنسبة معينة.
0: ممتاز.
1: يزود ب10% 20-30%، ففرصة تواجدك في السوق في هذه المرحلة راح يحقق لك عائد.
0: ممتاز.
1: في مثلا في قطاع آخر ممكن نقول لا، الآن المغامرة في قطاعك، يمكن السوق مكتفي في هذا القطاع.
0: حلو.
1: لكن ممكن تتوسع في قطاعك وتحوله عبر الذكاء الاصطناعي أو في تطوير في منتجك، ويدخل للسوق بيكون مختلف بشيء مبهر. وهذا عندنا فريق خاص في هذه الاستشارات في واحدة من شركاتنا في القمة.
0: طبعا الأستاذ بدر النفيعي رئيس

0: مجلس إدارة مجموعة بي أندس. اليوم نتكلم عن استثمارات سوف تكون الآن 2026 و27 و28 و29 لغاية 2030. اليوم نتكلم عن شنو توقعاتكم لفرص النمو في القطاعات؟ ما هي أفضل القطاعات اليوم اللي تشهد نمو؟
1: يمكن اليوم الرعاية الصحية وعلوم الحياة من القطاعات اللي تحمل فرص استثمارية كبيرة من خلال السنوات القادمة إن شاء الله، خصوصا مع توسع الطلب على الخدمات الصحية المتقدمة والصحة الرقمية والتقنية الحيوية والابتكار الطبي. تشير التقديرات القمة لارتفاع الاستثمار المستهدف في هذا القطاع من 40 مليار دولار في 2023 إلى 69 مليار دولار بحلول 2030، يعكس حجم الفرص المتاحة أمام المستثمرين ودور القطاع في دعم جودة الحياة وتطوير منظومات الرعاية الصحية.
0: ممتاز، احنا اليوم نتكلم عن قطاع كبير، يعني دائما الانسان يبحث عن الرعايه الصحيه وعلوم الحياه. بالنهايه يعني كل ما يعني انا ما اعتقد في في في في حدود للرعايه الصحيه، خصوصا كقطاع، قطاع كبير، قطاع يشهد يعني تطورات كبيره، تحولات كبيره، خصوصا في الجانب التقني.
1: صحيح،
0: نتكلم عن يعني كونكم قمة عالمية للاستثمار، شلون تشوفون هذه الفرص؟ هل في إقبال؟ هل في تشجيع للمستثمر إنه اليوم يعني شاركنا؟ ترى القطاع الصحي بالتحديد وعلوم الحياة هي أولوية بالنسبة لكم؟
1: يمكن في القمة احنا نتكلم عن 8 قطاعات.
0: ممتاز.
1: أول نسخة، الهدف في كل قطاع أن اليوم المستثمر في حال تواجده، يمكن مستثمر بحاجة إلى لغة الأرقام في في في مجال قطاعه، فيقول اليوم ترى هذا اليوم حققنا هذا الرقم في هذا السنة، متوقع ارتفاع نمو بنسبة معينة خلال 3 سنوات القادمة.
0: ممتاز.
1: هذا يفتح فرصة لك أنك تستثمر في هذا القطاع خلال 3 سنوات القادمة.
0: ودائما انا يعني الاحظ ان دائما في كل هذه القمم، دائما الان مع حتى مع توجهات الامم المتحده، معايير الاستدامه والحوكمه تعتبر عنصر اساسي. الى اي مدى اصبحت هذه المعايير عنصر مؤثر في توجيه الاستثمار واختيار المشروعات، حتى نتكلم من الان حتى قادم ال4 سنوات 2030؟
1: بالتاكيد اصبحت معايير الاستدامه والحوكمه عنصر اساسي في توجيه الاستثمارات واختيار المشروعات، وهذا اللي تعكسه مستهدفات القمه العالميه للاستثمار. المؤشر يبدا عند 55% في عام 2026 حاليا.
0: 55% الان.
1: الان
0: ممتاز.
1: متوقع ان يرتفع تدريجيا الى 70% بحلول 2030 بالتوازي مع زياده الاستثمارات في التقنيات الناشئه من 25 الى 30%. هذا يعكس توجه نحو مشروعات أكثر استدامة وكفاءة وقدرة على جذب رؤوس الأموال وبناء شراكات طويلة الأمد.
0: اليوم أنا كمستثمر قاعد أسمع هذه الأرقام وهذه النسب، شنو تعني لي؟
1: يمكن أكثر شيء يجذب المستثمر أو تعني له اليوم بناء على توسعه وعلى استثماره، يهمه حجم السوق وحجم الفرص وحجم الشركات بالإضافة إلى النمو، وهذا الشيء اللي حنا نستهدفه لما يجي أي قطاع نتأكد أن هذا الحجم بناء على الدراسات وهذا الحجم المتوقع وهذه التقنيات المستخدمة في نمو السوق، وهو يحتاج هذه لغة الأرقام عشان يقدر يتحرك فيه.
0: ودائما يعني المستثمر يبحث عن لغة الأرقام، بالنهاية الأرقام لا تخطئ، طول ما أن الأرقام تعطي عائد أو تعطي منطق دائما المستثمرين يبحثون عنها. أستاذ بدر النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة بي أندس، ذكرت لي قبل دقائق أن هي 8 قطاعات، نقدر نحدد 8 قطاعات في النسخة الأولى؟
1: نتكلم عن القطاعات، القطاع الصحة.
0: ممتاز.
1: وقطاع البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، قطاع الطاقات النظيفة والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة والسياحة والعقارات والصناعات الإبداعية.
0: ممتاز. احنا يعني واحد من الأمور اللي دائما أشوف عليها يعني إقبال، ولكن هي غير مفهومة يعني بمنطقها، قطاع التغنية الحيوية. ما هو قطاع التغنية الحيوية؟
1: عندنا واحدة من تقديرات القمة العالمية للاستثمار أن الاستثمارات التقنية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي قد ترتفع من 6 مليار دولار إلى 10 مليار دولار في حلول 2030.

0: بنمو يتجاوز 70%، وهذا النمو يدفع توسع الاستثمار في الصحة المتقدمة
1: ممتاز.
0: والبحث والتطوير والتقنيات الطبية والصناعات الحيوية، ويعزز قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال.
1: فاليوم احنا نتكلم عن قطاع كبير اللي هو قطاع الصحة، يضم أفرع كثيرة، فالمستثمر يلاقي أي فرع من هذه الأفرع في أي قطاع مهم ويستثمر فيه ويدخل يتخصص في النيش الخاص فيه.
0: بالضبط.
1: ممتاز. شنو اللي يميز هذه القمة؟ يعني ذكرت ما شاء الله رؤوس الأموال الموجودة، ذكرت المتحدثين، ذكرت أيضا الدورات المختلفة. اليوم هل هذه الأشياء تميز هذه القمة، ولا في أشياء مختلفة تميزها على المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية الدولية؟
0: يمكن القمة مختلفة أنها لا تركز على الحوار فقط.
1: ممتاز.
0: يمكن الهدف الأساسي ربط المستثمرين بالفرص وبالمشروعات القابلة بالتنفيذ من خلال اللقاءات الثنائية والجلسات المتخصصة وبناء الشركات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. ممتاز. الهدف تتحول القمة إلى منصة للنقاش ينتج عنها مشروعات واتفاقيات واستثمارات فعلية، سواء في القمة أو بعد القمة، وتطلق المشروعات أو تقريرها في النسخة المقبلة تكون واضحة بالأرقام.
1: فاليوم احنا نقول ان هذه القمة هي بداية علاقة مع مستثمر يمكن ما يعرف شنو اللي قاعد يصير في دولنا الخليجية.
0: صحيح.
1: ممتاز. المستثمرين اللي موجودين اليوم نتكلم المدعوين بإذن الله اللي يحملون هذه القدرة وهذا الفكر، هل هم أشخاص جدد على الساحة، ولا هي يعني دائما هم نفس الأشخاص ولكن احنا نحاول ان نستقطبهم؟
0: يمكن أبرز شيء حنا نهتم فيه في القمة أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إن ما عنده أي توسع في السوق الخليجي. ممتاز. وما عنده أي معلومات عن حال السوق الخليجي في مجالات المهتمة في القمة.
1: ممتاز.
0: وهذا هدفنا الوحيد، أن اليوم حنا نقدم، اليوم عندنا دول الخليج وهذا توسعنا وهذا رؤيتنا وهذا الناتج في حال أنك جيت وشاركت معنا.
1: طبعا اليوم احنا نتكلم يعني اللي وصلني من خلال محادثتنا ومقابلتنا مع بعض استاذ بدر، ان اليوم انتم قاعد تسوقون، قاعد يعني هو تسويق ولكن باطار يعني خلينا نقول لكجري، هو توعيه ولكن ايضا لكجري، هو ايضا توجيه ولكن لكجري. يعني اليوم احنا نبحث عن اشخاص ونعطيهم قدرهم في المعاملة، هم أصحاب المال، ولكن احنا نطمنهم ان هذا التعامل راح يكون استثمار ينفع الطرفين.
0: صحيح. والهدف ان العلاقة تصير مشتركة. يعني اليوم لو في اي شخص بتقول له تعال استثمر في مكان مثلا وما عنده فرصة توسع او ما عنده اي صحيح. معلومات عن هذه الفرصة، تجي تشرح له هذه الفرصة، خلينا نكون موجودين شهر شهرين، يزور المكان 6 شهور، في الأخير يقول لا أوكي أنا عجبني هذا الموضوع أنا راح أستثمر فيه، بس أحتاج قراءة للسوق وتحليل منطقي للسوق. فأهدفنا يمكن واحدة من الأهداف إن كيف نسهل رحلة الاستثمار بطريقة مختلفة جدا.
1: فاليوم احنا نتكلم عن هذه الخطوة اللي هي تعتبر تقليل للمسافات، انتوا رايحين بكل ما يحتاجه المستثمر، ما يحتاج يبحث، ما يحتاج يعني يطول الطريق مثل ما يقولون، ما يحتاج يطول المدة، انتوا تقتصرون المسافات، تقتصرون المدة من خلال هذه الملتقيات الخمسة بإذن الله.
0: صحيح.
1: اليوم نفترض بعد انتهاء القمة شلون راح يتم متابعة المشاريع والشراكات اللي يتم اتفاق عليها لضمان تنفيذها، شنو آلياتكم ما بعد الانتهاء من القمة؟
0: يمكن اليوم العمل ما ينتهي بانتهاء القمة، يمكن يبدأ العمل بعد القمة مرحلة المتابعة والتنفيذ من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والجهات المعنية واللقاءات الثنائية خلال الفترة القادمة ومتابعة تقدم المشروعات. يمكن استهدافنا في القمة خلال العام الأول تطوير 15 مشروع مشترك.
1: ممتاز.
0: وثمان شراكات استراتيجية، مما يضمن استمرار أثر القمة وتحويل مخرجاتها إلى نتائج قابلة للقياس.
1: ممتاز. طبعا يعني ها انتوا حددتوا الاهداف خلاص، وباذن الله ان شاء الله يعني تحققون هذه الاهداف من المؤتمر والقمه العالميه للاستثمار الاولى اللي هي ان شاء الله بتكون في باريس.

0: نتكلم عن القمم الأخرى، كل واحدة راح تبحثون عن نفس هذه الأهداف؟
1: يمكن كل قمة نطور في هذه الأهداف
0: ممتاز
1: بإذن الله،
0: ممتاز.
1: والهدف أنه يكون أثر وتكون فرص استثمارية ويكون شراكات.
0: بإذن الله إن شاء الله. يعني اليوم احنا نتكلم عن أثر فعلا وشراكات واستثمارات. دائما جميل لما الشخص يعني

0: راح تكون على 5 دول باستثمار يعود لدول الخليج والمملكة، وبإذن الله إن شاء الله نشوف يعني نتاج هذه الاستثمارات قريب جدا بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: طبعا أستاذ بدر مسعد سلوم النفيعي، كلمة أخيرة حابة توصلها لأي شخص اليوم قاعد يسمعنا من خلال هذا اللقاء وقاعد صراحة يشعر بفخر من كل ما تقدمونه اليوم لعودة الاستثمارات ولإقناع أصحاب رؤوس الأموال الخارجية في الاستثمار في خليجنا.
1: يمكن اليوم واحدة من الرسائل الأساسية، وش الأثر، وش الصورة الذهنية في الاستثمار، كيف اليوم نقدر نساهم في تغيير مفهوم الاستثمار والاقتصاد. وهذا هدفنا، ودائما حنا نقول نكون منفتحين على هذا التعاون، لأن ثماره دائما رائعة.
0: كل الشكر لك ضيفنا العزيز من المملكة العربية السعودية الشقيقة الأستاذ بدر مسعد النفيعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة B&S، وكل التوفيق لكم في هذه القمة العالمية للاستثمار 2026، وبإذن الله إن شاء الله في انتظار القمم الأخرى.
1: الله يعطيكم العافية، وشكرا على هذه الاستضافة الرائعة، وبإذن الله إن شاء الله نتشرف فيكم دائما.
0: شكرا لك، الشرف لنا، وإحنا سعداء في كل ما تقدمونه من أجل خليج واحد يجمع الأشقاء.
1: الله يخليكم، شكرا لك.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن. وشددت الوزارة على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، كما تجدد دعوتها إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة. أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تكويت وظيفة مسؤول فرع التموين في 12 جمعية تعاونية ضمن خطة تستهدف تكويت هذه الوظيفة في جميع الجمعيات التعاونية. وقالت الوزير الحويلة إن الوزارة تتابع تنفيذ الخطة بصورة مباشرة وفق مراحل محددة تهدف إلى توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع التعاوني وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين. أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026 و2027 بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية مهيئة لتنمية قدراتهم وتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية. وذكرت الوزارة أن مدارس الموهوبين تعد أحد المشاريع التطويرية التي يتولاها مكتب الموهوبين التابع لمكتب وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، وذلك لرعايتهم وتنمية قدراتهم عبر سياسات تعليمية متطورة وشراكات محلية ودولية فاعلة. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن قبول 7989 طالباً وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 2026 و2027 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وفي هذا الإطار هنأ الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي الطلبة المقبولين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية. وأكد العلي أن القبول تم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة ضمن توجه يهدف إلى تطوير سياسة البعثات الداخلية ورفع فاعليتها بما يواكب التحولات في منظومة التعليم العالي ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للدولة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: ضربة اقتصادية قوية لإيران، ويؤكد أنها تتعرض لهزيمة قاسية. 11 شهيدا وعشرات المصابين جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اعتداءات المستوطنين تتسع في الضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يواصل دعمه لعمليات الاقتحام واستهداف القرى والمدن الفلسطينية. حركة حماس تجري مباحثات في القاهرة حول تطورات قطاع غزة والجهود الرامية لدفع مسار الاتفاق. قوات الشرعية اليمنية ترد على اعتداءات الحوثيين في مأرب وتعز، وتستهدف تجمعاتهم وآلياتهم في عدد من الجبهات. تصعيد ميداني روسي في أوكرانيا يستهدف أوديسا ومرافق حيوية، وموسكو تحذر واشنطن وأنقرة من تسليح كييف. فيضانات وانهيارات أرضية تضرب شمال غرب إسبانيا وتخلف قتلى ومصابين وأضرار مادية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،
3: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
4: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
3: إذاعة على الهواء،

0: لقاء اليوم قد ينتهي الموقف في لحظات، لكن أثره قد يبقى لسنوات. فبعض التجارب المؤلمة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل قد تظهر في مشاعرنا وعلاقاتنا وحتى في استجابة أجسادنا لمواقف نظن أننا تجاوزناها. وهنا يصبح التعافي الحقيقي ليس في نسيان ما حدث، بل في أن لا يبقى الماضي مسيطرا على حاضرنا. وللتعرف أكثر على آثار الصدمات النفسية وسبل التعافي منها، عددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة عائشة المقهوي، اختصاصي اجتماعي ومتخصصة في الدعم ما بعد الصدمات.
1: السلام عليكم، معكم عائشة المقهوي، اختصاصي اجتماعي، متخصصة في الدعم ما بعد الصدمات. واليوم حابة أتكلم معكم عن موضوع وايد أشخاص مروا فيه، هو المواقف اللي تنتهي لكن أثرها يظل معنا. أحياناً تصير لنا مواقف مؤلمة أو نمر بصدمة ونقول لأنفسنا خلاص انتهى الموضوع وعدى وأنا تجاوزته ونكمل حياتنا بشكل طبيعي، لكن بعد فترة ممكن نكتشف إن في أشياء ما زالت تتأثر فينا، في طريقة تفكيرنا، في علاقاتنا، في ردود أفعالنا، أو حتى في أجسامنا. والسبب إن التجارب المؤلمة خصوصاً إذا كانت قوية

أو صدمة مو دايماً تنتهي آثارها بمجرد انتهاء الموقف. لما الإنسان يتعرض لموقف يخوفه أو يهدد إحساسه بالأمان، الدماغ والجسم يدخلون في حالة من الاستنفار والحماية، يعني الجسم يتعامل مع الموقف وكأنه في خطر ويحاول يحمي نفسه. أحياناً حتى بعد ما ينتهي الخطر يحتاج الجسم والدماغ وقت عشان يستوعبون الأمور أنها صارت بأمان. وهذا يفسر ليش ممكن كل شخص يقول أنا خلاص تجاوزت الموضوع وما صرت أفكر فيه، لكن فجأة إذا مر بمكان أو سمع كلمة أو شاف موقف يشبه اللي صار له يشعر بتوتر أو خوف أو ضيقة، يمكن ما يعرف ليش جسمه تفاعل بهالشكل. ممكن أثر التجربة يظهر بأشكال مختلفة مثل القلق الزايد، سرعة الانفعال، صعوبة في النوم، تفكير مستمر، تجنب أماكن أو أشخاص معينين، الشعور الدائم بالحذر، كأن الإنسان لازم يكون مستعد لأي شيء ممكن يصير له. أحيانا التأثير يكون واضح في العلاقات، مثلا الشخص اللي تعرض للأذى أو فقدان الثقة ممكن يصير أكثر حذر مع الناس أو صعب عليه يثق في غيره أو يخاف من التعلق أو يتوقع الأذى حتى في علاقات جديدة ما فيها خطر حقيقي. وهني ممكن نعرف إن مو كل شخص مر بتجربة مؤلمة مو بالضرورة رايح يعاني من الصدمة أو آثار طويلة المدى. كل شخص يختلف عن الثاني، طريقة استجابتنا تعتمد على طبيعة الصدمة، تجاربنا السابقة، ومدى شعورنا بالأمان والدعم اللي نحصل عليه بعد الموقف. من النقاط المهمة إن الجسم ممكن يحتفظ بأثر الصدمة. طبعاً لما نقول الجسم يتذكر ما نقصد إن الجسم يتذكر الحدث نفسه مثل ما العقل يتذكره حرفياً، لكن ممكن يحتفظ طريقة استجابته للضغط والخوف، يعني ممكن يظهر الأثر على شكل اضطرابات بالنوم، تغيير بالتنفس، تسارع بنبضات القلب، أو توتر مفاجئ لما نتعرض لشيء يذكرنا بالصدمة. عشان كذي ممكن الإنسان يكون متجاوز الموضوع بعقله لكن جسمه يعطي إشارات مختلفة، وهذا الشيء مهم جدا نفهمه، لأن أحيانا الشخص يلوم نفسه ويقول ليش أنا للحين أتأثر، المفروض أني نسيت. لكن الحقيقة التعافي مو معناها أن نمسح الصدمة من ذاكرتنا ولا معناها أن ننسى اللي صار. التعافي الحقيقي أن التجربة تصير جزء من الماضي بدون ما بل تتحكم في حاضرنا، في قراراتنا، في علاقاتنا، ولا في نظرتنا لأنفسنا. عشان نوصل لهذه المرحلة نحتاج نفهم مشاعرنا، نعطي نفسنا الوقت، نستعيد إحساسنا بالأمان، ونتعلم شلون نتعامل مع آثار اللي تركتها الصدمة. إذا استمرت الآثار لفترة طويلة وبدت تتأثر بشكل واضح على سلوكياتنا وعلاقاتنا وعلى ممارستنا لحياتنا بشكل طبيعي، طلب المساعدة من مختص مو ضعف أبدا، بالعكس ممكن يكون خطوة مهمة في طريق التعافي. في النهاية أحب أقول أن بعض المواقف تنتهي في لحظتها، لكن أثرها ممكن يحتاج وقت أطول عشان يهدى. فإذا حسيت أن الموقف انتهى من زمان لكن للحين تتفاعل معه، لا تلوم نفسك ولا تعتبر نفسك الضعيف، يمكن كل اللي تحتاجه شوية فهم، أمان، وقت كافي عشان تتعافى. التعافي رحلة ابداها بخطوة. كانت معاكم عايشة المقهوي، اختصاص اجتماعي متخصصة بالدعم ما بعد الصدمات.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

خبرنا الأول يهم الناس اللي يحبون الروبوتات. طور مهندس نيوزيلندي جهاز روبوت ميكانيكي قادر على العزف تلقائيا على جيتار صوتي في ابتكار يجمع ما بين التقنيات الرقمية والأداء الموسيقي التقليدي. يتيح تحويل المقطوعات الموسيقية الرقمية إلى عزف حي. نقلت منصة كيكستارتر الأمريكية المتخصصة في تمويل المشاريع الإبداعية عبر موقعها الإلكتروني عن المهندس النيوزيلندي المعروف باسم بروس أن الجهاز جاء ثمرة 7 سنوات من العمل بالتعاون مع شركة ميكسل النيوزيلندية المتخصصة في الأنظمة الميكانيكية الرقمية بحسب وكالة الأنباء ستانا. ويحاكي الجهاز حركتي يدي العازف من خلال نظامين ميكانيكيين، يتولى الأول ضغط الأوتار على لوحة الأصابع بينما يقوم الثاني في الاستخدام الآخر مستعينا بالتروس والمحركات المغناطيسية لتنفيذ الأوامر الرقمية بدقة، مما يتيح تشغيل مقطوعة موسيقية مباشرة على الجيتار. ويعتمد الجهاز على الصوت الطبيعي للجيتار والخصائص الصوتية للمكان المحيط بدلا من تشغيل أصوات مسجلة مسبقا، إذ ترسل المقطوعة آلية رقميا ليحولها إلى أداء موسيقي فعلي. ولا يقتصر استخدام الجهاز على العزف بصورة مستقلة، إذ يمكن أن يعمل مساعدا للموسيقيين من خلال تولي مهمة الضغط على الأوتار بينما يؤدي العازف المباشر اللعب البشري على الألحان، مما يتيح دمج الأداء البشري مع القدرات الميكانيكية للجهاز. ويعمل المطورون على مواصلة تحسين الجهاز وتوسيع إمكاناته ليتمكن مستقبلا من تنفيذ تقنيات عزف أكثر تعقيد في خطوة تعكس تنامي توظيف الروبوتات في المجالات الفنية والإبداعية. يعني مو ناقصين إن بعد يأخذون وظيفتك بعد يعزفون بدالك. فيعني أي واحد يبي يتعلم جيتار الحين بسرعة الحق على نفسك قبل ما يجي الروبوت ويغني بدالك بعد.

الهبة الجديدة خبز ياباني يجتاح بريطانيا ومسألة وقت ويوصل لنا. طبعا ذكرت صحيفة الجارديان يعني ان الخبز اسمه الشوكوبان، هو خبز الحليب الياباني اصبح احدث صيحات الطعام في بريطانيا بعدما حصدت فيديوهاته ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي. ذكرت الصحيفة البريطانية ان مقاطع خبز الحليب الياباني حصدت ملايين المشاهدات والاف التعليقات والمشاركات على تيك توك، ذابحنا التيك توك، مدفوعة بصور الأرغفة الذهبية وملمسها شديد الطراوة قبل أن تنتقل الظاهرة من شاشات الهواتف إلى المخابز والمطاعم والمتاجر البريطانية. الأرقام تكشف حجم الظاهرة، فبحسب سلسلة متاجر ويتروز البريطانية قفزت عمليات البحث عن الخبز خبز الحليب الياباني على موقعها الإلكتروني بنسبة 617% 617% خلال شهر واحد بس، فيما ارتفعت مبيعاته يعني حين يطلعون فلوسهم بنسبة زيادة 27%. يعني إذا قبل كانوا يطلعون 1000 الحين صار 1270، زاد 27% خلال الفترة نفسها شهر. وقالت إيميلي وولفمان المسؤولة عن تطوير المنتجات العالمية في ويتروز صعود خبز الحليب بأنه أحد أكثر الاتجاهات الغذائية إثارة التي انتقلت من منصات التواصل إلى المطابخ السائدة، مشيرة إلى أن انتشاره لا يعود إلى المقاطع المصورة وحدها بل ساهمت فيه أيضا مطاعم البرجر الشهيرة والمخابز الآسيوية في لندن. صراحة يعني خلينا نكون صريحين الحين، إذا الخبز حلو وطري ويستاهل يعني بالعكس هبوا بالأكل ما يمنع. إذا شيء حلو لذيذ لهالدرجة يعني أنا حصار عندي فضول أني أجرب الشوكوبان.

وننتقل من أوروبا إلى أفريقيا. أثار تزايد رصد التماسيح وحوادث مهاجمتها للبشر في مناطق سودانية تساؤلات حول الأسباب، وسط نقاش احتمال ارتباط التغيرات في نهر النيل بتشغيل سد النهضة من دون وجود دليل علمي حاسم يثبت هذه العلاقة لغاية الحين. بحسب تقرير انقسم الخبراء حول تفسير الظاهرة، يشوف بعضهم أن العوامل المعتادة مثل مواسم التغذية والتكاثر وتغيير مناسيب المياه وتوافر الأسماك تظل التفسير الأكثر وضوح لزيادة فرص الاحتكاك ما بين التماسيح والبشر. في المقابل يرى خبراء آخرون أن تأثير السد لا يمكن استبعاده تماما، إذ قد تؤثر التغييرات الهيدرولوجية في حركة التماسيح مع موائلها وتوزيع فرائسها، أو تزيد بصورة غير مباشرة من وجود البشر في المناطق التي تعيش فيها. كما طرحت الحرب في السودان وتزايد اعتماد السكان على الأنهار ومصادر المياه كعامل محتمل لارتفاع فرص الاحتكاك. مع ذلك يؤكد التقرير أن هذه التفسيرات ما زالت فرضيات تحتاج إلى دراسة ميدانية متخصصة في ظل غياب دراسة بيئية حديثة وشاملة تحسم أسباب زيادة هجمات التماسيح في النيل تحديدا في السودان.

تخيلوا أن مطار اسطنبول يقلب موازين المنافسة ويحلق إلى صدارة أوروبا على حساب هيثرو. شلون؟ انتزع مطار اسطنبول الدولي صدارة أكثر مطارات أوروبا أشغالا خلال يوليو، متفوقا على مطار هيثرو البريطاني بعد ما استقبل نحو 8.150 مليون راكب، يعني 8,150,000 راكب مقابل 8,060,000 راكب مسافر عبر هيثرو بفارق ما يقارب 290,000 مسافر. أظهرت بيانات حركة المسافرين ارتفاع أعداد الركاب في مطار اسطنبول بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بينما سجل هيثرو انخفاضا بنسبة 1.5% مقارنة بيوليو من العام الماضي، في ظل ضغوط متزايدة على قدرته الاستيعابية. كما تراجعت حركة المسافرين على الرحلات المرتبطة بمسارات الشرق الأوسط عبر هيثرو بنسبة 20% خلال الشهر، وكان هيثرو قد تصدر مطارات أوروبا وفق إحصائيات سنوية للمجلس الدولي للمطارات من سنة 1996 حتى 2019، بعد ما فقد الصدارة في 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا وقيود السفر، ثم استعاد المركز الأول في 2023 واحتفظ فيه طبعا حتى تجاوزه مطار اسطنبول في يوليو. ويواصل هيثرو تشغيل مدرجي بطاقة تقترب من الحد الأقصى، ما يعزز مطالب إدارته بإنشاء مدرج ثالث لزيادة القدرة الاستيعابية. وقال المطار أنه يعمل بكامل طاقته وأن الحاجة إلى التوسع لم تكن أكثر وضوحا من الآن بعد أن تقدم عليه اسطنبول في مؤشر على تصاعد المنافسة بين مراكز الطيران الأوروبية وربط حركة السفر بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ويأتي تقدم اسطنبول في وقت تزايد فيه المنافسة بين المطارات الأوروبية على حركة المسافرين وسط تغيرات متسارعة في خريطة مراكز الطيران. حق كل الأشخاص اللي سافروا، يعني إذا سافرت يعني على تركيا أو نزلت في مطار اسطنبول، ترى أنت زدت النسبة. وأي شخص ما سافر وراح هيثرو، ترى أنت نزلت النسبة هذه السنة. فيعني تخيل أن أنت كشخص لك تأثير في هذا الموضوع. الفارق 290,000 مسافر، ممكن تكون أنت من هؤلاء المسافرين.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

2 مليار دينار أرباح البترول. ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء الاجتماع 133 في 2026 للمجلس الأعلى للبترول، وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعمالها التي تشمل المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة واستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025-2026، وأعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف لسعود أن الأرباح الصافية المجمعة للمؤسسة عن السنة المالية 2025-2026 التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول بلغت 2.155

50 مليار 2 مليار و155 مليون دينار متجاوزة نتائج السنوات المالية الثلاث السابقة. وأضاف الشيخ نواف لسعود في رسالة وجهها إلى العاملين بالقطاع النفطي أن السنة المالية الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، إذ انتهت في ظل أكبر صدمة واجهها القطاع النفطي منذ الغزو العراقي الغاشم عام 1990، وأوضح أن تلك الصدمة تمثلت في الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وزير العدل تشكيل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني. أصدر وزير العدل المستشار ناصر الصميط قرارا وزاريا بتشكيل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المعلن عنها بتاريخ 8 فبراير 2026، متضمنا تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة والنماذج الإجابات التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، فضلا عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تصحح آليا. وقال المستشار الصميط لكونا أن اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت، مرورا بالمقابلات الشخصية والانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين للشروط والضوابط التعيينية. وأكد أن الاختبار التحريري سيدرج إلكترونيا في يوم عقده، وأن التصحيح سيكون آليا بالكامل دون تدخل أي بشري، وهو ما يحقق أعلى درجات الشفافية ويتيح إعلان النتائج مباشرة عقب الأداء الاختباري. وذكر أن القرار أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع تداول الأسئلة والاطلاع عليها لغير المخولين، ضمانا لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها، مبينا أن المتقدمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري ستجرى لهم مقابلات شخصية وفق العناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم. وأوضح أن حسن اختيار الكوادر القضائية منذ أولى مراحل إعدادها يمثل أساسا لترسيخ كفاءة النزاهة في العمل القضائي، مؤكدا أن تطوير آليات الاختيار وإرساء معايير واضحة وموحدة للتقييم تعزز العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويفتحان المجال أمام أبناء وبنات الكويت لإثبات كفاءتهم والالتحاق بالوظائف الممهدة للمناصب القضائية. وزير الصحة تنظيم شامل لإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وآليات تداول وصرف وتخزين وتوصيل الأدوية. أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي قرارا وزاريا رقم 235 لسنة 2026 بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها، متضمنا إطارا تنظيميا شاملا لمختلف مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية وآليات تداول الأدوية وصرفها وتخزينها وتوصيلها، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين فيها. ويضع القرار ضوابط محددة لترخيص صيدليات الأهلية سواء للصيدلي الكويتي أو جمعيات التعاونية أو المستشفيات الأهلية، كما حدد مدة سريان ترخيص الصيدليات الأهلية بأربع سنوات، ونظم الإجراءات لإصدار التراخيص وتجديدها وتغيير الموقع أو المساحة، إضافة إلى المخازن والغلق المؤقت أو الدائم وإعادة فتح الصيدلية وما يرتبط بذلك من متطلبات ومعاينات وموافقات الجهات المختصة. ومن أبرز ما تضمنه القرار اشتراط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوبة ترخيصها وأقرب صيدلية أخرى عن 1000 متر في جميع الاتجاهات وفق آليات قياس محددة، مع استثناء عدد من المواقع والمنشآت الواردة في القرار.

ومنها الصيدليات الواقعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المشابهة لها والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات والمستشفيات الأهلية، إضافة إلى المباني المرخصة كعيادات أو مراكز طبية وفق الاشتراطات المحددة.

وزير الشباب: الكويت تزخر بشباب مبدع وطموح يمتلك القدرات والإمكانيات للمنافسة وتحقيق الإنجازات. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إيمان دولة الكويت بقدرات الشباب وثقتها بطاقاتهم وإبداعاتهم وحرصها على تعزيز دورهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الوطن وصناعة نهضته. وقال الوزير الجلاهمة بمناسبة اليوم الدولي للشباب أن دعم الشباب لا يقتصر على تقديم البرامج والأنشطة، بل يمتد إلى الاستماع لتطلعاتهم وفتح المزيد من الفرص أمامهم ودعم أفكارهم وطموحاتهم والعمل على تذليل العوائق التي قد تواجههم وتمكنهم من تحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة. وأضاف أن دولة الكويت تزخر بشباب مبدع وطموح يمتلك القدرات والإمكانيات التي تؤهله للمنافسة وتحقيق الإنجازات متى ما توفرت له الفرصة والثقة والدعم، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الكويت. ووجه رسالة إلى شباب الكويت تحديدا قائلا: لا تنتظروا المستقبل، بل شاركوا في صناعته وبادروا وجربوا واطمحوا واجعلوا إنجازاتكم هي التي تتحدث عنكم، مشيدا على أهمية المبادرة والعمل والاجتهاد في تحقيق الطموحات وخدمة الوطن. وذكر أن احتفاء العالم باليوم الدولي للشباب في 12 أغسطس من كل عام منذ إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 يجسد الاهتمام الدولي المتواصل بقضايا الشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في مسارات التنمية وصنع القرار، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على تطلعات الشباب وإبراز دورهم كشركاء فاعلين في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.

0: أخبارنا الرياضية.
1: في خبرنا الرياضي الأول نتكلم عن الكرة التركية، حيث أن محمد صلاح هو لاعب لطرابزون سبور، ولكن خطأ واحد حرم الفريق من بداية مثالية. اعترف فاتح تكة مدرب طرابزون سبور بأن فريقه فرط في الفوز أمام قاسم باشا بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي مساء يوم السبت اللي هو اليوم. وأكد المدرب التركي أن خطأ كبير تسبب في إدراك أصحاب الأرض بالتعادل، وقال المدرب عقب المباراة أن فريقه لم يكن جاهزا بصورة كاملة، لكنه قدم خلال الشوط الأول أداء فاق التوقعات وكان يتعين عليه حسم اللقاء مبكرا. وأضاف: قلنا منذ بداية أننا لسنا جاهزين، لكننا قدمنا في الشوط الأول مستوى أفضل من التوقعات، وكان يجب أن ننهي المباراة خلال هذا الشوط. استقبلنا هدف التعادل من ركلة جزاء بعد خطأ كبير للغاية، وفي الدقائق الأخيرة حصل المنافس أيضا على فرص جيدة. يمكن القول أننا خسرنا النقاط 3 بسبب خطأ ارتكبناه. وشارك محمد صلاح المنضم حديثا إلى طرابزون سبور في الدقيقة 58 من المباراة، ورأى المدرب أن أداء فريقه اختلف بوجود النجم المصري مقارنة بالفترة التي لعبها من دونه.

ننتقل معكم إلى الدوري الأسباني. لم تبدأ الحرب بين برشلونة وريال مدريد بعد، رغم أن الفريقين سيخوضان ظهورهما الأول في الدوري الأسباني خلال أيام قليلة. مع ذلك بدأ الكثير بالفعل في التطلع إلى المواجهة التي ستجمع عملاقي أسبانيا خلال الموسم الجديد، كذلك إلى الصراع الذي سيكون ما بين جوزي مورينيو المدرب العائد ريال مدريد وهانزي فليك المدرب المتألق في برشلونة، وهو الأمر الذي قال المدرب الألماني أنه مستعد له، وأنه نعم أنه مستعد، أنه مدرب الفريق المنافس يتكلم عن مورينيو، وهو دائما مستعد لمواجهة أي شخص. في ظل هذه الوضعية يحذر الكثيرون

من أن الأمور التي يمكن أن يفعلها مورينيو مع فليك وهي أمور سبق أن قام بها في الماضي مع مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا وكانت حاسمة في رحيله عن برشلونة. ومن بين الذين لم يترددوا في الحديث عن الخطر الذي يمثله المدرب البرتغالي بالنسبة لفليك هو نجم مانشستر يونايتد السابق الذي يعرف مورينيو جيدا وهو

0: شبكة بريمير بيت، حيث قال فليك شخص هادئ واعتقد أنه يعرف بالفعل ما ينتظره الآن بعد عودة مورينيو إلى ريال مدريد. تابع: إذا سمح لمورينيو بالدخول إلى رأسه فقد انتهى أمره، إذا نجح مورينيو في الوصول إلى تلك المنطقة فأنت في حكم المنتهي. شدد: أفليك مدرب جيد، لكن مورينيو استاذ في هذه الألعاب النفسية، كما أنه يملك الجودة الكافية في فريقه لإلحاق الضرر ببرشلونة داخل الملعب أيضا. وأضاف مورينيو: سيفعل كل ما بوسعه لصرف انتباه لاعبيه عن الضغوط، وسيحاول زعزعة استقرار برشلونة وإثارة الضجيج الإعلامي في جهة أخرى من أجل نقل كل الضغوط إلى فليك وفريقه، ستكون اختبارا حقيقيا وقاسيا لهم، وبهذه الطريقة سيكون المدرب الألماني عليه توخي الحذر الشديد، خاصة أن المدرب البرتغالي وصل إلى ريال مدريد مصمما على استعادة العقلية التنافسية للفريق الملكي.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

إن الزمن هو طبيب كافٍ لعلاج الآلام المستعصية.

0: لقد أضعت الزمن طويلا، وها هو الزمن يضيعني. إن الحياة لا ترجع إلى الوراء ولا تعود إلى الأمس، فعش اليوم وعش الغد.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي المستمع أن أول من اخترع الأكورديون هو النمساوي سيريل دميان في عام 1819؟ وبعدها تم اختراع الجيتار، وأول من اخترع الجيتار هو الموسيقي الأسباني ديتو ريس عام 1850. وبعدها ظهر الجيتار الكهربائي فاخترعه الأمريكي ريكن باركر في 1935.

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية فريق العمل، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة